0: الذكريات مثلا؟
1: والله الذكريات كثيرة طبعا، من الزوار، من طبعا هذا بالمقدمة الله يرحمه ويغفر له الملك عبد العزيز انه زارك هوا هذه
0: رحمة الله،
1: هذه زادت لنا شرف لليوم هذه.
0: ودي اذكر هذا انا يعني.
1: اي نعم، الملك عبد العزيز زار قهوة عندنا، زار شيبان وتقهوى عندنا طبعا، من ضمن القهاوي اللي بحاي اللي زاره.
0: إيه؟
1: وجانا الملك عبد الله الله يرحمه والامير فهد بن سعد والامير عبد العزيز بن سعد، كلهم بنفس القهوة تقهوى وجلسوا بصدر المجلس، مجلسهم واحد بقهوى. وهذول هم الشرف طبعا، والناس كل من جانا شرف لنا يا الله.
0: اكيد اكيد اكيد، لكنه الامام المغفور له باذن الله تعالى طيب الله ثراه الملك عبد العزيز عندما يعني دخل حائل وزار قهاوي حائل، كانت قهوه العبده من ضمن هذه القهاوي.
1: اي من ضمن القهاوي نعم.
0: اي والله، فودنا ناكد على المعلومه لانه هذه احنا مطلعين عليها، ودنا نطلع للمستمعين.
1: اي لا لا نعم،
0: حتى الأمير عبد العزيز بن سعد زاركم.
1: والله إن شاء الله بيزورنا، بس
0: إحنا مو النائب،
1: لا إحنا جانا الأمير فيصل وواجد من الأمراء الله يحفظهم ويخليهم من أعيان حائل والمملكة كلها، لكن إحنا ما قضينا عبد العزيز بن سعد إن شاء الله لا خلصنا كلش ما هم خلينا إن شاء الله.
0: لا أكيد أكيد
1: أكيد،
0: وجه السعد وأميرنا المحبوب.
1: إيه نعم نعم،
0: دائما ترى واقف لكل يعني خلف كل إنجاز في منطقة حائل.
1: لا هو معنا واقف معنا، هو بعيد ولكن نبي نتشرف بجيته إن شاء الله. الله يحفظه ويخلينا إن شاء الله
0: بإذن الله. أخو سعود في إضافة شيء؟
1: والله اللي تبونه أضيفه، أنا ما أدري إيش تبون بالضبط، أنا معكم بقى.
0: ما قلت وفي أنا والله بس ودي أنه أطلع المستمعين الكرام على مكان المكان الجميل هذا، وأنه اللي يزور حايل يعني
1: عبد الله حبيب
0: يستانس عندما يصل للمكان، وراح يتعرف على جزء بسيط من تاريخ المنطقة وأثارها اللي أنت ما شاء الله حافظت عليه طيلة هذا العمر، يعني تاريخ طويل جداً من الحفاظ على إرث الآباء والأجداد والحفاظ عليه، وأصبح الآن المكان حي ينبض بالحياة بعدما يعني هالفترة الطويلة اللي مرت عليه.
1: لا الحمد لله عبد موجود المكان وأهل المكان، واللي يجينا بوسط حائل وبسطها الحائل. الله يحييك كل وقت إن شاء الله.
0: ما قصرت أخوي سعود علي العبدة، وأنت أحد القائمين على قهوة العبدة.
1: نعم نعم
0: ينطيك
1: نعم
0: العافية، شكرا لك،
1: جزاك الله خير. يا هلا وسهلا بخير،
0: حياك الله. الشكر للمستمعين الكرام، اختي تهاني لكم المايك، وانت اخوي رايد
2: الله يعطيك العافية زميلنا مرزوق، شكرا لك طبعا، وشكرا لضيفك الكريم. ويمكن فعلا يعني هذا الوقت رايد هو وقت
3: صحيح
2: يعني الكافيهات الأماكن الخارجية خصوصا مفتوحة، خصوصا في الأماكن اللي ما شاء الله يعني أجواء نوعا
3: مثل حائل.
2: بالضبط
3: إيه.
2: مثل حائل
3: يعني طبيعي جدا أنه في الرياض أنت بطالع
2: أو
3: الدور الساعة 2 الظهر.
2: بالضبط الحين لما أشوف واحد أو الدور يعني
3: كيف جالس
2: حتى الساعة 4 ما تقدر إيه. يعني
3: بس حائل لا يعني أمورها طيبة يعني.
2: طيب مستمعين احنا ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى ونتنقل ما بين مناطق المملكة. نذكركم بس بموضوعنا اليوم، لو أتيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير المنطقة اللي أنت عايش فيها، طبعا منطقة من مناطق المملكة، إيش المنطقة اللي راح تختارها ولماذا؟ إيش المميزات اللي تميز هالمنطقة عن غيرها من المناطق؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-53 وأيضا على هاشتاج برنامج هوا بلادي. والحين خلونا نروح العسير وزميلنا سعيد مشهور، حياك الله.
1: مساء الخير يا تهاني، مساء الخير مستمعينا، والله يحييكم.
0: يا هلا ومرحبا.
1: هذه الرسالة المباشرة من أبها البهية.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سعيد، تفضل.
1: الله يسلمك. بداية أجواء جميلة وما شاء الله السياح يزدادون، ولفت انتباهي حقيقة يا تهاني المنتجات المحلية والمحاصيل الزراعية وإنتاجها من المنطقة حقيقة، ووقوفهم على الطرق السياحية، وبصراحة شيء يعني اقتصاد جمال
0: ما شاء الله،
1: دعم للسياحة حقيقة. الفواكه ما شاء الله من رمان، الرمان لسه قليل ولكن بداية هذه الأيام، التين، المشمش، الخوخ، نسميه هنا فركس، لها أسماء مختلفة. فحقيقة لفت انتباهي أحد الشباب ما شاء الله تبارك الله، ويقدم هذا التين الغاية بالجمال ما شاء الله تبارك الله. نأخذ معلومات وكيف يسوقون هذه المحاصيل. الله يحييك أخي الكريم، نحن على هوا مباشرة عبر هذه إذاعة الرياض. أول شيء نتعرف عليك.
2: الله يحييك حاتم بن فريق، حياك الله.
1: الله يحييك أخوي حاتم. التين، إيش نوع هذا التين وما شاء الله تبارك الله، تحدثني عن الإنتاج من مزرعتك الخاصة.
2: الله يحييكم أولا. والله بالنسبة للنوع اللي موجود عندنا اللي هو البراون التركي، متخصصين في هذا النوع عندي في المزرعة، عندي تقريبا ما يقارب 1000 شجرة، لها أنواع كثير، لكن حاولنا أن نتميز بالنوع أو نجرب كثير من الأنواع وتميزنا بهذا الشيء. بالنسبة لإنتاجها والله نتعب عليه، يعني من ناحية من الشتاء، من أيام الشتاء التتميد لهذا، كل العمالة، سقاية الماء إلى أن نحصل على هذا المنتج.
1: تقطير هو حاتم ولا سكي؟
2: لا والله سقاية، أحواض كاملة تسقى كل أسبوع مرتين تقريبا.
1: كل ما شاء الله ما يقارب شجرة،
2: 1000 شجرة عندي في المزرعة.
1: إيش غير التين متواجد عندي في المزرعة؟
2: والله عندي طال عمرك اللي هو الفركس نتكلم عنه، عندي أيضا
1: هو الاسم العلمي خوخ.
2: نعم. عندي العنب، نوع 3 أنواع من العنب.
1: حدثنا وش تصير.
2: والله هي الألوان نعرفها بالألوان، اللي هو الأسود والأحمر والأخضر، لها أنواع ولها تخصصات. لكن على قولة ما
1: فيها بذر ولا بدون؟
2: في نوع بذور نوع بدون. أيضا عندي الرمان، لكن بإذن الله كلها تكون على وقتها، لأن نمشي على حسب أوقات تكون جاهزة، الأوقات الصيفية أوقات السناء لها أوقات معينة.
1: طيب الآن موسم التين، بعد كم من الأيام أو الأسابيع تنتجون مثلا العنب أو الخوخ أو إيش؟
2: بإذن الله في نص أغسطس بإذن الله يبدأ معنا إنتاج العنب والفركس أو الخوخ نتكلم عنه في وقت واحد، بعدها إن شاء الله في نهاية أغسطس يكون بداية إنتاج الرمان. صحيح الوقت الفعلي له.
1: صحيح الوقت الفعلي مستوي.
2: نعم المستوي اللي ماخذ حقه بالفعل من شجر وماخذ تغذية كاملة نهاية أغسطس بإذن الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب نجي عند الأسعار، تعال جرب يا حاتم جرب. الأسعار دي مثلا هذه السلة ما شاء الله كم سعرها؟
2: عندي السلة طال عمرك من تتراوح من 70-60 على حسب، يعني على حسب. عندي الصول البسيطة هذه 30، عندي السلات الكبيرة توصل إلى 400-450 ريال
1: سلة كاملة.
2: سلة كاملة هو نصدر، ترى عندي طلبات مثلا من الرياض، طلبات من الشرقية، جدة، بالشحن كامل تغلف تغليف ممتاز ويتحمل الشين، يتحمل
1: لازم. وحنا جينا ندعمك إذاعة الرياض إنك تسوي خصومات الأيام الجاية لمن يطلب.
2: ولا حلو إن شاء الله ما يصير خاطر كله طيب، وبشر بالخصومات على قولته من الآن. ويشرفني والله العظيم الاستضافة، ويشرفني أيضا استضافتكم بالمزرعة بإذن الله الأيام القادمة.
1: إن شاء الله نزورك بالمزرعة ونغطي ما شاء الله المنتجات. طيب أنت شخصيا قائم عليها خاتم؟
2: نعم إي والله أنا شخصيا والأخوان أيضا معي ما يقصرون قائمين عليها، معنا العمالة طبعا ضروري من العمالة كسقاية كتنظيف الأحواض.
1: كم عدد العمالة عندك؟
2: عندي والله ما يقارب 2-4 عمالة، 4 عمالة
1: خاصين بالمزرعة.
2: خاصين بالمزرعة ما يطلعوا من المزرعة أبدا، مسكنة في المزرعة وشغلهم بالمزرعة، وإن شاء الله يلا استغفر على قولتهم
1: ربي يعاون. ما شاء الله تبارك الله. المنتجات جميعها عضوية؟
2: جميعها عضوية نعم، تتميد عضوي حيواني من أفضل السمادات، والله أنا أحرص عدنا تكون من أفضل أنواع السماد. سجاية عندي أبيار ماء

0: ما في المواد الثانيه المعالج ما نتعامل الا بالاديار او البير الارتواديه البير العربي او الارتوادي.
1: اي نعم مويه طبيعيه بدون
0: الله. اي والله
1: اذا انت موظف ولا بس عندك البزرع؟
0: لا موظف طال عمرك، ولكن هذه لها دخل خاص ولها
1: طبعا للاسره كامله ما هو لك.
0: نعم نعم الاسره كامله. اي والله للاخوان كلنا يعني اقول لكم ورث الله يرحم المورث والله يغفر له ان شاء الله. جيبنا الاولين حرصنا ان نطور والله اكثر فيها يزيد العدد زاد الانتاج الحمد لله الايام هذه وان شاء الله قادما بيكون افضل
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: يعني الشيء تعاون لانتاج ما شاء الله هذا المنتجات المحل.
0: نعم اي والله متعاونين والحمد لله تعاوننا وتكاتبنا لين طلعنا بهذا الشيء.
1: عندكم ابار ارتواء؟
0: نعم يابار السواد.
1: كم طولها تقريبا؟
0: والله ما يقارب عمقه 120 متر تقريبا.
1: طيب بالنسبه للسواح والزوار تشوف كيف اقبالهم؟ اهالي المنطقه اكثر ام الزوار والسواح؟
0: والله بالنسبه لموقعنا الحالي اللي احنا فيه الحين لا نسبه اهالي المنطقه اكثر، لان زي ما تقول متداول بينهم خلاص كذا معروف الفين الفلاني من مزارع الفلان خلاص في المكان الفلاني.
1: طيب اليوم كم العدد اللي بس يعني ندخل في الخصوصيات شوي؟
0: ما في مشكله والله حاليا يوميا نطلع تقريبا ما يقارب 40 40 فصل.
2: 40 فصل
0: نعم.
2: والسلات اقل يعني
0: السلات تكون لا 20 اذا 15 تقريبا يوميا، ما نحاول الاعداد تكون كبيره يوميا، نوزع على ايام كبيره.
1: اذا شكرا لك اخي حاتم.
0: الله يعطيكم العافية، لكن عندي ملاحظة بسيطة الله يعافيك. نتمنى منكم عبر إذاعتكم التعاون معنا من ناحية مراقبي الأمانة وبلدية عسير وأمانة
1: عسير. ما هم متعاونين؟
0: والله في نوع ما في تجينا أحيانا ضغوطات أنه لا تقفل وتطلع في أماكن مخصصة، لكن
1: ليش ما هو مسموع على الطرق السياحية ومنتجات محلية؟
0: أتوقع أنه ما هو مسموع للبائع المزارعين. عرفت؟
1: أنت مزارع؟
0: أنا مزارع فيها السلام وفيه ما شاء الله كنها بعيدة أماكن بعيدة المزارعين وما حد يعرفها يعني حتى المصايف.
1: لا أنت توقف على الطريق ما شاء الله، أنت تقدم منتج محلي شاب سعودي، أعتقد يعني الجهات الحكومية ما تمنع هذا إنه مدام أنت نظام.
0: والله في منع ومنع قوي، والأيام هذه والله شديدين بقوة
1: إن شاء الله للمصلحة العامة وإن شاء الله تصل المسؤولين وأبد الدعم للشاب السعودي والمنتجات المحلية، هذا واجب علينا جميعا. شكرا اخي حاتم على هذه الحديث عن هذه المزرعه والمنتجات المحليه اللي والله ترفع الراس حقيقه في المملكه العربيه السعوديه. ختاما في دعم من الدوله لكم كمزارعين
0: الى الان؟ لا والله ممكن متواجد لكن ما طلعنا على الموضوع يعني.
1: انت ما رحت؟
0: اي ما طالب بالنسبه لي. لا والله ما طالب يعني مكتفين باللي عندنا والحمد لله.
1: لا هو في دعم اصلا للمزارعين، وحقيقه أنا قابلت البعض يكون دعم سواء للحلال للمواشي أو للمزارع، وهذا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وهذا البلد المعطاء الحمد لله. شكرا يا حاتم. شكرا مستمعينا، كنت معكم من أبهى البهية في هذه الرسالة المباشرة. عودة إليك تهاني وإكمال ما تبقى من هذا البرنامج.
3: الله يعطيك العافية زميلنا سعيد، وأكيد إحنا يعني نتضامن مع كل الأشخاص اللي قد يتقدمون طبعا ببعض الملحوظات للجهات المختصة، لكن المهم أنه يقدمها في المكان المناسب، يعني تقديمها للجهة نفسها أو الجهة تابعة لها، وعن طريق طبعا أرقام الشكاوى والملاحظات. أعتقد أنه راح تكون نتيجة بإذن الله أفضل بالنسبة له، لأنه يعني شكوته راح تكون مركزة بشكل أكبر. فإحنا كذلك يعني نتمنى لهم التوفيق، وشكرا لك زميلنا سعيد مشهور على التغطية المتميزة الحقيقة، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. ونذكركم بداية بموضوعنا اللي نتكلم فيه اليوم عن لو أتيحت لك فرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك، إيش المنطقة اللي راح تختارها وليه؟ إيش المميز فيها وإيش اللي يخلي هالمنطقة متميزة عن بقية المناطق؟ طبعا تقدروا تشاركونا على 011-40-5-3. ناخذ طبعا خبر من أخبارنا اللي عديناها لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. نتحدث عن انطلاق مبادرة رغدان حكاية وتراث. طبعا هذه الفعاليات ثقافية وزراعية وتراثية في سوق رغدان التراثي. طبعا انطلق بالأمس فعاليات هذه المبادرة مبادرة رغدان طبعا حكاية وتراث ضمن برنامج صيف الباحة 2026 بتنظيم جمعية رغدان للتنمية والخدمات الاجتماعية بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في قرية رغدان التراثية وسوق رغدان التاريخي. يتضمن حفل الافتتاح برنامج متنوعا يجمع بين الثقافة والتراث والزراعة، حيث تقام عرضة شعبية يحييها نخبة من الشعراء الشعبيين في أمسية شعرية تقدم قصائد وطنية واجتماعية وتراثية وتجسد أصالة الموروث الشعبي في منطقة الباحة. يحتضن السوق مهرجان خيرات الباحة الذي يبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، وكذلك يعرض تشكيلة من الفواكه الموسمية إلى جانب ركن العسل الصيفي بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة. طبعا الغرض من ركن العسل للتعريف بأنواع العسل المحلي وجهود النحالين ودعم المزارعين والأسر المنتجة. تشتمل المبادرة على باقة واسعة من البرامج والأنشطة تشمل الأمسيات الثقافية والعروض التراثية والأسر المنتجة والضيافة والمقتنيات التراثية وبرامج الأطفال والعائلات والجولات السياحية والتوثيق الفوتوغرافي وركن الخط العربي وركن الفنون التشكيلية، إضافة إلى المسابقات والجوائز في أجواء تستحضر تاريخ رغدان العريق وتعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات التراثية والسياحية في منطقة الباحة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. حين تحول يوم النخلة من رمز للعطاء إلى قصة نجاح اقتصادي وسياحي وثقافي، يبرز كرنفال بريدة الدولي للتمور بوصفه أحد أكبر التجمعات المتخصصة في قطاع التمور على مستوى العالم. لذلك ينضم إلينا حديثا أمين اللجنة العليا الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة الدولي للتمور الدكتور خالد نقيدان. دكتور خالد، أهلا وسهلا، شاكرين لقبول هالدعوة.
1: يا أهلا ومرحبا بكم، هلا أخوي رايد، يا أهلا ومسهلا بخير جميعا، مساء مبارك في هذا اليوم المبارك.
0: أبدأ معك دكتور، حدثنا عن كرنفال بريدة للتمور واللي والشيء اللي اليوم يميز هذه النسخة عن الأعوام الماضية.
1: طبعا انطلق كرنفال بريدة للتمور مساء أمس في واحدة من أكبر التظاهرات الثقافية والزراعية والاقتصادية في منطقة القصيم في مدينة التمور في بريدة. طبعا الكرنفال يعني يشمل سوق وفعاليات ثقافية وترفيهية، أيضا تطوير مواقع الكرنفال وخدمات الزوار، تعزيز حضور الشركات في كرنفال بريدة للتمور هذا العام، كونه ككرنفال دولي أكبر كرنفال للتمور في العالم حتى بموسوعة جينيس. فهذا كل هذه مبررات يعني أو مميزات هذا الكرنفال.
0: جميل جدا. طيب لو بروح معكم اليوم دكتور في جوانب مهمة، اليوم نتكلم عن كرنفال يعني عالمي دكتور، أبي أروح معكم اليوم لطريقة الكرنفال واليوم استقبال الزوار فيه، إيش البروسس اللي اليوم أنتم تعملون عليها؟
1: طبعا هناك يعني فعاليات إن شاء الله تبدأ يوم 20، وندعو الجميع لحضور فعاليات الكرنفال في 20 أغسطس، ولكن حاليا انطلق السوق فندعو الجميع لزيارة السوق والاطلاع على حركة البيع والشراء. احنا نستقبل ضيوف خلال تطبيق يعطينا من اسماء الناس اللي جايين سواء من داخل او خارج المملكة، فنستطيع نحدد الزيارة لكي ناخذ جودة كاملة على المواقع، مواقع الدلالين، مواقع الفعاليات، نستقبل بالضيوف.

0: ضيافه نعرف كميه التمور وحجم التمور انواع التمور الموجوده في مدينه التمور في هذا الكرنفال.
1: طيب ايش الفعاليات اللي اليوم بعيدا عن الكرنفال المصاحبه اللي ياتي الزوار اليوم لزيارتها يعني في النسخه الحاليه؟
0: باذن الله في النسخه الحاليه سيكون هناك يعني فعاليات خاصه للاطفال، عروض مسرحيه، فعاليات للاسر، الحرف اليدويه، الاسواق الشعبيه، التجارب اللي ترتبط بالنخيل والتراث السعودي، كل هذه ستكون ان شاء الله داخل خيمه. هذه بدايه الفعاليات ان شاء الله في يوم 20 اغسطس تستمر لمده 20 يوم. امس كان اطلاق الفعاليات الالعاب الناريه اللي كان لها حضور لافت ومن جميع اطياف المجتمع، كانت يعني بدايه انطلاقه لهذا الكرنفال.
1: طيب بروح معاك بروح معاكم اليوم لمبادرة تمور الذهب، ايش الفكرة من هالمبادرة وايش الرسائل اللي بتحملها في تعزيز مكانة التمور في السعودية؟
0: طبعا تمور الذهب هي ما نقول مبادرة بكون انها تمورنا ذهب. هي لونها لون الذهب والسكري لون الذهب وغلاها غلاء الذهب. فتمورنا غالية ودائما نرمز بها بالذهب، فلذلك نقول يعني السكري يغطي أكبر كمية من إنتاج، يمثل حوالي 85% من الإنتاج في منطقة القصيم، لذلك هو ذهب.
1: جميل جدا. طيب بروح معاك اليوم في منطقة القصيم اللي نعرف أنها تشتهر بتنوع أصناف التمور وجودتها، أبرز الأنواع التي يقبل عليها الزوار، وودي تتكلم عن مميزات التمور.
0: صحيح، لما تتكلم عن منطقة القصيم ومميز منطقة القصيم وكرنفال بريدة الدولي للتمور، تواجد مثل ما ذكرنا كمية كبيرة من تمور السكري، وهي الأميز ما بين أنواع التمور، وخاصة جودته والثمار أو النخيل تنتج ثمار جميلة، تستطيع أن تأخذ عبواتها بأسعار مناسبة وجميلة ما بين الناس والمتسوقين، سواء من دول الخليج، سواء من المملكة، سواء من شمال جنوب شرق غرب المملكة، كلهم يعني يحضرون لذلك. نعم، عندنا المجدول متواجد، عندنا البرحي، عندنا الخلاص أيضا في أوقات معينة وليست تأتي في وقت واحد. فأنواع التمور كثيرة الحمد لله، وحوالي 45 صنف كلها في هذه المدينة، في مدينة التمور.
1: جميل دكتور، مستخلصات أو مستخلص التمر موجود في أنواع كثيرة في المملكة العربية السعودية، ومنتجات كثيرة اليوم تستخدم مستخلص التمر كمنتجات مثلا غازية، أو يعني تستخدم أيضا حتى في المعادن على حد علمي. هل هناك شراكات اليوم ما بينكم وبين هذه الجهات اليوم اللي خلني أقول تتعلق بموضوع التمور؟ ودي تذكر لي أسماء.
0: طبعا احنا نتكلم عن انه هذه مشتقات التمور اللي هي يعني مصنعة وأتت على هؤلاء المصانع يقومون كما نشوف يعني شركات كثيرة بما فيها ميلاف العالمية وإنتاجها من المياه والمشروبات الغازية اللي تحمل من التمور، من سكر التمر، بالإضافة إلى بودرة التمر الموجودة بالأسواق تصنع في مجال الحلويات والمعجنات. طبعا غالبية المصانع والشركات يعني مباشرة تتعاقد مع مصانع التمور مباشرة أو تشتري من المزارع مباشرة، ففتحت آفاق كبيرة أيضا لتصدير التمور. المصدرين يحضرون من خارج المملكة أعداد كبيرة، خلونا نقول من دول آسيا وشرق آسيا ومن أوروبا، يحضرون لعقد صفقات تجارية وبالترتيب والتنسيق مع المزارع مباشرة أو المصانع مباشرة، وكذلك هيئة الصادرات السعودية تسهل هذا الإجراء في عملية نقل وتصدير التمور لدول العالم.
1: جميل، يعني اليوم في شراكات فعليا اليوم مع كل جهة تستخدم التمر ولكن بطرق مختلفة يعني اليوم.
0: صحيح، إذا تكلمنا عن حوالي أكثر من 11 مليون نخلة وتمثل إنتاجها حوالي 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية، فهذا رقم كبير يعني يدعو إلى أنه التعاقد مباشر والتواصل مباشر مع هذه الشركات، مع مع شركات سواء مثل ما ذكرنا حتى الشركات المحلية تصنع وتنتج وتغلف وتصدر.
1: طيب اليوم ذكرنا كل الشركات، تكلمنا عن المصانع، لكن في جانب مهم جدا اليوم لازم نتكلم عنه، ما هي الفائدة الكبرى اليوم للمزارع من كل هذه الأحداث اللي ذكرناها خلال العشر دقائق السابقة؟
0: طبعا المزارع أولا خلينا نقول وجود الكرنفال حسن من العمليات الزراعية التي تتبع للنخلة حتى يظهر منتج عالي بجودة عالية يسوق في جميع أنحاء المتاجر وكذلك يصدر، جعل المزارع يبيع بأسعار أجود من الأسعار السابقة، جعل المزارع ينمي وينخب الثمار. طبعا احنا نقول السكري له أسعار معينة، نقول المجذول له أسعار معينة، فالمزارع الآن في مزرعته يفكر استمر على
1: صوتك يقطع دكتور.
0: نعم انا اقول انا اطلع مع المنتج الجديد مع الثمره اللي ذات عائد اقتصادي عالي، فلذلك المزارع هو المستفيد في عمليه انتاج التمور وتسويقه يعني في هذه المرحله.
1: يعني اليوم نتكلم عن قلت لي 50%، بس لانه قطع الصوت على هذه المعلومه، لما قلت 50% من المحصول، ودي تعيدها يا دكتور معلش.
0: 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية ينتج في منطقة القصيم.
1: ممتاز.
0: فهذا المنتج يشكل يعني 528,000 طن، يشكل قوة يعني تسويقية وتصنيعية من المزارع إلى مستوى جميل. العالم.
1: طيب نهاية هذا الكرنفال متى يا دكتور؟
0: طبعا الفعاليات بإذن الله تعالى تكون نهاية يوم 20، بداية من يوم 20 إلى 9 سبتمبر، أما نهاية الموسم عموما في 14 أكتوبر بإذن الله تعالى.
1: جميل. الدكتور خالد نقيدان أمين اللجنة العليا والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للدولي للتمور، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وشكرا أستاذ رائد.
1: يعطيك العافية.

طبعا يعني أذكر بسؤال حلقتنا لهذا اليوم قبل نطلع فاصلنا. السؤال الجميل والمهم اليوم اللي هو موضوع المناطق، يعني خلني أجيبه لكم بشكل أوضح علشان نقدر نسولف. يعني بعيد اليوم على المنطقة اللي أنت عايش فيها حاليا، يعني لو جالك الفرصة اليوم إنه أنت تعيش في منطقة في واحدة من مناطق المملكة، وين بتختار؟ هل تختار البراد؟ هل بتروح للشمال؟ تروح للجنوب؟ تبقى في الرياض؟ نبغى نعرف ليش تحديدا اخترت هذه المنطقة وإيش السبب. هل هو مثلا عشان أجواءها، أو هي مثلا قريبة اليوم من المكان اللي أنت عايش فيه؟ نبغى نسمع طقوسكم اليوم في اختياركم لمناطق المملكة، بحكم اليوم التنوع الجغرافي الكبير اللي تعيشه المملكة العربية السعودية. فلذلك ننتظر أكيد اتصالاتكم على 011 40 5 3.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله. وصلنا لساعتنا الثانية اليوم، فيها نتكلم معاكم عن المنطقة اللي ودك تعيش فيها غير منطقتك الحالية. بنسألك عن المكان اللي انت عايش فيها الحين والمنطقة اللي ودك طبعا تجربها وتعيش فيها وليه. تقدروا تشاركونا على 011-40-5-3. ونبدأ مع الاتصالات، ومعنا لؤلؤة.
1: يا هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله.
1: الله يحييكم، معكم لؤلؤة القصيم. أنا أكلمكم الآن من القصيم، من بريدة.
0: ما شاء الله.
1: الآن بدأنا بالأمس، عشنا انطلاق كبير وفخم لكرنفالنا الدولي للتمور، وحنا جدا فخورين بهالكرنفال.
0: بالضبط، لأنه أصلا قبل شوي كان ضيفنا في نهاية الساعة الأولى كان يتحدث عن مهرجان التمور في بريدة.
1: إذاعة الرياض من الإذاعات الجميلة المتميزة اللي صنعت لنا داخل سيارة، طبعا ما اسمع لنا بالسيارة، صنعت لنا داخل سياراتنا مجلة مسموعة جميلة جدا، وخصوصا بالأيام هذه تتكلم عن ربوع بلادنا. والله العظيم انه شيء مره مفرح.
0: الله يسعدك يا لؤلؤة، وهذا المطلوب اصلا، انه احنا نكون عاده يعني متواجدين معك على الاقل في مشاويرك، يعني اذا ما نقدر نكون متواجدين في البيت، وهذا اعتقد اللي يسهل ان الراديو ينتقل معك من مكان لمكان.
1: بس منسيننا والله، الله يسعدك.
0: سؤالي لك الان، انت قلتي لي من القصيم، من بريدة تحديدا.
1: ايه
0: حلو، وين ودك تعيشين؟
1: تحملنا أصعب الظروف وأصعب الأجواء في بريدة، كله علشان هالتمر وكله عشان هالذهب. اللي حابة أعيش طبعا، أنا أحب بالأجواء الباردة مثل العصير، أبها، الباحة، أتنقل بالأشياء هذه في الوقت الحر، وقت الصيف. أما في وقت الشتاء لا، أحب أبقى بديرتي والشمال كده، أتنقل بربع بلادي.
0: يا سلام. طيب قد رحتي عصير وأبها؟
1: إي والله رحت قديم، يعني الآن ما شاء الله فيها تطورات أكثر وأكثر. صحيح. وما شاء الله فيه ومزدحمة ما شاء الله تبارك الله.
0: ما شاء الله.
1: وتستاهل والله، تستاهل بلادنا كلها. الله
0: يسعدك. الله يسعدك، شكرا لك يا لولو.
1: امين يا رب.
0: شكرا لك حبيبتي.
1: شكرا ايضا انتم لهالاذاعه الجميله وجميع المقدمين وكل الطاقم القائم على هالاذاعه.
0: الله يسعدك، شكرا لك. وبدايه انطلاقه حماسيه.
2: اي وترى هالقصيم سبحان الله ما يحبون يطلعون برا القصيم، يعني عندهم حب للقصيم.
0: اي فقلت بروح بالصيف بس برجع. برجع
2: لازم ارجع الصدق يعني.
0: انا بامكان تروح له.
2: طيب خل نسمع على طاري العيش، خل نسمع
0: عايش.
2: عايش عايش سعيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هلا عايش، شلونك؟ أنا ديك عايش ولا أنا ديك عايش سعيد؟
3: والله كل واحد، سعيد اسم الوالد.
2: أوكي، أنا أحسب أنه اسم واحد.
3: لا لا، البعض يعتبروا حسب اسم مستعلة، هذا اسم الحقيقي يعني.
2: أخي رايد، والله هذا الاسم جميل صراحة. أخي
3: رايد والتاني،
2: حياك الله.
3: أتعامل معكم مستمعين ومستمعين.
2: من وين تكلمنا يا عايش؟
3: من المدينة المنورة أخوي.
2: طيب عايش، وين تحب تعيش لو يعني عندك خيار آخر غير المدينة المنورة؟
3: والله شوف، أنا من الناس اللي يحب الطلعات البرية والمكشات وكذا.
2: حلو.
3: وحائل قريبة منا يعني، فصراحة أني دائما أطلع حائل وكذا، فمعجب حق المنطقة هادية تجمع ما بين الكشتات والأماكن البرية، وأيضا سواء داخل المدينة، فحائل المنطقة هادية جميلة. طبعا مستحيل أطلع من المدينة، لكن
2: لو يعني بتروح للحائل،
3: ان نعيش خارج المدينه حائل.
2: حائل
3: طبعا، كل مناطقنا الحمد لله جميله والواحد يعيش فيها، لكن سبحان الله الانسان يرتاح في منطقه معينه بحكم هواياته، بحكم انه يرتاح لبيئه معينه. حائل ما شاء الله، يمكن اخوي رايد قد زرتها، يمكن انت انا يعني كثير زرتها. الاماكن البريه خاصه وقت الشتاء، وقت الامطار، وقت جميله جدا
2: جدا. اتفق معك عايش، شكرا لك يا عايش، يعطيك العافيه.
3: مميز، وشكرا لك وتاني وفريق العمل.
2: شكرا لك، يعطيك العافيه. كل ربعنا يبون البراد، هذا الاتصال يبون البراد.
0: عندي وجهه نظر ثانيه، احنا نقول مكان تعيش فيه.
2: طيب تعيش. قال بعيش في حائل.
0: حلو، في حائل ما في مشكله، بس المقصد انه مو بس عشان الجو، ان انت يعني يصير لك فرصه وعمل وكذا.
2: اوكي.
0: الواحد بس بيعيش عشان الجو؟
2: والله
0: ليش احنا عايشين في الرياض؟ عشان الجو؟
2: لا، عشان الراتب.
0: خلص أجل. أبو عبد العزيز.
4: هلا ومرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا أبو عبد العزيز، تفضل.
4: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
4: الله يعطيكم العافية الأخ رائد وأخت هاني، دائما برامج إذاعة الرياض برامج مميزة وتنقل لنا معلومة. أنا قبل شوي متابع معكم بداية البرنامج نقل مهرجان التمور ببريدة.
0: الله يحييك يا أبو عبد العزيز،
4: دائما معلوماتكم صراحة مفيدة لجميع أفراد المجتمع.
0: والله هذا اللي إحنا نسعى له، خصوصا أن البرنامج الله. أصلا هو بلادي، فالمفروض أنه ينقل لك كل الفعاليات في كل مناطق المملكة.
4: وحنا كاننا نفتح كتب ونطلع عليها ببرنامج برامج إذاعة الرياض.
0: تسلم.
4: والله كاني جالس في مكتبة.
0: الله يحفظك يا أبو عبد العزيز.
4: الله يحفظك العافية.
0: تفضل يلا شاركنا.
4: طبعا طال عمركم أنا من منطقة حائل وسبق وأن عشت في الرياض تقريبا 12 سنة، وانتقلت بعد الزواج بمدينة حائل من أجل استقرار هناك الأهل والأقارب وجميع مناطق المملكة، والله الحمد استكمال لجميع أفراد المجتمع. ولكن أنا لو خيرت طالع مارسهم يعني الآن، يعني السكن بعيد طبعا الإنسان يبي دائما في وسط أهله وعائلته وأسرته، ولكن لو أجبرتني الظروف السكن كان سكنت في النماص.
0: في النماص يا سلام.
2: ليش النماص؟
4: والله أنا تقريبا خمس سنوات أصيف هناك في أبها وفي النماص، والله كأن ما شاء الله السحب ذا كأني في أوروبا.
0: يا سلام عليك فعلا، يعني المكان
4: دائما لما أشوف البرامج التلفزيون يعني نستاق المناطق هذه كثير كثير. طبعا الأجواء وطبيعتها على منطقة بسيطة وعلى محترمين وتقديرا للضيوف، ودائما حنا تعاملنا معهم كثير، ولي زملاء تعاملت معهم من قامد الزهران وجميع القبائل في الجنوب.
0: الله يسعدك أبو عبد العزيز وشكرا جزيلا لك ومك جميل إن شاء الله، يعطيك العافية. أنا ما كان ودي أسأل عن تجربته بالرياض بس نسيت.
2: حر بيقول لك وزحمة،
0: بس عاش 12 سنة
2: والله عمر.
0: شلون تحمل 12 سنة؟
2: ترى الرياض حلوة والله، حتى يعني الرياض اللي حتى لو تفكر تسافر
0: عشان كده اشتاق لها. ناظر يعني أفكر دائما خارج الصندوق، يعني أنا مو عايش في المنطقة بس عشان مثلا جوه.
2: أكيد.
0: أنا وش المقومات اللي تخليني أصلا أعيش فيها؟
2: لو ترك شيء في الرياض يعني خلاص اللي تعود على الرياض
0: ما
2: عاد يقدر والله يستغني عن الرياض، يعني صارت حتى حلاوتها بزحمتها. قبل تطلع مشوارك لازم تاخذ ساعتين عشان توصل. طيب ابو عبد العزيز حياك الله. ابو عبد العزيز
0: محمد
2: مين ابو عبد العزيز اللي قبله؟ محمد حياك الله.
5: من سنون للجميع واذاعه الرياض ومقدم البرنامج والمخرج للجميع.
2: حياك الله. من وين تكلمنا محمد؟
5: من ضواحي المدينه.
2: من ضواحي المدينه. محمد لو اتيحت لك الفرصه عمل او استقرار في اي منطقه من مناطق المملكه تحب تكون وين؟
5: والله كل مناطق المملكه محبوبه، سواء يعني اللي قادم من خارج المنطقة ولا اللي في داخل المنطقة
2: ما في شك، بس الشيء اللي انت بيه
5: حتى الواحد لو يمل شوي يعني يطفش من المنطقة اللي هو فيها غير جو وتغير الأجواء. بس أنا أقول يعني أنا قبل أمس كنت كده جيت يعني الرياض متمشي يعني، بس يعني عجبتني صح الأجواء يعني ألطف من عندنا، يعني المدينة جوها حار لكن الرياض آخر الليل الأجواء حلوة، يعني تشغل المكيف يبرد المكيف يروح بارد مرة.
2: عندكم ما يبرد يعني حر لهالدرجة؟
5: لا بس إنه يعني لا والله آخر الليل أنا أشوف الرياض فارق بين الرياض
2: طيب
5: والمدينة في الجو، يعني أنا مريت كذا أحد الأبراج تسوق فيها، يعني ما أبغى أذكر اسمه، البرج هذا مشهور في الرياض
2: كلنا عرفنا.
5: أيوة نعم، بس يعني إذا تبغون
2: لا أنا بأسأل. شوف أنت إلى الآن ما عطتني الإجابة، يعني خل إنه أنت تروح تمشى، لا أتيحت لك الفرصة وكان الخيار بيدك، وين تبي تعيش غير المدينة؟
5: مناطق الجنوب سواء الأبا أو الطائف، أبا أكثر شيء.
2: طيب يعطيك العافية يا محمد، شكرا لك.
0: أبو تميم
6: مرحبا. أم عبد الله
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أبو تميم.
6: يا مسي عليك على أخوي رائد وعلى أخوي مهند وطاقم البرنامج.
0: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
6: زاد فضلك، لكن أنا بقول حاجة بس شوية غريبة يعني، أو بالنسبة لي أنا أتمناها صراحة. طبعا مناطق المملكة الحمد لله هي كل منطقة تعتبر عضو من أعضاء الفاتنة صراحة، يعني ما في منطقة تتميز عن منطقة أخرى. ولكن اللي أنا أتمنى، أنا عن نفسي أنا متشبع من الحياة صراحة بفضل رب العالمين اللهم لك الحمد، لكن كل أمنيتي أني أعيش في المدينة المنورة وأكون في المسجد النبوي.
0: يا سلام، دور الراحة النفسية.
6: لو أكون عامل أو خادم فيه بدون مقابل عن نفسي أنا.
0: فهمت رغبتك،
6: وهذا اللي أتمنى.
0: الله يعطيك العافية أبو تميم، شكرا لك. يعني فعلا يمكن هذه اليوم رغبة كثير من الأشخاص، يعني توجه لي مكة والمدينة عشان يشعر بالراحة النفسية، عشان يعيش الأجواء الروحانية داخلها. الصدق أنه يعني فعلا في ناس كثير ما تشعر أصلا بالألفة والراحة إلا في المنطقتين.
2: والله أنا رحت المدينة جلست فيها 3 أيام أو 4 أيام أنا وأهلي، والله الذي لا إله إلا هو، يمكن حياتي كلها على أني أنا رجل عندي فرط حركة ومخيف وما أجلس في مكان.
0: تعبت من أقول للمعلومة أنا أصلا.
2: خلاص واضح، فهمتي؟ زائدا أني أنا إنسان يعني عندي موضوع التفكير، وعشت راحة إلى يومك هذا. أبي أعرف وشي، أتخيلي من ما أدري وشي.
0: إلا في الجو، الهواء حتى وأنت تنفست تشعر براحة،
2: مبتسم هادي. يعني لو تطلب عيون أعطتك إياها، سبحان الله. ففعليا ما ألوم يعني اليوم لما أنت مثلا تختار المدينة أو مكة، يعني وتحديدا المدينة بالذات. يعني من اللي معنا مهند؟
0: أحمد.
2: يعني هو يقول له تحفظين ولا أنسى؟
0: أنا أكتب
2: وأنا أكتب. شوف يعني بدون ما حد يدري. أحمد حياك الله.
7: يا هلا، مساء الخير.
2: شلونك يا أحمد؟
7: خير، بس عيونك لا يروحن.
2: تروح وين؟
7: هلا شلونك؟
2: بخير الله يسلمك. شلونك؟
7: أقول عيونك لا يروحن.
2: من ما فهمت؟
7: تقول بعطي عيوني راح المدينة كل نيابية ما حد.
2: اي والله انك صادق، اي والله انك صادق.
7: فيها راحة نفسية، فيها سبحان الله روحانية.
2: بس لا تغش اجابتي يعني.
7: المدينة شيء ينشرح صدرك.
2: طيب انت من وين احمد؟ واضح انك من الشمال اعتقد.
7: انا يا طويل العمر من جبال اجا وسلمى الغالي.
2: انا مؤكرم.
7: يحيك الله.
2: طيب لو اتيحت لك الفرصة احمد انه انت تسكن في،
7: شوف حايل جميلة بطبيعتها بجوها، وقت اشتى حلوة، وقت القيض بالبراد، يعني ما هو مثل الرياض ولا مدن المملكة الثانية. بس انا يعني لو بسكن انا لي هواية بالشرقية.
2: تفهم حلو.
7: ايه
2: ليش الشرقية بالذات؟
7: يا اخوي الشرقية انا طبعا بناتي ساكنة هناك، واحب الشرقية، انا من اول احب الشرقية.
2: ما تلام والله في الشرقية، كلني يحب الشرقية الصدق والله.
7: لأن جميل الشرقية، جميع مناطق المملكة جميلة الحمد لله والشكر. فما الشرقية أنا من محبين المنطقة الشرقية.
2: جميل يا أحمد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا أحمد.
7: يا حبيبي هلا والله.
2: موفق. نذكر بسؤال الحلقة.
0: اليوم نقول إذا تيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك اللي أنت عايش فيها أصلا، فين حتختار وليش؟ يعني ترى يظل أنا سافرت يعني وعشت يمكن فترة بسيطة عمل في أبها.
2: حلو.
0: حلوة أبها وجميلة كل شيء، بس أنا ما أتمنى أعيش في أبها يعني العمر كله. إحنا نتكلم عن فترة
2: العمر.
0: إيه بالضبط
2: كله.
0: إنك أنت تربي وتعيش وتعمل ومو أبها لا. يعني أنا من محبي جدة الصراحة. يعني أنا جدة عندي على القائمة، إذا الرياض ما في معناته جدة مباشرة.
2: وإذا ما في جدة
0: ذاك الوقت يعني الواحد يشوف يعني شيء يضاهي احتياجاتك.
2: أوكي.
0: يعني أنت اليوم ما تتكلم فقط عن منطقة عايش فيها استمتع بجوها وبعد فوق الجبال، لا، أتكلم عن الخدمات، أتكلم عن العمل، أتكلم عن مدارس، أتكلم عن أسرتك، أطفالك. مو معناته أن هذا المنطقة، أن يعني المناطق اللي اختاروها المستمعين أنها ناقصة، لا، معناته أن كل واحد وش يبحث عنه في المنطقة اللي هو فيها. هل أنت بتكون سعيد عشان الجو حلو؟
2: أو بتكون سعيد عشان الخدمات اللي موجودة
0: بالضبط
2: اليوم.
0: أو بتكون سعيد علشان الناس اللي صحيح. فيها ترى كمان نوعية الناس كمان
2: تفرق.
0: إيه بالضبط، يعني ما شاء الله تبارك الله، مثلا يعني تروح الجدة تتعرف على العادات وتقاليد وأسلوب، حتى الكلام واللهجة تفرق معك. تروح للجنوب نفس الشيء، تروح للشرقية نفس الشيء، الشمال نفس الشيء. فكل منطقة تناسب مجموعة من الناس أو تناسب مجموعة من الأشخاص. في كذا مقومات كثيرة تخلي الواحد يختار المنطقة اللي هو بيروح لها. فاليوم نسألكم عن المنطقة اللي ودكم تعيشون فيها إذا أتيحت لكم الفرصة، وليش، لماذا، على 011 40 5 3 فاصل راجع.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 011-011-4053. أيضا سؤال حلقة اليوم يتكلم عن لو أتيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك، إيش المنطقة اللي راح تختارها؟ نرجع للاتصالات معنا الجوهرة، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: المنطقة الثانية اللي غير منطقتي راح تكون المنطقة الشرقية.
0: المنطقة الشرقية ليه؟
1: رحتها مرة واحدة بس أسمي جمالها جميلة، الجمال برقي بهدوء.
0: يا سلام، حلو.
1: عشان كده هي المنطقة الثانية بعد منطقتي.
0: طيب الجوهرة، أنت من أي منطقة؟
1: مكة.
0: من وين؟
2: مكة.
1: مكة.
0: مكة. الله. موظفة الجوهرة.
1: ما تتعوض مكة.
0: أكيد.
1: يعني فعلًا بعد مكة. إيه؟ يعني لو يخير مكان ثاني فعلًا المنطقة الشرقية.
0: أنت موظفة الجوهرة.
1: إيه.
0: حلو، ممتاز. يعني الشخص ترى اللي أحيانًا كذا يكون موظف وعنده ارتباط يعني في مكان معين يصير عنده كذا تفكير نوعًا ما متزن باختيار المكان.
1: يمكن عشان كمان في المنطقة الشرقية في خيارات برضو.
0: صح.
1: في الأعمال.
0: صح صح عليك.
1: في الأعمال، في المدارس، في السكن.
0: يا سلام، بالضبط. هذا هو اللي احنا نقوله اليوم، ان الواحد لما يعني يخير انه ينتقل لمنطقة اخرى عنده تفاصيل ثانية يناظرها، مو بس الجو فقط، صح ولا لا يا الجوهرة؟
1: أكيد.
0: ولا لو على الجو ما رحت المنطقة الشرقية، صح؟
1: أكيد أبداً. مكة
0: رطوبة
1: وجدة جنب مكة زيها زي الشرقية.
0: صحيح، صادقة.
1: لكن الشرقية بالنسبة لي يعني، وكمان يعني أنا أعجبني أمانة الرقي بالجمال والهدوء.
0: يا سلام،
1: الهدوء فيها الأماكن مرة
0: صادقة. صحيح فعلا. الجوهرة، يومك جميل حبيبتي.
1: يعطيكم العافية.
0: شكرا لك.
2: صادقة، ترى الشرقية هادية مرة
0: جدا،
2: تحديدا الجبيل، بس فيها مشكلة الجبيل. مشكلة عادي أقول الحين ولا بعد ما ناخذ المتصل؟
0: لا، خذ المتصل.
2: طيب عبد الله، حياك الله.
3: يلا، السلام عليكم.
2: معك السلام، شلونك عبد الله؟
3: خير ان احمد الله.
2: من وين تكلمني يا عبد الله؟
3: اكلمك من منطقه الرياض.
2: من الرياض. طيب عبد الله، سمعت سؤالنا اكيد، وين حاب تعيش طال عمرك؟
3: والله حاب اعيش في الطائف.
2: ليش؟
3: اجواءها زانه وزانه وسيعه ومقبل وقريبه لمكه. الله الله.
2: يعني مو الجو مو بركيزه اساسيه يعني.
3: اي نعم اي نعم.
2: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك.
3: حياك الله.
2: شكرا لك يا عبد الله. اقول ها، يلا
0: مين؟
2: سليمان.
0: سليمان. اهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك، مساء النور.
4: صراحه سؤالكم جميل. المنطقه اللي افضلها بعد المنطقه اللي انا عايش فيها
0: هي
4: في مكه.
0: مكه. سليمان، انت من وين؟
4: من أبها.
0: من أبها. أنت سامع كم الاتصالات اللي بيروحوا من أبها؟
4: والله معلومة بصراحة، هنا لا في الصيف ولا في الشتاء.
0: ما شاء الله. صح، ما يحتاج. ودك تروح المكة ليش؟ طيب
4: مكة يعني حسب ظروف العمل رحتها مرتين أو ثلاث صراحة، يعني منطقة لا يعلى عليها. إن بغيت عندك خيارات، عندك جدة، عندك الطائف، عندك أشياء.
0: صح.
4: يعني في متنفس شوية. أما الرياض الشرقية ما في قصور، بس عندما جوا الله تلهب.
0: لا، هو شوف، طبيعي إن أنت يكون عندك منطقة تقدر تتحمل كل شيء فيها، عرفت؟
4: والله صراحة مكة عندي بعد أبها رقم اثنين.
0: بس مكة زحمة، ما تلاحظ زحمة وحار كمان. إيه. بالنسبة لأبها يعني.
4: رقم واحد.
2: صامل.
0: خلاص ولا يهمك، مكة مكة.
2: شكرا سليمان.
0: سليمان يعطيك العافية، شكرا لك.
4: شكرا لكم.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
2: طبعا على طاري موضوع الجبيل اللي يصلي معك صلاة الظهر. يعني بالعادة هنا لما تصلي جيرانك تصلي معهم الظهر العصر المغرب، هم نفسهم. لكن اللي يصلي معك الظهر ناس والعشاء ناس ثانية. كيف؟ لأنه الجبيل مبنية على موضوع الشفتات.
0: اي بالضبط، هو العمل فيحكم.
2: يا سبحان
0: من
2: الله.
0: موجود ومن ما يكون.
2: يعني تجي الساعة 8:30-9 في الجبيل تحديدا، هدوء.
0: تبغى صدق، أنا أكثر شيء أحبه في الجبيل إيش؟ مو بس الهدوء، النظافة.
2: اي لا، الجبيل تستحي أصلا، تفتح الشباك وتدب شيء.
0: بالضبط.
2: حتى لو أنك أنت إنسان متعود تستحي.
0: يعني النظافة تحس حتى مأثرة على الجو.
2: صح.
0: يعني ما تفكر بموضوع التلوث ولا تفكر بموضوع صوت السيارات وهذا
2: الناس هادية
0: اللي ياخذ إيه جهد منك وطاقة في المدن الكبيرة عادة.
2: صح ونظام الإشارات عندهم مرة بالضبط جميل
0: واحترام النظام، يعني أنت تسوق وأنت مرتاح.
2: صح
0: ما ما ما انت خايف من واحد يطلع لك فجأة يلف عليك.
2: لا انا كنت استغرب نظام الاشارات عندهم انه اوتوماتيك، يعني تجي ما في زحمة تفتح معاك الاشارة.
0: اي
2: بعدين عندهم النظام اللي هو النظام الاشارات الاجنبي اللي هو اليسار له طريقة مع اليمين، مع طبعا اول مرة بتلخبط يعني بتسمع صوت بواري بتسمع الناس تحقد عليك، بس بعدها تتعود فعليا النظام عندهم جميل جدا.
0: اللي يجي فعلا من برا يعرفون على طول.
2: اي انا اقول عرفت اللي يجيك مع الزاويه يعترض عند الاشاره يعرفونك بالرياض.
0: انا هذولي بالذات ابي احط لهم كاميرات في كل مكان.
2: انا سويتها مره واحده في الجبيل حلو والله العظيم اعترف يعني اعتراف على الهواء ايش اللي خلاني اغير نظرتي، سويتها كنت مستعجل، اللي خلاني هي البيئه سبحان الله اللي خلاني اغير. ما عاد سويتها ومفترض ما اسويها اساسا بس يعني الظرف، ليتك شفتي نظرات الناس لك. طبعا هم مفتحوا لك الطريق خلوك تروح،
0: استحقرت نفسك
2: بس فعليا قاعدين يطلعونك نعم طيب راح عرفتي يلا مشي مشي خلاص توبه. يعني لما تشوف الناس كلها نظاميه يعني ما في
0: نفسك صغير
2: اي ليش انا سويت يا اخي خلاص كلها ثلاث دقائق الفرق دقيقتين
0: ايه
2: لا العالم ماشيه كذا بالنظام. ومشكله اشارات تفتح بسرعه يعني ما فيه مو زي اشارات عندنا هنا، يعني بعض الاشارات عندنا هنا ما ادري انا ايش تجلس سنتين لين تفتح خصوصا حقت ساهر يعني الله يسامحهم. طيب العنود حياك الله.
5: يا هلا بك.
2: شلونك العنود؟
5: خير الله يسلمك.
2: من وين يا العنود؟
5: من الرياض.
2: طيب العنود وين حابة تعيشين يعني لو سمحت لك الفرصة انه تكونين في مكان ثاني؟
5: والله هو مو عيش يعني
2: فترة طيب
5: انت في حائل.
2: تبين في حائل ليش؟
5: لأنه أنا
2: حيلي. يعني أوكي بس أنت ظروف العمل خلتك تداومين يعني في الرياض.
5: أيوة لا وأساسا يعني ولدت هنا وحياتي ما قد شفت حايل أبدا يعني.
2: أيوة يعني ما جيتيها أبدا؟
5: أبدا.
2: إيش دعوة؟
5: والله أهلي يأتي هنا وكل يعني أجدادي وخوالي عمالي كلهم هنا.
2: يعني تبين لو جاتك
5: إنه أنا أروح لها.
2: يعني لو جاتك وظيفة أو شيء تتمنى أنها تكون في حايل؟
5: لا ما أتمنىها كوظيفة هناك لا، بس أتمنى إني أقعد مثلاً فترة في حائل.
2: لا أنا
5: بي على حائل أشوف.
2: لا خلينا من الزيارة، أنا يعني مكان بتعيشين فيه خلاص تبدين تتأقلمين يعني غير الرياض.
5: والله الرياض ما لنا عنها.
2: والله كلنا ما لنا عن الرياض
5: الصدق. بس برضو يلا حائل.
2: يلا يعطيك العافية العنود.
5: الله يعافيك.
2: شكراً العنود.
0: أبو عبد الله.
6: السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله.
6: حياكم الله جميعا.
0: يا هلا ومرحبا حياك الله يا ابو عبد الله.
6: الله يسلمك. العالم صار قريه صغيره.
0: صحيح.
6: واما بنعمه ربك فحدث، في الرياض سوت لنا بنك معلومات متنقل نثقف نفسنا فيه. وبالنسبه للسكن الناس تميل للسكن اللي فيه مجتمعه واسرته وعوائله، رغم انه بدايه حياتي كانت ما بين الرياض والعطله في الحجاز.
0: حلو ممتاز. يعني
6: الواحد ما يستغنى عن مجتمعه.
0: يعني انت تفضل انك انت تكون في الرياض؟
6: لا الله يسلمك، انا كنت في الرياض والاجازه بالحجاز، ولكن المسقط الراس الحجاز مكه.
0: اي بس انت وين تبغى تعيش غير الرياض؟
6: ابغى اعيش في وسط مجتمعي في مكه.
0: في مكه؟
6: في مكه.
0: انت عايش فيها الحين؟
6: اهلي وقرايبي واهلي كلهم في مكه.
0: ممتاز يعطيك العافية.
6: لكن ما يمنع الواحد يمد رجله وقت الفراغ أسبوع شهر نص شهر يمد رجله على جنوب على مكان ثاني.
2: طيب
0: أبو عبد الله يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
6: الله حياكم الله جميعا.
2: يعني هذا معناته يتمشى؟
0: إيه
2: بعتمد هذا.
0: طيب سألك عبد الرحمن قول بس
2: ما إلا ما أقدر لا أنا ما أقدر أقول له أي شيء. طيب من المعنى محمد؟
7: يا هلا يا مساء الخير يا راشد.
2: مساء الورد يا محمد شلونك؟
7: الله بخير الحمد لله يا رب.
2: من وين تكلمنا يا محمد؟
7: من جدة.
2: من جدة وين تبي تعيش؟
7: مساء الخير يا تهاني.
0: يا هلا ومرحبا حياك الله.
7: الله يمسيكم بالخير والعافية.
2: النور والعافية. قلنا يا محمد وين تبي تعيش غير جدة؟
7: والله أنا ودي أنا أعيش في جدة لأنها بلدي وساكن فيها من زمان من طول.
2: طيب
7: والله ما ودي أروح عنها، فيها بحر وفيها
2: شيء. منه ولا منه يا محمد؟
0: ما ودي.
2: منه ولا منه اختار.
7: المدينة المنورة.
2: طيب
7: أروح
2: حولك حواليك
7: زيارة وكذا، وأنا دوبي جاي من المدينة المنورة فيه جواز البني خيرة
2: طيب يا محمد يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
7: الله يعافيك يا مرحبا يا هلا.
2: ما لومهم ترى اللي يقول لك أنا ما بيطلع، يعني مع أنه هي خيار يعني من باب سؤال. أنا وسألتي ما بيطلع من الرياض.
0: هو لا شوف يعني ما بيطلع خلاص منتين منها هذه، بس أني في خيار ثاني فرضا أنه جاتك فرصة وظيفية أفضل أو عملك احتاج أنه ينقلك لمكان ثاني، فهنا وين المكان اللي بتختاره؟
2: الرياض. إذا غلبت الروم الدمام.
0: خلاص هذا هو، هذه الفكرة.
2: يعني الدمام على الأقل.
0: الفكرة إنه في في في.
2: الدمام مو بعشان الدمام، الدمام حلوة بس الدمام علشان قريبة من الرياض.
0: عشان تروح تجي على الرياض.
2: عشان تروح تجي على الرياض. هذه لا صدق والله اللي عاشوا في الرياض خلاص.
0: إيه ما يقدر.
2: ما عاد يقدر الرياض.
0: ما يقدر.
2: كل شيء فيها.
0: كل مناطق المملكة أنا ترى استغرب لما واحد مثلاً يجي من أي منطقة من مناطق المملكة ويستقر ويعيش في الرياض.
2: ما عاد بيطلع.
0: ويقعد يعني يشتغل إلين يطلع تقاعد ويشيل عياله ويرجع بهم للديرة. أنت عارف يعني الصدمة اللي ممكن تكون.
2: صح.
0: مو إنه الفرق، لا مو عشان الفرق ولا الخدمات ولا أي شيء، بس عشان الرياض غير.
2: صحيح.
0: ومجتمع الرياض يختلف عن أي مجتمع آخر.
2: اتفق معك.
0: فيخلي الفكرة أنه إحنا عشنا في الرياض ما نقدر نعيش في أي مكان ثاني بسهولة يعني. فالرياض لا فعلا غير. طيب نرجع اتصالات معنا.
2: عازم.
0: حازم ولا عازم؟
8: عازم بالعين.
0: عازم أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. يعني. يا هلا
8: ومرحبا. يخوي تبدحون للرياض، والرياض هذه قدوتنا وعصمتنا. بس أكيد. كما عيشة أنا عشت فيها.
0: إيه؟
8: أحس أني طال عمرك في جهاد من كثرة الزحمة زين ولا صراحة يعني ولا أنا عشت فيها يعني أنا أولادي راحوا للجامعة ولا المدارس طال عمرك أستنى متى يجوني ولا الله يكون أكثر حوادث وزحمة الدنيا.
0: شوف صادق
8: وصراحة يعني يومك ما هو لك يومك ثم إيه؟ عمل ولا نوم ولا
0: المشاوير.
8: فأنا نقلت للجوف.
2: ايه الفرق
8: اساسا ديرتي من الاساس ارتحت يا اخوي. انا صار لي 10 سنوات هناك مرتاح، لا زحمه ولا شيء. وبقاله بغيت اجي بغيت كل الامور طال عمرك المراجعات سهله يا إيه. بغيت اقرا سهله كل شيء سهل عندكم في الرياض. الله يستر عليكم والله يستر عليكم
0: خلها لنا لا لا لا ابد ابد يعني شوف بقول لك عازم اول شيء انت تربيت وين؟ انت وين تربيت؟ انت وين تربيت؟ نشأتك وين كانت؟
8: انا تربيت طال عمرك بالشرقيه كبدايه عمري.
0: حلو.
8: وبعدين اجى الوالدي للرياض وانا طال عمري استقريت بالرياض كعمل.
0: حلو.
8: وبقينا بالرياض تقريبا الى تقريبا 2005 2006
0: تمام.
8: فيعني على الله اللي بس نقلنا من الرياض يعني على قولتهم من كثر الزحمه يعني لانه من كثر الزحمه فوق المعد. انا جيت احيانا من الزيارات يعني صح انها
0: مصاعب. انت طلعت من الرياض عام كم يا
2: 2005؟
8: طلعت طال عمرك من الرياض عام 2005
0: و5 2005 ما كانت إيه. الزحمه زي الحين؟
8: لا والله زحمه والله من اول بعد مو الزحمه ولا ونجيها طبعا ما نقطع الرياض بس انا يوم اجي

0: أنا يعني لو بأرجع أرجع طعمك الخبر.
1: الخبر سلام. معك حق، ما حد يقدر يلومك صراحة.
0: الله يرضى.
1: يعطيك العافية يا عازم، شكرا جزيلا لك.
0: آسف على إزعاجكم بالرياض.
1: أبد حياك الله، أنت من أهل الرياض ما يحتاج.
0: حياكم الله.
2: محمد حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: جزاكم الله بالخير يا حبيبي.
2: بالنور والعافية محمد، من وين تكلمنا؟
3: أخي الكريم أكلمك من النماص.
2: من أنعم وأكرم.
1: ما شاء الله.
3: الله يحفظك إن شاء الله.
2: سمعت سؤالنا يا محمد.
3: سؤالكم نعم واضح. شوف يا حبيبنا، أنا طبعا الأسامي والله ما حفظت الأسامي، بس أنا أجي على أسماء البرنامج.
2: سم.
3: فعلية حال الرياض الله يعز عاصمتنا وبلدنا كله ممتاز، بس الرياض صراحة أنا عشت فيها كموظف. فالرياض طال عمرك تصلح للنشيط.
2: حلو.
3: ها، وبعد التقاعد أنا أفضل النماص بصراحة.
2: اي هو نفس الكلام اللي كنت اقول انا وتهاني، يعني انه انت بس ما تحس. كم جلست سنه في الرياض يا محمد؟
3: والله اكثر من 30 سنه يا.
2: طيب ما تحس انه اليوم تعتبر خليني اقول نوع ما صدمه اليوم الانتقال مثلا من الرياض والعاصمه والحركه والناس الى النماص، هدوء وفرق يعني المعيشه؟
3: والله ما احس بالفرق هذا. ليش؟ لان النماص طال عمرك بسكت الراس. ولما نجي طال عمرك انه نحس إنه في عالم ثاني من الهداوة وأشياء عشناها وحنا صغيرين وكذا، فما تفرق.
2: طيب.
3: بينما الرياض الله يعزها، الرياض طال عمرك تصلح للناس النشطاء، النشطاء اللي يحتاج وظيفة، اللي يحتاج جامعة، اللي يحتاج.
2: طيب أنت محمد لو خيرت اليوم تعيش ممتاز، وين بتختار يعني غير النماص؟ غير النماص.
3: والله الرياض. طبعا.
2: الرياض.
3: إذا ولا بيت الرياض.
2: طيب شكرا محمد، يعطيك العافية.
3: الله يحفظكم، شكرا يا حبيبي، حياكم الله على
2: الرياض.
1: شوف هو يعني هو اصلا انولد وتربى في النماص.
2: اي
1: فهو مو بالكلام عليه،
2: الكلام على اللي
1: الكلام على عياله اللي اصلا انولدوا وتربوا في الرياض.
2: صحيح.
1: لما يرجعون للنماص اي بيحسون بهدوء، بس يبونها اجازه
2: ترى،
1: ما يبونها حياه.
2: ترى الرياض حتى بقول لك شغله، الرياض يصير تدرين يعني من قوه الهوس في الرياض، صح انه نرتاح بس الضايق احس اني لحالي اذا جات اجازه المدارس، شوارع فاضيه هي زحمه ترى، بس
1: زحمة
2: بس انه يعني تخف طبعا ما بتحس انك لا متى بيرجعون يا اخي. تحس الرياض فاضيه، يعني انا اتكلم مثلا اجي مع الجسر مثلا.
1: أي.
2: الجسر ايام المدرسه اعوذ بالله
1: ما يمشي
2: امه محمد، الحين لا بركه يعني يمشي بس نستو كذا استوحش انا وينهم، او ما فيه الباصات ما فيه فمرتاحين الحين حلو. بس ارجع واقول يمكن شهادتي مجروحه في الرياض ولا غيره، حتى لما اسافر برا السعوديه حلو تجلس 5 7 8 تشتاق الرياض.
1: وزي ما قال ترى محمد قال انها للنشيط، حياه أي. عمل هي
2: ما اي خلاص الرياض مستحيل تخلص 3 مشاوير في اليوم،
1: حياه دراسه، حياه عمل، حياه مرافق وخدمات وكل شيء. يعني فيها اماكن تروح تتمشى وتستانس وتنبسط، لكن السمة الغالبة على الرياض
2: عمل.
1: انها عمل
2: عملي، مدينة عمل.
1: وبعدين مدينة لا تنام،
2: صح
1: 24 ساعة الناس في الشوارع عندهم شغل،
2: صح.
1: عندهم عمل، عكس عندهم مكان،
2: جدة الدمام
1: عندهم بالضبط. انت فعلا تعرف انك طلعت من الرياض متى؟ اذا جيت الساعة 2 بالليل والشوارع فاضية، تقول وين الناس؟ احنا متعودين هنا الساعة 2 بالليل تقول ما عندهم دوامات،
2: ايش ما ينامون يعني عادي ترى ممكن تلقى الدائري الساعة 2 موقف
1: بالضبط زحمة.
2: اي
1: عادي يعني ما في، انا ما شفت الرياض فاضية الا بايام كورونا الله يهي عيدها.
2: اي ايام كورونا
1: اول مرة في حياتي اشوف الرياض فاضية.
2: شين الرياض هي فاضية
1: غيره، انا ما في حياتي شفت الرياض فاضية 24 ساعة.
2: هي خلاص
1: من طفولتي
2: مرسوم عليها القدر انه تكون كذا يعني الرياض.
1: وهذا يخليها ترى يخلي انك انت اي شيء تحتاجه، اي شيء تبيه في اي وقت يكون متوفر. هذا كمان من الاشياء اللي يفرق معك ترى لما تسافر لمنطقة ثانية او لمكان ثاني.
2: صح.
1: ايش والله قفلوا الناس، ايش قفلوا؟ احنا متعودين الساعة 2 نطلب، الساعة 3 نطلب عادي.
2: انا صاحي امس الساعة 4 الفجر، حلو؟ نايم بدري وصحيت 4 الفجر، اليوم صحي 4 الفجر. طرعنا نايم، قلتي انت موضوع انه فعليا الرياض ما تنام، محلق الساعة 4 ونص الفجر. مكان فاتح.
1: لكن
2: 24 ساعة. 24 ساعة فاتح. هذه ما
4: معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص

0: وتناطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مستدام.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 15 وجوهره الأعمق، المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، ذلك الجانب الذي لا يراه كثيرون لكنه الأساس الذي تقوم عليه الحياة البرية برمتها. المملكة العربية السعودية تمتلك شبكة محميات طبيعية تغطي أكثر من 18% من مساحتها، وتستهدف رفعها إلى 30% بحلول 2030. ضيفنا اليوم في قلب هذا العالم، عالم إعادة التأهيل البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي. للحديث عن هذا الموضوع والإجابة عن كثير من التساؤلات، يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن محمد العويفير، المختص في حماية النظم البيئية وإعادة التأهيل البيئي. مرحبا بك دكتور.
3: أهلا وسهلا. في البداية أحب أرحب بالمستمعين الكرام وأشكركم جزيل الشكر على الاستضافة.
2: حياك الله. كثير من الناس يعني يسمعون بالتنمية المستدامة كشعار، لكنهم قد لا يدركون الارتباط الوثيق بين تدهور الطبيعة وحياتهم اليومية، بدءا من سلة الغذاء حتى استقرار المناخ. سؤالنا لك دكتور عبد الله، لو أردنا تبسيط المفهوم للمستمع الكريم، ماذا يعني الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة وهو الحياة في البر عمليا، ولماذا يعني يعتبر تحقيقه شرطا أساسيا لاستمرار الحياة البشرية وازدهارها؟
3: صحيح، الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة هو حماية الحياة في البر، والمقصود فيه المحافظة على الغابات والمراعي والجبال والموائل الطبيعية والحد من التصحر وحماية التنوع الأحيائي واستعادة النظم المتدهورة، وطبعا دعوة للحفاظ على الموارد الطبيعية التي تقوم عليها حياتنا وحياة الأجيال القادمة. الأهمية في الهدف هذا أن احنا غير منفصلين عن الطبيعة في حياتنا اليومية، فهي مصدر لنا في الغذاء والهواء والمياه، ويسهم في استقرار المناخ وحماية التربة. كلما كانت النظم أكثر صحة وتوازن، انعكس ذلك على جودة حياتنا واقتصادنا وأمننا الغذائي. علشان كذا حماية الحياة في البر ليست مسؤولية فقط للجهات البيئية واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة من الدول إلى الأفراد، ومهم جدا يكون في وعي لكل فرد بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن نحميها مو فقط لليوم، أيضا لأجيال المستقبل.
2: نعم، كثيرون يرون المحمية الطبيعية منطقة مسورة ممنوع الدخول إليها، لكن المحمية في حقيقتها يعني نظام بيئي محمي بعلم ومنهج، وتحافظ على الكائنات الحية والنباتات والموائل الطبيعية. المملكة تمتلك شبكة محميات تغطي أكثر من 18% من مساحتها، والاستهداف ل 30% بحلول عام 2030 بما يتوافق مع الميثاق الأممي 30 في 30. سؤالنا لك دكتور عبد الله، وش الفرق الحقيقي بين المنطقة الطبيعية المهملة والمحمية الطبيعية المدارة علميا، وما الذي يعني يحدث التغيير في داخل حدودها؟
3: سؤال ممتاز. الفرق بين منطقة غير مدارة ومنطقة مدارة علميا مثل الفرق بين حديقة أهملتها وحديقة أشرف عليها فريق مختص يحافظ عليها. فالمنطقة الغير مدارة تكون أكثر عرضة للضغوط البشرية، يكون فيها رعي جائر، احتطاب، سوء استخدام للموارد، قيادة عشوائية ودهس على الغطاء النباتي، وغيرها من الممارسات اللي تستهدف اللي تستنزف الموارد الطبيعية، ومع الوقت يصير فيه تدهور تراجع في الحياة البطرية وفي تصحر، فتكون هذه كلها مهددات. أما المنطقة اللي يكون فيها مدارة بأسلوب علمي يتم من خلاله تنظيم الأنشطة ويسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه الموارد والمحافظة عليها واستدامتها. فمثلا لو في رعي يكون وفق ضوابط حيث أنها تسمح لتجدد الأرض واستدامتها، ويكون في مراقبة للغطاء النباتي، ويتم دائما العمل على هذه من خلال اتخاذ القرارات المناسبة. والجميل يعني في الطبيعة أن عندها القدرة كبيرة على التعافي، فعندما نخفف الضغوط البشرية ونمنح الطبيعة فرصة تعود للنمو وتزدهر، ويتم استعادة النمو البيئية وتوازنها بشكل طبيعي.
2: نعم دكتور، أيضا يعني سؤالنا لك يعني والحديث قبل السؤال، التنوع البيولوجي يعني تعدد الكائنات الحية في بيئة واحدة، تتحدث عن الحشرات الصغيرة إلى الحيوانات الكبيرة وأيضا من الأعشاب إلى الأشجار. هذا التنوع يعتبر شبكة متشابكة، اختفاء نوع واحد قد يفضي إلى انهيار سلسلة غذائية كاملة. الغابات والجبال تضم أكثر من 80% من الأنواع البرية في العالم، والمحميات السعودية تحتضن تنوع نادر يشمل المهل العربي وغزال الريم والنعام وكذلك الوعل النوبي. سؤالنا لك دكتور، ماذا يهمنا؟ أن تبقى المهل العربية على سبيل المثال أو غزال الريم في بيئتها الطبيعية؟ هل هذا الأمر يؤثر يعني بشكل كبير حينما تختفي بعض الكائنات على النظام البيئي بأكمله؟
3: الكثير يعتقد أن حماية الأنواع اللي ذكرتها المها والغزال هو فقط للمنظر أو كجزء للتراث فقط، بينما الحقيقة لها دور أكبر بكثير من ذلك. النظام البيئي هو شبكة مترابطة، كل كائن حي في هذا النظام له وظيفة تساعد على استمرار الحياة. يعني ذكرت المها والغزال الريم على سبيل المثال، هذه حياتها في طبيعة ما تسهم في نشر البذور النباتات أثناء تنقلها، تساعد أيضا على تجديد الغطاء النباتي، وأيضا هي تمثل جزء مهم من السلسلة الغذائية اللي تحافظ على التوازن البيئي. في حال اختفاء نوع أو كائن معين، أنت ما تفقد النوع هذا حسب، بل تفقد دوره في هذه النظام البيئي كامل، ومع مرور الوقت اختفاء نوع أو كائن يسبب خلل، وبالتالي الخلل هذا يؤثر على النباتات والحيوانات الأخرى، وصولا بشكل أو بآخر في النهاية إلى الإنسان اللي يعتمد في النهاية على البيئة في صحته وماءه وهواءه وغذائه. على أساس كده دائما نقول أن حماية الحياة الفطرية ليست حماية فقط لنوع معين، بل هي استثمار كامل في استدامة حياتنا اليومية.
2: نعم دكتور، أيضا يعني هذا التساؤل يعني يأتي بعد الحديث عن إعادة التأهيل البيئي، هو علم قائم بذاته يختلف عن الحماية التي تمنع الضرر، لكنه طبعا يعالج الضرر الواقع ويعيد بناء ما تدهور، ويشمل ذلك إعادة نباتات أصلية لبيئتها وإطلاق حيوانات مكثرة في مواطنها، وأيضا إزالة العوامل المسببة للتدهور. اليوم المملكة العربية السعودية أطلقت أكثر من 200 كائن فطري في محمياتها خلال السنوات الأخيرة. كيف يتم إعادة تأهيل بيئة طبيعية تدهورت؟ وإيش أبرز العوامل التي تحدد نجاح هذه العملية أو فشلها من تجربتك الميدانية؟
3: طبعا عملية إعادة التأهيل هي ليست مجرد فقط أنك تزرع النبتة وتتركها فقط، لا، هي عملية متكاملة تبدأ من فهم الموقع نفسه اللي راح تتم عليه إعادة التأهيل، التربة نفسها، مصدر المياه، جودة الهواء، أسباب اللي أدت إلى التدهور تحد منها. بعد ذلك تبدأ العملية اللي بعدها، اختيار الأنواع المناسبة لإعادة التأهيل واللي تكون عادة من طبيعة المنطقة أساس تعطيها أكبر فرصة للنجاح. والعامل الأهم في نجاح أي مشروع هو الاستدامة، فالمشروع ما ينتهي فقط بالزراعة وإطلاق الحيوان، لا، بدون اختيار التوقيت المناسب، حماية الموقع، الحد من أي ضغوطات تعيق عملية التأهيل أو تأثر عليها بالمستقبل، يكون في متابعة مستمرة وقياس حقيقي للنتائج وتقييم بشكل مستمر والتدخل عند الحاجة. وضح نقطة أن يعني الطبيعة عندها قدرة مدهشة على التعافي لوحدها، والبشر يتدخلهم دائما يكون محدود جدا، يساعد إما في التسريع أو في تصحيح مسار التعافي هذا.
2: ولا بالأساس هي تتعافى سبحان الله تلقائيا؟
3: إذا حدينا من الضغوط اللي سببت إلى التدهور هذا هي راح تتعافى طبيعيا مع مرور الوقت. عملية التدخل إعادة التأهيل هذه إما تسرع أو يكون في حد من المهددات اللي أدت إلى عملية التدهور.
2: نعم. طبعا الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يدرج آلاف الأنواع في القائمة الحمراء المهددة بالانقراض في المملكة، كان النمر العربي والوعل النوبي وأنواع أخرى قد تراجعت أعدادها بشكل حاد قبل أن تبدأ برامج الحفظ البيئي. برامج الإكثار في المحميات تعيد أيضا بناء أعداد هذه الكائنات في ظروف متحكم بها من قبل الجهات قبل إطلاقها لبيئتها الطبيعية. أنا سؤالي لك دكتور، إيش أبرز التحديات واللي تعتبر الأصعب في برامج إنقاذ الكائنات المهددة بالانقراض وما الذي يجعل برنامج الإكثار ينجح أو يتعثر؟
3: الكثير عنده مفهوم خاطئ أن عملية إعادة توطيل الكائنات المهددة فقط إطلاقها أو تكاثرها، هذه مجرد البداية. وأكبر تحدي هو الحفاظ على التنوع الوراثي للحيوان نفسه، لأن تزاوج بين نفس الأقارب من نفس الحيوان قد يضعف صحة الحيوان ويزيد قابليته الإصابة بالأمراض الوراثية ويهدد على مستويات بقاء ونسبة بقاء في البرية. إعادة الحيوان إلى بيئة طبيعية أيضا تحدي كبير، فالحيوان يكون نشأ في الأسر ويحتاج إلى استعادة مهاراته الطبيعية، مثلا كيف يبحث عن الغذاء، كيف يتجنب المخاطر، كيف يتكيف مع الحياة الجديدة هذه المختلفة عن اللي كانت في الأسر. طبعا قبل أي عملية إطلاق الحيوان للبرية يعني لابد أنك تتأكد أن العملية اللي أدت إلى انقراضه أو تدهور أعداده قد درست فهمت وعولجت، أساس هذه ترفع نسبة بقاء. فنجاح برنامج إكثار لا يقاس بعدد فقط الحيوانات اللي ولدت بالأسر، بل عدد الحيوانات اللي استطاعت أن ترجع إلى الطبيعة وتتعيش وتبحث عن غذاء وتتكاثر بطبيعتها. فهذا هو يعني النجاح الحقيقي لأي برنامج إعادة توطيل.
2: نعم. المحمية الطبيعية لا تعيش بمعزل عن المجتمع المحيط بها، هي طبعا تعتبر شراكة حقيقية، والمجتمع يساهم في حمايتها حين يفهم قيمتها. والمحمية أيضا تقدم له خدمات بيئية لا تقدر بثمن، هواء نقي، توازن مناخي، وسياحة طبيعية مستدامة. هذه الشراكة تبدأ بالوعي حين يدرك المواطن أن المحمية إرث طبيعي يعود له وللأجيال القادمة. سؤالنا لك دكتور عبد الله، كيف تبني المحمية الطبيعية علاقة حقيقية مع المجتمع المحيط بها؟ وإيش رسالتك للمواطن الذي يرى المحمية بعيدة عن حياته اليومية؟
3: يعني أي محمية لا تبني علاقة قوية مع المجتمع المحيط بها يصعب أن تحقق أي نجاح على المدى الطويل، لأن المجتمع ليس مجرد فقط مستفيد، بل هو شريك أساسي في عملية الحماية والتأهيل كذلك. أساس كذا دائما المحميات تحرص أن تكون في شراكة قائمة بينها وبين المجتمع، والمجتمع كذلك يستفيد عن طريق توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، أنهم الأعرف بالمنطقة وأكثر معرفة بالطبيعة، إلى جانب يكون في دعم دائما للمجتمع عن طريق خلق عن طريق الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة وبعض إنتاج بعض الموارد مثل العسل وغيرها، كذلك الرعي. هذه المبادرات تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي للمجتمع. بخصوص رسالتي لكل شخص يرى أن يشوف محمية مسيجة ويلاحظ وجود قيود على الدخول يعني ويستاء منها، هذه الإجراءات يعني لم توضع لإبعاد الناس على الطبيعة، وإنما هذه لحماية الإرث الطبيعي لكي يبقى لنا جميعا والأجيال اليوم والمستقبل. فالهدف ليس المنع بل تنظيم بطريقة تضمن أن الموارد هذه تستمر. وأنا أحب أشبه دائما المحمية بالبنك الطبيعي، هي تحفظ رصيدنا من النباتات والحيوانات والموارد الطبيعية، فضروري أن يتم حمايتها، لا نستهلكها كلها بالكامل ولكن يتم استهلاكها بشكل موزون يضمن أنها تبقى لنا اليوم وتبقى لأجيال المستقبل. وهذا فعلا هو الاستثمار الحقيقي، يعني الاستثمار الحقيقي في الطبيعة لكي تبقى مزدهرة وتنعكس بشكل إيجابي على أبنائنا وأبناء المستقبل بإذن الله.
2: نعم طبعا، يعني الحديث عن هذا الموضوع حقيقة يطول لأهميته وكذلك أيضا لارتباطه بالمجتمع. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بن محمد العويفر المختص بالبيئة وكذلك أيضا الحفاظ عليها.
3: العفو، حياك الله.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لضيفنا الكريم الذي سلط الضوء على الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة في مستدام. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هاني الزهراني، من الأخير

0: إخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف. اثنيان في أمان الله. مستدام.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مسار.
3: في حياتنا اليومية ساعات نمر بلحظات نشعر فيها أننا ما حنا كويسين كفاية، أو أننا نسوي أشياء لا ترقى إلى المستوى المطلوب. توقعاتنا ساعات تكون أكثر من إنجازاتنا. هذا الشعور يستمر معانا حتى لو أنجزنا وقدمنا كل ما نستطيع. اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع وبنتعرف أكثر على أسباب الشعور بعدم الكفاية، كيف نتعامل معاه، وكيف نبني نظرة أكثر توازناً وتقديراً لأنفسنا. اليوم مع ضيفنا الأستاذ عايد مغيران الثايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. في البداية أستاذ عايد، نبغى نعرف إيش المعنى أو المقصود من عدم الكفاية، وكيف نعرف أننا نعاني منه؟
4: في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم أستاذ هند على هذه الاستضافة الجميلة. في الحقيقة أول شيء، الشعور بعدم الكفاية من أكثر المشاعر انتشارا اليوم، لكنه ما يكون ظاهر دائما. فأحيانا احنا نشوف شخص ناجح مبتسم وواثق أمام الناس، لكن تراه داخليا يعيش صراع مع شعوره بأنه ليس جيد بما يكفي. ليش؟ لأن كان سبحان الله قاعد يخوض معركة داخلية صامتة مع شعور عدم الكفاية. يعني لو باختصرها لك أستاذ هند، يعني المقصود بالشعور بعدم الكفاية هو شعور داخلي عند الإنسان يعتقد أنه أقل من المطلوب. أنا أقل من الآخرين، أنا مهما حققت من إنجازات أنا أحس أني ماني كويس. هذا هو التعريف البسيط. تبين عاد نقول اللي شلون مثلا كيف اعرف اني اعاني أيوة منها ولا
3: بالضبط إيه؟ كيف اعرف انه يعني احنا ممكن تجينا حالات في اي في إيه؟ اشياء معينه، في اعمال معينه نقول لا كان ممكن اكون افضل، او انا اقدر اسوي احسن من كذا. وساعات لا، يكون الانسان عنده متلازمه انه اللي سويته انا غير كافي.
4: هذه في نقاط احنا مشكلة لازم نركز فيها، يعني المستمعين لازم يركزون. اول نقطة اللي هي لا اقتنع بانجازاتي. الجديد سبحان الله عنده انجازات بس الى الان لا انا ما سويت شيء، انا ما مقتنع. فالنقطة الاولى لا اقتنع بانجازاتي. النقطة الثانية اخاف من الفشل بشكل مبالغ. يعني كلنا لازم نفشل، اي تحدي اي شيء قدامنا نعرف انه عقبة، لكن في النهاية انت راح تنجح اذا جيد. فلذلك عنده خوف فوبيا من الفشل بشكل مو طبيعي. احيانا في نقطة اللي هي احتاج إن دائما يحتاج باستمرار لتأكيد الآخرين. شلون يعني؟ مثل اللقاء اليوم، أنا لازم بعد اللقاء أسمع كلمات تشجيعية، لا أبدأت اليوم ممتاز، لا اليوم لقاءك زين. ليش؟ لأن إذا ما سمعت هذا صار عندي شكيت أنا صراحة اليوم من كويس. فهذه أيضا بعد مشكلة رقم ثلاثة. أربعة، وهي اللي إحنا ودنا أن نتخلص منها مع أنه مستحيل، بس أقل شيء نعملها كنترول، مقارنة نفسك بالآخرين. تقارن نفسك هذه لو بس نعملها ضبط يعني نقدر إن شاء الله يعني نتجاوزها. لكن المقارنة هي موجودة، بس خلها تمرك لمحة، لا تخليها تكون شعور داخلي. لأن المشكلة لو حبينا نختصرها، المشكلة ليست دائما في الواقع، أحيانا تكون بالطريقة التي نرى فيها أنفسنا. إنها هنا المشكلة السابعة.
3: أيوة، وهذه والمقارنة بحد ذاتها، يعني يمكن لو حنركز على فترة الشباب المراهقين عندهم المقارنة الآن يمكن أكثر من أي سبب آخر، بسبب انتشار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مقارنتهم بالمشاهير. فهذه بحد ذاتها أعتقد أنها قضية جدا صعبة. يعني صعب الإنسان يمكن في مرحلة معينة يكون الطموح هو الدافع إنه يرفع من أدائه على يقين هو يقدر يكون أفضل، لكن المقارنة هذه كيف نتخلص منها؟
4: شوف، إحنا لو نخليها محاكاة، يعني خلينا نبعد عن المقارنة، خلي يعني أنا مثلا واحد عاجبني خليني أحاكي، خليني أخذ منه الشيء الجميل وحاول أسويه. إحنا لا، شفنا واحد مثلا ركب له سيارة جديدة، أنا أمر حين ضايقة مالية فتجدني أنا ليش؟ فلا واحد كويس بتخصص معين أنا ودي أصير مثله، يا أخي أنت تخصص غير. فالمقارنة لازم نحكمها، إحنا ضوابط لازم ظروفنا سواء الدراسية أو الشهادات، ظروفنا المالية، علاقاتنا أيضا، في بعضهم علاقاتي اللي يعني وصلت الأماكن زي كده وأنت للأسف ما علاقاتك سيئة مثلا بسبب تعاملك ولك. لذلك المقارنة تؤثر جدا بصراحة على
3: نطاق واسع. احنا تكلمنا عن الشعور اللي ممكن ينتاب الشخص ويعرف انه قاعد يعاني من مشكلة عدم الكفاية. ايش الاسباب من وجهة نظرك استاذ عابد اللي عايد ايش الاسباب اللي تخلي الانسان يحس انه فعلا هو غير كافي؟ رأي الاخرين فيه، ولا ممكن التربية كلها دور، الاهل لهم دور،
4: ايش هي الاسباب؟ شوفي استاذ عابد، الاسباب هي خمسة. أول سبب اللي هو هذا، إحنا لازم الآن حتى مستمعين أولياء أمور يحرصون عليه، التربية القائمة على الانتقاد. إحنا مشكلتنا يعني ولدنا جاب مثلا نسبة 95 اللي بيقول بالثانوية الحين، زين ننسى 95، وين راحت الخمسة؟ يعني غريبة أنت، يعني 5% ضيع منك بكل سهولة. تركنا ال 95 والممتاز وركزنا على النقد هذا، إنه ليش الخمسة راحت؟ فهنا مشكلتنا حنا أن النقد. إذن هذه النقطة الأولى. الثانية مثل ما تفضلتك اللي هي المقارنة مستمرة دائما. أحيانا حنا بالعائلة تجدين في تطلع من الكلمات، شوف أخوك أحسن منك، لا أنت لو تشوف ولد عمك ترى شادنا حيلة وكذا وكذا. فالمقارنات هذه بعد مستمرة مزعجة جدا، وهي سبب مواقع التواصل اللي قلناها السوشيال ميديا. أحيانا يعني انت تشوف الحين كل الناس يعني الا ما شاء الله يعني الاغلبيه مسافره، طيب انا ظروفي اليوم كويسه مثلا ماديا ماني جيد، عندي ضائقه ماليه، دوامي مثلا ما اقدر اطلع، ليش اقعد انا؟ هذا يسافر وهذا بنى له قصر وهذا كذا. فايضا لازم نعمل كنترول للمتابعه حتى بالتواصل، يعني انا بتفرج بس مو ابي اقارن واقعد ادخل مشاكل مع هذا الشيء. اربع، التجارب الفاشله. احيانا شباب انت كان يقدم على وظيفه ما الله كتب له فرفضت، فلا يتحطم، لا اوكي انا لازم انهض منها، ليش ايش ناقص؟ مثلا احتاج لشهادات احترافيه مهاريه، اذا اشتغل على نفسي. بدا مشروع ما نجح يحاول يطور بنفسه، لكن لا يقول انا فاشل، انا ما راح اصلح بمشاريع، انا خلاص ما راح اتوظف لاني خلاص انا فاشل. هذه لا تجعل هذه التجربه الفاشله هي السبب. السعي الكمال، هذه النقطه الخامسه. موظف انجز مشروع رائع جدا وبنسبه بتقول 93%، تجد انه نسى النجاح ونسى التميز، لو اني بس مخلي 100% والله مديري يرضى عني، هو يمنع انت 93% بركه اللي حصل. لا، تجد انه يبحث على الكمال. الكمال لله سبحانه وتعالى مستحيل انك توصل الكمال. الكمال دائما خلونا يعني الكمال هدف لازم نعرفه، لا يمكن الوصول له، مستحيل. لكن خلنا نسعى للتحسن، لتحسين الهدف، ممكن نصل لهدف، لكن الكمال مستحيل. فهذه النقاط الخمسة هي الأسباب الأكثر شيوعاً دائماً في الشعور بعدم الكفاءة.
3: طيب أستاذ عايد، لو حنتكلم إحنا الآن على أرض الواقع، أبغى أطبق الطريقة اللي تخليني أكتفي، أو على الأقل أقتنع، عشان الاكتفاء معناته أنه الإنسان خلاص وصل لمرحلة التبلد، خلينا نقول أقتنع بما قدمت. كيف أقدر أقتنع أنا عن مستوى الشخصي، أو حتى أدرب الأشخاص اللي حولي في بيئتي أنه اللي أنت قدمته كفاية؟ إحنا دائما نسمع مقولة انظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس، ولكن ما نعرف نطبقها. الكلام ممكن كلنا سهل أننا نقول كلام، كيف أطبق هذا الشيء؟ كيف أصل إلى مرحلة الاقتناع بأدائي أني أنا أديت اللي أقدر عليه؟
4: هنا الدور عليك أنت الحين، تبغين تتخلصي من الاكتفاء. إذن أنا محتاج أني أثق بنفسي وأثق بإنجازاتي، يعني مهما حصل من إنجاز أنا أحتفل بهذا الإنجاز لو كان بسيط، وأقتنع أن هذه قدراتي. ومثل ما قلنا الشعور هذا اللي هو عدم اكتفاء ترى يطرق الباب عندنا، هو يجينا.
3: أيوة.
4: بس لا تخليه يسكن داخلك، لا تخليه يسيطر عليك. إذا سيطر عليك خلاص أصبح عندنا مشكلة. فهي كلها في البداية من أنك أنت كشخصيا. ليش؟ لأننا إن مشكلتنا أن أفضل لحظات يعني الجميلة تلقينا ما نحتفل فيها، فتجد تقول لا أنا لو خلي أطمع بحاجة أكبر، فأصبح إيش عندي توتر يعني خلاص أبي ماني راضي عن كل شيء أسوي. لا، لازم أستاذ عند أول شيء أنك تثق بنفسك، ومثل ما قلنا تخفف المقارنات هذه تبعدها، وتحاول تحاكي وترضى بالشيء البسيط. ارضى بينجاز احتفل فيه مع نفسك مع عائلتك، هذا ترى يساعدنا شوي. احنا لا وصلنا على حاجه الحين مثلا الحين سوينا لقاء زين اطمع لا والله انا بسوي لقاء اطول ابي لقاء ساعتين، طيب احنا احتفل باللقاء هذا اللي سويته. فهنا دورك انت، هنا دور الشخصيه

0: المقدم. إيش هي المدلولات أو إيش هي الإشارات اللي لازم أوقف عندها وأقول لا معناتها أنت عندك مشكلة في تقدير ذاتك؟
1: يعني مثلا قصدك أن السعي الكمال يعني أسباب الشعور يعني؟
0: يعني مثلا كيف أقدر أنا، إيش هي الإشارات اللي ممكن أشوفها في نفسي أو أشوفها في أحد حولي أعرف أنه هو مشكلته في عدم الشعور بالاكتفاء، بمعنى أنه هو دائما يحس أنه مقصر، دائما يحس أنه هو لا ما أنجز، في سخط مثلا يتضح في شخصيته، في حلطمة زي ما نقولها كذا بالعامية أنه أنا لا ما سويت، أنا ما سويت، مقارنته بالأفضل منه. إيش هي الإشارات اللي تخليني أوقف وأحس أني أنا بحاجة إلى أني أرفع ثقتي في نفسي أو أرفع استحقاقي في نفسي أو أني أنا إنسانة أديت اللي علي، أثق في نفسي أكثر؟
1: شوفي، لما تبي تثق بنفسك أنا أول شيء أنت تبحث عن الإنجاز اللي سويته أو أيا كان اللي عملته. فالشيء اللي عملته هذا هو الآن دورك أنت، هل يعني تكتفي فيه ولا لا؟ والله أنا ما أكتفي معناه أن عندي مشكلة. تجد دائما أرى للأفضل وأكبر فهذا خطأ. لازم أنا أحتفل بالنقطة اللي أنا واصل لها وأرضي غروري. أنا مشكلتنا إذا سمحت لنفسي، ابن آدم طماع سبحان الله، إذا سمحت لنفسك أنك كل شيء لا أنا ماني راضي، أنا كذا ما راح توصل لإجابة. فدائما نوصل للشخصية، أنت شخصيتك شلونها؟ شوية فيها لخبطة، أحتاج أني مثلا ناس أستشيرهم، الأصدقاء الإيجابيين، أحتاج أني دائما أحتفل بإنجازاتي كذا، أنا أقدر أرضى عن نفسي شوي. لكن إذا خليتها تسكنني أعرف أنها راح تؤثر علي بشكل كبير. وأهم نقطة أني أتخلص من المقارنات هذه، هذه المقارنات لازم أنا أحاول إيش أتخلص منها.
0: جميل أستاذ عايد، هل السعي للكمال أحد أسباب الشعور المستمر بعدم الكفاية وكيف نتعامل معه؟
1: ممتاز. طبعا نعم، ليش؟ لأن الشخص يضيع يعني معايير مستحيلة إذا حقق 90%. يعني مثل ما تفضلت قبل شوي قلنا إحنا وصل 90% من أي إنجاز، تجد هي تترك هذا النجاح ويركز على 10% الناقصة هذه، وهي تؤثر عليه. لأن إيش؟ لأن هو عنده داخليا قاعد يبحث عن الكمال، فهذه هي المشكلة. غالبا يفقد المتعة ومتعة الإنجاز ومتعة الفرح، لأنه كل تفكيرها 10% اللي راحت، وهذا هو إيش السبب اللي يخلي دائما الشعور موجود بعدم الكفاية. دورنا حنا الآن أننا نوضح للمستمع أنك أنت اللي حصلت عليه يا أخي احتفل فيه أيا كان. يا أخي اعزم نفسك على كفل حالك، اشتر لك لو قلم هدية، شفت هذه راح يرتبط هذا القلم بالإنجاز اللي صار، اللي أنت قاعد تقول 90% مو عاجبني. فنحاول دائما أول شيء نقتنع أنه نحتفل بالإنجاز الموجود.
0: هذا في التعامل مع السعي للكمال، أني أنا أحتفي بالأمور البسيطة أقيمها.
1: نعم، بس الكمال أستاذة هند، أنت اقتنع الآن مع نفسك أنه مستحيل يتوقف، يعني الكمال لله مستحيل توصل لشخصية مثالية أو رجل مثالي أو كامل، مستحيل. حط لك أهداف، حققها، أنت ماشي صح.
0: خلينا نقول الإخفاق في الطريق نحو الهدف، كيف نتعامل معه؟
1: أي هدف في تحدي، أي هدف تروح له أنت الحين في تحدي وفي تحدي وفي عقبة. أنت لازم يكون عندك يعني خطط أنك لما تحدي هل هذا، هل فشلت عنده خلاص أوقف أنسى كل شيء وأنا فاشل وأبدأ إيش مثل ما قلت يعني ذاتي ما راح أحترمها زيادة بالسب، أنا فاشل أنا ما أدري. لا، هذا التحدي حاول تتجاوزه. كيف تتجاوزه؟ هل تقدر أنت من نفسك تنهض؟ لا والله أحتاج أن واحد ينورني. ابحث عن شخص استشيره، لكن لا أخلي هذه العقبة أو التحدي هذا هو إيش نهاية إيش يعني انطلاقي للنجاح. كلنا ما راح توصل أي شغلة، ما راح توصل لها بسهولة إلا فيها تحديات وعقبات، بس أنت خلك جاهز.
0: جميل جدا. ليش بعض الأشخاص أستاذ عايد يشعر بأن إنجازاته لا تكفي حتى لو كانت كبيرة ومهمة؟
1: هذا مشكلة كبيرة. ليش؟ لأن بعضهم يربط قيمته بالنتيجة، كل ما حقق هدف تلقينا رفع السقف أكثر، فيحس إنه إيش كان في نقص، لا يا أخي أنجزت، لا فأنا أبغى أكبر، أبي هدف أكبر. فبعض الناس هذه المشكلة اللي أنا أعيدها 20 مرة أقول لهم إنه ما يحتفلون بنجاحهم، وهذه المشكلة. أطفال لو يسوي إنجاز بسيط وناخذ لو مطعم نحتفل فيه، صدقيني ما ينسى هذا الشيء، ويبدا كل ما يتذكر تذكرون لما نجحت في كذا ولا انتم عشيتوني. فلازم نحتفل احنا، هذا الانجاز احتفل فيه. لكن هو لا، انا منشغل بالنجاح اللي بعده، وصل الهدف قال لا انا لازم اسوي اكبر، فما احتفل بالهدف الاول لانه قاعد

0: ايش يدخل بالعرف الثاني، واللي ممكن ما يحققه او تجيه تحديات ويضغط على نفسه ويتعب وتبلع تبدا عنده ايش مشكله الكفايه من جديد بدل ما هو يعالجها.
1: طيب ايش الفرق بين النقد الذاتي اللي يساعدنا على التطور والشعور السلبي اللي يقلل من قيمتنا؟
0: ممتاز. النقد الصحي اخطات معناها ساتعلم، نقد للسلوك اني صحي انا اخطيت لا ان شاء الله بتعلم لاني احتاج اعرف المهاره هذه وكذا كذا. اما الشعور السلبي لا انا فاشل انا ما افهم لا انا ما اقدر على هذه المهمه، انا قاعد تحطم نفسك قاعد ايش كانه يهدم الانسان. فلذلك الصحي ينتقد السلوك، لكن اللي هو الثاني اللي هو السلبي يهدم الانسان
1: يقلل من قيمه الانسان نفسه
0: جدا. انت من يعطي نفسك قيمه، يعني بعضهم من ضعف لنفسه لما تجيب بالمجالس في اماكن ذهبيه بالمجالس بالسنتر كذا ما يقعد يدلي عند الباب، ليش انت قاعد يا اخي قدر نفسك راح اقعد بالنص بصدر المجلس. فهنا دورك في تقدير ذاتك. فاحنا عشان كذا نقول دائما لازم انت تزرع الثقه بنفسك، فمو عند اي موقف او اي حاجه انا فاشل انا ما افهم لا انا ما اقدر اتحدث لا انا خليني على الجنب لا تكفوا لا تقدموني، لا انت قاعد تهدم نفسك.
1: حلو، نرجع برضو لموضوع تقدير الذات اللي سبق وتكلمت عنه أستاذ عايد، أنه الإنسان يقدر ذاته، يعني فقد الشيء لا يعطيه، إذا أنت ما قدرت نفسك ما رح تلقى تقدير من اللي
0: صح.
1: حولك
0: صح.
1: من وجهة نظرك أستاذ عايد، هل هناك دور للتجارب السابقة وتجارب بشكل عام وكلمات اللي توجهت لنا من الآخرين بشكل خاص؟
0: يحتاج كبير جداً. ليش؟ خاصة عند الطفولة. ليش حنا نركز الآن والمستمعين لازم يركزون؟ أبناءنا وبناتنا ترى ما ينسون الكلمات اللي نقولها لهم، خصوصا اللي تجرح مشاعرهم. أنت فاشل، أنت سمين، أنت مدري ضعيف، أخوك أحسن منك، رح شوف عيال عمك، شوفي بنات خالتك أفضل منك. هذه الكلمات أنت ما رح تنجح، هذه رح تبقى سنوات طول العمر. فلذلك هذه قد تصنع جرح، بس حنا الآن بنحاول إيش مثلاً صارت اللي بنقول هذا الجرح صار، ما نبغى هذا الجرح يكبر معاك وهو يحدد مستقبلك خلاص. يعني لابد أننا كلنا نتذكر في كلمات بس حد نسيناها، لأننا ما أبغى تحدد مستقبلي خلاص. أنا ما أعرف أسولف، أنا ما أعرف أتكلم قدام الناس، قالها لي مثلاً حدا أخواني ولا الأهل ظلت معي الحين ما أقدر أسولف خلاص. أنا الكلمة هذه كلمة أحاول أتكلم تطلع يعني من مشاعري ويبدأ عند الخجل.
1: طيب والتجارب أستاذ عايد، التجارب اللي أنا فعلا أخفقت فيها؟
0: انهض يا أخي، عندك قصص كثيرة. أديسون هذا كم تجربة سواها وفشل فشل، قال أنت فاشل، قال لا أنا قاعد أتعلم، قال لي ولعنا اللمبات والإنارة الحين شغالة بعد ألف تجربة فاشلة. الفشل موجود، أي واحد يبغى أي واحد أطير حياتك يعني وصل لهم رسالة، أي واحد ناجح ترى ما قاعد من النوم ونجح، فشل ودرس وتعب على نفسه وما تدري كم من التحديات اللي جته لما وصل هذا المكان. ما حد يوصل المكان هذا بسهولة كده خلاص، يفهم أن التجربة قد تكون قاسية بس أنا دوري أتجاوزها، هل بمستشارين، هل بمشاركة الأشخاص الإيجابيين، هل بحضور دورات. هنا عد المفاتيح اللي انت تبحث عنها عشان تساعدك للوصول للهدف.
1: جميل، والاعتراف بأنه الخطأ اللي حدث أو الموضوع اللي أنا أعتبره خسارة حصلت هي زي ما تفضلت تجربة أتعلم منها. وهنا يمكن فرق النظر، فرق نظرة الشخص للأحداث القديمة، هل هو يعتبرها بمثابة الدروس يتعلم منها أو بمثابة الذنب اللي كل شوي يتذكره ويشعر بالانتكاسة فيه.
0: أحسنت أستاذ هند. أحيانا إحنا دائما نقول لهم بالدورات إن الماضي أنت، لكن خلنا يعني استفيد منه بشيء، درس تتعلم منه ما تخطيه مستقبلا، أو ذكرى جميلة مثلا تحاول تبتسم أنك تذكرها بس. لكن الشيء المزعج والسلبي انساره خلاص، ادفنه بالماضي. فأخذ هذا الشيئين، أما شيء مر عليك وانقرصت منه في الماضي فالآن صار عندي حذر، صار عندي يعني إدارة موقفية، فأصبح أني أقدر أستفيد منها كذا، أستفيد بالماضي. لكن مثل ما قلتي جرح ولا مشاعر ولا شيء خاص يظل معي وبالحاضر معي وبالمستقبل معي، لا كذا أنت ما راح تتحرك.
1: وممكن يكون بالعكس هو السبب في انك تتراجع، ما عاد تقدر يعني.
0: وصحيح
1: المشكله
0: وصارت مع كثير بعد الدراسات وبعد الجلسات تغيرت وضعها، لانه فعلا كل ما يحاول انا اتذكر كلامه قبل انا السبب، لا يا اخي انت الماضي خلاص أنا هالكلمة والموقف اللي صار خلاص خلاني ما أتحرك ولا أنطلق ولا خلاص استفيد منها وانطلق بس.
1: ويمكن كلنا نحتاج زي ما تفضلت كلنا نحتاج إلى مساعدة من شخص ما. إذا أنا كنت ماني قادر يعني ماني قادر أسيطر على نفسي أحتاج أحد يأخذ في يدي، وهذا شيء طبيعي وأمر صحي إنه يكون يا عندك إنسان إيجابي عندك شخص مثلا حريص عليك أو توجه إلى مختص.
0: صحيح.
1: طيب ما الخطوات أستاذ عايد العملية اللي يمكن أن يبدأ فيها الإنسان يبني شعور صحي بقيمته الذاتية؟
0: أول نقطة توقف المقارنات، قلنا خلاص المقارنات ما نبي. طيب في واحد عجبني أوكي حاكه، واحد عجبني أسلوبه جيد بالتحدث خذ نبرة صوته خذ ارتفاع يعني حاكه، لكن توقف المقارنات. هذه النقطة الأولى. الثانية احتفل بالإنجازات الصغيرة، يجب علينا من الآن والمستمعين أننا أستاذ عند أي احتفال لو أي إنجاز لو بسيط احتفل فيه، ما أقول لك سوي لك بارتي كبير، سوي لك أي شغلة بسيطة أنك بس تقدر هذا الإنجاز وتعبك أنك تقول نفسك شكرا أنا بصراحة أستحق هذه. لو أعزم نفسي أخي مرة بأكلة لذيذة خلاص أنا لين التعب خلال الأسبوع هذا اللي حصلت فيه الإنجاز هذا احتفل مع نفسي. ثلاثة غير حديثك مع نفسك، هذا اللي بنعلم أبنائنا خصوصا المراهقين أنه علم نفسك أنك كويس أنا أفضل أنا قاعد أتعلم، مو تضر نفسك بالكلمات السلبية أنا قالوا لي ما تفهم خلاص أنا فعلا ما أفهم، لا غير حديثك عن نفسك. نروح النقطة اللي بعدها اللي أحط نفسك بأشخاص داعمين. شوف يا أستاذ كلنا حياتنا فيه بحياتنا سواء من الأقرباء أو الأصدقاء أو زملاء عمل في سلبيين في مدمرين هذول يسمونه شخصيات سامة هذه معروفين، لا أنا أبحث عن الداعمين الإيجابيين. عندك واحد اثنين خلهم إضاءات موجودة، متى ما احتجتهم أنا أطلب المساعدة أدق عليه ما أعرف من أدق عليه. فلذلك لازم أنا أركز على أصنف الحين اللي حواليا هذول إيجابيين وداعمين هذول لا سلبيين خلهم، بس إذا مجبر تقعد أقعد معهم، وإذا كانوا بعيدين ليسوا من الدرجة الأولى قلل حتى الجلوس معهم لأنه ما فيهم فائدة، يا يعطونك رسائل سامة أو كلمات جارحة أو تحطيم فما فيهم فائدة. والنقطة الأخيرة تقبل الخطأ، ابن آدم خطأ كلنا خطأ راح نخطي بأي موقف بأي مكان بأي عمل في خطأ، فهل الخطأ هذا يؤثر ويدمر حياتي ويرجع للخلف أو أني أستفيد منه وأعرف النقاط الضعف اللي صارت فيه وعالجها وأطور من نفسي. بناء الثقة دائما بناء الثقة بالنفس ليست قفزة بل هو عادة، عادة يومية أنت تعود عليها وإذن الله تتجاوز هذه الأمور كلها.
1: صحيح، ويمكن فعلا الأشخاص اللي تعودوا على أنهم يسمعوا أنفسهم زي ما أنت تفضلت غير حديثك لنفسك، لما أنت دائما متعود أنك تنقد ذاتك وتنتقدها وتقسو عليها فخلاص هي كذا مع الوقت تحس أنه الانتقاد هذا هو شيء طبيعي وأنه القسوة هذا شيء عادي مقبول. يعني كل نقطة من اللي ذكرتها أستاذ عايد تحتاج إلى حلقة نتكلم فيها ونجيب فيها.
0: أستاذ هندك حديثك بالخير. جلد الذات هذا لما مرة بس تكلمنا عنه لأنه شيء مو طبيعي. جلد الذات العالم تجلد ذاتها من موقف بسيط ممكن قال كلمة لزميلة يعني مزحة عادية معي من راح البيت والله شكلي أنا أخطيت ما نام ذاك الشخص ما درى عنها ولا حس فيها. فأحيانا جلد الذات من أي شيء لا تخليك واثق من دائما من نفسك، فهذه مثل ما تفضلت جلد الذات هذا فيلم الحال يا بينا ما
1: هو. طيب أستاذ عايد خلينا نتكلم على كيف يؤثر الشعور بعدم الكفاية على العلاقات الشخصية من جهة والحياة المهنية من جهة أخرى.
0: مش أنه يؤثر يعني في العلاقات خلاص أعرف أنه بدأت الغيرة بدأت الحساسية وبدأ الخوف من الرفض، تلقى عندك كنترول بعد خوف من الرفض. في العمل أصبح عندي تردد حتى ما أقدر أطلب فرصة، لو في فرصة مثلا أو موقف أو مكان أقدر أني ما أقدر حتى أطلبه. أحيانا قرارات الخوف من اتخاذ القرار كل هذه هو سببها الشعور هذا، فلذلك راح يؤثر على علاقاتك وعلى أيضا إيش عملك.
1: جميل، وبرضو راح تؤثر حتى على ثقة الأشخاص اللي حواليك فيك، يعني إن كان في الحياة الشخصية أنت تحتاج إلى أنه الناس تثق فيك سواء كانوا أهلك أو عيالك أو أصدقائك.
0: صحيح.
1: وفي ناحية العمل كمان أنت عشان مديرك يثق فيك لازم تكون عندك تقدير لذاتك. وما أدري تأيدني أو تخالفني أستاذ عايد بأنه تقديرك لذاتك لا يعني أنك تعطيها أكبر من حجمها، يعني ساعات أنه أنت فعلا تكون أخفقت تعترف بإخفاقك ويكون زي ما أنت تفضلت أنه هذا تجربة بالنسبة لك. يعني مش بالضرورة أني دائم أعطي نفسي أني الضوء الأخضر، أني أنا دائم

0: أما صح حتى لو أخطيت، لا أعترف بخطأي، يكون عندي وعي وإدراك كافي بطريقة تصرفاتي، بطريقة كلامي مع الآخرين، لأنه في ناس يعتبر الجلافة في التصرفات أو في التعامل أنه هو ثقة في النفس.
1: لا هذه مشكلة. خليني مثل ما تفضلتي أحط لها كذا، يعني كان موضوع مع بعض أجمعهن اللي هو في العمل. زين إذا كان عندي هذا الشعور، أنا الخوف من اتخاذ القرار. طيب أنا الحين أعطوني منصب، زين المنصب أنت قاعد، يعني أنت المفروض أنك القرارات تتخذها ما تأثر عليك مشاعرك، ما تأثر عليك المواقف، إذن لازم يكون عندك اتخاذ قرار. فلذلك تجديني عندي خوف باتخاذ القرار ومتردد، هذه بعد نقطة ثانية. والفرص أحيانا في بالإدارة، أحيانا في مثلا عندنا شغلة نحتاج واحد يا جماعة يصير رئيس لجنة كذا، أنت تجد نفسك كويس زين وتقدر لها، بس الخوف اللي عندك أنك ما تطلب هذه الفرصة، تلقاك ساكت. ليه؟ أبيهم يختاروني. شلون يختارون؟ يا أخي عرض نفسك، يا مثلا سعادة المدير أنا ترى ملم جيد بالإكسل، وإذا تحتاجون، إذا اللجنة هذه فيها شيء على الإكسل ترى أنا مميز فيه. لا يمنع أنك ترمي المهارة اللي عندك لهم، بحيث أنه يعني يقول خلاص أوكي تعال معانا. فلذلك يجب أن يكون يعني تتخلص من التردد، تتخلص من عدم طلب الفرص. الحياة فرص، الفرص أحيانا تطرق الباب بهمس. هل أنت جاهز تنتشلها؟ لا والله ماني جاهز، فرصة سعيدة خذ اللي بعدك. فلذلك عليك أنك تتخلص من هذه الأشياء، وخصوصا الخوف من اتخاذ القرار. حتى بحياتك في قرارات أحيانا يعني شبه منعطف لازم تأخذها، تتردد وتشاور وتلقى تشاور السلبيين وتشاور أسوك، فلذلك ضاعت المدة ولا تتخذ قرار ولا وصل للنتيجة معك.
0: أستاذ عايد، لو أردنا أن نبدأ اليوم رحلة التصالح مع أنفسنا وأننا نتخلص من شعور عدم الكفاية، إيش هي أول خطوة تنصحنا فيها؟
1: يا سلام عليك. أول شيء اقعد مع نفسك اعترف. شلون اعترف يا حبيبي؟ اعترف، اعترف، قل أنا فعلا عندي مشكلة، أشعر دائما بعدم الكفاية، أنا في عندي مشكلة بصراحة. فهذا الاعتراف ليس ضعف، بالعكس هذا بداية العلاج. اسأل نفسك أول شيء، اقعد مع نفسك اسأل، هل الشعور هذا اللي انت قاعد اني عدم الكفاية هل هو حقيقي أو مجرد فكرة؟ في فرق بين الحقيقي وبين الفكرة. نعطي مثال عشان نكون نسهل للمستمعين.
0: أيوه.
1: الحين شخص حصل على ترقية، أنت الحين أنا مثلا حصلت على ترقية في العمل، أول ما قعدت مع نفسي بعد الترقية هنا عدم الكفاية، أكيد أنا ما أستحقها، أتوقع أنها جت صدفة. شوف قاعد أنت تبرر نفسك أشياء خطأ. ليش؟ هنا نسأل وين الحقيقة. الحقيقة أني أنا اجتزت التقييم ورجعوا الملفي، ولا في خصومات ولا في كذا، وبالعكس في إنجازات وفي مؤشرات جيدة، إذن أنا استحق المكافأة، حصلت عليها. الفكرة إيش؟ اللي هي أنت قاعد تغذي نفسك فيها وتبي حاول تقنع نفسك أنها جت بالصدفة أو أنها فعلا أنا ما استحقها، المفروض أنها تروح لغيري. هنا شفت المشكلة. هذه أول خطوة، أنك تقعد مع ذاتك وتعترف. إذا اعترفت أعرف أننا إن شاء الله وصلنا الحل، لكن إذا أنت ما تعترف
0: في كل شيء، يمكن في كل شيء الخطوة الأولى في الحل أو في العلاج هي الاعتراف بوجود المشكلة أساسا.
1: هي هذه من الثقة. إيش معنى الثقة من النفس؟ دائما الواثقين من أنفسهم لما يخطي عليك قبل ما تنتهي الجلسة، وفلان ترى والله يمكن قسيت عليك اليوم، إيش نواثق أنا من نفسي. اللي مو واثق من نفسه مهما لسانه سليط ويتكلم وشوف إن وجهك تغير وإن يعني ضايق، أعترف، لأن مستحيل يرجع عنده ثقة يرجع يقول إيه لا. فلذلك أنا لما يكون عندي ثقة من نفسي أول شيء أعترف أنا فعلا عندي مشكلة. عدم الاكتفاء اللي يطرق الناس كلهم، أنا يطرق ويسكن عندي، أنا ليته بس يطرق ويمشي. هم بعضهم ترى إحنا يجينا ترى أحيانا المواقف هذا أستاذ هد، حتى تلاقينا يجينا شوي بس نصحصح وخليه يعدي، لكن بعضهم لا يقعد معه ويبدأ عديش يفسر له ويعطيه إيش يعطيه إيش أفكار. فلذلك الأفكار هذه طغت على الحقيقة اللي هي المفروض أنها تصير،
0: ومبررات علشان يعني وهنا تجي، هنا يجي الفرق بين يمكن الغرور والثقة في النفس. الواثق في النفس راح يقدم الاعتذار إذا حس أنه أخطأ، مش حس، إذا حس أنه الشخص اللي قدامه ممكن يفهمه غلط يبادر بالاعتذار مباشرة، بينما الشخص المغرور يعمل سكيب للموقف كامل ويبرر لنفسه أني أنا كنت أمزح، إذا هو زعل بكيفه
1: يعني. الله موجودي فعلا يعني يشد فانا تقول أنا بالعكس يا أخي أنت تستحي من الكلمات هذه أنا اشتخلني، ففعلا غرور مزعج.
0: أستاذ عايد، إيش الرسالة اللي حاب توجهها اليوم لكل الأشخاص اللي قارنوا أنفسهم بغيرهم خاصة إنه إحنا نعيش في عالم السوشيال ميديا، وأصبحت يعني لا كبار ولا صغار، لا حنا كأمهات ولا عيالنا نخلو من شوية مقارنة. فإيش الرسالة اللي نسمعها منك الآن، كل اللي يسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة الرياض، بموضوع المقارنة بالآخرين وكيف إن نحس دائما بأننا أقل منهم، أو حتى يجينا إحساس بعدم الكفاية؟
1: أول شيء بنقول للمستمعين، مساكم الله بالخير، لكل شخص يقارن نفسه بالآخرين أبيك تتذكر أن لكل إنسان رحلة مختلفة. يعني هذا الشخص اللي تقارن نفسك فيه ترى له رحلة مختلفة، له ظروف مختلفة، له توقيت أيضا مختلف، له وضع مالي مختلف. فأبيك تعرف أن الشخص اللي قاعد أنت الآن تقارن نفسك فيه ترى مختلف عن حياتك. فلذلك لا تجعل حياة الآخرين مقياس لقيمتك. طيب أوكي، شو الحل؟ الحل قارن نفسك بالعام، مثلا العام شلونك العام؟ العام والله كذا، لكن السنة هذه ترى ترقيت، والسنة هذه والله شريت سيارة، السنة هذه مثلا كذا
0: أخفقت.
1: يعني اذكر الأشياء الجميلة،
0: حتى لو أخفقت الجميلة. يعني حتى لو أخفقت تعترف أنك أخفقت وتاخذ درس زي ما احنا اتفقنا.
1: يا سلام، إذا إذا إذا إذا هو معانا راكب بالقارب معانا خلاص. وحتى العام رغم الموقف اللي صار بالعكس كان تحدي على مثلا ترقية معينة، على منافسة مثلا، يعني مثلا تصير عندنا منافسة مناصب قيادية زين، مثلا ما حصلت لك العام، إذا إيش المطلوب؟ كان مطلوب الشهادة الفلانية والشهادة كذا. فهذه السنة اللي قاعد أشتغل على نفسي فيها بحيث أن نهاية العام أنا أكون إيش جاهز لأني أستلم هذا المنصب. نبيك دائما تتذكر دائما أنت قد لا تستطيع أن تمنع شعور عدم الكفاية مثل ما قلنا، لأنه من أن يطرق الباب، لأنه جاينا وشعور عدم الكفاية، لكنك تستطيع أن تمنع من أن يسكن بداخلك. أنا بنتفق أستاذ هند أنا وياك والمستمعين أن الكفاية بمرنا زين، بس خلوه يسلم علينا ويمشي، بس
0: لا يستحوذنا، لا يستحوذ علينا ونصير حنا ملك لهذا الإحساس والشعور.
1: لا خلاص، إذا ملكنا انتهينا، مهما لن نستلذ بأي إنجاز، لن نستلذ بأي موقف، لن نستلذ بأي إيجابية، خلاص نظل تعبانين بس.
0: صحيح صحيح، ومتحلطمين.
1: هذا بلال حنا.
0: هذا نوع ثاني يعني أستاذ عايد، في ناس تتحلطم علشان تبعد العين عن نفسها، يعني هي تكون عارفة أنها كويسة بس بس دائما
1: للأسف. عشان كذا أقولك أستاذ هند، الشخصيات سامة هذول شخصيات كثير، يعني أنواع من ضمنهم اللي تحطمها هذول، خلاص أنا تصنفتهم عرفت الشخصيات السامة هذول. أول حل إني أقلل الجلوس معهم إذا كانوا مو درجة أولى، يعني ليس زوج ولا زوجة ولا ابن. إذا كان من العائلة أنت مجبر تقعد معه وتمشي العجلة، تحاول يعني تعطي إيجابي تغير منه يعني قدر استطاع، إذا كان هو معترف وجاهز طبعا نوصل الاعتراف. لكن إذا كانوا من البعيدين سواء زملاء عمل ولا أصدقاء ولا ومن النوعية أو شخصيات سامة، لا والله أول خطوة أقلل الجلوس معه، يعني بالأسبوع أو بأسبوعين يلا إذا مجبرين نجتمع خليكم موجود.
0: أول خطوة هاي بالنسبة لي أنا الأشخاص اللي بهم من العائلة، أول خطوة بلوك.
1: لا بلوك هذا الأخير بلوك، لا أنا خليه لأن ممكن نعطي عمل يا أخي، ممكن هو يشوف كفاءة له، مش ممكن
0: لا ما أتحمل أنا أول شيء بلوك بعدين أتفاهم معه. طيب أستاذ عايد، الآن أنا وأنت بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ. صح أو خطأ، تقبل نقاط الضعف والاعتراف بها يمكن أن يكون خطوة مهمة لبناء ثقة صحية بالنفس.
1: صح، ليش؟ لأن الاعتراف بنقاط الضعف يساعدني على تطويرها. أوكي، أنا شخصيتي عصبية زين؟ إذا نقطة الضعف أنا عصبية، معناها أن بأي موقف يكون فيه رفع صوت راح يصير فيه مشكلة، فأنا أبدأ أعالج نقطة الضعف. ليش؟ لأني اعترفت فيها، فمعناها ممكن أني أساعد إيش على تطويرها أو معالجتها. لكن إذا أنكرتها أعرف أني ما راح أتغير على العصب الموجود، وأعرف أني أنفجر عليك من بين الضعف. إذا صح الأولى.
0: صح أو خطأ، الشعور بعدم الكفاية لا يرتبط دائما بما يحققه الإنسان فعليا، بل قد يكون ناتجا عن الصورة التي كونها عن نفسه.
1: صح، ليش؟ لأنه قد يحقق الإنسان إنجازات ونجاحات كبيرة لكنه لا يراها كافية بسبب نظرته السلبية عن نفسه، مثل ما قلنا قبل شوي أن أي نجاح يبدأ يفسره على هواه. لا، احنا نتفق ان اي نجاح من الان او انجاز انا احتفل فيه بالطريقه اللي اراها مناسبه،
0: من تقديم من باب تقدير الذات،
1: هذا اهم نقطه.
0: صح أو خطأ الوصول إلى مرحلة لا نشعر فيها

0: بعدم الكفاية يعني أن نتوقف عن تطوير أنفسنا ونكتفي بما نحن عليه.
1: لا، هذه خطأ، لأن الثقة بالنفس لا تعني يعني التوقف عن التطوير، بل تعني أني أسعى دائما للتحسن وأن أقدر نفسي وأحتقرها. فلذلك الثقة بالنفس، أنا أعتبر دائما الثقة بالنفس هي مفتاح للنجاح، مفتاح للتميز، مفتاح حتى تكون شخصية جاذبة، الناس يستمتعون فيك ويفرحون بالجلوس معك لأنك واثق وإضاءات دائما تعطينا وتنورنا. ليه تكثرون بس الواثقين هذول عشان يمتعوننا حتى بالعمل وهم
0: سبحان الله. بعض الأشخاص يمكن ما عنده شهادة في التخصص النفسي، ما مر عليه قبل كذا دراسة في مجال علم النفس أو علم الاجتماع، ولكن الله معطيه الموهبة على أنه يبث الطاقة الإيجابية في الناس اللي حواليه، وسبحان الله تلقاه يقعد مع الأشخاص أول مرة يبدأوا يتكلموا ويفضفضوا ويبدأ يدعمهم نفسيا ويعطيهم طاقة بدون أي مجهود، هو كذا من الله. فهذول الأشخاص ياريت نتمسك فيهم.
1: هذول بعد احنا ممكن نزرعها بعيالنا الثقة، ترى نقدر نزرعها. شلون؟ احنا بس نعطيه ثقة انه يتحدث، ثقة يعني يقول راية. احنا عندنا القمع احيانا، لا خلي يقول راية، احيانا ما اخذ للتسوق، يبغى يشتري مثلا لون معين، مو لا لا لا خلي يشتري. انت لما تعطي ولدك من الحين حرية الاختيار، حرية التحدث، حرية النقد، اقعد معه خلي ينتقدك، والله بابا في كذا عادي، وعلى طول تاخذ القمع هذا والتسكيت والخوف. لا، يزرع عندنا اطفال وغير واثقين، بعد يطلع لنا جيل غير واثق ونبدا نفس المشكلة. لا، خلونا من الان نحرص على عيالنا ان نعطيهم الثقة بكل شيء، بالكلام، بالتحدث، باختيار الاشياء. حتى خلي يختار لو شيء مو كويس، خلي يختار واختار، بعدين عاد تتناقش معه. قلت ترى على فكرة أنت اخترت بلوزة بس تدري لونها مو حلو، اللون الغامق هذا يعني. فهنا يبدأ عاد بعد ما شرط، طبعا بعد ما أخذ راية ممكن عاد بعدين يغير راية، بس الهدف أننا بس نعطيهم مساحة.
0: وإذا تحسف وقاعد يصيح يلا رجعي بيبلشني،
1: منو اللي اختارها؟
0: هو
1: لا، هذا قرارك أنت، تحمل دائما. أنت شخصية واثقة، على دورك عاد الحين تعطينا باور، أنت شخصية واثقة وشخصية مميزة، فأنا ما حبيت أتدخل حتى باختياراتك.
0: أنا عادي عيالي مثلا خليهم يختاروا ويقولوا رأيهم بعدين أسوي اللي أنا أبغى.
1: ما أثبت كذا، ما أثبت شيء كذا، معناها راح.
0: لا، عشان ما أقنعهم، عشان ما أقنعهم.
1: لا، لأن هذه تبين حتى بالكبر. احنا نشوف بعضهم بعض ما ينتهي الاجتماع، تجد واحد يقول والله كانت عندي نقطة، قلت ليش ما قلت؟ قال والله إني استحيت أقول. راحت السبب إنه ما عودوا مثلا أهله على إنه يقول رأيه أو يقول الكلام الموجود.
0: صحيح.
1: بس إذا في ختام عطيني نختم لهم في كلمة.
0: يلا تفضل.
1: الله يحفظك. في كلمة بس حبيت إن نختم فيها هذا اللقاء، إنه احنا ما نستطيع ان نمنع افكار السلبيه، هذه لازم يعني نوقف عندها، انك انت ما تستطيع ان تمنع افكار السلبيه انها تمر في اذهاننا، لكن نستطيع ان نختار ان لا نجعلها تتحكم في حياتنا. دائما مطلوب مننا ان نثق بانفسنا، وتذكر ان قيمتك لا تقاس بالمقارنات، بل انا اقارنك بايش؟ بما تحمل من مبادئ، بما تقدم من اثر، اشوف اثرك ملموس، ما تسعى لتطويره، انا من اشوف قاعد تتطور معناه ايش؟ انا ممكن استفيد منك. فهذه النقطه اللي نبيها اننا تكفون الافكار السلبيه، لا تخلونها تدخل معانا وتبدا تلخبط ايش جميع شخصيتنا.
0: جميل جدا. استاذ عايد مغيران الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القياده وتحليل الشخصيه، شكرا لك ويعطيك الف عافيه.
1: الله يحفظك، الف شكر استاذ عايد.
0: حياك. ببساطة، قد نشعر أحياناً بأننا لسنا جيدين بما يكفي رغم ما نملكه من قدرات وإنجازات. هذا الشعور قد يؤثر على ثقتنا بأنفسنا ونظرتنا لذاتنا، لذلك من المهم أننا نتعلم كيف نتعامل معه بطريقة صحية. وهنا بقول لكم أربع خطوات للتعامل مع الشعور بعدم الكفاية. أولاً، تقبل مشاعرك. اعترف بشعورك دون أن تجعله يحدد قيمتك. ثانياً، توقف عن المقارنة، ركز على رحلتك وتطورك بدلاً من مقارنتك بالآخرين. ثالثاً، قدر إنجازاتك، تذكر ما حققته حتى لو كان خطوات بسيطة. رابعاً، غير حديثك الداخلي، استبدل العبارات السلبية بكلمات أكثر رحمة ودعماً لنفسك. وفي الختام تذكر أن قيمتك لا تحدد بإنجازاتك أو برأي الآخرين فيك. أنت لست بحاجة لأن تكون كاملاً حتى تكون كافياً، بل يكفي أن تتقبل نفسك وتسعى للتطور خطوة بخطوة. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار مسار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل.

يسعد بلقائكم اليوم من الإعداد محمد الخنيني ومن التقديم خالد الشهوان. ومن الهندسة الإذاعية معنا خالد الشامخي، ولكم تحيات الزميل المخرج حمد الرشيدان. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد في استراحة ظلال النخيل، راجين أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا، فأهلا بكم.

أيها الأصدقاء، تفيض الحياة وتنبض بمشاعر حية، تدغدغ نسيم الهواء العليل وتغازل ظلال النخيل بكل دلال، فتذوب النجوم على ما تراه من حنان ومن حنين، حتى تفيض السماء الخجلة بقطرات من الندى المأسور خلف الغمام الدافئ، وتفرح الدنيا بكل دعابات الحس الخفية. ترتجي الزمن أن يقف عند هذه النقطة بمساحة شاسعة لكل القلوب الصادقة، بعيدا عن تفاهات الوقت الملول.

تغيبين عني يغيب الصباح، وتكبر في راحتي الجراح، أفتش عنك وكل اشتياق، أمثلي أنت وفيك الرواح، لك الحب مثنى ومثنى ودادي، ونبض قوافي برق يلاح، وقلبك في كل درب ألاقي وليدا غريبا طوته البطاح.

مستمعي العزيز، كثيرون منا يشتكون من الفراغ، والكثير من الشباب والشابات يتأففون من الفراغ، وخصوصا من لم تسمح لهم ظروفهم بالترحال. ولكن المشكلة أنهم لا يعرفون قيمة الفراغ، وهذا لأننا نحن الآباء والأمهات لا نملك تسييسا للوقت لدى أطفالنا منذ الصغر، فينشأ ذلك الإحساس لديهم دوما منذ الصغر وحتى الكبر، بل ويتعدى مرحلة الشباب إلى كثير من الناضجين. ولكن نعمة الفراغ، نعمة الصحة، لا يعلمهما إلا من يفتقدهما وينشغل عنهما بضدهما. فالفراغ نعمة، يكفي فقط أن نحس فيه بالاسترخاء ولو لفترة محدودة.

0: وما دام الحديث عن الفراغ لعله من الأجمل والأنسب أن نتفرغ نحن لعملية تطهير نفوسنا حتى لا تتراكم المواقف السلبية فتحدث منها آثار جانبية، وحتى نزيح عن كواهلنا حمل الماضي بمواقفه وبأحداثه، فلا نستطيع حينها مواصلة السير بثبات في الحاضر وتفاؤل إلى المستقبل. نحن نحتاج فقط إلى أن نواجه آلامنا بدلا من رميها في أعماقنا. نحتاج إلى مداواة جروحنا وأحزاننا بكل قوة وكل ثبات. يكفي أننا ما زلنا نتنفس ونحيا الحياة، فلماذا الحزن والانغلاق عبر حوادث الحياة ومفارقاتها التي لا تنتهي؟ ما أجمل أن نرى الجمال والقوة حتى في ألامنا، حتى في جروحنا. فلولا الألم ولولا الجروح ما عرفنا معنى الصمود والقوة، ولولاهما ما عرفنا الصبر والوقوف من جديد لمواصلة الطريق. مستمعي العزيز، هل تريد أن تعيش في هدوء، في سلام وفي راحة بال؟ وهل تريد أن تبتعد عن أمراض العصر، يعني الاكتئاب والصداع والقلق والتوتر وضغط الدم وما إلى ذلك؟ يجب أن تتعلم وأن نتعلم كلنا كيف نتعامل مع الأمور الحياتية، أو بمعنى آخر الأمور الصغيرة التي تقابلنا سواء في المنزل أو في الطريق أو في العمل. فهي قد تبدو صغيرة ولكن تأثيرها يكون قويا، فهي سبب مباشر لما نعاني منه من عصبية وتوتر وملل وفقدان للإحساس بالسعادة وعدم قدرتنا على التعامل مع من نحب بهدوء والتعبير عن الحب. الحل يحتاج منا إلى مجهود في البداية حتى نعتاد عليه، ولكن النتيجة مباشرة ومؤثرة، والبداية هي بالنظام. فيجب أن نتعلم كيف ننظم الوقت لصالحنا وليس العكس، حتى لا يصبح الوقت عدونا. فعندما ننظم أمورنا يكون لدينا وقت للعمل ووقت آخر لقضاء ما تيسر من الوقت مع الأسرة ووقت لممارسة الهواية، فنعطي كل ذي حق حقه. وثانيا، نحاول البعد عن الضوضاء إذا أردنا أن نعيش في هدوء. الضوضاء التي تؤثر بصورة مباشرة على حالتنا العصبية، يجب أن نعتاد قضاء ساعة في اليوم على الأقل في هدوء تام، وأن نعتاد كيف نتحدث بصوت خافت. وأهم من كل هذا أن نتعلم أن نترك صغائر الأمور وأن نكبر عقولنا، أي أن نترفع عن الأشياء التافهة ولا نهدر فيها صحتنا وطاقتنا وأعصابنا، ونترك الأمور الكبيرة التي تحتاج لبذل مجهود.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجرن.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: هاي أبو سلوى، وش سويت في موضوع الخدامة؟
3: أبشرت الفيزة وطلعناها، ولا بقى إلا إني إن شاء الله أروح أنا أسبوع واحد مع الخميس والجمعة من هنا وخميس والجمعة من هنا وأروح وأجيبها بنفسي.
2: زين، وش رأيك لا تروح؟ عطى أحد هالمكاتب ذولي وخلهم يجيبونها بنفسهم.
3: لا لا لا لا لا لا، ما نعطي أحد النبت، لا مكتب ولا غير مكتب. المكاتب يقصون ظهري بهالقروش، وبعدين يضبطون تبدي بالمواعيد العرقوبية، ثم يجيبون هالي بعد متى؟ أشر.
2: عجبتني مواعيد عرقوبية.
3: إيه؟
2: أجل وش قصدك يعني؟ علمني وش بتسوي؟
3: اسمعيني عادل حبيبة، قصدي طول الله عمرك سالفة اللي يقول
2: إيه؟
3: ما حك جلدك مثل ظفرك، يعني أنا بروح بنفسي واجيبها.
2: يعني قل إنك تبي يعني بس تسافر وبس، هذه
3: نعم أبي أسافر. عندك شيء؟ والقروش اللي طول عمرك يبي ياخذها راعي هالمكتب ماني بخسران إني أروح أجيبها فيها أنا طول عمرك.
2: إيه؟ وما انتي بتسافر انت وياها ان شاء الله؟
3: نعم نعم نعم نعم نعم.
2: اقول حياتي من انتي تبي تسافر وياها ان شاء
3: ايه
2: الله؟
3: تكلمي زين تكلمي زين، ابي اسافر الحالي. وليش انا ما اجسر يعني ولا وشلون يعني؟
2: الا تجسر، بس العادة ما تسافر الا مع الشلة.
3: يا بنت الحلال، هالمرة هذي ها شفتي شلون ما مسافرين الا انا الحالي، ها شفتي شلون؟ وعلشان كذا قلت لتماني مبطي، يعني كلها اسبوع 10 أيام بالكثير، ولا عندك ان شاء الله انا والشغالة.
2: يعني ابو شيطانك، خميس وجمعة اسبوع 10 أيام ما صارت ترى. المهم
3: ها.
2: على كيفك يا ابو سلوى، ولو اني يعني ما ودي انك تروح وتتركنا بعد.
3: الله اكبر، وين عاد راح نتمشي انا هالحين؟
2: اجل وش بتسوي؟
3: انا راح اجيب شغاله، اجيب شغاله لك انت والبيت. انت وش فيك انت صاحي انت ولا وش فيك انت؟
2: خلاص تروح وترجع بالسلامه، اعوذ بالله منك ومن لسانك.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ها ابو سالم منك خوه.
1: وين هو له يا ابو سلوى؟
0: ابد يا الغالي، الحقيقه انا عندي فيزة خدامه، شفت شلون؟ وعندي طول عمرك ابى اسافر انا وياك، ان الله سهل، شفت شلون؟ كل الدعوه اسبوع وراجعين ان شاء الله.
1: ودي والله يا ابو سلوى،
0: اي
1: بس انا ما عندي رصيد اجازات،
0: اي
1: والمدير ما هم معطيني اجازه من عنده، يعني اجازه من عنده ما هم معطيني.
0: يا ابو سالم الله يهديك، بس طق لك اضطرارية طول عمرك لمدة 5 أيام، ومن هنا خميس وجمعة، ومن هنا خميس وجمعة، ويكفينا هال10 أيام على ما قال.
1: طيب ايه؟ انت رايح تجيب شغالة،
0: ايه؟
1: لكن انا وش اللي يروحني؟ قل لي وش هو اللي اروح.
0: افا يا ابو سالم، انت يا اخوي راح معي مرافق. مرافق.
1: طيب.
0: شفت شلون؟ وسكنك ولكن وكل شيء على اخوك، وش تبي بعد؟
1: لا لا لا ما ابي شيء، بس انك تبي تطق لي طال عمرك تذكره، فانا مستعد.
0: مستعدين يا الغالي يا ابو سالم، التذكره بعد علي، وش تبي غيرها؟
1: ما ابي الا سلامك، بس متى تبينا نمشي يا ابو سلمى؟ علمني.
0: شفت طال عمرك، ها شوف، ابي طال عمرك ان شاء الله نبي نمشي هالاسبوع هذا.
1: ايه؟
0: بس ها تكفى، لا تنسى، لا تنسى، قدم على اجازتك اليوم.
1: يا حليلك الاجازه بالدرج، مغبيها للطوارئ، ولا باقي عليها إلا التاريخ والتوقيع.
0: حلو حلو، زين أجل شوف، وأنا أخيك ولم جوازك، وأنا بيروح أقص التذاكر وأعلمك إن شاء الله.
1: طيب ما تبي ناخذ فيزا؟
0: لا الديرها اللي بنروح لمها طول عمرك ما يحتاج لها فيزا، تاخذ الفيزا من مطارهم.
1: حلو. إيه؟ حلو خلاص، أجل أنا أعتبرني جاهز.
0: زين أجل، اكتب لي، الله لا يحينك، اكتب اسمك بالإنجليزي مثل ما هو مكتوب في الجواز علشان نقص التذاكر.
1: إلا وشوله، قول السيارة وأعطيك الجواز، اخذك كله وياخذون الاسم من الجواز.
0: يلوموني في حبك يا أبو سالم.

0: ومتى مشي أبو سلوى؟ عسى الله يهدي لك هو يا شيخة.
1: اللهم أمين يا رب. والله مشى من 3 أيام وباقي له الحين إن شاء الله بإذن الله 4 أيام ويرجع، وعسى الله بس يعقله علينا يا خيتي.
0: أخاف بس يرغب هناك ويصير أسبوع وشهر.
1: أعوذ بالله، لا إن شاء الله، هو قال لنا مو بغايب إلا أسبوع واحد، ها ونكثر 10 أيام.
0: على العموم إن احتجتي شيء أو بغيتي شيء ترانا مستعدين.
1: عسى الله ما يسلمتي حصة، وأنا عارفتن الشيء هذا.
0: طيب حبيبتي أستأذن أنا.
1: هو ورات مستعجلة يا خيتي.
0: إيش أسوي أم رجلي لحالها وتلاقيها الحين زعلانة.
1: روحي هاتيها وتعالي.
0: لا لا لا لا لا، أبي أروح هناك وأسوي غدانا ونشوفك باكر.
1: على كيف تحصص، وشكرا للزيارة يا خيتي.

0: أقول أبو سالم،
1: خير؟
0: ما شفت جوازي؟
1: جوازك؟ وين تحط فيه؟
0: حاطه أمس أنا عقب ما جيت مكتب العمال، شفت شلون؟
1: ايه؟
0: في درج الكمدينة هذه، ويوم جيت اليوم ما لقيته.
1: متأكد أنت حاطه هنا ولا ناسي هناك ولا يمين ولا يسار؟
0: متأكد ونص، وحاطه بنفسي يعني هو وبعض الاستمارات اللي تخص الخدم، شفت شلون؟ ويوم نظرت لقيت الاستمارات والجواز.
1: يا ابن الحلال، اسأل أهل المكتب كودك ناسي عندهم هناك ولا شيء.
0: يا ابن الحلال، أنا الحقيقة أنا ما أدري شو بقول لك، يمكن بس أنت ما شفت الجواز يا أبو سالم؟ متأكد؟
1: أنا والله ما شفته، آخر مرة شفته معك يوم نجي من المطار.
0: وطيب أنت وين جوازك؟
1: أنا جوازي حاطه في صندوق الأمانات مع القروش، قروش حقنا كلها. أيه؟ وتذاكرنا وكل شيء هناك عندي كله.
0: مدام جوازك عندك، أنا بروح أصل المكتب ها وأدور جوازي وعساني ألقاه يا رب.

0: ورحت للمكتب وسألتهم عن جوازي وقالوا ما شفناه. ثم رحت للسفارة وشرحت لهم وضعي كله بالكامل، وطلبوا مني إبلاغ الشرطة وبلغت، وطلبوا مني إعلان عن فقد الجواز في صحيفة الديرة، إيه الديرة اللي أنا فيها، وأعلنت. وجلست في البلد اللي رحت لما حوالي شهر بعد سفر أبو سالم من عندي. مشكلتي أن جوازي ضاع ولا عندي ما يثبت أني مواطن، هي لا بطاقة ولا رخصة ولا أي شيء يدل على ذلك سوى اسمي ولهجتي فقط، ولو كان معي صورة الجواز أو بطاقة شخصية كانت هانت الأمور شوي. نصيحة لكل مسافر أنه يحافظ على جوازه، لأنه لو ضاع الجواز منه والله يعينه على التعب وصك الكعب على ما قالوا. واسأل مجرب وعسى اللي مر علي من التعب والألم النفسي ما يمر على حبيب. قولوا آمين وسلامتكم.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: سلامة اللسان.
1: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخنيني، تقديم إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.
0: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: مستمعين الأعزاء، محبي سلامة اللسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في مطلع حلقة جديدة من برنامجكم اللغوي سلامة اللسان.
2: نرجو أن تقضوا مع فقرات برنامجنا وقتا مفيدا، والآن إلى مواد هذه الحلقة.

0: مستمعين الكرام، محبي لغة الضاد، يقول بعضهم: لا يخفاكم ولا يخفى عنك ذلك، وهذا خطأ.
1: والصواب أحبتنا أن نقول: لا يخفى عليكم ولا يخفى عليك ذلك.
0: جاء في الآية الخامسة من سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
1: وقال زهير بن أبي سلمى: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي.
0: وقال آخر:
1: ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب.
0: ولكن نقول: أخفيت عنك ذلك وأخفيت منك ذلك.
1: قال الجاحظ: وفي الإشارة معونة حاضرة في أمور يسترها بعض الناس من بعض، ويخفونها من الجليس وغير الجليس.
0: وفي الوقت نفسه لا نقول: لا أخفيكم، بل نقول:
1: لا أخفي عليكم.
0: أما قول الشاعر:
1: لو كان يخفى على الرحمن خافية من خلقه خفيت عنه بنو أسد،
0: فقد أصاب في الأولى واضطر إلى الخطأ في الثانية كي يحافظ على وزن البيت.
1: والآن أعزائنا المستمعين، إلى تصحيح الخطأ.
0: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ، فلا تقل:
1: لا أخفيكم،
0: بل قل:
1: لا أخفي عليكم.
0: لا تقل:
1: لا يخفاكم،
0: بل قل:
1: لا يخفى عليكم.
0: لا تقل:
1: لا يخفى عنك ذلك،
0: بل قل:
1: لا يخفى عليك ذلك.
0: وتذكر قول الله تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
1: وتذكر كذلك يا صديقي المستمع قول زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي.

0: مستمعين الأعزاء، يقول بعضهم منجم الفحم وعر المسالك، وهذا خطأ.
1: ووجه الخطأ هو كسر الميم في كلمة منجم والصواب فتحها.
0: جاء في كتب اللغة المنجم بكسر الميم الحديدة المعترضة في الميزان التي فيها لسانه.
1: أما المنجم بفتح الميم وتسكين النون فهو المخرج والمعدن والطريق الواضح.
0: ولهذا فإن الصواب أن نقول منجم الفحم وعر المسالك،
1: ونقول أيضا قام عمال المنجم بإنقاذ المصابين.
0: ويجمع المنجم على مناجم.
1: جاء في المعجم الوسيط المنجم المخرج، يقال ليس له من هذا الأمر منجم أي مخرج، والمنجم المعدن أي مكان وجود الذهب والفضة ونحوهما في الأرض.
0: يقال منجم الفحم ومنجم الحديد، ويقال أيضا هو منجم صدق والجمع مناجم.
1: والمنجم بكسر الميم كل ناتئ في الجسم، ومنجم الرجل كعباها. والمنجم الحديدة الناتئة في الميزان يكون فيها لسانه، والمنجم ما يدق به الوتد.
0: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل
1: منجم الفحم وعر المسالك،
0: بل قل
1: منجم الفحم وعر المسالك.
0: لا تقل
1: قام عمال المنجم بإنقاذ المصابين،
0: بل قل
1: قام عمال المنجم بإنقاذ المصابين.
0: واعلم أخي المستمع أن المنجم بكسر الميم هي الحديدة الناتئة في الميزان يكون فيها لسانه.

0: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل مختلف العصور،
1: ولكن قل مختلف العصور.
0: لا تقل هو حاصل على مؤهل علمي،
1: بل قل هو حاصل على مؤهل علمي.
0: لا تقل مقدمة الكتاب،
1: بل قل مقدمة الكتاب.
0: إياك وأن تقول التربية

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: قهوة الصباح.
6: كثير ما يتساءل المرء في لحظات التعب، ما الذي يدفعنا للمواصلة حين تشتد الرياح؟ وما هو السر الذي يجعل البعض ينهض من جديد بعد كل سقوط بابتسامة أعمق وعزيمة أصلب؟ الحقيقة التي يجب أن ندركها هي أن الإنسان هو من يصنع ذاته، وهو وحده من يملك الحق في تحديد مساره، مستعيناً بوقود لا ينفد، وهو الطموح والإصرار. فالطموح ليس مجرد أمنية نهمس بها قبل النوم، بل هو رؤية واضحة وإرادة صلبة وروح متجددة لا تعرف الاستسلام. إننا في رحلة السعي قد نواجه عثرات نطلق عليها فشلاً، لكن الوعي الذي يتشكل في أعماق الناجحين يخبرنا بأن الفشل ليس نهاية الطريق، بل هو في حقيقته خطوة ضرورية نحو التقدم. هو الدرس الذي يصقل معادننا والمحطة التي نتوقف فيها لنعيد ترتيب أنفسنا وأحلامنا. فكل ناجح في هذا العالم لم يصل للقمة بضربة حظ، بل وصل لأن قلبه كان يحمل شعلة لا تعرف الخمود أو التراجع، شعلة تحول العقبات إلى فرص والتحديات إلى دروس في النضج.

أجمل أن يكون الإنسان كالنجم في سعيه، يتألق بثبات وسط الظلام، لا يضره بعد المسافات ولا يثنيه صوت الكون من حوله. النجوم لا تنظر للأسفل، وكذلك الروح الطموحة، فهي تسير دائما نحو السماء، تترفع عن صغائر الأمور وتسمو فوق عواصف الإحباط، لأنها تدرك أن مكانها الحقيقي

هي تلك الشعلة المقدسة داخلنا التي لا تعرف الخمود، هي التي تجعلنا نستيقظ كل صباح بروح جديدة مليئة بالحماس، مؤمنين بأن كل جهد نبذله اليوم مهما بدا صغيرا هو الذي يمهد الطريق لتحقيق أحلامنا غدا. هذه الإرادة هي التي تمنحنا شجاعة التكيف والاستمرار، وهي التي تجعلنا نحلق بأحلامنا بعيدا عن قيود اليأس، محولين كل الانكسار إلى قوة لم نكن نعرفها داخلنا. الرسالة التي أريد أن تفيض بها أرواحكم اليوم هي أن الاستمرار بحد ذاته انتصار، لا يهم كم مرة سقط، المهم هو تلك الرغبة التي تتجدد في النفس في كل مرة للنهوض. كن كالنجم ثابتا في طموحه، رفيعا في أهدافه، ومضيئا لمن حوله. تذكروا أن الطموح هو شمس لا تغيب عن قلوب الناجحين، فليكن وقودكم هو إرادتكم المتجددة، وليكن مساركم هو السماء التي تليق بأحلامكم الكبيرة. امضوا بخفة ولكن بقوة اليقين، واجعلوا من كل يوم شروقا جديدا لروح قررت ألا تستسلم أبدا. فليكن سعيكم دائما نحو الأعلى، وأثركم باقيا كالنور، وإرادتكم شعلة تضيء دروبكم ودروب الآخرين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان،
3: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لين ترمونسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس اول باول.
5: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا.
7: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
8: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
7: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: 7 صباحا في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. بعد موافقة الملك منحو 200 مواطن ومواطنة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة. برعاية ملكية منتدى الرياض الاقتصادي يعقد دورته في 12 من أكتوبر القادم. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته 8 سبتمبر المقبل بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال. بمشاركة وزير الخارجية اجتماع الأطراف الإقليمية 4 يناقش جهود خفض التصعيد. البيان الختامي لاجتماع دعم القدس يدين انتهاكات إسرائيل ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة. اليوم انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في رحاب الحرم المكي. الشؤون الإسلامية تستقبل الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. المتنافسون في أولمبياد العلوم النووية الدولي بجدة يؤدون الاختبار النظري. انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في ملهم بمشاركة محلية ودولية. وأخيرا في هذا الموجز، إصابة 16 فلسطينيا في اعتداءات الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح الخميسي اللي كذا الوجيه تصير فيه ألطف، الابتسامات تكثر، تتغير طعم القهوة يصير ألذ، الشاي يصير حلاه زيادة، والله العظيم كذا الساعات تمشي بسرعة. ويسلم عليكم إلي أبو ماضي ويقول لكم عيش في بهجة الكائنات وقل للحياة الجميلة أهلا وسهلا. وأهلا وسهلا يا فهد.
1: أهلا وسهلا ببدرية بالصنديدة، يا أهلا وسهلا. الله يصبحكم بكل ما تحبون، صباحكم كالعادة، بس اليوم بنكهة الخميس ومنكه بالقهوة.
0: الألذ قهوة يوم الخميس.
1: أي والله يا قهوة الخميس
0: مختلفة.
1: لا شيء والله، لا شيء غير القهوة، ما
0: برواق تحس.
1: don't please don't talk to me. يعني القهوة الصبح يوم الخميس
0: والشاي سكر زيادة آخر.
1: لا يا شيخة، شاي سكر زيادة الصبح،
0: سكر زيادة يعني عشان الطاقة والحيوية والنشاط، لأنك تبذل جهد يوم الخميس.
1: على قولتك. الله يصبحكم بكل ما تحبون أصدقائنا، ما كنتم أينما حللتم، بالسيارات الطائرات والغوصات والسفن والقطارات والمترو. وصباح الخميس يا أخي الخميس مؤنس، عديل الروح، بهجة، انتظار كذا، كأنك تنتظر لقاء الأحبة، لقاء الفرج، لقاء البسمة. الخميس حتى لو ما تسوي شيء، حتى لو تقعد زيك زي الكنبة بالصالة، أنت سعيد، ما تتحرك، ما تسوي. أخ أنا سعيد، شكرا. أنا عندي
0: تحس مارك شيء،
1: أنجزت من الأحد للخميس، لا أحد يكلمني، خلوني. شوف الناس والخميس، شوفي وشوفي الخميس، إذا حتى لو فكرت تطلع وأنت تعبان طوال الأسبوع، تنقي الناس النقوة، تقول أنا مو ناقص غثة وأقابل الناس غثيثة. لا، ترى تشوف الناس الطيبة، الناس اللي حرفيا لا يقول يا أخي أنت رهيب.
0: ولا تقفل يعني الكشرة، نبتسم يعني اليوم، خلينا نحط شعار ان كلنا بنبتسم، حتى لو ان في مالنا نفس نبتسم، بس انه نبي نبتسم كذا قررنا.
1: يا اخوي ابتسم حتى لو اليوم، حتى لو لحد ابتسم يا اخوي. والله العظيم يا اخوي،
0: لا لحد مختلف غير.
1: الله،
0: لا لا، الخميس لا، الخميس هو بداية الوناسة، عطلة وصيف.
1: تجي الواحد يوم الأحد برطمها الطول، يا أخوي ابتسم يا أخوي، وسع صدرك، والله العظيم فك النونة، استانس، وسع صدرك، ما أنت ماخذ الدنيا شيء، وتعد الأيام. لكن أهم شيء، أهم شيء الخميس وشو؟
0: ونيس
1: بس، ورتب وشوف الناس الأنس، غير كذا لا تجامل أرجوك،
0: انطلق عيش الحياة، لا تستنى. واليوم احنا في صباح المملكة منطلقين وعايشين حياة الخميس الصيفي الفلة. طبعا صباح المملكة بإعداد هناء الصباغ وعمر العتيبي، وبإشراف أيضا فهد حساني، ومعنا وحوش المكسر عبد العزيز الجربع وإبراهيم الصويان، ومعكم أنا أيضا بدرية خالد وفهد الغامدي من الآن وحتى العاشرة صباحا بإذن الله. نوقف أول وقفة، راجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومثل ما عودناكم في كل يوم يكون عندنا موضوع نتناقش وناخذ ونعطي فيه ونشوف وجهات النظر، ويعني في منها نستفيد منه، منها نستعجب منه، ومنها يعني نقول يا أخي كيف لهم هذا؟ من أين لهم هذا الشيء؟
1: وأنت تبتسم تقول
0: وأنت ضاحكا مستبشرا مصدوم من هول المنظر والكلم والفكر. يعني موضوع اليوم والله صراحة بياخذنا كذا في مواقف، بيرجعنا في زوايا معينة لكل شخص، سواء في الجمعات، سواء في اللمات، سواء في الروحات والجيات والمناسبات. المهم في مجالس نقول إن شاء الله ما فيها نفس ثقيلة، لكن إلا واحد يجي كذا يتثقل عليك ويدلي ما في دلوة. موضوعنا اليوم بما أنه خميس وروح وجاية ويكند والناس تجتمع وما إلى ذلك، أكيد إلا ما تكون مجتمع أمورك طيبة، سواليف، ضحك، قهوة، وأنت يا عزيزتي المستمعة تسأل شلونك، أخبارك، مدري وسواليف ومن هالكلام داخلي جوفك مستمتعين، إلا فجأة يطلع شخص من العدم بدخلة دخلة أندرتيكر ويسأل سؤال فضائي ما له

0: المطار ما له جواب، او حتى لو له جواب انت من الدخول المفاجئ حقك
1: مناسب.
0: انت طالع تقول يا ساتر، سؤال غريب، سؤال يعني حتى اجابته انت تحتاج جلسه وتحتاج فيها 45 دقيقه عشان تشرح لهذا الشخص عشان يستوعب. هو اصلا ما سال السؤال عشان يعرف المعلومه. في ناس تسال الاسئله هذه الغريبه والمحرجه والمزعجه بغرض الاحراج، بغرض افشاء معلومه بطريقه غير مباشره، بطريقه انه والله دائما موجود، ممكن مو طايق في الجلسه فخلي
1: اي مستقعد تحس من زمان ويتمنى هذه اللحظه،
0: انا اطير من الجلسه ذي وانقز بلوفه وخليه يزعل. فهذا هو موضوعنا باختصار، لا بنعيد ولا بنزيد ولا موضوع. وش اغرب سؤال فضائي جاك في جلسه في المجلس، في الجمعات، في الطلعات، في الخارجات، في عصريه، سواء انت يا رجل ولا انت يا المراه،
1: كيف رديت عليه؟ كيف الله. يعني كان
0: لا لازم
1: قل لنا كيف، هل وقفت الشخص عند حده، هل جاوبت عادي ومشيت، هل ابتسمت وخرت وجهك، قل لنا كيف كان تصرفك مع سؤال يعني ما هو في وقته، انسأل ما هو في وقته، فكيف تصرفت؟
0: الحركات
1: ايوه الحركات ذي. 0-1-1-40-5-3 واول متصل معنا لحلقه اليوم الخميسيه، ابو عبد الله يسعد لنا صباحك.
0: عبد الله ولا
2: عبد الله؟
1: هلا بك يا عبد الله.

0: صباح كل شيء حلو.
1: لا لا لا لا لا الله الله على الصباحات الحلوه. صباح شوف قلت صباح الحلو صباحك رايق
2: مبتسم
0: والله رايق بسمع صوتكم.
1: الله يديم ان شاء الله يديم ان شاء الله لا يغير عليك الا الاحسن حال يا رب. عبد الله ايش رايك؟
0: حياك الله.
1: ايش رايك؟
0: شنو؟
1: اسمع قفل باب السياره خذ نفس ها شغل مكيف اهدى الامور طيبه.
0: يلا انا في السياره وما اخذ
1: نفس الامور تمام. يا سلام. ايش رايك موضوع اليوم؟ وش أغرب سؤال قد مر عليك في جلسة سؤالك مفاجأة كذا تقول شو يبي ذا شو ذا السؤال
2: مو وقته؟
0: سؤال جاني غريب
1: يعني تعرف أنه سبب لك توتر أو مثلا يا أخي آخر خرجك على المود خلك ما أنت مرتاح في المكان يا رجل فجأة يوم سأل السؤال الشخص أنت تطالع فيه ودك تاكله فهمت كيف دلي يا أخي ايش تبي أنت؟
2: إيه وش الأسئلة اللي أنت ما تحب تنسأل فيها خاصة إذا كانت جلسة فلة وناسة يتخرب جوك؟ إيه
0: والله في سؤال دائما كذا احس يعني هذا لقافه يعتبر يعني مو سؤال.
1: ايوه
0: مثلا جالسين سواليف والامور طيب يجيك واحد يقول لك انت وين موظف؟ حلو طبعا انت وين موظف؟ انا انسان عاطل طبعا العمل. فتسالني انت وين موظف وليش ما تتوظف وليش يا اخي
1: ليش ما تتوظف؟ حلو ايه
0: إيه أنا حر يا أخي ما أبغى أتوظف أنا إنسان عايش حياتي يمكن عندي أشغال يمكن عندي فالسؤال هذا يتكرر كثير ويضايقني والله
1: صدق. يا أخي مزعجين والله يعني أنا ما أدري إيش الغرض من هذا السؤال صراحة يا أخي
0: صراحة تتفق معي بالكلام ده؟
1: لا أتفق معك وأصلا حتى ممكن ردي لقول مو شغلك أنا مرتاح أنت روح كد الله لهينك يلا روح كد يومي يا روح بصم يلا
0: يا سلام. أنا طبعا الرد يكون أوقات
2: غبنا الرد
0: يعني الله ما كتب لي وظيفة أوقات يقول إيش دخلك إذا يعني خلاص وصلت الأخير إيش دخلك؟
1: اي والله
0: دخلت يعني ماني موظف كذا يعني هذا اغرب سؤال.
1: طيب سؤال معليش تخرب الجلسه ولا تحاول تلطف الجو ولا تقول
0: لا والله امشي الجو واكمل حياتي واكمل
1: يعني راقي
0: صح اني انفس شوي
1: راقي راقي والله راقي عبد الله والله راقي صباحك حب صباحك جمال وصباحك طاقه ايجابيه قل امين
2: العافيه
1: العافيه استودعناك الله
0: صباحكم عسل ويومكم جميل واسال الله ان يوفقكم الدنيا
1: وآخر. امين يا رب وياك عبد الله يا هلا يا هلا.
2: 011-45-3 آسيا يسعد صباحك.
3: هلا والله صباح النور والسرور بارك يا بدرية.
2: يا هلا بك والله صباح الخميس.
3: اي والله اليوم خميس روقان اليوم مره مرقه لاني شبعان نوم
1: اهم
2: شيء
1: ما شاء الله
3: فاحس النوم اذا كنت شبعان نوم احس خلاص
2: اليوم يزبط اي
3: والله يقول ما نزال نوم ضبطنا نزال يومه ضبطنا
2: اي والله
3: ايش كنت بقول انا اسال دائما السؤال اللي ضايقني اللي ليش ما حملتي وانه ايش اسبب منك ولا من زوجك انا هنا يضايقني
2: هذا تدخل شخصي
3: اي والله دائما يتكرر عن انا شوفي اخذه اللي ما اخذه يعني بزعل بس اني اخذه اللي اجاوب اللي ربي ما كتب
2: إيه إنه خلاص إيه وبدني يظلون يسأل لما تجاوبين يسألونك السؤال اللي بعده رحتي هناك راجعتي الدكتور الفلاني
3: شغل زوجك زوجك شغله حر ولا أنا ما أحب الأسئلة
2: إيه
3: طب أنا ما سألتكم ترى وش هل أنتي ليش ما حملتي وش السبب ولا إني ما أحب الأسئلة ترى على فكرة
2: إيه لأنها أسئلة شخصية ممكن تتردين عليها تقول هذا السؤال شخصي ما أفضل إني أجاوب عليه وبضحكة كذا وابتسامة وهذه تمشي
3: والله إني أضحك وأجاوب أقول ما كتب ربي ما أعرف إني أحرج إنسان يعني ما أعرف سبحان الله ما أعرف أحرج
2: فضول هو صدقيني يعني السؤال هذا نابع من فضول إنه يوجه لك يبي يعرفون شو السبب
1: فإذا
2: يعطيك العافية يا آسيا صباحك سعيد هلا بك والله
1: والله يا حليلك يا آسيا يعني إذا الناس أصلا تسأل من باب الإحراج أنت ما تبي تحرجين الناس والله شوفي إذا كثرت السؤال خصوصا من شخص يعني أنت قابلت تحسها زي مسوي رمضان كل سنة يسألك نفس السؤال في نفس الشهر
2: كل ما شافك
1: يعني يعني أنت تشوفها في السنة مرة وكل سنة مع كل أبديت ها في إن شاء الله ها إيش
2: لا وبعدين يكملون يعني يسوون لنفسهم أبديت ها ما تخرجت من الجامعة إلا خلاص تخرجت وبعدين تجيهم بعد ها ما توظفت بعد ما تخرج إلا توظفت الحمد لله بعد الوظيفة ها ما تزوجت
1: لا لا لا
2: جاهز الأسئلة ورا بعض
1: ها ما جاك عيال
2: ها ما جاك زوجت عيالك دخلتهم الجامعة
1: عندك أحفاد يا ابن الحلال شغلتونا
2: ما تنتهي
1: وش ذا لس
2: لا لا فمن الأول تقطعها يعني هذه أسئلة خاصة
1: بدري معليش يعني بس معليش والله معليش أنا آسف جدا بس يعني ترى الموضوع هذا أنا قاعد أتكلم في

0: ترى وانا مستغرب ترى والله ما عمري سألت احد كذا.
1: ايه يعني
0: قسم بالله ما عمري سألت احد في حياتي كلها هل انت جاك عيال، هل انت متزوج، هل انت متوظف،
1: ايش خصني انا
0: ما
1: طب جلسة وناسة ايش نططنا للسؤال ذا يعني نقول جلسة اقارب ومعارف ممكن تجي هذه الاسئلة
0: تيجي بالحب
1: يعني جالسين مع اصحابنا صحباتنا مبسوطين سهرانين ليش تسألني الاسئلة ذي كلها يعني وش
0: ارحمني
1: دخل 011-40-53 عطونا الأسئلة اللي تجي في الوقت غير المناسب وإيش كيف كانت ردة فعلك وكيف رديت ووقفت عند حده. نقول يسعد صباحك يا مين.
0: سالم قد هو على الطيب ضاري. ألو
2: وعلى الطيب ضاري
0: يا سالم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله حياك الله وبياك.
2: السلام عليكم.
0: والله سالم لو ترخي لي بس صوت الراديو اسمعني اسمعني سالم رخي لي تكفى صوت الراديو تكفى ما اسمعك يا سالم.
2: بيرخي بيرخي دقين يلا.
0: اي زين زين يلا حيه اسمعني من التليفون يا سالم.
2: الله يعافيك كيف حالك طيب.
0: الو
2: الو سلام. هلا هلا معك الله يعافيك.
0: اسمعني اسمعني من التليفون تكفى رخي رخي لي صوت الراديو لاني قاعد اسمع صدى للحين. طيب سالم ما ادري انا والله قاعد اقول اغلق الراديو
1: اغلق الراديو اغلق كانه صدى
0: خلاص يعني حتى صرت مجيب آلي ارجوك اسمعني شوف حتى الكنترول ما قدر يسمع ما قدر يعني يوضح الصوت فاضطر انه ايش يعني
1: ارجع ارجع كلمنا بعد ما توقف
0: نعم
1: صوتك.
0: نعم نعم نأسف لهذه النعم اللي ما حصل سالم لكن ارجوكم اصدقائي اينما كنتم اينما حللتم اغلقوا الراديو واسمعونا من الهاتف مباشرة بدون تشغيل السبيكر او وضع سماعات بلوتوث. عليك باستماع الينا اذا كان في سماعة سماعة سلك طيبة. حلو ترى اصلا
1: انا العطافي الاتجاه إذا نقول 011-40-53 شاركنا هل فعلا الأسئلة هذه اللي محرجة شوي أو اللي تجي في وقت ما هو مناسب. أنت جالس مثلا في عزيمة وأي كانت جالس مع أصحابك تنسأل سؤال غريب يعني تزوجت توظفت زوجت عيالك قل لنا إيش كيف ردك ردت فعلك أنت وكيف رديت عليهم
0: يا ربي.
1: مين معنا؟ خالد يسعد صباحك.
3: صباحك الله خير أخي دري وأخي فهد.
1: يا هلا بك والله.
3: أنا والله أغرب سؤال جاني طبعا أنا كنت جالس في جلسة مع زملائي في الصراحة فجاء أحد من الشباب اللي معه قال لي فلان أخبار أن خلع اللي عندكم بعتوها له لسه. يا رجل أنا ما عندي علم أن نخل عندنا حيباع منه جزء منها يعني فأتفاجأت بسؤال هذا يعني. أنا بجار سألت أخوي قلت يا ابن حلال هل النخل عندنا فيه شيء بيعمله؟ قال ايه قلت لها ما في خبر فأنا فاجأت من الشخص هذا قال لي السؤال هذا
1: ما شاء الله متبع معكم ذا من البداية. أيوة.
3: أيوة. فما أدري فقلت يا رجل أذكر ربك قال لا

0: قلت جزاك الله خير. وبعد ما قلت لك كذا سألت أخوي قال لا فعلا صحيح. فاستغربت يعني بسؤال هذا المفاجئ.
1: مرة سؤال غريب ومفاجئ وفضولي فضولي.
0: أكيد ما في شك ما في شك بدري.
2: يا ساتر يا ساتر.
1: يعطيك العافية خالد نور صباحك.
0: السلام عليكم.
1: هلا بك.
2: اللهم حولينا ولا علينا.
1: إيش هذا إيه؟
2: والله اسمعني.
1: هات.
2: اليوم خميس ورايق لا أحد يقابلني ويسألني أسئلة قسما بالله العظيم. هي مين معنا؟ أوصاف.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أوصاف.
3: صباح الخير
1: أستاذ
3: فهد
1: أستاذ أدرية وكافة العمل
3: معكم.
1: يا صباح الورد. هلا بك.
2: مرحبا يا مرحبا.
3: أنا ما سمعت لك قصيدة. قصيدة؟
1: قلنا قصيدة.
2: لا لا ما قلت. في ناس عندهم واجب.
3: ما سمعت اليوم.
1: قلت اليوم.
2: لا ما قالت قصيدة.
1: إلا جبت قصيدة إلي أبو ماضي.
2: وش؟
3: إلي أبو ماضي كله
1: اقتباس اقتباس بس هو ما تفاعل معي.
2: ما قلت قصيدة.
1: كان يبتسم.
2: لا لا ما قلت قصيدة.
3: ان شاء الله
2: الجايه كان فيها المفروض فيها سجع ونعم
1: الحين اعيد لك الحلقه
2: ونقع وفقع ونعم
3: انا رحت الى ابو ماضي بس شطرهم بيت
2: قصيده ها
1: شطر بيت اي شطر اسم منها قصيده انت عاد مشيها
2: نعم نعم
3: حسبت قلت الموضوع حقيقه احيانا انسان يتدخل فيما لا يعني احنا كنا جالسين في جمعه نساء يعني دائما هذه الجمعة نتقابل ونجلس وفي يعني بعض النساء يعني تحسين أنها تدخل في شيء مالها يعني
1: ملقوفة
3: ايه لما سمعنا مع صديقات مع قريبات مع كذا وسمعنا في جمعة ولا واحدة منهم هذه الوحدة هذه ما تحظى يعني باستمرار يعني فاجأتني بسؤال
2: ايوه
3: كيف انت استقلتي من وظيفتك؟
1: الله.
2: ليش انت انتقلتي من وظيفتك؟
3: لا استقلتي ليش تستقيلين من وظيفتك؟
2: والله انا اسف المفروض اقول لك انا يعني على اساس انه صح انا اعطيكم نص راتبي
1: ليه تتعصب انت الاسئله؟
2: ايوه لانه يعني سالني ليش استقلت؟ ليه كنت اعطيك شيء من الراتب انا؟
3: لا قلت لها انا موظفه انا موظفه حتى استقيل انا ماني موظفه نهائيا انت يمكن غلطتي في العنوان
1: هي اصلا ما هي في وظيفه
2: تفضل خلوها موظفه
3: لا انا ما انا موظفه ولا شيء بس من اشتهى على
2: جوال ما شاء الله ما شاء الله
1: كان مشيتي اعطتي على جوال
2: كان قلت
3: ما ادري انا كل سمعت او شبهت عليك واحده ثانيه قلت اول شيء تاكدي من الكلمه تاكدي من السؤال تاكدي من نفس الشخص اللي
1: مضحك فاني الموقف
2: بس والله شوفي أوصاف لو أنا منك أوصاف كان قلت له أوه إيه متى الحالات تعبت ما أقدر أتحمل راتب 40,000
1: سلك إيه
2: ما أقدر أتحمل راتب 40,000 فهمتي كيف صعب صعب أحس أني لا أنا أحب حياة الزهد
3: طبعاً تطولها بقصيرة إذا خلاص استمريت معها ولا الكل اللي طالع فيها أنت توظفتي أنت ما توظفتي ليش أنتم تعرفوني أنا موظفة
2: لا
3: ولا كلهم يضحكون كلهم يضحكون وش فيها هذه
2: لا
3: حول احنا نعرف انت مو موظفه هلا لا ولا انت ولا فلانه ولا نحن موظفات هذه من جايبتها
2: عجيب عجيب
1: موقف مضحك صح
3: قالت بعدين والله ما ادري كني مشبهه على واحده ثانيه
2: من كثر ما تطفلت
1: اي يمكن ما تعرف تعيش
2: هذه مني هذا وصافه
1: هذه واحده اليمس
2: اللي قبل عزه وهذيك مين منال وهذيك منال مو وصافه
3: يوم شافتنا يعني نضحك والكل يضحك ويطالع في بعض بعض ولا خلاص تحسين انها يعني خجلت بعض الشيء ليش انا اقول هذا السؤال انا ما ادري عنه
2: يا سلام
3: قلت اول شيء الوحده تتاكد بعدين تتكلم والشيء حتى لو اني موظفه هذه وظيفتي اللي تخصني انا استقليت او قعدت وتوظفت هذا الشيء يخص الانسان ما
1: صحيح صحيح اي ما لا احد دخل بصراحه موقف يعني ليت يعني هذا الموقف محرج لان ما في يدلك على شخصيه الشخص اللي سال السؤال يعطيك العافية يا أوصاف وشاكرين لك هذه المشاركة الحقيقة صراحة موقف مضحك أنا بجلس أضحك لو جاني موقف مثل هذا بجلس أضحك
2: ليش استقلت؟
1: آسفة
2: يا أخوي صعب يا أخوي والله
1: على طول بعتذر
2: ترى الرواتب العالية ما أقدر أتحملها
1: طيب ناخذ مين؟ عايض يسعد صباحك يا عايض يا هلا بك
4: مراحب
2: حياك الله يا عايض
4: حياك الله يا اخوي معك
2: شلونك شلونك
4: خير الحمد لله ونشكرك
2: شيرنا عنك كيف الدنيا وياك
4: الحمد لله ماشيين على الدنيا
2: الله يديم ان شاء الله ها عايض يقول لك

0: دائما جمعاته وفي الجلسات هذه لما يطلع واحد يا أخي يسأل حتى عن دبيب النملة في حياتك، نسأل الله السلامة. وش أغرب سؤال جاك أو ضايقك أو خلنا نقول أحرجك، وفي نفس الوقت يعني شلون كان ردك عليه؟ شلون قدرت تتخارج من السؤال؟
1: حقيقة الأسئلة كثيرة أصلاً، وأصلاً وين تجي وين تروح وين رايح وين بتسوي، يعني هذا الناس في الزمن ده ما عاد يخلون في حالة قبل، ما معك إلا ترد عليهم ولا تنحرج ولا شيء، عادهم على قد زي
2: إيه
1: نعم.
2: طيب إذا في زي قبل شوي قالت واحدة من المتصلات إنه سألتها سؤال المعلومة أصلاً مي حقيقية، يعني تحس إنه جزء من شخصية السائل، هذه اللقافة، هذه الفضول، هذه يعني تحسوا أي شيء يعني ما يقيم السؤال، أي شيء يطري على باله يسأل.
1: أصلاً الناس في الزمن هذا يحبون الفضول.
2: إيه؟
1: كل العالم ناس اللي وين جاي وإيش بتسوي، ما معك إلا ترد عليهم وتعطيهم نبض جو ما هذا لا.
2: إيه يعطيك العافية يا عايض، شاكرين لك هذه المشاركة.
0: يا سلام يا سلام.
2: لقافة لقافة، إذن هي صفة الغلطة يعني في شخصية الشخص السائل عن خصوصيات الآخر،
0: البثر،
2: الملقوف،
0: نعم، المتطفل. طلع حرتنا فيه. طيب معانا عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سلام ورحمة الله وبركاته. حي
3: صباح الشاي ولا شيء غير الشاي.
0: مشكلتك
2: شاي يوم الخميس. يا سلام
0: لحالك،
3: أنا فكت الريق بعد مو يوم الخميس، ما يحتاج.
0: وش
2: للرأس.
0: الله حيه.
3: الله يحييك. شلونك؟ طيب
0: والله بخير ما العافية.
3: بس نعم كساكم طيبين. أخت بدري وشلونكم؟ طيبين
2: والله الحمد لله. بشرك بخير
3: الحمد لله. بالنسبة لموضوع الحلقة، طبعا هذا أنا يتوارد علي دائم سؤال، وش عندك من الأبناء؟ أقول له عندي ولد وبنت. ما عندك إلا ولد وبنت؟ هذا اللي كتم الله لي، يعني أنا أطق حظي وأجيب. وبعدين ترى الأبناء بالبركة ليست بالكثرة.
2: أي والله.
3: نعم، يعني واحد ما عنده إلا ولد يكفي عن 10، واحدة ما عندها إلا بنت تكفي عن 10 بنات. بينما ترى الكثرة مين دليل الصلاح ولا دليل النجاح ولا دليل الأمور واجد، لكن يجيك واحد أو اثنين أو ثلاثة يكفونك عن أمة محمد.
0: عز الله. إيه لا يعني، لأنه أصلا يعني وبعدها معليش يعني ما عندك إلا الولد والبنت، يعني السؤال ما له أي علاقة في الإنجاز.
3: ما يعني يحرجك وترد عليه برد دبلوماسي. طيب أنا ترى ماني مجبور أن أرد عليك، لكني أبجاملك برد عشان ما يعني ما أحرجك قدام الناس. يعني بعدين ترى ذا السؤال ممل لي ولغيري.
0: بس
3: حتى تسأل أنا والله يا أخوي فهد أختي بدري أني عليكم السلام، أني لا يعني سألت مرة واحد من الشباب قلت له ليش يا عبد العزيز ما تزوج، رد علي بعصبية لأنه مل من ذا السؤال من غيري. مل من غيري من كثر ما يسأل. بعدين أنا قلت أنا وش دخلني أسأل، والله حلفت عقبة حلف أني لا أسأل أحد أبد.
0: يا سلام.
3: لا تزوج ولا ما تزوج ولا أجاه عيال ولا ما ولا شرى بيت ولا حط بيت ولا وش عندك من الذرية.
0: صحب
3: من فرح له طبعا، انا سأله من فرحه ليس الا يعني.
0: يا سلام يا سلام.
3: اي لكني انا ايقنت لان الحمد لله الذي اني لم اعود من السائلين.
0: يا سلام يا سلام يا سلام.
3: ما عاد احب اسال حقيقه.
0: والله احسنت. والله ترى اول شيء
3: تريح راسك
0: وترفع شانك وترفع شانك والله العظيم.
3: لما تجي معليش قطعتك خفيفه، لما تجي في مجلس وتكثر اسئلتك تصير بثل. هذا بثل، لعلي جينا يا ابن الحلال، هذا اسئلته واجده ترفوه ولا ذا. لكن لما تكون جالس في مجلس ومحترم حتى اسئلتك اللي تطرحها يعني في حديث المجلس.
0: الله الله. اما الاسئله الخصوصيه ولا
3: اي اما الاسئله الخصوصيه، وش عندك وش ما عندك، وش ملكت وش بعت وش شريت، حتى اصحاب التجاره ما يبونك تسلم عن تجارتك.
0: اي يجيك واحد ها وش صار على ذيك الاراضي اللي
3: الاراضي ولا ذي
0: مساحتها 7 مليون في 7 مليون.
3: هو قاعد يشتغل بينه وبين نفسه، يقول استعينوا على قضايا حوائجكم بالكتمان. اللهم لك الحمد والشكر.
0: يا سلام هذا هو هذا. وياك يا ابو سعد، شكرا لك، طول لي عمرك. يا هلا وسهلا. يا مرحبا. والله غريبين يعني.
2: خلاص سأل مرة واحدة وذاك عصب، فهم الموضوع ما عاد يكررها. وبقول لك شيء، هذه صفات الأشخاص اللي يشربون الشاي عرق يعني كذا.
0: الله
2: ترى اللي يشربون القهوة عرق ما
0: مين
2: ما يصير كذا يعني ما ينتبهون.
0: كويس اللي يشرب عرق، أنا ما أشرب عرق.
2: يا لله. فإذا 0-1-1-40-5-3 معنا أحد إبراهيم. نطلع فاصل، نطلع فاصل وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
2: الرياض،
1: ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس، الخامسة مساءً.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم نتحدث عن إيش يا فهد؟
1: اللقافة.
0: عن اللقافة، عن السؤال الملقوف، عن السؤال اللي يجي في وقت غير مناسب. أنت مبسوط وجالس وسط الجلسة مبسوط وفالها فجأة هذا اللي جالس لك من زمان وده يحرجك كذا، ما صدق إن الجماعة تجمع وعشان كذا يحرجك قدامه فيعطيك بوش كذا.
1: أنت موظف أنت؟
0: تزوجت لسه؟ كم راتبك؟
1: كم زوجت؟
0: إيه.
1: متى تزوجت أنت؟ أنت من ولده؟ مش دخل. هي تجمع عرفتي
0: خلاص. دخلت الجامعة ولا ما دخلت؟
1: لا لا.
0: يوم إنك تسولف دخلت الجامعة ولا ما دخلت؟ يوم إنك فال لها الحين.
1: إيه. دخلت جامعة؟ آه. أنت تتكلم عن أكاديمي على طاري أنت وإيش ال ال ال. لحول.
0: تخرجت من الجامعة ولا أنت صدق والله فلسفتك واجد، تخرجت من الجامعة ولا لا؟ صدق من وين لك هذه المعلومات؟ أنت اشتغلت؟
1: أكاديمي؟
0: إيه أكاديمي اشتغلت يعني.
1: توظفت؟
0: يحرجك؟ هو متعمد الإحراج.
1: اللهم عليك.
0: السؤال في الوقت غير المناسب. قل لنا 011-40-53 معنا اتصال لسه. فإذا نقول أنت وش تتصرف؟ إيه؟ أنت وش تتصرف إذا جاك زي السؤال؟ أحسك تتنرفز.
1: أنا لا مو شغلك. إيه؟ كذا مو شغلك.
0: على طول كيف؟
1: والله مو شغلك. والله كبير صغير مو شغلك.
0: ما تلف
1: يعني على لا على وحسب إذا كان كبير وغالي.
0: إذا هو كبير محرج.
1: وغالي.
0: إيه محرج الموقف.
1: وغالي لو كبير وما عرفه.
0: شوف الكبار في السن ما يحرجون.
1: اسمع الكبار شوفي لا كبير في السن وما عرفه أقول له والله يا عم لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسوكم. استودعتك الله. فبس ما خلي
0: والله. لا انا ممكن الفها كذا واضحه.
1: لا انا ما اقدر الف.
0: ما ارد انا ترى في الرد مزاجيه ما ارد على اي سؤال ما يعجبني. مين معنا؟ محمد يسعد لنا صباحك.
2: صباح الخير يا استاذ بدريه، كيف حالك؟ طيبه.
0: هلا والله. هلا
2: يا فهد، كيف حالك يا فهد؟
1: هلا والله. حيا محمد. يا محمد
2: عم فهد كيف حالك؟ الله يسعدك يا فهد، انتم جميعا ان شاء الله وفقكم. ابو ويكند يا شباب، ابو ويكند.
0: ابو ويكند
1: يا سلام.
2: العموم بالنسبه للموضوع،
0: ايه
2: انا ملاقيه دول مره ما اطيقهم ان شاء الله، مره ما اطيقهم مره. يعني واحد يسالني متزوج اقول له عنده وقت زوج هي بس.
0: ترجع له سؤال، ترجع له سؤاله. ها
2: مثلا اقول لما تزوج انت اقول له عندك اخت طيبه جميله كده حلوه زيك كده تزوجني هي، نسكت ما عاد تتكلم مره.
1: يا ساتر.
2: اقول له راتب مليون تبي النص.
1: يا ساتر.
2: مره ما قبل ما اطيقه مره ولا تخاطب معاهم مره.
1: والله يا سلام رب عذرك والله.
2: تحيات لكم.
0: هلاك والله يا محمد. تحيات.
1: زبد مشى. حلو، شكرا محمد. شكرا حبيبي، شكرا لك. ضحك وقفل حتى ما استنى تخلص الضحك.
0: استعجل.
1: يا حبيبي محمد.
0: راشي.
1: الحياة ما شاء الله عندك طيارة، اسم الله عليك. طيب مين معانا؟ ليان.
3: حي الخميس وحي جوه والإحساس، حي الصباح اللي يسرك سماعه، ما يشبهه إلا غيم وبرد ونسناس، وحروف أكتبها فن للإذاعة. أقولها وأنا شاعر، أقولها وأنا شاعر مرهف وحساس
1: مسكين.
3: إن الشعور العذب يحتاج له براعة.
1: الله الله الله الله الله الله. إيش هذا
0: حساسة، مشاعر حساسة حقت يوم
1: مرهف الإحشاش. ما فماش حسيس، ما فماش حسيس أكثر من هكا يعني صراحة.
3: طبعا خميس وقهوة عربية وانتم موجودين، يعني الواحد وش يبي اكثر.
1: يا سلام. ما في لا غصب تصير مرهف احساس.

0: يلا حي ليان.
1: الله يبقيك، شلونكم؟
0: والله بخير، شو اخباركم؟ شو حال الجيران؟
1: الحمد لله تمام، من زمان ما قلت.
2: اي انا ما اتذكر.
0: كيف اموركم؟
2: جديده.
0: عرفت السوالف العصريه.
1: الحمد لله تمام.
0: ها ليان، ايش رايك؟
1: طبعا السؤال هو ليش ما توظفتي احسن لك من العطاله؟ يعني انا رد قلت يعني احتفظت بهدوي، قلت لها يعني انا عايشه بخير اهلي، انت تصرفين علي، وفي نفس الوقت بدل ما هي تحرجني انا حرجتها.
0: الله
2: هكذا.
0: الله،
1: لان الناس هذولي لازم احد يرد عليهم عشان يعطيهم درس ويكونون عبره ما يحرجون احد ثاني.
0: في ابشرك، في ناس جلد ما يحس، يعني للاسف، يعني تعطيه تقله تحرجه يجيك بوجه اخر اليوم الثاني عادي.
2: بس ليان شاعر، يعني الكلام لعبتها، يعني
0: كلام رستك.
2: اي كذا تعطيه في الصميم.
1: اي واعطيها بيت اقول لها يعني ينتقد كل ما يوصل مستواك وتطفل شيء ناتج عن ملل.
0: الله، يا ساتر يا ساتر، ايش هذا؟ ايش اسقاط نجمي هذا؟ لا اقصد ايش هذا ليان؟ ايش لا كثير
1: لعبه الردود.
0: والله ايش هذا؟
2: طبعا شيء طبيعي، هذا شيء قليل يعني من شيء كثير.
0: والله كفو، والله
2: كفو، تعرف
0: والله كفو لي. إيه أعطيهم لا ترحمينهم، ردت عليك أعطتك سؤال أعطيها ديوان شغل
2: يجلد. إيه
1: كفو، أعطيها
0: والله وجهك، يعطيك العافية ليان.
1: وجهك أبيض، العفو، هلا شكرا.
0: سمعك سيدي،
2: حياك، هلا والله.
0: لا لا لا لا لا لا
2: وشو؟
0: لا لا اليوم
2: أخبرني. إيه
0: اليوم شو اسمه؟ 11 من 10
2: ليان. اي ما شاء الله ما شاء الله،
0: شاء الله.
2: خميس ترى تجي مختلفه ليان. نعم. تحس كل يوم في الايام الاسبوع انا اكتشف فيها شيء جديد.
0: نعم.
2: متصله مميزه. نعم. فاذا احنا نتكلم عن السؤال الذي ياتي في الوقت غير المناسب. انت جالس كذا في جو ناس رسميين، ناس كذا الجماعه، يجيك واحد يسالك انت ليه ما توظفت الحين؟ من فين جايب هذا الكلام؟ انت اكاديمي؟ وش يصدمك حتى تجلس شويه ناظره يعني
0: دي.
2: هذا وشلون طريقة الرد عليه؟ كيف يعني أجلد ولا قاعد
0: يستنقص؟
2: قاعد يستنقصني ولا هو من زمان يدور الفرصة وصادها ولا وش وضعه يعني بالضبط؟
0: بالضبط.
2: 011-45-33 سليمان.
3: أسعد الله صباحكم بالخير والمسرة يا رب العالمين.
0: وصباح بكل ما تحب يا رب.
3: وصباح المكيف بلا شاي بلا قهوة.
2: ما هي والله.
0: الله المكيف.
2: والله الأجواء اليوم حلوة.
0: مع أوغست والله المكيف.
3: بما أنكم اليوم جلستوا المراقيف.
2: إيه.
3: وبما أنه يوم خميس أنا بخفف عليهم شوي. عشان يستانسون. يعني مشاركة مختلفة صراحة. قولهم كيف؟ أنا بقولك.
0: ما نقدر نسأل عشان نخش المراقيف.
3: أنا أقول إذا تكررت عليك في أسبوع أكثر من 3-4 مرات ترى السؤال حقيقي. يحتاج أن تنتبه لنفسك. في أسئلة ملقوفية بس، لكن لما تتكرر السؤال من أكثر من شخص تأكد فيك خطأ.
2: إنه رسالة.
3: إيه رسالة، يا سلام عليك. لكن أكثر سؤال نمر عليه كلنا ومن أشخاص ما هو قريب مننا يدق عليك أول ما يدق، وينك فيه؟ طيب من أنت؟ لن تب أبوه، لن تب أمه، لن تب زوجته، لن تب زوجة، لن تب أخوه، لن تب، وينك فيه؟
2: إيه يسأل سؤال. إيه
3: يعني عندك خيارين، يا يعني انك تقول ايش دخلت وش الرد مره مو حلو وينكد عليه وتنكد عليه ويطلع يومكم حلو، لكن في ردود حلوه تقدر ترد عليه يستحي ويخجل ويصير رد حلو في نفس الوقت.
2: اي وش بغيت؟ اي مثلا
3: لا لا لا، لا اقول له مثلا في قلبك
0: الله
3: خلاص، حتى لو بعيد يعني يخجل ان السؤال يعني ما له داعي اجاوبك عليه.
0: وطب واذا صار
3: خلاص، اول شيء اعطيته الدرس انه ففي فن في الردود مهم جدا هذا. يعني ليش انا اتوتر واخرب يومي وخميس ولا سبت ولا احد بسبب سؤال؟
0: والله
3: يعني كلمه وينك فيها سؤال ينرفز، هذا واحد. شيء ثاني، كم تسوى ولا كم عندك، كم رصيدك؟ برضه سؤال حتى مهما كان مهما كان هذا برضه سؤالي مره ينرفز. واصعب منه لما يجيك واحد يقولك لا على فكره يا ابو محمد فلان كم يسوى؟ يا اخي استخف الناس
0: نحو.
3: سؤال ترى يعني يعني كثير صاير والله. تدري ايش اقول له؟ اقول له على طول كذا تسالني وهو يسمع وهو حولنا ولا جنبنا، على طول اقول له فلان على طول امسك رجلي. ابادي فلان اللي هو سال عنه، انا ما راح اقول له كم تسوى.
0: إيه.
3: على طول امسك رجلي. اقول له
0: يتوتر ذا
3: يعني غير الموضوع، اسال سؤال ثاني عاد هذا يقول يرتاح. كيف السؤال قوي؟ خفت اني اساله وانت اللي ساله.
0: اي ما يقدر يسال
3: بروج. يعني في دروس تعطيها الناس أو فن في الردود.

0: بحيث ان الشخص يتعلمه انه ما هو بزين السؤال بس بطريقه مؤدبه.
1: والله يسلمك.
0: لان القمع دائما ما يجيب نتيجه ولا وراح يستمر. وبعضهم يحب بعضهم يبحث عن النرفزه. للاسف بعض الاصدقاء او بعض الاقارب
1: يقتات
0: يبيك يستمتع لما يستفزك. هذه حياته متعته ان فلان مستفز.
1: اي بس لا سليمان سليمان معليش بس برضو حتى الفضول ولا قافه ترى لازم الواحد يرد عليها. مو كل مره يمارس الفنون والمجامله وهذه الدنيا. لا في احيان لازم تعطيه على وجهه. يعني في احيان يعني في ناس تتمادى انت من يوم ما تشوفه اصلا كذا طالع في وجهه من جاي شايف ثلاثة اسئله من بعيد.
0: بس فهد قعدت اتفق معك بس انت لما تعطيه الرد العلوي حتعصب صح ولا لا؟
1: لا بالعكس والله لا ابتسم اقوله وانا ابتسم.
0: ليش يا فهد انا ما احاول قدر المستطاع استمتع واعريه بطريقه مؤدبه وحس ان سؤالك هذا مال امه داعي. يعني
1: سلام.
0: احاول انا قدر استطاع يعني فن ليش سموه فن الردود؟ لانك فنت في الرد. حتى
1: سلام.
0: اللي حولك بيقولون ما شاء الله عليك كيف.
1: إن شاء الله.
0: فانت يعني احنا مرآة انفسنا ومرآة اصدقائنا.
1: واذاعة
0: الرياض على سبيل المثال والله العظيم في كل مكالمات اغلب المكالمات يعني استفيد من شيء واحطه في راسي. يعني لما يعجبني شيء او كلمه يعني من وين جبنا هالكلام يعني في قلبك ولا ما ادري ويش سمعناها من احد وسمعناها. الشيء الحلو امسكه الشيء اللي مو حلو ابعد عنه. يعني يجي واحد يقول لي انا والله فيني كذا وفيني كذا هو قاعد يشتكي للاذاعه او او او بدريه ولا فهد قاعد يحاور طبيب او طبيبه نفسيه وقاعد تقول انه يجوني يقول كذا كذا فافكر ان هذه وجايه تشتكي يعني معناته معاناه يمكن هالطبع فيه جزء مني. احاول اني ابتعد. طور ذاتك يا اخي حاول تصنع من نفسك انسان بسيط
1: سوي.
0: جدا لكي تسعد الحياه والله العظيم جميله متى ما اردناها تكون جميله لكن مستعد نخليها أسوأ شيء. يعني انا ممكن احنا امشي 120 وعلى اعصابي والف يمين والف يسار واوصل مكاني في ناقص دقيقتين بس متوتر ودمي فاير وذاك شابني وذاك بتكلم علي وذاك ضارب علي بوري ممكن امشي 60 ولا 70 وانا هادي وقاعد اتقهوى مشغله مكيف وقاعد اسمع اذاعه الرياض ولا اي شيء واوصل رايق وهادي ما في شيء. وش الفرق؟ الفرق انك اسعدت نفسك ولا ضريت نفسك. فاحنا من نسعد انفسنا واحنا من نضر انفسنا.
1: يا سلام يا سلام صباحك سعيد.
2: الله مشاركه رائعه الحقيقه.
1: جميل جدا يا هلا وسهلا.
2: يعني اعطاك وجهه نظر مختلفه تماما انه ممكن الشخص الفضولي يعني تكررت عليك نفس السؤال معناته وقف ارجع رتب اوراقك من جديد شوف هذه زي الرساله انه في انت فيك شيء غلط.
1: معليش طيب اذا تكرر على الوحده ليش ما جاك عيال؟ هل هذا فيها غلطي؟ لا ما تمشي ما هو الغلط مو منها.
2: طب واذا تكرر عليك ليش ما توظفت؟
1: ليش ما دخلت الجامعه مو غلط
2: كانه حث انه يلا ابذل كمان مزيد من الجهد.
1: ما اشوف انه خطا
2: انه الطريق اللي مشيت فيها هذه ما تجيب لك هدف.
1: طيب سؤال هل طريق الرزق لازم يكون نفس الناس متشابه فيه طريق الحياة طريق
2: لا
1: الكل.
2: طبعا
1: كل ها بالضبط. فيا جماعة احنا ما نقدر يعني اوكي حتى لو شرت شيء تكرر علي لانه ترى حرفيا وش اللي نهجنا عليه وتربينا عليه؟ ادرس توظف تزوج جيب عيال.
2: ايه
1: اذا ما في ذي في معناته انت فيك خلل. لكن خلي واحد يقول والله انا اشتغل اعمال حر وشو؟
2: ايه
1: عمل حر راح توظف خليك زي رجال.
2: ايوه بالضبط اللي غير المعهود.
1: اي
2: غير المعهود يسالون فيه.
1: أيه الان صار في ثقافه لا والله انه الشخص يقدر يدخل فلوس في بيته، الشخص يقدر يدخل فلوس بالاعمال الحره، الشخص يقدر يدخل يسوي كذا ويغير من حياته. في امور كثيره ما نقدر نحكم عليها صح ولا خطا الا اذا الشخص كان مهمل في حق نفسه ما يبغى يسوي الشيء ذا. اي بس ايش درانا عن الناس يا جماعه؟ هلا نروح نسال يعني
2: ما ادري
1: هلا العظيم.
2: ها وقف فاصل تريح شوي احس انك تعبت نرفزت حقله بالفاصل يا عبد العزيز
1: بيض الله وجهك
2: وجهك

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، ونرحب أكيد بكل اللي انضموا معنا في هذه الساعة الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم. واليوم في كذا زمن تتسارع فيه المنصات الرقمية وتتنوع فيه وسائل الوصول إلى المعلومة، ما زالت الإذاعة تحتفظ بمكانتها الخاصة بصوتها الدافئ وحضورها القريب من الناس. هي ما هي مجرد وسيلة إعلام، هي رفيق خلنا نقول الطريق معاكم في طرقكم في السيارات، وأيضا صديقة الصباح وذاكرة تحمل كذا يمكن أصوات ارتبطت بمواقف جميلة وبلحظات لا تنسى. ولأنه كل مستمع له قصته الخاصة مع الإذاعة وذكرى كذا ارتبطت ببرنامج أو بمذيع أو برسالة أو باتصال ومشاركة مع الإذاعة، اليوم نفتح معكم نافذة نتشارك فيها الحكايات الجميلة ونتعرف أكثر على هذه العلاقة اللي ربطت ضيفتنا اليوم بعالم الإذاعة. اليوم نسعدنا أن نرحب بالكاتبة حصة ظافر الشهري، رح نستمع معها مع بداياتها في الإذاعة وأيضا البرامج اللي كانت تحرص على متابعة، وكيف استطاعت أيضا هذه الوسيلة العريقة أنها تحافظ على مكانتها في قلب كاتبتنا وأيضا عاشقة القراءة والكلمة. اليوم نبي نتعرف أكثر وأكثر حول صديق الإذاعة، ونرحب فيك الكاتبة حصة ظافر الشهري. يسعد لنا صباحك.
1: أهلا وسهلا، يسعد صباحك أختي بدرية وكل مستمعين إذاعة الرياض، أرحب فيكم جميعا ونقول صباح إن شاء الله جميل ويوم خميس جميل إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. اليوم نبي نعرف يعني البداية، كيف كانت بداية استماعك للإذاعة وكيف هذه العلاقة بدأت بينك وبين الإذاعة؟
1: ممكن نقول الإذاعة كانت معي مدة الطفولة، فمن يوم إحنا صغار وإحنا نستمع للإذاعة وإحنا رايحين المدرسة أو في طريقنا مواعيد، فارتبط عندنا الإذاعة بصوت الصباح. فنقدر نقول أنها منذ الطفولة هي شيء أساسي في صباحنا.
0: يعني هل تتذكرين البرامج اللي كانت كنت تحبينها وتفضلينها، أو الأهل يمكن الوالد أو الوالدة هو ماخذكم يمكن المدرسة، إيش نوعية الأصوات اللي كنت تسمعينها؟
1: أتذكر أنها كانت مواضيع هادفة، يعني لا يمكن أحد يسمع للإذاعة ويطلع منها ويقفل منها وما يكون أنه استفاد، فكانت البرامج متنوعة ثقافية اجتماعية، ف هذا الشيء كان جميل.
0: اليوم يمكن أكثر البرامج اللي أنت ذكرتيها يعني الثقافية المتنوعية، خلينا نقول يمكن أنا شخصيا كنت أستمع لمريم الغامدي في البرنامج الصباحي اللي هي الحكايات اللي كانت تقصها للأطفال قبل ما يروحوا المدرسة، وما أقدر أقول لك قديش يعطيني هذا يعني يخف الارتباك اللي هو قبل الربك اللي الطفل لما يتجهز ويروح المدرسة، فيخف كثير مع هذا الصوت. صوتها مرتبط جدا بالهدوء بال يعني الروقان حق الصباح. برضو الأغاني اللي كانت تعرض في الإذاعة يعني قديما كانت يعني نحس إنه مغنينا معانا في روحاتنا الصباح، فكانت أغلبية الأغاني اللي تعرض كانت يمكن تخفف علينا يمكن روحة الروحة للمدرسة، ولا تعرفين الأطفال كيف كانوا في البداية. ففعلا كانت ترافق أغلبية يمكن السعوديين في الإذاعة، كانت ترافقهم في كل أنشطتهم، في ولا زالت ترافقهم برضو في ذهابهم إلى العمل. برضو كونك كاتبة شغوفة في القراءة يمكن والاطلاع، يعني الكتاب معروف عنهم اهتمامهم بقراءة الصحف بمتابعة المحتوى المكتوب مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى، إيش اللي استهواكي في الاستماع إلى الإذاعة وجعلك يمكن قريبة منها؟
1: البرامج اللي تقدمها الإذاعة تكون مختلفة، في منها الاجتماعية في منها الإنسانية، فدايما أحب أسمع للإذاعة لأني أحس أنه فيه جزء من المستمع أن يكون فيه روح، يعني يكون فيه حديث مباشر غير لما إحنا نقرأ. أوكي يعني فعلا كاتبة وأقرأ، لكن الاستماع مختلف تماما عن القراءة والكتابة. يعني
0: هل هي تساعدك؟ أنا أتذكر كانت تطلع روايات وأشياء في الإذاعة، فهل كانت تساعدك في الكتابة؟
1: هي تساعد الكاتب أنه هو يتخيل المشهد ويرسم صورة إبداعية، فهذا الشيء الاستماع يعطي مساحة للكاتب أنه ممكن يرسم صورة تكون مختلفة عن الكتابة أو الروايات.
0: يعني انعكست على كتابتك الاستماع إلى أو التأثر يمكن بالأشخاص اللي يتواصلون مع الإذاعة أو المذيعين أو الموضوعات اللي تطرح، انعكست على كتاباتك؟
1: أكيد لا شك، الإذاعة أو أي شخص يستمع لأي أمر نافع له يأثر عليه في كتاباته، في كلامه، في علاقاته مع الآخرين.
0: يعني إحنا

0: نعرف كمان أيضا أنه أنت قائدة فريق تطوعي وأيضا مستشارة مدربة في العمل الإنساني والتطوعي. احكي لنا عن هذه الجانب في حياتك.
1: دائما نقول حنا أن العطاء سعادة، فهذا جانب يعني مهما احنا نتكلم فيه فحنا ما نعطيه حقه، لكن احنا دائما نحث على العمل الإنساني والعمل التطوعي. تصير عندنا تجارب عديدة في هذا المجال، يعني في مجال العمل الإنساني والعمل التطوعي. الأعمال التطوعية متعددة، عندنا الأيتام، عندنا دار المسنين، عندنا الأعمال في رمضان. فهذا الجانب لا شك أنه يقوي شخصية، يثري عندك المعلومة، يقوي علاقاتك مع المجتمع. أيضا قبل كل هذا كله الأجر لله سبحانه وتعالى.
0: صحيح. يعني هل انعكس أيضا العمل التطوعي على كتاباتك؟
1: أي نعم أكيد. أنا في كتابي الأول اللي هو حصة حياة كان فيه جزء كامل نتكلم فيه عن التطوع، عن أثره عن نفسي والجسدي وعلى الأطفال وعلى المجتمع، كيف أنه أثر دائم ومستدام.
0: هل في رسالة تحبين تنقلينها بعد ما يعني أنت ذكرتي أنه أثر على كتاباتك وأكيد أثر على شخصيتك ونظرتك للحياة هذا العمل التطوعي، هل في رسالة حابة توجهينها للأشخاص بعد هذه التجربة اللي أنت أخذتيها من العمل التطوعي والإنساني؟
1: رسالتي أنه يحرص الجميع على العمل التطوعي، هذا شيء يعني إحنا نشوفه أصلاً في البداية من عند أهلنا، لكن إحنا كيف ننميه وكيف نحرص أن إحنا نصمم مبادرات تنمية تكون مستدامة، كيف أن إحنا نحافظ على هذا العمل التطوعي، كيف أن إحنا ننقله للمجتمع. فهذه رسالة كل متطوع أو كل قائد أنه يكون ملهم في العمل الإنساني، وأنه يكون يعطي قد ما يقدر في كل علم عنده أو كل عمل يقدر هو يسويه، لأنه هذا شيء له أثر والأثر لا يزول دائما.
0: أستاذة حصة، يعني أنه أنت كونك صديقة الإذاعة، يعني هذا الشيء إيش أضاف لك؟ وأيضا إيش حابة تقولين للأشخاص المستمعين الإذاعة من هنا الآن؟ أنت أصبحتي خلف المايك.
1: الحقيقة أنا دائما أستمتع يعني وأنا في السيارة ونسمع صوت الإذاعة، أحس كأنه أنا جزء من هذا التواصل اللي يكون، فدائما يعني أحب أستمع لها أكثر من أشغل أي شيء ثاني يعني إيش ما كان، لأنه إلا ما أطلع منها فكرة أو إلهام أو علم. فأنا أنصح إنه الكل يعني يستمع للإذاعة ويخصصون حتى جزء من يومهم يستمعون للإذاعة، إلا ما حيلاقون شيء مفيد لهم ويحرصون إنهم يسمعون.
0: يعني أنت كاتبة وقائدة فريق تطوعي، عندك هذه الخبرة الكبيرة، هل فكرتي إنه تكونين خلف المايك وتقدمين خلاصة تجاربك؟
1: الحقيقة أنا أقدم بودكاست وأطلع طلعت أكثر مرة في لقاء، لكن ما توقعت أنه يوم من الأيام حكون في الإذاعة في البرنامج يعني بهذا مثل الآن أنا وأنت.
0: طب
1: يعني
0: حكينا عن البودكاست.
1: البودكاست أتكلم فيه عن الوعي، عن الحياة، عن التطوع، عن المسألة الاجتماعية، عن كل شيء أنا يعني أخذت خبرة فيه، فحبيت أني ألخصه بطريقة تكون سلسة للناس اللي تحب تسمع، لأنه في ناس ما تحب تقرأ، في ناس تحب تسمع أكثر، فحبيت أن يكون جزء من رحلتي في الحياة وأن يكون إن شاء الله أثر طيب ويستفيدوا من الناس.
0: الله يسلم. في أشياء مخبيتها لنا إن شاء الله في المستقبل؟ هل في تطلعات غير وأهداف غير المستقبل إن شاء الله؟
1: إيه إن شاء الله في إن شاء الله كتابين، طبعا أنا ما قد أعلنت عنها في أي مكان يعني، لكن إن شاء الله في كتابين قادمة إن شاء الله تكون هذه السنة، وإن شاء الله نشارك مع الرياض إن شاء الله.
0: إحنا ننتظر أكيد جديدك، وكل الشكر لك كاتبتنا حصة ظافر الشهري صديقة الإذاعة. إحنا أكيد استمتعنا معك وفي هذه الذكريات يمكن والتجارب اللي شاركتينا إياها، كل الشكر لك. نتمنى لك مزيد من التوفيق أكيد والنجاح في مشوارك في الكتابة، وأيضا نشكر لك هذه الكلمات الصادقة اللي قلتيها عن الإذاعة، ونتمنى أيضا يعني من مستمعين الأوفياء اللي أكيد يعطون الإذاعة هذا النبض الحقيقي ويجعلونها حاضرة في كل تفاصيل حياتهم. أكيد أننا نتمنى لك كل التوفيق، وشكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: يعطيكم العافية وشكرا لكم، وشكرا على إذاعة الرياض اللي دائما حريصة أنها تقدم محتوى هادف وسريع.
0: يعطيك العافية. هلا بك.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، ومن استديوهاتنا بالرياض الى سوق محافظه ابو عريش الشعبي. روح في جوله مع الزميل جماح دغريري، يشوف لنا حركه السوق، تفاصيله وش اللي يميزه من حضور واقبال. فخلونا نعيش هالاجواء معه وراجعي لكم مستمعينا.

0: شكرا لي يا زملاء في الاستوديو ومستمعينا الكرام، طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير، وحييكم من هنا من منطقة جازان، هذه المنطقة التي اشتهرت كثيرا بأسواقها الشعبية وأسواقها التي تحتضن الكثير من الجمال الذي يصعد بك إلى قمم جبالها ويهبط بك إلى سهولها الجميلة ويبحر بك في أعماق هذا البحر وصولا إلى جزيرتها الحالمة. اليوم متواجدين في سوق أبو عريش، سوق الشعبي، هذا السوق الجميل الذي له حكايات وله تاريخ وله إرث وله موروث جميل ورائع. يصحبنا وإياكم في هذه الجولة مستمعينا الكرام الزميل الإعلامي الأستاذ القدير حمد دقدقي المهتم بالموروث الشعبي في منطقة جازان. حياك الله أستاذ حمد معنا على أثير إذاعة الرياض.
1: حياكم الله أعزائي جميعا في إذاعة الرياض وأهلا وسهلا فيكم.
0: وين واقفين إحنا اليوم؟
1: والله إحنا حقيقة أنه تعرف أنه منطقة جازان منطقة أصالة وقيم وموطن التراث والفن والحضارة. محافظة أبو عريش اليوم نقف في قلب واحد من أعرق الأسواق
0: جميل.
1: التي تشتهر بها على مستوى المملكة العربية السعودية،
0: يعني يمكن هو قلبها النابض اليوم.
1: وأيضا هذا السوق يعرف بسوق أعطي عدد من المسميات منها سوق الصميل.
0: يا سلام،
1: هذا كان زمان كان يعمل صميل ويضع عليه بعض
0: الصميل من يعني العصا الطويلة،
1: العصا
0: يعني
1: الطويلة ويعرض البضائع تحت هذا فسمي سوق الصميل.
0: يا سلام،
1: يعني
0: موقعه أهمية السوق كان زمان هذا.
1: الحقيقة السوق هذا يعني تجتمع في جميع القرى والمحافظات في نقطة واحدة ويتبادلون جميع المواد الغذائية وجميع، لكن أنا سأصف لك هذا السوق. الحقيقة هذا السوق سوق أبو عريش يعني دائما مع إشراقة صباح الأربعاء يبدأ السوق في رحلة أسبوعية تتوافد الجموع من جميع القرى والمحافظات، وأيضا تتداخل الأصوات الباعة بالترحيب.

0: احترام شبك ولا حاول
1: الان الان نقف في زاويه السوق نستوقف في اركان الفخار وكما تشاهد المغاش والحياسي
0: نعم
1: والاواني التقليديه التي صنعتها الايادي الماهره توارثت هذه الحرفة جيلا بعد جيل
0: يا سلام.
1: وهذه ليست مجرد أدوات منزلية بل صفحات من تاريخ البيوت الجيزانية تحتفظ بهذه نكهة الطعام وأيضا تحمل دفع الذكريات وتحكي القصص قصص الأمهات والجدات.
0: طيب خلينا نمشي شوي أنا وأنت، إحنا الآن طالعين من ركن الحلويات وعدينا على ركن الفخاريات والأواني الفخارية، الآن واصلين على ركن الملبوسات والأزياء الشعبية الجميلة في المحافظة.
1: احنا الان بدانا في تعرف لما تشاهد احنا بدانا خطوات نصل الى ركن الصناعات السعفيه
0: قبل ما نروح للملبوسات
1: قبل فهذه السعفات هي كسلال
0: صناعات خزفيه يعني
1: ايوه سلال واوعيه وشوف المراوح والجميله التي تجسد قدره الانسان الجيزاني على تحويل خيرات بيئة المنطقة إلى فن وحرفة وهوية متوارثة. كما تعرف المنطقة منطقة زراعية وتوجد بها جميع الأشجار التحويلية من نخيل وصمر وهذا السدر هذا خشب السدر
0: الدوم.
1: يصنع منه القعد
0: يلا كمان خلينا نواصل.
1: أيضا كما نشاهد الآن على بعد الجانب الآخر يقف فيه المزارعون والحرفيون يعرضون أدوات الزراعة القديمة الفاس والمسحة والمغراب وكأنها يعني تعتبر شواهد حية على سنوات
0: سلام.
1: طويلة كان يعني
0: خاصة أن نحن اليوم مقبلين على موسم زراعي في في المنطقة
1: وأيضا السوق له أركان كثيرة يعني كما تشاهدها مزدحمة فهو ذلك الركن الذي يعرض المنتجات الزراعية الطازجة والخضروات والفواكه كما تشاهد هذا السوق سوق بقوليات وخضار وطماط وأشجار كذا
0: سوق يجمع خيرات جيزان
1: نعم
0: ما شاء الله تبارك الله
1: وكما تشاهد الآن الأغنام والطيور حيث يلتقي المنتج بالمستهلك مباشرة في صورة يعني تعكس الثقة التي حافظ عليها هذا السوق عبر عقود وكما عرفت أو قرأت بأنه عمر السوق هذا أكثر من 200 سنة
0: ما شاء الله تبارك الله في ركن أيضا حتى للدواجن الأسماك يعني ما شاء الله تبارك الله هو سوق كبير. أستاذ حمد كيف ترى اليوم الناس إقبالهم على الأسواق الشعبية يعني هل ما زال يحتفظ بتلك النكهة الموجودة يعني بالرغم من وجود المولات الكبيرة والأسواق الحديثة وحتى التسوق الإلكتروني لكن أظن ما زال موجود هذا السوق في الذاكرة.
1: الحقيقة خلينا يعني المستمعين يتساءلون لماذا سمي هذا السوق بالسوق الصميم بداية هذا يرتبط اسمه بذلك كما أسلفت
0: العصا الطويلة
1: وكذا وأيضا أنه غير أن هذا السوق له قيمة في التجارة
0: يا سلام ما زال في الذاكرة
1: نعم في الذاكرة فحقيقة كما تشاهد الآن معاصر السمسم وأيضا اللي يبيعوا الحبوب الذرة والدخن وكذا هذه كل جزء له مكان آخر
0: ما شاء الله تبارك
1: فالأغنام لحالها والجمال كما تشاهد والأغنام وكذا يعني زاخر بجميع منطقة زاخرة بكل الأشياء
0: خاصة أنه أبو عريش في قلب منطقة جازان في النص يعني تقريبا
1: هي تعتبر المحور مدينة أبو عريش هي المحور للمنطقة حيث يأتونها من العارضة ومن الجبال المناطق الجبالية والجنوبية كصامطة والطوال وأحد المسارحة وأيضا من الشمال يأتون صبية وضمد وحتى من فرسان يأتون في الليل اللي قبل بيوم على أساس يتسوقون داخل هذا السوق
0: يعني شكلك لحقت شوية من زمانك يعني على على هذا السوق يعني
1: كنا نذهب يعني عند الساعة قبل الساعة السادسة أو الخامسة نكون في هذا السوق
0: يعني بعد صلاة الفجر
1: ويعني نستوحي ذلك المعالم الجميلة ونفطر من الزلابية والمطبق وكذا والشاهي العدني
0: ما شاء
1: والأشياء
0: الله.
1: كثيرة جدا في هذا السوق
0: المأكولات الشعبية أيضا السوق يعني فيها قسم خاص يعني لمن أراد أن
1: فيها سوق خاص وأيضا نستقبل الوفود ونستقبل الأصحاب والأصدقاء من المحافظة نسألهم كيف الأيام كيف الأمطار كيف الزراعة عنده يعني كملتقى كأنه

0: المجلس يحويها أبناء المنطقة داخل هذا السوق.
1: يعني كانت الأسواق قديما يعني تعتبر مكان حتى لعقد الصلح بين الناس.
0: يعني عقد الصلح ويعني عمل مساواة بين الإشكاليات التي تنتج عن في المزارع أو في الأشياء كذا، كلها تحل داخل هذا السوق.
1: إذا يعني بالرغم أن احنا اليوم الخميس، لكن مسمى السوق تقول لي يعني بالعادة يعني الناس تيجي على كل أربعاء، لكنه اليوم ما شاء الله تبارك
0: هم يبدو يعني يأتون من الجبال ومن المحافظات، يأتون في الليل ليلة الثلاثاء ويبنون الخيم هذه الجميلة، ويعرضون معروضاتهم الملابس القديمة.
1: خلينا نوقف الركن الملابس القديمة. أنا سألتك المرة قبل دقائق عن هذا الموضوع وانت لفيت عني شوي ورحت المكان اللي انت تحبه، بالرغم ان انا شايفك لابس شعبي يعني الآن.
0: نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله، المصنف والحوك
0: هذه الملابس يعني هي تذكرنا بالآباء والأجداد وشموخهم ومكانتهم وواجهتهم، فلذلك نحرص على شراء هذه حتى أننا نجعلها في بيوتنا الآن يعني كتحف تذكرنا بالجيل الماضي، الجيل الذهبي، الجيل الجميل، المشايخ الكبار الذين أيضا تستخدم في الفنون الشعبية. عندنا أكثر من لون شعبي تمارس وتلبس في هذه الألباس المختلفة، وكل محافظة من محافظة المنطقة لها لبس خاص، لو الصورة الذهنية لها أو مثلا الجبال يعتزون بالبيئة التي يسكنون فيها. صحيح. فلذلك يحرصون على شراء بعض الملابس من الألوان التي بجانبها أو داخلها.
1: أنا أشكرك على هذا العقال اللي أعطيتني، اللي يفوح برائحة النرجس ورائحة الفل والكاذي والخطور، يعني ما شاء الله تبارك الله، ما راح أخلي يطلع من على رأسي
0: لا اليوم. وأيضا هناك هدية، هذا الزنبيل المليء بالأشجار العطرية من خطور ومختلف الأشجار.
1: تسلم.
0: والكاذي و أشياء كثيرة جدا داخل هذا كهدية للبيت، جميل جدا. وبعد غد إن شاء الله الجمعة ستكون داخل الصالة وتحت رائحة جميلة عندما تأتون من
1: رائحة وصلت للزملاء في الاستوديو. الله يعطيك العافية. الأستاذ القدير حمد الدقدقي الخبير في التراث الجازاني وأحد أبناء محافظة أبو عريش، شكرا لك على هذه الجولة الجميلة في هذا السوق، سوق الصميل صح؟
0: نعم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، ويسمى أيضا سوق الربوع، تاريخ وإرث وحضارة. دعوة لكل المستمعين والمستمعات للاستمتاع بهذه الأجواء في هذا السوق الشعبي. شكرا لك أستاذ حمد.
0: الآن احنا في أغسطس، وحتى زملائنا في الرياض وجدة الآن
1: بدأوا
0: يعني يسافرون، لأنه بدأت المدارس تفتح، ولكن تمتعوا بأجواء جميلة داخل الأسواق الشعبية في منطقة جيزان.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة. الميكروفون يعود إلى الزملاء محملا بأريجي فلي وكاذي جازان وروائح العطرية. تحية لكم من سوق أبو عريش، هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. الميكروفون للزملاء في الأستوديو.
2: صباح المملكة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس.

بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميع الجميلة وكثير متحمسة وكثير نسمع عن الذكاء الاصطناعي، أنه أداة تكتب فيها النصوص، أنه تنشئ فيه صور، أنه تسهل أعمالك اليوم. لكن في الحقيقة اليوم أصبح دوره أكبر بكثير. اليوم بدأ كده تحسه يزداد تعقيد، بدأ يتطور، بدأ يركز على أساليب الهجمات الإلكترونية. عندنا خبر، شو يقول الخبر؟
1: الخبر يقول كيف أنقذ الذكاء الاصطناعي مليار مستخدم لكروم من كارثة. يا ساتر كارثة. يقول لك في الوقت الذي يخوض فيه العالم الرقمي سباقا محفوفا بالمخاطر، زين ما قرأت نفس ضد هجمات الاختراق، أثبتت أن الذكاء الاصطناعي أنه لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل بات السلاح الحاسم في جبهة الدفاع الأولى، إذ أعلنت شركة جوجل عن إنجاز استثنائي تمكنت فيه بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي من كشف وإغلاق 1072 ثغرة أمنية في متصفح كروم خلال شهر يونيو الماضي وحده.
0: وهذا الرقم القياسي يحمل في طياته دلالات مذهلة، فهو يتجاوز إجمالي ما أصلحته الشركة من ثغرات 1036 ثغرة عبر 23 إصدار متتالي على مدى عامين كاملين.
1: وتعكس هذه الأرقام التي كشفت عنها جوجل في ورقة بحثية جديدة صحة المخاوف والتحذيرات التي تداولتها الأوساط التقنية عبر موقع تيك كرانش، فقد أصبح واضح أن القوة المرعبة لنماذج اللغة الكبيرة في كشف ثغرات البرمجيات تحتم على فرقة التطور أو التطوير الاستعانة بالذكاء الاصطناعي نفسه لخلق جدار حماية صلب يضمن أمان المتصفح الأكثر انتشارا على كوكب الأرض.
0: إذن الذكاء الاصطناعي تحس أنه مو بس صار مساعد يسهل لك الحياة، تحس حارس كذا رقمي يعمل على مدار الساعة. أتذكر واحد من الشباب حكى لنا، ما راح أقول اسمه، حكى لنا أنه تتذكر قصة الساعة لما صار يلحق يبغى يلحق الغد ومستعجل، وبعدين زحلق على الدرج،
1: بسم الله،
0: بعدين الساعة صارت يبدو أنك تعرضت لحادث. عرفت؟
1: تخيلت زين، أي أرسمة عادي.
0: فأساعدت الساعة، يعني تحس أنه فعلا كأنه حارس يشوف حتى نبضات قلبك، يشوف
1: شطيحة ولد لا دق دق دق على الشرطة.
0: تخيل تدق،
1: وفعلا ترى لما وقفها خلال 10 ثواني أو 15 ثانية راح تتصل على
0: اللي هو
1: الشرطة مباشرة،
0: وتتصل بعد كمان في أرقام، يعني حتى الجوال ترى فيه هذه الخاصية،
1: بيرسل رسالة على طول، ترسل رسالة أصلا حتى لو إذا ما قدرت ترد،
0: إنه أنت تعرضت للخطر
1: انتهى.
0: ونفس الشيء الجوال ترى إذا أنت شابكه، إذا ضرب جت صدمة كذا في السيارة برضو نفس الشيء يعطيك هذا الإشعار إنه تنبيه.
1: أنت طيب تغني لك زي نوال، هذا هو اللي يهم. الساعة
0: والله تحس إنه شيء روعة، يتابعك بصمت.
1: والله حلو ترى التقني، ترى التقني فيها أشياء جدا مفيدة لنا، لصحتنا، لأمننا الرقمي، ناهيك أيضا عن ترتيب. يا شيخ أنت ما كنت شفتي كيف يرد؟ طيب
0: أي كيف
1: خذي، قولي والله بقيس الطول والوزن تمام، وقولي والله يا ذكاء الاصطناعي يا أي تطبيق أيا كنت ضبط لي بالله جدول يناسبني، يعطيك جدول.
0: خلاص طبيبك تحس.
1: لا يعطيك جدول رياضي وبتوزيع تغذية بالجرامات بحساب السعرات، لو تروحين عند مدرب محترف بيعطيك نفسها بالضبط.
0: أقول لك أنا في البطولات كان يحسب لي بالجوال المسافة كم متر، بعدين لما أثبته وأشغل الكاميرا وأبتدي أرمي بالأسهم أقول له عطني تقييم بالفيديو، يقول لي أنت لابد أن الاستقامة تكون كذا كم

0: درجة لازم ترمين. واو. مدرب
1: مستحيل،
0: مدرب خاص.
1: والله جنون.
0: أيه.
1: والله جنون.
0: ففعلا الذكاء الاصطناعي أصبح الحين مو بس ينقذنا من الوضعيات الصحية اللي ممكن نتعرض لها، مو بس ينقذنا من الهجمات، برضو مدرب برضو.
1: ذكرتيني شغلة، اكتشفت حاجة قبل يومين. تدرين أنه صار يمنتج مقاطع الفيديو اللي أسويها؟
0: يا سلام، على حسب.
1: اي اقول ابي كذا واسمع ابي كذا، واعطيه جو جيمينج وحق ستريمينج، واعطيه يقول لي تبي شيء زياده، ما تبي كنتاكي؟ قلت لا يا ابني اصلي على الحبيب. اسمع،
0: لا تقول اطلب كنتاكي يطلب.
1: اسمعني والله العظيم، فقلت له تم، فطالع حرفيا قال لي انتظر قليلا، اعطاني 3 إلى 5 دقائق من تجري الفيديو.
0: يا سلام.
1: قلت ياهو،
0: كل شيء كل شيء الحين الذكاء
1: الاصطناعي. الصوت مثلا في بدايه المقطع انا قاعد اعلق واشرح، قلت قصقص لي اياه مثل قصقصة مقاطع اليوتيوب، بحيث انه يكون في جاب بين كل جملة وجملة.
0: يا سلام يا سلام.
1: اطالع.
0: انت ما تحدد له مثلا كم ثانية يقص؟
1: لا,
0: لا, لا, لا ما لا تحدد لا. له. يا سلام.
1: واذا ما عجبني الشغلة اقول رجع زي ما كان.
0: ايه.
1: تفضل.
0: يا سلام.
1: لا لا جنون. والله جنون. والله حل لي مشكلة، قاعد ادور على منتج واديتور لمدة اشهر، حل ياها برنامج.
0: أيوة. والآن ينقذك من هجمات إلكترونية. نرجع نشيك على الهجمات الإلكترونية نشوف تضبط على الجوال أو لا.
1: أنا ما أدري ليش والله بدري، أحس إنه بيكون في رجال آليين.
0: بسم الله.
1: أي والله والله أحس بيكون في آلي روبوت عندك في البيت. عرفتي ذاك الفيلم حق ويل سميث اللي كان في روبوتات البيضة الآلية اللي الذكاء الاصطناعي؟ أحس بيكون زيه.
0: أفلام رعب والله ترى. في الآن بدت بالذكاء الاصطناعي الأفلام، وبدأ فيها سباق، ودخل في الفريق السعودي في يعني في البطولة. يعني حتى الأفلام صار يصلحونها بالذكاء الاصطناعي.
1: عادي بلاش، عندك روبوت وجاء فيروس ينثر اللي في البيت.
0: ترجع الأفلام تطبق
1: ينثر اللي في البيت.
0: الله يستر. فإذن إحنا كانت هذه فقرتنا لليوم تتكلم عن الذكاء الاصطناعي، وكيف إنه ممكن يساعدنا في إنه يكون حارسنا الشخصي، حارس الرقمي أيضا، على يرصد الثغرات قبل إنه يستغلها المخترقون. فإذن هذه فقرتنا اليوم، خلينا نوقف فاصل قصير، راجع لكم.
1: يا سلام.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من يوم الخميس، والرحب بكل اللي انضموا لنا الآن في ساعتنا الثالثة. وانطلقت يوم الاثنين الماضي فعاليات صيفنا شمالي 2026 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وافتتحها أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة. وضم المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية اللي استهدفت جميع أفراد الأسرة، وأسهمت أيضا في تعزيز جودة الحياة وأيضا تنشيط الحركة المجتمعية والسياحية في المنطقة. اليوم يسعدنا أنه يكون معنا في هذا اللقاء المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ محمد السبتي. نقول له يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا ومسهلا أختي بدرية،
0: حياك
1: الله. ويسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: يا هلا بك. الاثنين الماضي انطلقت فعاليات صيفنا شمالي 2026 وكانت برعاية كريمة من أصحاب السمو الملكي، يعني كان فيها فعاليات، فيها مهرجان، المهرجان كان فيه فعاليات وباقة متنوعة ترفيهية وثقافية وتراثية. اليوم بداية، ما أهمية إطلاق صيفنا شمالي 2026 في دعم السياحة بالمنطقة؟
1: اسمحي لي قبل الحديث عن أهمية إطلاق البرنامج خليني أتكلم من حيث الرعاية الكريمة التي حظينا بها في هذا المهرجان، حيث نحظى بدعم كريم ومستمر من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية في عملنا البلدي، وكان لرعايته الكريمة وحضور وتشريف سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة أثر كبير على نجاح هذا المهرجان. هذا يدل على اهتمام منهم واهتمام القيادة بتعزيز جودة الحياة وخدمتها للمنطقة وزوارها، وكان دافع كبير للأمانة وشركائنا لتقديم مهرجان يليق بالمنطقة وزوارها ويعزز أيضا تكامل الجهود بين الجهتين.
0: إذا جينا نتكلم عن أهمية هذه
1: الأهمية، أنت عارف أن مثل هذه المهرجانات خاصة مهرجان صيفنا الشمالي يعني منصة لتعزيز مكانة منطقة الحدود الشمالية كوجهة صيفية جاذبة من خلال تقديم تجربة يعني متكاملة جمعت بين الترفيه والثقافة والموروث المحلي، كما ساهمت في تنشيط الحركة المجتمعية والاقتصادية أيضا في دعم الأسر المنتجة والأنشطة المرتبطة بالضيافة والترفيه. استفاد من خلال اليومين الماضيين أكثر من 50 أسرة منتجة في الأجنحة التي وفرناها لهم في المهرجان.
0: برضو نبي نعرف منك أستاذ محمد إيش أبرز الفعاليات اللي تنتظر الزوار خلال أيام المهرجان؟
1: هناك فعاليات مختلفة بشكل يومي، على سبيل المثال اليوم هناك فعاليات متنوعة، لدينا ليلة النجوم يشارك فيها المنشد فلح الروسان وسبق ذلك المنشد ماجد الرسلاني وخالد الدهيري وعبد المجيد الفالح. هناك أيضا اليوم إطلاق بطولة صيفنا الشمالي الرياضية، راعينا جميع الفئات العمرية في المهرجان، يشارك أكثر من 32 فريق، كل فريق يضم 16 لاعب، تنطلق مباراتين اليوم لكثرة الفرق المشاركة في هذه البطولة. أيضا يوجد لدينا مكان للضيافة يحتضن كبار القدر وهم كبار السن، رعينا فيه الأجواء التراثية سواء الأكلات الشعبية أو الموروث من الربابة والدحة التي يتم مشاركتهم فيها بشكل يومي.
0: يعني مثل ما ذكرت أستاذ محمد، يعني حضور هذا التراث المحلي من خلال الأوبريت، من خلال العرضة والدحة، إيش أهمية إبراز هذا الموروث الثقافي من ضمن الفعاليات؟
1: الموروث الثقافي جزء أصيل من هوية المنطقة، وإبرازه في مثل هذه المهرجانات التي تحظى بحضور كبير يعرف الأجيال الجديدة والزوار بفنون الآباء والأجداد، كما يمنح الزوار تجربة تعكس أصالة الشمال ويربط بين الاعتزاز بالهوية الوطنية وأجواء الترفيه، ويجعل للمهرجان طابع خاص.

0: أيضا حبيت أنوع على أن هناك زوار أجانب يقومون بزيارة المهرجان ويستمتعون بالدحة الشمالية.
1: يعني اليوم مملكتنا الغالية خاصة في فصل الصيف تزخر بهذه الفعاليات وهذه المهرجانات اللي أكيد تعكس التنوع الثقافي، ومنطقة الحدود الشمالية يعني هذه الفعالية على وجه الخصوص يعني تناسب جميع الأفراد وتعكس ما تشهده المنطقة من تطور واهتمام بتقديم تجارب سياحية وأيضا ترفيهية مميزة. أكيد
0: بأكد لك بمتابعة من سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية والزملاء أيضا، تم مراعاة جميع الفئات العمرية سواء من الصغار، تم تخصيص لهم مسابقات يومية، أضفنا مركز الرسم، أضفنا أيضا مسرح خاص في الطفل، أيضا هناك فعاليات يومية خاصة بالنساء، هناك الحرف اليدوية متواجدين، هناك أيضا الألعاب الإلكترونية. إذا تحدثنا عن الشباب هناك دوري كرة القدم وبطولة البالوت وأيضا بطولة البادل. لأول مرة يكون مهرجان يستمر لمدة تقريبا 30 يوم على مستوى المنطقة.
1: هل في مشاركة أيضا للأسر المنتجة والفود تراك؟
0: نعم، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي بالمنطقة تم توفير عدد من الأجنحة، استفاد منها أكثر من 50 أسرة منتجة مسجلة بطريقة رسمية لدى بنك التنمية. أما عن الفود تراك فيشارك في الموقع أكثر من 10 شباب سعوديين، بالإضافة إلى الأجنحة الكافيهات التي يشارك فيها أيضا أبناء وبنات المنطقة.
1: المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ محمد السبتي، كل الشكر لك على هذه الجهود اللي تقدمونها في المنطقة الشمالية وأيضا لإظهار أيضا الموروث الثقافي في منطقة الحدود الشمالية. كل الشكر لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة وإعطائنا هذه الإضاءات الجميلة بما يخص برنامج أو فعاليات مهرجان صيفنا الشمالي 2026. كل الشكر لك.
0: وأنا باسم الزملاء في لجنة المهرجان والأمانة أشكركم على إتاحتنا لتسليط الضوء على المهرجان أو أي أعمال خاصة في الأمانة.
1: يعطيك العافية، حياك الله.
0: كل الشكر.
1: يعني منطقة الحدود الشمالية بحد ذاتها هي تجربة سياحية رائعة، فما بالك إذا كان هناك مهرجان بهذه الفعاليات اللي ذكرها المتحدث الرسمي لمنطقة الحدود الشمالية بهذه المقومات السياحية اللي تعطي أكيد الأهالي والزوار هذه التجارب الاستثنائية اللي تجمع بين الترفيه والتراث والثقافة، وأيضا هي مو مجرد فقط مناسبة موسمية، هي تجمع جميع أفراد الأسرة يعني، وفي جميع الفعاليات اللي تتناسب مع الصغار والكبار، وأيضا زي ما ذكر فيه اللي هو عالين القدر في لهم مكان اللي هو كبار السن. الجميع مشارك في الاستمتاع بهذه التجربة المختلفة المتميزة اللي تتميز فيها منطقة الحدود الشمالية، فأكيد نقولهم كل التوفيق لكم، وأكيد جميع مدن ومناطق مملكتنا الغالية في فصل الصيف دائما لديها الجديد والمزيد من الفعاليات والمهرجانات اللي تعكس أكيد تنوع هذا التنوع الثقافي وأيضا هذه المقومات السياحية، وأيضا يعني تعطيهم هذه التجربة الاستثنائية المختلفة. وأكيد إحنا عندنا المزيد والمزيد من الفقرات في برنامج صباح المملكة، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، واليوم بناخذكم إلى موضوع مختلف كذا، يمكن يسبب خلاف على سفرة الغداء يعني. موضوعنا يتكلم عن الربيان. الربيان يمكن إذا إحنا الحريم نلطم من بيقشر من عرفت كيف يعني وضعه، يبيله وقت. إذا أنت بتاكل اليوم ربيان يبيله وقت لما يجهزونه في البيت،
1: الله
0: ولا جيبوا جاهز،
1: جاهز وخلاص، جيبوا جاهز. الله العظيم تنظف وهذا
0: تلطم المرأة
1: حوسة والله العظيم.
0: فمحبين الربيان اليوم عندنا موضوع خاص بالربيان، واللي هو يعد من المأكولات البحرية منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالبروتين، وكثير من الناس يفضلونه، كما يحتوي على مضادات أكسدة ومعادن أساسية يحتاجها الجسم، رغم احتوائه على نسبة مرتفعة نسبيا من الكوليسترول الغذائي، فإن تناوله باعتدال يتيح الاستفادة من فوائده الصحية بدون إفراط.
1: يا سلام. طبعا يقول لك قد يقلل خطر الوفاة مبكرة. تشير الدراسات إلى أن استبدال اللحوم الحمراء أو المصنعة بالمأكولات البحرية كالروبيان قد يسهم في خفض خطر الوفاة المبكرة، كما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يساعد في تقليل خطر الاكتئاب يا مكتئب.
0: أيضا يحتوي على مادة مضاد أكسدة قوي، يمنحها يعطي كذا الربيان اللون الوردي المميز، معناته إذا صار لونه وردي زيادة ترى المادة زيادة فيه، وقد يساعد أيضا على تقليل الالتهابات وخفض خطر الإصابة بأمراض مزمنة من بينها السمنة، السكري، أيضا السرطان وأمراض القلب، كما يدعم صحة الدماغ بفضل خصائصه المضادة للالتهابات. تشير بعض الأبحاث إلى أنه ممكن يساعد من الحد من تلف خلايا الدماغ اللي مرتبطة بالخرف ومرض الزهايمر، وإن كانت هذه النتائج تستلزم المزيد من الدراسة للتأكد.
1: قد يسهم في تقليل خطر أمراض القلب طبعا، لأنه يرتبط تناول الروبيان بانتظام، لا سيما عند طهي بطريقة أو بطرق صحية بعيدا عن القلي، تحب مقلقلة ويا سلام هو مقلي كذا مقرمش، بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع الكوليسترول، كما يحتوي على دهون صحية وسعرات حرارية قليلة، وقد يساعد في الحد من تراكم اللويحات داخل الشرايين.
0: الله يسلم. وأيضا رغم أنه الربيان يحتوي على كمية مرتفعة نسبيا من الكوليسترول الغذائي، فإن تناوله قد يرفع مستويات الكوليسترول الجيد إلى جانب الكوليسترول الضار. ويؤدي أيضا الكوليسترول الجيد دور محوري في نقل الكوليسترول الضار إلى الكبد للتخلص منه. هذا الشيء يقلل من خطر انسداد الشرايين، وأيضا يخفض احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويعزى هذا التأثير إلى انخفاض محتوى الروبيان من الدهون المشبعة مقارنة بكثير من مصادر البروتين الحيواني.
1: يا سلام. ويحتوي الروبيان على اليود، وهو معدن أساسي لصحة الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، فضلا عن دوره المهم في نمو دماغ الجنين. وأظهرت أبحاث أن تناول نحو 113 جراما من المأكولات البحرية أسبوعيا، شفتهم يقول لك يوم الجمعة يوم البحريات يقول لك طبعا خلال فترة الحمل قد يسهم في تحسين نمو دماغي للطفل.
0: أيوة. ويوفر أيضا الروبيان معدن الزنك الضروري لدعم وظائف الجهاز المناعي، كما يحتوي أيضا على فيتامين إي الذي يعمل كمضاد للأكسدة، وله خصائص طبيعية مضادة للميكروبات، وأيضا يساعد في حماية الخلايا من التلف.
1: طيب هل تناول الروبيان آمن يا جماعة؟ طيب يقول لك الروبيان آمن لمعظم الأشخاص عند تناوله باعتدال.
0: نعم.
1: يعني مو ماخذها مثل الفشار كل يوم، ولا ماخذها فصفص. غير أنه يعد من أكثر مسببات الحساسية الغذائية شيوعا، قد يسبب لدى المصابين بحساسية أعراض متعددة، منها طفح جلدي، حكة، قيء، سعال، صفير، مشكلة في الجهاز الهضمي، يعني ضيق في التنفس، فقدان الوعي في الحالات الشديدة. ينصح باستشارة الطبيب المختص قبل إدراج الروبيان بصورة منتظمة في النظام الغذائي لمن يعانون من حالات صحية خاصة. وفعلا ترى أنا أغلب الناس اللي شفت عندهم حساسية، أنا ما قد شفت ناس عندهم قوة وشدة في الحساسية إلا لما يكون عنده حساسية من المأكولات البحرية.
0: أنا عندي حساسية من الروبيان، أحبه أستمتع في الناس اللي يأكلونه، بس أني ما أقدر أكله.
1: يا إلهي. ترى حساسيته شديدة
0: إيه
1: جدا، وسبحان الله شفتنا حتى حرفين فعلا يصاب بالاختناق ويصاب
0: اغماء يوصل حد الاغماء.
1: فالواحد ينتبه يعرف ايش اللي له وايش اللي عليه وايش اللي ناقصه. بس برضو اذا ما كانت امورك سليمه من ناحيه المأكولات البحريه لا تقطعها في الاسبوع، نصيحه
0: مفيده لانه
1: والله مفيده جدا. لو تخليها مره في ما بقول لك مرتين، يعني اخذها على مرتين احيانا بالاسبوع، بس انه بالاغلب مره تسوي توازن في النظام الغذائي.
0: انه اذا كنت انت ما تقدر تاكل الروبيان، عندك حساسيه، ممكن سلمون، اسماك، شيء ثاني تروح له.
1: ايش بو سلمون؟
0: ايش بو اوميجا 3؟ ايش بو؟
1: الله
0: ايه استفيد.
1: اقسم بالله لا تضد السمك عنصريه.
0: اطلع فاصل
1: لا حول ولا قوه الا بالله.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة، والخميس دائما مختلف بفقراته وتنوعه، وبفقرته الخاصة هلا بالخميس. في فقرة هلا بالخميس بكل قائنا عن العطور، والعطور طبعا مستمعينا مو مجرد يعني رائحة نضعها قبل الخروج وتعود العادة، لا لا، بالعالم متكامل من الذوق والهوية والتفاصيل اللي تعكس شخصية الإنسان. دائما ما يربط الشخص أحيانا شخصيته أو حضوره برائحة العطر، حتى تلقاه ما يتقبل أي عطر ثاني، خلاص هذا العطر مناسب لشخصيتي تماما. ومع انتشار الاهتمام بالعطور وتنوع خياراته، أصبح كثير من الناس يبحثون عن المعلومة الصحيحة لفهم هذا العالم بشكل أعمق. يسعدنا اليوم أن نستضيف عاشق العطور المعروف بمحتواها المتخصص في العطور ومكوناتها وأسرارها، وصاحب أكبر طاولة عطور في العالم، نتعرف معه على ثقافة العطور وأبرز المفاهيم الشائعة يعني حول ذلك. فنقول حياك الله وبياك بمدير التسويق لعاشق العطور الأستاذ وليد حسن الراجح. حياك الله وبياك أستاذ وليد.
1: يا مرحبا استاذ، صبحكم الله بالخير.
0: الله يصبحك برضا ونعيم، نورتنا وشرفتنا.
1: وسعدت والله اني اكون ضيف عندكم اليوم، ان شاء الله اني اكون ضيف خفيف الظل.
0: طول لي عمرك بلا شك، ونسعد ونتشرف بتواجدك معنا. وبعدين يعني انا بتحدث عن العطور وهذا العالم الجميل مليء بالذوق، مليء بالاختلاف، مليء بالاحاسيس. دائما حتى العطور اصلا حتى من جمالها مرتبطه بالذكريات، دائما الرائحة

0: قصتي حقيقة قصة مختلفة يعني في هذا العالم. بدأت في المرحلة المتوسطة عام 1407 تقريبا.
1: ما شاء الله.
0: في ذاك الوقت يعني كان الأطفال أقراني من الأطفال يعني يركضون خلف الألعاب الإلكترونية في بداية طفرة الألعاب الإلكترونية في ذاك الوقت.
1: صحيح.
0: كنت حقيقة أسلك مسارا مختلفا تماما. كنت أجمع مصروفي المدرسي اليومي وذلك لشراء زجاجة عطر آخر الشهر. حقيقة لم تكن العطور لي بالنسبة لي يعني مجرد روائح، كنت أعشق الحديث عنها، أتغذى بتفاصيلها، أنسج حول كل نفحة أو عطر قصة.
1: ما شاء الله.
0: مع استمرار هذا الشغف حقيقة اقترح علي أحد الأخوة فتح حساب على تطبيق سناب لنقل التجربة للجميع، ومن هنا انطلق حقيقة حساب عاشق العطور ليكون منصة تثقيفية توعوية في المقام الأول. أما بالنسبة لفكرة طاولة العطور حقيقة هي جاءت ردة فعل لحدث وقع لي في عام 2016 عندما كنت أبحث عن عطر نزل حديثا، وبعد بحث طويل وجدته في أحد المتاجر الكبرى، لكن المفاجأة أن البائع رفض أن يفتح لي زجاجة العطر لتجربتها نظرا لارتفاع سعرها.
1: أيوة.
0: كان سعرها تقريبا 1800 ريال. وطلب مني شراء الزجاجة بدون تجربة، يعني شراء عمياني، يعني تأخذ أنت وحظك،
1: ما في تستر ولا شيء ولا أي حاجة،
0: ما في شيء.
1: يا ساتر.
0: العطر كان نازل جديد. من هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ أو من هذا الحدث تولدت هذه الفكرة. أحببت أن أكسر هذا العائق وإيصال الروائح إلى الناس وتمكينهم من اكتشاف العطور عبر العينات قبل الشراء، خاصة في بعض الأشخاص يتواجدون في مناطق لا توجد فيها محلات كبيرة للعطور.
1: بالضبط.
0: ويسمعون مدح كبير على بعض العطور في مواقع التواصل الاجتماعي، وتتوق أنفسهم لتجربة مثل هذه العطور، ولا يريدون المجازفة في شراء أو دفع مبلغ كبير في شراء عطور النيش بدون تجربة هذه العطور. فجاءت فكرة طاولة العطور لتكون أكبر طاولة عطور لقسم العينات في عاشق العطور.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ وليد، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني أتكلم عن مثلا على الصعيد الشخصي، أنا مروح أباخذ لي عطر أو دخلت محل عطور وصاب بالحيرة، مع أني أنا عارف أوريدي أنا عندي عطر، بس أحيانا ودك تكتشف أشياء، ممكن تلاقي شيء يناسب برضو شخصيتك أكثر، ممكن تلقى رائحة مخالفة تماما تعطيك إحساس وشعور آخر. ف يعني الفرق للشخص اللي يقدر يوصل لك أنه شلون يفرق بين العطور الصيفية والشتوية والعطور اليومية والرسمية والخاصة بالمناسبات، يعني كيف ممكن للشخص أن يختار العطر المناسب له أو للمناسبة؟ لأنه حرفيا الموضوع جدا جدا جدا، ما هو بس يلا خذ عطر وامش، أو مثلا أطلب عن طريق موقع التواصل الاجتماعي لأنه مدح من أحد المشاهير أو شيء، لا، هو في تفصيلة معينة، في نقطة بوصل لها إن شاء الله وراح نوصلها معك اليوم بإذن الله.
0: أخوي فهد، عندنا ثقافة التفريق بين العطور الصيفية والشتوية والعطور اليومية والرسمية حقيقة غائبة عن الكثير.
1: صحيح.
0: يعني تجد الكثير ما يفرق بين عطر صيفي وعطر شتوي، يستخدم عطر شتوي ثقيل في فصل الصيف والعكس. تحصل يروح النادي أو مكان مغلق بعطر ثقيل كاتم للأنفاس. وهذه قضية حقيقة تحتاج إلى توعية وتثقيف. أولا نبدأ بالتفريق بين العطور الصيفية الشتوية اليومية الرسمية. شوف عزيزي أخوي فهد، العطور الصيفية دائما تعتمد على جزيئات خفيفة سريعة التطاير، تعتمد أو ترتكز على النوتات المنعشة مثل الحمضيات، البرقموت، الليمون، النوتات البحرية، الأعشاب، النوتات الخفيفة. هذه المكونات ليس معناها أنها تبرد عليك أو تقلل درجة الحرارة، لكن لا، تعطيك إحساس تشعر معه بالانتعاش بالنظافة، لأن هذه المكونات حقيقة ارتبطت في واقعنا مثل الليمون البرقموت بأنها مشروبات صيفية منعشة.
1: نعم.
0: فلذلك الشعور هذا يأتي شعور بالانتعاش مع هذه المكونات، وهذه العطور الصيفية دائما تعتمد على هذه المكونات الخفيفة. أما بالنسبة للعطور الشتوية على العكس، على النقيض، تعتمد على جزيئات ثقيلة بطيئة التطاير مثل الأخشاب، العنبر، الفانيليا، العود، وهذه النوتات استخدامها في فصل الصيف يزيد الطين بلة.

0: يشعر الإنسان بالثقل بالاختناق. ف مكانها الطبيعي في فصل الشتاء. هذا بالنسبة للفرق بين العطور الصيفية والعطور الشتوية. أما بالنسبة للعطور اليومية تكون دائما خفيفة متوازنة غير هجومية مريحة للقريبين منك، وهي دائما تدخل في النوع الأول وهي العطور الصيفية. دائما تعتمد مكوناتها على البرقموت، الليمون، النوتات البحرية، الحمضيات، الأعشاب. هذه بالنسبة للعطور اليومية. العطور الرسمية على عكس العطور اليومية وهي أقرب للعطور الشتوية، عطور معقدة ذات حبكات عطرية فاخرة تتسيدها المكونات الثقيلة مثل العود، الجلود، الراتنجات، البخور، اللي تناسب الحدث الرسمي.
1: نعم.
0: وفي أمر مهم أخوي فهد، أي عطر صيفي ينفع يكون للصيف والشتاء ولكل زمان ومكان.
1: هذا الصيفي ممتاز.
0: العطر الصيفي لكل زمان ومكان يتجاوب مع جميع الظروف، لكن العطر الشتوي لا ينفع إلا في الشتاء نظرا لثقله. أيضا أخوي فهد يجب وضع اعتبارات مهمة هنا. أحيانا تلتغي الاعتبارات نظرا للظروف، مثلا إذا كان شخص عنده زواج في فصل الصيف
1: ممتاز،
0: هل معناه أنه يستخدم عطر ليموني؟ خير واحد يعني معرس
1: لا لا لا لا
0: ريحته حمضيات؟
1: لا لا لا أبدا
0: لا. طيب واحد إذا كان عرسه في الصيف يعني أعتقد أن هذا ينافي فخام المناسبة، وهنا تحتم علينا المناسبة استخدام نوتات فخمة رسمية كالعود والجلود والبخور وغيرها من النوتات الرسمية.
1: ممتاز، ممتاز جدا، لأنه فعلا المناسبات تحتاج العطور الفخمة الفاخرة لتعطي الثقل للمناسبة وتعطي رسمية. نعم. طيب أستاذ وليد، يعني في سؤال يعني جاء في بالي الآن، يعني بعيدا عن المحاور، بس أنه السؤال غريب نوعا ما، ما أدري، وتكررت هذه الكلمة، هل فعلا العطور تفرق رائحتها على الشخص من شخص لشخص بحسب الهرمونات، بحسب الإفرازات، بحسب رائحة جسد الشخص وما إلى ذلك، ولا هي مجرد بس والله تسويقية، مجرد يعني بس مجرد كذا أنها والله أراء خارجة عن الإطار العلمي للعطور؟
0: طبعا العطور تختلف من شخص لشخص بحسب نوعية الجلد. يعني الجلد الدهني يختلف عن والبشرة الدهنية تختلف عن البشرة الجافة.
1: أيوة.
0: البشرة الدهنية تحتفظ بالعطر أطول فترة ممكنة. ولذلك هذا أحد الأسباب الخلاف في ثبات العطور من عدمها. بعضهم يقول هذا العطر ثابت والآخر يقول لا والله مو ثابت. والسبب عائد، سبب الخلاف يرجع إلى نوعية البشرة.
1: يعني ما في البشرة الدهنية، يعني ما في اختلاف
0: البشرة
1: الرائحة.
0: الدهنية يظل فيها العطر أطول فترة ممكنة بخلاف البشرة الجافة.
1: يعني بس الرائحة ما تختلف.
0: البشرة الدهنية تبرز معها المكونات الثقيلة.
1: أيوة.
0: يعني تتفاعل معها أكثر من البشرة الجافة مثل الراتنجات، البلسميات، البخور.
1: أوكي.
0: تعطي تفاعل أكثر من البشرة الجافة.
1: جميل جميل. جميل جدا، لأنه تكررت على مسامع مثل هذه المعلومة، والله يا أخي نشام العطر هناك، بس لا أنت الآن حط نفس العطر شلون الريحة مختلفة أحس. فسبحان الله، قلت خلني أسأل هالنقطة وأشوف هل فعلا صحيح ولا لا، والحمد لله تأكدنا. طيب أستاذ وليد، المقصود بالعوائل أو الخطوط العطرية، يعني لماذا تختلف أذواق الناس في العطور بشكل كبير، وكيف يحدد الشخص يعني خطه العطري المفضل بناء على ايش؟
0: اخوي فهد، قبل ما نتكلم عن العوائل العطرية، كثير من الناس ما يعرف خطها العطري.
1: ايوه.
0: كثير ما نسمع عبارات ان هذا العطر عطر اخشاب او توابل او زهور او فوجير او عطر فاكهي او جلود.
1: صحيح.
0: كثير من الناس يجهل هذه العوائل العطرية ولا يعرف خطها العطري الذي يناسب. فبعضهم يسمع المدح الكبير للعطر، مثلا عطر جلدي، وأنه من العطور الفخمة النقية المرتفعة الثمن، فينطلق مباشرة ليشتري من أحد المواقع ويتوقع أنه عطر زهري بديع كأغلب العطور، فينصدم بالرائحة لأنها لا توافق خطه العطري. لذلك من المهم على كل شخص أن يعرف خطه العطري قبل الشراء حتى لا يصدم بالرائحة. طبعا الخطوط العطرية كثيرة. أبرز هذه العوائل عندنا العائلة الشرقية. العائلة الشرقية دائما تعتمد على العود، العنبر، التوابل، البخور. العائلة الثانية العائلة الخشبية، ترتكز على الأخشاب، الصندل، خشب الأرز، النجيل الهند. العائلة الثالثة العائلة الزهرية، تقوم على الأزهار كالورود، الياسمين، البنفسج. العائلة الخامسة العائلة الحمضيات، العائلة المنعشة. هذه العائلة دائما ما تعتمد على البرقموت، الليمون، النفحات البحرية والعشبية. العائلة السادسة عائلة الفوجير والشيبر، وهي خطوط كلاسيكية تجمع بين الأخشاب والمسك في القاعدة، وتعطي دائما انطباع رجولي، دائما تحتفظ بطابعها الرجولي. لكن أسباب اختلاف الناس في العطور أو في الروائح يرجع إلى أمور كثيرة أخوي فهد. أول شيء كما ذكرنا البصمة الكيميائية للجسد، تفاعل العطر مع حموضة الجلد، درجة حرارة الجسم، نوعية البشرة. هذا أحد أسباب الخلاف الكبيرة على العطر أنه مقبول أو غير مقبول. أيضا من أسباب الاختلاف الذاكرة العطرية، يعني الرائحة دائما ما تربطنا بحدث أو بذاكرة أو تذكرنا بشيء. ولذلك تجد مثلا شخص يكره البحر تجده ينفر من العطور البحرية لأنها تذكره برائحة البحر. شخص مثلا ارتبط عنده حدث لا قدر الله وفاة أو شيء من هذا القبيل، وكان في هذا الحدث متعطر بعطر مثلا عود، تجده في ذاكرته أن عطور العود مرتبطة بهذا الحدث،
1: نفور خلاص،
0: فلا شعوريا يكره عطور العود لأنها تذكره بهذا الحدث.
1: سبحان الله. وفعلا
0: أيضا من سم أخي فهد.
1: سم الله عدوك. لا تفضل تفضل أستاذ وليد.
0: السبب الثالث العوامل الجغرافية والثقافية. مثلا في منطقة الخليج الثقافة تقوم على العود البخور، فينشأ الشخص في هذه البيئة وقد تعود على هذه النوتات وعلى روائحها، لذلك تجده ينجذب إليها.
1: فعلا سبحان الله. كما ذكرت أستاذ وليد، دائما الرائحة مرتبطة دائما بالمشاعر، بالأحداث، بالذكريات. فكل ما كانت الذاكرة أو الحدث جميل ومرتبط بهذه الرائحة بيعشق كل العطور اللي تشابه أو تلامس هذه الرائحة اللي ذكرتها بها الموقف. وإذا العكس ففعلا يكون فيه نفورها. طيب في شيء يعني أستاذ وليد برضه يعني شوي معقد نوعا ما، وش الفرق بين العطر المستنسخ والمستوحى والمقلد؟ يعني والله الواحد لما يسمع المصطلحات هذه يقول يا أخي وش الحوسة، وش السر وراء تصنيف بعض العطور على أنها رجالية أو نسائية أو للجنسين؟ هذا برضو من الأسئلة المهمة. يقول والله هذا للرجال، هذا للنساء، هذا يونيسكس.
0: سؤال جوهري والله. ودائما ما نسمع عطر مقلد ومستنسخ ومستوحى ومصطلحات كثيرة في عالم العطور. أول شيء خلنا نبدأ بالعطر المقلد. طبعا العطر المقلد هو منتج غير قانوني، يعتمد على الخداع، التضليل، يتم نسخ الاسم، التصميم، الشعار، تقليد زجاجة العطر لإيهام المستهلك بأن العطر هذا أصلي، وغالبا ما يصنع من مواد رديئة وغير آمنة صحيا، وهذا غير منتج غير قانوني. هذا العطر المقلد. العطر المستنسخ أو المستنسخ هو عطر أو شركة تأتي تحاول صياغة العطر بصيغة كيميائية تطابق رائحة عطر شهير وناجح، وقد تصل المطابقة إلى 90% من رائحة العطر الأصلي، لكن بعبوة واسم مختلف. يعني هذا العطر المستنسخ، يعني شركة تأتي تستنسخ عطر من العطور.
1: وشايفينه دارجة للأسف في السوشيال ميديا حاليا، يعني بكثرة
0: كثير عطر الاستنساخ.
1: نعم
0: دائما أو في الغالب أخوي فهد هذه العطور تحاول تقديم العطر الأصلي بسعر في متناول اليد، لكن أقل من العطر الأصلي جودة، أقل إتقانا، وبعضها غير آمن صحيا.
1: الله.
0: هذا العطر المصطلح الثاني المستنسخ. لكن المصطلح الثالث العطر المستوحى، قد تتفاجأ بأن 80% من العطور الموجودة في العالم داخلة تحت هذا التصنيف
1: مستوحى
0: مستوحات. تأتي شركة أو يأتي عطر يأخذ الفكرة العامة من عطر معين ثم يضيف عليه العطار بصمته الخاصة، يعني يضيف نوتة نوتين، يغير في في في الفكرة قليلا، لكن جوهر العطر الأصلي موجود في العطر المستوسخ في العطر المستوحى.
1: نعم.
0: يغير بعض المكونات أو النسب ليقدم تجربة عطرية جديدة تحمل روح العطر الأصل ولكن بشخصية
1: مستوحى
0: مختلفة.
1: نعم.
0: مختلفة.
1: يا سلام. طيب التصنيف،
0: لكن متى أخوي فهد متى يمدح العطر المستوحى؟ إذا حاول أن يقدم شيئا جديدا أو يقدم العطر الأصل بجودة أعلى،
1: الله،
0: أو بتعديل نقص في العطر الأصل، هنا يمدح العطر المستوحى. لكن تستوحي عطر وتأتي بجودة أقل أو بجودة مساوية،
1: خلاص
0: شوف ما له داعي للعطر المستوحى اللي ما قدم شيء جديد،
1: سيتوقف إنتاجه أكيد، لأنه إذا مستوحى من شيء كان توب يعتبر من تصنيف أول، فجأة أنت أتيتني بجودة متدنية، أنا حرفيا ما أقدر أكمل مع العطر هذا. طيب قبل ما نختم، لأنه داهمنا الوقت الأمانة والحديث معك ذو شجون الأمانة أستاذ وليد، ودنا بس بنقطة إيش السر طيب وراء تصنيف للعطور إنها رجالية نسائية أو للجنسين؟
0: التصنيف هذا صار حول جدل كبير، وأنا دائما أقول الأصل في الأشياء الإباحة، يعني لا توجد شجرة ليمون خلقت للرجال، يعني عطر ليموني للرجال، ولا حقل ياسمين نبت للنساء، لكن في أمر مهم يحكم المسألة. نحن لا نعيش في معمل كيميائي، نحن مجتمع بشري تحكمه الثقافة والعرف
1: فعلا،
0: والعرف ليس مجرد عادات عابرة بل هو ركيزة أساسية تنظم حياة البشر. فأنا اللي أشوفه أن الروائح الآن مرجعها إلى العرف، فمثلا لا يمكن للرجل أن يتعطر بعطر نسائي ولا للمرأة أن تتعطر بعطر رجالي بشكل مطلق.
1: نعم.
0: مثلا عندك مثال الألوان، اللون الوردي ليس حكرا بولوجيا على الإناث، والأسود ليس حكرا على الرجال، لكن العرف اللي حدد أن اللون الوردي للنساء،
1: صحيح،
0: واللون الأسود أو واللون الأسود للرجال.
1: أحسنت.
0: في, في, في, في العموم يعني، فالمانع يعني أنا أقول أن المكونات اللي حددتها العرف، فالعرف حدد أن الحمضيات، الأشياء الأخشاب، الأشياء الحمضية العشبية، هذه دائما ما تكون تليق بالرجل، لكن الروائح الزهرية، الورود، الياسمين، دائما ما تكون هذه الروائح أنثوية.
1: نعم، لأنها تعتبر حتى وصف للرقة، وصف للأنوثة، وصف ما إلى ذلك، فتليق بهن. الله يعطيك العافية أستاذ وليد، أنا والله ودي أكمل معك، لكن فعلا فعلا خطفنا الوقت وما شعر، إحنا وصلنا حرفيا لآخر ثانية من عمر البرنامج، فالله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك العافية أخوي فهد، وسعد بالتواجد معك،
1: وأنا والله أسعد جدا،
0: المتألقة والمذيع المتألق،
1: طول عمرك،
0: الله يبارك فيك،
1: والله أسعد بتواجدك إن شاء الله، ولا هي أول ولا هي آخر مرة إن شاء الله، وبإذن الله تزورنا إن شاء الله بالاستديو بعد،
0: بحول الله،
1: يطول عمرك. كل الشكر لأستاذ وليد حسان الراجح، طبعا عاشق العطور وصاحب أكبر طاولة عطور في العالم، شكرا لك، نتمنى لك يوم جميل، وعلى قولتهم إجازة أو نهاية أسبوع جميلة بإذن الله.
0: أنت سعد، الله يطول عمرك،
1: في أمان الله وعمرك إن شاء الله. عموما مستمعين، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا هذا اليوم، ومثل ما قالوا ختامها مسك، فكان ختامها المسك والعنبر والروائح الطيبة الجميلة وعالم من الذوق والجمال مع المختص الأستاذ وليد حسن الراجح. طبعا شكرا اللي شاركونا بموضوع اليوم، وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي يثرونا بعلمهم ومعرفتهم وذوقهم وفنهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم صويان وعبد العزيز الجربوع، من الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وأشراف عامل البرنامج فات حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة في هذا الغامدي والمحزن مليان الضرغام الصنديد الجلمود بدرية خالد، إلى أن نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وهذا نايس ويكند، وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في دقائق.
7: تنبض واجهة الرياض بالحياة على مدار العام، فهي أكثر من مجمع تجاري أو مساحة مكتبية، إنها تجربة حضارية متكاملة صممت بروح المدن الذكية الحديثة، حيث تتناغم الخطوط المعمارية العصرية مع الحدائق والممرات المظللة والمسطحات المائية. تضم الواجهة أكثر من 60,000 متر مربع من مساحات العمل الراقية، تنتشر فيها مكاتب شركات استشارية تقنية وطبية، وتدار عبر أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة والتهوية وإدارة الطاقة. أما الواجهة

0: الجهة الترفيهية، فهي قلب ينبض بالأنشطة تتوزع فيها دور السينما من طراز آي ماكس، وقاعات الألعاب التفاعلية ومسارح خارجية تقام فيها الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية، كما تحتضن مجموعة مطاعم عالمية ومقاهي راقية تطل على الساحات المفتوحة. وقد أصبحت الواجهة مركزاً للمعارض الدولية كمعرض الرياض للسيارات الذي استقطب أندر السيارات الخارقة في العالم، ومعرض الكتاب الذي شهد حضور آلاف الزوار يومياً، ومهرجان الإنمي، وغيرها من الفعاليات التي تعزز مكانة الرياض كعاصمة للثقافة والترفيه. إنها بيئة حديثة تجسد الطموح السعودي في بناء مدن تلهم وتلبي فئان معاً.
1: في دقائق.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخيرات والمسرات. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يحييكم ويرحب بكم في هذه الحلقة من إعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج، وأيضا سنكون جميعا سعيدين باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-4053. وموضوعنا اليوم يحتاج إلى هدوء، فأرجو أنكم تكونون في مكان هادي يعني تستمتعون بالحلقة وتشاركون فيها وتعطونا آراءكم وأفكاركم الجميلة اللي دائما تثري حلقات برنامجنا وكل برامج الإذاعة. ولأني بتحدث عن موضوع شائك شوي، وربما ما أقدر أقول فلسفي، لكن حقيقة مهم جدا جدا بالذات في وقتنا الحالي مع الركض في الحياة وزحمتها ووسائل التواصل الاجتماعي والانشغال، ومما طبعا ينتج عنهم كثير من التوتر والقلق، وأحيانا قد يكون حتى الاكتئاب وضعف العلاقات الاجتماعية وغيرها. واليوم احنا كأننا ندق ناقوس خطر، نقول فلنعود جميعا إلى تحسين هذا الوضع ونستفيد من هذه التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي اللي أعتقد أنها نعمة من الله عز وجل علينا، نستفيد منها الاستفادة الممكنة في تطوير حياتنا وعلاقاتنا وصحتنا وأمورنا وأسرنا، ولكن في نفس الوقت يجب أن نحذر من الجوانب السلبية اللي بدأت هذه التقنيات وهذه السرعة في الحياة تسرق جزء من سعادتنا. احنا اليوم بنتكلم عن هرمونات السعادة، بنطرح بعض المواضيع. هل هناك هرمونات اسمها هرمونات سعادة؟ حتى لو حطينا عنوان الحلقة بهذا العنوان، هل هي فعلا هرمونات سعادة؟ هل هذه الهرمونات تجلب السعادة فعلا؟ كيف نتعامل معها؟ وإيش تأثيراتها؟ هل فعلا تأثيراتها للسعادة فقط أو لها تأثيرات أخرى؟ إذا كانت فعلا ممكن تساعد في السعادة وتجلب السعادة وتساعد وتصحح بعض الأمور الصحية عندنا، كيف نحصل عليها؟ كيف نطورها؟ كيف نحافظ عليها؟ كيف نعززها عند يعني أفراد أسرنا أو أطفالنا والمحيطين فينا؟ فهذه الفكرة اللي بننطلق فيها من في هذه الحلقة. ففي البداية طبعا فقط أعرف بشيء بسيط جدا عن الفرق بين السعادة والمتعة، ثم ننتقل إلى الهرمونات. يا مستمعين الكرام خلوكم معنا، وأيضا رحب باتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053. إن شاء الله ستكون حلقة جميلة، وأكيد ما راح تجمل إلا تكون معكم مشاركتكم وآراءكم وأفكاركم ومتابعتكم. ونقول لكم لحظات ونعود إليكم.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.
4: مستمعي الكرام، كلنا نبحث عن السعادة، ولكن الحقيقة أحيانا يعني يختلف معنى السعادة. إيش إحنا نبغى؟ أحيانا لما تسألني إيش السعادة بالنسبة لك، يمكن ما أعرف أعرفها بالتعريف الصحيح والدقيق، وهذه مشكلة. إحنا اليوم نحتاج أن نعرف ماذا نريد، ما الشيء اللي فعلا يسعدنا

0: حقيقة ونركز عليه، ويجب أن نفرق بين السعادة والمتعة. وهذه ترى نقطة كثير من الناس يلخبطون فيها، وعشان كذا ما يحققون الرضا والطمأنينة والسعادة. فالسعادة طبعا هي شعور دائم نسبيا بالرضا والطمأنينة، وأن يكون لحياتك معنى. خلونا نركز على هذا التعريف، هو ليس شعور 100% بالسعادة. لا يمكن الإنسان بهذه الدنيا، لا يمكن الإنسان يصير سعيد 100%، ولكنه نسبيا. وهذا الشعور كلما تعمق الرضا بحالك وصحتك ووضعك وأسرتك، كلما كنت راضيا، كلما كنت مطمئنا، فأنت تشعر بالسعادة. وأيضا أن يكون لك قيمة في الحياة، أن تتذكر لماذا خلقك الله في هذه الحياة. والجواب على هذا السؤال جدا مهم، عشان ما نلخبط ونطير يمين ويسار ونلخبط، لابد أن تسأل نفسك هذه الأسئلة. أما المتعة هي إحساس لحظي باللذة والإثارة ثم تختفي. ولذلك هي اللذة والمتعة هي إحساس سريع، يجي بسرعة ويروح بسرعة. غالبا أنه يصير تأثير خارجي، يعني شيء نعيشه، تشوف فيلم، تروح تسافر، تروح السوق تشتري شيء. هذه الأشياء هي اللي تشعرك بالمتعة، ولكنها حقيقة ليست السعادة. أما السعادة غالبا هي تنطلق من الداخل، يعني الرضا والطمأنينة وإحساسك وشعورك بلك دور في الحياة ومعنى في الحياة، لا يمكن أن يكون خارجي بل يكون داخلي. فأيضا المتعة هي قائمة على المكافأة، أنك سويت شيء حصلت شيء، أكلت شيء، سافرت شيء، يعني شيء تشوفه وتحصل عليه، ولذلك يصير فيه متعة. أما السعادة فيه شعور داخلي بتحسين جودة حياتك برضاك وطمأنينتك كما ذكرت، وأيضا لها دور كبير في الصحة النفسية. إحنا نحتاج إلى المتعة ونحتاج إلى السعادة، يعني ما نقول والله لا إحنا ما نحتاج المتعة، لا نحتاجهم كلهم حتى نصل للهدف. عشان بس ما نأخر الأخت وفاء، السلام عليكم أختي وفاء.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: يا مرحبا.
1: أنا وفاء من الجنوب.
0: أهلا وسهلا.
1: أيوة، عندي سؤالين تهمني.
0: تفضلي.
1: لأن أنا عندي ضغط الدم، أنا سمعت أنا أتكلم عن السعادة والهرمون، أنا عندي سؤال عن الفيتامينات.
0: إيه.
1: يعني عادي أتكلم عنها؟
0: إيه ما يخالف. إيه تفضلي.
1: أيوة، أنا عندي ضغط الدم وأنا ما أشرب الفيتامينات ولا المضادات وهذه الأشياء، يعني ما أميل لها كثير. فسمعت عن فيتامين سي الفوار، هذا اللي يحط لنا في موية الفوار، يعني
0: نعم.
1: أيوة، إنه مفيد وتعزز مناعة الجسم، حماية من الأمراض، يساعد خفض ضغط الدم. وإذا ارتفع عندي الضغط أو صداع أشربه. جربت يعني بعض الأطباء نصحوني بجربته وارتحت له، وقال إنه يشرب للضرورة فقط، وأنا مش أشربه يوميا بشكل كثير، يعني يوميا. وسمعت إنه فترته سبب عصوات في الكلى.
0: يا سلام عليك.
1: أعرف المعلومة دي صحيحة ولا لا؟
0: وضغط الدم كم يوصل عندك أختي وفاء؟ كم ضغط الدم كم يوصل؟ تقيسينه في البيت، يعني تعرفين كم يوصل الضغط الرقم اللي فوق؟
1: ما عندي قياسات ولا شيء.
0: طيب.
1: حبوب
0: للضغط. طيب. وعندك سؤال ثاني كان اختي وفاء.
1: سمعت بعد ان ضغط الدم، مو بعض الأدوية حق ضغط الدم، كلها بعضها تسبب فقدان دائم للبصر وزيادة البوتاسيوم او انخفاض البوتاسيوم في الدم. وبعرف المعلومة دي صحيحة ولا غلط؟
0: أبشري اختي وفاء، وشكرا لك. شكرا. طبعا بالنسبة للضغط الدم مهم جدا يا جماعة الخير، اللي عنده ضغط الدم انه يصير عنده جهاز ويقيسه كل يوم، او خلنا نقول يعني على الاقل 3 أيام في الاسبوع. اذا كان مرتفع يقيسه كل يوم، ولا بد يتواصل دائما مع المركز الصحي وطبيب العائلة وطبيب الأسرة. الضغط الدم مرض مزمن، فيحتاج إلى حمية احنا نسميها داش، سبق تكلمنا عنها في احد حلقات هذا البرنامج. فيتامين جيم أو فيتامين سي الأفضل احنا ناخذه من المصادر الطبيعية، وأفضل أفضل أفضل مصدر لفيتامين جيم هي الجوافة، وبعدين الفلفل الملون البارد الأخضر والأحمر والأصفر، وبعدين الكيوي، وبعدين البرتقال وغيره. والحمد لله كل الخضار والفواكه فيها فيتامين سي.

0: فيتامين جيم. ومثل ما قالت أخت وفاء، لا ننصح نهائيا بالاستمرار على فيتامين جيم وفيتامين سي كفوار أو حبوب أو مكمل، لأن بالاستمرار عليه ممكن يسبب حصوات كلى، فبالتالي احنا نعتمد على المصادر الطبيعية. وعن سؤالها عن بعض الأدوية تأثر على البوتاسيوم، نعم أصلا الضغط يؤثر على البوتاسيوم ويؤثر على الصوديوم ويؤثر على الكالسيوم، ولذلك مهم جدا متابعة هذا الأمر مع طبيبك. يعني ما تأخذون يا جماعة الخير أي دواء وتقول والله أني ارتحت عليه ولا فلان ارتح عليه أو شيء. وسبق نبهت عن نقطة مهمة، لما يتحسن الضغط لا توقفون الدواء، لا تقول الحمد لله ضغطي كويس ما عاد أحتاجه، هذا مرض مزمن ما يعني إلى الآن ما يوجد شفاء منه. فيعني احنا نبغى احنا نستمر مثل على يعني ارشادات الاطباء، وفي نفس الوقت يصير غذائنا متوازن. فلذلك لما ينقص البوتاسيوم في التحاليل ممكن احنا ناخذه، وغالبا ان البوتاسيوم الحمد لله موجود في كل الخضار والفواكه، فما يكون فيه تاثير. فنعم في بعض الادويه لها تاثيرات، وبالتالي لابد من مراجعه الطبيب للتاكد منها. طيب خلونا ناخذ الدكتور محمد. السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا دكتور. حياك الله، أهلا وسهلا.
1: أنا محمد المحمد طال عمرك.
0: أهلا وسهلا أخي محمد.
1: دكتوراه في الإعلام وتخصصي بالضبط السوشيال ميديا أو مشاهير السوشيال ميديا وتأثيرهم على السلوك.
0: أجل دكتور أصبر قبل ما نسمع منك، نبيك توعدنا إن شاء الله أن نستضيفك، لأن محتاجينك ومحتاجين علمك وخبرتك.
1: أنا تلميذك يا دكتور عبد العزيز.
0: أهلا وسهلا دكتور محمد، ونعم بك والله. ونعم بك، ما شاء الله ما شاء الله، والله أنت من المفاخرنا اللي نفخر فيهم. أنا الآن عرفت من هو أنت الآن.
1: الله
0: ونبارك لك، وإن شاء الله نستضيفك معنا في الحلقة. الله يحييك، ودائما متميز من كنت طالب يا أخي محمد. دكتور محمد
1: تلميذك، طول بعمرك،
0: الله يبارك فيك. عسى عندك مشاركة معنا
1: سريعة. بديت حلقتك الجميلة وصوتك الجميل طل علينا بمسألة السوشيال ميديا، ثم تكلمت عن السعادة. أتمنى أنك تتطرق لمسألة هل السعادة المرتبطة بالأشخاص أو المشاهير هي وهم ولا حقيقة؟
0: نعم.
1: هل السعادة قابل للتنفيذ إذا قلدنا الآخرين؟ شكرا لك.
0: شكرا يا دكتور محمد، وانت اكيد افضل من يتحدث عن هذا، وان شاء الله انا اتواصل معك ونستضيفك في احدى الحلقات. شكرا يا دكتور محمد.
1: شكرا.
0: ما اجمل الحقيقه ان نشوف واحد من طلابنا يوما ما يعني يصل الى هذه المراكز المتميزه. طبعا سؤال الدكتور محمد هو مهم جدا. للاسف كثير من اولادنا او بعض اولادنا ما يمكن كثير تعلقوا خلينا نقول المشاهير ولا المؤثرين، ويعني تأثروا لأنهم يشوفون يعني مشاهد فعلا ما شاء الله، سيارات وروحات وجيات وحقيقة ترى جزء من غير حقيقي. وأنا أتحدث لأني أتواصل مباشرة ويراجعني بعض هذول المشاهير. نعم في مشاهير ومؤثرين رائعين ومفيدين، ولكن أتكلم عن اللي يبالغ ويستعرض أموره وش عنده وش ما عنده. للأسف صارت الصور والمقاطع تدخل حتى غرف النوم وتدخل مع الناس، وش ناكل وش يشربون وش وين يروحون وين يجون. هذه المشكلة اللي ودنا احنا نتخلص منها، وفعلا هذه لها علاقة بالمتعة ولها علاقة بالشعور بالدوبامين، واللي بتكلم عنها بعد شوي، وهو من أخطر الأشياء اللي تسبب إدمان المشاهد، إدمان الصور بكل أنواعها، حتى تصل إلى الصور الإباحية أو غيرها، إدمان المقاطع السريعة اللي قاعدة تسهر فيها الآن وسائل التواصل الاجتماعي، قاعد يزيد الدوبامين، يزيد أحد الهرمونات السعادة الدوبامين، وبعد فترة ما عاد يكفي، يحتاج هذا الطفل أو هذا الشخص إلى المزيد من الدوبامين، ثم يبغى مشاهد أكثر، ثم يحتاج إلى مزيد من الدوبامين. وعشان كذا تشوفون بعض الناس سبحان الله ما في تفسير، بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، يطلع جواله لا إراديا. بعض الناس بعد ما يقوم من النوم مباشرة أول شيء يفتح الجوال ويشوف وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هذا هو إدمان الدوبامين، إنه دمر سعادته في متعة في البداية، ثم للأسف يكون فيها تأثيرات سلبية. وهذه طبعا من الأشياء اللي بتكلم عنها، لكن ما دام الدكتور محمد طرحها فوجب علينا أن ننبه عنها. وناخذ الأخ بندر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا،
2: حياكم الله جميعا.
0: حياك الله.
2: والله شوف اليوم

0: تقريبا تطرقتم، انا احب تكون لي مداخله تقريبا، واتمنى ان لا اكون عليكم ثقيلا
1: ابدا ابدا.
0: الدقائق المعدوده.
1: الله يحييك، تفضل.
0: لا لا لا، تطرقتم الى مساله السوشيال ميديا احيانا والمشاهير ان صح التعبير في ذلك تقريبا. انا اقيس على نفسي بذلك، وقد يكون هناك مثلا 70% من المجتمع تقريبا قد لا تعني لهم هذه الامور ماذا شيئا، لان احيانا تقريبا
1: صح.
0: هم يدعون مثلا امور تقريبا كماليه تقريبا ونحن وكذا، هم احيانا دم هو تكون الفائده ماذا لنفسه في ذلك تقريبا، بينما الاخرين تقريبا قد تكون لك مثلا متابعات كثر في ذلك. فانا مثلا بما تملي علي قوانين نفسي بذلك، بأن هذا الأمر لا يعني لي شيء، سافر الشخص أو لم يسافر لا يعني لي شيء.
1: يا سلام يا سلام.
0: قد يكون لك مثلا محتوى مثلا تقريبا هادف ليس مانع ماذا من مشاهدة هذا المحتوى الهادف. اسمح لي بالكلام هذه، وقد تكون تقريبا منطقة حساسة كل إنسان مثلا تكون لك مثلا عرض لبعض الخصوصيات مثلا المنزلية في في في في في ذلك الشخص تقريبا. أنا أقول بتاتا لا ينبغي هالشيء هذا من أجل المتابعة وكذا. أنا لشخصيتي أنا مثلا اللي مثلا الداخل مثلا الأمور المنزلية لا أتمنى أن يطلع عليها أحد العائلة عفوا، يكون قد يكون كلامي مصر سرد في ذلك، ولكن أتمنى بس جزء بسيط تقريبا أن تكون مثلا النقطة واضحة، بأن لي خصوصية في الأكل، لي خصوصية في الجلسة، لي خصوصية ماذا في بما تمليه علي ماذا نفسي من خصوصيات. أنا أتمنى أن لا تخرج إطار المنزل، ولكن الناس تقريبا أحيانا تقريبا يحبون هذه الأمور تقريبا بأن مثلا يظهر مثلا إلى العالم ومشاهير، هو قد يفيد تقريبا، لأن أحيانا أناس كثر في ذلك لا أقول مغفلين، ولكن أناس كثر تقريبا يتبعون هذه ماذا الموجة، لأن نحن في عصر انفتاح، ولكن لي أنا أقول لا تعني لي في ذلك. أنا في نفس شخصيتي ليس لا جميل. ما في مانع إذا كان مثلا محتوى هادف مثلا تقريبا أمور مثلا زي ما تقول يعني أمور تهم المجتمع ليس هناك مانع، ولكن يكون دايما دائما
1: كلام
0: الناس أنا لا يعني لي ذلك.
1: أحسنت أحسنت أحسنت أخي بندر، هذا فعلا الحقيقة اللي والحمد لله. طبعا في ناس يتأثرون، لكن فعلا المجتمع الحمد لله بدأ يعي وبدأ يعرف خطورة هذه الأشياء، وفعلا يجب أن نحذر وننبه أفراد أسرتنا أن هذه الأشياء لا تعني لنا شيء، وعندنا طموحات أفضل نبي إحنا نخدم ديننا ونخدم وطننا ونطور أنفسنا ونستمتع ونستفيد من التواصل الاجتماعي، ولكن بما لا يعني يصل إلى هذه المراحل. شكرا لك أخي بندر، شكرا لك المشاركة الجميلة حقيقة. طيب خلونا ننتقل بس بسرعة على يعني السعادة. السعادة يعني لن هي ليست في المال، وكلنا نسمع هالكلام، لكن أنا أتكلم لكم، أنا درست هذا الوضع من الموضوع وبحثت عن الأبحاث في الشرق والغرب، لم أجد أن المال سبب للسعادة. سبب للمتعة نعم، ولكن ليس السبب للسعادة. السعادة هي يعني في وجود هدف سامي لك، في رسالة، في أنت لماذا خالقك الله، أنت لماذا أنت في الدنيا، أنت لماذا، وإيش دورك في الحياة، إيش اللي قدمت، إيش الإنجازات، إيش الخدمات للآخرين اللي قدمتها، إيش قدمت لدينك ولوطنك ولمليكك ولأسرتك يعني جماعتك. هذه هي السعادة، هي يعني تشعر أنك لك قيمة في الحياة ولك دور في الحياة. عندما يعني تختفي هذه الأمر، عندما لا تشعر أن لك ليس لك دور في الحياة، تبدأ المشاكل النفسية اللي تؤثر على كثير من الناس بالذات الشباب. خلونا ناخذ الأخ عبد الله. السلام عليكم أخي عبد الله.
2: السلام عليكم، مساء الخير دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا.
2: الله يعطيك العافية، وشكرا لك يا دكتور على ما تقدم من برامج حلوة، أنا تابعك على طيب القنوات.
1: والله يشرفنا،
2: والله يجزاك خير ويعرف ما يزين أعمالك.
1: الله حيك. وشو عندك مشاركة اليوم؟
2: حساسية حقت الله يكرمك يعني في الدبر والقبر، والله يجزاه خير.
1: أيه.
2: بالنسبة ما في أكلات يعني تفيد، يعني أنت الحين طريت الفلفل إنه فيه فيتامين طيب ما في يعني علاج للحساسيات هذه.
1: أبشر
2: الله يجزاه خير.
1: أبشر
2: يعني أكلات مفيدة، الله يجزاه خير.
1: أبشر أخي عبد الله،
2: شكرا لك يا دكتور.
1: شكرا شكرا شكرا لك، الله يسلم،
2: يعطيك العافية.
1: الله يبارك فيك. طبعا الأخ عبد الله ما يتكلم عن الحساسية، يتكلم بعض على الالتهابات اللي تصير أحيانا فطرية وغيرها، ولذلك ضروري جدا، ويمكن ذكرت هذا سابقا، حتى للأولاد والبنات الصغار بمراجعة طبيب أو طبيبة حسب المسالك البولية، لأنها هذه قد ما تكون حساسية وقد لكنها قد تكون التهابات وقد تصل إلى شيء أكبر والإنسان ما ينتبه له، قد يصير أحيانا إلى شرخ شرجي مثلا أو بواسير، والواحد يتساهل فيها لأنها ما فحصها. فإحنا مهم جدا إن يعني يروح الإنسان لطبيب القولون الجهاز الهضمي، وأيضا لما يكون فيه التهاب في المسالك أنه يروح لطبيب المسالك، لأن الحمد لله العلاج موجود وما له داعي أنها نبحث عن حمامات مائية أو غيرها. الأدوية إن شاء الله أنها موجودة، لكن ضروري جدا ما تتأخرون عن مراجعة الأطباء المختصين في هذا المجال. ولكن الموضوع يا أخي عبد الله ترى مو حساسية، فليتك تراجع الأطباء وإن شاء الله يساعدونك. أخي أبو رياض السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: السلام، يا مرحبا أخوي أبو رياض.
3: الله بالخير يا طويل العمر.
1: الله يحييك ويسلمك
3: يا طويل العمر. عندي سؤال بس، اللي هو أنا عندي الجيوب الأنفية فيها حساسية جدا، ولما أنام عند المسجد ساعتين ثلاث ساعات يقوم اختناق في صدري. هذا السؤال الأول.
1: تفضل.
3: السؤال الثاني برامج، إيش أفضل، السعادة ولا الصبر؟
1: جبتها يا أبو رياض.
3: أي نعم، هذه والملاحظة الثالثة، أرجو من هذا المنبر الطيب والناس الطيبين الدكاترة يعطينا نصيحة لأولادنا وبناتنا اللي فوق الجوالات 24 ساعة.
1: أبشر أبشر أخوي أبو رياض. شكرا شكرا لك. طيب ناخذ الاخ ابو عبد الله. السلام عليكم ابو عبد الله.
4: السلام عليكم.
1: سلام، يا مرحبا بك.
4: سعاده البروفيسور،
1: اهلا وسهلا.
4: متابعك من جميع الجوانب، من السناب والراديو وكل شيء.
1: الله يحيك. بس انا والله ما دامك تحبني فانا اخوي ابو عبد الله، انا احب اني اكون عبد العزيز فقط، البروفيسور هذه يعني نخليها في الجامعه. تفضل اخي ابو عبد الله. تفضل يا اخي.
4: الله يسلمك الدكتور. انا هرمون السعاده، هل هو قابل للفحص؟
1: يا سلام.
4: هذه واحده. والثانيه يعني مثلا هرمون الدوبامين، يعني هل مضادات الاكتئاب ترفع هرمون السعاده؟ يعني يجي واحد مثلا يقول والله أنا عندي هرمون الدوبامين منخفض، هل يقول ممكن يروح الطبيب النفسي ويصرف له أدوية نفسية ترفع هرمون السعادة عنده؟
1: يا سلام، أبشر أبشر أبشر، هذه نقطة مهمة جدا إن شاء الله بأتكلم عنها بعد شوي أبو عبد الله. شكرا لك، الله يسلمك يبارك فيك.
4: الله يعطيك.
1: شكرا الله. شكرا يا أخي، هذا شوف علينا تحس بالمستوى الرفيع للمستمعين للإذاعة ما شاء الله وثقافتهم. طيب خلونا يعني علشان الوقت باختصر لكم هرمونات السعادة. أولا هرمونات السعادة لا تجلب السعادة، هرمونات السعادة عبارة عن هرمونات، ما هي بهرمونات أصلا، احنا نسميها موصلات عصبية، هي موصلات عصبية لكن علشان تسهيل المسألة نسميها هرمونات مجازا هرمونات السعادة، وإلا هي عبارة عن يعني موصلات عصبية معينة توصل لك وتترجم السعادة اللي تشعر فيها، تترجمها إلى شعور داخلي فقط، هي ما تجلب السعادة. ولذلك هذا يعني نقطة مهمة. النقطة الثانية، فيه أربع هرمونات خلنا نسميها وموصلات، خلنا نسميها هرمونات أسهل يعني مهمة. الأول اسمها الدوبامين، وهذا ناقل عصبي مهم جداً، له علاقة بالنجاح والدافع والتحفيز والتعلم والمكافأة، وهذا واحد من الأشياء اللي يقعون فيها أطفالنا الآن. كل الأسئلة بما فيها سؤال أبو عبد الله بمتابعة المقاطع هو يشعر بالدوبامين. خطر كبير جدا أنك تبدأ يومك بالشعور بالدوبامين بشيء مؤقت، ولذلك هذا الطفل لما تسحب منه الجوال أو تسحب منه اللعبة يصيح ويزعق وينفعل ويصايح، وش صار؟ وش اللي صار؟ أنت قاعد تقطع عنه شيء هو أدمن عليه. الدوبامين يسبب إدمان، بمعنى أنه ما عاد يرضيه الكمية البسيطة، لا يبغى أكثر وأكثر وأكثر، حتى بعض الأطفال ممكن يوصل إلى ساعات، ثم بعض الأطفال ما عاد يشوف يبغى بس يشوف مقطع، لا يبغى يشوف إثارة ويبغى يشوف حرب ويشوف قتال ألعاب يعني خطيرة جدا، لأنها يحاول أنه يزيد الدوبامين. وعشان كذا هذا هو الهرمون اللي فعلا مهم. لكن من الجانب الآخر ترى هرمون اللطف،
5: هرمون الكلام الطيب. وعشان كذا

0: يعني واحدة من العلاجات اللي احنا نستخدمها يجب، وركزوا معي يا جماعة الخير، يجب أن نشبع أبنائنا وبناتنا، أولادنا أبنائنا وبناتنا بالدوبامين، بالكلام الطيب، حتى لو اشتهنا أخطاء الكلام. مو بأبنائنا، حتى زوجتك وأهلك وزملائك لما تقول صباح الخير أو مساء الخير يا مرحبا وصباح السعادة والهنا، حتى لو عندك 20,000 مشكلة، لما تحضن أطفالك وبناتك وتشعرهم ويصير هذا نظام داخل البيت، أنت جالس تشبع عندهم الدوبامين من شيء جميل ومفيد. والأمور الأخرى طبعا مسألة الطمأنينة والراحة والصلاة والذكر والدعاء والقرآن، هذه الأشياء اللي تجعل الطفل يأخذ الدوبامين من مكانه الصحيح. إذا ما أخذه بيروح يبحث عنه في هذه الألعاب الإلكترونية. الناقل الثاني وإحنا نسميه بعدها هرمون السعادة الثاني اسمه السيروتونين، وهذا يعني نحتاج لحلقة نتكلم عنه. هذا اللي له علاقة بالمزاج والراحة والطمأنينة، وترى له علاقة بالأكل. يعني مثلا تخيل الآن يعني أنت رايح في مناسبة وبعدين اللي قالوا تفضلوا تفضلوا الله يحييكم على عشاكم، شفت الشعور اللي تشعر فيه؟ هذا هو السيروتونين. لما تشوف الوجبات وتشوف الأكل الزين وتشوف كذا وتشوف الراحة، الجو الزين، المطر، البحر، الاسترخاء، هذا هو المزاج، هذا هو السيروتونين. وهذا على فكرة ممكن أنه يصير من المشاهد اللي ذكرت، وممكن يصير من أشياء ضارة، ممكن اللي يستخدمون التدخين أو الفيب أو يعني أكياس النيكوتين، هذا يشعرون فيه بشكل مؤقت ويعني يزيد مشكلة الدوبامين والسيروتونين. الثالث الهرمون الثالث اسمه الأكسيتوسين، وهذا يا جماعة الخير والله يا جماعة أيضا نحتاج لحلقة كاملة. هذا يعني له علاقة بالترابط الاجتماعي الأسري، عندما تتفكك الأسرة يبحث الإنسان عن هذا الهرمون في أماكن أخرى. هذا له علاقة بالأمومة والرضاعة الطبيعية، الأم لما ترضع طفلها، له علاقة باللطف والتعامل. يعني أعطيكم مثالين، المثال الأول لأنه له علاقة بالتواصل الجسدي. المثال الأول لما واحد يسجل هدف في كورة مثلا في فريق ولا في كأس العالم ولا في غيره، تشوفون كيف يتحمس ويتقلب وكذا، وبعدين يجونه زملائه ويحضنونه ويشيلونه ويحطونه، يا سلام ما شاء الله عليك. هذا هو الأكسيتوسين اللي يشعرك بهذه العلاقة. وأيضا كثير من الناس يشكو من برودة العلاقة الزوجية، أكرر يشكو من ضعف أو برودة العلاقة الزوجية، وأحد أهم الأسباب عدم وجود علاقة حميمية بين الزوجين. الناس اللي عندهم ضعف راجعوا الأطباء، وهناك طرق يعني نفسية، علاج نفسي وعلاج دوائي وعلاج غذائي لهذا الأمر. فالناس قد تتفكك الأسر بسبب هذا الهرمون، وتبدأ المرأة تبحث عن وسيلة للوصول لهرمون هذا الأكسيتوسين بعلاقات أخرى أو بمظاهر أخرى، لأنها فقدت هذه العلاقة الحميمية. فهذا له علاقة بشفت المصافحة لما تحضن واحد وتسلم عليه. ونكرر على مسألة حضن الأطفال أو الأولاد والبنات، لا تترددون، لا تشعر أنه وش أسوي يعني، وش حضن أبوي، حضن أمي وين، ولا الأب يقول وش حضن ولدي ما شاء الله عمره 25 سنة، نعم حضنه، لأنها سبحان الله له دور في هذا الهرمون. الهرمون الرابع اسمه الأندورفين، وهذا الهرمون اللي يعتبر يستخدمونه في تخدير العمليات، فهو هرمون تخفيف الألم، تخفيف هو يعطيك الشعور بالراحة بعد الجهد. يعني تخيل واحد مثلا يبني عضلات، وتخيل يرفع العضلات، يرفع الحديد وبسرعة، والناس يعني يعززون له، هذا هو الاندورفين، يفرز بشكل يشعرك بالرضا ويشعرك يعني تحقيق الهدف. وأيضا حتى الناس اللي يجرون مسافات طويلة ولما يوصل عقب التعب، هذا الاندورفين. فهي مفصلات عصبية، سميها هرمونات، سموها اللي تسمونها، كل واحد منها له دور. خلونا ناخذ الأخت أوصاف. السلام عليكم أختي أوصاف.
1: ألو، السلام عليكم. ورحمة الله.
0: يا مرحبا بك أختي أوصاف.
1: مساء الخير دكتور.
0: الله يمسك بالخير.
1: مساء هلا مخرج كافة العاملين معك، يعطيك العافية.
0: الله يحييك سلمك.
1: بالنسبة لسؤالي يا دكتور، أنا عندي واحدة من قريبات

0: هذا اللي يعرفون أنا أجرب وأشرب هذه العيش بنت كنت تفيد، لكن أنا وقتها العلاج هربينا خلاص. سألت الدكتور هو يعطيك الإجابة من عنده لأنه هو المختص. كذلك دكتور تناول بعض الأدوية لأمراض أخرى هل تكون مسببة لانخفاض ضغط الدم؟
1: جميل.
0: يعني ضغط الدم أحيانا أحس أنه بيكون أخطر من الارتفاع، ما أدري هل هذا صحيح ولا لا؟ يعطيك الصحة والعافية.
1: أبشري أبشري أختي أوصاف. شكرا وشكرا وأعتذر من بقية المستمعين الكرام أخوي محمد عشان نقدر نخلص النقطة، فما نعتذر من استقبال الاتصالات، بس أجيب على سؤالين. أول شيء سؤال الأخي أبو رياض يتكلم عن الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية فيها سببين، السبب الأول الالتهابات الدائمة وعدم تنظيفها، ولذلك الاستنشاق والاستنثار أثناء الوضوء من أفضل وسائل تنظيف الجيوب الأنفية، ولكن قد ما تكون الجيوب الأنفية بسبب هذا الموضوع، قد تكون بسبب ردة فعل جهاز المناعي اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، ولذلك بتجدون على وسائل التواصل الاجتماعي وقناتي على يوتيوب نظام صحي يساعد بقوة على معالجة الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية اللي تحس فيها ليست مرض، قد تكون التهاب نعم، ولذلك نروح نراجع طبيب الأنف والأذن والحنجرة، لكن قد تكون ردة فعل مناعية بالذات لما يستمر معك، فكأنها ليست مرض وإنما عرض لمشكلة معينة لغذاء تتناوله يسبب لك هذه المشاكل، سواء كانت البصل أو الثوم أو الملفوف أو الزهرة أو الحليب أحيانا أو الأجبان أو المأكولات البحرية. المهم في شيء يسبب لك حساسية ويزيد عندك الجيوب، مشكلة الجيوب الأنفية، وعلاجه موجود في إحدى المقاطع اللي عملتها. وذكر أبو رياض يقول السعادة والصبر، والله كلامه صحيح فعلا، إحنا لا تنتظر أنك تصير حياتك سعادة 100%، ما في أحد كذا، ولذلك هو فعلا أبو رياض مزج السعادة والصبر كلها تحقق يعني الرضا والطمأنينة، أنك تصبر على ما كتب الله عليك حتى لك المرض أو شيء، هو يورثك الطمأنينة والسعادة الدائمة. بالنسبة للأخت أوصاف ذكرت يعني مسألة الضغط وأخذ الأعشاب، وفعلا كلامها صحيح، يعني في بعض الأعشاب اللي ممكن تساعد لك ما أقدر أخذها، ومن ضمنها يعني الزنجبيل والكركديه. كثير من الناس يتكلمون عنه وأن الكركديه أنه إذا صار ساخن يرفع الضغط، وهذا الكلام غير صحيح، كلها تخفض الضغط، ولذلك لابد إني يعني أنتبه حتى نوعية الدواء قد تكون فيها تعارض بينها، ولذلك الناس اللي عندهم ضغط مرتفع لا تأخذون أعشاب، راجعوا للطبيب لأن بعض هذه الأعشاب قد تتعارض مع يعني الأدوية فيكون فيه تأثيرات كبيرة ويؤدي إلى انخفاض الضغط اللي ذكرت الأخت أوصاف، وهو فعلا أخطر من ارتفاع الضغط مثل السكر تماما، وله علاقة دائما بالجوع، الناس اللي ما يأكلون لوجبة واحدة أو يعني أكلهم ما هو متوازن فيحدث عندهم انخفاض الضغط هذا. طيب خلونا مستمعي الكرام يعني عشان بس ما يروح الوقت نتكلم عن يعني هذه الهرمونات وكيف احنا كيف نحصل عليها. طبعا هي تنتج في أماكن معينة، يعني مثلا الدوبامين ينتج في الدماغ، ولذلك دائما أهميته دائما في ما يتعلق بالدماغ، لكنه عندما يضعف يكون عند الإنسان ضعف في الدافعية وكسل وفقدان للمتعة، قد يكون اكتئاب أو توتر إرهاق اضطرابات الحركة زي مثلا الناس اللي عندهم مرض باركنسون وغيره. بالنسبة للسيروتونين 90% يصنع في الجهاز الهضمي، وعشان كذا مسألة الأكل تؤثر عليه، مسألة التلبكات المعوية، الغازات، اللخبطة، أكثر من السكر، أكثر من المقليات تؤثر على السيروتونين، يعني يشعر الإنسان براحة مبدئية هو يأكل وجبة سريعة، لكن بعد الاستمرار للأسف يخفض السيروتونين على الوقت الطويل. ولذلك المحافظ كل ما صار الإنسان معدته بسيطة وسليمة وأكله بسيطة، وحتى يصوم بين فترة وفترة يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام في الشهر أو غيرها، تجد أنه يتحسن مزاجه ويقل القلق عنده ويترتب نومه. وش القصة؟ القصة لأن هذا السيروتونين قاعد يرتفع بشكل كويس، ولذلك يعني الناس اللي عندهم تلبكات وغازات دائما مرتبط بنقص هذا الهرمون، ولذلك يؤدي إلى القلق وغيرها، وحتى يؤدي إلى اضطرابات النوم، يزيد الشهية

0: لبعض الناس اللي يبدون ياكلون حلا بشكل كبير. الأكسيتوسين طبعا هو اللي قلنا له علاقة بالترابط والمحبة والعلاقات الجميلة، العلاقات الزوجية، العلاقات الأحضان وحضن الطفل والأم وكذا، فهو يقوي العلاقة، يزيد الثقة بالنفس، يزيد الروابط الاجتماعية والزوجية، وهذا جدا مهم. ويعني ما عندنا نقول فيه نقص معين، لكن كلما صار هذه العلاقة الجميلة الإيجابية الزوجية والأسرية كلما زاد هذا الهرمون، فهو يتصنع بشكل كافي ولا نحتاج نأخذه من مكملات نهائيا، بل لا يوجد له مكملات. الاندورفين مثل ما قلنا لتخفيف الألم، وهو يزيد مع اللياقة البدنية، الرياضة، الضحك، الناس اللي يعني مثلا في المناسبات الزواج، النساء في الرقص تشعر عقبها براحة نفسية. وش القصة؟ الاندورفين. لما تشاركون مثلا في مناسبات أو عرضة أو شيء اندورفين. حتى الصلاة، الحركات الصلاة والاستمرار بها مع مجموعة من الناس، شوف سبحان الله، الصلاة في المسجد جماعة تؤدي إلى هذا الاندورفين، تشعر بطمأنينة. طبعا الطمأنينة أكيد ليست بسبب هذا الأمر، بسبب الصلاة والقراءة وغيرها، ولكن والقرآن وغيرها، ولكن سبحان الله هناك يأتي هذا يعني الهرمون. مسألة التأمل والإنجاز والراحة يعني التفكر، كلها تزيد أو تحسن هذا الهرمون. طبعا أيضا اللياقة البدنية لها دور، ولكن أركز بس على نقطة مهمة، أن كثير من الأغذية لها دور، يعني فيه الدوبامين موجود في البيض والأسماك والدواجن واللحوم، منتجات الألبان وفول الصويا. أيضا التريبتوفان هذا أنصح فيه، لأنه من الأشياء اللي تساعد على زيادة هذه هرمونات السعادة، وموجود في الدواجن بذات الدجاج والبيض والحليب والزبادي والأجبان والمكسرات، بذور القرع، بذور دوار الشمس، الشوفان. أيضا النقطة الأخيرة لمسألة الشعور بالامتنان، دائما خلينا نتعود على الشكر، شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا. هذا الشعور بالامتنان، أنك تشعر إن النعم اللي أنت فيها، وأنك ما تتعود على النعمة، تقول يعني هذا الأصل، لا ما هو هذا الأصل، أنت في نعمة، في ناس محرومين منها. تقول يا أخي أنا عندي ديون وعندي مشاكل، إيه تعال، ترك عندك نظر وعندك سمع، واحمد ربك أنه يمر عليك اليوم بدون مشاكل، بدون حوادث، بدون ما تفقد عزيز، بدون ما يصير لك شيء، نعمة، ربي يفكك من شيء كبير. ولذلك هذا الامتنان والتفكير والتفكر مهم جدا، وهو من الأشياء اللي تولد الرضا والسعادة والطمأنينة وهرمونات السعادة كلها. يعني مهم جدا هذا الإنسان، احنا نفكر نقول الحمد لله أننا في نعمة، احنا خلونا نتكلم عن وضعنا الآن في هذا البلد الآمن المطمئن، نروح ونجي، وبعض المرات ما نقفل سياراتنا، ما نقفل بيوتنا، أمن وأمان. هذه النعمة اللي يجب أن نشكرها في هذا الوطن الغالي، وندعو الله عز وجل دائما لوطننا ولولاية أمرنا، لأنه سبب في هرمونات السعادة، سبب في هذه الطمأنينة اللي عندنا. فالأخيرا يعني لا تصدقون الناس فيه يقولون إن والله فيه مكملات تزيد هرمونات السعادة، لا تصدقونها، هرمونات السعادة تصنع داخل الجسم. في بعض الناس قاعدين يأخذون بعض المكملات التجارية، وللأسف لها تأثيرات جديدة خطيرة. يعني في شيء اسمه يعني متلازمة السيروتونين، وهذا للناس اللي عندهم اكتئاب، يأخذون أدوية اكتئاب، سبحان الله يصير في تضاد بين هذه المكملات اللي يعتقدون أنها تسبب السعادة، للأسف تسبب تشنجات وتسبب مشاكل وارتفاع وضربات القلب وتسبب إشكاليات كبيرة. فالأخير السعادة هي نتاج معقد بين حياتنا ودماغنا وصحتنا ونومنا ونشاطنا البدني وتغذيتنا علاقاتنا الاجتماعية، الشعور بالإيمان والطمأنينة والراحة ونشعر لك هدف في هذه الحياة، وأيضا الظروف البيئية كلها لها دور في تحقيق هذه السعادة. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. انتهى الوقت البرنامج، يمكن ما غطينا كل شيء، لكن سعدت فيكم، سعدت مشاركتكم، سعدت في يعني هذه الأسئلة الإيجابية اللي نتمنى دائما أنها تستمر. فنشكركم مستمعي الكرام في ختام هذه الحلقة، ونلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة، هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة.

بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت، حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

صيفك على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الحادية عشرة صباحا في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. اليوم مباحثات سعودية باكستانية في جدة لتعزيز التعاون المشترك. انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن بمكة المكرمة. جامعة الحدود الشمالية توقع اتفاقية لدعم المجتمع وخدمة بيوت الله. مجمع الملك سلمان العالمي يطلق 9 كتب مترجمة لتعليم اللغة العربية. ديوان المظالم يطلق منصة معين بحلتها الجديدة الأحد المقبل. منشآت تطلق أسبوع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع سدايا. جامعة الملك سعود تطلق برنامجا تعريفيا لاستقبال الطلبة الجدد. جامعة القصيم تطرح 47 و100 وظيفة أكاديمية عبر منصة قدرات. مدير الجوازات يلتقي الضباط الخريجين من الدورات التأهيلية. حجز 69 عرب الطعام مخالفة صحيا وتنظيميا شمال الرياض. استمرار فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في ملهم. مشروع سفن أبها الترفيهي يفتتح أبوابه للزوار ابتداء من اليوم. عربيا ودوليا، إطلاق مشروع سعودي لبناء 13 مدرسة وتأهيل 11 منشأة صحية في اليمن. قلق أممي بشأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. واشنطن ولندن تؤكدان ضمان العبور الآمن في هرمز. سوريا تعيد فتح مطار دير الزور بعد توقف 14 عام. الشرطة الألمانية تبطل مفعول طائرة مسيرة في مطار لابزيغ. وأخيرا في هذا الموجز، النمسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها للمرة الثانية. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي من أبها. مستمعينا الأعزاء، نسعد بمشاركتكم هذه الحلقة والاستماع لها ولضيوفنا الأعزاء في هذه الحلقة التي تبث من أبها. معكم من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام مجدداً وعبر أثير إذاعة الرياض في برنامج مقهى ديرتي. نرحب بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها جانب من الفنون والتراث والهوية وأيضاً هواية التصوير الجوي. نسعد أيضاً بالترحيب بضيوفنا في هذه الحلقة الدكتور علي مرزوق أستاذ الآثار والفنون الإسلامية المشاركة بجامعة الملك خالد والمصورة الجوية وفاء الأسمري. حياكم الله معنا في الاستديو. بداية نرحب فيك دكتور علي.
1: شكرا لكم وحياكم الله وأنا وسهلا بكم، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون ضيوف يعني خفيف ظل على هذا البرنامج.
0: جميل، تفضلي.
2: أهلا فيك أستاذة نورا، يا هلا فيك، تشرفت بالاستضافة اليوم وتشرف بكم.
0: طبعا بداية دكتور علي،

0: حديث عن الفنون وعن الآثار وعن الهوية التراثية في منطقة عسيرة وبشكل عام في المملكة العربية السعودية، هو جزء وجانب مهم من سيرة وفنون أو الفنان التشكيلي أيضا الدكتور علي المرزوق.
1: الحقيقة نعم، هذه شيء أكيد بحكم التخصص وبحكم أيضا الممارسة الفعلية للفن التشكيلي بكافة يعني مجالاته، خاصة وأن كنت في يعني قبل يعني في السنوات الماضية كنت أرأس لقسم التربية الفنية، وبالتالي بحكم التخصص فمارسنا الفنون الخزف، فنون الزجاج، الخشب، يعني التصوير التشكيلي، الفن المفاهيمي، الطباعة الجرافيكية أو غيرها من أنواع الفنون، وبالتالي يعني انعكست هذه أيضا أو حاولنا نستفيد منها ونزاوج ما بين الأصالة والمعاصرة، أصالة الماضي بتراثه بهويته بهذا التراث الجميل الذي تتميز به منطقة عسير، وأصالة أو عصرانية الحاضر الذي نحاول من خلاله أن نوظف التقنية، نوظف الفكر المعاصر الحديث في هذه الأعمال الفنية التشكيلية لتظهر حقيقة للعالم يعني بأسره. لماذا؟ لأن الفن التشكيلي، وكما تعلمين سادتنا الفاضلة أنه الفن التشكيلي هو فن أو لغة عالمية، وبالتالي من خلال هذه اللغة نستطيع أن نوصل تراثنا، نستطيع أن نوصل هويتنا إلى العالم بهذه الرسالة وبهذه اللغة العالمية.
0: جميل دكتور علي. اليوم دكتور الباحث، دكتور الفنان، ابن البيئة اللي يعني شاهدت عينه هذا التراث الثري في منطقة عسير بفنونه بألوانه، بالقط اللي دخل منظمة اليونسكو كفن من الفنون الغير مادية، التراث اللامادي، كيف استطعت أن تخرج أو تخرج من هذه الفنون بدراسة خاصة فيك أو اتجاه خاص فيك؟
1: والله منطقة عسير غنية زي ما قلت لك، غنية بشكل كبير جدا، وتعرف انه هذه منطقة عسير اصلا حتى بالسابق اللي استحضرنا جداتنا وامهاتنا فهم يجملون كل ما تقع عليه اعينهم. لو رجعنا ايضا للوراء سنجد انه هناك لدينا كثير من المواقع الاثرية والتاريخية في منطقة عسير، كجرش في احد رفيدة، العبلة في بيشة، هضبة العروس هنا قريبا منا، في النماص، يعني كثير من المواقع المواقع الأثرية والتراثية أيضا، وهذا امتداد طبيعي لما نحن عليه الآن من تطور ومن رقي. وبالتالي حتى في رؤية المملكة 2030 كان هناك تركيز كبير جدا على هذا الموروث وعلى هذا التراث الحضاري الذي تنعم به المملكة العربية السعودية. الحقيقة من خلال دراساتي في البداية حتى في مرحلة الماجستير كانت من أوائل أو من أولى الدراسات اللي تناولت القط العسيري والزخارف على عمارة عسير التراثية منذ أكثر من ربع قرن تقريبا، وأصبحت الحمد لله مرجع لكثير من الرسائل العلمية اللي انتشرت الآن بشكل كبير، لا سيما كما ذكرتي سادة نورة أنه قبل فترة أو 2017 كما تذكر تعلمين ويعلم المستمعين الكرام اللي هو القط أصبح تراثا عالميا. فبالأمس كنت يعني أفتش في بعض الأبحاث العلمية اللي تناولت القط تحديدا، وجدت هناك عشرات الرسائل ليس في يعني في المملكة العربية السعودية وإنما حتى في على مستوى العالم الوطن العربي وأيضا على مستوى الشرق الأوسط، وهذا دليل على أنه هذا التراث حينما نحرص على أن يكون ضمن المنظمة اليونسكو كغيره من الأشياء التي أصبحت تراثا عالميا يعني القهوة وكمثلا المدائن الصالح، المجلس العربي ومدائن الصالح وما غيرها، فأصبح هذا هو التراث فعلا نحن نحرص عليه، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لي أنا ودراساتي وبحاثي أصبحت في هذا الإطار وفي هذا المجال، من خلال أنه كيف إحنا يعني نبحث في هذا وفق رؤية معينة. إحنا في قسم التاريخ والآثار في جامعة الملك خالد حقيقة حاولت أن أدرس هذا الموروث. كان آخر الدراسات اللي قمت فيها كانت في مؤتمر علمي في جامعة باتنا في الجزائر، وكانت عن استخدام التقنية في توثيق محتويات المتاحف الخاصة، وأخذت متحف بن عفيصان كنموذج أو كعينة ممثلة لمتاحف عسير، ونحن في متحف عسير نحتل حتى المرتبة الثانية على مستوى المكان.

0: العربية السعودية في عدد المتاحف المرخصة بعد الرياض، وهذا دليل على أنه أبناء المنطقة متعطشين لهذا التراث، يهتمون به بشكل كبير جدا، يحاولون أيضا أن
1: يبرزوا،
0: يحاولوا أن يشاركوا في من خلال متاحفهم الخاصة. وإن كنت يعني أسميها أنا شخصيا مجموعات خاصة، لكن إن شاء الله مستقبلا ستصبح متاحف خاصة بإذن الله تعالى. إذن نحن أمام تراث يعني كثير من الباحثين يتعطش إلى أن يعني يأخذ منه ويحاول أن يدرسه بكامل الدراسة. نحن لدينا المواقع الأثرية، لدينا المواقع الرسوم الصخرية، لدينا الوسوم التي على الجمال وعلى الحيوانات تكركم الله، وأيضا لدينا الكتابات القديمة كالثمودي، كالمسند الجنوبي، كالسبئي وما إلى ذلك. أنا حقيقة أسعد حتى لما أخذ يعني طلابي وأبدأ أروح إلى بعض المواقع كزيارات علمية لهذه المواقع، حتى يقوموا بدراسة هذه الآثار سواء رسوم صخرية أو كتابات قديمة أو غيرها، ويقومون بدراستها دراسة عملية وليست من واقع الأشياء النظرية. وهذا حقيقة يعني، ولدينا حتى طلاب دوليين، يعني تعرف جامعة الملك خالد فيها 100 جنسية تقريبا على مستوى العالم، وبالتالي تعتبر من أكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية اللي تستقطب هذه الطلاب الدوليين. الأبحاث كثير حقيقة، يعني كان آخرها كما ذكرت لك هذا البحث اللي سابق، وأيضا هناك أبحاث مبثوثة في كثير من المجلات العلمية كالرسوم الصخرية مثلا على وكأيضا الزخارف، وهذا اللي أنا اهتم فيه كثير حقيقة خاصة في السنوات الأخيرة. بحث نشرته أيضا في جامعة علمية في جامعة نورة كان عن الزخارف على الأبواب الخشبية التراثية المرتبطة أو في عمارة عسير التراثية.
1: جميل، كثير من التفاصيل هذه أكيد سأتطرق لها، ولكن ننتقل إلى ضيفتنا المصورة الجوية. وفي نفس السياق أنا حبيت أن يكون هذا النوعين من الفنون البصرية الجميلة موجودة معنا في نفس الحلقة، الأستاذة أو المصورة الجوية وفاء الأسمري. وبداية مشوارك و تجربتك وتعرفك على هذا النوع من الفنون.
2: يا هلا فيك أستاذة نورا، يا هلا في إذاعة الرياض على هذا اللقاء. بالنسبة لي كبداية، قبل يمكن في 2012 كانت بدايتي في المونتاج، وكنت أعمل في المونتاج، يعني تعلمت من اليوتيوب وكذا يعني، ولكني أتقنت المونتاج، وأصبح يعني وجدت ارتباط بيني وبين المونتاج كهوية، وجدت أن شيء يمثلني. ولكن جلست مع فترة كذا ثم توقفت، توجهت أني أكمل دراستي وأطور نفسي وكذا، وكملت البكالوريوس إدارة أعمال الحمد لله، أخذت امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، درست حاولت أطور مني أنا، فدرست في الكويت ودرست في مصر في نفس الوقت، الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية في الكويت وكمان الطب التصنيفي في مصر، وأثرت كثير في صناعة شخصية وفاء، يعني غيرت سوت تغيير جذري لشخصية وفاء ونظرة وفاء للحياة. هذه فادتني كثير. بعدها أنا بديت يعني أميل للتصوير، لأن هذا الشيء جزء مني يعني، فوجدت التصوير الدرون كفرصة أنه كل الموجودين على الساحة تقريبا ذكور رجال، فما في المرأة ما في لها مشاركات في هذا المجال، وأنا أميل لهذا الشيء،
1: البحث عن فرص التمكين الجديدة.
2: بالضبط. فأنا قدمت على دورة معتمدة، كانت أول دورة تقام في الجنوب ومعتمدة لتصوير الدرون، تدريب الدرون رجال ونساء، والحمد لله اجتزتها، وعلى طول اشتريت الطائرة وكملت الإجراءات الرسمية، والحمد لله يعني أنا ما أخذت وقت كثير، لأن التصوير أصلا فكرة التصوير هي وحدة نفسها يعني.
1: وفاء، هل أنت من النوع اللي تضع خطة إخراجية معينة لمكان في خيالها وتأخذ الدرون وتنطلق، أو أنه إذا كنت ماشي فجأة كذا لفت انتباهك شيء ورحتي، أو أنت تصنعين تجربة كاملة من خلال الدرون؟
2: شوفي، هي أحيانا تكون هو المونتاج، وشو فكرته؟ فكرته أنك تكون قصة
1: جميل
2: توصل شعور للمشاهد أو توصل فكرة. أحيانا يكون المشهد صامت ما في كلام ما في تعبير، لكن المشهد وتفاصيل المشهد توصل لك قصة. فأنا عندي اثنين. أحيانا أمر في مواقف تكون جميلة يعني تحتاج تصوير وتحتاج التقاط، لأن أحيانا اللقطات يعني في لحظة معينة يعني ممكن بعد 5 دقائق تروح اللقطة، يعني زي السحب والشمس وذا. أحيانا تكون في لقطة معينة في فترة معينة لازم تلتقطينها، ولكن في بعض المقاطع لا، في إخراج كامل المشهد أنه يظهر بصورة يوصل رسالة للمشاهد.
1: جميل. اليوم اللي بتحدث عن وفاة الأسمري بالأسمر، هذه الطبيعة الجميلة الجميلة جدا، يعني هذا المسار المتجه من أبها إلى بالأسمر إلى بالأحمر الغني بالخضرة بالطبيعة، كيف استطاعت وفاة أن يعني تصنع منه مثلا لوحات، لوحة تصويرية معينة؟ هل كان فعلا سبب على تأثير عينها ورسالتها الضوئية؟
2: أنا أجد أن أولا عسير غنية بالتنوع الجغرافي والبيئي، فأنت لما تروحين أي مكان تلقين شيء مختلف. يعني أنا رحت قبل فترة سرات عبيدة، تفاجأت لأول مرة أنا أروح لها، تفاجأت بطبيعة الأرض، جمال بس من نوع آخر مختلف تماما عن السودة. السودة لها طابع، القرعة لها طابع، بالأسمر لها طابع. فالطبيعة أصلا تفرض نفسها، جمال الطبيعة أنت فقط كمصور لك اختيار الزوايا ولمساتك في المونتاج. المونتاج طبعا ما يحتاج، تصوير الدرون بالذات يختلف عن التصوير الأرضي، أنه ما يحتاج كثرة انتقالات وكثرة فلاتر، لا أنت فقط اختار الزاوية الصح والوقت المناسب. جميل. بالتوقيت المناسب.
1: جميلة. طبعا مزيد من التفاصيل وفي هذا الفنون الممتعة في مقاديرتي، ولكن بعد الفاصل. عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام، وعبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقاديرتي من أبها، ولازلنا مع ضيوفنا الدكتور علي المرزوق والمصورة الجوية الأستاذة وفاء الأسمري. نعود لك أستاذ دكتور علي، والحديث أيضا عن الآثار والتراث والهوية، وذكرت قبل شوية في سياق الحديث أنه منطقة عسير تعتبر المنطقة المرتبة الثانية بعد الرياض في عدد المتاحف أو المجموعات كما سميتها، ولكن بعد الهوى إن شاء الله وبعد نتناقش في هذه النقطة. ما هي الرسائل اللي ترى أنه ترسلها للمجتمع من خلال هذه المتاحف، من خلال المواقع المتنوعة، الرسوم الموجودة في منطقة عسير اللي تميزت فيها؟
0: الحقيقة هي رسائل لأصحاب المجموعات الخاصة أو خلنا نقول المتاحف، هم حقيقة على قدر كبير جدا من الحب لهذا

0: فقط إلى في ظني إلى دورات تدريبية تثقيفية حتى يستطيعوا أن يديروا مثل هذه المجموعات الخاصة مثل هذه المتاحف، لأن حقيقة طريقة العرض تحتاج إلى إعادة نظر، طريقة التعريف بكل قطعة تراثية تحتاج. كثير من المتاحف الخاصة للأسف يهتمون بالكم قبل كيف، أنه أنا بعرض لي مثلا
1: أجمع قطع
0: أي 20 دلة يكفي وحدة، يعني مثلا قطع
1: كنموذج
0: أي كنموذج يكفي. وبعدين لما نعرف أنا بهذه القطعة بالكرت، إحنا طبعا بحكم التخصص لدينا طريقة معينة في حالة التوثيق وكذا، فيعني وزارة الثقافة وهيئة المتاحف مشكورة أعطت تراخيص، وإن كنتم يعني أفضل أن يعاد النظر في هذه التراخيص مرة أخرى، بحيث أنه يكون قبل أن أعطي هذه التراخيص لهذه المواقع لابد أن يعني تخضع لشروط معينة، لابد أن يعطى أصحابها دورات معينة. حقيقة أنا لي كثير من الأصدقاء في المجموعات الخاصة ولديهم هموم ولديهم تطلعات ويتمنون أشياء كثيرة وعليهم ضغوط، خلنا نقول أتمنى الآن من هذا المنبر أنه تخفف عليهم هذه الضغوط. هم يقوم بدور كبير جدا، دور كبير في حفظ الهوية، في حفظ الموروث، في حفظ تراث الأجداد، وبالتالي يحتاجون إلى دعم أكثر من يحتاجون إلى بعض الضغوط التي تمارس عليهم حاليا.
1: جميل دكتور،
0: يعني من خلال
1: في نقطة بس إذا سمح لي،
0: تصاريح وغيره،
1: في نقطة مهمة جدا وهي ذكرتها أنت في سياق حديثك، وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها اللي تعمل بشكل كبير، وأيضا الجامعات وحرصها على التوثيق التراث اللامادي مثل جامعة الأميرة نورة، مثل أيضا المعهد الملكي ورث. هذه الجهود الكبيرة اللي تبذلها القيادة من خلال هذه المؤسسات المتنوعة، جامعات، وزارة الثقافة، وكم البحث، ألا ترى أيضا أن هناك مسؤولية كبيرة في وخصوصا في التوثيق الشفهي للتراث اللامادي؟
0: كثير التوثيق الشفهي فعلا نحن نحتاج كبير، يعني بشكل كبير. أنا كان عندي لقاء قبل، كان عندنا ورشة مع دارة الملك عبد العزيز في حول هذا الموضوع، لأن هم الآن ينظرون إنه كيف نفعل أو نعيد الجنادرية مرة أخرى إلى أرض الواقع، وهذا يعني حقيقة أنا سعيد جدا أن تعود الجنادرية، وتعرفون الجنادرية كان لها إسهامات كبيرة في التعريف بالتراث بشكل عام، التراث المكالبية السعودية. فلا شك إنه إحنا يعني هذا الدور يعني مهم جدا. التراث الشفاهي يحتاج منا سواء ما يتعلق بالفنون الأدائية خلال القصائد الشعبية
1: والأمثال
0: وما إلى ذلك، نحتاج بشكل كبير جدا. نحتاج اولا استاذ نور، احنا نحتاج حقيقه الى الى الى فريق عملي، فريق عمل جيد بعيدا عن الشركات التي ربما تدخل في منافسات لكن ليس لها هذا يعني هذا الباك جراوند
1: كتخصص، ما هي نعم. هي عندها ماده تبغى تشتغل،
0: نعم. نحتاج الى متخصصين حقيقه ليقوموا بهذا الدور، ويعني نوثق لهذه. لا يمكن الان نبغى نستفيد مما هو موجود الان او متاح لدينا، كبار في السن كبيرات في السن، يجب ان نقيم معهم يعني تسجيلات سواء صوتية أو مرئية، ومعنا حد يعني أيضا زميلة الأستاذة وفاء الإعلامية، أيضا أن نوثق لهذه توثيق شفهي، توثيق أيضا بالفيديو، توثيق حتى لأنه بعد فترة لن يكونوا موجودين، حتى نحن لن نكون موجودين فترة فترة. فهؤلاء الجدات
1: ضاع منها الكثير،
0: كثير فكفاية ما ضاع. أحتاج حقيقة ونحتاج جميعا أنه على الأقل نمسك ما بقي الآن ونأخذ ما لديهم من بعض. والله حينما أجلس مع الوالدة وأمسي عليها بالخير وأخذ منها بعض المعلومات لدرجة أبعد، أنا وهي بس فقط لوحدنا. لماذا؟ لأنه قاعد أسجل وكذا، فمعلومات لم تكن لدي أنا في في في في الخلفية التاريخية اللي لدي وكذا. وبالتالي إحنا نحتاج كما أشرتي إلى فرق عمل، نحتاج إلى تعاون. إحنا في قسم التاريخ والآثار نرحب حقيقة بأي تعاون مع أي جهة كانت، تعاون علمي يوثق مثل هذه الأشياء. حتى حينما كنت في مركز البحوث أو أرأس مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في جامعة الملك خالد أو وحدة التراث العمراني، من خلال هذه أيضا حاولنا أن نوثق البعض، لكننا بحاجة إلى مزيد من التعاون والشراكات، كما هو دائما يشير إليه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، يحاول أن يؤكد فينا أو يؤصل فينا نحن ونبتعد عن أنا. إذا لم نكن فريق واحد لتحقيق غاية معينة لن ننجح.
1: صحيح. الآن ننتقل إلى الفن المصورة، أنا أعتبرك فنانة، هو جانب من الفنون المهم جدا، وأيضا الجانب الإعلامي والحس الإعلامي ودور المصورة. اليوم إحنا في السوشيال ميديا وأنت من الأسماء الموجودة اللي تظهر مباشرة، موجود اسمك متداول من خلال المقاطع اللي تنشرينها في السوشيال ميديا

0: عودة لكم مستمعينا الكرام وعبر أثير إذاعة الرياض في برنامج مقهى ديرتي، ولازلنا مع ضيوفنا الكرام الدكتور علي مرزوق والمصورة والإعلامية وفاء الأسمري. وكان سؤال قبل الهواء اللي نظرتك أنت الإعلامية، نظرتك الضوئية وأهمية هذا العمل اللي تقدمينه سياحيا ثقافيا تراثيا.
1: زي ما احنا نعرف ان عسير مليئه بالتراث ومليئه بالتنوع الثقافي الموجود والحراك الثقافي، وفيه برامج توضع ويشتغل فيها تجهز سواء في السياحه او في على مستوى الثقافه على مستوى
0: التراث والمباني الهوية العمرانية.
1: فهذا كل من يبرزه المصور، التصوير
0: توثيق.
1: يعني أيوة توثيقا، أنا أشوف التصوير نقطة أساسية لإنجاح أي عمل. يعني العمل يدفن إذا لم يظهر على السطح، فالتصوير أنا أشوف أن التصوير أساسي، عنصر أساسي لنقل الثقافة أو هوية عسير أو الأعمال المتاحة اللي تشتغل عليها سواء هيئة السياحة أو المواطنين. هذه كلها تبرز عن طريق التوثيق اللي هو عن طريق التصوير.
0: وفاء، بين الأرض والسماء، ما هو شعورك وأنت تنقلين هذا الدرون وتطيرين تحلقين في أجواء منطقة عسير الماتعة؟
1: أنا من الأول قبل الدرون أنا دائما أحب أتأمل السحب والشمس، هذا أكثر شيء يعني منظر يجذبني، وكنت يعني أستمتع بالنظر لها. لكن للأمانة أنا بعد الدرون أحيانا والله العظيم أحس أن روحي كذا بتطلع من المنظر كأني أنا اللي محلقة، منظر يعني صعب وصفه بصراحة. فالزوايا اللي تلتقطها الدرون مختلفة تماما عن التصوير في الأرضي، يعني بالذات في مرقة يعني تصوير لطبيعة مكان شام يعني كبير، تعطيك مساحة. يعني أحيانا أنا أصور، مرة صورت الدوار حق المنسك يسألوني يقول هذا وين،
0: يعني الزاوية.
1: أي هذا هو اختيار الزاوية كمان. فالدرون يعني تظهر لك المناظر بشكل يعني متعة.
0: بين التمكين والواقع، هل وجدتي فرص تمكين حقيقية على أرض الواقع كمصور جوي؟
1: والله ما شاء الله تبارك الله، يعني بصراحة المرأة الآن أصبحت يعني المجال مفتوح لها، حقوقها القانونية والمجتمعية كلها متاحة. الآن دور المرأة فقط، المرأة أنها هي اللي تجتهد على نفسها.
0: جميل.
1: بالضبط. يعني أنا حتى لما ظهرت ما واجهت أي صعوبات، بالعكس كان الكل متقبل. يعني كان في دعم لا من الأسرة، عندي زوجي بناتي أهلي المجتمع

0: الإعلامي الكل يدعم والله. جميل. فالحمد لله يعني حتى صعوبات ما واجهت. فهنا دور المرأة نفسها أنها تثبت وجودها بما يتناسب معها وميولها.
1: جميل. دكتور علي وخلين تبغى أكيد لازم ترد.
2: لا بالعكس، أنا أولا أعتقد والله أعلم أن كثير من زميلاتها في على مستوى المملكة العربية السعودية يغبطونها على أنها في عسير. لماذا؟ لأنه إحنا ويمكن قالتها في البداية إحنا ننعم في
1: بيئة
2: جغرافية تنوع جغرافي جميل جدا. صحيح. عندنا السهول في تهامة، ثم ننتقل إلى الأسطار، صدر كل شيء هو الوسط، ثم ننتقل إلى الجبال أو مرتفعات الصراء، ثم إلى الهضاب الداخلية. هذا الأربعة الأنماط الجغرافية لها أيضا أربعة أنماط معمارية كما تعلمين.
1: أي هذا سؤال مهم كنت هذا يميزنا ترى. صار عمارة في منطقة عسير عامل جذب ترى
2: جدا
1: لمن يزور منطقة عسير.
2: بتكلم فيها إذا سمحتي لي، لكن بس عشان أتقاطع مع الأستاذة وفاء، إحنا في الآثار دائما يسمونها يعني علم اللي يستفيد، خلينا نقول ما نقول متطفل، لكن يستفيد على من كل العلوم. من ضمنها حتى الدرون، احنا نستفيد درون حيث بالتصوير الجوي لبعض المواقع الاثريه حتى وربما ان شاء الله يوم من الايام نستفيد منها في بخبرتها في هذا المجال. الواقع المعزز الاي ار او الواقع الافتراضي الفي ار، كل هذه الامور احنا نحتاجها كثير في التراث، وفي التراث سواء التراث الحضاري بصفه عامه اللي يجمعها كلها أو في التنقيبات الأثرية وما إلى ذلك. بالنسبة للعمارة رجعنا لها أستاذة نورة، إحنا في منطقة عسير أيضا يعني مغبوطين على هذا التنوع. إحنا إذا كان في حراء يعني أجواء حارة في الصراء ننزل إلى تحت، إذا كان العكس فيطلعوا لها. فإحنا أجواءنا جدا جميلة ورائعة، ولذلك أصبح هناك توجه إلى أن تكون عسير هي وشاء عالمية سياحية على مدار العام. إذا تكلمنا عن أنماط العمارة التقليدية في منطقة

0: تراه سواء بلا شهران أو قحطان أو ما لذلك أو رجال الحجر أو إذا ذهبنا في الهضاب الداخلية في الأجزاء البدوية وما يرتبط بها من المباني خلنا نقول أو البيوتات بيوت الشعر مثلا والسدو وما إلى ذلك. هذا التنوع جميل جدا ويجب أن نحافظ عليه حقيقة ونحافظ على خصوصيته. وبالتالي هناك ما يسمى بالكود العمراني، هناك أيضا أنه نمط معين لابد أن يتحقق فيه مثل هذه المباني التراثية التي تنعم بها منطقة عسير. لدينا 4000 قرية تراثية، لا أقول مبنى وإنما أقول 4000 قرية. لو قلنا في كل قرية 4 ولو 10 مثلا ولا يمكن ذا أكثر من كذا، لكن 10 في 4000 يعني 40
1: ما شاء الله اكثر
0: من 40 الف تقريبا. فالعدد عدد كبير جدا، نحتاج فقط الى توعيه
1: بقيمه
0: هذا الموروث. لا شك نحتاج الى توعيه لاهالي هذه القرى التراثيه، حتى يعني في بعض القرى التراثيه يمكن بعد نكد عشان يوافقون انه تكون ضمن التطوير والتاهيل وكذا. انا اشرف بان اكون رئيس فريق تطوير قرية المسكي من جهة الجامعة الملك خالد، ونعمل عليها وإن شاء الله أنه في قابل أيام ستكون وجهة سياحية أيضا متميزة كما هي بقية القرى.
1: طبعا احنا وصلنا الآن لنهاية هذه الحلقة، ويبقى لكم دقيقة دكتور علي ودقيقة وفاء الأسمري.
0: تسمحي لي استاذ؟
1: تفضل.
0: الدقيقه اللي انا بتكلم فيها يمكن سؤالك اللي قلتيه انه كيف احقق الاصاله والمعاصره في اعمالي الفنيه التشكيليه، وهذا مهم جدا ولعلها رساله الى الفنانين في في في في اللي يسمعونا الان خاصه في مملكه عسير. لدينا ان شاء الله في الجمعيه السعوديه للفنون التشكيليه ورش صيفنا فن حتكون مفعله ان شاء الله في خلال هذا الصيف في عسير باذن الله. لدينا معارض، لدينا ورش ومحاضرات وما الى ذلك. بالنسبه لي أعمالي أنا فأعمالي حقيقة تتحول إلى العناصر التراثية هذه اللي أنا أستلهمها في أعمالي التراثية، حقيقة تتحول من نصوص بصرية مفتوحة تتجاوز التوثيق المباشر لتطرح أسئلة حول الهوية، الذاكرة، الانتماء، استمرار الأثر الثقافي في الحاضر. لا أسعى حقيقة إلى إعادة إنتاج التراث كما هو، بل إلى بناء حوار الماضي والراهن بحيث يصبح العمل الفني مساحة يلتقي فيها التاريخ بالفكر المعاصر، ويقرأ المتلقي التراث من منظور جديد يربط بين الأصالة والحداثة. وأقدم شكري مرة أخرى لكم على هذا اللقاء المتميز.
1: جميل.
2: رسالتي لكل من يعمل أو يمتلك حرفة في يده، سواء تصوير أو كتابة أو أي مهنة، هو حرفة
1: هواية،
2: أقول هواية،
1: لابد
2: أن يترك بصمة، لأن لكل إنسان زي ما للأصبع لليد بصمة وللعين بصمة فللروح بصمة. فكل ما أتصل الإنسان بالعمل الذي قدمه ويكون له رسالة وهدف وغاية، كل ما كان أنبل وأفضل.
1: جميل،
2: شكرا لكم.
1: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى هذه نهاية هذه الحلقة من برنامج مقهى ديرتي من أبها. شكرا لكم مستمعين الكرام، كنت أنا معكم الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج كل التحية لكم من مخرجنا زياد الشهري.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها.

واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخليك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. تشهد السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تحولات نوعية تعكس مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية، وتترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي عززت حضور المملكة بوصفها شريكا موثوقا وصوتا للحكمة وجسرا للحوار بين الدول. وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة، برزت الدبلوماسية السعودية بدورها الفاعل في دعم الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات وتعزيز فرص السلام، انطلاقا من قناعة راسخة بأن استقرار المنطقة يمثل أساسا لازدهار شعوبها وتنميتها. ولأن التنمية تحتاج إلى بيئة آمنة، فإن المملكة تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تبعات الحروب والصراعات وتغليب لغة الحوار وترسيخ مبادئ التعاون الإقليمي والدولي. للحديث عن هذا الدور الهام والتاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من أبعاد الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
3: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن.

0: سعيد بحضوري معكم ومع الأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
1: حياكم الله دكتور. أبدأ معك مباشرة، يعني كيف تقرأ ملامح السياسة الخارجية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وأيضا ما هي أبرز التحولات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم مرة أخرى أستاذ عبد الرحمن والأخوة والأخوات المستمعين الكرام. الحقيقة عند الحديث عن رؤية المملكة 2030 أعتقد أنه الموضوع يطول، لكني سأختصرها بكلمات معدودة. السياسة الخارجية السعودية في ظل رؤية 2030 أصبحت أكثر شمولا ومبادرة وارتباطا بالمشروع الوطني للتنمية، فلم تعد العلاقات الخارجية تدار فقط من زاوية التعامل مع الأزمات السياسية والأمنية، بل أصبحت أداة لتهيئة البيئة الإقليمية والدولية المناسبة للاستثمار والنمو ونقل المعرفة والتقنية. ومن أبرز التحولات الانتقال من سياسة الاستجابة للأحداث إلى المشاركة الفاعلة في صياغتها، ومن التركيز على الشراكات التقليدية إلى تنويع العلاقات الدولية والانفتاح المتوازن على الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوروبا، إلى جانب تعزيز العمق الخليجي والعربي والإسلامي.
1: نعم.
0: كما باتت المملكة العربية السعودية أكثر حضورا في قضايا الطاقة والمناخ والأمن الغذائي والممرات البحرية والتقنيات الحديثة، وهو الحقيقة ما يعكس التكامل بين السياسة الخارجية ومستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومجتمع حيوي ودولة مؤثرة عالميا. وتؤكد وثائق الرؤية أن التحول الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات الدولية تمثل ركائز أساسية للمشروع الوطني السعودي، وهذا الحقيقة يعطي دلالة على أن هذه الرؤية ليست رؤية فقط سعودية، وإنما هي رؤية عربية إسلامية عالمية.
1: نعم. اليوم أصبح اسم المملكة العربية السعودية حاضرا في كثير من الملفات الدولية والإقليمية، ما هي أبرز العوامل بوجهة نظرك التي عززت هذا الحضور السياسي والدبلوماسي؟
0: الحقيقة هذا الحضور يستند إلى مجموعة من عناصر القوة المتكاملة. فالمملكة تتمتع بثقل ديني باعتبارها مهد الإسلام وقبلة المسلمين، ولها ثقل اقتصادي بوصفها إحدى أهم دول الطاقة ومجموعة العشرين، ولها ثقل جغرافي لأنها تقع بين ثلاث قارات وتشرف على البحر الأحمر والخليج العربي وعلى مقربة من أهم الممرات التجارية العالمية. يضاف إلى ذلك الاستقرار السياسي والحمد لله والقدرة الاقتصادية والقيادة التي تمتلك رؤية واضحة لمكانة المملكة العربية السعودية المستقبلية، كما أنها عززت الدبلوماسية السعودية حضورها من خلال المبادرة واستضافة القمم والمؤتمرات وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والمحافظة على قنوات اتصال مفتوحة مع أطراف قد تكون متباعدة أو متنافسة. وبذلك أصبحت المملكة العربية السعودية دولة يصعب تجاوزها عند مناقشة قضايا الطاقة والأمن الإقليمي والتجارة الدولية والقضية الفلسطينية والأزمات العربية. وهذا الحقيقة أعطى هذه المملكة حضورا دائما في جميع المحافل الدولية السياسية والاقتصادية والأمنية.
1: نعم دكتور أحمد، ما هي يعني ما هو الميزان الذي ترتكز عليه المملكة في سعيها لتهدئة الأوضاع الإقليمية وأيضا تعزيز فرص الحوار بين الأطراف المختلفة؟ وهذا أمر شاهدناه كثيرا، يعني في أكثر من حدث يعني كان العالم يتوقع أن تتخذ المملكة العربية السعودية مسارا فاتخذت مسارا آخر، يعني كان مفاجئا نوعا ما، يسعى إلى التهدئة وإلى عدم التصعيد والنظر إلى الجانب التنموي أكثر من الجانب يعني جانب الصراع والاختلاف.
0: أحسنت. الحقيقة المملكة تنطلق في هذا النهج من فلسفة واقعية مؤداها أن النزاعات الممتدة لا تنتج منتصرا حقيقيا، وإنما تستنزف الدول والشعوب وتعطل التنمية وتفتح المجال أمام التنظيمات المسلحة والتدخلات الخارجية. ومن هنا تؤمن السياسة السعودية بأن الحوار ليس تنازلا عن الحقوق، وإنما هو وسيلة عقلانية لحمايتها، وأن الحلول السياسية المستدامة أكثر جدوى من التسويات المؤقتة التي تفرض تحت ضغط السلاح. كما تؤكد المملكة ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهذه المبادئ تفسر حرصها على خفض التصعيد وتهيئة مساحة للتفاوض ودعم الحلول السياسية والإنسانية المتوازنة. وقد أكدت مواقفها في الأمم المتحدة مرارا أولوية الحوار والحلول السلمية ومعالجة جذور الأزمات، وفي الوقت نفسه فإنها دائما تضع أمنها الإقليمي وكذلك أمنها الوطني ومكتسباتها دائما هي خط أحمر لا تسمح بانتهاكها أو بالاعتداء عليها، ولذلك يتقف دائما في ما

0: ما بين خط التصعيد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمنها وعلى مكتسباتها دون أن تمس.
1: نعم دكتور أحمد، أيضا بسألك يعني عن هذا السؤال الهام جدا. شهدنا طبعا إسهامات سياسية سعودية تسعى إلى ترسيخ مفهوم أن التنمية والاستثمار والازدهار يرتبطان باستقرار المنطقة وأمنها. يعني أود أن أسمع قراءتك لهذا المنظور وهذه أيضا القاعدة التي تتخذها المملكة.
0: الحقيقة المملكة العربية السعودية قدمت خلال السنوات الأخيرة نموذجا واضحا للعلاقة بين الأمن والتنمية، فلا يمكن جذب رؤوس الأموال أو إقامة المشروعات الكبرى أو حماية سلاسل الإمداد في بيئة مضطربة. لذلك أصبحت حماية الاستقرار الإقليمي جزءا لا يتجزأ من حماية المشروع التنموي الوطني، وكلما نجحت المملكة العربية السعودية في خفض التوترات وفتح قنوات الحوار فإنها لا تخدم أمنها وحده، بل تحمي الاقتصاد الإقليمي والدولي وأسواق الطاقة وحركة السفن والتجارة، كما أن المشروعات السعودية الكبرى لا تنظر إلى المملكة باعتبارها جزيرة اقتصادية منفصلة، بل مركزا للنقل والاستثمار والسياحة والتقنية، يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا. وهذا المشروع الحقيقة يحتاج بالضرورة إلى جواز مستقر وكذلك إلى فضاء آمنا وعلاقات دولية متوازنة، وكذلك تربط تحليلات السياسة الخارجية السعودية بوضوح بين نجاح رؤية 2030 وبين استقرار البيئة الإقليمية وجاذبيتها للاستثمار.
1: نعم.
0: نقطة مهمة لابد أن أذكرها في هذا المجال، وهو أنه السياسة الأمنية للمملكة العربية السعودية ومحافظتها على الأمن داخل هذه البلاد المباركة وسعيها إلى أيضا الوقوف مع الدول التي تعاني من الاضطرابات، هذا نهج حقيقة من عهد الملك عبد العزيز.
1: صحيح.
0: الذي استثمر في أمن هذه البلاد حتى أصبحت الحمد لله واحة أمن، ولعلنا نتذكر ونذكر الأخوة والأخوات المستمعين بالتقرير الأممي الذي صدر قبل فترة قصيرة الذي وضع المملكة العربية السعودية في المركز الأول، سواء كان في الأمن على الطرق أو في الأمن الشرطي أو كان في الأمن أثناء الليل، وهذا يعطي دلالة على أنه المملكة العربية السعودية استثمرت في الأمن ليكون ثقافة ويكون نهج حياة، وهذا ما جعل رئيس الأموال وجعل السياح الذين وصلوا إلى أكثر من 100 مليون يأتون إلى المملكة العربية السعودية، ورأينا أكثر من 600 شركة كيف نقلت مقرها إلى الرياض.
1: صحيح.
0: وهذا لا يأتي إلا في بيئة سياسية مستقرة.
1: نعم دكتور أحمد، دعنا نفتح موضوع يعني ذو صلة بهذا الأمر لكنه أكثر أهمية وواقع نشهده في حياتنا بشكل عام وكذلك أيضا بالحياة السياسية. خلال الفترات الماضية كان هنالك عدد كبير جدا من المبادرات السعودية التي كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المتنازعة، كنا نرى يعني دعوات ورسائل وأيضا مجهودات كبيرة لاستقرار على سبيل المثال سوريا، وكذلك أيضا الأطراف المتنازعة في لبنان، في أيضا باكستان والهند، وأيضا أوكرانيا وروسيا، وآخرها كان أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه المجهودات السعودية التي تقدمها كيف تنعكس على مكانة المملكة وثقلها السياسي؟
0: الحقيقة هذه المبادرات أستاذ عبد الرحمن هي رسخت صورة المملكة العربية السعودية بوصفها دولة حلول لا دولة أزمات، ودولة قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف. هذا يأتي لماذا؟ لأنها دائما تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تنحاز لا للشرق ولا الغرب، ودون أن تفقد ثوابتها أو تحالفاتها حين تنجح دولة في جمع أطراف متعارضة مثل الأفغان أو مثل الصوماليين أو مثل اللبنانيين أو مثل الفلسطينيين أو السوريين أو الروس والأكران أو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية في إدارة الأزمات وفي إدارة الصراعات، وتدل على ثقة هؤلاء الأطراف المملكة العربية السعودية. لعلنا نذكر أول لقاء أو عودة العلاقة الروسية الأمريكية لم يجد مكانا إلا المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على ثقة الطرفين بالمملكة العربية السعودية. كذلك انطبق هذا الأمر على كل الأطراف التي لديها نزاع. الأزمة السودانية مثلا كانت منصة جدة هي التي تسعى إلى جمع الطرفين، كذلك الأشقاء أيضا في اليمن أيضا التقوا بالحوثيين أيضا في الرياض، وقبل ذلك اتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين.
1: نعم.
0: ذلك لا ننسى الفرقاء الأفغان. هذا الحقيقة يعطي دلالة على دور المملكة العربية السعودية في

0: إخفاء الصراعات، كما أن نجاح الوساطة لا يقاس فقط بالتوصل إلى اتفاق، بل بمنع التصعيد وإعادة الاتصالات وتخفيف المعاناة الإنسانية وفتح مسار سياسي يمكن البناء عليه. ولهذا حظيت جهود المملكة العربية السعودية بإشادة دولية لدورها في الوساطة والحوارات وتسوية النزاعات.
1: نعم دكتور أحمد، إلى أي مدى استطاعت المملكة العربية السعودية بناء توازن في علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى وذات أيضا السيادة الدولية مع المحافظة على استقلالية المملكة في قرارها السياسي؟
0: أحسنت. الحقيقة استطاعت المملكة العربية السعودية بدرجة كبيرة أن تنقل مفهوم الاصطفاف الجامد إلى مفهوم الشراكات المتعددة، فهي تحتفظ بعلاقات استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت توسع تعاونها الاقتصادي والتقني مع الصين ومع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي، وهذا الحقيقة أعطاها نوع من التنوع. وهذا لا يعني الوقوف على مسافة متساوية من جميع القضايا، وإنما يعني أن القرار السعودي يبنى على المصلحة الوطنية وعلى كذلك تقييم كل ملف بصورة مستقلة. وقد أظهرت المملكة العربية السعودية في قضايا الطاقة والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي أنها قادرة على العمل مع شركائها وعلى الاحتفاظ بحقها في اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحها واستقرار الأسواق. وسبقا أكدت المملكة العربية السعودية رسميا استقلالية القرارات داخل أطر التعاون الدولي مثل أوبك بلس. هذا الحقيقة هذه الاستقلال في القرار وكذلك أيضا الاستقلال في هامش التحرك جعل المملكة العربية السعودية تحظى بتقدير عالمي في جميع القضايا، ليس فقط الطاقة وإنما كذلك في السياسة، كذلك في الاقتصاد، في الأمن، في العلاقات الدولية، في أيضا في حل الأزمات، في حل الصراعات، وهذا بفضل الله ثم بالحكمة والحنكة التي يتصف بها قيادة هذه البلاد المباركة.
1: نعم دكتور أحمد الشهري المحلل السياسي وكذلك أيضا الخبير في العلاقات الدولية، أحييك طبعا من جديد في برنامج أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن ملامح السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وأيضا أتحدث معك كيف تنظر إلى الدور السعودي في معالجة الأزمات عبر الوسائل الدبلوماسية مقارنة بالحلول القائمة على التصعيد أو المواجهة.
0: الدور السعودي الحقيقة يقوم على ما يمكن تسميته الدبلوماسية المدعومة بالقوة. المملكة لا ترفض استخدام أدوات الردع أو الدفاع عن مصالحها، لكنها تعتبر أن الأصل هو منع النزاع قبل وقوعه واحتوائه بعد وقوعه ومنعه من التوسع. التصعيد قد يحقق مكاسب سريعة لكنه غالبا يترك أزمات أعمق وأكثر تعقيدا. أما الدبلوماسية فتبحث دائما عن معالجة الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية للنزاع، ولهذا تجمع المملكة العربية السعودية بين الحزم في مواجهة التهديدات وكذلك المرونة في فتح أبواب الحوار، وهي معادلة مهمة جدا. سلام لا يقوم على الضعف وقوة لا تتحول إلى اندفاع غير محسوب.
1: نعم دكتور، أيضا أسألك عن أهمية الوساطة السياسية التي تقودها المملكة في يعني عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وأيضا ما الذي منحها الثقة بين مختلف الأطراف؟
0: الحقيقة أن أهمية الوساطة السعودية أنها تصدر عن دولة تمتلك وزنا سياسيا واقتصاديا وقدرة فعلية على ضمان المسارات السياسية والإنسانية، وليست مجرد جهة تنقل الرسائل بين الأطراف. وقد اكتسبت المملكة العربية السعودية ثقة الأطراف نتيجة عدة عوامل، أبرزها وضوح المواقف، احترام شهادة الدول، عدم توظيف الوساطة لفرض الهيمنة، والقدرة على المحافظة على سرية المفاوضات، إضافة إلى امتلاك علاقات مع أطراف دولية متباينة. كما أن المملكة العربية السعودية تستطيع الجمع بين الوساطة السياسية والدعم الإنساني والاقتصادي، وهو ما يمنح جهودها عمقا واستدامة. فالاتفاق السياسي يحتاج أحيانا إلى تمويل وإعادة إعمار أو دعم المؤسسات أو معالجة الآثار الإنسانية، والمملكة قادرة على الإسهام في هذه الجوانب. رأينا مثل الأزمة اليمنية، استطاعت المملكة العربية السعودية أن تجمع بين العمل السياسي في جمع الأطراف وكذلك خفض التصعيد والذهاب نحو حلول، إضافة إلى العمل الاقتصادي الذي يتمثل في دعم البنك المركزي عدة مرات وكذلك عبر برنامج الملك سلمان للإغاثة الذي قدم أكثر من 16 مليار ريال لدعم الشعب اليمني، إضافة إلى مركز البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن. ذلك رأينا في الأزمة الفلسطينية، المملكة العربية السعودية كانت استضافت ثلاث قمم في الرياض وأنشأت اللجنة التي قادها سمو وزير الخارجية وجابت العالم وانبثق عنها التحالف الدولي لحل الدولتين، والذي رأينا ثمراته

0: اعتراف أكثر من 160 دولة، إضافة إلى استمرار العمل الإنساني الذي لم يتوقف يوما ما للشعب الفلسطيني. كذلك رأينا في الأزمة السورية عندما طلب سمو الأحد حفظه الله من الرئيس ترامب رفع الحصار عن سوريا، وكيف أصل هذه السياسة أن تعود سوريا إلى محيطها العربي، إضافة إلى تزامن هذا العمل السياسي مع العمل الاقتصادي من خلال المشاريع، من خلال الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب السوري. كذلك الأزمة السودانية مسار سياسي مسار اقتصادي، والحقيقة وأيضا كذلك في الأزمات التي تحدث ما بين باكستان وبين الهند، وكذلك بين أوكرانيا وروسيا، وكان هناك أيضا مبادرة من سمو ولي العهد حفظه الله بين الطرفين لإخراج مجموعة من الأسرى، وهذا الحقيقة حظي بإشادة دولية بسمو ولي العهد حفظه الله. وكذلك أيضا الوساطة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ورأينا ماذا قال الرئيس الأمريكي بان زيارته للرياض عن سمو ولي العهد، كذلك ماذا قال السيد بوتين، كليهما قال أن سمو ولي العهد ورجل أمن رجل سلام يسعى إلى بناء وطن قوي ويسعى إلى إرساء الأمن والسلام العالميين. الحقيقة الموضوع يطول في هذا النقطة أستاذ عبد الرحمن لجهود هذه البلاد المباركة.
1: الحقيقة أنه الحديث أيضا يطول في هذا الموضوع أساسا يعني ويتشعب، ولكن وقتنا للأسف انتهى. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الشهري المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، متحدثا عن السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤيتها 2030. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم أستاذ عبد الرحمن وللأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
1: في ختام هذه الحلقة شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبد السلام المحيميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم. وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صيفك على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: فرصة.
4: أحياناً ما ننتبه أننا كبرنا، مو لأن الشيب ظهر ولا لأن التجاعيد بدأت ترسم خطوطها حوالين عيوننا، بل لأن أشياء كانت تثير غضبنا صارت ما عاد تستحق الرد، وأشخاص كنا نظن أننا ما نقدر نعيش من دونهم مرت سنوات طويلة واكتشفنا أننا نجونا. هناك لحظة صامتة يدرك فيها الإنسان أن العمر لم يغير شكله فقط، بل غير طريقته في رؤية الحياة. لما كنت طفل كنت ترى السنة زمن طويل، العطلة الصيفية تبدو لك كأنها عمر كامل، وكان يوم ميلادك أو العيد أو حتى السفر يحتاج انتظار ما ينتهي. ثم كبرت وصارت السنوات تتشابه، حتى صرت تقول معقولة انتهى هذا العام؟ العجيب إن الزمن نفسه ما تغير، اللي تغير هو أنت. لكن لماذا يبدو العمر أسرع كل ما كبرنا؟ علماء الأعصاب عندهم تفسير جميل، يقولون الطفل يعيش كل شيء لأول مرة، أول صديق، أول مدرسة، أول نجاح، أول خسارة، أول رحلة، كل تجربة جديدة تجبر الدماغ على تسجيل تفاصيل كثيرة، ولهذا تبدو الأيام طويلة، لكن لما نكبر نكرر الحياة، نفس الطريق، نفس العمل، نفس الروتين، فيبدأ الدماغ باختصار التفاصيل، فنظن أن الوقت صار أسرع. ربما المشكلة ما هي بس عمر يركض، بل أننا نتوقف عن صناعة أشياء جديدة. ولهذا قد يعيش رجل في 60 عام واحد مليء بالتجارب فيشعر أنه عاش حياة كاملة، بينما يعيش آخر 10 سنوات وما يتذكر منها إلا القليل. فعلياً إحنا نخاف من الكبر، نخاف مما قد يأخذه منا، نخاف أن تضعف أجسادنا، أن تقل قوانا، أن نفقد من نحب، أن تصبح الذكريات أكثر من الأحلام. لكن هل الكبر دائماً خسارة؟ تخيل لو بقى إنسان في 20 إلى الأبد، سيحتفظ بحماسة لكنه سيحتفظ أيضاً باندفاعه، سيحتفظ بقوته لكنه قد لا يكتسب حكمته. العمر ما يأخذ بس، العمر ينقي مثل النهر، كل ما طال جريانه ترك في القاع الحصى الثقيلة وأصبح ماؤه أكثر صفاء. في أشياء كثيرة ما يعلمنا إياها إلا العمر، إن الاعتذار ما ينقص منك، وإن الهدوء ما هو ضعف، وإن الصمت قد يكون أبلغ من 1000 كلمة، وإن بعض المعارك الانتصار الحقيقي فيها إنك أصلاً ما تدخلها. في 20 نعتقد إن الناس يراقبوننا طول الوقت، وفي 40 نكتشف إن كل إنسان كان مشغول بنفسه، وفي 60 نضحك على سنوات طويلة أضعناها وحنا نحاول نرضي الجميع. حقيقة هناك خسارات المفترض أن احنا ما نحزن عليها، نخسر رغبتنا في إثبات أنفسنا لكل أحد، نخسر اندفاعنا نحو المقارنات، ونخسر تعلقنا بأشياء كثيرة، وفي المقابل نربح راحة وربما أول مرة نلتقي بأنفسنا كما هي. وفي رسالة أخيرة، إذا كنت خاف من الشيب فتذكر إن هناك من كان يتمنى أن يصل إلى العمر الذي وصلت إليه لكن رحل قبل ذلك. كل سنة إضافية اليوم ما هي دليل على أنك ابتعدت عن الشباب، بل دليل على أن الله منحك فرصة جديدة لتصلح وتحب وتتعلم وتترك أثر. في نهاية الأمر العمر ليس خصم وليس سباق، العمر رفيق سفر كل سنة يعطيك سؤال جديد ولا ينتظر منك إجابة كاملة، فقط أن نعيشه بصدق، لأن أجمل ما في التقدم في العمر أن الإنسان يتوقف عن الركض خلف الحياة ويبدأ في عيشها.
5: فرصة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
6: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في أربعة مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير: أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله: العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي

دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى بكما نقوله في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: مشروع القدية عاصمة الترفيه المستقبلية. يقع مشروع القدية غرب مدينة الرياض، ويعد من أبرز المشاريع الترفيهية والثقافية والرياضية التي أطلقت ضمن رؤية المملكة 2030. تمتد المدينة على مساحة تزيد عن 334 كيلو مترا مربعا، وتقدم رؤية طموحة لتحويل القدية إلى وجهة عالمية تحتضن مختلف أنواع الترفيه والأنشطة النوعية، بما يلبي تطلعات الأجيال الجديدة من المواطنين والمقيمين والزوار. يحتوي المشروع على عدة مناطق رئيسة، منها المنتزه الترفيهي العملاق الذي سيضم أول فرع لشركة سيكس فلاجز العالمية خارج الولايات المتحدة، ويحتوي على أضخم الأفعوانيات وأحدث ألعاب المغامرات. المنطقة الرياضية التي تشمل مضمار سباقات عالمي فورميلا 1 وملاعب متعددة الاستخدامات وأكاديميات تدريب وصالات مغلقة ومساحات مفتوحة للأنشطة البدنية. المنطقة الثقافية والفنية والتي ستضم مسارح مكشوفة وقاعات للعروض الحية وسينما متطورة ومتاحف حديثة تسرد قصص السعودية بتقنيات الواقع المعزز. إلى جانب هذه المناطق، يوفر المشروع بيئة معيشية متكاملة تشمل مساكن وفنادق ومدارس وخدمات يومية، مما يجعله مشروعاً للعيش والتجربة معاً وليس للزيارة فقط. القدية تمثل الوجه الجديد للترفيه في المملكة، وتؤسس لاقتصاد إبداعي مزدهر يخلق آلاف الوظائف ويعيد تعريف السياحة المحلية والعائلية.
1: في دقائق.
3: صيفك على كيفك.

0: تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد. في كثير من الأحيان نعرف أن الأطباء باختلاف تخصصهم هم أطباء يختلفون عن الصيدلي، لكن الصيدلة أقسام مختلفة، وربما يظن البعض أن الصيدلي هو قسم واحد وهو تسليم الدواء عند الشباك. تعالوا نتعرف مع بعض على أحد الأقسام الصيدلة وهو الممارسة الصيدلية. تسعى الممارسة الصيدلانية لتحسين الصحة ومستوى رعاية المرضى، حيث تتمثل المهمة الأساسية في إحداث تأثير إيجابي على تقديم خدمات الصحة العامة من خلال ضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية.
2: معكم الدكتور سلطان العليان، رئيس قسم الممارسة الصيدلانية بكلية الصيدلة بجامعة طيبة. تخصص الممارسة الصيدلانية هو أحد أقسام كلية الصيدلة بجامعة طيبة، ويتعلق بعدة مجالات. أولها مجال الممارسة السريرية. في مجال الممارسة السريرية بنحاول في رفع وتحسين مستوى الرعاية الصيدلانية بتقديم رعاية فعالة على أسس تتمحور حول المريض، وذلك بالبحث عن الطرق الأكثر أماناً والأكثر فعالية لاستخدام الأدوية. بالتالي نحاول في وضع الخطط العلاجية للأمراض المختلفة المناسبة لكل مريض بناء على حالته المرضية، بناء على مواصفاته كرجل أو أنثى أو صغير في السن أو كبير، بناء على العمر، بناء على خطورة المرض. فنحاول نضع الخطة الأمثل والمناسبة لكل مريض طبعا وفقا للمبادئ المحلية والعالمية، وبذلك نساهم في تحسين جودة حياة المريض. هذا فيما يخص الممارسة السريرية. برضو أحد مجالات قسم الممارسة الصيدلانية اللي هي الصيدليات المجتمعية، اللي يساهم فيها الصيدلي بإعطاء الريكومنديشن أو التعليمات أو التوصيات للأشخاص اللي مثلا بيجوا ياخذوا أدوية الغير وصفية. إيش أفضل دواء؟ إيش الدواء الملائم؟ هل في تداخل إذا المريض بياخذ أدوية أخرى؟ هل في تداخلات بين الأدوية؟ إذا في تداخلات مع الأطعمة بتأثر على الأدوية. فهنا بنساهم في تعزيز الوعي حول الأدوية المختلفة واستخداماتها الصحيحة، هل هي ملائمة للمريض أو لا، هل الجرعة ملائمة أو لا، هل تتعارض مع أدوية أخرى. وبرضو كجزء من عمل الصيدلي في الصيدلات المجتمعية أو الصيدلات العامة، بالإضافة للحملات المجتمعية اللي يقوم فيها القسم لتوعية المجتمع بشكل عام. طبعا هذا بالنسبة للممارسة السريرية. وبعد ذكرنا صيدلات المجتمع، برضو في المجالات الإدارية برضو متعلقة هي بقسم الممارسة الصيدلانية، كالإدارة الصيدلانية من ناحية فهم الأنظمة واللوائح ومواجهة التحديات اللي ممكن تواجهنا في سواء وزارة الصحة أو مثلا هيئة. طبعا تشمل برضو أكثر من فرع زي مثلا التسويق الصيدلاني، تسعير الأدوية، اقتصاديات الدواء. واقتصاد الدواء يرتبط ب أن نحاول نقدم أفضل دواء بأقل تكلفة ممكنة. فهنا بنحاول نحافظ على كفاءة النفع بربط فعالية الدواء بالتكلفة لتقديم الرعاية الصيدلانية المثلى بأقل تكلفة ممكنة. بس بالممارسة الصيدلانية كأحد أقسام كلية الصيدلة، لكن لو نبغى نقول في أقسام فرعية ممكن نقول قسم الممارسة السريرية، تقديم الرعاية الصيدلانية في المستشفيات بالمساهمة في وضع الخطط العلاجية مع الفريق الطبي. ممكن برضو نصنف تخصص ثاني هو تخصصات الدراسات العليا اللي ممكن تكون في الإدارة الصيدلانية باستخدام العلوم المختلفة في قسم الإدارة الصيدلانية كالتسعير والتسويق وعلم اقتصاديات الدواء في الوصول أو تحسين الخدمات الرعاية الصيدلانية المقدمة. ممكن برضو نتكلم عن تخصص في الدراسات العليا، تخصص يتعلق بالشؤون التنظيمية واللوائح والسياسات الصحية. هنا بنركز على لوائح أنظمة الوزارات أو الهيئة.

0: هيئات زي هيئة الغذاء والدواء أو وزارة الصحة، فهم اللوائح لكل مجموعة من الأدوية، مثلا كيف نسجل أدوية، كيف نتعامل مع أدوية لا وصفية. فمن الناحية هذه ممكن نقسمها إلى الإدارة الصيدلانية، الشؤون التنظيمية واللوائح والسياسات الصحية. ممكن أيضا نضيف لها اللي هو الممارسة الصيدلانية كدراسات متقدمة بدراسة الزمالة والإقامة في تخصصات معينة في الصيدلة. بالنسبة للمهارات اللي يحتاجها التخصص، هنبدأ بمهارة قراءة وتحليل الحالات المرضية وملفات المرضى من ناحية دوائية، لوضع الخطط العلاجية المثلى للمريض بناء على حالة المريض، بناء على مواصفاته، بناء على عدد الأدوية اللي بياخدها، عدد الأمراض الموجودة عند المريض. فهنا أنا أحتاج كصيدلي في تخصص الممارسة الصيدلانية وبالذات الممارسة السريرية أني أفهم الحالة كويس وأحللها كويس، وبناء عليها أوضع الخطة العلاجية المناسبة. كذلك برضو من المهارات اللي هي قراءة الوصفات الطبية، التأكد من ملائمة الأدوية للحالات المرضية اللي عند المريض، التأكد من صحة الأدوية نفسها، التأكد من الجرعات، التأكد أنه ما في تداخلات دوائية، ما في أكثر من دواء له نفس الاستخدام أو دواء يتعارض مع دواء آخر. ومن المهم جدا برضو أن يكون في مهارات تواصل مع المرضى ودويهم، لأنه هنا كصيدلي أحتاج أن يجمع المعلومات الدوائية من المريض، وأحتاج برضو أني أشرح له الخطط العلاجية، فأحتاج إلى مهارة التواصل. أيضا مهارة التواصل مع الفريق الطبي، لأنه كصيدلي ممكن يشتغل مع فريق طبي لوضع الخطط العلاجية، فيحتاج أن يكون عنده مهارات التواصل. بالإضافة لذلك يحتاج مهارات طرق البحث، كيف أبحث عن المعلومات اللي أحتاجها في أسرع وقت ممكن، أعرف إيش المصادر المعتمدة اللي أقدر أعتمد عليها في جمع المعلومات. كذلك أحتاج كصيدلي أني أستطيع أني أحلل الأبحاث وأنتقدها وأنتقد نتائجها وتحليل نتائجها. بالإضافة إلى ذلك المشاركة في عمل الأبحاث في مجال الممارسة الصيدلانية.
1: تسعى دائماً الممارسة الصيدلية لرفع مستوى الرعاية الصحية الصيدلانية الشاملة من خلال الابتكار والتفوق في التعليم النظري والتطبيق العملي للمتخصصين وعمل بحوث في مجال رعاية المرضى والصحة العامة.
0: في البداية الطالب في بداية السنوات الدراسية يحتاج أنه يأخذ فكرة عن علم الأمراض والأجهزة المختلفة للجسم أو أعضاء الجسم المختلفة ووظائفها، إيش الأمراض اللي ممكن تصيبها. بعد كده من أهم المقررات وأكثر المقررات في القسم اللي هي مقررات العلاجيات. طبعا العلاجيات وطرق العلاج والخطط العلاجية للأمراض المختلفة اللي تصيب أجهزة الجسم المختلفة كالقلب، كالأمراض المعدية، أمراض الكلى، الطب الباطني. فهذه تقريبا أغلب المواد تتمحور حول العلاجيات. طبعا برضو في مقرر متعلق مثلا بالأدوية الغير وصفية اللي غالبا نشوفها في الصيدليات المجتمعية أو الصيدليات العامة اللي هي خارج المستشفيات، كيف نتعامل معها، استخداماتها. بالإضافة إلى مقرر متعلق بالإحصاء الحيوي، طرق تحليل البيانات المعملية ونتائج المرضى. أيضا مقرر عن طرق التواصل المهني مع المرضى ودويهم والفريق الطبي، قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مقررات متعلقة بالإدارة الصيدلانية، باقتصاديات الدواء. وممكن يعني كأوبشنال يكون في مقررات متعلقة كاختياري للطالب تكون أكثر تخصصية مثلا في الرعاية الصيدلية المنزلية أو في التسويق الدوائي. طبعا التدريب اللي يحصل عليه ويحتاج إليه الطالب قبل يتخرج اللي هو التدريب الصيدلي بالصيدليات المستشفيات بأقسام مختلفة، كقسم الصيدلية الداخلية اللي بيخدم المرضى المنومين، أو قسم الصيدلية الخارجية اللي بيخدم العيادات الخارجية، قسم المحاليل والتقديم الوريدي اللي هو أحد الأقسام في قسم الصيدلية الداخلية. برضو ممكن يتدرب في قسم معلومات الأدوية، مستودعات الأدوية. بالإضافة إلى التدريب في الأقسام المختلفة والتخصصات المختلفة في المستشفيات، كتقديم مثلا الرعاية الصيدلانية في قسم الطب الباطنة، في قسم العناية المركزة، في قسم أمراض القلب والأمراض المعدية. طبعا يحتاج إلى تدريب في الصيدليات المجتمعية أو زي ما قلنا الصيدليات العامة. برضو يتدرب الطالب في شركات الأدوية كميديكال ريب أو كمندوب الأدوية، ممكن في هيئة الغذاء والدواء لفهم اللوائح والأنظمة. المسمى اللي يطلق على الطالب بعد التخرج انه متخرج من كليه الصيدله فيطلق عليه الصيدلي. طبعا المسميات الوظيفيه بناء على الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه حتكون صيدلي، بعد كده يتدرج الى صيدلي اول وليها مواصفات معينه، وبعد كده الاستشاري وليها برضه طلبات معينه، لكن تخرجه في البدايه اول مسمى يحصل عليه اللي هو مسمى صيدلي. طبعا هو حيتخرج بشهاده بكالوريوس تخصص دكتور صيدله، هذا مسمى الشهاده. بعد كده اذا بنتكلم على الشهادات العليا اللي هي اعلى من البكالوريوس، ممكن يلتحق الطالب ببرامج متقدمه مثل برامج الاقامه او برامج الزماله، او ممكن في برامج الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه سواء في الاداره الصيدلانيه او في اقتصاد الدواء او في السياسات الدوائيه. بعد التخرج في السنه الاخيره او في اول ما يتخرج الطالب يحرص انه يحصل على تصنيف مهني من هيئه التخصصات الصحيه لمزاوله المهنه. بالنسبه للطلب على المهنه الصيدلانيه لما نتكلم على تخصصات دقيقة، ما يعني لا يوجد صراحة لدي إحصائيات واضحة، بس ككلية الصيدلة بشكل عام كمهنة بشكل عام بناء على واقع القوى العامة الصحية السعودية خلال 10 سنوات من 2018 إلى 2027 الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في حاجة لزيادة نسبة السعوديين وتقليل نسبة الغير السعوديين بنسبة تقريبا من 6 إلى 7% سنويا، بالإضافة لذلك نسبة الصياد للمتخصصين منخفضة وتحتاج إلى زيادة.
1: يلعب الممارس الصيدلاني دورا بارزا في حماية صحة المواطنين ضمن إطار النظام الصحي، بل ويعتبر العمود الفقري لهذا النظام نظرا لاحتكاكه المباشر مع المواطنين ولما يتمتع به من علم ومعرفة متخصصة في مجال الصحة والدواء. فالممارسة الجيدة لمهنة الصيدلة تدعم بشكل أساسي بنية الرعاية الصحية للمواطنين وتشكل حيزا هاما في إتمام عملية علاج المريض. لذلك تعتبر الممارسة الصيدلية من التخصصات المهمة والأساسية في أي نظام صحي في العالم. تابعونا في حلقات جديدة تتحدث عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى اللقاء.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
5: وناستكم لنا ترمونسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير

غير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:50 من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5:00 مساء.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار. عز النهار

أحم. السلام عليكم، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة، حلقة مباشرة من برنامجكم اليومي عز النهار. ولكم في البداية أجمل تحية من الحبيب والجميل والرائع والأنيق المخرج الجميل مهند اللويمي، وأيضا أجمل تحية من أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر من الإعداد والتقديم. وأخيرا جاء الخميس، أخيرا جاء الخميس لكل الناس اللي تعبوا فيها الأسبوع، لكل الناس اللي حسوا أن هالأسبوع مرهق، لكل الناس اللي حست أن ان الواحد يصحى بدري، ان الواحد يطلع في الشمس، ان الواحد يرجع في مثل هالوقت، ان الواحد كانت عليه مهام كثيره في هالاسبوع، كانت اشغال شاقه عنده وحاجات كثيره تحملها في الاسبوع. خلاص اليوم خميس، وفي ناس الحين يسمعونا وهم طالعين من الدوام، فلذلك كأن من الآن ابتدى عندهم شيء اسمه إجازة نهاية الأسبوع، فقاعدين يفكروا احنا كيف نرفع على أنفسنا، احنا كيف نكافئ أنفسنا في هالأسبوع الشاق، احنا وين بنروح، فين بتكون الطلعة، كيف بيكون المكان اللي راح نروح له، كيف بتكون الفعاليات، حلوة ولا ما هي حلوة، مين الأشخاص اللي راح نقابلهم، مين الأشخاص اللي وحشونا من زمان، مين الأشخاص اللي نبغى نشوفهم، وهالكلام كله في اليوم. خلاص يعني يصير كل الحديث وكل الشيء اللي ممكن نحتاجه ونبغى نقول. على فكرة أنا قاعد أكلمكم واحد قاعد يسولف في إذني، فلا هم خليني أركز معكم ولا أنا قادر أركز معه، لذلك نقول لكم أجمل تحية. إن شاء الله اليوم النفسية حلوة ورائعة وجميلة. عندنا فقرات كالمعتاد في هالبرنامج، فقرة مشوارك وين، نتعرف من خلالها وين رايحين وين طالعين وين راجعين وين جايين، وكمان فقرة كم النسبة للناس اللي ما عندهم طلعة قاعدين في البيت يسمعونا وهم في البيت، عندنا هالفقرة تلبي احتياجاتهم إن شاء الله. أيضا فقرة ترند الحلقة اللي كل يوم يكون فيه سؤال، والحقيقة السؤال اللي اليوم أو الموضوع اللي راح نطرح اليوم هو مناسب ليوم الخميس، وكمان مناسب لأن كان ودنا من زمان نتكلم عن هذا الشيء. يعني عارف لما يكون الحاجة كذا قدامك ودك تتكلم عنها، بس أحيانا ممكن تخجل، أحيانا ممكن تشوف تقول من باب أني أكبر دماغي ما راح أتكلم عن هذا الموضوع أو عن هذا الإنسان أو عن هذه الشخصية. اليوم جاء الوقت أن احنا نتكلم بما أنه يوم خميس، ونعبر ونفضفض ونقول لها الشخصية كل اللي في قلوبنا. وفقرة التحدي، لو وصلنا لفقرة التحدي اليوم بيكون التحدي خاص. كيف؟ يعني ممكن نخيركم في التحدي، نقول لكم إذا أنت تبغى مثلا لغز بنقول لك على اللغز معين، اللي يحب يشاركنا من خلاله يشاركنا، اللي يحب شيء ثاني غير اللغز كمان بيكون موجود في فقرة التحدي. ليه؟ لأن حلقة يوم الخميس، والخميس ونيس، ودائما الحياة حلوة وجميلة. وأتوقع أن مهند مجهز لنا شيء، مجهز لنا أغنية. طيب نروح مع مهند نسمع أغنية كذا افتتاحية للبرنامج، ونرجع ومعنا مشاركاتكم اللي يحب يشاركنا، هاتف البرنامج 011 40 53.

0: اهلا اهلا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله في عز النهار وفي حلقة يوم الخميس، الخميس الونيس، الخميس اللي يقول عنا رابع خميس وما له خلق يزعل زي ما سمعنا المخرج قبل شوي. فلذلك كل الطرق تؤدي إلى الانبساط اليوم إن شاء الله بإذن الله، أن احنا مبسوطين زي اللي يقول لك الله لا يعقب شر. لذلك اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53، ومعنا الآن أوصاف. حياك الله أوصاف.
1: ألو
0: ألو ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أوصاف.
1: مساء الخير سادة الغيف، مهند كافة العمل معك، يعطيك العافية.
0: مساء النور، الله يعافيك. من زمان يا أوصاف، وينك؟ وين هالغيبة؟
1: صحيح والله، ظروف صحية.
0: سلامتك، ما شوفي شر. دايما يقولوا من طول الغيبات
1: جاب الغنائم.
0: اليوم كم من غنيمة بتعطينا يا أوصاف؟
1: والله الغنائم عندكم ما عندنا.
0: بالله شو قصدك؟ شو قصدك يعني؟
1: لا أقول غنائم عندكم، برنامجكم جميل.
0: آه الله يسعدك يا رب، الله يخليك. اليوم إحنا عندنا في مشوارك وين أو كم النسبة؟
1: مشواري ما رحنا ولا جينا في الزيت ولا سافرنا ولا رجينا في الزيت.
0: فلذلك نروح لكم النسبة صح؟
1: يلا.
0: طيب أسئلتنا في كم النسبة بسيطة وخفيفة وكذا، يعني تقدر تقول إن إحنا نصير نتعرف على الشخص اللي معنا أكثر من خلاله. فالسؤال الأول يقول لك كم نسبة إنك تفضلي الصراحة حتى لو كانت جارحة؟ يعني في ناس مثلا يصير يقول لك بالصراحة حتى لو هي بتجرحك.
1: النسبة يعني 8 من 10.
0: النسبة إيش؟
1: 8 من 10.
0: 8 من 10.
1: أيوه.
0: يعني خلينا نقول 80%.
1: أيوه.
0: صح؟
1: أيوه صحيح.
0: طيب النسبة مرتفعة، يعني ما كيف يعني عادي إنك تقولي الشيء حتى لو كانت جارح للناس؟
1: ما هو يعني أجرح لا، بس يعني أحيانًا أحب الصراحة، أنا أقول الصراحة. بس بدون يعني اني اجرح الاخرين، يعني اجيب الصراحه باسلوب.
0: ايوه الصراحه بس باسلوب.
1: اي طيب. يعني ما احب اجرح حتى لو.
0: حلو. طيب كم نسبه انك تستشيري غيرك قبل اي قرار؟ اي قرار تتخذيه تستشيري غيرك كم نسبه؟
1: استشير يعني 100%، لازم استشير.
0: لازم تستشيري.
1: اي استشير اهل الخبره واهل التجربه، لازم
0: 100%.
1: اي 100%.
0: كم بالمية تحب الفلة؟
1: كيف؟
0: تحب الفلة كم بالمية؟
1: 90%.
0: بالله هي نكدية أنت. طيب والخميس ولا ما معادي؟
1: لا الخميس يعني احنا الحين مستقبلين ضيوف. لازم نستبشر بيهم، نقدم الواجب لهم ونفرح لهم ونبتسم في وجوههم.
0: صحيح صحيح. انت شكلك لسه للحين مريضه، فالله يشفيك يا اوصاف.
1: يعطيك العافيه.
0: والله يعافيك، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيكم الصحه والعافيه.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله. عبد العزيز،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام أبو ريان.
2: أيوة ربنا ما يحرمنا من هذه الأصوات الحلوة الجميلة.
0: صوتك أحلى وصوتك أحلى يا أبو ريان وأجمل. يا هلا ويا مرحبا.
2: يعني بقول إن شاء الله ربنا يكرمكم ويحط جميع هذه الأعمال اللي بتعملوها في ميزان حسناتكم.
0: وياك يا رب، وياك الله يسعدك ويخليك.
2: إن شاء الله حطلع مكة
0: ما شاء الله،
2: وادعي هناك بإذن الله لكم كل يعني كل اللي مشاركين معاك.
0: الله يجعل ملائكة تدعي لك إن شاء الله يا رب بكل آمين خير. آمين. يا حبيبي يا أبو ريان يا حبيبي، والله أنت عزيز وغالي، ودائما ترى يعني إطلالتك حلوة وجميلة معنا في البرنامج.
2: والله هذا ما تعلمنا غير منكم
0: يا حبيبي. يا حبيبي الله يخليك. متى طالع إن شاء الله؟ هو أنت من جدة صح؟
2: ايوه انا مين؟ لا اصلا في مكه بس عملي في جده ومقيم الان في جده وطالع عند اخواتي. لازم انا اطلع نهايه الاسبوع عندي ثلاثة اخوات
0: اليوم
2: عند واحده اجلس يعني صله القرابه صلت. وزي ما صحيح. تعرف هذه صحيح. حاجه حلوه
0: صحيح فعلا
2: ونتمشى ونروح ونيجي الحمد لله
0: الحمد لله. اي والله الحمد لله. طيب احنا دائما نتكلم معك في فقره كم النسبه صح؟
2: نعم
0: ايوه. اليوم بنسألك عن الفلة يا أبو ريان. يعني
2: من ما يحب الفلة؟
0: أيوة
2: من ما يحب؟ يقول لك رحم الله من ضحكني وضحك الناس رحم الله من ضحكني
0: وما ضحك الناس علي
2: ورحم الله من بكاني ولا بك الناس علي.
0: أيوة أيوة صحيح.
2: فهذه الأشياء كلها مجموعة وأشياء جميلة ما في أحلى من الفلة. فلة زي الطير لما يكون في الجو
0: صح. وفي ناس تفرح بأبسط الأشياء ترى أحيانا فيه بعض الأشخاص فعلا فعلا يعني لو تعطيه قلم يحسسك أنك أعطيته سيارة يعني يفرح فيه وشكرا وما ادري ايش وكل شوي يرسل لك انا ممتن لك انا. ففي ناس فعلا يفرحوا بكل شيء يفرحوا بالوناسه يفرحوا بالخميس يفرحوا بكل حاجه.
2: طبعا ابغى اسالك سؤال.
0: تفضل.
2: انت ليش قلت هذا الكلام؟ انت دخلت في قلبي. انا طالع في مكه
0: أيه؟
2: وعندي ثلاثه هدايا لثلاثه اشخاص من العائلة.
0: الله.
2: ما حد يدري عنا.
0: الله.
2: بس بيني وبينك كده.
0: الله الله.
2: أشوف.
0: يا سلام.
2: انت جيت على الجرح. كيف أنا ما أنا عارف.
0: ما شاء الله ما شاء الله. والله بادرة حلوة منك.
2: طبعا.
0: أي والله بادرة حلوة منك.
2: عشان واحدة منهم لبنتي تالا عشان نجحت.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: ثالث متوسط لأولى ثانوي.
0: ما شاء الله.
2: كلهم دحين نايمين عشان كده أنا أخذ راحة.
0: صحيح. الله يحفظهم يا رب جميعا ويخليهم جميعا. لك يا رب.
2: وأنت أغلى هدية لو أبغى
0: يا حبيبي.
2: ما أقدر أديك.
0: والله يعني. أنت الهدية يا أبو ريان واتصالك دائما مميز وجميل.
2: أنا كلنا.
0: يخليك ربي يا أبو ريان يخليك ربي. الله يسعدك ويخليك ويوفقك يا أبو ريان وتوصل بالسلامة إن شاء الله. تحياتنا لك يا أبو ريان. تهاني.
3: ألو السلام عليكم.
0: ألو عليكم السلام.
3: كيفك أستاذ الغيب؟
0: الحمد لله تمام. إيش الأخبار؟
3: الحمد لله تمام.
0: وين الغيبة يا تهاني؟
3: لا أنا ما أطلع إلا لحد بس الروس والخميس.
0: إيش معنى؟ كيف دوامي يعني ولا كيف؟
3: لا يعني مرات أتصل ما يعني ما يطلعوني فقلت لا خفني يعني
0: واصل
3: لا خليني اتصل يوم بعد يوم.
0: اها يعني مخليتها كذا مقسمتها في راسك انه ايام اطلع وايام لا.
3: ايوه لان اذا اتصلت يعني كل يوم ما راح يطلعوني.
0: ها الصراحه اللي ما نبغاها. طيب بسالك عن اشياء يعني من خلال فقره كم النسبه. طيب
3: طيب.
0: انك كم نسبة انك تنصح الناس باشياء انت ما تسويها؟ يعني مثلا احنا احيانا نجي عند الاطفال نقول له يا اخي انت ذاكر زين واحنا اصلا قبل ما كنا نذاكر زي مهند.
3: ايه
0: مهند انصدم مني. مهند شاطر كان في المدرسة وما زال الى الحين شاطر ما شاء الله.
3: ما شاء الله.
0: ايوه فكم النسبة عندك انت انك تنصحي الناس باشياء وانت ما تسويها؟
3: 80%.
0: يا الله. يعني وش تقولي لهم؟ تقول لهم رتبوا تقول لهم خلوكم ذاكروا وانت بس تسوي
3: أيوة
0: كل
3: انصح في بعض الاشياء وانا مثلا ما اسويها.
0: ايوه من باب انه ايش انه انا خوفي عليكم اكثر.
3: ايه
0: صح
3: صح.
0: حلو. طيب كم نسبة انك مزاجية؟
3: 100%.
0: يا الله. كم نسبة انك تغيري رأيك إذا أحد أقنعك؟ يعني أنت مثلا عندك قناعة. حلو.
3: إيه؟
0: عندك قناعة أن مثلا هالبرنامج حلو فجت أختك وقالت لك لا برنامج هذا مدري إيش وأبو الغيث في فغيرت رأيك. فكم نسبة أنك أنت يتغير رأيك لما تقتنعي؟
3: لا ما أغير رأيي بسهولة
0: مرة
3: بعطيها
0: 20%. 20%. طيب يا تاني شكرا جزيلا لك.
3: عفوا يديك العافية يا رب.
0: يا هلا الله يعافيك. مين معنا بالله نسيت؟ مين؟ فؤاد.
4: هلا ابو الغير.
0: يا هلا فؤاد. يا هلا فؤاد حياك الله.
4: اسمع اسمع ابو الغير.
0: اي
4: يقول يا ابو الغير قل لبيه عاد قل لبيه.
0: لبيه.
4: يا قمة الاخلاق يا روعة الذوق.
0: حبيبي.
4: ما اقولها جامك عشان انك صديقي. اي والله انك قالي ومنزلت فوق.
0: الله الله.
4: من صغرك الى مشيبك. انا مدحتك لاجل قلاق مرقوب.
0: يا سلام.
4: حاول تدور عيب ما بان عيبك.
0: ما بان عيبك.
4: على كل مخلوق. خايف تقول الناس شكله حبيبي.
0: الله الله الله صح لسانك يا فؤاد.
4: صح.
0: وكل الكلام اللي قلته ينطبق عليك انت. انت يا اجمل فؤاد في الدنيا. يا هلا يا مرحبا.
4: حبيبي والله يا ابو الغيث.
0: طول لي في عمرك يا فؤاد. شو الاخبار؟
4: والله الحمد لله.
0: الله يسعدك ويخليك فؤاد. الـ اليوم خميس.
4: ايه.
0: ودائما يقول لك الخميس ونيس ودائما يقول لك انه في ناس يجهزوا اليوم الخميس من يوم من يوم الاحد.
4: اكيد انا واحد منهم.
0: ايوه قول لي على جدولك يوم الخميس ايش تسوي يوم الخميس؟
4: والله كالعاده يعني جدولي يوم الخميس يا طول العمر مع طبعا الشباب وابناء اختي وابناء اخوي للاستراحه يعني.
0: يا سلام.
4: هذا بالإضافة إلى أني أنا بعد قبل ما أروح لهم يعني أطلع أروح الكافي شوب منتزه.
0: يا سلام يا سلام.
4: رأيك جو بالليل نروح لهم نسير عليهم ونطلع زجر.
0: حلو.
4: ونجي ونقعد مع المدام لأن أحيانا المدام تروح بيت الأهل يعني بيت أهلها.
0: صح.
4: اي مع خواتها مع
0: ايوه النساء بالعادة تكون هاليومين لهم يعني.
4: اي اي أنا أعطيها يومين لها. صح. يعني أنا تروح على كيف على كيف يعني.
0: صحيح صحيح فعلا. طيب انا بسالك عن نسبه او عن فقره كم النسبه.
4: ايه.
0: عن بعض الاسئله يقول لك كم نسبه انك تغير رايك اذا احد اقنعك بشيء يا فؤاد؟
4: والله 99%.
0: 99.
4: اي احيانا ما يكون يعني مقنع يعني ما اقتنع يعني ما عنده جواب يعني مطابق لأن يكون أقتنع يعني يختلف رأي يختلف عن رأي يعني ما مش أروح أدمر نفسي عشان إنه يغنيني يعني.
0: صحيح.
4: أي ما إذا أنا كمل كلامه مغنى والله خلاص أقتنع يعني.
0: صحيح. طيب كم نسبة حبك للأغاني القديمة؟
4: تريليون في المية. أنا كلي غادي أحب الأغاني القديمة
0: بالله
4: يا أبو الغير.
0: إيه.
4: ان شاء الله باذن الله انا عندي مشروع يحيد اكثر من 1000 اغنيه قديمه على حسابي انا ان شاء الله اسجلها.
0: كيف يعني تعيدها يعني ما فهمت؟ أعيدها يعني أعيدها تغنيها بصوتك؟
4: بصوتي ايه اروح استديو مثلا بس والله شويه بلا ترتيب يعني. انا في اللقاء قلت لك ذاك اللقاء قلت مره
0: صح
4: قلت لك ابي واحد يدعمني.
0: صحيح.
4: انا اللي ادعم نفسي يعني.
0: صحيح صحيح.
4: أيه والله اكثر من 1000 اغنيه والله. طيب. بس تدريجيا شوي شوي يعني ما كلهم مع بعض يعني.
0: اي ايوه
4: البومات أيوة. البومات تنزل
0: يعني. يا سلام يا سلام والله شيء جميل وجهد بيكون جهد رائع وكبير
4: ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله باذن الله. وشكرا جزيلا لك يا فؤاد يعطيك الصحه والعافيه. ابراهيم.
5: هلا والله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو مشاري يا هلا ويا مرحبا. طيب. حياك الله. الله يسعدك يطول في عمرك.
5: حفظك الله يا ابو عبد العزيز.
0: يا هلا ويا مرحبا ابو مشاري.
5: هلا فيك الله يسعد مساك.
0: الله يطول
5: في عمرك. شلونك وفانا طيبين ان شاء
0: والله
5: الله.
0: والله بخير الله يسعدك ويحفظك
5: يا رب. يا الله دايم
0: يطول لي في عمرك يطول لي في عمرك. ابو مشاري اسالك مشوارك وين ولا كم النسبه؟
5: لا لا كم النسبه.
0: كم النسبه عندي سؤال خاص لك.
5: ابشر بالذات امر
0: حبيبي ما يمر عليك عدو. بسالك كم نسبه تمام استشهادك بأبيات شعر وأنت تسولف؟ صدتك صح؟
5: الله يعين الله يعين.
0: كم النسبة؟
5: 90%.
0: 90. إيوه إيوه ما شاء الله عليك ما شاء الله. يعني أنا أحس إنه
5: بس أشوف أستشهد يا أبو عبد العزيز وله قطع الواردك استشهد بابيات تناسب الموضوع يعني.
0: ايوه هذا هو.
5: ايوه يعني
0: هذا
5: هو اللي أي لكل طال عمرك مقام مطال يعني
0: فعلا.
5: كل ما اي نعم
0: فعلا وهذا الشيء يدل على
5: يعني
0: ايش
5: احيانا تسأل احيانا يعني ما هو تجي من تشطح تجيب لك مو اشياء ما تناسب الموضوع
0: لا
5: يعني
0: لا
5: مثلا
0: لا أبد.
5: مثل بيت طرفه بن العبد عندما هذا لو تبي تقوله عند الانسان ما مر بالمرحله هذه ما يقول وضع المذو القربة اشد مضابه على القرب من وقع الحسام المهندي
0: صحيح.
5: يعني لو تبي تجي لك وبسط فرح ناس متفاهمين وبينهم هذا وتقول الكلام هذا استنقدوك وقالوا لكن لو تبي تجي ناس يعانون من نفس المعاناه هذا يعني يندمجون معك صح
0: صحيح زي ما قلت انت لكل مقام مقال.
5: اي نعم
0: ايوه وانا اعرف ان هذا الشيء موجود بس انا ليش ذكرته لان يعني ترى الموضوع صعب ان الواحد يصير لكل موضوع ممكن يطرح او لكل سالفه ان عنده بيت يستشهد فيه فهذا معناه انه حافظ ما شاء الله كثير من الشعر كثير من الابيات في كثير من المجالات
5: الله يعطيك العافيه
0: اي والله فهذه ثقافه
5: إذا شفت الناس يعني يتقبلونه يعني أنت بعد ما تستشهد بيت شعر إلا عندما تشوف الناس حتى عندما تتكلم بتقول هالبيت هذا كل تشد انتباه الناس اللي حولك
0: صحيح صحيح
5: فهذا هو اللي يعني هذا أما عندما تقوله عند ناس ما ما عندهم خلفية عن الموضوع ولا ما هم متذوقين للشعر لا يعني ما هم من الواجب.
0: طيب أبو مشاري كمال عندي سؤال بس ما له دخل في كم النسبة.
5: أبشر
0: عندي سؤال إنه زمان كانت القصائد تسمى تمام يعني حتى في زمن الجاهلية وكذا كانت القصائد تسمى كل قصيدة يكون لها اسم. الآن أحس أن تسمية القصيدة ما عاد شيء مهم يعني مثلا يعني مثلا الآن لو أنا أعرف قصائدك بأقولك بالله سمعني بالقصيدة الفلانية اللي له اسمها يعني مثلا لما تقول قصيدة زي أغاني أو أسماء أغاني أسماء الأغاني كل يعني كل أغنية اسم
5: بدأ يعني عنوان لها عنوان
0: زي عنوان يا سلام الآن ما عاد في عنوان الآن لازم تقول شطر أو تقول مثلا أبغى القصيدة اللي يقول مطلعها كذا كذا فليش الناس ابتعدت عن التسمية
5: ما أدري ممكن الناس تشوف يا أبو عبد العزيز الحين ترى متذوقين الشعر هالحين قلة يعني ما فيهم يعني متذوق للشعر حقيقي يعني وما أنا إلا من غزية أن غوت غويت وأن ترشد غزية
0: الله قايل لك أنا قايل لك
5: إن شافوا طال عمرك والله صراحة إن شافوا طال عمرك هالإنسان يعني يطلق عليه اسم شاعر هذا حتى لو ما كان شاعر ولا شيء قالوا والله ما شاء الله مثل وإذا شافوا يعني هذا يعني الناس الحين ما هو يعني الوقت الأول كان فيه ناس متذوقين للشعر ونقاد للشعر يعني حتى ممكن ما يقرا ولا يكتب ولا يت حاجه لكن اكبر ناقد للشعر الشعر موهبه ترى ما هو بيجي بالتعليم ولا شيء الشعر موهبه من الله سبحانه وتعالى مثل موهبه الرسم مثل موهبه الخطابه مثل موهبه كل اي شيء يعني صح المواهب متعدده
0: انا اشهد وانت افضل

0: موهبة والله، وتشرفنا كثير والله يا أبو مشاري باتصالك.
1: عبد العزيز أنا شاكني موضوع اللي تقول كم نسبة الفلوية عندك هو كم؟
0: أيوة الفلة.
1: الفلة أنا والله من الناس اللي يعني عند الفلة.
0: أيه.
1: أنا البارح هذا اللي أمس بالليل.
0: أيه.
1: رحت الدعوة معزوم عليها. جيت من بعد صلاة المغرب ما رحت إلا منهم إلا ساعتين.
0: ما شاء الله.
1: يعني من السو من
0: الناس. ضحك وسوالي.
1: تجي بعض المجالس يا أبو عبد العزيز. والله انك كانك مصوب يعني تجلس لك يمكن تنتظر بس متى حتى ودك انك تمشي تقول استاذ ما ابغى اتعشى ولا شيء لكن تخاف انك تحرج صاحب الشان ولا شيء انك تنتظر كانك على نار. فعندما تجي ناس شروات ناس
0: الطيب.
1: يعني ذو اذواق عاليه وكلام طيب وهذا انت تندمج وتاخذ هذا تاخذك والامور الرسميه هذه الزايده وهذه انا اشوف انها والله يعني لا صح انك ما تصير فوضوي ولا تصير هذا لكن ساعة وساعة
0: صحيح. اي والله فعلا والله فعلا وانا
1: ساعة وساعة انا اشوف ناس دائما مرسم باي مكان تجيه يمر ابد ما ادري ما يبغى الناس يفهمون يعني كان علشان الناس ما يدرون عني انا يا اخي يعني اضحك للدنيا على ما قالوا
0: خلي تضحك لك
1: ساعة وساعة والله ما هو كذا انها تضحك لك حتى لو تضحك لهم ولا تلقى كلنا في الشارع نضحك بس ما الدنيا ماشية على دبرة رب العالمين.
0: صحيح والله والله شكرا جزيلا يا ابو مشاري. يا هلا يا هلا يا هلا انا اسعد يا هلا
1: الله يسعدك
0: حياك الله يا غالي يا هلا
2: يا رجال عساك سالم.
0: اي على الدنيا عساك سالم. محمد الحربي.
3: ايوه مستنون الجميع اذاعه الرياضه من محمد الحربي.
0: يا هلا ويا مرحبا انعم واكرم حياك الله.
3: بطلب من يسمع
0: كيف الحال؟
3: الله يسلمك والله بخير الحمد لله.
0: شخبارك تمام؟
3: الحمد لله اللهم لك الحمد.
0: من وين تكلمنا محمد؟
3: من ضواحي المدينه محافظه بدر.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مرحبا.
3: هلا بك والله من يسمع.
0: وين رايح؟
3: والله بالنسبه لي رايح السوق لكني انا ودي اشارك في كم النسبه عشان دايم اشارك في مشوارك.
0: صحيح. طيب ايش السؤال اللي تبغاني اسالك عن الفله ولا ايش
3: اللي ودك مره الليله خميس ونهايه الدوام
0: خميس وما لي خلق ازعل تحب. أيوة. الفله طيب نسبه كم يا محمد الحربي؟
3: احب ايش
0: الفله.
3: اي والله كلنا نحب الفله ودنا نفل لو الاجواء عندنا يعني يعني حرارة شوية بس في النهار يعني لكن في الليل ترجع براد.
0: تمام. طيب كم نسبة انك يعني تبتعد عن الرسمية او اذا جيت مثلا مجلس وكلهم يتكلمون برسمية ما تحب تقعد معهم؟
3: والله شوف انا ما احب الرسميات في حياتي كلها لكن احيانا استوجب الرسمية في حالة عزومة يعني زي مثلا اليوم خميس وبكره جمعة يعني لابد في مناسبة في اليومين هذه.
0: صحيح.
3: فعشان كذا حتى لو دخلت رسميات يعني رحت رسمية واجي اخذ الموقع يعني الوضع بهدوء كذا يعني خارج الرسمية يعني دائما اتعامل بشكل عام يعني بغض النظر عن الرسميات وعن الاشياء هذه.
0: جميل. كم نسبة انك تحن الايام اول؟
3: والله كثير اني ودي ترجع بس ما يرجع الاول يعني.
0: ايوه.
3: بس 70-80%.
0: ايش اللي اشتقت له من زمان اول؟ اشتقت مثلا للالعاب ولا اشتقت مثلا للحواري ولا اشتقت لطريقه عيشنا وقتها مع جيراننا تعاملنا ولا ايش اللي مشتاق
3: له؟ اي والله ودي ترجع لما مع اخواننا اول يوم كنا يعني صغار زي كذا. وترجع ان ناكل سوا نتغدى سوا
0: اللعبه اللي كنتم تلعبوها مع بعض زمان وانتم صغار ايش هي؟
3: والله كانت نلعب اللي يقولوا له عندكم يمكن الخطة
0: عندكم قل لي على اسمها عندكم بس
3: عندنا اسم البربر.
0: البربر
3: ايوه هذه. أيوة. وفي لعبة الطائرة طبعا هو الكيرم يعني.
0: الكيرم. ايوه يعني انت على كذا محترف كيرم.
3: ايوه لا اتحدى انا فيها.
0: لا انا اللي اتحداك ما تفوز علي يا محمد.
3: بس كيف نتقابل ونتحدى بعض؟
0: ما ولا يهمك احنا نجهز لنا مكان ونتحدى. والضومنة كيفك مع الضومنة؟
3: الضومنة لا بس العب فيها بس يعني ما يعني العب اللعبة عادي بس امريكي ما اعرفها.
0: اي لا ما احنا في الامريكي في العادي احنا في العادي.
3: لا في العادة تحدى ما عندي.
0: خلاص لازم نتقابل نلتقي ونتحدى واللي
3: خلاص إن شاء الله يوم أجيك من الرياض هناك وأدور رقمك أتصل عليك وأقول لك تجيني في الرياض.

0: على اتجاه الشمال
1: ما شاء الله. يعني تسمعنا من الكويت؟
0: اسمعي ولدكم طال عمرك من زمان. انا
1: طول في عمرك، طول في عمرك عزيز وغالي والله.
0: وانا بدايه انا اذكر نفسي واذكر الناس، الجو حار، كل واحد يطلع صحن ماي عند باب البيت، على البلكونه، على الشبابيك، هذا تاخذون فيها اجر ان شاء الله. اذكر نفسي واذكر الناس، الجو الحار الحين.
1: صادق صادق والله، معك حق فعلا. المفروض ان هذا الشيء يصير علشان الواحد يعني يكسب الاجر،
0: تاخذ الاجر والبركه من رب العالمين، ينزل الخير على البلاد والعباد طال عمرك.
1: اي أيوة والله، يطول لي في عمرك. وين رايح؟ وين رايح
0: طال عمرك؟ طالع من العاصمه، طالع على الجهره طال عمرك.
1: اي طول لي في عمرك. وين جاي؟ من العمل ولا؟
0: لا من العاصمه، عندي بعض الاعمال بالعاصمه وطالع على الشمال حاليا طال عمرك.
1: يا سلام.
0: وان شاء الله تشرفونا ونشوفوكم
1: يا حبيبي. لنا الشرف والله. جدولك اليوم كيف؟ ايش ناوي تسوي في المساء؟
0: شوف انا قبل شوي سمعك تقول الخميس الفله، انت بيدك تخلي كل ايامك فله، بيدك تخلي كل دقيقه وكل ساعه فله. فانت الانسان بيده، لا ينطر الخميس ولا جمعه، كل ايامك حلوه وفله، بدام انت بصحه وعافيه، والله معطيك الصحة والعافية، انت بفلة وحياة جميلة ان شاء الله لكم ولنا ان شاء الله.
1: يا رب يا رب ان شاء الله، يا رب بإذن الله. الله يخليك والله، احنا شرفنا كثير بهالاتصال والله يا عبد الله.
0: الله يسلمك خليك، وانا شرف لي يكون معاك، يعني امانه انت صوتك فله ما شاء الله.
1: يا حبيبي طول لي في عمرك، يطول لي في عمرك.
0: جميلة فله، والفله تدري شنو الفله بعد؟ الانسان متى ما تبسط حياته، متى ما كان زاهد بحياته يكون حياته فله، ليش ما تشيل الهم؟
1: صحيح.
0: الفله شنو؟ انك ما تشيل الهم، واهم شيء بالليل لما تيجي تحط راسك تنام بالليل، تنام وانت مرتاح.
1: وانت مرتاح، مرتاح البال.
0: وهذه الحياه الفله الجميله تكون طال عمرك.
1: انا اشهد، يطول لي في عمرك. وعلى فكره ترى لا تكون اخر مره.
0: لا طال عمرك، ولدكم طال عمرك.
1: يا حبيبي على راس العين.
0: اثنين معاك طال عمرك.
1: يا الراس العين والله، شرفتنا عبد الله. يا هلا ومرحبا، حياك الله. يا هلا ومرحبا. اه وش نسوي يا مهند؟ امتنان.
2: الو
1: الو الو،
2: اهلين، السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: يسعد مساكم كل خير استاذه بلغيت، كيفك؟
1: ومساك سعيد، اهلا ومرحبا يا امتنان، ايش اخبارك؟
2: بخير الله يسلمك يا رب.
1: كيف الاجواء عندكم؟
2: حر يعني كالعادة.
1: أيوة طيب امتنان، يعني أحيانا الواحد كذا وهو قاعد يهوجس ولا شيء يحس كأنه جاء على باله كذا أغنية.
2: أيوة.
1: قصار معك هذا الموقف؟ يعني يصير إيش؟ يصير يتمتم فيها.
2: أيوة كثير.
1: تمام، هو الحاله يعني ما الناس ما لهم دخل فيه وكذا، بعدين بعدين ايوه بعدين في الشطر الوسط مثلا يرفع صوته
2: بالضبط.
1: ايوه يعني كلها كذا.
2: اي والله فعلا
1: هو ما ادري ايش اللي جاب الموضوع على راسي، بس يعني كذا تذكرتها مع الـ مع الـ مع الدخله.
2: لا لا والله جد تصير يعني اوقات كذا تجلس تمتم كلمات اغنيه وفجأة ترفع صوتك، وهي كذا يعني الحالة طالبة كذا، بس ما في شغلة يعني ما في شيء صاير ولا حاجة.
1: صحيح. طيب فقرة كم النسبة بأسألك، كم تفضلي الصراحة حتى لو كانت جارحة؟
2: الصراحة أحس أني أفضلها 80% تقريبا.
1: 80%. طيب كم نسبة تأثرك بكلام الناس؟
2: والله الصراحة يمكن برضه 80%، لاني انا في النهايه انسان وبشر، والله تاثر حتى لو ما ابي.
1: حلو. كم نسبه حبك او كرهك للرسميات؟ انت تحبي الرسميات ولا تكرهي الرسميات؟
2: لا ما احبها للامانه، يعني شوف هي حسب، يعني اذا انسانه اشوفها مره واحده في العمر فما يفرق معايا، بس لو انسانه على طول معايا لا والله ما احب كذا يعني.
1: نسبه انك تنصح الناس وما تطبقي نصيحتك؟ يعني كل يوم وانت قاعدة تنظري على العالم، سووا بالمفروض تسووا كذا، بالمفروض تسووا كذا، وانت ما تسوي ولا شيء منها.
2: وانا ما هم بيقولوا طب انت طبقي على عمرك.
1: وانت ايش تقولي لهم؟ تقولي لهم يعني عادي انا بطبق، بس قاعد اقول لكم من باب ايش؟
2: لا اوقات اقول

0: تصيري مو شرط انه انا اسوي كذا ما اسوي كذا، انتم لازم تصيروا نفسي، خليكم احسن مني.
1: صح فعلا، هذه دائما الكلمه اللي تنقال للناس اللي ما يطبقوا، دائما يقولوا كذا خليك احسن مني.
0: احسن مني.
1: طيب شكرا لك يا امجنا، حياك الله، هلا ومرحبا. نادر،
2: السلام عليكم يا عزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نادر،
2: كيف حالك حبيب؟
1: يا حبيبي الله يخليك يطول في عمرك.
2: أول مرة شارك مع حضرتك.
1: يا حبيبي على الراس والعين،
2: الله يعزك. أنا والله سمعت صوتك على الراديو وأنا جاي في الطريق، أنا بالرياض. قلت والله لازم أشارك معك.
1: طول في عمرك يا حبيبي. الله يعني الله. أنت في الرياض؟ ايوه، وفي شوارع الحين، في شوارع الرياض مع الزحمه صح.
2: انا والله دخلت المعرض عشان اعرف اكلمك، سبت السياره ودخلت المعرض.
1: يا حبيبي شو اخبارك؟ طيب
2: اللهم لك الحمد. والله
1: كم لك في السعوديه؟
2: 3 سنوات كذا ان شاء الله.
1: 3 سنوات. كيف الوضع؟ كله ماشي تمام؟
2: لا تمام، فضل ونعمة.
1: الحمد لله.
2: اللهم لك الحمد.
1: يا حبيبي. طيب أنا بأسألك، كم نسبة أنك تنصح الناس وما تطبق النصيحة على نفسك يا باشا؟
2: حلو كده السؤال أبو عبد العزيز
1: حبيبي.
2: يعني ممكن نقول مثلا 65-70% مثلا كده.
1: 65-70%. طيب وإذا قال لك أحد، قال لك ليش أنت ما تطبق على نفسك، إيش تقول له؟ أبغاكم تصير أحسن مني.
2: ما هو في أوقات كتير مثلا ممكن تيجي مع الأولاد، الأولاد عندي في البيت، ممكن لا الحاجة دي غلط، ولأني أنا مثلا ما بشربش مثلا القهوة، أنا بشرب قهوة. في أماكن كده ومواقف ممكن تحصل تطبق فيها الموقف، بس أنت ما تطبق على الأولاد، بس أنت ما تعرفش تطبق، وهكذا بيبقى في الدوام في العمل كده.
1: صح
2: يعني.
1: صحيح. طيب كم نسبة أنك ما تقول أنا ما أعرف، حتى لو كنت ما تعرف ما تقول أنا ما أعرف؟
2: لا، اللي أعرفه هو اللي أعرف، لكن مش عارف يعني
1: كم النسبة
2: دي؟ يعني ممكن نقول 100%، لأن عارف ماشي، مش عارف خلاص مش معرفة.
1: يعني ما أنت من الناس اللي حتى لو هو ما هو عارف لا يجاوبك؟
2: لا، إجابة يعني ممكن يكون عندك خلفية بمعلومة صغيرة ممكن تعرف تتكلم فيها، لكن أنت ما عندكش المعلومة وما عندكش الخلفية مش هتعرف تتكلم خالص. فأنا عارف اللي عارف الحاجة، يا عارف يا مش عارف، يا عارف أتكلم يا إما مش عارف أتكلم.
1: حلو. كم نسبة أنك تحن لأيام زمان، أيام أول، أيام الطفولة؟
2: 100%. أنا كل البوستات اللي عندي على الفيس رجعوني ورا 30 سنة كده ولا حاجة.
1: فين كنت؟
2: انا في الرياض.
1: لا لا لا لا، زمان ايام الطفوله.
2: انا في مصر، في القاهره.
1: في القاهره.
2: ايوه.
1: ايش تتذكر ايام الطفوله؟ ايش المناظر او المشاهد اللي ما زالت عالقه في ذهنك، انك لما تنزل من البيت، الالعاب اللي انتوا تلعبوها؟
2: ابسط شيء اللي انت كنت وقت حريتك قدام المنزل مثلا بتلعب براحتك. انت جاي من المدرسه، ما فيش تكلف، جاي لوحدك، ما حدش موديك. دلوقتي عشان تودي الاولاد لازم تاخدهم بالسياره من قدام البيت
1: ولا
2: المدرسه. زمان كنت تروق تنزل المطره، تنزل والثلج كان ينزل، كنا ننزل في الشوارع نجري. ما فيش تكلف.
1: صحيح.
2: دلوقتي بقت الحياه متكلفه يعني فوق الوصف.
1: طيب اخر سؤال، كم نسبه تحب الفله؟
2: لا، ما انا متصل على فكره، انا سمعتها في الراديو ومتصل عشان اعرفها.
1: يعني الفله اللي هي الانبساط. الانبساط يعني انه الواحد ايش يحب، انه دائما يكون مبسوط وسعيد، فلاوي نسميه.
2: احنا احنا احنا احنا بنسعى ورا الانبساط.
1: ايوه
2: حتى لو هو مش موجود.
1: لا ابغاك تقولها زي ما انا قلتها، الفله. بنسعى اننا ايش؟
2: الفله.
1: ايوه
2: الفله.
1: ايوه بنسعى ايش؟
2: الفله، نسعى للفله.
1: يا سلام. صح.
2: ابو عبد العزيز الله يعزك. والله
1: حبيبي طول في عمرك يا نادر، شكرا جزيلا. الله يبارك
2: حبيبي.
1: يا هلا يا هلا، حياك الله حياك الله. يا هلا ومرحبا. رائد
3: كبه، السلام عليكم.
1: لذتك. يا هلا ومرحبا، شو اخبارك؟
3: يا بدر، ابشرك. الحمد لله.
1: الله يسعدك يخليك. من وين تكلمنا يا رائد؟
3: كلمك والله من اطهر بقاع الارض اللي لقيتها قبل شوي، مكه.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا رائد.
3: الله, الله يبقيك ويسلمك. شلونك طول عمرك؟
1: والله بخير، الله يطول في عمرك.
3: حقيقة أنا سعيد جدا سمع صوتك ومشاركة وتشرف.
1: أنا للشرف.
3: أنا أول مرة صراحة أشارك ترى في إذاعة راديو.
1: يا رب إن شاء الله.
3: وهذا عظيم شرف لي.
1: والله إحنا اللي لنا الشرف.
3: اللي شدني ورغبني إني أشارك وبحثت عن الرقم وكذا صراحة تعجيب أثار الشجوني اللي هو نسيت اسمه والله. أنا حضرته في الأخير لما قال الهدايا وإنه يشتري هدايا.
1: أيوة عبد العزيز أبو ريان من عندكم العزيز. من عندكم في مكة.
3: والله
1: أي جاي لكم مكة.
3: هنا يا أخي مكة ما شاء الله.
1: أي ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم رهيبين.
3: أثار شجوني هذا الموضوع، يعني إحنا نفتقد إلى أمور كثيرة توطد أواصر المحبة والألفة بيننا. الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث المسند تهاد وتحاب، يعني لما فيها من
1: الأثر،
3: المعاني الجميلة،
1: صح.
3: التصفية، الحقد والشوائب،
1: صحيح.
3: وحقيقة احنا مقصرين، فنبدأ بصلة الرحم ونبدأ أول شيء بأنفسنا مع أهالينا. ولو كل واحد، أنا والله حقيقة الآن وقفت في مكان وأنا راجع من الدوام، قلت فرصة يلا خلينا نبدأ بنفسي وأبدأ بالبيت اللي عندي.
1: الله الله الله.
3: أي والله الحمد لله. ما أنا على ما قالوا هذه دعوة أصلاً، أنا متصل عشان عندي موضوعين. موضوع الهدية إنه منها نفعل هذا الموضوع للوالدين، للزوجة، وللأبناء، وللجيران، ولل يعني في شغلة من الشغلات ذكرني فيها أبو عبد العزيز الله يعطيه العافية. كان عندي أمي رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يرحم موتنا وموت المسلمين. توفي قبل 8 سنوات، وإلى الآن مشهود له بالذكر الطيب. تميز في هذا الأمر إنه وصول الله يرحمه، وكان دائما يمر عماتي وخالاتي واجدادي ويمرهم لمدة 15 دقائق، يعطيهم المنشستر من هدايا ايا كانت. فكان اذكر شخص محبوب وما شاء الله تبارك الله، وتاثرنا جميعا
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: هذه دعوه للجميع. الدعوه الثانيه، يعني عندي مشروع وفكره صراحه بعد درجه 52 الان.
1: قول.
3: نسال الله يكفينا من حر جهنم.
1: اللهم
3: اللي عنده قدره امكانيه انه يظلل السماء ولا يرسل طيارات بثلج ولا يشوف لنا حال صراحه مع الحر هذا. صراحه مشروع، انا اعرف ان يسمعونك ناس كثير، ممكن يعني نلقى حل يخفض درجه الحراره، او يسحبوا لنا انابيب تهويه من الطائف ولا من الاماكن.
1: انت ذكرتني بالمسرحيه الكويتيه اللي قالوا بش اسمه، اقترح عليهم انه كل السيارات اللي في الشارع يشغلون التكييف وينزلون الجامه. يقول لك
3: يا اخي كريم مثل الله السلامه، درجه الحراره 52 اليوم، اللسانه صدق اللسانه. يعني انا اجيب السياره والله العظيم اقسم بالله انا اكلمك والمروحه على اخر درجه.
1: يا لا فعلا
3: شغال.
1: انا حاسس فيك والموضوع عندي.
3: ايه شلون حل يا ابو عبد العزيز؟
4: الناس الناس الذايبه مدى لنفسها هناك حر.
1: ولا المخرج شاركنا،
3: خلينا نروح نصيف كلنا مع بعض في الطائف وفي مصايف البلد.
1: صحيح صحيح، يعني هجرة كلنا نروح. ها؟
3: هجرة جماعية، هجرة جماعية. أوف دي.
1: الله يسعدك يا رائد، يطول في عمرك. شكرا جزيلا لك يا حبيبي. يا هلا ومرحبا. الحقيقة يعني الله يجعلها إن شاء الله في ميزان أبو ريان وفي ميزان رائد هالفكرة، إنه فعلا إحنا اليوم إجازة نهاية الأسبوع، فممكن فيه ناس أنت بتزورهم من أقارب، من أخوة، زي ما ذكر رائد الواحد يهدي زوجته، يهدي أخته، ففرصة حلوة وجميلة أنه تتهادوا في مثل هالأيام. معنا حمدان.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا، حياك الله حمدان. صوتك بعيد يا حمدان، أين أنت الآن؟ لا والله مو حلو، بعيد يا حمدان الصوت. كأن في صدى للصوتي ولا شيء، ولا راح حمدان. احنا نعتذر من

لك يا حمدان، وشكرا جزيلا لك يا حمدان. ماجد دائما تسويها، دائما تسويها فيني. طيب طيب يا مهند، طيب اجل نروح لفاصل غنائي، اكيد ان الماجد ماجد المهندس، وبعد الفاصل نرجع نكمل معكم عز النهار. هاتف البرنامج 011 40 53.

أهلاً أهلاً، يا هلا يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء في حلقة الخميس، الخميس الونيس. والآن في فقرة ترند الحلقة اللي دائماً يكون نناقش من خلالها موضوع، وإحنا موضوعنا اليوم بما أنها فقرة أو حلقة يوم الخميس وكذا، فبيكون الموضوع خفيف تمام ولكنه مستفز. قل لي كيف. يا سلام عليك، سمعتك كنت تقول كيف. طيب احنا اليوم بنتكلم عن شخصية البطل اللي في كل سالفة، هو البطل اللي هو دايما بطل كل قصة. في شخصية جماعة الخير كلنا قابلناها وكلنا نكون مقهورين من اللي نسمعه، ونعرف انه مبالغ او انه احيانا يعني يكذب، بس مضطرين نسمع، مضطرين نجاري ومضطرين نسلك. هو مستحيل في اي لقاء او سوالف ما يعطيك قصص انه كيف تعامل مع فلان اللي الناس تخاف منه، او كيف تصرف مع علان ووقفه عند حده. اول ما تجلس معاه يحسسك كأنه عاش 1000 حياة. إذا جبت طاري مثلا المدير قال لك أنا سويت وسويت، أنا وقفت في وجهه وقلت له اللي عندي وهو ما قدر يسوي معاي أي شيء، وبالعكس طلعت من عنده وقلت له ولا تتكلم ولا حرف تمام. إذا تكلمت معه عن السفر يقول لك الدولة هذه أعرفها شارع شارع، رحت لها أكثر من مرة. وإذا قلت له موقف صعب يرد عليك بموقف أصعب، يعني يقول لك مثلا حتى لو أنا بمكانك ترى كان سويت كذا وكذا. تحس إن في كل قصة يا أخي هو البطل، يا أخي هو الشجاع، هو الخبير، هو اللي يعرف كل حاجة. الغريب إنك ما تسمع منه مواقف كثيرة، ولكن يعني ما عمرك مثلا قال لك موقف وحسيت إنه قال لك أنا خفت في هالموقف، أو أنا ما أعرف في هالموقف، أو تراني أنا كنت الغلطان في هالموقف. دائما لازم يطلع هو بصورة الشخص الخارق البطل اللي لا يهزم، وما تدري هو ليش كذا أصلا. ما تدري هل السبب إنه يعني يبغى يلفت الانتباه، أو إنه يبغى يكسب احترام الناس بسرعة، وتحس إنه شخص يعني الناس تحس إنه شخص لا يقهر، أو إنه يحاول يغطي على نقص في داخله، أو حتى إنه يحس إنه كل ما كبر القصة وعظمها يمكن بتكبر مع هالقصة صورته عند الناس اللي حوله. ما تدري ما تدري. المشكلة إن هذه المبالغة في في في السوالف في الحكايات تتكرر، فلما تتكرر الناس تبدأ تشك إنه مستحيل في إنسان يعرف كل شيء، ولا إنه ما يخاف مثلا من أي شيء، ولا إنه دائما هو المنتصر في كل حاجة تمام. مع أن عادي الشخص اللي يقول ترى أنا خفت، أو أنا ما أعرف، أو أنا كنت في هالفقرة أو في هالموضوع غلطان، عادي يا أخي، ترى ممكن الناس تقرب له أكثر عشان مصداقيته. إحنا مقهورين من هالشخصية، صادفناها. مهند صادفت هالشخصية ولا لا؟ كثير يقول صادفناها، مقهورين، بس أحيانا ما نتكلم، ودنا نقول لهم هالشي، يعني إن ترى اللي قاعدين تسوونه أنتم مو ميزة، بس إحنا نستحي في النهاية، نخجل، نكبر دماغنا، نسلك له أي صاح وما أدري إيش. وذاك اليوم طلعت شافني، ترى شافني فلان ذاك اليوم أنا طلعت، جاء ناداني قال لي أرجع، قلت والله ما أرجع، واللي في راسك سوي. يا أخي هو أنت أصلاً كنت موجود ذاك اليوم، أنت كنت موجود وشفته وهو قاعد يرحب بفلان هذا، والله ما سوى ولا شيء من اللي قاله تمام. هو كيف عقله يجسد الموضوع يغير السالفة ما تدري ما تدري. احنا مقهورين منهم، لكن اليوم خلاص بنتكلم، بنقول لهم يكفي. على هاتف البرنامج 011 40 53 الشخص الخارق هذا وبطل كل قصة،
إذا كان قابلت في حياتك تعالوا كلمنا عنهم أكثر في فقرة ترند الحلقة. فاصل غنائي ونرجع نكمل معكم برنامج عز النهار.

0: عز النهار. عز النهار أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار. عز النهار.

0: الشخص اللي يقول ترى فلان اللي مخوفكم هو أول ما يوصل عندي ما يقدر يفتح فم بحرف. أنا صار لي معاه موقف ذاك اليوم وجيت وقلت له اسمع أنت ها اسمع لازم تحط في عين الاعتبار أن في حدود في خطوط حمراء بالمفروض أنك ما تتعداها. ومن يومه وهو كل ما شافني يرتجف. في ناس كذا الشخصية اللي يقول لك عنها شخصية البطل، في ناس عندهم هالشخصية، ولما تجي أحيانا تعقب على بعض الحكاوى اللي يقولوها تحس ان اغلبها كلها كذب، او اللي ما هي كذب محرف فيها، يعني نهاياتها دائما هو يكون البطل فنهاياتها دائما مختلفه. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53، ومعنا محمد.
1: اهلا، مساء الخير.
0: يا مساء النور والسعاده، حياك الله يا محمد.
1: الله يخليك،
0: كيف الحال؟
1: الله يسلمك طول عمرك.
0: من وين تكلمنا يا محمد؟
1: من شقرة.
0: يا هلا ويا مرحبا بأهل شقرة، حياك الله.
1: أهلا وسهلا فيك
0: محمد. قد قابلت شخصية مثل هالشخصية اللي نتكلم عنها؟
1: والله قابلت يعني أنواع من هذه الشخصية، ولكن ما هو متسبب زي اللي ذكرته أنت.
0: إيه،
1: لكن هؤلاء يعني بعضهم يحاول يعوض نقص عنده ويرسم صورة قوية له أمام الأشخاص.
0: إيه،
1: فأنت تقدر، أنت إذا كنت قريب له ممكن تنصحه.
0: أي.
1: وتقدر إذا ما أنت قريب له ما تنتبه القضية الكلام ولا تعطيه وجه مرة مرتين، فبالتالي يحسنك بأسلوب رقيق أنك أنت ما عبرته وأنك كذبته، فما يكررها قدامك.
0: اي يا اخي، هو محمد، هم اللي زي كذا احيانا تلاقيه مثلا في العمل، تلاقيه دائما يحكي لك انه انا ايش سويت مع المدير، كيف صار يحترمني فلان الفلاني، صار يحترمني صار يقدرني، هو فلان الفلان اصلا ما يعرفه.
1: صحيح.
0: اي
1: انت تقدر تفضح تقول له انا سالت عنك المدير وقال مو صادق، هنا يحس انك انت كشفته فيتركك يتعامل مع ناس جدد.
0: صح، ما عاد يسولف معك اذا قلت له كذا، ما عاد يسولف معك، يصير
1: لما يشوف نفسه انكشف امام المجموعه اللي هم يعرفونه بطل. لكن هو احيانا يستخدمها امام ناس اغراب عليه ما يعرفون الا من بعيد.
0: صح، وتصير انت ممكن عدو له، تمام، ويحكي عنك القصه الجايه. انت يعني انت تكون لك القصه الجايه، يعني يقول محمد ترى في يوم من الايام والله جاء وما ادري ايش وكذا، ومن يومها وانا هذا الانسان خلاص ما عاد اسولف معه، ما عاد اتكلم معه، قلت له ترى امسك حدك. لا، فهو تكون انت بطل القصه الثانيه.
1: هو لما يشوف احد توقف امامه خلاص يبدا يغير الوضع.
0: صحيح،
1: بعض الناس ذولا يجدون من يبادلهم مجاملات لهم، يا انهم يستفيدون منه يا انهم شخصيته قويه ولا يبغى يصادمهم معه. لكن انت تقدر تهمله في الجلسه، وبالتالي هو يعرف انك انت ما صدقت كلامه باسلوب يعني ما في اصطدام بينك وبينه.
0: جميل جميل، شكرا جزيلا لك يا محمد. يا هلا ومرحبا، حياك الله، حياك الله يا محمد. خلف،
2: مرحبا اخوي، حياك الله.
0: يا مرحب، يا هلا،
2: يا
0: هلا ومرحبا.
2: والله يا اخي هذه كثيره الاشياء، هذه كثيره، دائما تجد هم يسمون ابو العريف.
0: ايه،
2: كانت موجوده ابو العريف، والان صار الكل ابو العريف من الذكاء الاصطناعي وما شابه ذلك.
0: ايه،
2: برامج التواصل الاجتماعي،
0: اي سالفه يدخل فيها وانه عارفها وفاهم كل شيء.
2: ايه، هذه ما تقدر، هذه شافها افضل. شافها افضل لانه اصلا لا يعنيك، يعني انت الانسان اذا كنت انسان عاقل وكذا لا يعنيك الشيء هذا. طنش اضحك وطنش، ترى بكره ما يقول لك شيء.
0: هو بس انه ايش، احيانا يستند على قصص، على روايات، وإيه يعني يقول لك مرة أنا كنت في الشارع وجاء اثنين طبوا علي، وشوي اللي يجي خويهم صاروا ثلاثة، وأنا أنزل، أي أنزل أول ما شافوني وأنا نازل من السيارة شردوا. أي شردوا يا حبيبي، يعني فاحيانا حتى يكون هو
2: يتبلونك يشردونك.
0: ايوه واحيانا يكون ايش، يكون انت جالس مع مع مع مع ناس وهذا الشخص انت اول مره تشوفه او اول مره تسمعه او اول مره تتعرف عليه، فانت مجبر انك تسمع وتسلك
2: مرتين كذا يعني. لكن إذا تكررت الأمور هذه ما عنده إلا السوالف هذه أو الأشياء هذه
0: إيه؟
2: أنا رأيي إن شافه أفضل دق اللطمة على بقالة وأهل حايل
0: إيه؟
2: دق اللطمة يبعد حي وزعنه.
0: إي والله.
2: فهذه خليني أقول لك شيء، هذه ذكرتني فيه واحد نصاب عارفين الزملاء بالنصب والكذا، وانا قابلت وانا فمره من المرات قال لهم يسند على فلان يقول فلان معي فلان اسالوه
0: إيه؟
2: يعرفون فلان برضه هم في الاستراحه
0: الشباب. صح.
2: لما قال والله قابلهم مره، وينك يا اخي ما شفناك وكذا، قال والله انا وابو جهل وابو لهب
0: لا
2: عندنا سهره في البيت وكذا وهذا وشلون يعني كيف ابو جهل وابو لهب يعني ما تنبدر. قال لهم ها هذا فلان هذا هو اساله. قال هو الثاني قال ايش رايك يا
0: فلان؟
2: قال والله انا ما رحت لهم صراحه، ما كنت معهم، لكن وانا مار من عند بيتهم البارح اشوف سياره مكتوب عليها خصوصي قريش.
0: لا لا لا لا لا لا هذولي تمادوا في الموضوع، هذولي تمادوا الموضوع.
2: أقول لك يعني ومثل هذول يتمادى إذا دائما تضحك في وجهه، يتمادى إذا قلت ما شاء الله عليك وما شاء الله يعني كبير تحدث كلنا تحدث عندنا كلنا أنا وأنت الثاني والثالث.
0: أي صحيح صحيح.
2: يعني نكذب
0: صحيح. لا لا بس صراحة الأجرة ذي سيارة الأجرة الخصوصي. مشكلة يعطيك العافية خلاص. يا لا مرحبا حياك الله. مشكلة والله. ماجد حياك الله يا ماجد.
3: هلا والله سهلا.
0: يا هلا ومرحبا.
3: الله يحييك.
0: الله يسعدك يبقيك.
3: والله شوف يا أخوي هو الموضوع هذا صراحة مضحك، أنا قاعد أضحك قبل أدق عليك
0: إيه؟
3: لأنه موجود ومضحك
0: إيه؟
3: ما أدري وش دوافعهم
0: إيه؟
3: لكن أنا في رأيي الشخصي هم يختلفون في اللي يحس بنقص فعلا ويحاول يكمله بالأشياء هذه وكذا
0: إيه؟
3: وفي بعضهم اللي تعود على الشيء، تعود على كذا السلوك هذا ودك بس تنصح تقول يا أخي ما يصلح كذا، أنت كل ما قلنا سي قلت كذا وكل أي شيء نتكلم فيه. وفيه اللي مضحك صراحة لا أخليه أنا أستمتع أيوه. معه
0: تنبسط
3: أنبسط أقول خله يعطينا من الرخيص ذا فله.
0: صح لأنه هو في النهاية قاعد يعني زي ما تقول يكذب وعارف يعني أن الناس عارفين أنه كاذب.
3: ممتاز أيوه. هذا أنا خليه يبحر على قولاتك
0: أي
3: ولا أعكر مزاجه ولا شيء، بالعكس أقهويه وأقول إسلام.
0: بس المشكلة فين؟ المشكلة لما فعلا تلاقي ناس وخصوصا في الدوام أو شيء ويكون فيه موضوع وتلاقيهم يتكلموا ويقول لك لا أنا ذاك اليوم رحت وسويت أنت لا تسكت، أنت بالمفروض لا تسكت لازم تسوي وكذا، وهو لا سوى ولا هم يحزنون.
3: شف احيانا مثل اللي يقول لك تيجي تقول لما والله انا مواصل من امس يقول لك يا حبيبي انا مواصل من يومين.
0: صح.
3: تيجي تقول لي انا ما اكلت من امس يقول انا ما اكلت من قبل امس.
0: صح.
3: ودك تقول يا اخي انا ما اتحداك انا قاعد اعلم.
0: اي انا قاعد نقول لك بس
3: وانت اي شيء اقوله انت تطلع فوق كانك تتحدى.
0: صح. ولو قلت له ترى انا امس اكلت دجاجتين بيقول لك انا اكلت تيس.
3: ايوه زي كذا. فعلا هذول في موجودين ما ادري وش الاسباب صراحه.
0: صحيح.
3: لكن اذا حسيت انه في السلوك هذا كانه يستنقصني وكانه يعني في نظره اني والله تدري اني اجي عندهم وامشي عليهم كلام، لا اود يعني احسس انه ترى كلامك ذا ما يمشي ولا
0: صحيح.
3: أما لو كان يعني ما منه مضر ولا شيء
0: ايه؟
3: لا والله خلى يسولف وخلنا على ساعة الصدر
0: فعلا خلنا على ساعة الصدر.
3: وإذا قال إني مواصل يومين قل ما شاء الله
0: ما شاء الله إيه والله ما في زيك
3: بس وأنا الصراحة يعني نمط الشخصية هذا أنا ما أدري وش صراحة
0: تحليلها ما وصلنا له ما ندري إيش
3: ما وصلنا له يعني ممكن واحد خبير متخصص ممكن يعلمنا وش النمط هذا.
0: صحيح صحيح بالفعل. شكرا لك يا ماجد.
3: الله يحييك.
0: يا هلا ومرحبا حبيبي حياك الله. حسين. لا هذا حسين. اي حسين. لا لا ما لا يا حبيبي مهند مو كل مره مو كل مره نسويها فيني. يلا نروح الفاصل، بعد الفاصل نرجع ومعنا اصواتكم في عز النهار.

عز النهار. عز النهار.

0: ارحبوا حياكم الله، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام في عز النهار. نتكلم اليوم عن موضوع شخصية البطل اللي دائما يطلع لك في كل قصة هو البطل، ودائما يستعرض لك إنجازاته، ودائما يقول لك قصص خرافية ما أدري كيف، وإحنا نكون مجبورين يا أن إحنا نساير يا أن إحنا نقوم، يعني نترك للجلسة وما فيها. هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا، هاتف البرنامج 011-40-53، معنا عبد الرحمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا.
1: حياك الله وبياك. حياك
0: الله يخليك ويسعدك، يا هلا ومرحبا حبيبنا عبد الرحمن.
1: موضوع الحلقة أبو العريف وما أبو العريف، ما دام أنه، شوف يا أخوي بركات، ما دام أنه لا جاب أسماء ولا تطرق ولا فيها غيبة، سلك له وخليه يتكلم.
0: أي لا مو بس اختصرها،
1: ولا يجيب لي والله فلان وعلان وغيبة ونميمة، لا خله يتكلم وخله لأن أحيانا المجالس، أحيانا تكون بعض المجالس تقول إنها مأتم، كل ساكت كل على جواله،
0: أيوة
1: خله يتحدث، خله يتكلم، خله يعطيك سالفة، في واحد بيصحح له، في واحد بيخطئ، وفي واحد بيقول له لا، ويجيب وبعدين بتتضح الصورة،
0: أي
1: تتضح الصورة.

0: سالفته تطلع منها بالنتيجه انت اصلا.
1: ايه يعني
0: يمكن يقول كلام
1: في حكمه
0: يصحح له. لا والله ترى صح ان يصير كذا ويصير كذا يعني.
1: ولا ممكن يكون في حكمه في الحديث.
0: حكمه ليش لا؟ ليش لا؟ يعني لا الواحد يصير عدو بعد ان تصير انت ابو العريف انت بعد كلش تقول له لا مو بصح كلامك.
1: يعني
0: ايش الموضوع؟
1: يعني تقدر تقول عطل فكاهه مجال، عطل فله
0: يعني
1: مجال.
0: يعني عطل حر
1: فرصه،
0: ايه؟ على اساس يمتع المجلس ويسولف، بس اهم شيء انه لا يغتاب احد.
1: هو المشكلة أحيانا مو بس يغتاب، أحيانا ينقل لك صورة إنه هو يعني مثلا يكلمك عن مديركم، طيب فيقول لك ترى المدير من يوم ما صار معنا الموقف الفلاني وهو ما عاد يقدر يناظر فيني لأني وقفت عند حده.
0: لا هين عاد هذا، أنا واثق من المدير وعارف المدير زين، بقول له يا أخوي كلامك صح، كلامك مردود عليك، ومديرنا فيه ما فيه وفي حسناته واكثر وحسناته اكثر من سيئاته.
1: إيه؟
0: اذا انت ماسكن عليه شيء ولا بينك وبين الشيء رجاء لا تنشر غسيله عندنا.
1: ايوه بس
0: نفسك وخلص.
1: بس انت يعني انت عندك اذا كان مثلا حديثه فيه اسماء، في شخصيات،
0: لا
1: هنا نوقف عند حده. بس اذا كان
0: بصفه عامه ما عندك.
1: اي اذا كان
0: ما عندك
1: زي هذا اللي قبل شوي قال حق قريش، سمعتها سالفة؟
0: اللي قال ايش؟
1: في متصل اللي هو خلف قال لنا قصة ان واحد تكلم عن قريش، ما سمعتها؟
0: لا ما
1: سمعت خصوصي قريش. اي فزي هذه اللي فيها فكاهة فيها ضحكة يعني عادي تمشي الامور،
0: ما في مشكلة ما دام فيها فكاهة ولا فيها تطرق الاسماء لا العوائل ولا القبائل ولا استهزام بالاخرين، فما فيها مشكلة.
1: ما فيها
0: أبد مشكلة. أنا معه إنه يغير جو المجلس، يعطيك سالفة.
1: طيب أنت أنت أنت ممكن تسويها يا عبد الرحمن؟
0: لا والله ما أقدر.
1: يعني مثلا جيت والمجلس نايم وما في ولا واحد يتكلم، ممكن تقول لهم سالفة من الخيال؟
0: ما عندي والله استعداد أحد يسجل عليه كذبة.
1: إي والله صدقت.
0: والله
1: صدق. الله يعطيك العافية.
0: الله يوفقك.
1: يا حبيبي يا هلا ومرحبا، حياك الله. أبو عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يحييك، كيف الحال؟
1: يا هلا ويا مرحبا أبو عبد الله.
2: أهلين جميع. والله أنا مريت بنفس السالفة ذي، كان فيها الأخوان عندي والوالد الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: كانوا مسوين مكتب عقار في الحي حقنا في مكة. على شارع رئيسي.
1: حلو.
2: وعندهم واحد من جنسية مجاورة للسعودية، ولا جاء بعد المغرب يتقوى معهم، ما حد يسولف معه مرة. كل الكلام له يشيله.
1: أيوة.
2: ما يخلي أحد يعرف شيء، هو اللي يتصدر الهرج كله. والله زعم علي أخواني الله يحفظهم ويرحم اللي توفى منهم،
1: اللهم أمين.
2: قال ويرحم أموات المسلمين، قالوا يا ابن حلال تعال لنا إيش عندكم خير؟ قالوا عندنا فلان فلاني من الديرة مجاورة لنا للسعودية، المهم انه ما يخلي حد يهرج بعد إيه؟ المغرب اهرجلوا. والله كان يجي ذاك اليوم متشحط وشايف نفسي واجي والله وقعد يوم قعدت عندهم في المكتب، وكان يقوم يباشرني
1: إيه؟
2: خلوا
1: راحته.
2: خلوا محله، كل طير يشبع مقلابه. خلوا محله، وزع مع العامل حق المكتب ويجيب لي الشاي والقهوة.
1: ناويه انت؟ ناويه جاي ناويه؟
2: والله ناويه بعد كامل سمعته. وترى الأسرة أسرتي من فضل الله ناس طيبين مرة، ما يتعدون على أحد ويكرمون الناس أشكال والوان، يكرمونهم.
1: حلو.
2: ما يقصروا واحد.
1: حلو.
2: المهم من كتم شوية ذحين شوية مدي جابي أطيب الثانية، كان ينكتم وتقول لك أنت زودتها تراك.
1: أيوه.
2: تراك زودتها.
1: أيوه مرة ثانية.
2: عيال الحارة من أول. قلت تراك زودتها بتشوف. قلبي وترك ويتعداك. والله ما تعودت بالشيطان. وغيرت طريقتك هذه، لا خليك الليلة ما تنام.
1: ايوه
2: أي. قالوا اخواني الحين اخواني ما يدري ايش بقول له وهو ما يدري بخ شويه
1: ايه
2: قلت تبعني تبعتني والله الليله ما خليك تنام كما كما تمي برحمه تدرك الطبع حقك فاضلت الناس
1: صحيح
2: قال اخوي كبير عم يشجع ومقهور منه الله يرحمك قال لي عطوا عطوا قلت والله هي الليله اقشع وجهك ولع اللمبه
1: ايه
2: وإذا رقدت بكرة قابلني تعال
1: أيوة
2: أنا ذحين السالفة إنه تولع لمبة فوق راسك وتقشع وجهك ما في نوم
1: صح
2: قلق نفس هذا قلق
1: صحيح
2: نفس الشيء ذا السالفة سواها وولع لمبة وقشع وجهه قلق بعد ينام
1: قلق صحيح فعلا
2: يعلم الله يعلم الله من البكرة هو من بعيد كذا مجال المكتب
1: خلاص انضبط
2: كان اشتري يقول شوفوه والله والله والله اللي ما يعلم إلا الله شوف إنه الأسبوع نفسه سافر
1: أيوة خلاص طفش
2: يلا تحياتي للجميع
1: شكرا لك حبيبي أبو عبد الله لو مرحبا محمد
3: حياك مرحبا مساء الخير
1: يا مساء النور والإحساس
3: يا
1: والطيبة
3: يا صوت الشجي الله يعطيك العافية
1: يا حبيبي أنت الشجي كله
3: فريق الطايف أيوة. الباحة ومستانس
1: الله الله على طريق الطايف يا سلام يا وإن شاء الله يا رب تستانس كمان أكثر إذا وصلت
3: ولا يحضرني كذا بيت قصيد والله أنا في دراسك أني لا قد مولا
1: يا حبيبي أنا في دراسك
3: وجست لسه فالموضوع جدا جميل فسبحان إيه؟ الله كل شخص له عقليته أحيانا الإنسان يكون ما عنده فراغ أنه يستمع أو ما عنده وقت أنه يستمع
1: حلو.
3: وأوقات أنت تحتاج لشخص كذاب ليش يلطف لك الجو
1: أيوة.
3: فهذا الشخص الكذاب ممكن أنت ما تأخذه رأس مال تأخذه يعني زي ما يقول لعبة بلوت اللي فينا خسران يمشي
1: أيوة.
3: فأنا مرة من المرات كنت متضايق وقابلت لي واحد كذاب للأمانة لطف جوي يومين وأنا أضحك فقال لي محمد تصدق أبو فيصل قلت له هلا قال لي أنا حلمت حلم قلت أعوذ بالله من كش الحلم عسى خير دخلني بحزن قلت لي إيوه قال رحت للشيخ وفسر الشيخ قلت ليش فسره قال انت يا ابني يا سلطان سوف تصبح دكتور مستقبلا وما مع الابتدائي قسما بالله كل ما اقابله دحين اقعد اضحك لين دخل في خاطري شيء جميل
1: صحيح صحيح
3: فبعض المجالس جميله شوف المجلس اللي فيه الشخص اللي يتصنع المرجلة سبحان الله ترى جميله وفطره بس التصنع ما لها اي داعي سبحان المتصنع يوضح فسبحان الله الإنسان يدخل المجلس يقول خيرا أو يصمت يعني أخوي اللي قبل شوي تكلم قال إنك تبعد عن الغيبة والنميمة وإعراض الناس المجلس يكون فيه سلاسة وفيه لطافة أما صحيح. إذا كان المجلس بني على غيبة فهذا أول حاجة ما يجوز شرعا
1: بالفعل
3: لأن السوالف يقول بعض السوالف اللي يقول الشاعر الله يذكره بخير لبسوها الشراعي مجلسها في بيت أهلها فضيلة فبعض السوالف اصلا لا تقدمك ولا تاخر حتى انت بعض السوالف لما تجلس ولدك في مجلس لازم تختار له افضل السوالف
1: صحيح والسوالف يا محمد طعمها وياك غير
3: والله والسوالف انه مكتب انا في الطريق اني سمعت الصوت
1: حبيبي
3: هذا
1: حبيبي
3: صوت الجمهور وشكرا لك على الطرح الجميل
1: اول
3: مره اشارك وان شاء الله ما هي اخر
1: ايوه ان شاء الله ما هي اخر مره باذن الله يا محمد
3: يعطيك العافية
1: شكرا الله يعافيك
3: بالتوفيق
1: يا هلا ومرحبا الله يوفقك ويحفظك حياك الله فهد
4: حبيب قلبي تفضل
1: يا هلا ومرحبا كيف الحالة فهد
4: الله يحييك منورينا والله بالبرنامج الحلو منورينا بالكلمات الزينة اللي طمن القلوب والله.
1: انتم النور كله يا هلا ويا مرحبا يا فهد
4: شكرا على برنامجك الرائع
1: طول اللي في عمرك برنامجكم انت
4: شكرا على اختيارك للمواضيع الجميلة جدا بعد طبعا اللي تتكلمون عنه اللي هو الرجل اللي المتلون والمتكلم
1: صح ناس يقولون له شخصية البطل وناس يقولون له أبو العريف وناس يقولون له الكذاب وكل شيء
4: الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل خيرا أو أصمت
1: صحيح
4: نعم الكلام يعني والمثل اللي متعارف عليه اللي هو يقول لك الكلام
1: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب
4: السكوت من ذهب نعم
1: صحيح
4: يعني الواحد يقول كلام لطيف كلام جميل بعدين المسامع اللي في اللي جنبك وحواليك تبغى كلمات رقيقة كلمات طيبة، كلمات حلوة، كلمات تطمن القلوب.
1: صحيح.
4: العالم العالم

0: الله فيها خير وإن شاء الله إن شاء الله. وأنتم بعد أنتم في برنامج كذا تنورون الناس على اللي حواليكم، انتبهوا يعني لا تسمعون الكلام وتصدقون، لأن في أغلبهم الناس يحطون لكم أفلام وهي نوب حقيقية يعني.
1: صحيح صحيح.
0: لكن شكرا لك أنت يا مقدم البرنامج، وشكرا للمملكة العربية السعودية اللي
1: شكرا لك أنت والله
0: نور شبابها
1: يا حبيبي. شكرا لك يا فهد، الله يعطيك الصحة والعافية يا غالي، تحياتنا لك. يا هلا ومرحبا، حياك الله. يعني ما قلت لي شيء الحين، ما قلت لي شيء. 011-40-53 فاصل، بعد الفاصل عز النهار يتواصل.

يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله في برنامجكم عز النهار، ونتكلم عن شخصية البطل اللي دائما يكون لك في كل القصص هو البطل، أو زي ما قالوا بعض المستمعين وسموه أبو العريف. اللي يحب يشاركنا 011 40 53، ومعنا أبو تميم. حياك الله أبو تميم.

0: أهلا والله أخوي أبو الغيث.
1: يا هلا ويا مرحبا.
0: مساء عليك وعلى أخوي مهند وفاطمة البرنامج.
1: يا مساء النور والسعادة أبو تميم، كيفك مع شخصية البطل؟
0: والله هذا ما أعتبره بطل، هذا أنا أسميه الشخصية لا إله إلا الله
1: صح،
0: الخيالي على قلبك، الخيالية.
1: الخيالية، يحب الخيال،
0: يتخيل نفسه في المواقف هذه، البطولة وإنه كذا وإنه غير، هذا كله ترى هو معاهد نفسه إنه يكون هو أفضل الناس.
1: هو كمان عايش في خياله،
0: هو عايش في خياله.
1: ايه.
0: وهذا شخصية مريضة.
1: قد قابلتهم هالشخصيات أبو تميم؟
0: موجودين كثير يعني، بس أنا أستغرب من اللي يقول أنا أفتح للمجال وأعطيه. أنا قلت ترى هذه الشخصية لما تفتح للمجال يوم من الأيام راح يغلط عليك وياخذ فكرة عنك أنك شخص ضعيف، وأنه هو اللي الكل في الكل، هو الأقوى منك، وهو يعني أشياء كثيرة هي في خياله طبعا يشوفها.
1: هو اللي قالوا نفتح للمجال، هم يعني قالوا بشروط أن نفتح للمجال لما ما يكون كلامه فيه غيبة لأحد، ما يكون كلامه مثلا يأثر على شخص، هو بس قاعد يقول كلام من باب أنه يكذب وخلاص عشان يلطف الجو.
0: لا لا، الشخص ذا ما عنده غيبة على فكرة، ما يغتاب أحد، هو يتكلم عن بطولات تخصه هو. أنا سويت، أنا فعلت، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، يعني هو من دائما كلمة أنا عنده قاموسه، يعني أنا كذا أنا كذا، لكن إنه يتجاوز أو يتعدى على الآخرين كغيبة أو نميمة، لا أنا ما شفتهم بالشكل ذا. بس هو يحط نفسه في المواقف الحلوة الجميلة، إنه هو المتميز، لكن هو يستنقص من جميع الناس اللي حوله. من ضمنهم الشخص اللي يتحدث له، يعني هو يتكلم معك هو يستنقص.
1: زي يعني هذاك اللي إذا قلت له أنا اليوم ما نمت زين يقول لك أنا من أمس ما نمت.
0: إيه فعلا، هو دائما هو يحاول إنه يتميز عنك.
1: إيه.
0: عندك شيء، عندك حدث، هو يجيب له حدث أكبر من الحدث اللي عندك. عشان يتميز فيه. ماذا يقول أنا والله سويت كذا، أو مثلا حصلت مشاجرة وجو ناس وكذا وسويت يعني يجيب أعداد خيالية جد والله، وأنا سويت فيهم فلذلك إذا أنت مشيت الأمور خاصة في الأمور هذه، هو رايح يستحقرك وراح يشوفك إنسان ضعيف بالنسبة له هو، يعني
1: صحيح.
0: يشوف كل شيء، حتى لو يجتمع فيهم في مجموعة وأنت من ضمنهم برضو راح يغلط عليك بأنه هو أفضل منك.
1: الله المستعان، الله المستعان. شكرا لك يا أبو تميم.
0: شكرا،
1: تحياتنا لك يا غالي. يا هلا ومرحبا. عبد الله،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله أبو عبد العزيز.
1: يا هلا ويا مرحبا، الله يسعدك.
2: نور نور يا أبو عبد،
1: نور نورك يا حبيبي يا عبد الله، الله يطول في عمرك.
2: يا
1: هلا يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا، حياك الله.
2: موضوعكم عن البطل.
1: ايه
2: والله مشكلة هذه، وهي طامة كبرى
1: زي. ايه
2: تترتب عليها، ربما تترتب عليها كذب.
1: ايه
2: او تترتب عليها طيبة.
1: ايوه،
2: ربما يجيك واحد يقول والله انا صار مع مديري كذا او مع رئيسي كذا، كلام صحيح هو الان. ولكنه اغتاب هذا الرئيس الان اللي صارت مع المشكله، وربما يكون خلاف ذلك وارتكب الحين الكذب.
1: اي وممكن عبد الله، ممكن حتى كلامه مو كامل يعني صح، يعني مو كل كلامه صحيح، لان في النهايه هو قاعد يعني ينفخ من نفسه علشان يظهر بمظهر كويس قدام الناس. ان انا
2: اتخيل اشياء.
1: ايه
2: ولما يطلع من المجلس اللي هو فيه بيبدون الجماعه يقتبون الان.
1: ايوه،
2: ارجعوا الى الحضور الى قيبل ان هذا فلان كذاب، هذا جاي من القيبل،
1: هذه المشكله، هذه المشكله.
2: وحتى نفس الحضور اللي استمعوا له ما هم مصلمين من القيبل، يرجعوا للقيبل مره ثانيه.
1: صحيح صحيح.
2: هذا الموقف ذكرتني بموقف كان للعملاقين ناصر القصد وعبد الله السبحان.
1: ايه
2: يوم يتكلم يقول الشيخ فؤاد التقى مع الاسد.
1: ايه ايه.

0: ايه ايه ولد ولد ولد ولد
1: وفي الاخر سوى الشيخ فؤاد ومشي مرمي على قفص الشجره يدور الشيخ فؤاد على قفص الشجره مرمي
0: ايه ولد ولد ولد
1: ما بدري الغلطه من فوق
0: شكرا
1: الله يمسيهم بالخير ونعم والله بالفنانين
0: اي والله الله يسعدك عبد الله تحياتنا لك يا رب
1: ولا
0: جسمه اللقط
1: اليوم ما
0: فيه الا الحين بعد شوي بس المشكله الوقت داهمنا
1: الله يجزاكم خير
0: طول في عمرك يا عبد الله
1: والشكر للاستاذ مهند الله يبارك
0: يا حبيبي, حبيبي يا حبيبي
1: على حسن اسلوبه وحديث الله يبارك
0: طول في عمرك يا هلا حياك الله حياك الله طيب مهند على طول يقول لي دايركت ادخل على طيب يلا معنا نوره
2: عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: الله يسعد مساك
0: مساك سعيد يا هلا ومرحبا
2: كيفك نهايه الاسبوع سعيد عليك واقول لكم شكرا يعطيك العافيه
0: الله يعافيك ويسعدك شوفي انا مهند على طول قال لي ادخل على التحدي بدون لا فاصل بدون شيء تمام
2: إيه؟
0: فانا الحين ما ينفع اقول للناس لغز لان ما عندنا وقت فايش بسوي يا نوره
2: ايش بسوي
0: بقول لك اعطيك كلمه وانت تكرريها
2: يلا بس الله يستر من الكلمه هو اللغز أو... يمكن سهل بس الكلمة صعبة لأن وقتها طويل يلا
0: طيب ما أدري ها أقول اللغز طيب يا مهند ولا ما في وقت على اللغز في وقت على اللغز
2: ما تبغى يلا قول لي تكرار الكلمة
0: طيب بقول لك تكرار الكلمة يقول لك شمس مستشمسة وشمس مش مستشمسة
2: وغيف والله هذه صعبة
0: جربي جربي هو التجربة يقول لك خير خير برهان مستشمسة وشمس مش مستشمسة
2: والله يبغيتها والله من
0: ذلك انت بس قوليها انت بس انطقيها انطقيها
2: شمس مستمسي
0: صح صح صح
2: شمس مستمسي
0: صح
2: لا والله
0: هي بس تطلع انت خليها بس تطلع بس انت اعطيها المجال انها تطلع
2: يلا بس عيدها برا واحدة
0: شمس مستشمسة وشمس مش مستشمسة
2: والله بغيت جدا كل شيء
0: مرة ما في يعني
2: والله مرة كل فيها والله مرة
0: طيب اوكي طيب خلاص يعني كيف ما تبغي تحاولي اكثر
2: تمنينا اللغز زي وقت خذ وهات اتوقع كانت فيها
0: صح الغاز. صح اللغز اي لغز بالمفروض نعطيه وقت اكثر ان شاء الله بنصير نعطيه وقت اكثر ان شاء الله
2: الله يعطيك العافيه
0: الله يخليك يا نوره
2: سوا فيك مهند على
0: والله مرتين ما ادري ثلاث مرات اليوم
2: هذا كان يسويها مع غاد انا استغربت ما كان في احد يسمع
0: اسمه بالله
2: اي والله
0: يعني من زمان يسويها ها
2: ايوه
0: طيب طيب
2: اخذ
0: طيب.
2: حقنا مهند
0: اي حاخذ حقكم فعلا يا هلا ومرحبا نوره حياك الله يارا
3: ايوه هلا
0: هلا ومرحبا يارا مساء النور والبنور ما ادري ايش البنور ها يارا
3: يعني ما في تحدي
0: لا يعني عشان الوقت لان شوفي ما باقي الا تقريبا يمكن دقيقتين
3: أنت سبق وقلت أنك بتقولها بداية الحلقة على ما نفكر ونتصل كذا
0: يعني. مو هذه هي المشكلة أنا أقول أبغى أقولها لكن يقولوا لي لو قلتها بتجي اتصالات عليها من الحين فأخر شوي فإحنا بنشوف إن شاء الله إيش رأيك مهند من الأسبوع الجاي نشوف له كذا وقت محدد
3: يعني
0: صحيح
3: الآن بس تكرار كلمات
0: تكرار يعني. لا تكرار كلمات وفي كمان حرف ممنوع
3: طيب الحرف الممنوع
0: أسهل خلاص متى أوكي خلاص يلا الحرف الممنوع عندنا ألف ولا لام اختاري
3: ألف
0: خلاص حرف الألف يا يارا ما نقوله تمام
3: أوكي
0: نسوا ألف وكل شيء بس يا ألف ما نقوله يلا كيف الحال
3: good
0: أنت قلتيها
3: good
0: لا خليك من الجود البداية قبل ما تقولي جود قلتي
3: ما فيها عادي
0: كيف ما فيها بكبرة بكبرة فهمتي بكبرة
3: طيب نعيدها
0: يلا نعيدها كيف الحال
3: ايه جود
0: شخبارك
3: جيدة.

0: على فكرة احنا لازم نسولف بسرعة. ها
1: اوكي
0: اوكي
1: طيب شو
0: اسوي؟ خلاص راحت عليك يا يارا مرتين، واحدة في واحدة في اوكي.
1: عشان الوقت ضيق
0: صحيح صحيح فعلا فعلا يا يارا. شكرا جزيلا لك يا يارا، يعطيك العافية.
1: يا
0: هلا يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا، حياك الله. والله كان معي لغز يا أخي. أنا عندي مشكلة في الألغاز، ما عليه في باقي شوي صح وقت. أنا عندي مشكلة في الألغاز يا أخي، إن شات جي بي تي قاعد لي هنا، قاعد لي هنا مع الألغاز. أي لغز يعني الواحد يبحث عنه في شات جي بي تي ويجي يقول الإجابة. لا يا أخي، نبغى زي زمان الناس تفكر، الناس تحلل، تقول لك شيء. فمشكلة والله الألغاز، حتى لما أخترع أنا لغز يجي يعطيني إجابة. ليه يا أخي كذا؟ يعني تعبنا يروح كذا على الفاضي، ما يصير. عموما نتمنى لكم ويكند جميل، نهاية أسبوع حلوة كلها مليئة بالسعادة، مليئة بالأوقات الجميلة، مليئة بالمفاجآت، مليئة بالهدايا، مليئة باللقاءات السعيدة يا رب عليكم. وإن شاء الله نلقاكم على خير. لكم أجمل تحية من مهند الويمي، مخرجنا الجميل والرائع واللي اليوم قاعد يسوي فيني مقالب كثيرة، وأيضا من أبو الغيث الحيدر أخوكم محدثكم. إن شاء الله نلقاكم على خير الأسبوع الجاي في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياضة، أبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية زيمبابوي. تعيين اللواء عبد الله الشهري قائدا للتحالف البحري متعدد الجنسيات. وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. ومحلياً 15 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في منطقة القصيم دخلت التطوير أو التداول. أهلا بكم. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من الرئيس إميرسون مينانغاوا رئيس جمهورية زيمبابوي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي خلال استقباله سفير جمهورية زيمبابوي لدى المملكة جوناثان وتواناشي في مقر الوزارة بالرياض. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. في خطوة تدفع مسيرة البناء المؤسسي للتحالف البحري متعدد الجنسيات، أعلنت وزارة الدفاع عن تعيين اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشهري قائدا للتحالف. ويعكس هذا التعيين التزام الدول المؤسسة باستكمال الهيكل القيادي للتحالف بما يعزز جاهزيته لتنفيذ مهامه الدفاعية لدعم الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين الممرات والمضائق البحرية ودعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. المزيد في هذا التقرير.
1: في إطار استكمال الإجراءات التأسيسية للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة عن تعيين اللواء البحري الركن عبد الله الشهري قائدا للتحالف، استكمالا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 30 من يوليو لعام 2026، في خطوة رئيسية تدفع مسيرة البناء المؤسسي وترفع الجاهزية التشغيلية للتحالف. ويعكس هذا التعيين التزام الدول المؤسسة باستكمال الهيكل القيادي للتحالف بما يعزز جاهزيته لتنفيذ مهامه الدفاعية لدعم الأمن البحري. وسيتولى قائد التحالف مهام القيادة البحرية الدفاعية المشتركة والإشراف على التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء ومع التحالفات البحرية الأخرى وتنفيذ الأنشطة والمهام المشتركة وفقاً لميثاق التحالف ووثائقه وإجراءاته المرجعية. كما يسهم هذا التعيين في استكمال بناء الأجهزة القيادية والأركانات المشتركة ورفع جاهزية التحالف لاستقبال الدول الأعضاء وما تشارك به من قدرات والبدء في تنفيذ برامجه ومبادراته وتطوير التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب والتمارين المشتركة. ويؤكد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات أنه تحالف دولي مفتوح يرحب بانضمام جميع الدول التي تتوافق مع أهدافه ومبادئه ويواصل استقبال طلبات الانضمام، كما سيصدر بياناً إلحاقياً يتضمن أسماء الدول التي استكملت إجراءات التوقيع. وتتواصل مراحل تأسيس التحالف بعقد اجتماع المخططين يومي 12 و13 من أغسطس الجاري لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي وتوقيع المزيد من الدول على البيان المشترك والميثاق حسب الترتيبات التنظيمية تمهيداً للانضمام الرسمي للتحالف.
0: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية أو في خطوة تدفع مسيرة البناء المؤسسي. أعربت المملكة والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، مؤكدين أن استمرار الانتهاكات يقوض الجهود الدولية والإقليمية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، كما شددوا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى غزة، مجددين دعوتهم إلى المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددين على رفضهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الدول أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل يتمثل في إطلاق مسار سياسي يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين. وفي الشأن المحلي، كشفت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالية مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت مسارات التطوير أو التداول في منطقة القصيم بلغ نحو 15 مليون متر مربع، في نتيجة تعكس أثر تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية وزيادة المعروض العقاري والسكني في المنطقة. وأوضحت الوزارة أن المساحات المسجلة شملت 606,000 متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها، وستة ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 8 ملايين متر مربع لا تزال قيد التطوير. نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 5,270 جولة رقابية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو 2026 استنادا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر. واستهدفت الجولات التحقق من امتثال المنشآت التجارية وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وجرى خلال الجولات ضبط 130 حالة اشتباه أولية بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. في غزة وبدعم من مركز الملك سلمان تم افتتاح مدرسة جديدة لتكون محطة جديدة في مسار دعم التعليم ورعاية الأطفال، نتابع في هذا التقرير.
2: افتتاح المدارس في قطاع غزة يروي حكاية إصرار على مواصلة الحياة ولا يحمل معنى تعليميا فحسب. بهذه الروح وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقطاع التعليمي، افتتحت مدرسة مكة للموهوبين وسط حضور رسمي ومجتمعي.
3: نفتتح اليوم مدرسة مكة للموهوبين ضمن مشروع إعادة تشغيل وتفعيل المدارس الميدانية في قطاع غزة بدعم كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذه المدرسة سوف يعني تعيد المسيرة التعليمية في قطاع غزة في مساحة كبيرة.
2: المدرسة ستوفر فرصة التعليم لنحو 1000 طفل إلى جانب برامج الدعم النفسي والأنشطة الترفيهية التي تساعدهم على تجاوز آثار الحرب واستعادة جزء من طفولتهم داخل بيئة تعليمية آمنة.
4: هي بداية انطلاقة مشروع الاستجابة الإنسانية لإنشاء وتشغيل مدارس ميدانية آمنة في قطاع غزة. يكون عندنا قدرة لاستيعاب 1000 طالب وطالبة من الصف الأول وحتى الصف السادس الأساسي.
5: وفي هذا المقام نؤكد على أن العملية التعليمية هي قضية بقاء ورسالة حياة للعالم أجمع، كما أننا نبارك جهود المملكة العربية السعودية ممثلة ملكا وحكومة وشعبا على جهودها الكبيرة جدا في إسناد ودعم الشعب الفلسطيني.
2: ويأتي افتتاح المدرسة في وقت لا تزال فيه العملية التعليمية في غزة تدفع ثمن الحرب بعد انقطاع الدراسة وتضرر عشرات المدارس. وبين هذا الواقع تمثل المدرسة مساحة جديدة يتجدد فيها الأمل ويستعيد فيها الأطفال حقهم في التعلم.
6: أن تعود العملية التعليمية بهذا التنظيم إلى مسارها كان ضربا من الجنون وربما من الخيال بالنسبة لسكان القطاع الذين دمرت مدارسهم بفعل الحرب. اليوم مع افتتاح هذه المدرسة يعود الأمل للأطفال داخل القطاع بأن يحصلوا على الحق الأدنى والأهم من حقوقهم، عودة التعليم.
0: كشفت مصادر دبلوماسية اليوم أنه تم التوصل لتفاهم بين سلطنة عمان وإيران على الخطوط العريضة للاتفاق المتصل بإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن الإعلان عن هذا الاتفاق قد يتم خلال أيام، موضحا أنه لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. وقال إن الاتفاق المقترح بشأن هرمز يمتد لستين يوما ويهدف لاستئناف الملاحة في الممر المائي الحيوي. وبحسب المصدر فإن السفن الداخلة إلى هرمز ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، بينما السفن المغادرة من المضيق ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى سلطنة عمان.

وعن الحالة المناخية لهذا اليوم، تستمر أو يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم والحدود الشمالية وتبوك، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

0: هذا كل ما لدينا في هذه النشرة مستمعينا الكرام، لم يبقى إلا العناوين. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية زيمبابوي. تعيين اللواء عبد الله الشهري قائدا للتحالف البحري متعدد الجنسيات. وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. ومحليا 15 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في منطقة القصيم دخلت التطوير أو التداول. هذا كل ما لدينا مستمعين الكرام في هذه النشرة. هذه تحية طاقم عمل هذه النشرة، من التنفيذ مهند الويمي، وعلى قراءتها أنا محمد الموسى، في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط، بل بالحنين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حين خط الإنسان أثرا على جدار كهفه لم يكن يدرك أنه يؤسس لغة خالدة تتجاوز الزمن والكلمات. كانت تلك الخطوط البدائية أكثر من مجرد رسومات، كانت صوتا صامتا وشعورا يبحث عن شكل مختلف. بدأت رحلة الفن التشكيلي رحلة الإنسان في ترجمة روحه إلى لون، وفكرته إلى شكل، وحلمه إلى لوحة. في عصور ما قبل التاريخ ظهر الفن التشكيلي في أبسط صوره، حيث رسم الإنسان الحيوانات ومشاهد الصيد على جدران الكهوف. لم يكن الهدف جمالا بحتا، بل كان تعبيرا عن الحياة اليومية وربما طقوسا روحية. كانت تلك الرسومات بداية الوعي البصري وبذرة الفن التي ستنمو عبر القرون.
2: طبعا البدايات كانت من فن الكهوف، بداية التعبير انه كيف الانسان يبغى يتواصل مع المجتمع اللي كان موجود فيه. البداية طبعا كانت من الكهوف، وكانت من آلاف السنين وقبل الميلاد، يعني بآلاف السنين. فهذه البداية كانت أساسها ليست لضرورة فنية، يعني لمتعة أو جمالية، لا، كانت ضرورة معيشة. يعني الإنسان كان يستخدم الفن عشان يتكيف مع الحياة، يعني هو يستخدم الحفر أو النحت أو التصوير، ولكنها يعني لها انعكاسات على نتيجة الأحداث اللي يمر فيها، بحيث أنه يتكيف مع البيئة ويتعايش مع هذه البيئة، يلبس. يعني أن الفن في البدايات ما كان مستهدف أنه يكون للجمال بقدر ما أنه يعني للضرورة اللي كان يحتاجها الإنسان.
1: مع نشوء الحضارات الكبرى في مصر القديمة وبلاد الرافدين، أصبح الفن أكثر تنظيما وارتباطا بالمعتقدات في مصر. كان الفن يخدم فكرة الخلود، فظهرت الجداريات والتماثيل التي تجسد تلك الفترة، بينما في حضارات أخرى كان الفن وسيلة لتوثيق الحياة والإنجازات. تميزت هذه المرحلة بالرمزية والالتزام بالقواعد.
2: الحضارات لها يعني مراحل تطورت، من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري المتوسط إلى العصر الحجري المتأخر. وطبعا هذه تمر في يعني حياة الإنسان، برسم الحيوانات، برسم حياته اليومية، يعني بالتفاصيل اللي تمر عليه، إلى علاقتها الروحية، يعني لها علاقة أيضا عقدية يعني في الفنون اللي كانت السابقة. لكن إذا كنا نتكلم عن هذه العلاقة بين الرمزية والسلطة، طبعا الحضارات القديمة يعني كان عندها شيء كبير جدا، الرمزية اللي ترمز للدين، وكانوا يستخدمون الفنون يعني لهذه الرموز، لها رمزية ترتبط بالدين، وكانت أيضا يستخدمون الفنون لتحقيق السلطة، يعني كنشر سياسة، كتأكيد على قوتهم في هذه السياسة أو على تأكيد قوتهم في السلطة. فكانوا يستخدمون التماثيل الضخمة جدا عشان يبهرون فيها الآخرين، عشان يعطون نفسهم يعني جانب من القوة.
1: في الحضارة اليونانية والرومانية بدأ الفن يتجه نحو الواقعية وإبراز الجمال المثالي للجسد البشري. ظهرت المنحوتات الدقيقة، واهتم الفنانون بالتوازن والنسب، ليصبح الفن انعكاسا للفلسفة التي تمجد الإنسان والعقل.
2: العصور الكلاسيكية هذه مرحلة مذهلة في التاريخ، هذه مرحلة تعتمد على الجمال المثالي أو على التركيز الكامل على المثالية، يهتمون بالتوازن، يهتمون بالواقعية، بالتشريح للجسم البشري. فنشطت كثير يعني في اليونان وفي الرومان، وكان لها يعني نضج فكري معين ولها قيم المثالية يعني الواقعية اللي يبان فيها كل التفاصيل من شدة اهتمامهم بالقواعد الهندسية الصارمة. وطبعا هذا عشان يعني اهتمامهم هذا أيضا يكثف عليهم الجهد إنه كيف يسوون الانسجام بين الجانب الهندسي والانسجام اللي البصري يعني المتلقي كيف يتلقى هذا المنتج أمامهم، ويركزون على الشخصيات الرياضية. ليه؟ لأنهم كانوا يهتمون بقوة الجسم، فلذلك من كثر ما هم يهتمون بالقوة والكمال كانوا يركزون على المثالية في إبراز هذه القوة والجماليات.
1: في هذه المرحلة سيطرت النزعة الدينية على الفن خاصة في أوروبا، حيث أصبح وسيلة للتقرب من أشياء أخرى. تميزت الأعمال بالرمزية والروحانية وغابت الواقعية لصالح التعبير، فكانت اللوحات تحكي قصصا مختلفة وتغرس قيما متنوعة.
2: العصور الوسطى طبعا لها ميزة يعني تختلف شوي. طبعا احنا قلنا انها في الكلاسيكي كانت قوية جدا، انهم يدققون على الاشياء المثالية والواقعية بشدة، يعني الشغل بالفسيفساء والمخطوطات المزخرفة، فالالوان كان لها تركيز، الرموز لها سردية قصص، يعني كانت

0: أماكن مقدسة، وطريقة التعبير عنها أو عن الشخصيات حتى المقدسة اللي يشتغلون يعني في التعبير عن يعني التركيز عليها جانب أبرز طرز يعني فنية معمارية طرز قوية جدا، بحيث أنهم يقوون الجانب الديني. الرمزية والأسلوب التجريدي كان يعني يهدف إلى أنهم يميلون للتصوير بدقة أكثر من أنهم يكون فيها يعني رمزية.
1: في فترة ظهرت فيها ثورة فنية حقيقية، حيث عاد الفنانون إلى دراسة الطبيعة والإنسان. برز الفنانون من مختلف أنحاء العالم الذين جمعوا بين العلم والفن وأبدعوا أعمالاً خالدة. عاد الاهتمام بالتشريح والمنظور والضوء، مما أعاد للفن عمقه الواقعي.
0: أصل النهضة كان نقلة نوعية، طبعاً هو اشتهر في إيطاليا واليونان، وإيطاليا بالذات كانت محضن للمبدعين والمميزين، ويعني يجمعون بين الابتكار، يعني عمليات الذهن عندهم عالية، عمليات الأداء عندهم عالية. ليوناردو دافنشي كان هذا يعني حير العالم، هذا يعني متخصص في الهندسة، في الرياضة، في الموسيقى، في الرسم، يعني كان من الناس اللي أسسوا إلى درجة أنه خصص اليوم العالمي للفن 15 أبريل يوم عالمي للفن، يعني خصصت اليونسكو تقديراً للأشياء اللي أسسها في عصر النهضة، وكان سبب للتغير والتحول في تاريخ الفن في العالم.
1: مع دخول القرن التاسع عشر بدأ الفن يتحرر من القيود التقليدية، فظهرت مدارس متعددة، فمثلا الانطباعية التي ركزت على الضوء واللحظة والتعبير الذي اهتم به من خلال المشاعر. لم يعد الفن مجرد نقل للواقع، بل أصبح وسيلة للتعبير عن الذات.
0: طبعا أنا بسميها اتجاهات فنية، لأنها هي كانت في وقت من الأوقات يسمونها مدارس. هي تسميتها هي اتجاهات، هي تجمع مجموعة من الفنانين يضعون لهم أفكار ورؤى ويمارسونها وينتجون وتأخذ اتجاهها، فأنا بسميها اتجاه فني. طبعا كل اتجاه فني له رؤية، له أفكار، له تغيير. أهم شيء أنهم يعني في البداية بدأوا بالكلاسيكية الحديثة. الكلاسيكية الحديثة رجعوا كل الأشياء القديمة لكنها بأسلوبهم الحديث، بعدين شوي شوي تطورت صارت الواقعية، بعدين بعد الواقعية بدأت عاد المدارس اللي فيها التغيير، إنها يطلعون من حدود المرسم، من حدود الرسم للشخصيات المهمة، إلى رسم الحياة اليومية، إلى أنهم طلعوا للمخابز، طلعوا للمزارع، طلعوا للأماكن اللي يشوفون فيها الناس على طبيعتهم، ويبدون يترجمون الأعمال الفنية ويطلعون من حدود اللوحة التقليدية. يعني البورتريه ما عاد هو نفس البورتريه العادي، لا، في ضربات الفرشات تطلع، فيها معالجات لونية، صار في دراسات للون، يعني مثلا التأثيرية والتكعيبية، وحتى في مدرسة اسمها الدادية. الدادية كانت هذه نكسة، يعني كانت عكس لكل الاتجاهات، وهي اللي طورت من قيمة كيف أنك تستعيد أو كيف تسترجع الأشياء المهملة، كيف تحول القبيح إلى نفيس أو إلى جميل. فهذا يمكن من محاسن هذه المدرسة. الكلاسيكية الحديثة رجعوا كل الأشياء القديمة لكنها بأسلوبهم الحديث، بعدين شوي شوي تطورت صارت الواقعية، بعدين بعد الواقعية بدأت عاد المدارس اللي فيها التغيير، إنها يطلعون من حدود المرسم، من حدود الرسم للشخصيات المهمة، إلى رسم الحياة اليومية.
1: في القرن العشرين وما بعده انفجرت الساحة الفنية بأساليب متعددة، من الفن التجريدي إلى المفاهيمي، فبرز فنانون مختلفون أعادوا تشكيل مفهوم الصورة وفتح آفاق جديدة للإبداع. أصبح الفن مساحة حرة تتداخل فيها الأفكار والثقافات.
0: طبعا احنا قلنا الفن مر بمراحل كثيرة مرة، يعني من وقت الشدة انه لازم الكلاسيكي 1+1 يساوي 2 من شدتهم، بعدين جو إلى التجارب اللي صارت في الاتجاهات الفنية إلى أن جاء الفن المعاصر. طبعا قبل الفن المعاصر كانت في شيء مسمى الفن الحديث اللي هو المراحل

0: صار فيها تحول في اختيار المواد، في اختيار الأساليب، في اختيار المفاهيم. طلعوا من الإيديولوجية الشديدة اللي كانت الدين كان يعني يقيد في الأعمال والإنتاج الفني، إلى أنهم طلعوا إلى حدود أخرى. صار فيه مسميات جديدة، صار فيه شيء اسمه فن الأرض، صار فيه يعني طلعوا من كل الحدود اللي كانت تحدهم، وطلعوا لمسميات فن التركيب، فن الأداء، فن الفيديو، فن يعني فنون يتعايشون معها بشكل يومي. فنون حتى طلع فيه مسمى اسمه الفن المفاهيمي، اللي هو نطلع من الفكرة إلى العمل المادي، وهذا غير من وجود الفنان. رحلة يعني رحلة طويلة عريضة للفنان يتغير فيها ويتجدد ويبرز مشاعره وأحاسيسه. ليه؟ لأن الفن شكل من أشكال النشاط الإنساني.
1: دخل الفن التشكيلي عالما جديدا مع التكنولوجيا، فأصبحت اللوحات ترسم رقميا، وظهرت الفنون التفاعلية والواقع الافتراضي، فلم يعد الفنان بحاجة إلى فرشاة بل إلى شاشة وأدوات رقمية، مما وسع حدود الإبداع بشكل غير مسبوق.
0: آخر مرحلة من الفن المعاصر إن طلع عندنا الفن الرقمي، يعني هو يسمون أصلا الوقت هذا هو العصر الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي. طبعا قبلها أمريكا يعني يمكن من أكثر من 60 أو 70 سنة بدت هذه الخطوة بالفن الرقمي. المملكة لها تقريبا 20 سنة أو أكثر يعني خطت هذه الخطوة. في البدايات كان في تحدي. طبعا لما نقول الفن الرقمي، أنا ما أقول الفن الرقمي ألغى الفن التقليدي ولا مجالات الاتجاهات، لا، بس هذا اتجاه وهذا اتجاه، يعني استبدلت اللوحة بالشاشة واستبدلت الفرشاة بالفارة أو بالماوس، بالتالي صار في تطبيقات الآن تطور وصار في نمو، صار ممكن تنتج عمل كامل بالجوال، يعني ما عاد أني لازم أحتاج حتى الكمبيوتر، يعني صرنا في والذكاء الاصطناعي الآن تعطيه أوامر وتعطيه أفكار، ممكن تزوده بصور، هم من ينتج لك شيء خارج عن سقف التوقعات أو فوق سقف التوقعات. فبالتالي إحنا في نمو وتطور. أهم شيء ترسيخ القيم، أهم شيء ترسيخ الاعتبارات، أهم شيء إن نكون مع الوزارة اللي تعبت وأنشأت 16 قطاع، أحد قطاعاتها قطاع الثقافة، المعني بهذه القيم، بهذا الاتجاه، بهذا الأداء اللي يطور من قيمة المملكة ويخليها تواكب العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في تحقيق رؤية المملكة 2030. الفن الرقمي جانب من هالجوانب هذه، وله الدور خاصة أن هذا العام عام الذكاء الاصطناعي، والفنون يعني لا تنفصل عن العالم، خاصة أن دولتنا عززت من هذه القيمة. يعني أنا كل ما أراجع مقولة سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان، ويقول أنا أحب الفن وأؤمن أن أي شخص يمتلك ذوقا رفيعا يجب أن يحب الفن ويقدره.
1: هكذا تمتد رحلة الفن التشكيلي من جدار كهف مظلم إلى شاشة مضيئة في عالم رقمي. إنه تاريخ الإنسان حين يحاول أن يرى ذاته وأن يخلد إحساسه في شكل يبقى وفي لوحة مضيئة مهما اختلف الأسلوب. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الدكتورة منال الرويشد الفنانة التشكيلية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.

0: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في دقائق.
5: تقع واحة التقنية في المدينة المنورة ضمن إطار البرنامج الوطني لتحويل المملكة إلى اقتصاد معرفي، وتعد أول مدينة تقنية متخصصة في دعم الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة الغربية. تهدف الواحة إلى خلق بيئة متكاملة تجمع الباحثين والمطورين ورواد الأعمال تحت سقف واحد، حيث تتوفر فيها حاضرات الأعمال ومراكز أبحاث ومكاتب ذكية ومساحات عمل مشتركة ومصانع صغيرة للطباعة ثلاثية الأبعاد والإلكترونيات الدقيقة. كما تحتضن الواحة أكاديمية تقنية تقدم برامج تدريب متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وإنترنت الأشياء، إلى جانب دعم الأفكار الناشئة عبر برامج تمويل وتوجيه. الواحة ليست مجرد مجتمع تقني، بل هي نموذج حضاري لمدينة معرفية تحتضن العقول وتترجم الرؤية إلى اختراعات ومنتجات وطنية قابلة للتصدير.
4: في دقائق.
6: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: لكن يزكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك وأحلتهم لخالص عبادتك.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم وقفتنا مع اسم الحسيب، وهي صيغة مبالغة جاءت عن الله سبحانه وتعالى على وزن فعيل، والمقصود بها أن الله هو الكافي لعبده من همومه وغمومه، وأنه هو الذي يرزق ويكفي عباده، فهو كريم عظيم مجيد، له علو الشأن بهذا الاسم، وله معاني الكمال والجمال والجلال في ذاته وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: جاء لفظ حسيب في القرآن الكريم بعدة معاني، تارة بمعنى الكافي، وتارة بمعنى المحصي، وتارة بمعنى الحفيظ، وتارة بمعنى الحسيب أو المحاسب. ومن تتبع بعض ألفاظ القرآن وجدها يعني تتميز أحيانا بالذكر بين حساب وحسيبة، ومن ذلك قول الله عز وجل كما ورد في قوله: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ومن قوله سبحانه وتعالى: وكفى بنا حاسبين. أما الحسيب فقد ورد في ثلاث مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا، ومنها: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكأن الله سبحانه وتعالى يشير أن موضع الحساب يوم القيامة، يوم العرض على ربنا سبحانه وتعالى، سيكون منك ومن نفسك. وهذا منطلق عقدي أيها المستمعون الكرام، يشير إلى أن الله عدل، وأنه سبحانه وتعالى فكما أنه سيحاسبك أيضا سيجعل لك من نفسك حسيبة. الحسيب أيها الأحبة يأتي أحيانا بمعان في اللغة العربية أو في أدراج ألفاظ الناس، أحيانا بمعان غير التي قصد بها القرآن، مما يدل على سعة هذا المعنى وسعة هذا اللفظ لطرقه أبواب متعددة. فأحيانا نسمع قول: حسبه دينه، حسبه ماله، لكن عند ما يأتي اللفظ في القرآن الكريم فإنه أكثر ما يأتي في قضية الحساب من الله عز وجل على عباده. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وعند قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي والله كفى بالله حسيبا. كم مرة أيها الأحبة نحن نسترجع بهذه الكلمات: حسبنا الله ونعم الوكيل، عند الابتلاء وعند المصيبة. ولذلك أرادنا الله وأرادنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأرادنا هذا التشريع الكريم النبيل أن لا يكون عودتنا ولا توكلنا ولا ثقتنا إلا بالله عز وجل الحسيب المتبع لعباده، الذي يعلم ما هو أصلح لهم في دينهم ودنياهم. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ كل كرب وكل شدة وكل مكروه أيما كان، تذكر يا عبد الله أن الله هو حسيبك، وأنه هو سبحانه الذي أوجد السبب وأوجد المسببات، ولن يخذلك. ولكن لا تستعجل على الله النصر والفتح، فربما يكون لك في الدنيا، وربما يكون في ذريتك، وربما يكون في آخرتك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المهم أن تتربى نفوسنا على هذا المعنى العظيم. أسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخيرات والمسرات. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يحييكم ويرحب بكم في هذه الحلقة من إعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج. وأيضا هو سنكون جميعا سعيدين باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-4053. وموضوعنا اليوم يحتاج إلى هدوء، فأرجو أنكم تكونون في مكان هادي يعني تستمتعون بالحلقة وتشاركون فيها وتعطونا آراءكم وأفكاركم الجميلة اللي دائما تثري حلقات برنامجنا وكل برامج الإذاعة. ولأني بتحدث عن موضوع شائك شوي، وربما ما أقدر أقول فلسفي، لكن حقيقة مهم جدا جدا في ذات وقتنا الحالي مع الركض في الحياة وزحمتها ووسائل التواصل الاجتماعي والانشغال، ومما طبعا ينتج عنهم كثير من التوتر والقلق، وأحيانا قد يكون حتى الاكتئاب وضعف العلاقات الاجتماعية وغيرها. واليوم احنا كأننا ندق ناقوس خطر، نقول فلنعود جميعا إلى تحسين هذا الوضع ونستفيد من هذه التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي اللي أعتقد أنها نعمة من الله عز وجل علينا، نستفيد منها الاستفادة الممكنة في تطوير حياتنا وعلاقاتنا وصحتنا وأمورنا وأسرنا. ولكن في نفس الوقت يجب أن نحذر من الجوانب السلبية اللي بدأت هذه التقنيات وهذه السرعة في الحياة تسرق جزء من سعادتنا. احنا اليوم بنتكلم عن هرمونات السعادة، بنطرح بعض المواضيع. هل هناك هرمونات اسمها هرمونات سعادة؟ حتى لو حطينا عنوان الحلقة بهذا العنوان، هل هي فعلا هرمونات سعادة؟ هل هذه الهرمونات تجلب السعادة فعلا؟ كيف نتعامل معها؟ وإيش تأثيراتها؟ هل فعلا تأثيراتها للسعادة فقط أو لها تأثيرات أخرى؟ إذا كانت فعلا ممكن تساعد في السعادة وتجلب السعادة وتساعد وتصحح بعض الأمور الصحية عندنا، كيف نحصل عليها؟ كيف نطورها؟ كيف نحافظ عليها؟ كيف نعززها عند يعني أفراد أسرنا أو أطفالنا والمحيطين فينا؟ فهذه هي الفكرة اللي بننطلق فيها من في هذه الحلقة. ففي البداية طبعا فقط أعرف بشيء بسيط جدا عن الفرق بين السعادة والمتعة، ثم ننتقل إلى الهرمونات. يا مستمعين الكرام خلوكم معنا، وأيضا رحب باتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. إن شاء الله ستكون حلقة جميلة، وأكيد ما رح تجمل إلا تكون معكم ومشاركتكم وأراءكم وأفكاركم ومتابعتكم. ونقول لكم لحظات ونعود إليكم.
8: فيتامين على إذاعة الرياض.
7: مستمعي الكرام، كلنا نبحث عن السعادة، ولكن الحقيقة أحيانا يعني يختلف معنى السعادة، إيش حنا نبغى. أحيانا لما تسألني إيش السعادة بالنسبة لك، يمكن ما أعرف أعرفها بالتعريف الصحيح والدقيق، وهذه مشكلة. إحنا اليوم نحتاج أن نعرف ماذا نريد، ما الشيء اللي فعلا يسعدنا حقيقة ونركز عليه. ويجب أن نفرق بين السعادة والمتعة، وهذه ترى نقطة كثير من الناس يلخبطون فيها، وعشان كذا ما يحققون الرضا والطمأنينة والسعادة. فالسعادة طبعا هي شعور دائم نسبيا بالرضا والطمأنينة، وأن يكون لحياتك معنى. خلونا نركز على هذا التعريف، هو ليس شعور 100% بالسعادة، لا يمكن الإنسان بهذه الدنيا لا يمكن الإنسان يصير سعيد 100%، ولكنه نسبيا. وهذا الشعور كلما تعمق الرضا بحالك وصحتك ووضعك وأسرتك، كلما كنت راضيا كلما كنت مطمئنا فأنت تشعر بالسعادة. وأيضا أن يكون لك قيمة في الحياة، أن تتذكر

0: واللخبط، لابد أن تسأل نفسك هذه الأسئلة. أما المتعة هي إحساس لحظي باللذة والإثارة ثم تختفي. ولذلك هي اللذة والمتعة هي إحساس سريع يجي بسرعة ويروح بسرعة. غالبا أنه يصير تأثير خارجي، يعني شيء نعيشه، تشوف فيلم، تروح تسافر، تروح السوق تشتري شيء، هذه الأشياء هي اللي تشعرك بالمتعة، ولكنها حقيقة ليست السعادة. أما السعادة غالبا هي تنطلق من الداخل، يعني الرضا والطمأنينة وإحساسك وشعورك بلك دور في الحياة ومعنى في الحياة لا يمكن أن يكون خارجي بل يكون داخلي. فأيضا المتعة هي قائمة على على على المكافأة، أنك سويت شيء حصلت شيء، أكلت شيء، سافرت شيء، يعني شيء تشوفه وتحصل عليه ولذلك يصير فيه متعة. أما السعادة فيه شعور داخلي بتحسين جودة حياتك برضاك وطمأنينتك كما ذكرت، وأيضا لها دور كبير في الصحة النفسية. إحنا نحتاج إلى المتعة ونحتاج إلى السعادة، يعني ما نقول والله لا إحنا ما نحتاج المتعة، لا نحتاجهم كلهم حتى نصل للهدف. عشان بس ما نأخر الأخت وفاء، السلام عليكم أختي وفاء.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: يا مرحبا.
1: أنا وفاء من الجنوب.
0: أهلا وسهلا.
1: أيوة، عندي سؤالين تهمني.
0: تفضلي.
1: لأن أنا عندي ضغط الدم، أنا سمعت أنا أتكلم عن السعادة والهرمونات، أنا عندي سؤال عن الفيتامينات.
0: إيه.
1: يعني عادي أتكلم عنها؟
0: أي ما يخالف. إيه تفضلي.
1: أيوة، أنا عندي ضغط الدم وأنا ما أشرب الفيتامينات ولا المضادات وهذه الأشياء، يعني ما أميل لها كثير. فسمعت عن فيتامين سي الفوار، هذا اللي يحط لنا في موية الفوار، يعني
0: أيوة،
1: إنه مفيد في تعزيز مناعة الجسم، حماية من الأمراض، يساعد خفض ضغط الدم. وإذا ارتفع عندي الضغط أو صداع أشربه. جربته يعني من بعض الأطباء، نصحوني بجربته وارتحت له، وقال إنه يشرب للضرورة فقط. وأنا مش أشرب يوميا بشكل كثير، يعني يوميا، وسمعت إنه فترته سبب حصوات في الكلى.
0: طب
1: أعرف المعلومة دي صحيحة ولا لا؟
0: وضغط الدم كم يوصل عندك أختي وفاء؟ كم ضغط الدم كم يوصل؟ تقيسينه في البيت، يعني تعرفين كم يوصل الضغط الرقم اللي فوق؟
1: ما عندي قياسات ولا شيء.
0: طيب.
1: حبوب.
0: طيب. وعندك سؤال ثاني كان اختي وفاء.
1: سمعت بعد ان ضغط الدم، مو بعض الأدوية حق ضغط الدم، كلها بعضها سبب فقدان دائم للبصر وزيادة البوتاسيوم او انخفاض انخفاض البوتاسيوم في الدم. وبعرف المعلومة دي صحيحة ولا غلط؟
0: أبشري اختي وفاء، وشكرا لك. شكرا. طبعا بالنسبة للضغط الدم مهم جدا يا جماعة الخير، اللي عنده ضغط الدم انه يصير عنده جهاز ويقيسه كل يوم، او خلنا نقول يعني على الاقل 3 أيام في الأسبوع. إذا كان مرتفع يقيسه كل يوم، ولا بد يتواصل دائما مع المركز الصحي وطبيب العائلة وطبيب الأسرة. الضغط الدم مرض مزمن، فيحتاج إلى حمية احنا نسميها داش، سبق تكلمنا عنها في أحد حلقات هذا البرنامج. فيتامين جيم وفيتامين سي الأفضل احنا ناخذه من المصادر الطبيعية، وأفضل أفضل أفضل مصدر لفيتامين جيم هي الجوافة، وبعدين الفلفل الملون البارد الأخضر والأحمر والأصفر، وبعدين الكيوي، وبعدين البرتقال وغيره. والحمد لله كل الخضار والفواكه فيها فيتامين سي وفيتامين جيم. ومثل ما قالت أخت وفاء، لا ننصح نهائيا بالاستمرار على فيتامين جيم وفيتامين سي كفوار أو حبوب أو مكمل، لأنه بالاستمرار عليه ممكن يسبب حصوات كلى، فبالتالي احنا نعتمد على المصادر الطبيعية. وعن سؤالها عن بعض الأدوية تأثر على البوتاسيوم، نعم، أصلا الضغط يؤثر على البوتاسيوم ويؤثر على الصوديوم ويؤثر على الكالسيوم، ولذلك مهم جدا متابعة هذا الأمر مع طبيبك. يعني ما تأخذون يا جماعة الخير أي دواء وتقول والله أني ارتحت عليه ولا فلان ارتح عليه أو شيء. وسبق نبهت عن نقطة مهمة، لما يتحسن الضغط لا توقفون الدواء، لا تقول الحمد لله ضغطي كويس ما عاد أحتاجه. هذا مرض مزمن، ما يعني إلى الآن ما يوجد شفاء منه. فيعني احنا نبغى احنا نستمر مثل على يعني ارشادات الاطباء، وفي نفس الوقت يصير غذائنا متوازن. فلذلك لما ينقص البوتاسيوم في احدى التحاليل ممكن احنا ناخذه، وغالبا ان البوتاسيوم الحمد لله موجود في كل الخضار والفواكه.

0: فما يكون فيه تأثير. فنعم في بعض الأدوية لها تأثيرات وبالتالي لابد من مراجعة الطبيب للتأكد منها. طيب خلونا نأخذ الدكتور محمد. السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا دكتور. حياك الله. أهلا وسهلا.
1: أنا محمد المحمد طال عمرك.
0: أهلا وسهلا أخي محمد.
1: الدكتوراه في الإعلام وتخصصي بالضبط سوشيال ميديا أو مشاهدي السوشيال ميديا وتأثيرهم على السلوك.
0: أجل دكتور أصبر أصبر قبل ما نسمع منك نبيك توعدنا إن شاء الله أن نستضيفك لأن محتاجينك ومحتاجين علمك وخبرتك.
1: أنا تلميذك يا دكتور عبد العزيز.
0: أهلا وسهلا دكتور محمد ونعم بك والله. ونعم بك ما شاء الله ما شاء الله والله أنت من المفاخرنا اللي نفخر فيهم. أنا الآن عرفت من هو أنت الآن. فنبارك لك وإن شاء الله نستضيفك معنا في الحلقة. الله يحييك ودائما متميز من كنت طالب يا أخي محمد الدكتور محمد. الله يبارك فيك. عسى عندك مشاركة معنا
1: السريعة. بديت حلقتك الجميلة وصوتك الجميل طل علينا بمسألة السوشيال ميديا ثم تكلمت عن السعادة. أتمنى أنك تتطرق لمسألة هل السعادة المرتبطة بالأشخاص أو المشاهير هي وهم ولا حقيقة؟
0: نعم.
1: هل السعادة قابل للتنفيذ إذا قلدنا الآخرين؟ شكرا لك.
0: شكرا يا دكتور محمد وأنت أكيد أفضل من يتحدث عن هذا وإن شاء الله أنا أتواصل معك ونستضيفك في إحدى الحلقات. شكرا يا دكتور محمد.
1: شكرا دكتور.
0: شكرا. ما أجمل الحقيقة أن نشوف واحد من طلابنا يوما ما يعني يصل إلى هذه المراكز المتميزة. طبعا سؤال الدكتور محمد هو مهم جدا. للأسف كثير من أولادنا أو بعض أولادنا ما بكان كثير تعلقوا خلينا نقول المشاهير ولا المؤثرين ويعني تأثروا لأنهم يشوفون يعني مشاهد فعلا ما شاء الله سيارات وروحات وجيات وحقيقة ترى جزء منه غير حقيقي جزء من غير حقيقي. وأنا أتحدث لأني أتواصل مباشرة ويراجعني بعض هذول المشاهير. نعم في مشاهير ومؤثرين رائعين ومفيدين ولكن أتكلم عن اللي يبالغ ويستعرض أموره وش عنده وش ما عنده. للأسف صارت الصور والمقاطع تدخل حتى غرف النوم وتدخل مع الناس وش ناكل وش يشربون وش وين يروحون وين يجون. هذه المشكلة اللي ودنا احنا نتخلص منها. وفعلا هذه لها علاقة بالمتعة ولها علاقة بالشعور بالدوبامين واللي بتكلم عنها بعد شوي وهو من أخطر الأشياء اللي تسبب إدمان المشاهد إدمان الصور بكل أنواعها حتى تصل إلى الصور الإباحية أو غيرها. إدمان المقاطع السريعة اللي قاعدة تشتهر فيها الآن وسائل التواصل الاجتماعي قاعد يزيد الدوبامين يزيد أحد الهرمونات السعادة الدوبامين وبعد فترة ما عاد يكفي يحتاج هذا الطفل أو هذا الشخص إلى المزيد من الدوبامين ثم يبغى مشاهد أكثر ثم يحتاج إلى مزيد من الدوبامين. وعشان كذا تشوفون بعض الناس سبحان الله ما في تفسير بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يطلع جواله لا إراديا. بعض الناس بعد ما يقوم من النوم مباشرة أول شيء يفتح الجوال ويشوف وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هذا هو إدمان الدوبامين إنه دمر سعادته في متعة في البداية ثم للأسف يكون فيها تأثيرات سلبية. وهذا طبعا من الأشياء اللي بتكلم عنها لكن ما دام الدكتور محمد طرحها فوجب علينا أن ننبه عنها. وناخذ الأخ بندر. بندر السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
2: حياكم الله جميعا.
0: حياك الله.
2: والله شوف اليوم تقريبا تطرقتم أنا أحب تكون لي مداخلة تقريبا وأتمنى أن لا أكون عليكم ثقيلا.
0: أبدا أبدا
2: الدقائق المعدودة.
0: الله يحييك تفضل.
2: لا لا لا تطرقتم إلى مسألة السوشيال ميديا أحيانا والمشاهير إن صح التعبير في ذلك تقريبا. أنا أقيس على نفسي بذلك وقد يكون لك مثلا 70% من المجتمع تقريبا قد لا تعني لهم هذه الأمور مادة شيئا لأن أحيانا تقريبا
0: صح.
2: هم يدعون مثلا أمور تقريبا كمالية تقريبا ونحن وكذا هم أحيانا تكون الفائدة ماذا لنفسي في ذلك تقريبا بينما الآخرين تقريبا قد تكون لك مثلا متابعات كثر في ذلك. فأنا مثلا بما تمري علي قوانين نفسي بذلك بأن هذا الأمر لا يعني لي شيء. سافر الشخص أو لم يسافر لا يعني لي شيء.
0: يا سلام يا سلام.
2: قد يقول لك مثلا محكمة تقريبا هادف ليس مانع ماذا من مشاهدة هذا المحتف الهادف. اسمح لي بالكلام هذه وقد تكون تقريبا منطقة حساسة كل إنسان مثلا تكون لك مثلا عرض لما

0: بعض الخصوصيات مثلا المنزلية فيها في في في في ذلك الشخص تقريبا لا نقول بتاتا لا ينبغي هذا الشيء هذا من اجل المتابعه وكذا. انا لشخصيتي انا مثلا اللي مثلا الداخل مثلا الامور المنزليه لا اتمنى ان يطلع عليها احد تقريبا العائله عفوا يكون قد يكون كلامي سرد في ذلك، ولكن اتمنى بس جزء بسيط تقريبا ان تكون مثلا النقطه واضحه بان لي خصوصيه في الاكل، لي خصوصيه في الجلسه، لي خصوصيه ماذا في بما تملي علي ماذا نفسي من خصوصيات. انا اتمنى ان لا تخرج اطار المنزل، ولكن الناس تقريبا احيانا تقريبا يحبون هذه الامور تقريبا بان مثلا يظهر مثلا الى العالم ومشاهير. هو قد يفيد تقريبا لان احيانا اناس كثر في ذلك لا اقول مغفلين، ولكن أناس كثر تقريبا يتبعون هذه ماذا الموجة، لأن نحن في عصر الانفتاح. ولكن لي أنا أقول لا تعني لي في ذلك، أنا أفيد نفسي شخصيتي ليس لا ما في مانع إذا كان مثلا محتوى هادف مثلا تقريبا أمور مثلا زي ما تقول يعني أمور تهم المجتمع ليس هناك مانع، ولكن يكون جيدا دائما
1: كلام
0: الناس أنا لا يعني لي ذلك.
2: أحسنت أخي بندر، هذا فعلا الحقيقة اللي والحمد لله طبعا في ناس يتأثرون، لكن فعلا المجتمع الحمد لله بدأ يعي وبدأ يعرف خطورة هذه الأشياء، وفعلا يجب أن نحذر وننبه أفراد أسرتنا أن هذه الأشياء لا تعني لنا شيء، وعندنا طموحات أفضل نبي إحنا نخدم ديننا ونخدم وطننا ونطور أنفسنا ونستمتع ونستفيد من التواصل الاجتماعي، ولكن بما لا يعني يصل إلى هذه المراحل. شكرا لك أخي بندر، شكرا لك المشاركة الجميلة حقيقة. طيب خلونا ننتقل بس بسرعة على يعني السعادة. السعادة يعني لن هي ليست في المال، وكلنا نسمع هالكلام، لكن أتكلم لكم أنا درست هذا الوضع الموضوع وبحثت عن الأبحاث في الشرق والغرب، لم أجد أن المال سبب للسعادة. سبب للمتعة نعم، ولكن ليس سبب للسعادة. السعادة هي يعني في وجود هدف سامي لك، في رسالة، في أنت لماذا خالقك الله، أنت لماذا أنت في الدنيا، أنت لماذا، وإيش دورك في الحياة، إيش اللي قدمت، إيش الإنجازات، إيش الخدمات للآخرين اللي قدمتها، إيش قدمت لدينك ولوطنك ولمليكك ولأسرتك ول يعني جماعتك، هذه هي السعادة. هي يعني تشعر أنك لك قيمة في الحياة ولك دور في الحياة. عندما يعني تختفي هذه الأمر، عندما لا تشعر أن لك ليس لك دور في الحياة، تبدأ المشاكل النفسية اللي تؤثر على كثير من الناس بالذات الشباب. خلونا ناخذ الأخ عبد الله. السلام عليكم أخي عبد الله.
3: السلام عليكم، مساء الخير دكتور.
2: أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا.
3: الله يعطيك العافية، شكرا لك يا دكتور على ما تقدم من برامج حلو، وأنا تابعك على طيب القنوات.
2: والله يشرفنا،
3: الله يجزاك خير ويجعلك ميزين أعمالك.
2: الله حيك. وش عندك مشاركة اليوم؟
3: حساسية حقت الله يكرمك يعني في الدبر والقبر، والله يجزاك خير. بالنسبة ما في أكلات يعني تفيد، يعني أنت الحين طريت الفلفل إنه فيه فيتامين وفيه طيب، ما في يعني علاج للحساسيات هذه.
2: أبشر،
3: الله يجزاك خير. أبشر، مفيد يعني، أبشر أكلات مفيدة، الله يجزاك خير.
2: أبشر أخي عبد الله،
3: شكرا لك يا دكتور.
2: شكرا شكرا شكرا لك، الله يسلم،
3: يعطيك العافية، ما أكثر.
2: الله يبارك فيك. طبعا الأخ عبد الله ما يتكلم عن الحساسية، يتكلم بعض على الالتهابات اللي تصير أحيانا فطرية وغيرها، ولذلك ضروري جدا، ويمكن ذكرت هذا سابقا، حتى للأولاد والبنات الصغار بمراجعة طبيب أو طبيبة حسب المسالك البولية، لأنها هذه قد ما تكون حساسية لكنها قد تكون التهابات، وقد تصل إلى شيء أكبر والإنسان ما ينتبه له، قد يصير أحيانا إلى شرخ شرجي مثلا أو بواسير، والواحد يتساهل فيها لأنها ما فحصها. فإحنا مهم جدا أن يعني يروح الإنسان للطبيب القولون الجهاز الهضمي، وأيضا لما يكون فيه التهاب في المسالك أنه يروح للطبيب المسالك، لأن الحمد لله العلاج موجود، ما له داعي أنها نبحث عن حمامات مائية أو غيرها، الأدوية إن شاء الله أنها موجودة، لكن ضروري جدا ما تتأخرون عن مراجعة الأطباء المختصين في هذا المجال. ولكن الموضوع يا أخي عبد الله ترى مو حساسية، فلا ليتك تراجع الأطباء وإن شاء الله يساعدونك. أخي أبو رياض، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: السلام، يا مرحبا أخوي أبو رياض.
4: الله بالخير يا طويل العمر.
2: الله يحييك ويسلمك
4: يا طويل العمر. عندي سؤال بس، اللي هو أنا عندي الجيوب الأنفية فيها حساسية جدا، ولما أنام عند المسيح ساعتين ثلاث ساعات يقوم اختناق في صدري. هذا

0: السؤال الأول.
1: تفضل.
0: السؤال الثاني برامج، إيش أفضل السعادة ولا الصبر؟
1: جبتها يا أبو رياض.
0: أي نعم، هذه والملاحظة الثالثة، أرجو من هذا المنبر الطيب والناس الطيبين الدكاترة يعطونا نصيحة لأولادنا وبناتنا اللي فوق الجوالات 24 ساعة.
1: أبشر أخوي أبو رياض.
0: الله
1: شكرا لك. طيب ناخذ الاخ ابو عبد الله. السلام عليكم ابو عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: سلام، يا مرحبا بك.
2: سعاده البروفيسور،
1: اهلا وسهلا.
2: متابعك من جميع الجوانب، من السناب والراديو وكل شيء.
1: الله يحيك. بس انا والله ما دامك تحبني فانا اخوي ابو عبد الله، انا احب اني اكون عبد العزيز فقط. البروفيسور هذه يعني نخليها في جامعة. تفضل اخي ابو عبد الله. تفضل يا اخي.
2: الله يسلمك الدكتور. انا هرمون السعاده، هل هو قابل للفحص؟
1: يا سلام.
2: هذه واحده. والثانيه يعني مثلا هرمون الدوبامين، يعني هل مضادات الاكتئاب ترفع هرمون السعاده؟ يعني يجي واحد مثلا يقول والله أنا عندي هرمون الدوبامين منخفض، هل يقول ممكن يروح الطبيب النفسي ويصرف له أدوية نفسية ترفع هرمون السعادة عنده؟
1: يا سلام، أبشر أبشر أبشر، هذه نقطة مهمة جدا إن شاء الله بأتكلم عنها بعد شوي أبو عبد الله. شكرا لك، الله يسلمك ويبارك فيك.
2: الله
1: يسلمك. شكرا يا أخي. هذا شوف علينا، تحس بالمستوى الرفيع للمستمعين للإذاعة ما شاء الله وثقافتهم. طيب خلونا يعني علشان الوقت باختصر لكم هرمونات السعادة. أولا هرمونات السعادة لا تجلب السعادة. هرمونات السعادة عبارة عن هرمونات، ما هي بهرمونات أصلا، احنا نسميها موصلات عصبية. هي موصلات عصبية لكن علشان تسهيل المسألة نسميها هرمونات مجازا هرمونات السعادة، وإلا هي عبارة عن يعني موصلات عصبية معينة توصل لك وتترجم السعادة اللي تشعر فيها، تترجمها إلى شعور داخلي فقط، هي ما تجلب السعادة. فلذلك هذا يعني نقطة مهمة. النقطة الثانية، فيه أربع هرمونات خلنا نسميها وموصلات، خلنا نسميها هرمونات أسهل يعني مهمة. الأول اسمها الدوبامين، وهذا ناقل عصبي مهم جداً، له علاقة بالنجاح والدافع والتحفيز والتعلم والمكافأة، وهذا واحد من الأشياء اللي يقعون فيها أطفالنا الآن. كل الأسئلة بما فيها سؤال أبو عبد الله بمتابعة المقاطع، هو يشعر بالدوبامين. خطر كبير جدا أنك تبدأ يومك بالشعور بالدوبامين بشيء مؤقت. ولذلك هذا الطفل لما تسحب منه الجوال أو تسحب منه اللعبة يصيح ويزعق وينفعل ويصايح، وش صار؟ وش اللي صار؟ أنت قاعد تقطع عنه شيء هو أدمن عليه. الدوبامين يسبب إدمان، بمعنى أنه ما عاد يرضيه الكمية البسيطة، لا يبغى أكثر وأكثر وأكثر. حتى بعض الأطفال ممكن يوصل إلى ساعات، ثم بعض الأطفال ما عاد يشوف، يبغى بس يشوف مقطع، لا يبغى يشوف إثارة ويبغى يشوف حرب ويشوف قتال ألعاب يعني خطيرة جدا، لأنها يحاول أنه يزيد الدوبامين. وعشان كذا هذا هو الهرمون اللي فعلا مهم. لكن من الجانب الآخر ترى هرمون اللطف، هرمون الكلام الطيب، وعشان كذا يعني واحدة من العلاجات اللي احنا نستخدمها، يجب ونركزوا معي يا جماعة الخير، يجب أن نشبع أبنائنا وبناتنا، أولادنا أبنائنا وبناتنا بالدوبامين، بالكلام الطيب. حتى لو شفت أنه أخطأ الكلام، مو هو بأبنائنا، حتى زوجتك وأهلك وزملائك لما تقول صباح الخير أو مساء الخير، يا مرحبا وصباح السعادة والهنا، حتى لو عندك 20,000 مشكلة، لما تحضن أطفالك وبناتك وتشعرهم ويصير هذا نظام داخل البيت، أنت جالس تشبع عندهم الدوبامين من شيء جميل ومفيد. والأمور الأخرى طبعا مسألة الطمأنينة والراحة والصلاة والذكر والدعاء والقرآن، هذه الأشياء اللي تجعل الطفل يأخذ الدوبامين من مكانه الصحيح. إذا ما أخذه بيروح يبحث عنه في هذه الألعاب الإلكترونية. الناقل الثاني احنا نسميه بعدها هرمون السعادة الثاني اسمه السيروتونين، وهذا يعني نحتاج لحلقة نتكلم عنه. هذا اللي له علاقة بالمزاج والراحة والطمأنينة، وترى له علاقة بالأكل. يعني مثلا تخيل الآن يعني أنت رايح في مناسبة وبعدين اللي قالوا تفضلوا تفضلوا الله يحييكم على عشاكم، شفت الشعور اللي تشعر فيه؟ هذا هو السيروتونين. لما تشوف الوجبات وتشوف الأكل الزين وتشوف كذا وتشوف الراحة، الجو الزين، المطر، البحر، الاسترخاء، هذا هو المزاج، هذا هو السيروتونين. وهذا على فكرة ممكن أنه يصير من المشاهد اللي ذكرت، وممكن يصير من أشياء ضارة، ممكن اللي يستخدمون التدخين أو الفيب أو يعني أكياس النيكوتين، هذا يشعرون فيه بشكل مؤقت ويعني يزيد مشكلة الدوبامين والسيروتونين. الثالث، الهرمون الثالث اسمه الأكسيتوسين، وهذا يا جماعة الخير والله يا جماعة أيضا نحتاج لحلقة كاملة. هذا يعني له علاقة بالترابط الاجتماعي الأسري، عندما تتفكك الأسرة يبحث الإنسان عن هذا الهرمون في أماكن أخرى. هذا له علاقة بالأمومة والرضاعة الطبيعية، الأم لما ترضع طفلها، له علاقة باللطف والتعامل. يعني أعطيكم مثالين، المثال الأول لأنه له علاقة بالتواصل الجسدي. المثال الأول لما واحد يسجل هدف في كورة مثلا في فريق ولا في كأس العالم ولا في غيره، تشوفون كيف يتحمس ويتقلب وكذا، وبعدين يجونه زملائه ويحضنونه ويشيلونه ويحطونه، يا سلام ما شاء الله عليك، هذا هو الأكسيتوسين اللي يشعرك بهذه العلاقة. وأيضا كثير من الناس يشكو من برودة العلاقة الزوجية، أكرر يشكو من ضعف أو برودة العلاقة الزوجية، وأحد أهم الأسباب عدم وجود علاقة حميمية بين الزوجين. الناس اللي عندهم ضعف راجعوا الأطباء، وهناك طرق يعني نفسية، علاج نفسي وعلاج دوائي وعلاج غذائي لهذا الأمر. فالناس قد تتفكك الأسر بسبب هذا الهرمون، وتبدأ المرأة تبحث عن وسيلة للوصول لهرمون هذا الأكسيتوسين بعلاقات أخرى أو بمظاهر أخرى، لأنها فقدت هذه العلاقة الحميمية. فهذا له علاقة بشفت المصافحة لما تحضن واحد وتسلم عليه. ونكرر على مسألة حضن الأطفال أو الأولاد والبنات، لا تترددون، لا تشعر إنه وش أسوي، يعني وش حضن أبوي، حضن أمي وين، ولا الأب يقول وش حضن ولدي ما شاء الله عمره 25 سنة، نعم حضنه، لأنها سبحان الله له دور في هذا الهرمون. الهرمون الرابع اسمه الأندورفين، وهذا الهرمون اللي يعتبر يستخدمونه في تخدير العمليات، فهو هرمون تخفيف الألم، تخفيف هو يعطيك الشعور بالراحة بعد الجهد. يعني تخيل واحد مثلا يبني عضلات، وتخيل يرفع العضلات، يرفع الحديد وبسرعة، والناس اللي يعززون له، هذا هو الاندورفين، يفرز بشكل يشعرك بالرضا ويشعرك يعني تحقيق الهدف. وأيضا حتى الناس اللي يجرون مسافات طويلة ولما يوصل عقب التعب، هذا الاندورفين. فهي موصلات عصبية، سميها هرمونات، سموها اللي تسمونها، كل واحد منها له دور. خلونا ناخذ الأخت أوصاف. السلام عليكم أختي أوصاف.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا مرحبا بك أختي أوصاف.
3: مساء الخير دكتور.
1: الله يمسك بالخير.
3: مساء الخير مخرج كافة العاملين معك، يعطيك العافية.
1: الله يحييك سلمك.
3: بالنسبة للسؤال يا دكتور، أنا عندي واحدة من قريباتي دائما الضغط عندها ما يستوي، ينخفض مو يرتفع، ينخفض، خصوصا إذا كانت متوترة أو عندها قلق أو عندها وسواس زي كذا، تحس إن يعني ضغطها ينخفض. ما أدري هل هذه العوامل تكون سبب في انخفاض ضغط الدم؟ كذلك في بعض المهات يعني تعرض عليها بعض المواد العشبية بسبب كذا وكذا، ترينا يعدل الضغط عندك. أنا أجي لها أقول لا تستمع لهذه الوصفات شعبية من غير المختصين، دائما قالت لا هذو اللي يعرفون، أنا أجرب وأشرب هذه العشبة يمكن تفيد، لكن أنا وأجبها لها لا تشربيها خلاص، نسألك الدكتور هو يعطيك الإجابة من عنده لأنه هو المختص. كذلك الدكتور تناول بعض الأدوية لأمراض أخرى، هتكون سببة لانخفاض ضغط الدم.
1: جميل.
3: يعني انخفاض ضغط الدم أحيانا أحس أنه بيكون أخطر من الارتفاع، ما أدري هذا صحيح ولا لا؟ يعطيك
4: الصحة والعافية. ابشري يا اختي اوصاف. شكرا. وشكرا. واعتذر من بقية المستمعين الكرام اخوي محمد عشان نقدر نخلص النقطة، فما نعتذر من استقبال الاتصالات، بس اجيب على سؤالين. اول شيء سؤال الاخي ابو رياض يتكلم عن الجيوب الانفية. الجيوب الانفية فيها سببين. السبب الاول الالتهابات الدائمة وعدم تنظيفها، ولذلك الاستنشاق والاستنثار أثناء الوضوء من أفضل وسائل تنظيف الجيوب الأنفية. ولكن قد ما تكون الجيوب الأنفية بسبب هذا الموضوع، قد تكون بسبب ردة فعل جهاز المناعي اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. ولذلك بتجون على وسائل التواصل الاجتماعي وقناتي على يوتيوب نظام صحي يساعد بقوة على معالجة الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية اللي تحس فيها ليست مرض، قد تكون التهاب نعم، ولذلك نروح نراجع طبيب الأنف والأذن والحنجرة، لكن قد تكون ردة فعل مناعية بالذات لما يستمر معك، فكأنها ليست مرض وإنما عرض لمشكلة معينة لغذاء تتناوله يسبب لك هذه المشاكل، سواء كانت البصل أو الثوم أو الملفوف أو الزهرة أو الحليب أحيانا أو الأجبان أو المأكولات البحرية. المهم في شيء يسبب لك حساسية ويزيد عندك الجيوب، مشكلة الجيوب الأنفية، وعلاجه موجود في أحد المقاطع اللي عملتها. وذكر أبو رياضي يقول السعادة والصبر. والله كلامه صحيح فعلا، إحنا لا تنتظر أنك تصير حياتك سعادة 100%، ما في أحد كذا. ولذلك هو فعلا أبو رياضي مزج السعادة والصبر كلها تحقق يعني الرضا والطمأنينة، أنك تصبر على ما كتب الله عليك حتى لك المرض أو شيء، هو يورثك الطمأنينة والسعادة الدائمة. بالنسبة للأخت أوصاف ذكرت يعني مسألة الضغط وأخذ الأعشاب، وفعلا كلامها صحيح، يعني في بعض الأعشاب اللي ممكن تساعد لك ما أقدر أخذها، ومن ضمنها يعني الزنجبيل والكركديه. كثير من الناس يتكلمون عنه وأن الكركديه أنه إذا صار ساخن يرفع الضغط، هذا الكلام غير صحيح، كلها تخفض الضغط. ولذلك لابد أني يعني أنتبه حتى نوعية الدواء قد يكون فيها تعارض بينها. ولذلك الناس اللي عندهم ضغط مرتفع لا تأخذون أعشاب، راجعوا للطبيب، لأن بعض هذه الأعشاب قد تتعارض مع يعني الأدوية، فيكون فيه تأثيرات كبيرة ويؤدي إلى انخفاض الضغط اللي ذكرت الأخت أوصاف، وهو فعلا أخطر من ارتفاع الضغط مثل السكر تماما، وله علاقة دائما بالجوع. الناس اللي ما يأكلوا إلا وجبة واحدة أو يعني أكلهم ما هو متوازن فيحدث عندهم انخفاض الضغط هذا. طيب خلونا مستمعي الكرام يعني عشان بس ما يروح الوقت نتكلم عن يعني هذه الهرمونات وكيف احنا كيف نحصل عليها. طبعا هي تنتج في أماكن معينة، يعني مثلا الدوبامين ينتج في الدماغ، ولذلك دائما أهميته دائما فيما يتعلق بالدماغ، لكنه عندما يضعف يكون عند الإنسان ضعف في الدافعية وكسل وفقدان للمتعة، قد يكون اكتئاب أو توتر إرهاق اضطرابات الحركة زي مثلا الناس اللي عندهم مرض باركنسون وغيره. بالنسبة للسيروتونين 90% يصنع في الجهاز الهضمي، وعشان كذا مسألة الأكل تؤثر عليه، مسألة التلبكات المعوية، الغازات، اللخبطة، أكثر من السكر، أكثر من المقليات تؤثر على السيروتونين. يعني يشعر الإنسان براحة مبدئية هو يأكل وجبة سريعة، لكن بعد الاستمرار للأسف يخفض السيروتونين على الوقت الطويل. ولذلك المحافظ كل ما صار الإنسان معدته بسيطة وسليمة وأكله بسيطة، وحتى يصوم بين فترة وفترة يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام في الشهر أو غيرها، تجد أنه يتحسن مزاجه ويقل القلق عنده ويترتب نومه. تقول وش القصة؟ القصة لأن هذا السيروتونين قاعد يرتفع بشكل كويس. وإذلك يعني الناس اللي عندهم تلبكات وغازات دائما مرتبط بنقص هذا الهرمون، ولذلك يؤدي إلى القلق وغيرها، وحتى يؤدي إلى اضطرابات النوم، يزيد الشهية لبعض الناس اللي يبدون يأكلون حلى بشكل كبير. الأكسيتوسين طبعا هو اللي قلنا له علاقة بالترابط والمحبة والعلاقات الجميلة، العلاقات الزوجية، العلاقات الأحضان وحضن الطفل والأم وكذا، فهو يقوي العلاقة، يزيد الثقة بالنفس، يزيد الروابط الاجتماعية والزوجية، وهذا جدا مهم. ويعني ما عندنا نقول فيه نقص معين، لكن كلما صار هذه العلاقة الجميلة الإيجابية الزوجية والأسرية

الأسرية كلما زاد هذا الهرمون، فهو يتصنع بشكل كافي ولا نحتاج نأخذه من مكملات نهائيا، بل لا يوجد له مكملات. الاندورفين مثل ما قلنا لتخفيف الألم، وهو يزيد مع اللياقة البدنية، الرياضة، الضحك، الناس اللي يعني مثلا في المناسبات الزواج، النساء في الرقص تشعر عقبها براحة نفسية. وش القصة؟ الاندورفين. لما تشاركون مثلا في مناسبات أو عرضة أو شيء، اندورفين. حتى الصلاة، الحركات الصلاة والاستمرار بها مع مجموعة من الناس، شوف سبحان الله، الصلاة في المسجد جماعة تؤدي إلى هذا الاندورفين، تشعر بطمأنينة. طبعا الطمأنينة أكيد ليست بسبب هذا الأمر، بسبب الصلاة والقراءة وغيرها، ولكن والقرآن وغيرها، ولكن سبحان الله هناك يأتي هذا يعني الهرمون. مسألة التأمل والإنجاز والراحة يعني التفكر، كلها تزيد أو تحسن هذا الهرمون. طبعا أيضا اللياقة البدنية لها دور، ولكن أركز بس على نقطة مهمة، أن كثير من الأغذية لها دور. يعني فيه الدوبامين موجود في البيض والأسماك والدواجن واللحوم، منتجات الألبان وفول الصويا. أيضا التريبتوفان هذا أنصح فيه، لأنه من الأشياء اللي تساعد على زيادة هذه الهرمونات، هرمونات السعادة، وموجود في الدواجن بذات الدجاج والبيض والحليب والزبادي والأجبان والمكسرات، بذور القرع، بذور دوار الشمس، الشوفان. أيضا النقطة الأخيرة لمسألة الشعور بالامتنان، دائما خلنا نتعود على الشكر، شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا. هذا الشعور بالامتنان، أنك تشعر إن النعم اللي أنت فيها، وأنك ما تتعود على النعمة، تقول يعني هذا الأصل، لا ما هو هذا الأصل، أنت في نعمة، في ناس محرومين منها. تقول يا أخي أنا عندي ديون وعندي مشاكل، إيه تعال، ترك عندك نظر وعندك سمع، واحمد ربك أنه يمر عليك اليوم بدون مشاكل، بدون حوادث، بدون ما تفقد عزيز، بدون ما يصير لك شيء، نعمة، ربي يفكك من شيء كبير. ولذلك هذا الامتنان والتفكير والتفكر مهم جدا، وهو من الأشياء اللي تولد الرضا والسعادة والطمأنينة وهرمونات السعادة كلها. يعني مهم جدا هذا الإنسان حنا نفكر نقول الحمد لله أننا في نعمة. حنا خلونا نتكلم عن وضعنا الآن في هذا البلد الآمن.

0: في بعض الناس قاعدين ياخذون بعض المكملات التجاريه وللاسف لها تاثيرات جديده خطيره. يعني في شيء اسمه يعني متلازمه السيروتونين، وهذا للناس اللي عندهم اكتئاب ياخذون ادويه اكتئاب، سبحان الله يصير في تضاد بين هذه المكملات اللي يعتقدون انها تسبب السعاده، للاسف تسبب تشنجات وتسبب مشاكل وارتفاع وضربات القلب وتسبب اشكاليات كبيره. فالاخير السعاده هي نتاج معقد بين حياتنا ودماغنا وصحتنا ونومنا ونشاطنا البدني وتغذيتنا علاقاتنا الاجتماعية، الشعور بالإيمان والطمأنينة والراحة والشعور لك هدف في هذه الحياة، وأيضا الظروف البيئية كلها لها دور في تحقيق هذه السعادة. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. انتهى الوقت البرنامج، ممكن ما غطينا كل شيء، لكن سعدت فيكم، سعدت مشاركتكم، سعدت في يعني هذه الأسئلة الإيجابية اللي نتمنى دائما أنها تستمر. فنشكركم مستمعي الكرام في ختام هذه الحلقة، ونلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. تشهد السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تحولات نوعية تعكس مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية، وتترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي عززت حضور المملكة بوصفها شريكا موثوقا وصوتا للحكمة وجسرا للحوار بين الدول. وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة، برزت الدبلوماسية السعودية بدورها الفاعل في دعم الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات وتعزيز فرص السلام، انطلاقا من قناعة راسخة بأن استقرار المنطقة يمثل أساسا لازدهار شعوبها وتنميتها. ولأن التنمية تحتاج إلى بيئة آمنة، فإن المملكة تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تبعات الحروب والصراعات وتغليب لغة الحوار وترسيخ مبادئ التعاون الإقليمي والدولي. للحديث عن هذا الدور الهام والتاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من أبعاد الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
3: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وسعيد بحضوري معكم ومع الأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. أبدأ معك مباشرة، يعني كيف تقرأ ملامح السياسة الخارجية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وأيضا ما هي أبرز التحولات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم مرة أخرى أستاذ عبد الرحمن والأخوة والأخوات المستمعين الكرام. الحقيقة عند الحديث عن رؤية المملكة 2030 أعتقد أنه الموضوع يطول، لكني سأختصرها بكلمات معدودة. السياسة الخارجية السعودية في ظل رؤية 2030 أصبحت أكثر شمولا ومبادرة وارتباطا بالمشروع الوطني للتنمية، فلم تعد العلاقات الخارجية تدار فقط من زاوية التعامل مع الأزمات السياسية والأمنية، بل أصبحت أداة لتهيئة البيئة الإقليمية والدولية المناسبة للاستثمار والنمو ونقل المعرفة والتقنية. ومن أبرز التحولات الانتقال من سياسة الاستجابة للأحداث إلى المشاركة الفاعلة في صياغتها، ومن التركيز على الشراكات التقليدية إلى تنويع العلاقات الدولية والانفتاح المتوازن على الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوروبا، إلى جانب تعزيز العمق الخليجي والعربي والإسلامي.
2: نعم.
3: كما باتت المملكة العربية السعودية أكثر حضورا في قضايا الطاقة والمناخ والأمن الغذائي.

0: والممرات البحرية والتقنيات الحديثة، وهو الحقيقة ما يعكس التكامل بين السياسة الخارجية ومستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومجتمع حيوي ودولة مؤثرة عالميا. وتؤكد وثائق الرؤية أن التحول الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات الدولية تمثل ركائز أساسية للمشروع الوطني السعودي، وهذا الحقيقة يعطي دلالة على أن هذه الرؤية ليست رؤية فقط سعودية وإنما هي رؤية عربية إسلامية عالمية.
1: نعم، اليوم أصبح اسم المملكة العربية السعودية حاضرا في كثير من الملفات الدولية والإقليمية، ما هي أبرز العوامل بوجهة نظرك التي عززت هذا الحضور السياسي والدبلوماسي؟
0: الحقيقة هذا الحضور يستند إلى مجموعة من عناصر القوة المتكاملة. فالمملكة تتمتع بثقل ديني باعتبارها مهد الإسلام وقبلة المسلمين، ولها ثقل اقتصادي بوصفها إحدى أهم دول الطاقة ومجموعة العشرين، ولها ثقل جغرافي لأنها تقع بين ثلاث قارات وتشرف على البحر الأحمر والخليج العربي وعلى مقربة من أهم الممرات التجارية العالمية. يضاف إلى ذلك الاستقرار السياسي والحمد لله والقدرة الاقتصادية والقيادة التي تمتلك رؤية واضحة لمكانة المملكة العربية السعودية المستقبلية، كما أنها عززت الدبلوماسية السعودية حضورها من خلال المبادرة واستضافة القمم والمؤتمرات وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والمحافظة على قنوات اتصال مفتوحة مع أطراف قد تكون متباعدة أو متنافسة. وبذلك أصبحت المملكة العربية السعودية دولة يصعب تجاوزها عند مناقشة قضايا الطاقة والأمن الإقليمي والتجارة الدولية والقضية الفلسطينية والأزمات العربية. وهذا الحقيقة أعطى هذه المملكة حضورا دائما في جميع المحافل الدولية السياسية والاقتصادية والأمنية.
1: نعم دكتور أحمد، ما هي يعني ما هو الميزان الذي ترتكز عليه المملكة في سعيها لتهدئة الأوضاع الإقليمية وأيضا تعزيز فرص الحوار بين الأطراف المختلفة؟ وهذا أمر شاهدناه كثيرا يعني في أكثر من حدث، يعني كان العالم يتوقع أن تتخذ المملكة العربية السعودية مسارا فاتخذت مسارا آخر، يعني كان مفاجئا نوعا ما، يسعى إلى التهدئة وإلى عدم التصعيد والنظر إلى الجانب التنموي أكثر من الجانب يعني جانب الصراع والاختلاف.
0: أحسنت. الحقيقة المملكة تنطلق في هذا النهج من فلسفة واقعية مؤداها أن النزاعات الممتدة لا تنتج منتصرا حقيقيا، وإنما تستنزف الدول والشعوب وتعطل التنمية وتفتح المجال أمام التنظيمات المسلحة والتدخلات الخارجية. ومن هنا تؤمن السياسة السعودية بأن الحوار ليس تنازلا عن الحقوق وإنما هو وسيلة عقلانية لحمايتها، وأن الحلول السياسية المستدامة أكثر جدوى من التسويات المؤقتة التي تفرض تحت ضغط السلاح. كما تؤكد المملكة ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهذه مبادئ تفسر حرصها على خفض التصعيد وتهيئة مساحة للتفاوض ودعم الحلول السياسية والإنسانية المتوازنة. وقد أكدت مواقفها في الأمم المتحدة مرارا أولوية الحوار والحلول السلمية ومعالجة جذور الأزمات، وفي الوقت نفسه فإنها دائما تضع أمنها الإقليمي وكذلك أمنها الوطني ومكتسباتها دائما هي خط أحمر لا تسمح بانتهاكها أو بالاعتداء عليها، ولذلك يتقف دائما في ما بين خط التصعيد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمنها وعلى مكتسباتها دون أن تمس.
1: نعم دكتور أحمد، أيضا بسألك يعني عن هذا السؤال الهام جدا. شهدنا طبعا إسهامات سياسية سعودية تسعى إلى ترسيخ مفهوم أن التنمية والاستثمار والازدهار يرتبطان باستقرار المنطقة وأمنها. يعني أود أن أسمع قراءتك لهذا المنظور وهذه أيضا القاعدة التي تتخذها المملكة.
0: الحقيقة المملكة العربية السعودية قدمت خلال السنوات الأخيرة نموذجا واضحا للعلاقة بين الأمن والتنمية، فلا يمكن جذب رؤوس الأموال أو إقامة مشروعات الكبرى أو حماية سلاسل الإمداد في بيئة مضطربة. لذلك أصبحت حماية الاستقرار الإقليمي جزءا لا يتجزأ من حماية المشروع التنموي الوطني. وكلما نجحت المملكة العربية السعودية في خفض التوترات وفتح قنوات الحوار فإنها لا تخدم أمنها وحده بل تحمي الاقتصاد الإقليمي والدولي وأسواق الطاقة وحركة السفن والتجارة. كما أن المشروعات السعودية الكبرى لا تنظر إلى المملكة باعتبارها جزيرة اقتصادية منفصلة بل مركزا للنقل والاستثمار والسياحة والتقنية، يربط آسيا بإفريقيا وأوروبا. وهذا المشروع

0: الحقيقة يحتاج بالضرورة إلى جواز مستقر وكذلك إلى فضاء آمنا وعلاقات دولية متوازنة، وكذلك تربط تحليلات السياسة الخارجية السعودية بوضوح بين نجاح رؤية 2030 وبين استقرار البيئة الإقليمية وجاذبيتها للاستثمار.
1: نعم.
0: نقطة مهمة لابد أن أذكرها في هذا المجال وهو أنه السياسة الأمنية للمملكة العربية السعودية ومحافظتها على الأمن داخل هذه البلاد المباركة وسعيها إلى أيضا الوقوف مع الدول التي تعاني من الاضطرابات، هذا نهج حقيقة من عهد الملك عبد العزيز الذي استثمر في هذه في أمن هذه البلاد حتى أصبحت الحمد لله واحة أمن، ولعلنا نتذكر ونذكر الأخوة والأخوات المستمعين بالتقرير الأممي الذي صدر قبل فترة قصيرة الذي وضع المملكة العربية السعودية في المركز الأول سواء كان في الأمن على الطرق أو في الأمن الشرطي أو كان في الأمن أثناء الليل، وهذا يعطي دلالة على أنه المملكة العربية السعودية استثمرت في الأمن ليكون ثقافة ويكون نهج حياة، وهذا ما جعل رئيس الأموال وجعل السياح الذين وصلوا إلى أكثر من 100 مليون يأتون إلى المملكة العربية السعودية، ورأينا أكثر من 600 شركة كيف نقلت مقرها إلى الرياض.
1: صحيح.
0: وهذا لا يأتي إلا في بيئة سياسية مستقرة.
1: نعم دكتور أحمد، دعنا نفتح موضوع يعني ذو صلة بهذا الأمر لكنه أكثر أهمية وواقع نشهده في حياتنا بشكل عام وكذلك أيضا بالحياة السياسية. خلال الفترات الماضية كان هنالك عدد كبير جدا من المبادرات السعودية التي كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المتنازعة، كنا نرى يعني دعوات ورسائل وأيضا مجهودات كبيرة لاستقرار على سبيل المثال سوريا، وكذلك أيضا الأطراف المتنازعة في لبنان، في أيضا باكستان والهند، وأيضا أوكرانيا وروسيا، وآخرها كان أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه المجهودات السعودية التي تقدمها كيف تنعكس على مكانة المملكة وثقلها السياسي؟
0: الحقيقة هذه المبادرات أستاذ عبد الرحمن هي رسخت صورة المملكة العربية السعودية بوصفها دولة حلول لا دولة أزمات، ودولة قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف. هذا يأتي لماذا؟ لأنها دائما تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تنحاز لا للشرق ولا الغرب، ودون أن تفقد ثوابتها أو تحالفاتها حين تنجح دولة في جمع أطراف متعارضة مثل الأفغان أو مثل الصوماليين أو مثل اللبنانيين أو مثل الفلسطينيين أو السوريين أو الروس والأكران أو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية في إدارة الأزمات وفي إدارة الصراعات، وتدل على ثقة هؤلاء الأطراف المملكة العربية السعودية. لعلنا نذكر أول لقاء أو عودة العلاقة الروسية الأمريكية لم يجد مكانا إلا المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على ثقة الطرفين بالمملكة العربية السعودية. كذلك انطبق هذا الأمر على كل الأطراف التي لديها نزاع. الأزمة السودانية مثلا كانت منصة جدة هي التي تسعى إلى جمع الطرفين، كذلك الأشقاء أيضا في اليمن أيضا التقوا بالحوثيين أيضا في الرياض، وقبل ذلك اتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين، كذلك لا ننسى الفرقاء الأفغان. هذا الحقيقة يعطي دلالة على دور المملكة العربية السعودية في إطفاء الصراعات، كما أن نجاح الوساطة لا يقاس فقط بالتوصل إلى اتفاق بل بمنع التصعيد وإعادة الاتصالات وتخفيف المعاناة الإنسانية وفتح مسار سياسي يمكن البناء عليه. ولهذا حظيت جهود المملكة العربية السعودية بإشادة دولية لدورها في الوساطة والحوارات وتسوية النزاعات.
1: نعم دكتور أحمد، إلى أي مدى استطاعت المملكة العربية السعودية بناء توازن في علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى وذات أيضا السيادة الدولية مع المحافظة على استقلالية المملكة في قرارها السياسي؟
0: أحسنت. الحقيقة استطاعت المملكة العربية السعودية بدرجة كبيرة أن تنقل مفهوم الاصطفاف الجامد إلى مفهوم الشراكات المتعددة، فهي تحتفظ بعلاقات استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت توسع تعاونها الاقتصادي والتقني مع الصين ومع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي، وهذا الحقيقة أعطاها نوع من التنوع. وهذا لا يعني الوقوف على مسافة متساوية من جميع القضايا، وإنما يعني أن القرار السعودي يبنى على المصلحة الوطنية وعلى كذلك تقييم كل ملف بصورة مستقلة. وقد أظهرت المملكة العربية السعودية في قضايا الطاقة والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي أنها قادرة على العمل مع شركائها وعلى الاحتفاظ بحقها في اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحها واستقرار الأسواق. وسبقا أكدت المملكة العربية السعودية رسميا استقرارية القرارات داخل أطر التعاون الدولي مثل أوبك بلس. هذا الحقيقة هذه الاستقلال في القرار وكذلك أيضا الاستقلال في هامش التحرك جعل المملكة العربية السعودية تحظى بتقدير عالمي في جميع القضايا، ليس فقط الطاقة وإنما كذلك في السياسة، كذلك في الاقتصاد، في الأمن، في العلاقات الدولية، في أيضا في حل الأزمات، في حل الصراعات، وهذا بفضل الله ثم بالحكمة والحنكة التي يتصف بها قيادة هذه البلاد المباركة.
1: نعم دكتور أحمد الشهري المحلل السياسي وكذلك أيضا الخبير في العلاقات الدولية، أحييك طبعا من جديد في برنامج أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن ملامح السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وأيضا أتحدث معك كيف تنظر إلى الدور السعودي في معالجة الأزمات عبر الوسائل الدبلوماسية مقارنة بالحلول القائمة على التصعيد أو المواجهة.
0: الدور السعودي الحقيقة يقوم على ما يمكن تسميته الدبلوماسية المدعومة بالقوة. المملكة لا ترفض استخدام أدوات الردع أو الدفاع عن مصالحها، لكنها تعتبر أن الأصل هو منع النزاع قبل وقوعه واحتوائه بعد وقوعه ومنعه من التوسع. التصعيد قد يحقق مكاسب سريعة لكنه غالبا يترك أزمات أعمق وأكثر تعقيدا. أما الدبلوماسية فتبحث دائما عن معالجة الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية للنزاع، ولهذا تجمع المملكة العربية السعودية بين الحزم في مواجهة التهديدات وكذلك المرونة في فتح أبواب الحوار، وهي معادلة مهمة جدا. سلام لا يقوم على الضعف وقوة لا تتحول إلى اندفاع غير محسوب.
1: نعم دكتور، أيضا أسألك عن أهمية الوساطة السياسية التي تقودها المملكة في يعني عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وأيضا ما الذي منحها الثقة بين مختلف الأطراف؟
0: الحقيقة أنه أهمية الوساطة السعودية أنها تصدر عن دولة تمتلك وزنا سياسيا واقتصاديا وقدرة فعلية على ضمان المسارات السياسية والإنسانية، وليست مجرد جهة تنقل الرسائل بين الأطراف. وقد اكتسبت المملكة العربية السعودية ثقة الأطراف نتيجة عدة عوامل، أبرزها وضوح المواقف، احترام شهادة الدول، عدم توظيف الوساطة لفرض الهيمنة، والقدرة على المحافظة على سرية المفاوضات، إضافة إلى امتلاك علاقات مع أطراف دولية متباينة. كما أن المملكة العربية السعودية تستطيع الجمع بين الوساطة السياسية والدعم الإنساني والاقتصادي، وهو ما يمنح جهودها عمقا واستدامة. فالاتفاق السياسي يحتاج أحيانا إلى تمويل وإعادة إعمار أو دعم المؤسسات أو معالجة الآثار الإنسانية، والمملكة قادرة على الإسهام في هذه الجوانب. رأينا مثل الأزمة اليمنية، استطاعت المملكة العربية السعودية أن تجمع بين العمل السياسي في جمع الأطراف وكذلك خفض التصعيد والذهاب نحو حلول، إضافة إلى العمل الاقتصادي الذي تمثل في دعم البنك المركزي عدة مرات وكذلك عبر برنامج الملك سلمان للإغاثة الذي قدم أكثر من 16 مليار ريال لدعم الشعب اليمني، إضافة إلى مركز البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن. ذلك رأينا في الأزمة الفلسطينية، المملكة العربية السعودية كانت استضافت ثلاث قمم في الرياض وأنشأت اللجنة التي قادها سمو وزير الخارجية وجابت العالم وانبثق عنها التحالف الدولي لحل الدولتين والذي رأينا ثمراته، اعتراف أكثر من 160 دولة، إضافة إلى استمرار العمل الإنساني الذي لم يتوقف يوما ما للشعب الفلسطيني. كذلك رأينا في الأزمة السورية عندما طلب سمو الإعاد حفظه الله من الرئيس ترامب رفع الحصار عن سوريا وكيف أصل هذه السياسة أن تعود سوريا إلى محيطها العربي، إضافة إلى تزامن هذا العمل السياسي مع العمل الاقتصادي من خلال المشاريع من خلال الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب السوري. كذلك الأزمة السودانية مسار سياسي مسار اقتصادي، والحقيقة وأيضا كذلك في الأزمات التي تحدث ما بين باكستان وبين الهند وكذلك بين أوكرانيا وروسيا، وكان هناك أيضا مبادرة من سمو ولي العهد حفظه الله بين الطرفين لإخراج مجموعة من الأسرى، وهذا الحقيقة حظي بإشادة دولية بسمو ولي العهد حفظه الله. وكذلك أيضا الوساطة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ورأينا ماذا قال الرئيس الأمريكي بان زيارته للرياض عن سمو ولي العهد، كذلك ماذا قال السيد بوتين، كليهما قال أن سمو ولي العهد ورجل أمن رجل سلام يسعى إلى بناء وطن قوي ويسعى إلى إنشاء الأمن والسلام العالميين. الحقيقة الموضوع يطول في هذا النقطة أستاذ عبد الرحمن لجهود هذه البلاد المباركة.
1: الحقيقة أنه الحديث أيضا يطول في هذا الموضوع أساسا يعني ويتشعب، ولكن وقتنا للأسف انتهى. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، متحدثا عن السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤيتها 2030. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم أستاذ عبد الرحمن وللأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
1: في ختام هذه الحلقة شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبد السلام المحيميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
10: يلا جاهزين يا شباب،
9: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
11: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
12: أنا يرحمة بطريق
9: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ويا مرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة، حلقة الخميس. الخميس أخيرا. أي والله الواحد إذا قال الخميس خلاص يعني يقول
1: ساعة صدر بالضبط على طول،
0: حتى لو أنا فيه دوام،
1: حتى لو عندك دوام أصلا أنت أثناء الدوام تفكر أنت شو بتسوي إذا طلعت
0: بالضبط
1: جدولك وشو.
0: خميس ما في مجال يروق مزاجك غصب عن اللي ما يرضى. عموما يعني دائما الخميس يكون له هذه اللذة وهذه النشوة علشان عندك مخططات في نهاية الأسبوع، عندك روحة جاية، طلعة، مناسبات، ما عندك شيء، بتنام حقك.
1: اسمه هو اسم انه
0: حقك حقك انك انت تاخذ اجازة نهاية اسبوع تستجمع فيها قواك العقلية والبدنية والاخلاقية وكل شيء، وترجع من يوم الاحد نوعا ما يعني نشيط. يمكن قمة النشاط تكون يوم الاثنين مو بالاحد الصراحة، يعني اعطيتك الاثنين
1: خلاص وشو انه
0: اي تكون خلاص نشيط،
1: اي خلاص دخلت في مود الاسبوع تنتظر الاربعاء.
0: يا سلام عليك. اوكي تبدا يعني خلاص. رحلتك ل
1: بس للاسف تعلمتيني في اخر لحظه.
0: شفت كيف
1: اخر لحظه تستخدمها هناك ها.
0: يمكن تستفيد من المعلومه يعني في الايام القادمه. فاحنا نتمنى للجميع خميس لطيف خفيف ظريف، خصوصا اللي طالعين الحين من دواماتهم وكذا بادين يرتبون امورهم. على فكرة يوم الخميس لا تخلي شيء يخرب مودك، لا تخلي شيء يخرب مزاجك. في اتصال جاك عارف انه بيخرب عليك الدنيا تبت عليه.
1: نعم نعم، لانه الخميس هذا اذا راح عليك هو يوم الخميس خلاص عرف الجمعة بعد السبت
0: بالضبط، فانت يعني بتقضي الويكند وانت تسولف وتهوجس بالشيء اللي كان مضايقك يوم الخميس. فدائما يعني تروقة المزاج وراحتك النفسية ترى ثلاث ارباعها على تصرفاتك وردود افعالك.
1: صحيح.
0: فعلشان ما تدخل يعني بمساله انه لا جاء الويكند وانا قاعد افكر بالموضوع، ليتك ما قلت لي، ليتك ما فتحت، ليتك ما سويت، كفل الموضوع من اوله وخلي يوم الخميس.
1: صحيح.
0: يكون نهايه كل الاشياء اللي متعلقه بالاسبوع.
1: احنا بنكون جزء من خميسكم خلال ثلاث ساعات من الان وحتى الساعه الثامنه ان شاء الله مساء، بنسولف معاكم فيها كما جرت العادة مع شبكة المراسلين لإذاعة الرياض، زائدا اليوم ضيوفنا أكيد اللي نحرص دائما نختارهم بعناية من أجل اليوم أنه نستفيد وتستفيدون أكيد من معلومات اللي تخص السياحة في المملكة وكل ما يدور اليوم في مناطق مملكتنا الحبيبة.
0: طبعا منور مستعجل. ألا ألا تبي تطلع فاصل
1: عشوي
0: حسيت. طيب خلينا نرحب بمنور بريك طبعا مخرجنا ومنفذ حلقة اليوم من هوا بلادي، من الإعداد عايشة الزير وجمال العتيبي، أيضا من خلف المايك زميلي رائد بن شري، وأنا تهاني عطيف راح نرافقكم حتى الثامنة بإذن الله.

0: طيب موضوعنا اليوم رائد، موضوعنا اليوم عن الحرف. احنا نعرف انه كل منطقة حرفها اليدوية اللي تتناسب مع بيئتها او مع المكان اللي يعيشون فيه هالأشخاص، والقرى اللي موجودة سواء كانت على الساحل قريبة من البحر أو في تهامة بعيدة عن سفوح الجبال أو في الجبال بعيدة نوعا ما عن بعض الحرف اللي ما تخدم طبعا البيئة الجبلية. أضف إلى ذلك يعني الحرف اليدوية في المملكة العربية السعودية لا يقل تنوعها شأنا
1: صحيح.
0: عن الثقافة الحقيقة اللي متنوعة في المملكة العربية السعودية. الشمال مشهور بالسدو، عسير القط العسيري مثلا، يعني هذه كأمثلة، وفي منها أشياء أكثر شهرة كمان تشتهر بها كل منطقة. في أشياء ما زالت إلى الآن متوارثة والأجيال يعني تعمل فيها وتهتم فيها، وفي أشياء انتهت واندثرت لكنها ما زالت تذكر
1: موجودة، صحيح.
0: موجودة في المتاحف وتذكر بأنه كان من موروث المنطقة هذا أو هذه الحرفة اليدوية والشعبية في هذه المنطقة.
1: صحيح، يعني حنا نبي نعرف منك اليوم وش الحرفة اليدوية اللي تمثل منطقتك واللي لازلت تتحدث عنها وتحرص عليها وتحرص على تواجدها، وأكيد أنه كل شخص اليوم يفتخر اليوم بالحرف اللي اليوم تنتمي لمنطقته. وأيضا أنا بجانب اليوم أنه في حرف مثل ما ذكرتي تهاني ما هي معروفة ويمكن اندثرت ويمكن موجودة لكن على استحياء اليوم بشكل يعني ما هو كبير، نبغى نعرفها منكم اليوم ونسمعها أكيد تفصيلها وطريقتها وآليتها وكيف كانت ومتى بدأت. سولفونا اليوم، مثل منطقتك خير تمثيل فيما يخص الحرف اليدوية على 011 40 5 3.

0: اهلا ومرحبا فيكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن الحرف في المناطق. خلينا نقول شيء من الحرف اللي عادة مشهورة ومنتشرة وموجودة، يعني كثير منها موجود إلى الآن. قلنا مثلا السدو من الحرف اليدوية اللي مشهورة في شمال المملكة، لكنها موجودة، يعني هذه الحرفة موجودة حتى في كل الأسواق، يعني ما شاء الله تبارك الله نلاقي السدو داخل في معظم الآن المجلس أو المشب اللي عادة يكون في البيت، وشوي نوعا ما يكون يعني تراثي.
1: صحيح،
0: مستحيل أنك تستغني عن السدو فيه، تعتبر اللمسة الأكمل والأمثل طبعا لتصميم المكان. غيرها الفخاريات، وهذه مشهورة، يمكن تكاد تكون مشهورة في كل مناطق المملكة، بس يختلف الشكل، تختلف المواد، تختلف طريقة تنفيذ الحرفة نفسها. الأواني الفخارية اللي مشهورة في كل مكان، ويمكن أصبحت كثير من المطاعم الحين الشعبية تستخدم الفخاريات وتعتمدها في السفرة طبعا،
1: مع أننا متعودين عليها، بس سبحان الله كل مرة تشوفها
0: بالضبط
1: تشدك.
0: صح،
1: كل مرة، يعني خصوصا اسمها الفخارية، صح؟ يعني ودك تجرب، يعني تشوف
0: الطعم يختلف، ايه يتغير،
1: هذا هو الشعور اللي يجيك، ايه كل مرة تشوفها
0: بالضبط. الحجاز، رواشن حجازية، يعني ما في أشهر من رواشن حجازية في المباني الحجازية في منطقة الحجاز كاملة، وما زال كثير من البيوت تعتمد هذه التصاميم في تصميمها، أو تعتمدها في واجهة لبعض المباني اللي يكون لها يعني أثر تاريخي وتراثي وغيره كثير. هذه فقط صحيح اللي يعني جبناها كمثال، في كثير غيرها موجود من الحرف الشعبية المتوارثة في المنطقة، وكل منطقة تختلف عن الثانية. مثلا الرواشن الحجازية مو موجودة في نجد، مو موجودة في الرياض، يمكن حتى كثير من الناس ما يعرفها.
1: صحيح.
0: وغيرها طبعا، يعني قلنا من الحرف اللي تتناسب مع المنطقة نفسها. اليوم نسألك عن منطقتك، إيش الحرفة المشهورة في منطقتك، وهل ما زالت موجودة ولا لا؟ عندك فضول أنك تتعلمها، عندك تفاصيل عنها، أي معلومة حول هذه الحرفة اليوم راح تثري فقرة المستمعين والمستمعات في هوا.
1: علما بأن اليوم الحرف اليدوية يعني العام أو مسماها هالسنة أو هذا العام هو عام الحرف اليدوية.
0: صحيح.
1: فيعني هذا يعطينا انطباع تهاني، ويعطينا تصور اليوم كيف اهتمام الدولة عزها الله بما يخص اليوم الحرف اليدوية، وبما يخص اليوم الموروث والهوية. اليوم عشان أنت ما تفقد جزء من هويتك، فاليوم هذه الأشياء لما أنت تشوفها وتبدع فيها، ويمكن حتى يعني خلني أقول تقدر تطورها، يعني تقدر تستحدث عليها أشياء معينة، لكن الفكرة منها اليوم أنه هذه يجب أن لا تندثر لأنها جزء اليوم من هوية المملكة.
0: صحيح. طبعا احنا ننتظر المشاركات على 011 40 5 3.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، ونبدأ جولتنا مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة. ونبدأ اليوم مع ياسمين سهامي. حياك الله ياسمين.
1: وسهلة تهاني، مساء الخير لك ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: هلا ومرحبا، اليوم انطلاقتنا معك ياسمين ومن المنطقة الشرقية، خلينا نسمع اليوم وش عندك.
1: بإذن الله. طبعا أنا الآن موجودة في مركز إثراء بالزهران لتغطية ملتقى إقرأ الإثراء، الملتقى إقرأ الإثرائي لفئة الكبار. طبعا الملتقى يجمع نخبة من القراء المتأهلين من مختلف الدول العربية في أيام حافلة بالمعرفة، بالحوار، بتبادل الخبرات، ويستعدون أيضا للمرحلة الأخيرة قبل التنافس على لقب قارئ العام للعالم العربي. فبنعطي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع المستشار الثقافي بمركز الملك.

0: عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء الأستاذ طارق خواجي. أهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا. أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: نبغى نعطي في البداية المستمع فكرة عن ملتقى إقرأ الإثرائي لفئة الكبار والهدف منه.
1: برنامج أقرأ ومسابقة أقرأ هو برنامج بدأ في المنطقة الشرقية من عام 2013 كمسابقة حصرية، ثم توسعت وأصبحت على مستوى المملكة العربية السعودية، والآن هو على مستوى العالم العربي. هو برنامج يعني عبارة عن موقع يسجل فيه المشاركين مراجعات لكتب قرأوها وعن تجربتهم القرائية، ثم بعد ذلك يدخلون مراحل ترشيح متعددة حتى يصلوا إلى ملتقى أقرأ الإسرائي الذي يدوم لمدة أسبوعين للكبار وأسبوع للصغار. نحن الآن انتهينا من الحمد لله الأسبوع الماضي من ملتقى الصغار، والآن بدأنا في ملتقى الكبار الذي يضم 30 مشارك ومشاركة من 13 دولة عربية بمشاركات متعددة. المملكة العربية السعودية مشارك منها 8 قراء وقارئات، وفي داخل هذا الملتقى يمرون بتجربة أزعم أنها رائدة فيما يتعلق بأفاق الحوار والورش الإبداعية والجلسات والندوات، وكذلك يعني حصص للكتابة الإبداعية ومشاهدة أعمال فنية مختلفة تعكس خلينا نقول اتساع أفق الثقافة على يعني تجربتهم التي هي تجربة رائدة ومختلفة ونوعية بالنسبة لشباب وشابات في أعمارهم.
0: ذكرت في الملتقى بيكون في عدد كبير من المشاركين من 13 دولة عربية، كيف ينعكس هالتنوع على تجربة المشاركين؟
1: المشاركين والمشاركات القادمين من مناطق مختلفة حتى على صعيد الوطن الواحد، يعني بمعنى أن المشاركين من السعودية أو من المغرب مثلا يأتون من مناطق متفرقة، هذا أعتقد أنه يساعد بشكل كبير جدا على التنوع. التنوع هذا ينعكس على الأفكار، ينعكس على التأمل، ينعكس على وجهات النظر التي يتبادلونها خلال الحوارات والندوات الموجودة، وأيضا اكتسابهم لخبرات جديدة خاصة في مقتبل العمر، فهناك فرصة كبيرة جدا لتطوير مهاراتهم الكتابية، تطوير أيضا قراءاتهم، وتطوير المناطق التي يشتغلون فيها في الأفكار التي يبنون عليها نصوصهم التي ستقودهم لاحقا إلى لقب قارئ العام للعالم العربي. أعتقد أنه هذا التنوع الكبير جدا يعكس بشكل رائع وإيجابي على تجربة المشاركين داخل الملتقى.
0: إيش أبرز المحطات اللي مر فيها المشاركين خلال أيام الملتقى، سواء كان من برامج، أنشطة، جلسات حوارية؟
1: يمر المشاركين في ملتقى قرأ الإسرائي بخلينا أقول العديد من الورش الإبداعية التي تطور كتابتهم، وأيضا هناك ندوات تتحدث عن طريقة الكتابة إذا كان من اتجاه مثلا فكري أو علمي أو فلسفي أو أدبي، وأيضا هناك جلسات تعني بشكل كبير جدا تطوير أسلوب الكتابة والتحرير، هناك أيضا جلسات لها علاقة بالقدرة على اقتناص الأفكار من داخل الكتب ويعني الاستفادة من عملية القراءة بشكل أكبر، وأيضا أخذهم في اتجاه القراءة الذاتية واتجاه القراءة الجماعية واتجاه القراءات التي تنعكس من خلال قراءات متعددة لكن من خلال تطوير ملكة النقد والتحليل، وهناك أيضا خلينا نقول أعمال فنية مثل أفلام أو موسيقى أو حتى أعمال ترفيهية تساعدهم أيضا على النظر للعالم بطرق مختلفة. هذه الورش تأخذهم بشكل كبير جدا من خلال أيضا هم قيامهم بتطوير نصهم الإبداعي الذي سيشاركون به الجمهور إن شاء الله في الحفل الختامي.
0: طارق، واحدة من أهداف الملتقى صناعة تجربة معرفية متكاملة، كيف راح يساعد الملتقى المشارك على تحويل قراءته إلى إنتاج ثقافي؟
1: القراءة إذا لم تظهر بشكل كبير جدا على سلوك وطريقة تفكير القارئ فهي غالبا قراءة سلبية ليست قراءة إيجابية. القراءة الإيجابية التي تدفع القارئ إلى السؤال دائما، أن السؤال لا يتوقف دائما، وهناك دائما تأويلات متعددة إلى الكتب التي يقرؤونها، فما تقرأ أنت ليس كما قرأ أنا، كل واحد يختلف عن الآخر، وأعتقد أن هذا هو الدافع الأساسي في تطوير هذه النصوص من خلال الورش المقدمة، من خلال الجلسات، وأيضا من خلال الرواد اللي يساعدونهم في توجيه نصوصهم أن تكون نصوص قادرة على التواصل مع الجمهور، لأني أعتقد أنه الكتاب الذي تقرأ ولا يصلك غالبا إما يكون يفقد قدرته على التواصل معك أو أنت ليس لديك الأدوات الكافية للتواصل مع هذا الكتاب. نحن نحاول في الملتقى أن نطور هذه الأدوات بشكل كبير جدا حتى تنعكس القراءات بشكل أفضل على هؤلاء القراء والقارئات.
0: طبعا في نهاية هالملتقى والرحلة المعرفية يظل السؤال الأهم، من سيحصل على لقب قارئ العام للعالم العربي؟ يعني هل في معايير يعتمد عليها اختيار الفائز؟
1: غالبا المعايير التي نركز عليها بشكل كبير جدا في اختيار القارئ المميز هي مرتبطة دائما في المقام الأول بالكتابة الجيدة والقدرة على القراءة والاستقراء، القدرة على محاكمة النص ومناقشته والأخذ والعطاء مع هذا النص، أن يضع القارئ بينه وبين النص مسافة وفي نفس الوقت يكون ملتحن معه بشكل ينعكس بشكل واضح جدا على الأفكار التي يطرحها في النص. النص ليس معتمدا على كتاب بحد عينه أو كتاب واحد محدود، وإنما على تجربة القارئ العامة التي يصنع من خلالها أفكار كبرى ومفاهيمية لكنها تعكس بشكل كبير جدا شيء حميم يتصل مع الناس في المقام الأول.
0: يعطيكم العافية ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في ملتقى اقرأ الإسرائي، وبإذن الله تكون تجربة معرفية تثري مسيرتهم الثقافية بإذن الله.
1: شكرا لكم وشكرا دائما على الاستضافة الكريمة منكم، شكرا لكم.
0: إذن شكرا للمستشار الثقافي بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء الأستاذ طارق خواجي، واللي حدثنا عن ملتقى اقرأ الإثرائي لفئات الكبار. الآن عودة للزميلة هاني في طاقم الاستديو.
2: الله يعطيك العافية زميلتنا ياسمين، شكرا لك وشكرا على طرح مثل هذا الموضوع الحقيقة. واليوم نحن نتحدث عن القراءة، وفعلا يعني أمة اقرأ لا تقرأ، وما يعني مثل هذه الشعارات الحمد لله رب العالمين بدأت بالاندثار، ويعني أصبح الموضوع فعلا يعني يثبت عكس ذلك من خلال طبعا المواسم المعارض، أيضا بالنسبة لكثير من الفعاليات التي تقام أو تقدم من المناطق لرعاية القراء وتكريمهم طبعا على القراءة. فشكرا لك ياسمين على هذه الوقفة، أيضا الشكر موصول لضيفك الكريم، يعطيك العافية.
3: الحرف اليدويه،
2: اكيد الحرف اليدويه، واليوم احنا نتكلم عن نوع اخر من الثقافه، انك تعرف حرفه منطقتك ما هي او اللي تشتهر بها منطقتك وتفاصيل عنها. شاركنا بهذا الموضوع على 011 40 50

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي، وكنا في الشرقية والحين رايحين للقصيم أكيد مع زميلنا سامي الشبرمي. سامي أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير رائد.
0: مساء الورد، شلونك يا سامي؟
1: هلا وغلا بك، مساء النور والسرور، حياكم الله من القصيم وتحديدا من بريدة. واليوم عندنا
0: صوتك يقطع يا سامي.
1: أقول اليوم عندنا إن شاء الله مبادرة. الصوت جميل الحين؟
0: صوتك جميل أصلا من زمان، الصوت واضح الآن.
1: يا حبيبي يعطيك العافية، غيرنا مفتحنا إن شاء الله، يعطيك العافية. أقول لك طارق، اليوم عندنا مبادرة جميلة جدا، مبادرة نوعية، مبادرة المزارع الصغير، واللي تأتي تزامنا مع كرنفال تمور بريدة. طبعا هذه المبادرة تقيمها أسرة الغضية الكريمة هنا في بريدة، تجمع أبناء الأسرة وأيضا خارج التدريب على خرف النخيل، فرز التمور، أيضا ضمد التمور. جميل. نزول بهؤلاء الأشبال إلى سوق التمور مدينة بريدة، والكثير والكثير. بنأخذكم أكثر عن هذه المبادرة مع الأستاذ عبد اللطيف الغضية المشرف على مبادرة المزارع الصغير، واللي نقول له حياك الله ومساك الله بالخير في هوا بلادي.
2: يا هلا والله، مرحبا، حياكم الله إذاعتنا إذاعة الرياض. صحيح أنه المبادرة ولله الحمد الآن في موسمها الثالث، فكرتها أنه نجعل الجيل الجديد والأشبال يتقمصون دور المزارع، لأنه بالله الحمد منطقة القصيم منطقة زراعية، والأباء والأجداد كانوا هم يمارسون بأنفسهم الزراعة وقطف التبور. الآن

0: شركي معكم. ولله الحمد أول ما بدأنا الموسم الأول كان عددهم تقريبا 7، الموسم الثاني وصل عددهم 15، الآن الحمد لله قريب 30، وهذا مؤشر يدل على الحمد لله القبول لها ونجاحها. ومثل ما تشوف الآن الأشبال ما شاء الله يبشرون عملية قطف التمور. نعم
1: جميل. بالنسبة للأعمار أعتقد أنكم تركزون على أعمار معينة.
0: والله الآن إحنا نركز على طبعا المرحلة المتوسطة والثانوية، والصغار أقل منهم في الابتدائي يشاهدون يعني العمل، وإن شاء الله أنه في السنوات القادمة إن شاء الله يعني ندخل المرحلة الابتدائية.
1: جميل. الحين إحنا في المزرعة جزء من المبادرة في المزرعة أيضا تنتقلون فيهم للسوق، وش يكون داخل السوق؟ وش البرنامج داخل السوق؟
0: طبعا ذهابا للسوق هو مجرد محاكاة تدريب، يعني إدخالهم الحراج وبالفعل مارسوا الحراج وقاموا يعني معرفة كيف الدلالة وكيف أوضاع السوق، لأنه الآن بإذن الله ننوي نهيئهم إلى سوق العمل.
1: ما شاء الله.
0: أي نعم
1: ما شاء الله. يعطيك العافية عبد اللطيف الغضية المشرف على مبادرة المزارع الصغير.
0: شكرا لك. يعطيك العافية أخوي سامي. الله
1: حياك الله. رايد تسمح لي بس بناخذ بعض النماذج من الشباب الموجودين
2: أكيد.
1: معنا هنا.
2: طبعا.
1: حياك الله.
3: الله يحييك. أهلا وسهلا.
1: تعرف عليك.
3: معك وسام عبد اللطيف الغضية، مشارك في مبادرة الغضية اللي هي مبادرة ولد الغضية المزارع الصغير. مبادرة أسست هذه الأسرة لكي تحافظ على التراث المتوارث اللي هو هذه الثقافة، بحيث أن نمسك قفتنا
1: شغلة الآباء والأجداد.
3: اي نعم.
1: جميل. طيب المبادرة وش أكثر شيء عجبك المبادرة؟ كي حبيته؟ حبيت الخراف على ما يقولون الفارزة واللي نسميه حنا الناس أو السوق.
3: صراحة أجمل مرحلة اللي هي يوم نزلنا السوق كانت مرحلة جميلة، يعني الحراج الصوم كل شيء، هذه كانت من أجمل الأشياء المبادرة صراحة.
1: عشت التجربة
3: جدا جميلة.
1: فيها رهبة شوي ولا طبيعي الوضع؟
3: طبيعي للشخص بالأول يكون فيه رهبة أو شيء زي كذا، ولكن مع الممارسة أصبح شيء جميل يعني ممتع.
1: إن شاء الله نشوفك تاجر عملاق
3: بإذن الله.
1: شكرا سهلا.
3: أهلا وسهلا. حياك الله.
1: أيضا ضيف آخر نقول حياك الله.
4: حياك الله. حياك الله وسهلا.
1: تعرف عليك.
4: باسم محمد أغضي.
1: حياك الله باسم. كيف المبادرة؟
4: والله مبادرة جدا جدا جميلة. يا رب كم تعلمنا على طريقة الخراب، رحنا للمزرعة تعلمنا طريقة الخراب خراب، وتعلمنا صعود النخلة بالكر، تعلمنا أنواع التمر وطريقة الخراب وطريقة الفرزنة، ونزلنا أيضا للسوق وبعنا. يا الله لك الحمد.
1: ما شاء الله. خلنا باقف شوي عند الفارز. يعني الفارز أنت ما شاء الله عليك ولد ناس أهل نخل ما شاء الله. الفارز وما الفارز والناس قولي يطلع منا درجة ولا درجة ثانية، كيف ذا ضبطوا تمام؟
4: تعلمنا كل شيء. اي نعم ضبطنا اللي يوكل هاس ولا سنجا ولا يفرزن، كل شيء تعلمنا. والله لك الحمد. هو اللي باعها الوقت في أشياء طنوا بعناهن. يالله لك الحمد.
1: والجلاكسي والمفات
4: كل شيء كل شيء.
1: وش الجيد؟
4: كل شيء جيد.
1: وشلون التمر الحين؟
4: ممتاز ما شاء الله.
1: بدأ التمر زين ولا باقي؟
4: اي نعم.
1: نشري؟
4: نشري اشرب.
1: الله يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا موفقين. يعطيكم العافية. إذا الراد مثل ما سمعت ما شاء الله تبارك الله، هذا حديث لبعض النماذج الموجودين هنا معي من المزارع الصغير داخل هذه المبادرة اللي ما شاء الله تبارك الله تحتضن مجموعة كبيرة من الأشبال اللي يجهزون إن شاء الله في المستقبل القريب ليكونوا قادة وتجار يساهمون في هذه الثقافة وهذه التجارة.
2: جميل سامي. خلني أسألك معلش، خلني استغل تواجدك دامك تتكلم على موضوع التمور، هل لازال مستمر اليوم الإقبال الكبير على أتكلم على تمور بريدة وموسم تمور بريدة؟
1: جميل رايد. الإقبال لو قلت كبير طارق أنا رايد أنا بضبط.
2: طارق ولا رايد بس خلنا نثبت لأن أنت موترني بداية الحلقة.
1: خلنا على رايد قدامي طارق.
2: سم.
1: رائد. الإقبال كبير وكبير جدا.
2: جميل.
1: وبالتأكيد يعني ما شاء الله تبارك الله يحظى الكرنفال بإقبال كبير، وخصوصا الكرنفال يبدأ تقريبا يمكن المزادات تبدأ تقريبا من بعيد صلاة الفجر، يعني أول ما نخلص صلاة الفجر تبدأ المزادات وتستمر إلى الساعة السابعة ونصف إلى الساعة الثامنة. إقبال كبير وكبير جدا، وأكيد يكون التزايد يعني مع تقدم الوقت، يعني الأسبوع القادم أكيد بيكون أكثر وأكثر بحكم أنها يعني ندخل تقريبا بالخرف الثاني، واللي يمكن الكثير من يقتني التمور وثمرة النخيل غالبا يحبونها تكون في الخرف الثاني، لذا في الخرف الثانية يكون الإقبال كبير كبير جدا، وهو اللي يوافق تقريبا في منتصف شهر أغسطس.
2: جميل. يعطيك العافية سامي شبر مراسلنا من القصيم. شكرا جزيلا لك.
1: حياك ربي. أهلا.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم طبعا في هوا بلادي، وموضوعنا اليوم عن الحرف، الحرف اللي تختص بها كل منطقة ومنطقتك تحديدا. إذا في حرفة حاب تعرفنا عليها وعندك خلفية عنها شاركنا على 011 40 5 3.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. وموضوع اليوم رائد، نتكلم فيه عن الحرف اللي تشتهر بها كل منطقة. كل منطقة من مناطق المملكة اشتهرت بحرفة معينة تتناسب مع احتياجات أهالي المنطقة بالإضافة للبيئة اللي موجودين فيها. لو بنتكلم مثلا عن المنطقة الشرقية وتحديدا أهل الحسا، يعني بنلاقي موضوع شبكة الصيد طبعا وعملها، بعض الخصيات اللي طبعا اشتهرت بها المنطقة الشرقية عشان النخيل وعشان يعني الأشياء اللي توفرها البيئة من صحيح. مواد خام ممكن يستخدمونها في إعادة إحياء هذه الحرف. ما زالت الحرف موجودة غيرها بعد كثير، يمكن احنا اخذنا كمان في البرنامج معانا البشوت والمشالح،
1: وتعتبر من الحرف اليدوية.
0: بالضبط، صحيح. من الحرف اليدوية اساسا، وحرف يدوية وقديمة، وكثير كثير من الحرف اليدوية. اليوم احنا نتكلم عن الحرف اليدوية اللي تشتهر بها كل منطقة. البشوت موجودة في كل مكان، بس المشهور فيها مين؟
1: اهل الحسا.
0: بالضبط، اهل الحسا. قلنا الرواشن الحجازية ما هي موجودة في كل مكان الحقيقة، هي موجودة في الحجاز.
1: في الحجاز.
0: وتخدم يعني تخدم بيئة الحجاز وثقافة الحجاز، فهي مشهورة اليوم.
1: ولازالوا متمسكين فيها.
0: يا سلام.
1: بشكل كبير.
0: وكثير غيرها من الحرف اليدوية اللي ما زالت مشهورة منتشرة في مناطق المملكة. اليوم نسأل عن هذا الموضوع على 011-40-53.
1: سمية حياك الله.
2: هلا هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: والله هلا القصيم طالع، أسلم عليكم وأسلم على الحكومة الرشيدة والشعب السعودي. القصيم متوسط من المنطقة من السعودية، هو الوسط، فهمت؟ وعندهم التجارة والزراعة وتربية الغنم والإبل.
1: طيب.
2: وكلنا والله يبي يمدح منطقته، لكن أنا برأيي إن القصيم متوسط وإنه نمرة واحد بكل شيء.
1: طيب، ما في مشكلة، أكيد كل مناطق مدن المملكة واحدة، لكن لكن سؤالنا اليوم يقول، دام إنه أنت تتكلم عن القصيم، ماذا أو إيش الشيء؟ إيش الشيء؟ بس خلني أقول لك. لا، إحنا نبي نسولف معك، بس أنت عطني حلمك واسمعني. وش اللي تمتاز فيه القصيم اليوم من الحرف اليدوية؟ وش اللي تمثل القصيم؟
2: والله حنا طلعنا، أنا طال عمرك العمر 86، طلعنا على السواني وعلى الزراعة وعلى البل وعلى الغنم، لكن والوظيفة 250 تعين، وأخذت طال عمرك بالوظيفة 46 سنة، ما هي بسيطة.
1: طيب،
0: تأكد طولت العمر أبو سمية.
2: عمل صحيح بالمية مية.
1: طيب يا سمية، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك.
2: بمان الله، بمان الله.
1: الله يحفظك يا سمية.
0: معنا عبد الله.
1: إبراهيم،
0: أنا أسفة، آخر اسم شفته في الجوال. إبراهيم، حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من منطقة القنفذة، من محافظة جنوبية في منطقة القنفذة.
0: أهلا وسهلا.
3: طبعا أنا أول مرة أشارك في أي برنامج، ولكن صراحة سمعت الطرح وحبيت أشارك.
0: حياك الله يا إبراهيم، تفضل.
3: للأسف هناك حرف دثرت وانتهت، اللي هي زي صناعة القوارب، بما أني منطقة ساحلية على البحر.
0: نعم.
3: هناك ما حرف اندثرت مثل صناعة القوارب والأشياء هذه، وهناك حرف يعني شبه مندثرة لكن باقي ماسكينها كبار السن،
0: اللي هي
3: مثل هي صناعة بعض الملابس.
0: حلو.
3: النسائية خصوصا يتخمونها، لأن النساء كبار السن.
0: نعم.
3: يعني زي الشرشف اللي على

0: الأقراص والحاجات دي.
1: أي.
0: وهناك أيضا صناعة الحبال التي تستخدم في صناعة الكراسي.
1: يا سلام.
0: يعني
1: صح.
0: باقي على خفيف يعني من كبار السن الذي يصنعونها.
1: اللي هي للشبرية أو الشباري صح؟
0: لا لا كبار اللي هي الكراسي اللي يجلسون عليها يعني منتشرة في منطقة جيزان و. الجنوب.
1: ايوه هي اللي هي الكراسي اللي ينامون عليها اللي بالحبال صح؟
0: اللي بالحبال. أيه. نعم. هناك بعض النساء كبار السن هم الذين يعني باقي الان محتفظين بلف الحبال اللي تستخدم في الصناعه. الان تعرفي انت في الزمن ذا الان اتجهت الصناعه للعماله الوافده.
1: بالضبط. واصبحت المصانع يعني نوعا ما. نعم. يعني وفره الانتاج
0: في المنطقه الان يعني العماله الوافده هي اللي فتحت محلات نجاره واصبحت تصنع السراير هذه او الكراسي وتشتري بعض الحبال من كبار السن الذين يعملون عليها.
1: ما شاء الله. إبراهيم يعني ذكرت اكثر من حرفه، هل جربت انك تتعلم حرفه معينه؟
0: والله للأسف أول حاجة لأنه يعني طبيعة العمل.
1: أي.
0: يعني أنا أحب الزراعة وفي الزراعة وأزرع و يعني إلى الآن أنا أزرع
1: والأعشاب
0: والحاجات دي يعني بس إن طبيعة العمل يعني جبرتنا على البعد. وكذلك في عندنا حرفة يعني الآن يعني ممكن على وشك تنتظر يعني اللي هي صناعة الفخار. وكذلك صناعة المفارش اللي من هي من سعف نخيل الدوم.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: زمان كانت للصلاة سجادة يسمونها.
1: نعم. نعم.
0: وكان يستخدم يعني لاستخراج الحب من السنبلة.
1: أيوة.
0: هذه بعد أكبر تيجي والمفرش حق الأكل.
1: صحيح.
0: شوي.
1: صح.
0: هذه الحاجات كانت موجودة ولكن للأسف الآن يعني.
1: هذه من الخصيات عادة اللي ما شاء الله يعني كل مناطق المملكة يمكن غنية فيها بس اختلاف المواد والشكل أو الأشكال. نعم. وطريقة الاستخدام.
0: نعم منطقتنا يستخدمون سعف نخل الدوم.
1: الله يعطيك العافية يا إبراهيم، شكرا لك على هالاتصال ولا يصير آخر اتصال إن شاء الله. يعطيك العافية.
2: طيب أبو تركي حياك الله.
3: هلا ومرحبا يا مساء الخير، كيف الحال؟ عادتك طيب؟
2: بخير الله يسلمك. أبو تركي سمعت سؤالنا؟
3: سمعته.
2: من وين ابو تركي؟
3: يا اخوي عنيزه.
2: طيب نبغى نسمع منك فيما يخص عنيزه.
3: في مكان عندنا بعنيزه اسمه المسوكب.
2: المسوكب مكان
3: مساحته يجي 3000 متر.
2: ايوه.
3: اصله بيت طين من طين، عمره فوق ال 120 سنه. في محلات يسووا البيبان من الخشب، ينقش البيبان اللي من الخشب، يسوي عربات أطفال القديمة يركب فيها الطفل ويمشي، يسوي المزاريب حقات المطر اللي تركب بيوت.
2: هذه الحرف تخص أهل عنيزة صح؟
3: أيوة أيوة.
2: طيب أنت قلت لي اللي يسويها العمال.
3: لا لا لا سعودي.
2: سعودي ممتاز. أوكي يعني لا زالت موجودة.
3: جالس قدامك وتشوفه يسوي في شيء جاهز فيه يسويه. جميل. على المقاس اللي تبغاه أنت.
2: ها جميل جدا.
3: وفي من ضمنهم الأسرة منتجة اللي تسوي كليجة قدامك. وسبب تسمية كليجة أنا بقولها بالفم المليان، أصلها كليشة جت من تركيا قبل حوالي 350 سنة ومسكوها كليجة، واللي هي اسمها كليشة حقت الخبزة حقت الكليجة هذه اللي توضع عليها تدخل بالفرن.
2: واضح يا
3: كليشة. لا لا لا رسمة القرص، تخطيط.
2: طيب.
3: القرص
2: حط طيب عليه
3: خشبة مزعجة يجي طول العود حقها 20 سنتي.
2: واضح أبو تركي.
3: طيب. سبب كسمة كليجة.
2: طيب يعطيك العافية أبو تركي. واضح أبو نسبة اللي مثل ما ذكرت 300 سنة ولكن المعلومة تمثل أكيد عشان بس أني أنا ما عندي معلومة عن هذه النقطة. فيعطيك العافية أبو تركي، شكرا جزيلا لك. حلو أنه لازالوا يعني أبناء حط الباك جراوند يبينا نطلع
1: اسكتوا يعني
2: ايه هذه عارف حركاته.
1: طيب احنا ما زلنا معكم مستمعينا ونستقبل اتصالاتكم على 011 40 53 في الحرفة الخاصة بمنطقتك.

أهلا بكم مستمعينا إلى موجز السادسة. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية زيمبابوي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن في دورتها 46 تبدأ اليوم في مكة. وزارة الدفاع تؤكد إن إعلان التحالف البحري الدفاعي المشترك يأتي إدراكاً من الدول للحفاظ على خطوط الملاحة البحرية بالمنطقة. تعيين اللواء عبد الله الشهري قائداً للتحالف البحري متعدد الجنسيات. المملكة وسبع دول عربية وإسلامية يدينون انتهاكات إسرائيل في غزة. 15 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في منطقة القصيم دخلت التطوير أو التداول. جدة تشهد الليلة مباحثات

سعودية باكستانية لتعزيز التعاون المشترك. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن بمكة المكرمة. جامعة الحدود الشمالية توقع اتفاقية لدعم المجتمع وخدمة بيوت الله. مجمع الملك سلمان العالمي يطلق 9 كتب مترجمة لتعليم اللغة العربية. مكافحة التستر ينفذ 5270 جولة رقابية خلال شهر يوليو لعام 2026. ديوان المظالم يطلق منصة معين بحلتها الجديدة الأحد المقبل. وأخيراً، منشآت تطلق أسبوع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع سدايا. نهاية الموجز، شكراً لكم.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: معك صدفة.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بالطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي. وموضوع حلقة اليوم نتكلم فيه عن الحرفة اللي تميز منطقتك. إيش الحرفة اللي تميز منطقتك وما زالت موجودة أو اندثرت، أو تحس أنه أصبح الاهتمام بها يعني مختلف وقليل في هذه الفترة؟ فرصة أنه إحنا نتعرف على الحرف اللي تميز كل منطقة. وأيضا السؤال اليوم عن هل تحرص أنك تتعلم الحرف اللي تميز منطقتك أو اللي تميز بها أبوك وجدك أم لا؟ شاركونا على 011-40-53.
1: أبو سعود حياك الله.
2: يا هلا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، شلونك أبو سعود؟
2: خير، يسعد الله مساءكم في الدنيا، يسعد الله مساءكم في الآخرة.
1: حياك الله يا أبو سعود.
2: وشلونكم؟
1: علومها الحايل؟
2: كلش خير لله الحمد، بنعمة
1: الله يجعل. أبو سعود، سمعت موضوعنا فيما يخص الحرف اليدوية؟
2: أي نعم.
1: نبغى نسمع منك أبو سعود.
2: مساء الخير يا بنتي.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله أبو سعود.
2: شلونك طيبة؟
0: يا هلا ومرحبا، حيا الصوت يا أبو سعود، حياك.
2: هلا. ما بس له حق، هو حتى أنت اللي تحق يا بنتي.
0: الله يحفظك، ما تقصر.
2: بارك الله فيكم جميعا، كم عينين براس واحد.
1: الله يسلمك أبو سعود، تفضل يا أبوي.
2: والله الحرف اليدوية القديمة موجودة، وهي لله الحمد يعني ما اندثرت، موجودة عندنا، كل واحد احتفظ باللي عنده. مثل
1: ممتاز.
2: عندنا إيه، مثل عندنا طبعا الكدلو اللي هو الغرب، مثل عندنا المحالة.
1: وش المحالة؟
2: المحالة اللي ينصف عليها هرشة ويطلع الغرب من البير وتصب المبرة.
1: طيب،
2: المحالة يود الراجع سوا، لازم سنتين سوا، واحدة فوق وواحدة تحت.
1: طيب هذه أبو سعود باقي موجودة؟
2: موجودة عندي.
1: بس عندك أنت يعني، ما هي موجودة يعني إلى
2: لا
1: الآن؟
2: لا لا، موجودة بأكثر منطقة حايل موجودة أبو.
1: جميل. طيب كيف تصنيعها يا أبو سعود؟
2: ها؟
1: كيف تصنع؟ كيف تسوونها؟
2: تصنع باليدين، حرف يدوية.
1: أكيد، أنا بعد سؤال.
2: أي نعم، حرف يدوية. وسبحان الله العظيم من علمها مال عزيز الحكيم، ولا شفته تقول ما حرف يدوية، تقول هذه مصلحة بآلاه.
1: أنا أقصد أبو سعود لا زالوا يعملون عليها يعني، لازال
0: المواد اللي تصنع منها. طريقة صنعها؟
2: لا، يوم انثرت الثواني، انثرت مع الثواني، بس اللي باقي من على وقت الثواني باقي لي الآن.
1: طيب،
2: ولله الحمد والشكر خليناها طلعت المكاين والأنعام والأرزاق وهذا وهذه نموات الحين، وتركناها على جنب، ركناها على جنب.
1: طيب أبو سعود يعطيك العافية، سعدنا بسمع صوتك.
2: يا هلا، شكرا لك.
0: محمد.
3: أيوة، مستنوض الجميع وداعت الرياض من يسمع
0: مدى العالم. أهلا وسهلا، حياك الله يا محمد.
3: الله يبقيكم، استاذكم جميع المستمعين.
0: شاركنا.
3: بالنسبة لي أنا أقول عندي يعني حاليا أحتفظ بالراحة اللي يقولون لا الراحة. أحيانا أنا عندي في الاستراحة يعني حنة كذا، وأقط فوق اللي يبس وبعدين أودي تحت الراحة.
0: يعني بقى تستخدمها.
3: أيوة، أدور الراحة عليه وخليها تطحن زي الطحان. بس أكيد طحن الراحة مو زي الطحان يعني.
0: أكيد.
3: خفيف. بس يعني نوع من التراث، وفيها زي ما تقولين اللي يقولون للنجر أحيانا مسوي القهوة زي كذا، حط شوية هيل مع هذا ومسمار ودقه في النجر، ويعني زي كذا. في عندي المحالة زي ما تفضل اللي قبل المتصل، وفي أشياء زي ما تقولين اللي هو هذاك اللي يطفخ النار. يعني هذا عندي شخصيا يعني عندي في الاستراحة.
0: حلو.
3: بس أنا يعني الصراحة جيت الأسبوع الأول الرياض، يعني ودي انها ترجع للجنادريه، لانها صراحه فيها تراث كبير، ويعني احس انها يعني لو فتحوا الجنادريه بيكون عليها اعتقد زوار اكثر من محلات ثانيه.
0: بالضبط، لانه فعلا هي كانت موسم اساسا، وكان فعلا يمكن اهم ما يميزها المناطق اللي متواجده في مثل هذا المهرجان انها كلها الفنون الشعبيه والحرف اليدويه.
3: نعم، هو فيها سوق الزل، فيها اشياء يعني، بس انا اقول زي الجنادريه يعني ما اعتقد انه بيجي سوق يعني. الجنادريه كانت على مستوى التراث والثقافه، ومنها سوق يعني يكون على مستوى يعني. انا اتمنى انهم يرجعون الجنادريه عشان
0: يمكن هي ترى ما زال يعني الان في الاسواق الشعبيه اللي منتشره في كل مناطق المملكه موجود فيها كل الحرف اليدويه.
3: نعم، بس ان هذه تجمع جميع
0: أنا فاهم.
3: الفئات تجمع جميع المناطق.
0: صحيح صحيح، ولكن الآن مثل الرياض اليوم إحنا نتكلم عن الأسواق الشعبية اللي موجودة بالرياض مثلا، تجمع كل الحرف اللي مشهورة في مناطق المملكة من جنوب من شمال من شرق من غرب. نعم. فاللي يزورنا بيلاقي يعني.
3: بس هي فرصة أن تلتقي يعني الحضارات في مدينة واحدة.
0: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا محمد.
3: الله يعطيك بالتوفيق ويكون جميل للجميع.
0: شكرا لك.
1: يعني طيب خلنا ناخذ عبد العزيز بعلق على النقطة هذه. عبد العزيز حياك الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هلا عبد العزيز وعليكم السلام.
4: ايش اخباركم؟
1: خير الله يسلمك. وين تكلمنا عبد العزيز؟
4: والله بكلمك من جدة.
1: جدة. طيب عبد العزيز قلنا فيما يخص الحرف اليدوي اللي تمتاز فيها جدة.
4: والله في عندنا في سوق اليمانية اللي هو في جنوب جدة. هناك هذا يعني بتشوف هناك جميع الحرف اللي هي اليدوية اللي يعني تشتغل بيعملوا باليد.
1: حلو.
4: ايوه كله ففي اشياء جميلة جدا في هذا، وخصوصا الحارة الشعبية المطورة. فتحصل هناك لما تروح تحصل جميع انواع اللي هم مثلا المتخصصين في الأقمشة، في المتخصصين مثلا في يعني الأدوات البنائية، في يعني كل من هذه الأماكن. وكبعدين من كل دولة يعني مثلا في نفس السوق بتحصل يعني جزء خاص مثلا لأهل نيجيريا، للشعب شايف النيجيري. فهذه كل الأشياء موجودة عندنا هنا في جدة، بس الآن يعني مطورة، وتحصلها في أيام ما في العيد أو بعد العيد يعني في الأعياد بتنتشر جميع هذه الأشياء، خصوصا الحرف اليدوية اللي كانت تعمل هنا في المملكة. يعني كمثال أنا حديك السمكري. السمكري شو هذا السمكري؟ كان أيام زمان تعرف الناس يعيشوا في اللمبات، بس أبو الغاز في أيه. الفتيلة كده.
1: جميل.
4: وفي الإتريك اللي هو في الفانوس، لأنه أيامها ما كان في كهرباء. مين اللي عنده كهرباء؟
1: اسمها السمكري كده؟
4: إيه السمكري، اللي هو يعني يسوي الأشياء. يعني تما جاء مثلا تجيبها مكسورة، لا سم في الدافور، عارف الدافور؟
0: يصلحها
1: السمكري. أنا أحسب
0: السمكري نفسه
1: أعرف أنه على بالي أنه السمكري هي شيء واضح واضح.
4: يعني هذه ما بس يعني على أساس إنه السمكري ده اسم موجود في عندنا يعني في مكة وجدة. أيوه هذه.
1: طيب طيب عبد العزيز يعطيك العافية.
4: الله يسلمكم من كل شر إن شاء الله.
1: جميل.
4: جزاكم الله كل خير.
1: طيب اللي كنت أقصده قبل شوي لما نعلق كنت بعلق على نقطة الموضوع الجنادرية وغيره والأشياء هذه. صحيح إنه في وقتها كانت جيدة، لكن أنا أعتقد إنه الآن في أشياء أفضل بكثير من اللي كان موجود في الجنادرية. صحيح في وقتها كانت شيء كبير ويجمع، لكن اليوم أنا عندي قناعة إنه وزارة الثقافة سوت كل شيء كانت تسوي في الجنادرية ولكن بشكل حديث.
0: بالضبط. أنت تتكلم اليوم عن يعني مهرجان كان هو الوحيد، هو الفعالية الوحيدة
1: عليك.
0: سنوياً كل الحرفيين والفنانين التشكيليين والشعبيين والتجار ينتظرون هذا المهرجان لكم يوم علشان يجون يعرضون في بضاعاتهم. لكن اليوم لا، هذا الموضوع أصبح مستمر عندنا طوال العام.
1: صحيح.
0: بحسب المهرجانات طبعا اللي أصبحت الآن تنطلق سواء كان في الرياض ولا في غيرها من مناطق المملكة أصبح مدتها أطول.
1: صحيح.
0: وكل الحرف موجودة
1: متنوع
0: فيها،
1: متنوع الخيارات.
0: بالضبط. تبغى شيء حديث وحضاري حتلاقي موجود. تبغى شيء شعبي وتاريخي ويختص بالمنطقة حتلاقي موجود.
1: صحيح.
0: اليوم احنا لما نتكلم حتى بعض الأسواق ترى الشعبية اللي موجودة اليوم في الرياض، في بعض الأسواق اللي معروف مثلا يوم الجمعة تجي تلاقي أكل أهل الشمال وأكل.
1: صحيح.
0: أهل الجنوب وأكل، هذا بس على الأكل، فما بالك بالأشياء الثانية. فموضوع أصبح أكثر توسع وأكثر فائدة.
1: صحيح.
0: أنت اليوم ما أنت مضطر أنك تجي الرياض في موسم معين مدته مثلاً أسبوعين وانتهت السالفة، لا، أنت تقدر تجي الرياض وقت ما تبغى وتلاقي الفعالية اللي أنت تبغاها
1: طول العام بالضبط موجودة. طيب خلنا نذكر بأرقام التواصل 011-40-53 عن الحرف اليدوية واللي يميز منطقتك فيما يخص الحرف اليدوية. ما قلت الرقم أنا صح؟ 011-40-53.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي. وموضوع اليوم نتكلم فيه عن الحرف اليدوية، ايش الحرفة اللي تتميز بها منطقتك؟ هل جربت تتعلم هالحرفة؟ ايضا هل باقي موجودة وتستخدم ويحرص اهل المنطقة عليها ام لا؟ شاركونا على 011 40 53. ونرجع اتصالاتكم معنا ابو عبد الله، حياك.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا، مساء النور.
1: قبل ما ابدا انا عندي ملاحظه بمسمى البرنامج.
0: سم.
1: يعني هو انا تمنيت ان اكون حياه بلادي. لكن هذا اختياركم، لكن
0: ما يصلح يعني هوى من يهوى يهوى
1: او حياه. الحياه هي كل شيء، كل شيء موجود فيها.
0: ولا يهمك، ابشر نقترح الموضوع.
1: انتم تتكلمون عن صناعات، ان الحقيقه في المنطقه اللي نعيش فيها ترى الصناعات الحقيقه انقرضت، ولا كان عندنا صناعه السفره اللي تعمل من سعيف النخل والخرفه المخارف والزبيل حق التمر، لكن من تالي السنوات الاخيره انقرضت الحقيقه.
0: طب انت ابو عبد الله تكلمين من وين اول شيء؟
1: أنا من محافظة حوطة ميتمين.
0: حلو.
1: عندنا الحقيقة عندنا صناعات، بس ما في من يشجع، وانتهت وانقرضت. ولا كان في الأول يدخلون عندنا في الأسواق ويبيعونها إذا عملوها وحاجات. الحقيقة حتى اللي تعمل أشعة الشمس وتركب على الرأس يعملونها.
0: أي.
1: يعملوا حاجات كثيرة من ساعة النخل.
0: أيوة. اليوم نقول إنه أبناء المنطقة ما عاد يحرصون عليها.
1: لا ما عاد يحرصون حتى التشجيع، ترى إذا ما كان في ناس تشجعك. إذا الآن وش اللي عندنا اللي موجودة؟ عندنا الآثار موجودة، كثير من الأشخاص عاملين الآثار ومحتفظين بها موجودة عندنا، يعني عدة أماكن وحاط لهم زيارات خاصة
0: مسويها متاحف. نعم. الآثار
1: فيها صناعات يعني حقها انقرضت، ويشوفون صناعات في سنوات سابقة موجودة حتى الآن، لها يعني أكثر من 100 سنة و 150 سنة موجودة الصناعات، عشان الناس يطلعون عليها. الشباب الحاضر.
0: أيه.
1: والشباب
0: حلو.
1: فلذلك ما زالت موجودة، العينات موجودة عندنا
0: ما شاء الله،
1: يطلعون عليها الشباب الصغار.
0: احنا ودنا انه يعاد يعني احيائها مثلا بإعادة صناعتها، اقتنائها في المنازل.
1: يحتاج لها دراسة، يحتاج لها تشجيع، يحتاج لها ناس تشتري من الاشخاص. صح. عندما تعمل. صح. هذه الحرف اليدوية،
0: بس ما بقى الى الان حرف يدوية يعني متداولة في المنطقة.
1: انا اكلمك عن الحوض، انا ما اذكر في حرفة يدوية حتى متواجدة، انقرضت. لكن بعض المناطق ما شاء الله المملكة. صح. تزهو بعديد من الصناعات.
0: صحيح.
1: وما زالت مستمرة بغض النظر عن المنطقة اللي اتحدث عنها.
0: نعم.
1: في مناطق الحمد لله، مناطق بلادنا منتشرة وشاسعة وفيها الشيء الكثير من الصناعات، وما زالت الان نفتخر بها ان كسعوديين.
0: نعم.
1: تكون هي مثل من أثارنا ومن أثار أبانا وأهالينا في القدم.
0: نعم. الله يعطيك العافية أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله، مع السلامة. مع السلامة.
0: شكرا لك، يا هلا. مستعجل، ايش فيه خالد؟
2: مساء الخير تهاني.
0: أهلا وسهلا، مساء النور.
2: حمسك فالله.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا خالد.
2: أعطيك الصحة والعافية أخت تهاني.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
2: مشكور على التنوع في البرامج الحلوة هذه.
0: الله يعطيك العافية، ما تقصر يا خالد.
2: سعد فضلك. أنا بالنسبة طبعا أنا بحكم أن تعرفين القرى والمدن الزراعية. طبعا أنا في المهنة الزراعية الحمد لله يعني أجيب فيها

0: في النخال وفي سقل النخال وما إلى ذلك. أيضا في مهنة جديدة لمهنة السباكة. طبعا تعرف أن السباكة الواحد يقول والله أنا ما أدري كيف أركب وكيف أسوي وكيف أحط. فأنا بديت الحمد لله يعني أتعلم منها، يعني إذا خرب مثلا حاجة على طول بدون ما أجيب لي عامل، لا أنا خلاص أنا أصلح بيدي.
1: يعني هذه بس هذه يعني تعتبر من خلينا نقول أعمال المنزل يعني اللي أنت تحتاجها، بس الحرف اليدوية يكون نوعا ما لبعض المقتنيات القديمة.
0: زي أنا برضو عندك الخياطة اختتها.
1: أيوة.
0: أنا جالس داخل دورة خياطة. خياطة طبعا البدلة العسكرية، يعني كيف خيط البدلة، كيف خيط الجيوب، وكيف خيط الأكمام وما إلى ذلك. يعني فجالس إن شاء الله بادئ في المشروع وربنا يوفقك.
1: الله يوفقك يا خالد، يعطيك العافية.
0: شكرا لك.
1: يمكن هنا خالد اليوم يحتفظ بحرفة يدوية بس لمواكبة عصر حديث.
2: صحيح.
1: منور، ما ودك تفتح له المايك؟
2: لا شغال
1: الحين، شغال تولى.
2: اعيد الكلام اللي قلت لك.
1: اعيد الكلام
2: نسيته. بس انه انا اقول ما شاء الله على مبارك، يعني متنوع بشكل جميل جدا، يعني تبارك الرحمن. طيب مبارك المتصل هذاك خالد مبارك.
3: يسعد مساكم ان شاء الله بكل خير وبركه.
2: حياك الله يا مبارك، من تكلمنا؟
3: يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله.
2: الله يعافيك ويطول عمرك.
3: محافظة من محافظات الجنوب، بل أحمر تتبع لمحافظة مدينة أبا. الله يعطيك الصحة والعافية
2: ونعم.
3: الحرف شوف أي مكان بارك الله يامك، أو قرية أو هجرة فيها زراعة. الزراعة رايح تحتفظ بجميع الأشياء إذا ما دخل عليها مثلا زي ما تقول إهمال.
2: ممتاز.
3: زرت أنا متاحف، لكن للأسف الشديد في ملاحظة بسيطة على بعض المتاحف.
2: تفضل.
3: إنه يجيب لك القطعة ما يسميها. في شباب الآن يقول لك والله الحاجة اللي مثلا تحط كذا، الحاجة اللي تحط كذا، حنا نبغى مسماها القديم عشان ما يندفع.
2: صحيح.
3: مثل المظلة اللي تكلم الأخ اللي قبل شوية اللي قلت واقيم الشمس، تسمى مظلة، تسمى طفشة في منطقة عسير، مثلا المحراث، مثلا طال عمرك مثلا الغرب اللي يطلع المويه من البير، مثل اشياء كثيره.
2: جميل.
3: انا في متاحف لكن لم يكن عليها اسم مسماها.
2: طيب مبارك، ممتاز، اتفق معك في كل ما ذكرته. خليني اروح معك في الحرف اليدوي اللي يتميزون فيها اليوم بالاحمر.
3: حلو. الحرف اليدويه اللي الان بدا العمل عليها واعاده كاستخدامها خاصة في وقت المصياف وقت السياحة، اللي هي الطفشة، المظلة، الزنبيل هذا اللي كانوا يحملوا فيه الخبز زمان أو الأشياء.
2: جميل.
3: البساط اللي من الحصير، بدل ما يحطوا فرشة كذا يجي على شكل دائرة يعمل من ساعة في النخل.
2: جميل.
3: يعني أشياء صاروا يعملوها تنباع بأشياء كثير، خاصة في المهرجانات أو خاصة طال عمرك في الصيف، الطفشة الصغيرة اللي تحط على الرأس، كل الناس يعرفوها أنهم يستخدموها.
2: هل لازالت مبارك؟ أو هل لازلتم مستمرين اليوم في تصنيعها؟
3: لازالت بشكل كبير في سوق الثلاثاء. سوق الثلاثاء الشعبي معروف الآن. سوق الثلاثاء الشعبي فيه الطفشة، فيه المظلة، فيه البساط، الخصف مصنوع من خصف النخل، فيه أشياء كثيرة اللي تعمل السمن، العكة اللي معمولة مدبوغة من جلد الماعز، العكة تحفظ السمن. فيه أشياء موجودة في سوق الثلاثاء، ممكن الأخت أو الأخت هاني أو أنت سبق وشفتوها وزرتوها. ولكن للأسف بارك الله في أيامك إنها موجودة. لما تسأل واحد قال والله هي أثرية، قطعة أثرية، لا أبغى مسماها
2: واضح.
3: أبغى مثلا كذا، حلوة جدا، واحد عمره 20-25 طيب. سنة شاب يجهل هذا الاسم.
2: واضح مبارك، يعطيك العافية.
3: الله يعطيك الصحة والعافية، أشكركم برنامج.
2: شكرا لك. طيب يعطيك العافية. هذا اللي كنت تقولينه تهاني اليوم على موضوع لما في اسواق اليوم ايضا متخصصه بهذا الموضوع. يعني هو يقول سوق الثلاثاء عندنا احنا في ديرتنا اسمه الاحد. سوق الاحد
1: في جازان كل ايام الاسبوع كل سوق في منطقه. ويكون فيها يعني كل يوم في منطقه نفس السوق، ويكون فيها الحرفيين اليدويين موجودين.
2: بس كثير انه يصير كل
1: ليه؟
2: يوم
1: ليه؟ انت تتكلم عن 13، يعني هي منطقه جازان فيها 13 محافظه.
2: ممتاز.
1: مره كبيره مترميه الاطراف، فهل المنطقة مو معقولة بيروحون السوق في آخر جازان 100 كيلو يضربون علشان يروحون هذا السوق؟ فصار إيش إنه في أسواق في المحافظات.
2: هي متنوعة يعني ما رح بمنطقة واحدة. أوكي.
1: تمام.
2: أوكي.
1: هذه الأسواق هي أسواق شعبية يعني موجود يوميا.

0: يعني أنا اليوم قاعد أستفيد منها. في أشياء ثانية جديدة يعني منها الأكواب الخشبية. في جازان معروفة الأكواب الخشبية لشرب الموية لها نكهة لها ريحة مختلفة. في كوب قزاز هنا موجود يعني، فأنا اليوم لو بروح أشتري هذاك الكوب بروح أشتريه عشان أشرب فيه، عشان أستمتع، عشان نفس الفكرة تجيني. ما راح أروح أشتري بس عشان أعرضه يعني في مكان. فما يعتبر هذه الأسواق الشعبية موسمية فقط لاقتناء المقتنيات،
1: احتياجات يومية
0: بالضبط.
1: هي واضح، جميل جميل.
0: فموضوع احتياجات الحرف اليدوية ما زالت موجودة ومنتشرة في كل مكان، وطبعا الاهتمام فيها موجود، الدعم لها موجود كذلك. يمكن هي لو انتقلت مثلا من منطقة لمنطقة يعتبر هنا عندنا مقتنيات أثرية وقاعدين إيش يعني نعرف المجتمع عليها، وبالتالي الناس قاعدة تشتريها. لكن بشكل عام الموضوع يعتبر مستخدم وموجود وفي كثير من مناطق المملكة. وش تبي؟
1: ما معند، أنا ما بيقول عارف الشيء بس ما بقيلها.
0: 011 40 53 هو تواصلكم معنا اليوم في هوا بلادي، وحياكم الله.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد في هوا بلادي وراجعين اتصالاتكم، ونتكلم اليوم عن الحرف اللي مشهورة في مناطقكم على 011-40-53.
1: طيب معنا المتصل، أهلا وسهلا
0: أبو تميم.
1: أبو تميم حياك الله.
2: هلا أخوي رايد.
1: هلا أبو تميم، شلونك؟
2: الله بخير، أمسي عليكم كلهم بسمة.
1: حياك الله.
2: الله يطول عماركم إن شاء الله.
1: أبو تميم سمعت سؤالنا.
2: الله يسلمك. بخصوص الحرف، دائما يقولون الحاجة هي أم الاختراع، فكان طبعا الدولة الله يعزها ويحفظها ولا تمرنا، كان في السابق يعني الناس في حاجة، وأما الآن الحمد لله كل شيء متوفر، فلذلك أنا أقول أنها انقرضت يعني كثير من الحرف للأسف.
1: طيب.
2: لكن يعني الأشياء اللي كنا أو نشتر فيها وقتها مثل اللي هو القرب والورشة،
1: طيب،
2: والمحراس اللي كان الله يكرمكم يسحبه عن طريق الثيران
0: للزراعة.
1: بس هذا لازال موجود ترى،
2: موجود، بس أنا أتكلم عن عندنا يعني ما خلاص ما عاد في شيء صراحة. ما عاد اندثرت هذه الأشياء. طيب. كانوا صنعنا وقتها اللي هو الأبواب الخشب من جذوع النخل وكذلك من الأسل، كذلك يسمونها المحالة اللي كانت على رأس الجليد عشان سحب الموية من بطن الجليد. أشياء كثيرة يعني، والسفر والمخارف والزبيل نسميه حنا يعني، ويسمونها المكانس اللي هو من خوص النخل، هذه كلها. طيب. أنا لحقت عليها في
1: بداية. طيب، في دام أنك لحقت عليها، باقي من الأشياء اللي ذكرتها كلها شيء لازال موجود إلى الآن؟
2: لا للأسف كأنها قائم يسوونها لا. طيب. وكنا وقتها كانوا يحفرون حفر القلبان، كانوا يصنعون اللي هو المتفجرات اللي هو الديناميت عن طريق قبل ما تتوفر الآلات الآن. طيب، بس كلمة أخيرة الله يطول عمرك.
1: سم.
2: لكن كمدن عندنا في المملكة العربية السعودية اللي فعلا مهتمة وما زالت قائمة هذه المهن، أنا أشوف أنها كمنطقة الوسطى اللي هو قصيم، وكذلك المنطقة الشرقية اللي هي الأحساء.
1: واضح، يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو تميم. شكرا لك.
0: معنا محمد، حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير عليكم.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي محمد.
1: ربنا يخليك. معك محمد من مصر.
0: أهلا وسهلا، تفضل يا محمد.
1: أهلا وسهلا. طبعا أنا كنت بكلمكم بخصوص أن يعني الصراحة عجبني أو شدني الموضوع اللي أنتم بتكلموا عليه النهاردة، لأن إحنا طبعا دلوقتي أصبحنا يعني عصر التكنولوجيا وعصر الأجهزة وعصر الكلام ده كله. إحنا دلوقتي ما بقاش فيه حد بيصنع بإيده، يعني معظم الأشياء دلوقتي بتصنع أن هي بالأجهزة أو بتصنع طبعا كمصانع يعني الكلام ده. فإحنا أصلا فقدنا موضوع الحرفة بالإيد والكلام دوت والقماش.
0: ليه يا محمد؟ مع أن إحنا نشوف يعني في مصر يمكن الموضوع هذا عكس، فيه يعني ما زال في حرف يدوية مشهور فيها أهالي مصر، خصوصا يعني الأماكن الريفية.
1: شوفي ده كان بالعكس، ده كان يعني كان زمان ايام ستي بقى وكده، ان زمان دول كانوا يقعدوا في البيت بيقعدوا يصنعوا، وفي كان في ناس بتبيع الحاجات دي. دلوقتي بالعكس، احنا يعني حتى في مصر دلوقتي ما بقاش فيه خالص حد بيصنع بايده. دلوقتي كله بقى يتجه للتكنولوجيا بقى والحاجات اللي هي حرفيه. فصراحه هو شدني الموضوع بتاع اللي هو حاجات اللي هو بتاع زمان الحرفيه والحاجات اللي هو القماش والحاجات بتاع زمان اللي بتعمل بالايد والكلام ده. فالصراحة يعني موضوع رائع، وكتر خيرك والله بجد،
0: الله يعطيك العافية.
1: نتكلم عليها، وشكرا لك جدا.
0: شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. طبعا شكرا محمد للإعداد عندنا، هم اللي اختاروا هذا السؤال، ويعني جدير بالذكر أن عائشة الزير موجودة، فشكرا لك يا عائشة. يعني عموما هو هذه الموضوعات هي اللي تطرح عادة في هوا بلادي، علشان احنا لازم نطوف على كل مناطق، نقف على تراث كل منطقة من صحيح. جميع الجوانب. فاليوم احنا بس ما نتكلم فقط من باب انه حرفة يدوية واندثرت وانتهى الموضوع، من باب انه احنا نذكر فيها، ايضا من باب اخر انها اذا ما زالت موجودة في ماذا تستخدم، ولماذا ما زالت موجودة، وكيف اهل المنطقة حافظوا عليها.
2: فالجميل في الموضوع انه مستمرين فيما يخص اليوم، ليس فقط على مستوى الحرف اليدوية، في اتكلم في هوا بلادي، في كل ما يخص اليوم تراث المملكة، كل ما يخص ثقافتنا وهويتنا والأشياء سواء الحالية أو السابقة، لأنه الحالية أكيد نعتز بها ونحاول قدر المستطاع أنها تتطور وتصل إلى بعد نقطة، والسابقة نفتخر بها كجزء من مملكتنا وتراث مملكتنا الحبيب.

0: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
1: يلا جاهزين يا شباب.
0: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
2: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
1: أنا يا الحمد بطريق
0: حصريات من المقاطع.

0: الحلقات اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات إذاعة الرياض رياض راديو.
1: معكم في إذاعة الرياض.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى. الله الله.
1: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير.

0: تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

عطش وقحت بكل ما وقلت تصدق.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الأخيرة من عمر برنامج اليوم، وبنتحدث فيها عن الرياضة، حيث لا يقتصر أثر الرياضة على تحقيق الإنجازات أو المنافسة، بل يمتد ليكون أداة للتغيير وبوابة نحو مجتمع أكثر صحة وشمولا وتمكينا. من هذا المنطلق انطلقت منطقة عسير حملة الرياضة تصنع الأثر، لتؤكد أن ممارسة الرياضة قادرة على إحداث أثر حقيقي في حياة الأفراد وتعزيز جودة الحياة. راح نتحدث أكثر حول هذه الحملة مع مدير الاتصال المؤسسي بجمعية قوى لرياضة المعاقين للحديث حول حملة الرياضة تصنع الأثر، الأستاذ عبد الله عسيري. حياك الله أستاذ عبد الله.
1: الله يحييك ويا مرحبا وأهلا وسهلا فيك.
0: يا هلا ومرحبا فيك. اليوم نتحدث عن انطلاق حملة الرياضة تصنع الأثر والأثر يصنع حياة، ما الرسائل الرئيسية اللي حرصتم عليها من هذا العنوان؟
1: أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أولا شكرا لكم على كريم الاستضافة. أبد اليوم انطلقت حملة الرياضة تصنع الأثر، والذي دشنها سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية قوى لرياضة المعاقين بمنطقة عسير، والذي تمتد ل 180 يوم من إحداث الأثر التوعوي والتثقيفي للأشخاص ذوي الإعاقة ولجميع أفراد المجتمع. اليوم انطلقت الحملة تحمل عدة رسائل. من تلك الرسائل نشر ثقافة رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز تواجد الأشخاص ذوي الإعاقة رياضيا ومجتمعيا، إبراز القدرات والإمكانات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة رياضيا ومجتمعيا. اليوم عندنا نماذج من الأشخاص ذوي الإعاقة مميزة، الحملة تحرص على أن يعني تبرزهم للمجتمع.
0: نعم أستاذ عبد الله.
1: نعم معك. فاليوم اليوم الحملة تسعى إلى نشر ثقافة رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وتعزيز تواجد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي والاجتماعي.
0: جميل جدا. الحملة تمتد لمدة 180 يوم عبر مسارات رقمية وميدانية ومجتمعية. خلينا نتحدث عن أبرز البرامج والمبادرات اللي سيشهدها المجتمع خلال هالفترة.
1: طبعا الحملة تصنع حملة الرياضة تصنع الأثر هي ترتكز على ثلاثة مسارات مختلفة ومتنوعة ومتعددة، تتكامل مع معا لإطلاق العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية في شتى المجالات، سواء عبر السوشيال ميديا أو من خلال التوعية الميدانية أو كذلك التفاعل المجتمعي من إقامة الندوات والأمسيات الرياضية والمجتمعية والتوعوية والتثقيفية. فاليوم بإذن الله تعالى على مدى 180 يوم سيتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية، سواء عبر السوشيال ميديا أو من خلال التوعية الميدانية أو عبر التفاعل المجتمعي.
0: جميل. اليوم الرياضة يعني قادرة على إحداث الأثر، سؤالي لك كيف يمكن للرياضة أن تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تحديدا وتعزيز اندماجهم طبعا في المجتمع بصورة عملية ومستدامة؟
1: بلا أدنى شك الرياضة هي أداة ووسيلة فاعلة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. اليوم ومن خلال هذه الحملة، وأؤكد من خلال برامج ومشاريع جمعية قوى لرياضة المعاقين السابقة، وجدنا أثر كبير من خلال البرامج الرياضية والمشاريع والبطولات والفعاليات الرياضية. صنعنا حقيقة نماذج من ذوي الإعاقة اندمجوا في المجتمع من خلال البطولات، سواء الرسمية أو حتى التنشيطية، اندماجهم في المجتمع بشكل كبير ولله الحمد. فالرياضة هي أداة ووسيلة فاعلة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
0: جميل جدا. الدور الذي تعولون عليه من الجهات الشريكة والإعلام والمجتمع في إطار تحقيق هذه الأهداف وتوسيع طبعا أثرها، ما هي الجهات المشاركة اليوم؟ ما الدور المطلوب من هذه الجهات؟
1: بلا أدنى شك تكاتف كافة الجهات سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو القطاع الغير ربحي سيساهم في دفع عجلة هذه الحملة وإيصال رسائلها وأهدافها المنشودة بإذن الله تعالى. اليوم انطلقت الحملة بتواجد إعلامي كبير وعدد شركات فاعلة وكثيرة.
0: نعم، نهاية الحملة اليوم ما الأثر اللي تتطلعون إلى تحقيقه على مستوى الوعي المجتمعي وثقافة ممارسة الرياضة طبعا بما يقدم وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
1: بالعكس، نشر ثقافة الأشخاص ذوي الإعاقة سواء على مستوى الفردي أو الأسرة أو المجتمع، كذلك زيادة عدد الممارسين للرياضة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك تقليل عدد المصابين بالأمراض، كذلك التحاق عدد من الأبطال والنماذج بإذن الله إلى المنتخبات لتمثيل المملكة العربية السعودية دوليا
0: بإذن الله. الله يعطيكم العافية أستاذ عبد الله، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لك، الله يعطيك ألف عافية أختي هاني.
0: يومك جميل إن شاء الله.

مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، وما طبعا ما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا وكذلك زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة. بنروح لهذا التقرير حول تربية الصقور وراجعين لكم.

من بين الهوايات التي تجمع بين الأصالة والحداثة في المملكة هواية تربية الصقور التي لم تعد حكرا على الماضي، بل أصبحت شغفا يجمع بين الأصالة والتكنولوجيا. تبرز هواية تربية الصقور كموروث تناقله الآباء والأجداد، وأصبحت شغفا يمارسه الشباب والشابات بأساليب حديثة. فاليوم تزود الصقور بأجهزة تتبع ذكية عبر الأقمار الصناعية تمكن أصحابها من معرفة مواقعها أثناء الطيران بدقة، مما يسهل تدريبها والمحافظة عليها. وتتجلى مكانة هذه الهواية في معرض الصقور والصيد السعودي الذي يقام سنويا ويستقطب آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها. ويضم المعرض أحدث تقنيات الصقارة ومزادات للصقور ومسابقات وورشا تعليمية، ليؤكد أن المملكة نجحت في الجمع بين التراث العريق والتقنيات الحديثة، وجعلت من الصقارة أسلوب حياة وهواية متجددة للأجيال. هكذا تثبت المملكة أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل طورتها لتواكب المستقبل، لتبقى الصقارة رمزا للأصالة وشغفا يتوارثه الأبناء بروح عصرية. الصقر حكاية يكتبها السعوديون بين أصالة الماضي وآفاق المستقبل.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي، وبنروح معاكم اليوم لواحدة من أجمل الوجهات السياحية في مملكتنا الحبيبة، اللي اليوم الطبيعة الخلابة فيها جميلة والبحر فيه جميل. وأذكر أني جيتها زمان، وبالمصادفة كنت أسولف قبل 3 أيام مع واحد من الشباب على موضوع جزر فرسان، وكيف كانت الطريقة اللي نروح لها في فرسان لما كان في قارب وينقلك، كان لا يعني هذا بحد ذاته جو الحالة. لذلك انضم إلينا حديثنا الأستاذ عثمان المرشد السياحي. أستاذ عثمان حياك الله.
1: هلا هلا أخويا رائد، الله يسلمك ومساء المستمعين.
0: أبروح معك في سؤالنا الأول، أبرز الفعاليات والبرامج المصاحبة لموسم صيف جازان.
1: بالنسبة احنا الآن نتواجد في محافظة فرسان، خلينا نتكلم عن محافظة فرسان بصفة خاصة، كوني أنا من سكان فرسان وأهم المواسم اللي تشهدها في هذه الفترة. في فرسان في الفترة هذه تشهد موسم العاصفة واستواء الرطب، وجنب الرطب معروف بمسمى العاصف، وكان حال فرسان لهم سقوط منذ القدم، وهي الشدة الانتقال من فرسان الأم إلى قرى النخيل مثل قرى القطار والمحرق والسجيد وخطب. طبعا هذه السنة تم تجديد، يعني في كل سنة يتم تجديد هذا الموسم بما كان فيه من عادات وتقاليد. السنة هذه كانت حقيقة العديد من الفعاليات اللي صاحبت هذا الموسم، سواء الثقافية والأدبية التي شهدتها فرسان.
0: جميل جدا. المواقع التاريخية، وين أهم المواقع التاريخية والمعالم التراثية اللي تحتضنها جزيرة فرسان؟
1: فرسان كوجهة تاريخية وسياحية الآن تشهد تقريبا قد هناك أكثر من 200 موقع تاريخي في جزيرة فرسان. لكن الأشهر والمزارات السياحية هي قرية القصار التراثية، وهي قرية إنشاءت على أنقاض الحضارة الرومانية القديمة، وهي أيضا بالنسبة مزار مهم لها الفرسان، كانوا يدخلون إليها في موسم العاصفة اللي يتحدث عنه، وهي تشتهر بمياه العذبة ونخيلها. وأصبح الآن أصبحت هذه القرية طبعا مهجورة، هجرت تقريبا قبل 40 سنة، كانت آخر شدة اللي هي الشدة الانتقال لها. قبل ما تكون وزارة السياحة كان هيئة جزء منها تقريبا مع إمارة المنطقة، وأصبحت الآن مزار سياحي ببيوتها القديمة، حيث السائح يتعرف على مباني هذه القرية ومكان أهالي فرسان يمارسون من طقوس شعبية في هذه القرية.
0: جميل. ودنا نسولف عن شواطئ وجزر فرسان، وإيش تتميز فيه من رحلات وأنشطة، وش المحميات اللي موجودة الطبيعية هناك؟ ودي أتكلم أنا وياك بإسهاب فيما يخص جزيرة فرسان.
1: كما معروف الآن محمية فرسان، محمية الآن محمية جزر فرسان، وهي محمية طبيعية. هناك جهة مسؤولة عنها اللي هي مركز التنمية للحياة البصرية، وأصبحت الآن جزر فرسان مسجلة حتى في منظمة اليونسكو في عدد من الحقيقة من العديد من الأشياء اللي فيها، اللي تشتهر فيها الغزلان، الغزل الأدمي. وأما شواطئها فحقيقة شواطئ فرسان أينما تتجه كل شواطئ فرسان جميلة، عندك 262 جزيرة تقريبا، حوالي يعتبر كبير من الجزر.
0: كم عدد الجزر الموجودة؟
1: كآخر إحصائي للجزر 262 جزيرة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: وهذه موثقة في كتاب اللي هو فايز الشهري، فايز حرس الحدود السابق، وحقيقة عدد كبير ويعتبر كبير من الجزر، وكل جزيرة لها ميزة. لكن خلينا نتحدث عن الشواطئ الموجودة داخل المدينة، اللي ممكن أصبحت الآن برضو هدف للشباب فرسان وزوارها. شاطئ راس القرن والحديثتين، هذا تمارس فيه فعاليات صباحية ومسائية للسباحة. شاطئ جميل تقريبا طوله أكثر من 7 أو 6 كيلو، شاطئ رملي. شباب فرسان يعني تجدهم في المساء والصباح، أيضا حتى زوارها في هذه الفترة يمارسون السباحة فيه.
0: جميل جدا. اليوم إذا تتكلم على الرقم الكبير اللي ذكرته، إيش الاهتمامات اليوم؟ كيف طريقة الاهتمام بهذه الجزر؟ إيش الفعاليات اللي موجودة فيها؟ كيف اليوم الطريقة والتسويق اللي جعل الزوار يأتون لها من كل مكان، مو تحديدا المملكة العربية السعودية، أتكلم حتى خارج المملكة.
1: صحيح. أبناء فرسان حقيقة الآن انخرط العديد منهم في المجال السياحي، سواء كمرشدين سياحيين أو صناع محتوى للسياحة من خلال ممارسة الرحلات البحرية عن طريق القوارب. هنا قوارب مهيئة الآن سواء في شاطئ الغدير أو شاطئ الخور، تسير رحلات للزوار والسياح لهذه الأماكن. وحقيقة هناك من أجمل المواقع اللي هو غابة الجندل لأشجار المنجروف التي أصبحت هدف أساسي للسائح والزائر لفرسان. أيضا نشاهد من خلال هذه الجزر الجميلة أيضا مشاهدة الدلافين، يمارسون السباحة، الصيد، العديد من الفعاليات تمارس في هذا. أيضا أصحاب القوارب أو المرشدين صنعوا محتوى للسائح بحيث يختار السائح إيش الهواية اللي يحتاجها، ومن خلالها تتم أيضا الرحلات الشعبية

0: هذا عام كم يا؟
1: والله ما أدري، وأذكرها جدا. هذه المرة الوحيدة اللي زرت فيها جازان كانت عن طريق ما أدري حتى وش يسمون القارب، له اسم،
0: الفلوكة
1: اللوكي. لعشر سنوات أبحث هذا المصلح.

ثقافة أبناء الوطن والمقيمين فيها، وأيضا من خارج المملكة فرسان ترحب كافة السياح. الآن فرسان أصبحت وجهة سياحية ليست شتائية بل في الصيف، هناك العديد من السياح يأتون من خارج المملكة في هذا الفصل، في فصل الصيف، نظرا لصفات الجمال.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: مع عقرب عشاء ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجه.
2: بطريق
1: حصريات من المقاطع اليوميه او غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. اذاعه الرياض، رياض راديو.

0: وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد. في كثير من الأحيان نعرف أن الأطباء باختلاف تخصصهم هم أطباء يختلفون عن الصيدلي، لكن الصيدلة أقسام مختلفة، وربما يظن البعض أن الصيدلي هو قسم واحد وهو تسليم الدواء عند الشباك. تعالوا نتعرف مع بعض على أحد الأقسام الصيدلة وهو الممارسة الصيدلية. تسعى الممارسة الصيدلانية لتحسين الصحة ومستوى رعاية المرضى، حيث تتمثل المهمة الأساسية في إحداث تأثير إيجابي على تقديم خدمات الصحة العامة من خلال ضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية.
2: معكم الدكتور سلطان العليان، رئيس قسم الممارسة الصيدلانية بكلية الصيدلة بجامعة طيبة. تخصص الممارسة الصيدلانية هو أحد أقسام كلية الصيدلة بجامعة طيبة، ويتعلق بعدة مجالات. أولها مجال الممارسة السريرية. في مجال الممارسة السريرية بنحاول في رفع وتحسين مستوى الرعاية الصيدلانية بتقديم رعاية فعالة على أسس تتمحور حول المريض، وذلك بالبحث عن الطرق الأكثر أماناً والأكثر فعالية لاستخدام الأدوية. بالتالي نحاول في وضع الخطط العلاجية للأمراض المختلفة المناسبة لكل مريض بناء على حالة المرضية، بناء على مواصفاته كرجل أو أنثى أو صغير في السن أو كبير، بناء على العمر، بناء على خطورة المرض. فنحاول نضع الخطة الأمثل والمناسبة لكل مريض طبعا وفقا للمبادئ المحلية والعالمية، وبذلك نساهم في تحسين جودة حياة المريض. هذا فيما يخص الممارسة السريرية. برضو أحد مجالات قسم الممارسة الصيدلانية اللي هي الصيدليات المجتمعية اللي يساهم فيها الصيدلي بإعطاء الريكومنديشن أو التعليمات أو التوصيات للأشخاص اللي مثلا بيجوا ياخذوا أدوية الغير وصفية. إيش أفضل دواء؟ إيش الدواء الملائم؟ هل في تداخل إذا المريض بياخذ أدوية أخرى؟ هل في تداخلات بين الأدوية؟ إذا في تداخلات مع الأطعمة بتأثر على الأدوية. فهنا بنساهم في تعزيز الوعي حول الأدوية المختلفة واستخداماتها الصحيحة، هل هي ملائمة للمريض أو لا، هل الجرعة ملائمة أو لا، هل تتعارض مع أدوية أخرى. وبرضو كجزء من عمل الصيدلي في الصيدلات المجتمعية أو الصيدلات العامة، بالإضافة للحملات المجتمعية اللي يقوم فيها القسم لتوعية المجتمع بشكل عام. طبعا هذا بالنسبة للممارسة السريرية. وبعد ذكرنا صيدلات المجتمع، برضو في المجالات الإدارية برضو متعلقة هي بقسم الممارسة الصيدلانية، كالإدارة الصيدلانية من ناحية فهم الأنظمة واللوائح ومواجهة التحديات اللي ممكن تواجهنا في سواء وزارة الصحة أو مثلا هيئة. طبعا تشمل برضو أكثر من فرع زي مثلا التسويق الصيدلاني، تسعير الأدوية، اقتصاديات الدواء. واقتصاد الدواء يرتبط ب أن نحاول نقدم أفضل دواء بأقل تكلفة ممكنة. فهنا بنحاول نحافظ على كفاءة الإنفاق بربط فعالية الدواء بالتكلفة لتقديم الرعاية الصيدلانية المثلى بأقل تكلفة ممكنة.

0: بس بالممارسة الصيدلانية كأحد أقسام كلية الصيدلة، لكن لو نبغى نقول في أقسام فرعية ممكن نقول قسم ممارسة السريرية، تقديم الرعاية الصيدلانية في المستشفيات بالمساهمة في وضع الخطط العلاجية مع الفريق الطبي. ممكن برضو نصنف تخصص ثاني هو تخصصات الدراسات العليا اللي ممكن تكون في الإدارة الصيدلانية باستخدام العلوم المختلفة في قسم الإدارة الصيدلانية كالتسعير والتسويق وعلم اقتصاديات الدواء في الوصول أو تحسين الخدمات الرعاية الصيدلانية المقدمة. ممكن برضو نتكلم عن تخصص في الدراسات العليا، تخصص يتعلق بالشؤون التنظيمية واللوائح والسياسات الصحية، هنا بنركز على لوائح أنظمة الوزارات أو الهيئات زي هيئة الغذاء والدواء أو وزارة الصحة، فهم اللوائح لكل مجموعة من الأدوية مثلا، كيف نسجل أدوية، كيف نتعامل مع أدوية اللاوصفية. فمن ناحية هذه ممكن نقسمها إلى الإدارة الصيدلانية، الشؤون التنظيمية واللوائح والسياسات الصحية. ممكن أيضا نضيف لها اللي هو الممارسة الصيدلانية كدراسات متقدمة بدراسة الزمالة والإقامة في تخصصات معينة في الصيدلة. بالنسبة للمهارات اللي يحتاجها التخصص، هنبدأ بمهارة قراءة وتحليل الحالات المرضية وملفات المرضى من ناحية دوائية لوضع الخطط العلاجية المثلى للمريض بناء على حالة المريض، بناء على مواصفاته، بناء على عدد الأدوية اللي بياخدها، عدد الأمراض الموجودة عند المريض. فهنا أنا أحتاج كصيدلي في تخصص الممارسة الصيدلانية وبدأت الممارسة السريرية أني أفهم الحالة كويس وأحللها كويس وبناء عليها أوضع الخطة العلاجية المناسبة. كذلك برضو من المهارات اللي هي قراءة الوصفات الطبية، التأكد من ملائمة الأدوية للحالات المرضية اللي عند المريض، التأكد من صحة الأدوية نفسها، التأكد من الجرعات، التأكد أنه ما في تداخلات دوائية، ما في أكثر من دواء له نفس الاستخدام أو دواء يتعارض مع دواء آخر. ومن المهم جدا برضو أن يكون في مهارات تواصل مع المرضى ودويهم، لأنه هنا كصيدلي أحتاج أن أجمع المعلومات الدوائية من المريض، وأحتاج برضو أن أشرح له الخطط العلاجية، فأحتاج إلى مهارة التواصل. أيضا مهارة التواصل مع الفريق الطبي، لأنه كصيدلي ممكن يشتغل مع فريق طبي لوضع الخطط العلاجية، فيحتاج أن يكون عنده مهارات التواصل. بالإضافة لذلك يحتاج مهارات طرق البحث، كيف أبحث عن المعلومات اللي أحتاجها في أسرع وقت ممكن، أعرف إيش المصادر المعتمدة اللي أقدر أعتمد عليها في جمع المعلومات. كذلك أحتاج كصيدلي أني أستطيع أني أحلل الأبحاث وأنتقدها وأنتقد نتائجها وتحليل نتائجها، بالإضافة إلى ذلك المشاركة في عمل الأبحاث في مجال الممارسة الصيدلانية.
1: تسعى دائماً الممارسة الصيدلية لرفع مستوى الرعاية الصحية الصيدلانية الشاملة من خلال الابتكار والتفوق في التعليم النظري والتطبيق العملي للمتخصصين وعمل بحوث في مجال رعاية المرضى والصحة العامة.
0: في البداية الطالب في بداية السنوات الدراسية يحتاج أنه يأخذ فكرة عن علم الأمراض والأجهزة المختلفة للجسم أو أعضاء الجسم المختلفة ووظائفها، إيش الأمراض اللي ممكن تصيبها. بعد كده من أهم المقررات وأكثر المقررات في القسم اللي هي مقررات العلاجيات، طبعا العلاجيات وطرق العلاج والخطط العلاجية للأمراض المختلفة اللي تصيب أجهزة الجسم المختلفة كالقلب، كالأمراض المعدية، أمراض الكلى، الطب الباطني. فهذه تقريبا أغلب المواد تتمحور حول العلاجيات. طبعا برضو في مقرر متعلق مثلا بالأدوية الغير وصفية اللي غالبا نشوفها في الصيدليات المجتمعية أو الصيدليات العامة اللي هي خارج المستشفيات، كيف نتعامل معها، استخداماتها. بالإضافة إلى مقرر متعلق بالإحصاء الحيوي، طرق تحليل البيانات المعملية ونتائج المرضى. أيضا مقرر عن طرق التواصل المهني مع المرضى ودويهم والفريق الطبي، قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مقررات متعلقة بالإدارة الصيدلانية باقتصاديات الدواء. وممكن يعني كأوبشن يكون في مقررات متعلقة كاختياري للطالب تكون أكثر تخصصية مثلا في الرعاية الصيدلية المنزلية أو في التسويق الدوائي. طبعا التدريب اللي يحصل عليه ويحتاج عليه الطالب قبل يتخرج اللي هو التدريب الصيدلي بصيدليات المستشفيات بأقسام مختلفة، كقسم الصيدلية الداخلية اللي بيخدم المرضى المنومين، أو قسم الصيدلية الخارجية اللي بيخدم العيادات الخارجية، قسم المحاليل والتغذية الوريدية اللي هو أحد الأقسام في قسم الصيدلية الداخلية، برضو ممكن يتدرب في قسم معلومات الأدوية مستودعات الأدوية، بالإضافة إلى التدريب في التخصص في الأقسام المختلفة والتخصصات المختلفة في المستشفيات، كتقديم مثلا الرعاية الصيدلانية في قسم الطب الباطنة، في قسم العناية المركزة، في قسم أمراض القلب والأمراض المعدية. طبعا يحتاج إلى تدريب في الصيدليات المجتمعية أو زي ما قلنا الصيدليات العامة، برضو يتدرب الطالب في شركات الأدوية كميديكال ريب أو كمندوب الأدوية، ممكن في هيئة الغذاء والدواء لفهم اللوائح والأنظمة. المسمى اللي يطلق على الطالب بعد التخرج لأنه متخرج من كلية الصيدلة فيطلق عليه الصيدلي. طبعا المسميات الوظيفية بناء على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هتكون صيدلي، بعد كده يتدرج إلى صيدلي أول وليها مواصفات معينة، وبعد كده الاستشاري وليها برضو طلبات معينة، لكن تخرج في البداية أول مسمى يحصل عليه اللي هو مسمى صيدلي. طبعا هو حيتخرج بشهادة بكالوريوس تخصص دكتور صيدلة، هذا مسمى الشهادة. بعد كده إذا بنتكلم على الشهادات العليا اللي هي أعلى من البكالوريوس، ممكن يلتحق الطالب ببرامج متقدمة مثل برامج الإقامة أو برامج الزمالة، أو ممكن في برامج الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه سواء في الإدارة الصيدلانية أو في اقتصاد الدواء أو في السياسات الدوائية. بعد التخرج في السنة الأخيرة أو في أول ما يتخرج الطالب يحرص أنه يحصل على تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية لمزاولة المهنة. بالنسبة للطلب على الممارسة الصيدلانية، لما نتكلم على تخصصات دقيقة ما يعني لا يوجد صراحة لدي إحصائيات واضحة، بس ككلية الصيدلة بشكل عام كمهنة بشكل عام بناء على واقع القوى العامة الصحية السعودية خلال 10 سنوات من 2018 إلى 2027 الصادر من الهيئة السعودية التخصص الصحية، في حاجة لزيادة نسبة السعوديين وتقليل نسبة الغير السعوديين بنسبة تقريبا من 6-7% سنويا، بالإضافة لذلك نسبة الصياد للمتخصصين منخفضة وتحتاج إلى زيادة.
1: يلعب الممارس الصيدلاني دوراً بارزاً في حماية صحة المواطنين ضمن إطار النظام الصحي، بل ويعتبر العمود الفقري لهذا النظام نظراً لاحتكاكه المباشر مع المواطنين ولما يتمتع به من علم ومعرفة متخصصة في مجال الصحة والدواء. فالممارسة الجيدة لمهنة الصيدلة تدعم بشكل أساسي بنية الرعاية الصحية للمواطنين وتشكل حيزاً هاماً في إتمام عملية علاج المريض. لذلك تعتبر الممارسة الصيدلية من التخصصات المهمة والأساسية في أي نظام صحي في العالم. تابعونا في حلقات جديدة تتحدث عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى اللقاء.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه

فيه نقاء طبيعتها وتحفك بالدفء مثل الأم، كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة قمر حامد نايتة، أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحديا حقيقيا في

0: مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية المشكلة الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة. فهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أنه نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل. يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي، لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق بالإضافة إلى. فهذا مهم، هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز الامرأة المحمول، جوال او ايباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث انه في حالة المراقبة المستمرة اذا وجد هناك اي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الام وتنبيه مفصل اكثر. سيستم المستشفى سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال انه يشوف كل امرأة ايش حالتها، حالة تقييمها المستمر. إذا وجد أنه في تنبيه لامرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة، هذا راح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس اللي لهم أولوية الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات، كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا الجهاز لا يغني عن الألتراساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025 وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2026 في معرض جنيف الدولي.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: من علم لا
1: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، نقف اليوم مع اسم الحليم. والحلم اسم من أسماء الله عز وجل، سمى الله به نفسه في 11 آية من القرآن الكريم، بل وقرنها سبحانه وتعالى تارة بالعلم، وتارة بالمغفرة، وتارة بالشكر، وتارة بالغنى. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في اقتران بعض هذه الأسماء ببعضها لأجل أن يصل المعنى الإيماني إلى قلب العبد وهو يقرأ القرآن أو وهو يستمع. أيها المستمعون والمستمعات، أسماء الله الحسنى متداخلة كما يرى بعض أهل العلم، ويرونها متلازمة، كل اسم له مع غيره صلة وثيقة في المعاني، فهي كل لا يتجزأ. فمثلا الغفار هو الذي يعفو ويصفح ويتجاوز عن عباده عند توبتهم، والعفو معناه ترك العقاب من الله، والصفح ترك العتاب، والغفران محو آثار الذنوب بالكلية. وهذه المعاني تدور في معنى حلم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: حليم غفور، أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو سبحانه مع ذلك يحلم عليهم ويؤخر العقاب عليهم ويؤجل ولا يعجل، بل ويستر آخرين، وفوق هذا يغفر لهم ذنوبهم. نعم أيها الأحبة، فالحليم يتمهل ولا يعجل، يتجاوز عن زلات عباده، يعفو عن سيئاتهم. أتعلمون لماذا؟ لعل العبد أن يرجع، لعله أن يندم، لعله أن يستغفر، لعله أن يتوب، لعله أن يتفكر أو يتدبر. لأن الله حليم، لا يريد أن يؤاخذه بمجرد خطيئته وبمجرد زلته. يقول سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ثم في الحديث الآخر، ثم في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد، ثم هو يعافيهم ويرزقهم، وهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. نقف أيها الأحبة زيادة على حلم الله عز وجل إلى تلك العطاءات التي يمنحها الله عز وجل لعباده رغم عصيانهم ورغم طغيانهم. الواقع يشهد بهذا، كم من الذنوب، لا أقول في كل يوم وإنما في كل لحظة، كم من معاصي وكفر وإلحاد يحارب به الله عز وجل، وهو مع ذلك يحلم على عباده فلا يعاقبهم، بل ولو استغفروه لا قبل استغفارهم وتوبتهم، وحلم عليهم سبحانه وتعالى ثم أعطاهم ما يرجونه ويدعونه من مؤملات في الدنيا والآخرة. فالله الله بمجاهدة النفس أن نكون أصحاب خلق وحلم على من يعني يعتدي علينا أو من يخطئ علينا، فإن هذه من الصفات التي تعد منقبة في العبد، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هدى مهتدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حين خط الإنسان أثرا على جدار كهفه لم يكن يدرك أنه يؤسس لغة خالدة تتجاوز الزمن والكلمات. كانت تلك الخطوط البدائية أكثر من مجرد رسومات، كانت صوتا صامتا وشعورا يبحث عن شكل مختلف. بدأت رحلة الفن التشكيلي رحلة الإنسان في ترجمة روحه إلى لون، وفكرته إلى شكل، وحلمه إلى لوحة. في عصور ما قبل التاريخ ظهر الفن التشكيلي في أبسط صوره، حيث رسم الإنسان الحيوانات ومشاهد الصيد على جدران الكهوف. لم يكن الهدف جمالا بحتا، بل كان تعبيرا عن الحياة اليومية وربما

0: فهذه البداية كانت أساسها ليست لضرورة فنية يعني لمتعة أو جمالية، لا، كانت ضرورة معيشة. يعني الإنسان كان يستخدم الفن عشان يتكيف مع الحياة، يعني هو يستخدم الحفر أو النحت أو التصوير، ولكنها يعني لها انعكاسات على نتيجة الأحداث اللي يمر فيها، بحيث أنه يتكيف مع البيئة ويتعايش مع هذه البيئة، يلبس يعني أن الفن في البدايات ما كان مستهدف أنه يكون للجمال بقدر ما أنه يعني للضرورة اللي كان يحتاجها الإنسان.
1: مع نشوء الحضارات الكبرى في مصر القديمة وبلاد الرافدين، أصبح الفن أكثر تنظيما وارتباطا بالمعتقدات في مصر. كان الفن يخدم فكرة الخلود، فظهرت الجداريات والتماثيل التي تجسد تلك الفترة، بينما في حضارات أخرى كان الفن وسيلة لتوثيق الحياة والإنجازات. تميزت هذه المرحلة بالرمزية والالتزام بالقواعد.
0: الحضارات لها يعني مراحل تطورت من العصر الحجري القديم، من العصر الحجري المتوسط إلى العصر الحجري المتأخر، وطبعا هذه تمر في يعني حياة الإنسان، برسم الحيوانات، برسم حياته اليومية، يعني بالتفاصيل اللي تمر عليه علاقتها الروحية، يعني لها علاقة أيضا عقدية يعني في الفنون اللي كانت السابقة. لكن إذا كنا نتكلم عن هذه العلاقة بين الرمزية والسلطة، طبعا الحضارات القديمة يعني كان عندها شيء كبير جدا، الرمزية اللي ترمز للدين، وكانوا يستخدمون الفنون يعني لهذه الرموز، لها رمزية ترتبط بالدين، وكانت أيضا يستخدمون الفنون لتحقيق السلطة، يعني كنشر سياسة، كتأكيد على قوتهم في هذه السياسة أو على تأكيد قوتهم في السلطة. فكانوا يستخدمون التماثيل الضخمة جدا عشان يبهرون فيها الآخرين، عشان يعطون نفسهم يعني جانب من القوة.
1: في الحضارة اليونانية والرومانية بدأ الفن يتجه نحو الواقعية وإبراز الجمال المثالي للجسد البشري. ظهرت المنحوتات الدقيقة، واهتم الفنانون بالتوازن والنسب، ليصبح الفن انعكاسا للفلسفة التي تمجد الإنسان والعقل.
0: العصور الكلاسيكية هذه مرحلة مذهلة في التاريخ، هذه مرحلة تعتمد على الجمال المثالي أو على التركيز الكامل على المثالية، يهتمون بالتوازن، يهتمون بالواقعية، بالتشريح للجسم البشري. فنشطت كثير يعني في اليونان وفي الرومان، وكان لها يعني نضج فكري معين ولها قيم. المثالية يعني الواقعية اللي يبان فيها كل التفاصيل من شدة اهتمامهم بالقواعد الهندسية الصارمة، وطبعا هذا عشان يعني اهتمامهم هذا أيضا يكثف عليهم الجهد إنه كيف يسوون الانسجام بين الجانب الهندسي والانسجام اللي البصري، يعني المتلقي كيف يتلقى هذا المنتج أمامهم، ويركزون على الشخصيات الرياضية. ليه؟ لأنهم كانوا يهتمون بقوة الجسم، فلذلك من كثر ما هم يهتمون بالقوة والكمال كانوا يركزون على المثالية في إبراز هذه القوة والجماليات.
1: في هذه المرحلة سيطرت النزعة الدينية على الفن، خاصة في أوروبا، حيث أصبح وسيلة للتقرب من أشياء أخرى. تميزت الأعمال بالرمزية والروحانية، وغابت الواقعية لصالح التعبير، فكانت اللوحات تحكي قصصا مختلفة وتغرس قيما متنوعة.
0: العصور الوسطى طبعا لها ميزة يعني تختلف شوي. طبعا احنا قلنا انها في الكلاسيكي كانت قوية جدا، انهم يدققون على الاشياء المثالية والواقعية بشدة، يعني الشغل بالفسيفساء والمخطوطات المزخرفة، فالالوان كان لها تركيز، الرموز لها سردية قصة.

0: يعني كانت أماكن مقدسة، وطريقة التعبير عنها أو عن الشخصيات حتى المقدسة اللي يشتغلون يعني في التعبير عن يعني التركيز عليها جانب أبرز طرز يعني فنية معمارية، طرز قوية جدا بحيث أنهم يقوون الجانب الديني، رمزية والأسلوب التجريدي كان يعني يهدف إلى أنهم يميلون للتصوير بدقة أكثر من أنهم يكون فيها يعني رمزية.
1: في فترة ظهرت فيها ثورة فنية حقيقية، حيث عاد الفنانون إلى دراسة الطبيعة والإنسان. برز الفنانون من مختلف أنحاء العالم الذين جمعوا بين العلم والفن وأبدعوا أعمالاً خالدة. عاد الاهتمام بالتشريح والمنظور والضوء، مما أعاد للفن عمقه الواقعي.
0: أصل النهضة كان نقلة نوعية، طبعاً هو اشتهر في إيطاليا واليونان، وإيطاليا بالذات كانت محضن للمبدعين والمميزين، ويعني يجمعون بين الابتكار، يعني عمليات الذهن عندهم عالية، عمليات الأداء عندهم عالية. ليوناردو دافنشي كان هذا يعني حير العالم، هذا يعني متخصص في الهندسة، في الرياضة، في الموسيقى، في الرسم، يعني كان من الناس اللي أسسوا إلى درجة أنه خصص اليوم العالمي للفن 15 أبريل يوم عالمي للفن، يعني خصصنا اليونسكو تقديرا للأشياء اللي أسسها في عصر النهضة، وكان سبب للتغير والتحول في تاريخ الفن في العالم.
1: مع دخول القرن التاسع عشر بدأ الفن يتحرر من القيود التقليدية، فظهرت مدارس متعددة، فمثلا الانطباعية التي ركزت على الضوء واللحظة والتعبير الذي اهتم به من خلال المشاعر. لم يعد الفن مجرد نقل للواقع، بل أصبح وسيلة للتعبير عن الذات.
0: طبعا أنا بسميها اتجاهات فنية، لأنها هي كانت في وقت من الأوقات يسمونها مدارس، هي تسميتها هي اتجاهات، هي تجمع مجموعة من الفنانين يضعون لهم أفكار ورؤى ويمارسونها وينتجون وتأخذ اتجاهها، فأنا بسميها اتجاه فني. طبعا كل اتجاه فني له رؤية، له أفكار، له تغيير. أهم شيء أنهم يعني في البداية بدأوا بالكلاسيكية الحديثة. الكلاسيكية الحديثة رجعوا كل الأشياء القديمة لكنها بأسلوبهم الحديث، بعدين شوي شوي تطورت صارت الواقعية، بعدين بعد الواقعية بدأت عاد المدارس اللي فيها التغيير إنها يطلعون من حدود المرسم، من حدود الرسم للشخصيات المهمة، إلى رسم الحياة اليومية، إلى أنهم طلعوا للمخابز، طلعوا للمزارع، طلعوا للأماكن اللي يشوفون فيها الناس على طبيعتهم، ويبدون يترجمون الأعمال الفنية ويطلعون من حدود اللوحة التقليدية. يعني البورتريه ما عاد هو نفس البورتريه العادي، لا، في ضربات الفرشات تطلع، فيها معالجات لونية، صار في دراسات للون، يعني مثلا التأثيرية والتكعيبية، وحتى في مدرسة اسمها الدادية. الدادية كانت هذه نكسة، يعني كانت عكس لكل الاتجاهات، وهي اللي طورت من قيمة كيف أنك تستعيد أو كيف تسترجع الأشياء المهملة، كيف تحول القبيح إلى نفيس أو إلى جميل. فهذا يمكن من محاسن هذه المدرسة. الكلاسيكية الحديثة رجعوا كل الأشياء القديمة لكنها بأسلوبهم الحديث، بعدين شوي شوي تطورت صارت الواقعية، بعدين بعد الواقعية بدأت عاد المدارس اللي فيها التغيير إنها يطلعون من حدود المرسم، من حدود الرسم للشخصيات المهمة، إلى رسم الحياة اليومية.
1: في القرن العشرين وما بعده انفجرت الساحة الفنية بأساليب متعددة، من الفن التجريدي إلى المفاهيمي، فبرز فنانون مختلفون أعادوا تشكيل مفهوم الصورة وفتح آفاق جديدة للإبداع. أصبح الفن مساحة حرة تتداخل فيها الأفكار والثقافات.
0: طبعا احنا قلنا الفن مر بمراحل كثيره مره، يعني من وقت الشده انه لازم الكلاسيكي واحد زائد واحد يساوي اثنين من شدتهم، بعدين جو الى التجارب اللي صارت في الاتجاهات الفنيه الى ان جاء الفن المعاصر. طبعا قبل الفن المعاصر كانت في شيء مسمى الفن الحديث اللي هو المراحل اللي جت بعد الاشياء المقننه مره. جاء الفن اللي يكون فيه تجارب الفنان يمارس التجربة، يعني يطلع من القيود التقليدية وينتج ويتبادل بأفكاره. هذه سوت طفرة شوي حضارية وسوت بعد آخر لقيمة الإنسان. الفن المعاصر من يعني مرحلة السبعينات صار فيها نقلات، صار فيها تحول في اختيار المواد، في اختيار الأساليب، في اختيار المفاهيم. طلعوا من الإيديولوجية الشديدة اللي كانت الدين كان يعني يقيد في الأعمال والإنتاج الفني، إلى أنهم طلعوا إلى حدود أخرى. صار فيه مسميات جديدة، صار فيه شيء اسمه فن الأرض، صار فيه يعني طلعوا من كل الحدود اللي كانت تحدهم وطلعوا لمسميات فن التركيب، فن الأداء، فن الفيديو، فن يعني فنون يتعايشون معها بشكل يومي. فنون حتى طلع فيه مسمى اسمه الفن المفاهيمي اللي هو نطلع من الفكرة إلى العمل المادي، وهذا غير من وجود الفنان. رحلة يعني رحلة طويلة عريضة للفنان يتغير فيها ويتجدد ويبرز مشاعره وأحاسيسه. ليه؟ لأن الفن شكل من أشكال النشاط الإنساني.
1: دخل الفن التشكيلي عالما جديدا مع التكنولوجيا، فأصبحت اللوحات ترسم رقميا، وظهرت الفنون التفاعلية والواقع الافتراضي. فلم يعد الفنان بحاجة إلى فرشاة بل إلى شاشة وأدوات رقمية، مما وسع حدود الإبداع بشكل غير مسبوق.
0: آخر مرحلة من الفن المعاصر أنه طلع عندنا الفن الرقمي، يعني هو يسمون أصلا الوقت هذا هو العصر الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي. طبعا قبلها أمريكا يعني يمكن من أكثر من 60 أو 70 سنة بدأت هذه الخطوة بالفن الرقمي. المملكة لها تقريبا 20 سنة أو أكثر يعني خطت هذه الخطوة. في البدايات كان في تحدي. طبعا لما نقول الفن الرقمي، أنا ما أقول الفن الرقمي ألغى الفن التقليدي ولا مجالات الاتجاهات، لا، بس هذا اتجاه وهذا اتجاه. يعني استبدلت اللوحة بالشاشة واستبدلت الفرشاة بالفارة أو بالماوس، بالتالي صار في تطبيقات الآن تطور وصار في نمو، صار ممكن تنتج عمل كامل بالجوال. يعني ما عاد اني لازم احتاج حتى الكمبيوتر، يعني صرنا في والذكاء الاصطناعي الان تعطيه اوامر وتعطيه افكار وممكن تزوده بصور، هم ينتج لك شيء خارج عن سقف التوقعات او فوق سقف التوقعات. فبالتالي احنا في نمو وتطور. اهم شيء ترسيخ القيم، اهم شيء ترسيخ الاعتبارات، اهم شيء ان نكون مع الوزاره اللي تعبت وانشات 16 قطاع، احد قطاعاتها قطاع الثقافه، المعني بهذه القيم، بهذا الاتجاه، بهذا الاداء اللي يطور من قيمه المملكه ويخليها تواكب العالم في تحقيق اهداف التنميه المستدامه، في تحقيق رؤيه المملكه 2030. الفن الرقمي جانب من هالجوانب هذه وله الدور، خاصه ان هذا العام عام الذكاء الاصطناعي. والفنون يعني لا تنفصل عن العالم، خاصة أن دولتنا عززت من هذه القيمة. يعني أنا كل ما أراجع مقولة سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان ويقول أنا أحب الفن وأؤمن أن أي شخص يمتلك ذوقا رفيعا يجب أن يحب الفن ويقدره.
1: هكذا تمتد رحلة الفن التشكيلي من جدار كهف مظلم إلى شاشة مضيئة في عالم رقمي. إنه تاريخ الإنسان حين يحاول أن يرى ذاته وأن يخلد إحساسه في شكل يبقى وفي لوحة مضيئة مهما اختلف الأسلوب. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الدكتورة منال الرويشد الفنانة التشكيلية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً الحادي عشر مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.
6: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
7: وناستكم لنا ترمونسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
6: ونسمع نبض الناس اول باول.
8: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
9: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
6: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
10: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
11: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
12: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
6: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
13: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
14: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلع على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا ترند ترند معي أنا هندستان.
11: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
15: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: التاسعة ليلا في الرياض، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من إذاعة الرياض، في قراءتها طلال بن عبد الله النفيس. أبدأها بأبرز العناوين. برعاية الملك، انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في رحاب الحرم المكي. رئيس وزراء باكستان يصل إلى جدة ونائب أمير مكة المكرمة في مقدمة مستقبليه. المملكة وسبع دول ترفض الإخلال بحماية المدنيين والمرافق الطبية في غزة. اللواء الركن الشهري يؤكد أن التحالف البحري يضمن حرية الملاحة ولا يستهدف دولة معينة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من رئيس زيمبابوي إميرسون مانغاوا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال لقائه بالسفير لدى المملكة في الرياض، واستعرض خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. برعاية خادم الحرمين الشريفين، انطلقت في رحاب الحرم المكي الشريف اليوم الدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة من 133 دولة بمجموع جوائز تبلغ أكثر من 10 ملايين ريال. وتهدف المسابقة التي أضيف إليها لأول مرة القسم الخاص بالنساء إلى تشجيع الإقبال على حفظ كتاب الله وفهمه، مما يجسد دور المملكة الريادي في خدمة القرآن الكريم ورعاية أهله. وصل إلى جدة اليوم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير السعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة وعدد من المسؤولين. عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي، استعرض من خلاله أداء ميزانية الربع الثاني وتطورات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، موضحا الفرص التي تتيح المتغيرات الاقتصادية الراهنة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة. كما ناقش المجلس أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام المالي 2026 وما تضمنه من استعراض للأداء المالي ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، بما يعكس قدرة المملكة على إدارة ماليتها العامة بكفاءة ومرونة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. أعرب وزراء خارجية المملكة وسبع دول قطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا في بيان مشترك عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، مشددين على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية للقطاع. كما أكد البيان أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل يتمثل في إطلاق مسار سياسي يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين. التقى قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز رئيس أركان القوات الجوية الملكية البريطانية الفريق الطيار الركن هارف سميث، وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين القوتين الجويتين في البلدين الصديقين وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أن إعلان التحالف البحري الدفاعي المشترك يأتي إدراكا من الدول للحفاظ على خطوط الملاحة البحرية والممرات المائية في ظل التطورات الأخيرة. وجدد اللواء المالكي التأكيد على أن التحالف حقق الكثير من الإنجازات في القضاء على التهديد البحري في المنطقة.
1: إعلان التحالف البحري الدفاعي المشترك هو إدراك ليس فقط من دول المنطقة ولكن من جميع الدول أنه تحافظ على خطوط الملاحة البحرية، على الممرات المائية، وأيضا على عصب الاقتصاد العالمي لناقلات النفط. فهناك مسؤولية على الجميع، هناك إدراك وفهم مشترك من هذه الدول أنه لو كان هناك أي عمليات إرهابية أو إرهاب بحري راح تتأثر جميع الدول، وهذا اللي صاير في إعلان التحالف البحري الدفاعي المشترك.
0: إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع تعيين اللواء الركن البحري عبد الله الشهري قائد للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، مؤكدة انضمام دول جديدة للتحالف البحري بعد نحو أسبوع من تأسيسه. كما أوضحت أن بيانا سيصدر لاحقا يتضمن أسماء الدول المنضمة إلى التحالف. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: تفرض المتغيرات المتسارعة في الممرات البحرية مستوى أعلى من التنسيق والتعاون بين الدول لضمان أمن الملاحة وحماية طرق التجارة الدولية. واستجابة لهذه التحديات، يواصل التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات استكمال متطلبات تأسيسه عبر بناء هياكله المؤسسية وتوسيع قاعدة الدول المؤسسة وتهيئة منظومته للانتقال إلى مرحلة تنفيذ المهام المشتركة. وتشهد هذه المرحلة استكمال الهيكل القيادي للتحالف بإعلان تعيين اللواء البحري الركن عبد الله الشهري قائدا للتحالف، والذي يتمتع بخبرة عسكرية وقيادية تمتد لأكثر من 32 عاما، إلى جانب مواصلة تشكيل الأجهزة والأركانات المشتركة بما يعزز التنسيق بين الدول الأعضاء ويرفع جاهزية التحالف في مجالات الأمن البحري وبناء القدرات وتبادل المعلومات وتنفيذ التدريبات والأنشطة المشتركة.
3: يهدف التحالف إلى تحقيق الأمن البحري وضمان حرية الملاحة البحرية، أيضا يهدف إلى حماية وتأمين طرق التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد وموارد الطاقة، وأيضا حماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
2: ومع استمرار انضمام دول جديدة، يستعد التحالف لعقد اجتماع المخططين خلال أغسطس الجاري لاستكمال إجراءات التأسيس تمهيدا لبناء شراكة بحرية متعددة الجنسيات تسهم في حماية الممرات البحرية ودعم أمن الملاحة وتعزيز استقرار التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
0: من جهته، أكد اللواء البحري الركن عبد الله الشهري أن التحالف البحري خطوة يعزز الأمن وحماية الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن أمن الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة، وموضحا في الوقت نفسه أن طبيعة التحالف البحري دفاعية بحتة ولا يستهدف دولة معينة.
3: التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن البحري وحماية الاقتصاد العالمي والمصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، ويأتي استجابة للتهديدات والتحديات البحرية المشتركة والعابرة للحدود، كما أنه يعكس قناعة الدول الأعضاء في التحالف بأن أمن الممرات البحرية الدولية هي مسؤولية مشتركة، وأن التعاون الدفاعي متعدد الأطراف والتنسيق المستمر هو الركيزة الأساسية لضمان حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة وسلاسل الإمداد وموارد الطاقة. نؤكد هنا أن طبيعة التحالف هي طبيعة دفاعية بحتة، فالتحالف لا يستهدف دولة معينة أو منظمة أو تحالف آخر، وإنما ينفذ وينسق جميع أنشطته في ظل التزام تام بالقانون الدولي واحترام تام لسيادة الدول وضمان حرية الملاحة البحرية.
0: بدأت كلية الملك فهد الأمنية إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين 56 لحملة البكالوريوس وفق الأنظمة لتحقيق فرص متساوية في جميع مراحل القبول. أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مرحلة متقدمة من مشروع حالة تعليم اللغة العربية في العالم عبر ترجمة تقاريره العلمية للغتين الإنجليزية والفرنسية، في خطوة جديدة لدعم الحضور العالمي للغة الضاد.

أعلن البنك المركزي السعودي سامة عن الترخيص لشركة منصة وصل للاتصالات وتقنية المعلومات لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل في المملكة، ما يدعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فعالية التعاملات المالية ومرونتها ويعزز مستوى الشمول المالي في المملكة. نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 700 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة في شهر يونيو الماضي للتأكد من التزام المواقع التعدينية بنظام الاستثمار التعديني والعمل على توجيه الإنذارات عند رصد أي مخالفات تطبيقا لمبدأ الإنذار قبل إقرار العقوبة. حققت أمانة المنطقة الشرقية بطاقة الأداء المثالي في كفاءة الطاقة لعام 2025 الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة بعد تسجيلها نسبة التزام بلغت 100% في تطبيق معايير كفاءة وترشيد الطاقة، ما يؤكد تطبيق أفضل ممارسات في إدارة الطاقة ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة. تستمر أعمال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 الذي ينظمه المركز الوطني للصقور في مقره ملهم شمال الرياض ليشكل حدثا استثنائيا وحقبة جديدة في تنظيم وتطوير فعاليات الصقارة محليا ودوليا. في الشأن العربي والدولي تواصل المملكة عملها في إمداد الكهرباء لتوفير خدمة العلاج لآلاف السودانيين ممن يرتادون مستشفيات العاصمة الخرطوم بعد انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة بين الجانبين دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن سير المفاوضات، موضحا أنه يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي كما توقع إعادة فتح مضيق هرمز قريبا، معتبرا أن ذلك سيكون جزءا من الاتفاق المرتقب. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. برعاية الملك انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في رحاب الحرم المكي. رئيس وزراء باكستان يصل إلى جدة ونائب أمير مكة المكرمة في مقدمة مستقبليه. المملكة والسبع دول ترفض الإخلال بحماية المدنيين والمرافق الطبية في غزة. اللواء الركن الشهري يؤكد أن التحالف البحري يضمن حرية الملاحة ولا يستهدف دولة معينة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم على طيب الاستماع، تقبلوا تحية محدثكم طلال بن عبد الله النفيسة وإلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى. الله الله.
1: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة وكالعادة من برنامجكم ترند، معي أنا هند السالم ومخرج الحلقة محمد الفلاج. ديتوكس رقمي، هذا عنوان الحلقة اللي حابة أتكلم فيه عن المفهوم اللي ممكن إحنا مش مركزين فيه، ولكن هو موجود في حياتنا بل يتدفق بشكل انسيابي وسريع جدا دون ملاحظتنا. في البداية إيش يعني ديتوكس؟ ديتوكس كلمة مستحدثة علينا، صرنا نستخدمها كثير ونسمعها كثير ونشوف طرق للديتوكس مختلفة، اللي يقول لك لتطهير الجسم من السموم، تطهير الكبد، الكلى، لب لب لب. فهو باختصار ديتوكس يعني إزالة السموم أو التطهير من إيش. اليوم تحديدا أنا حابة أتكلم عن الديتوكس الرقمي اللي هو صار ضرورة بالنسبة لنا.

المعد هو أداة للتواصل أو علشان نوصل أخبار بعض أو نطمن على بعض. تحول المحمول، الجهاز، التليفون، الموبايل، تحول إلى بيئة متكاملة نعيش داخلها ونتفاعل من خلالها ونتعلم منها ونعلمها بعض الأوقات. يعني بمعنى أنه إحنا قاعدين حتى نتبادل خبراتنا ومعلوماتنا من خلال هذا الجهاز المحمول. دراسات النفسية الحديثة تشير إلى أن الإفراط في استخدام الشاشات يضع الدماغ في حالة تأهب وتشتت مستمر. ليه؟ لأنه تفرز هذه المنصات الرقمية جرعات سريعة ومتقطعة من هرمون الدوبامين اللي هو هرمون المكافأة، يعني يخلينا نصير إيش؟ مدمنين، يعني خلينا نتحول نوعا ما إلى الاعتياد النفسي والسلوكي على هذا الجهاز. الديتوكس الرقمي اللي أنا حابة أتكلم عنه اليوم مو معناته أننا نقاطع الأجهزة التكنولوجية أو أننا نرجع للعصر الحجري، لا، هو عملية نقدر نسميها كذا بسهولة إعادة ضبط واعية لعلاقتنا بمين؟ بالشاشات، بالشاشات اللي أصبحت تحيط فينا بكل مكان. يعني الآن أنت تدخل عملك شايل جهاز بدل ما تكون شايل ملف على سبيل المثال، وعلى قد ما لها حسنات ومميزات على قد ما لها طبعا سلبيات وأمور سيئة ممكن تأثر علينا. احنا في الديتوكس الرقمي انا بعمل زي إعادة الضبط للعلاقة بهذه الشاشة، نرجع نستعيد السيطرة على وقتنا ونركز على سلامتنا النفسية. في أعراض تأكد لنا أننا بحاجة فورية للديتوكس الرقمي، شنو هي؟ أكيد بقولكم عليها ولكن بعد ما نمزج.

ترند. طبعاً اللي يسألني الآن بعد مقدمة الديتوكس الرقم يقول لي إيش يعني نرمي اللابتوبات ونعيش بدون لابتوب بدون أجهزة؟ لا، إحنا نرمي الأشياء اللي تخلينا نستخدم اللابتوب أو الأجهزة، يعني نرمي الدوام باختصار. لا طبعاً أمزح، لحد يرمي الدوام، ولكن الديتوكس الرقمي متعمق بأكثر من الأجهزة إحنا قاعدين نتأثر فيها بشكل غير مباشر. وأنا قلت لكم أنه في أعراض تؤكد أننا بحاجة ديتوكس رقمي سريع جدا. إذا كنت تعاني من 3 أو أكثر من هذه الأعراض اللي أنا بقولها، فأعلم أن جهازك العصبي يرسل لك إشارات استغاثة للانفصال عن الجهاز. رقم 1، التصفح اللاواعي، يعني نفتح الجوال ونقعد نقلب في التطبيقات بدون وجود أي هدف أو رسالة معينة إحنا قاعدين ننتظرها أو نرد عليها. رقم 2، متلازمة الاهتزاز الوهمي، يعني تحس إنه جوالك قاعد يرن، تسمع صوت رنة جوالك بس هو الصدق إنه ما يرن، تتفقد جوالك في جيبك إذا كان هو أعطاك إشارة وهو حرفياً ما أعطاك أي إشارة. رقم 3، تشتت الانتباه الحاد، يعني تعجز إنك تقرأ كتاب أو إنك تشاهد مادة مدتها 15 دقيقة دون أن تتفقد الجوال عدة مرات، يعني 15 دقيقة متواصلة ما تقدر لا تتابع برنامج ولا إنك تقرأ كتاب، فهذا يعني إنك كل شوية تتفقد جوالك. رقم 4، الآلام أو آلام الجسد الرقمية، زي الصداع المستمر، إجهاد العيون، جفاف القرنية، آلام الرقبة والكتفين، وهذا شيء طبعا إحنا يعني أغلبنا يعاني من آلام العضلات اللي هي خلف الرقبة هذه، وهذا دليل على أنه أنت قاعد تعطي وقت للأجهزة أكثر مما يجب. رقم 5، ولا حد يقول لي أنه ما يعاني منها، اضطرابات النوم، السهر الطويل، الصعوبة إلى الدخول في النوم العميق، وهذا الشيء كله بنتيجة الأجهزة اللي تأثر على إفراز هرمون الميلاتينيوم اللي هو يساعدنا على النوم. إذا كان عندك 3 من الخمسة اللي أنا قلتها، فإنه جسمك يحتاج إلى ديتوكس رقمي. وطبعاً اللي عنده الخمسة كلها يعني يا لهوي، هذا اللي بقوله. إيش نقدر نطبق من تدريبات أو خطوات عملية تخلينا نتخلص من الإدمان الرقمي؟ طبعاً في خلينا نقول بروتوكولات نقدر نطبقها بشكل متدرج للانفصال عن الشاشات بدون أننا ما نشعر بأننا ابتعدنا عن العالم أو أنه إحنا صرنا في عزلة عن الأشخاص اللي حوالينا. خلينا نقول أنه إحنا نبعد بطريقة صحية ما يكون فيها تقييد للأعمال أو حتى انقطاع عن التواصل مع الأشخاص اللي حوالينا. رقم 1، التدريب البيئي، يعني نحول الهاتف أو الجهاز اللي في إيدينا إلى أداة مملة. المنصات الرقمية مصممة بألوان مدروسة علشان تجذب الانتباه، علشان كذا خلونا نكسر القاعدة وما نلون في تطبيقاتنا، ما نختار زخرفة للورق الواتساب أو أننا نحط الخلفية حقت الجوال ملونة ومزركشة، لأنه الألوان تجذب الاهتمام، وبالتالي فإحنا نبغى نكسر هذه القاعدة. إيش نسوي؟ نفعل الوضع الرمادي، يعني نحول شاشة الهاتف بالكامل إلى اللون الأبيض والأسود، وهذا شيء طبعا نقدر نسويه من خلال إعدادات، والإجراء هذا بسيط جدا. رقم 1، يقلل من جاذبية التطبيق، ورقم 2، يساعد على استرخاء الدماء بنسبة 40%. طبعا هذا مو كلامي، هذا كلام الدراسات اللي قاعدة تحاول تخلص الناس من التعلق بهذه الأجهزة اللي قاعد يسبب لها مشاكل. 2، تنظيف الشاشة الرئيسية، يعني ننقل تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب إلى مجلدات داخل الصفحة، خلينا نقول الثانية أو الثالثة، يعني ما نجعل الصفحة الأولى فيها ألعاب وفيها أشياء تجذبنا أننا نمسك الجوال، لا، نحط فقط الأدوات الرئيسية، مثلا الآلة الحاسبة، اللي عنده الآلة الحاسبة مهمة، الخرائط، أعتقد كلنا بنحط الآلة الحاسبة على كمية الصرف اللي نصرفه بلا وعي، فخلينا نقول الآلة الحاسبة مثلا، الخرائط، المفكرة، إذا عندك كالندر أو عندك نوت حاب تسجل فيها، يعني خلي جوالك رسمي، إذا نظرته كذا تحس إنه جد، يعني الموضوع ما فيه ألعاب. 2، التدريب السلوكي، يعني بدل ما نحضر الجوال تماما، لا، نحجم وجوده في مساحة جغرافية وزمنية محددة. شوفوا هذه الخطة اللي أنا أعتبرها
اللي يقدر يسويها فأنا أضمن له أنه 50% حينجح. تحط الجوال في مكان ما يتعدى، مثلا قاعدة غرفة النوم تكون خالية من الجوال، نترك شاحن الجوال برا غرفة النوم تماما. نستبدل منبه الجوال بالمنبه التقليدي أبو أذان اللي كنا كلنا نقوم عليه مفجوعين. هذا الشيء يضمن أنه إحنا ما نحتاج الجوال علشان يعني كيف بقوم الدوامي أو عندي موعد أو لا، نبعد عن الجوال. هذا وين؟ في غرفة النوم. متى؟ في الليل. يعني الإنسان يحاول يحجم من ملاصقة الجهاز له. اثنين، منطقة الطعام الصامتة، وهذا الشيء جدا جدا جدا مزعج، ما أعرف مين يتفق معي، ولكن الجوال، جهاز الجوال على طاولة الطعام أو على سفرة الطعام أو على طبلية الطعام شيء جدا مزعج. لذلك الخطة تقول إنه منطقة الطعام صامتة، يمنع وضع الهاتف على طاولة الطعام أثناء الوجبات العائلية أو الفردية. حتى وانت تاكل لحالك سيبك من الجوال أو سيبك من اللابتوب وركز في الوجبة. حاول تخلي إنه وقت الطعام هو فرصة علشان نتذوق بوعي وعلشان نحاور بانسجام، لأنه كثير أشخاص، وأنا أعتقد يعني أنها من ضمن السنة اللي تربينا عليها، إنه الإنسان يكون يتكلم وقت الطعام. يعني الاجتماع على وجبة واحدة للعائلة يخلينا نتناقش في أمور ما نتناقش فيها، حتى لو نفتح مواضيع بسيطة، إيش سويت اليوم، متى قمتي، كيف كان يومك، إيش عملت، لأنه أغلبنا الوجبة الرئيسية عندهم هي وجبة الغداء، وهي عادة ما تكون بدري بحكم ارتباطاتنا في العمل. فالأغلب يجتمع على غالبا وجبة واحدة، في ناس حريصة على أنها تجتمع في وجبتين، ولكن خلينا نعتبر أنه هذه واحدة من الطرق اللي أنا أعتقد أنه هي جدا جدا جدا مفيدة. ثلاثة من الطرق اللي احنا قاعدين نستخدمها علشان نمنع او نعمل ديتوكس ونمنع الاجهزة من حوالينا، اللي قلنا اللي هي تدريبات وتطوير من الادمان الرقمي، وهذه خطوات عملية. ولاحظوا يا جماعة، ترى اللي تركزوا معاي كلها خطوات بسيطة وكلنا عارفينها. باي ذا واي، انا بس قاعدة اعمل لكم تذكير على النقاط اللي تخلينا فعلا نبتعد عن هذه الأجهزة ونعمل ديتوكس رقمي. ثلاثة، التدريب الإجرائي، بمعنى الصيام الرقمي المصغر. نطبق فترات انقطاع قصيرة ومحددة لبناء عضلة الإدراك. يعني إيش؟ يعني رقم واحد، نصوم لمدة 30 دقيقة صباحية، لا تلمس هاتف الهاتف أو أو إذا أنت متعلق في تابلت مثلا، لا تلمس هذا الجهاز في أول نصف ساعة بعد الاستيقاظ. مو صعبة، إذا حنا حطينا

منبه اللي قلنا المنبه القديم الرن، المنبه هذا هو اللي بصحينا. فاحنا لما نقوم نتعوذ من الشيطان وجوالنا اوريدي برا وفي رنه، يعني لو في حاجه ارجنت او حاجه طارئه حيتصلوا عليك وحتسمع الرنه، فخلي جوالك بعيد عنك. قمت اقعد نص ساعه، واعتقد هي ال 30 دقيقه هذه اللي كلنا نحتاجها علشان نتجهز. يعني نقوم من النوم نتمدد، نشرب مويه، نستغفر، نخطط لليوم، نلبس، نتجهز اذا احنا عندنا طلعه او دوام. رقم 2، حضر تنبيهات، يعني

أثناء. نجعل التنبيهات مختصرة فقط على المكالمات، يعني رنت التليفون، لأن غالبا الشخص اللي باك في أمر ضروري ما حيرسل مسج وينتظر المسج يوصل ويعطي إشارة أنه وصل ويستناك تقرأ وينتظر ردك، فهو راح يكلمك مباشرة. فنختصر عدد التنبيهات بشكل كبير، نخليها بس لرنة الاتصال. نتصفح التطبيقات، نتصفح التطبيقات ولكن في وقت محدد، مو طول الوقت التطبيقات في إيدينا. رقم 4، التدريب الإحلالي، يعني بدل الفراغ الرقمي، إنه العقل بطبيعة الإنسان يكره الفراغ، يعني إذا سحبت منه الشاشة وما قدمت له بديل هنا رح يرجع لها بسرعة. زي أي حالة إدمان معروف الوضع، كل عادة تبغى تتخلص منها لازم توجد لها بديل وتمارس هذا البديل لمدة 21 سنة، وهذا مش كلامي، هذا كلام أبحاث علمية واجتماعية ونفسية. قبل ما نبدأ بالديتوكس نجهز قائمة أنشطة الطوارئ البديلة، بمعنى نجهز لنا كم لعبة كذا. تذكرون يا جماعة أيام كورونا كيف إحنا رجعنا نخترع قعدات، ورجعنا للكيرم، ورجعنا لكيكة الليمون، ورجعنا للعب الكوتشينة أو الورقة أو الشدة. ليه؟ لأنه الإنسان يحتاج إلى بدائل علشان يخفف من إدمان، ولحاجة معينة أو تعود على حاجة معينة يحتاج إلى بديل. وهنا إحنا لما نتكلم عن بديل للتعلق الرقمي، إحنا نحتاج إلى بديل نحبه، فعلشان يملأ فراغ الجهاز اللي عندنا نحط زي ما قلنا أنشطة لسه فيها كم نشاط كذا نقدر نعملهم بدل ما نمسك الجوال. البديل الحركي طبعا هو أفضل البدائل، زي المشي، والمشي بدون سماعة الجوال، يعني إحنا رح نمشي بدون سماعة، رح نفرغ أنفسنا تماما من أي شحنات تدور في أجسامنا. والمشي مو معناته أني بقطع كيلومترات وبقطع مسافات وبحور وأودية، لا، أنا بمشي لمدة 20 دقيقة، ربع ساعة، نص ساعة. البديل المعرفي وضع كتاب ورقي، وأنا من الأشخاص اللي لازلت أحب القراءة من الورق، ما أحب القراءة من خلال الـ الأجهزة. البديل المعرفي اللي هو وضع كتاب ورقي أو مجلة في المكان اللي أنت تجلس فيه، اللي أنت متعود تقعد فيه، لأنه كل إنسان عندنا سبحان الله غالبا يكون عنده مكان مفضل، هو دائما هذا مكانه، مش مكانه بالتعريف، لا، مكانه بالراحة، هو كذا حابب يكون هذا المكان له. فحاول تخلي جنبك، جنب إيدك، كتاب أو مجلة. البديل المهاري، وهذا البديل اللي إحنا غفلنا عنه فترات كثيرة، أنا عن نفسي سنين الله ما مارست هذا البديل المهاري، هو ممارسة الهوايات. نشغل إيدينا، نرسم، نطبخ، نكتب، نلون، نزرع، يعني نحاول نبذل أي مهارة إحنا عارفينها أو نحبها. وأكيد هذه كلها تندرج في الخطة اللي راح تخلينا ننتقل من الإدمان الرقمي وندخل على الديتوكس الرقمي. في خطة تحدي أكيد بقول لكم عنها، ولكن بعد فقرة الأفلام ننتقل إلى عالم الموفي.

0: ترند. أول فيلم معانا فيلم الجواهرجي أو الجواهرجي، والفيلم مصنف لعمر 15 سنة، كوميدي، محمد هنيدي ومنى زكي. مدة الفيلم ساعة وخمسين دقيقة. يحكي قصة إيش؟ بعد ما طيح عليه زوجته، أو نقول تضبطه زوجته القوية اللي هي ياسمين، متلبس بالخيانة للمرة المليون، يلقى نفسه سيف الجواهرجي الشهير بالمزواج، يلقى نفسه مجبور على أنه يتخلى عن كبريائه ويخضع لشرطها الوحيد. علشان إيش؟ علشان ينقذ علاقة زواجه.
1: عمرو البرغوثي أشهر جواهرجي في مصر.
2: أنا أحب الشمال الواضح.
1: دي ياسمين قريبتي وصاحبتي الأنتيم.
3: أنا الأولية مجنونة مش عايزة أكمل معاك.
1: الدكتور كريم خبير علاقات زوجية.
4: فهد الاعتين بيدخل علي. ممكن ضحكة تاني؟
5: هنبدأ فورا تنفيذ برنامج إنعاش العلاقات الزوجية اللي أنا أسسته. تحيه الشمس.
6: ايه جو الكفار ده؟
7: صبر يا رب.
8: ولو
9: اعمل زيهم واسكت خالص.
10: لو مش هتيجي معايا دلوقتي هترجع من هنا على بيت ابوك.
11: مالك بس مودك وحش ليه؟
12: لا مفيش، متجوز شويه
13: هننط على المرحله دي.

0: بعد وفاة عمته. عمته توفت وتركت له ورث أو ثروة ضخمة جدا، لكن بشرط واحد، أنه إيش؟ أنه يلقى ابنه من إحدى زيجاته العابرة، وهذا البحث يحتاج إلى إيش؟ إلى وقت وجهد. تدخل خلال الفترة هذه المحامية الصارمة اللي اسمها ماجدة وتمثل دورها ليلى علوي، تدخل حياته وينطلق الثنائي في رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والفوضى والمفاجآت. يبحث عن مين؟ يبحث عن الابن علشان يقدر ياخذ الثروة.
1: رشدي.
2: أستاذ رشدي، احنا وكلاء مكتب سميث للمحاماة في أستراليا. عمتك الله يرحمها كتبت لك كل أموالها.
3: لا إله إلا الله.
4: أنا عرفت من فترة إنك مخلف.
3: إيه؟
4: عشان أبقى مرتاحة في نومتي لازم تلاقي أم ابنك وتطلب منهم السماح.
3: بقول لك يا سامي، تفتكر حضرتك هتعرف تدور على كل دول في الشهر؟
5: سامي لما اتجوزتها ما كانتش كده، دي كانت حتة من أسماء جلال.
6: يا عيال!
7: أسماء جلال؟
5: حتة من أسماء جلال.
6: جماعة أنا كنت فاكرك أتخن وأصلع، أنت طلعت فتيق.
5: ما أنت شايفة الثلاث أهرامات دول؟ أنا الهرم الرابع
8: في النسوان. أنا سلطان زمان.
0: ترند. الفيلم الثالث معانا فيلم عائلي 15 سنة أكشن، هو سبايدر مان يوم جديد. واللي تابع أجزاء سبايدر مان قبل كذا يعرف أنه الجزء هذا عبارة عن بداية جديدة لسبايدر مان بعد ما انتهت فكرة سبايدر مان في آخر جزء، اللي تذكر أنهم قالوا خلاص العالم راح ينسى حاجة اسمه سبايدر مان وراح يرجع في هذا الجزء. مدة الفيلم 2:20 من أفلام الأكشن اللي حلو فيها العائلة. توم هولاند طبعا هو بطل الفيلم ويحكي قصة جديدة ليوم جديد. بيتر باركر اللي هو سبايدر مان محارب الجريمة بدوام كامل، يبدأ في عالم لا يتذكره، ورؤية أصدقائه قدامه تضغطه نوعا ما، ويصير زي اللي ما هو قادر يمشي قدام بدون ما يتذكرهم، وما يهون عليه بنفس الوقت انهم مش فاكرينه. كل هذا يخلي في بيئة جديدة وتغيير كامل في حياة بيتر، وهل بيقدر يسيطر على الموضوع؟ أكيد من خلال الفيلم راح نعرف. ويتحول الأحداث أيضا إلى إيقاف تهديد جديد كالعادة، سبايدر مان ينتصر على الشر ولكن بطريقة جديدة، وفيلم يعني من النوع طويل حبتين، 2:20. يا لهوي.
9: What is happening to me?
10: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
11: Final semester, MIT.
12: Dad, who do you think is actually watching these?
11: Maybe someone.
12: Okay, well, bye, someone.
13: What the?
14: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right?
15: If you see me with this off, run.
14: So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
16: How would you decide what parts of nature are good or bad?
14: Well, sorry about that.
15: You're not one of my students, are you?
17: It appears we're faced with a threat we can't control.
0: Trend.

ترند. طيب قلت لكم انه عندي خطة تحدي، وهذه الخطة طبعا نختار فيها مستوى، يعني الواحد لا يسوي تحدي ومقده، فخلي كل انسان يعرف قدراته ويعرف هو في اي مرحلة من الديتوكس الرقمي. المستوى الاول هو مستوى المبتدئين، هذا التحدي عبارة عن ساعتين بدون شاشة قبل النوم، وهنا انا اتكلم عن الشاشة كل انواع الشاشات، لا اللابتوب ولا الايباد ولا الجوالة، ساعتين فقط قبل النوم. أنا بالنسبة لي أنا في المستوى المبتدئين وأعتقد أن راح أعاني من صعوبة منه، ولكن هذا المستوى الأول هو ساعتين قبل النوم بدون الشاشة. المستوى المتوسط اللي هو أعلى من المبتدئين شوي، عطلة نهاية الأسبوع، صيام رقمي كامل لمدة 12 ساعة من 8 صباح إلى 8 مساء، يعني الجمعة والسبت أو السبت والجمعة، يعني نختار يوم من أيام الويكند ونصوم عن الجهاز لمدة 12 ساعة. المستوى المتقدم اللي هو المستوى ربع السنوي، عطلة كاملة من دون وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 3 أيام متتالية، يعني نخلي الجواز زي ما قلنا على الاتصال، على رنة الاتصال، وننقطع عن كل مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 3 أيام. طب إيش نقعد نسوي يا هند في 3 أيام هذه، أو في 8 ساعات، أو في 12 ساعة، أو في اللي أنت قاعدة تقولي عنه الفترة الصيام؟ أنا أقول لكم إيش تسوي. أول حاجة ننظم العمل والإنتاج اللي في البيت، وأول شيء وأهم شيء عندنا الأشخاص اللي إحنا عايشين معهم، الأطفال والمراهقين. كيف أقدر أنظمهم وكيف أقدر أعمل لهم ديتوكس صحي وبنفس الوقت ما أزعجهم فيه وما أضايقهم منه؟ إحنا عندنا فئة الأطفال وفئة المراهقين هي من أصعب الفئات اللي ممكن نتعامل معها، خاصة في استحداث الأمور الإيجابية أو النشاطات الإيجابية، لأنهم متعودين منذ نعومة أظافرهم على الأجهزة. يعني في جيلنا مثلا ما كان متعود على الأجهزة زي الآن، أوكي إحنا صرنا الحين أدهى وأمر، ولكن يعني نص مصيبة عن اللي فتحوا عيونهم لقوا الأجهزة حولهم. فعشان كذا أنا أعمل لهم خطة منطقية يقدروا هم يتفاعلوا معاي فيها ويلقوا أثرها بعد كذا، ولازم الخطة هذه يكون فيها ترفيه، يكون فيها مكافأة، ويكون فيها تحفيز. رقم واحد، تنظيم العمل عن بعد والإنتاج بدون الشاشات. يعني مثلا نضبط منبه، وهذه التقنية اسمها تقنية الطماطم الورقية. هذه التقنية حقيقية، يعني تستخدم في علم النفس وعلم الاجتماع وتطوير الذات، انه اضبط مؤقت أو ساعة فيزيائية، يعني الساعات القديمة الأم أذان، مو ساعة الجوال، ساعة خارجية نضبطها على 25 دقيقة. 25 دقيقة ما نمسك الجوال ونركز فيها على إنجاز أو الانتهاء من عمل معين، بعد كذا ناخذ 5 دقائق راحة. حلوة 25 دقيقة نحل فيها واجب، نسمع فيها، نحفظ فيها، نسولف فيها أي شيء. طيب إيش كمان؟ اتفاقية الشاشة العائلية. هذه الاتفاقية بمعنى اتفاقية حقيقية، يعني نكتب اتفاقية ورقية، صياغة عقد مكتوب وموقع من الأبناء، نحدد فيه ساعات الاستخدام اليومية والمكافآت والجزاءات المترتبة على كسر هذه الاتفاقية. 2، القدوة البصرية، ودائما وأبدا نقول الأطفال والمراهقين يتعلمون بالتقليد وليس بالتلقين، لذلك الالتزام، إحنا الكبار، الأهل، الأم، الأب، الأخت الكبيرة، الالتزام بترك الهواتف تماما أو الأجهزة أو ما يعني يوازنها في الكلام عن التقنية، تركها وإيش قلنا؟ القدوة البصرية، يعني نتركها وقت الاتفاق، يعني مو إحنا اللي نكسر القاعدة، لا إحنا نلتزم وقت ما ندخل البيت، أوقات التجمع نترك الجوالات زي ما إحنا متفقين بناء على الاتفاقية اللي إحنا موقعينها. 3، نقطة حلوة وكثير أنا شفتها عند ناس كثير خاصة الجدات يحبون يسوونها، إننا نحط بوكس خشبي أو صندوق سلة إيش ما كانت، نحطها في مكان محدد مثلا عند مدخل البيت أو في طاولة معينة في الصالة. هذه السلة إيش الهدف منها؟ الهدف منها أنه كل أفراد العائلة يحطوا هواتفهم
في الساعات اللي ممنوع يستخدموا فيها الهاتف، زي ما قلنا وقت الطعام، وقت الحديث، وقت مناقشة أمر ما، تترك هذه الهواتف في السلة. رقم 4، أدوات التحكم. نستخدم من صلاحية الآباء أنهم يستخدموا كنترول على أبنائهم، بمعنى أنهم ممكن يحطوا أجهزة. أنا ما أحب هذا النوع، أنا أحب الثقة، ولكن ممكن أنك تستخدم تطبيق معين يحدد لك الوقت اللي ينقفل فيه الجوال، فتصير أنت المتحكم. أنا أحس أوكي هي حتعمل لك كنترول، لكن حتفقدك، يعني حتفقد ابنك إحساسه بالثقة منك، وبرضه راح تفقده أنه يعتمد على نفسه. ما أحب هذه الطريقة، ولكنها معمول فيها. آخر نقطة معانا الإحلال الترفيه، يعني نوفر بدائل ملموسة جذابة في البيت، الألعاب اللوحية، الكتب الملونة، الأدوات، الصلصال، الاختراعات، التطريز، كل الأعمال اليدوية. وزي ما قلنا الكبير يحتاج إلى بدائل، فما بالك بالأطفال والصغار يحتاجون دائما إلى بديل. طبعا إحنا لما نتكلم عن أننا نحظر التناوب الرقمي، يعني نغلق جميع التطبيقات اللي في الجهاز. يعني أنا ابني والله عنده أو بنتي عندها الآن واجب معين في تطبيق معين أو من خلال الأونلاين، أوكي ما في مشكلة، ولكن يكون الشرط أني أغلق كل التطبيقات الثانية، فقط التطبيق اللي أنت قاعدة تشتغلي عليه. أكيد نقطة مهمة جدا لكل الموظفين، لكل العاملين، لكل الأشخاص اللي يحسوا أنهم في زحمة، وزي ما قلنا الخمس علامات اللي أنا حكيتكم عنها في أول الحلقة اللي تدل على أنه أنت بحاجة ديتوكس رقمي، الخمسة أعتقد أغلبنا يعاني منها. واحدة من الأمور اللي ما تخلينا نفصل أنفسنا عن الأجهزة ونتم متعلقين فيها أننا ما نحطها على الجنب، وهذه النقطة اللي أنا قاعد أقول لكم أنها واحدة من الأدوات اللي تساعدنا على أننا نعمل ديتوكس رقم لأنفسنا. أغلق حاسوب العمل تماما، وضعه في حقيبة العمل فور انتهاء الدوام الرسمي. يعني كذا أنا لما أقفل الجهاز وأحطه في الشنطة وأبعد الشنطة عني أنه دوامي انتهى، أنا هنا قاعد أعطي إشارة لعقلي أنه الوقت الدوام انتهى وأنه الشاشة طفئت. فكذا أنا راح أعمل لمخي برمجة أن وقت العمل انتهى وحان وقت الاسترخاء. ترند. قالوا لما تغنوا لاشتهى القلب ساق القدم، مثل شعبي قديم ولكنه حرفيا يمثل واحدة من حالات الاهتمام بين الناس. لا حد يقول ما عندي وقت، ولا حد يقول أنا مشغول، والاهتمام الحقيقي ما يحتاج أنك تداوم 8 ساعات 7 أيام في الأسبوع، هو بس يحتاج رغبتك بأنك تهتم بالشخص اللي معاك. لا تقول أن الليالي فرقتنا، لا تقول ظروفنا عيت علينا، الليالي يوم ودك جمعتنا، يوم ودك كل شيء في يدينا. يا سق الله ليلة بك عرفتها، في شعيب شهار عن غيرك سلينا، من مغيب الشمس حتى طالعتنا. نلقاكم على خير، مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا مساء الحب، يا مساء الذوق، يا مساء الشوق على كل مستمعي إذاعة الرياض. مساء الورد في من تعاليل، وعلى الموعد يوميا من 10 للساعة 12 من يوم الأحد إلى الخميس، واليوم الخميس الونيس. برنامجنا كالمعتاد نطرح موضوع، ومجلسنا الإذاعي ذا ناخذ ونعطي معكم فيه، ناخذ منكم سواليفكم، آراءكم، مشاركاتكم، قصصكم، أشياءكم، ذكرياتكم الحلوة، بعض المواقف الطريفة اللي صايرة. الساعتين هذه اللي ناخذها معكم آخر اليوم بعد ما يكون الواحد تعب وطفش من دوام ولا من مشاوير ولا، واليوم الخميس العالم الحين في هذه اللحظات تلاقيهم طالعين، كل يبي يوصل له مكان. فنبي نقضي معكم ساعتين لطيفة خفيفة ظريفة ممتعة، نستانس معكم من خلال تواصلكم.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام من جديد، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 وحتى عن طريق منصة إكس. اللي حبي يشاركنا في موضوعنا المطروح في هذه الحلقة، موضوع اليوم خفيف ومرة ثقيل ومرة متوسط، وهذا ما يمتاز فيه فريق عمل برنامج تعاليل، تحديدا زميلتنا المعدة حصن المغيليث. يعني الموضوعات المتفرقة كلها من أجل أن نحاول أيضا تكون مناسبة لمعظم شرائح المجتمع. الليلة موضوعنا ما في أجمل منه، فيه ذكريات وفيه مواقف، فيه مواقف. اليوم نتكلم عن شيء أنا متأكد أنه صارت لكم، وانت طالع من الدوام ما يجيك اتصال، رسالة، جيب شيء وانت على الطريق، جيب شيء وانت واقف، جيب شيء على البقالة، تجي هذه الرسائل، هذه كأنها ماركة عندنا وعلى طريقك جيب. هذا كويس يعني إذا كان داخل العائلة هذا مقبول، لكن بعضهم من الأصدقاء لما تطلع وتروح مثلا مو بتفصل ثياب، لو تروح محل مشالح بشوت وتصور الألوان وتصور الأسود وتصور الزري عليه،
1: لو تروح محل تشاليح يا رجل
0: تروح يقول لك يا قال أبو عبد الله بالله يجيب المشلح الأسود هذا عاجبني وبحاسبك بعدين. هذه بعدين تجي ولا ما تجي يا خالد؟ بعدين
1: هذا مع على حسب تجاربك مع خويك. الأغلب والله يقول فرصة سعيدة زحلطا
0: أو مطعم، جيب اشتري معي المطعم وبعدين أبقى. ما تجي ولا لا؟
1: ما هو بالحلال أصلا، حتى لما يكون زين إذا طلبك في أنت في مشوارك، المشكلة لما يطلبك وأنت مثلا أقولك أنت في التشاليح ويروح يقول لك اطلب أجيب معك مثلا أي شيء ثاني.
0: إيه على الطريق هذه تصير مواقفنا، هذه ترى بيننا وبين الآخرين ترى تصير أحيانا. السفر مثلا، التسوق، صار كل شيء ينزل الآن في التصوير في السناب، واحد يصور وإذا دخل الخاص شاف الطلبات قلتني ما صورت أنا ملقوف، قلتني خليتها على الخاص، بدأ يندم لين كثرة الطلبات ما يقدر، جيب لي معك. كان فاتح خدمة توصيل يعني لهؤلاء. صحيح إن في ناس مقربين ونحبهم ونغليهم ونقدم له الشيء اللي يبونه، هذا أمر طبيعي، لكن كثرتها بعضهم يوصيك على دواء علاج، يقولك جيب لي ترى ما لقيت. طيب عندنا لا ما لقيته، موجود إلا هناك.

0: في المكان اللي انت فيه جيب لي منه. يعني هذه مشهوره مثلا، مدينه مشهوره مثلا وتتميز بالحلا او بالاكل او تتميز بشيء من الثقافات، يقول لك جيب معي على الطريق.
1: والله
0: جيب معي
1: رحله من رحلات اني خسرت يا رجل فلوسي خسرت. كلها بسبت ايش طلبات جبتها.
0: ايه
1: طبعا دوله ما احنا بذاكرين عشان ايش
0: ايه.
1: لكن وحسبنا انه الدوله هذه هي المنبع للشغله دي.
0: ايه
1: فتوقعت انها رخيصه، طلعت العلبة الصغيرة قد كذا 200 ريال.
0: وجبت ولا ما جبت؟
1: جبت غصب يا رجال، ما هو بكيفك.
0: كم؟ مو بكيفك يا جماعة، واضح أن القوة القوة.
1: لا بارك الله في الضعف.
0: طبعا هذا مقبول، يعني أقول في بعض الأشياء يعني مقبول أنك تجيب له، لكن بعضهم اللي يتشرط عليك جيب لي كيلو من الحل الفلاني، جيب لي 10 كيلو من الشيء اللي يبيه، هذا شيء متعب. واللي يختار لك العطورات، واللي يختار مثلا ملابس اللي بيها، بعضهم يعتذر والله وقتي ضيق، والله ما اقدر، انا بكره راجع، ما يمدي ارجع للسوق مره ثانيه، دورت الطلب ما لقيته، والله عندي الشنطه فل ما اقدر. يعني يحاول انه يختلق الاعذار. اذا مفروض انها مو اذا مفروض واجب عليك اصلا تقبل هذا العذر، تقبل. بعضهم يزعل ويعتبر انك قصرت معه، ليش انا طلبتك تشتري لي شيء ما جبته لي، زعل شخص الموضوع. يعني كان هالوصيه حق مشروع، أنا لما أوصيك على شيء لازم تجيب لي.
1: في موضوعنا اليوم يا جماعة، طبعا كان ودي في البداية تدق علي تقول لي يا خالد وينك، عرفت؟
0: جيب قهوة.
1: إيه جيب قهوة مثلا، نجيب شيء، عرفت؟
0: تجيب لو أطلب.
1: والله عيوني لك
0: صدق.
1: إيه والله
0: ولا أحد نشجرب.
1: لا لا لا
0: صدق والله يجيب لك يا محمد القهوة اللي معك من خالد اليوم بس.
1: لا دائما الله يحيك. أنت لو ما تجيب معك أنا أجيب لك معي. لكن الفكرة يا طوال العمر في السفر ذا، نبي نعرف منكم أكثر. يعني تبون الصراحة، أنا مكلم واحد من أخوياي قبل 4 أيام. شفته في السناب مصور في البلد المعين وفي عنده منتج حلو. قلت له تكفى جيب. قال أبشر. طبعا هذه أبشر أنا ما بشرح عليه. شوف أنت إن شاء الله لو رجع بعدين وسمع السالفة واحد تكلم عنه ما مسموح. اذا جابه طبعا ما راح اكرر عليه اقول له جاب. اذا جاب، اذا في مجال مجال، ما في مجال الخير وهله. لكن في بعض الاشخاص يطلبون ناس لما يكونون في اوروبا يطلبونهم شنط يا ماركات شغلات والامور ايش، وتعرفون الاشياء ذي غاليه. فينحرج الشخص ايش يسوي، فيقول الله لا يهينك حول لي.
0: ايه
1: يقول لا انا خلاص اذا رجعت اعطيك اياها.
0: يعني كذا صادق ولا كيف؟
1: طبيعي لما لا والله اذا في مجال واقدر اساعدك، ولكن الشيء باخذ ثمنه ولا حاجه الله لا يهينك.
0: قبل وفي بعضهم والله الامانه كريم ما شاء الله، اذا طلب الطلب مو بيعطيك حقها وقيمتها، يعطي قيمه الوزن. اي والله قيمه الوزن عشان يشيل الحرج منك، ما تتعذر لا في الوزن ولا في الشنطه ولا حتى في المشترى. ممكن بعد اذا اعطاك بعد حق اللي تعب.
1: يا اخي وينهم ذولا؟
0: لا صدق ما عندك.
1: يا اخي
0: انت تجيب بالغصب.
1: لا اسمع، لا لا وبعدين ياخذ الغرض اصلا ولا يقول لك شكرا، فهمت؟
0: ايه
1: يعني عادي
0: بس عسى عزيز عليك بس.
1: لا لا والله
0: الحمد لله هذا اهم شيء.
1: هي طيبه هالشغله ما هي بطاله، لكن في بعضها تطلع عن حد المألوف. فعشان كذا نبي نعرف منكم مستمعينا الكرام، احنا ما نبي نقول بس برا المملكة ولا كنت مسافر اي مكان. عشان كذا يا طلال لما سافر ما صور سناب. فهمت؟ عشان برضو تكون في السيف سايد وتاخذ
0: يا رأي. رجل احيانا تبي رأي مشورة بس، لما تدخل محل اقمشة وتفصل ثياب شتوية وتشوف الالوان ما شاء الله عندك وخاماتها وتصور، تبي تستشير احد اللي عندك قالوا هذا زين، بالله تكفى جيب لي معك قطعة، جيب لي معك هذه، جيب لي معك وبحاسبك بعدين، هذه ورطك. إن جبتها فنت كريم وانتظرتها فو حقك راح، وهو للأسف يعني الطرف الثاني يعتبر هذا حق مشروع، طالما أني أنا طلبتك جيب لي، ولا تراك أنت مقصر في حق العلاقة ولا حق الصداقة. فالأمر غير مفهوم، غير مفهوم إلى الآن. فالواجب علينا الآن نعتذر ولا نطالب بالحق، نقول لا يا أخي والله ما أقدر، هذا قيمته الفلانية كذا، إذا مداك تقدر.
1: طبعا الحين بيجوني يتصلون يقول لا والله أنا أقول له بحقه، فهمت؟ كلهم بيطلعون مثاليين.
0: ايه.
1: فهمت؟ لا لا نبي يا جماعة، سواء أنت كنت مسافر ولا كنت رايح مشوار، ما نبي نقول بس أنك أنت مسافر برا البلد ولا داخل البلد، نخليها يعني اليوم مفتوحة. حتى لو في مشاويرك نبي أغرب طلبات وأصعب مواقف طلبت أو طلبت، يعني أحد طلبك وأنت برا مثلا طلب غريب ولا انه

0: يعني انطلبت انت وانت طالع مشوار رايح اي مكان، نبي القصص هذه، نبي المواقف، نبي اغرب اشياء انطلبتوا فيها ولا طلبتوها.
1: ودنا نعرف بعد هو الموضوع استغلال ولا الامر متعلق بالذوق وبالكرم. وضحوا لنا هذه عشان بعد ما نحرجنا بعد في تعاملاتنا مع الاخرين، ونوضح الصوره حتى في دائره العلاقات اللي عندنا. اليوم لما تتحدث انت بصوتك المسموع الكل يفهم ترى هذا خطأ، ان هذا استغلال، ان هذا يجب ان تدفع حقه، حتى تكون صورة واضحة وثقافة مجتمعية نأسسها من برنامج تعاليل.
0: يا ريت.
1: اهلا وسهلا بالجميع. فريق العمل يسعد بكم، من الاعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والاخراج محمد الفلاج.

0: تعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
3: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
2: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
4: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
5: أي ما نبي مجاملات، اللي في خاطر
4: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
2: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تعاليل.
7: يا هلا وسهلا، يا مرحبا، رجعنا لكم من جديد، ونرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل. نذكركم دائما أنه تعاليل يجيكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12. اليوم قلنا قبل ما نطلع الفاصل الأول في لقاءنا الليلة بأنه موضوعنا يتعلق بالطلبات إذا كنت مسافر، ولا الطلبات إذا كنت طالع مشوار. إذا أنت رايح مكان تلاقي تتفاجأ أنه أول ما تصور شغلة تبي تأخذ وتعطي مع أنه إيش رايكم، وش إيش السالفة، ولا صورت وانت في بلد معين في مدينة ولا في دولة، فجأة تتفاجأ بطلبات تجيك. يعني صار عندنا يعني الوصايا وطلبات على حساب وقتك، كل يوصيك جيب بالله معك كذا، عطنا كذا، اشتر لي كذا. وتلاقي أوقات لما تكون خارج البلد يروح وقتك وانت قاعد تدور على أغراض الناس، ما عاد يعني تخلي لك يومين ثلاثة وانت تدور لهم. هذا موضوعنا اليوم، نبي نعرف منكم أغرب المواقف، أغرب الطلبات اللي انطلبته، سواء حتى لو أنك رايح في مشوار داخل البلد ولا أي شيء، الشباب ولا العائلة ولا. فنبي سواليفكم، نبي الطلبات اللي انطلبتوها واللي طلبتوها وأغربها، وش الشيء اللي تتذكرونه ما تنسونه. 011-40-5-3 وأول اتصال حمدان.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، يلا حيا.
8: حالك يا خالد؟
7: يا مرحبا، شلونك؟
8: طلال كيف حالك؟
7: طلال موجود بس انه قاعد يصلح عنده المايك بس عشان يضبط وبيكون معنا.
8: انا صالب موقف اليوم كيف يوم الصباح اليوم
7: اسلم.
8: كنت في صناعية
7: ايه
8: اذا صلح صناعتي
7: حلو
8: وانا يسمونه، وجاء على الساعة 11:30 كذا قاعد أصور أنا الصناعة وكذا، شوف مرتبط له واحد من خياي ماي يقول بالله راح المحل الإسلامي يسألني عن القطعة هذه. قلت يا رجال هم يلا بخلص صناعة جاي رأيي الحين بدي أروح المحل الثاني.
7: ورحت ولا زعبت؟
8: لا والله ما رحت،
7: طنشت.
8: قلت أنا مو تريح، ما مو تريح، راح أمشي والله أمشي. ليه أنت قرب من إسماعيل، قصيد قريب عن سيارة ما نبى عند المحل.
7: طيب لو إنك يعني قال لك بالله جبها وحاسبك بعدين.
8: خلاص خبر يا رجال.
7: مرة.
8: أقول هم يلا نفسي معي في سيارة.
7: الله يحفظك الله يحفظك يا حمدان. شكرا.
8: وثاني شيء أنا كنت مسافر لحد دول الخليج.
7: إيه.
8: قالوا صورنا على البحث نفسه أنا ولا أرجع سوا. واحد على خاص بالله راح محل سلامي. عطل منه هذا ما أقول سلامي.
7: ولا رحت
8: ما رحت
7: يعني من الآن يا جماعة أي أحد يطلب من حمدان أي شيء ينسوه يعني لا أحد يطلبه بس أنت ما قد طلبت أحد يا حمدان
8: أطلب بس ها رحون صاروا لي كذا خلاص
7: أشاكلك تطلب وينسحب عليك
8: أيوه فضل أطلب
7: يلا الله يوفقك شكرا لك يا حمدان الله لا يهينك شكرا لتواصلك معنا 011-40-53 يا أسماء
9: السلام عليكم
7: عليكم السلام عاد أنتم يا البنات طلباتكم لا إله إلا الله
9: طلباتنا كثيرة وغريبة في نفس الوقت
7: اي عطينا الطلبات اللي أن طلبتيها ولا طلبتيها
9: لا أن طلب مني طلب غريب مرة
7: اي وشو
9: طلعت أنا والوالدة وأختي كان الجو
7: طبعاً ولا مقاطع لك يا أسماء أحب أنوه للمستمعين والمتصلين اللي بيتواصلون معنا ننتبه من ذكر بعض الشركات أو بعض الماركات أو بعض أي شيء يعني واضح
9: أوكي.
7: بس أحب أنوه لك وأنوه للبقية
9: أيوة معروفة
7: تفضلي
9: كنت طالع أنا والوالدة وأختي كان الجو مطر وحلو
7: حلو
9: ومرينا على كوفي أخذنا قهوة كذا صورت بالغلط ممكن ندمت اللي صورت لك اليوم فجأة إلا شوية جاني اتصال وينك قلت طالع أتمشى مع الوالدة قالت بالله أبغى منك حاجة جيبيها لي من السوق أنا بالي بتقول جيبي لي أكسسوار جيبي لي فستان أي حق راضية في الأشياء هذه أقدر أجيبها
7: طيب.
9: قالت بالله جيبي لي معك سلسال ناعم يومي ذهب
7: قريب الطلب ذا
9: أيوة لدرجة أني رجعت قلت اشتغيتي قالت أبغى سلسال ذهب ناعم يومي أرجع سنابي قلت أنا منزل حسابي بالغلط ويش أحد كاش حسابي أنا جالسة على مليون
7: صلحي نفسك انك ما سمعتي ولا اي شيء انتهى
9: قلت جد ولا تمسكين قالت لا والله جد المهم قلت خلاص بصرفها بعد ما اطلع من السوق بصرفها الا بعد يمكن ساعه او ساعتين بالله يصور السلسال اذا اخذتيه خير يا اختي صام لي الان
7: إيه.
9: ما كان الجو والصواعق ما قدرت ادخل السوق وطلع
7: اي خطر وانت ما طلبتي احد
9: لا انا مستحيل اطلب شخص
7: ما تطلبي
9: مستحيل أطلب إنسان ماني عارفة كيف وضعه كيف مادة كذا
7: طيب إذا طلبتي أحد أرسلي له فلوسه
9: أيوة أنا أرسل فلوس بس لا إذا أني أنا ما هو شيء ضروري ما عادي أنا أروح بنفسي أخذ الطلب اللي أبغاه
7: جميل أسماء شكرا لك يا أسماء يعطيك ألف عافية صفر 011-40-53 عبد الله
10: يا هلا وسهلا السلام عليكم
7: يلا حيا هلا وسهلا عبد الله
10: كيف الحال طيبين ان شاء الله
7: الله يحفظك
11: مرحبا يا عبد الله
10: ابو عبد الله عاد وعايش ولا
7: ايه هذا الامير حقنا
11: نسيت يا عبد الله ولا كيف
10: الله يسعدك
11: شكلك في عندك وصيه تبي توصيني على شيء ولا
10: ايه سلم عليك يا جماح اكيد
11: اوه نعم ونعم ونعم ونعم زين يا جماح
7: من جيزان صح
11: نعم
7: جماح بالله بلغوا تحيات

0: حياتي.
1: أهلا بكل خير.
0: الله يحييك يا عبد الله، دائما تسعدنا وتنورنا بآرائك.
1: الله يسعدكم ويبارك في عمركم في موضوعكم الطلبات. طبعا الطلبات تعود أيضا، أي طلب يعود على حسب العلاقات الموجودة بين الشخص والآخرين. طبعا نحن هناك علاقات، يعني طلبات العائلة والأسرة هذه تنفذ ولا تتردد فيها أبدا، والأخت والزوجة، وهذه الزوجة وظف داخلية.
2: إيه أنا قاعد أتحن كذا، يعني إني إيش
1: يعني إذا رفضت فطبعا لن تحمد عقباك بعد ذلك.
2: أيوه،
1: إن الإنسان يعني يلبي الطلبات التي
2: لا، وتعتبر هدايا، يعني طالما أنه طلبك يعني الأهل تعتبرها أنه
1: نعم تحول إلى
2: هدية، طالما رغبته فيه بالعكس أنت تفرح أنه يعني
1: مثل الصديق المقرب إليك، يعني تعتبر أي كم هدية. أما إنسان غثيث يعني شاف ليس بينك وبين علاقة قوية وشاف سنابة من السنابات، أنا والله يعني رفضت يعني بتاتا أني إذا طلعت السوق أن أصور أي محتوى من المحتويات الموجودة في السوق.
2: طيب،
1: نظراً قد يكون يجيك شخص يعني يطلب منك طلبات، وقد حصل لي موقف.
2: أيوة، عطنا الموقف.
1: طلب مني موقف، يعني هذا الموقف ما أنسى، طلب مني طلبات وأنا كنت خارج المملكة، فطبعاً جهزتها وجبتها أعطيته، منتظر تحويل المبلغ يوم يومين ثلاثة أيام شهر شهرين، ما حول. خلاص أنا ما أطلب أبدا ولن أترك هذا الباب إني أطلب يعني الخاص بي، لأني في نوع من الحياء أبدا لا أستطيع أن أطلب مالي الذي وفرته لهذا الشيء، هذه الهدية لهذا الطلب أبدا.
2: المشكلة عبد الله في الهدية الطلبات اللي تطلبها أوقات يستغرق منك يومين إذا كنت خارج البلد، فهمت؟ وأنت تدور له.
1: طيب ليش
2: يضيع لي مشواري، يضيع لي روحتي.
1: معذرة منك، هل أنا سأجعل أن هذا الطلب أو أنفذ؟ لا يمكن أن أنفذ الطلب، أعتذر. أنا والله أنا
0: مهما بلغت مكانة الشخص يا عبد الله.
1: نعم،
0: مهما بلغت مكانة شخص في نفسك.
1: أبدا.
0: مش أبدا،
1: إيش ما اسمها
0: يعني مهما بلغت مكانة الشخص اللي يطلبك طلب في نفسك.
1: مكانة الشخص هذا تبقى، والله إذا كان صديق قريب أنا أنفذ الطلب ولا أبالي.
0: طيب وش منه هذا اللي تعتذر له أجل؟
1: لكن الشخص الذي أعتذر شخص يعني صداقة من بعيد.
0: إيه طبيعي، هذا طبيعي.
1: أنا لا
0: طبيعي، هذا من بعيد أصلاً أحياناً ينحرج إنه يطلبك شيء لأنه من بعيد، ما في شيء.
2: من ينحرج؟
0: يعني في شيء من القرب والمودة.
2: في ناس وجهه قوي.
0: إذا بعيد صعب، أو إنه بيقول أنا بعطيك مثلاً فلوسها وقيمتها يعني. طيب الآن مثال حي يعني يا عبد الله، أنت الآن في جازان صح؟
1: أنا في
0: لو أحد الآن مثلا من مناطق المملكة من الجوف قال لك مثلا يا عبد الله ارسل لي المانجا، عندكم هذا موسمكم، بالله تكفر ارسل لي وعندكم ما شاء الله الموسم، ويا ليت يا عبد الله وإن شاء الله، ما شو تسوي؟
1: ترى أنا عندي مبادرة.
0: خلي المبادرة، خلنا الآن في المثال الحي الحين، هذا مثال حي الآن. واحد مثلا من الجوف، أنت في جازان وعندكم ما شاء الله المانجا، قالك ارسل لي بالله يا عبد الله، بالله والله محتاجينه ونبي نجربها، شو تقول له؟
1: ابشر
2: كفو.
1: ليه؟ ابشر، هذه اخلاقيتنا في اهل جازان.
0: طيب سوي تقول اعتذر الحين،
2: اقصد برا.
1: لا اعتذر اذا مثل ما قال الحبيب، اذا انا خارج المملكه في اجازتي في,
0: ايه؟
1: في في في في روقاني،
0: لكن داخل المملكه ابشر، خارج المملكه لا.
1: معليش انا مبتعد عن ضغط العمل، ايه؟ من ضغط العمل يجي يطرد وراي ورا مره ثانيه، والله احتاج منك طلبات، والله معليش.
0: يعني الكرم فقط داخل المملكه يا عبد الله،
1: داخل المملكه.
0: نعم نعم،
1: انا لبي هذا الطلب، ابشر من عيوني.
2: والله لان عندك من يخدمك، راح جيب له مانجا وارسل لفلان.
1: والله ابشر،
2: الله يرحم والدك.
1: وانا اسمع يا ابو عبد الله
0: سم
1: والحبيب، والله اذا جاء ورسل المانجا ابشر، واجيك وتجيكم حتى عندكم في الاستديو.
0: بيض الله وجهك، واصل يا عبد الله.
2: كفو.
0: واصل. بس كانت هذه يعني انها نقاش حي ومثال نضربه من الواقع، حتى بس نشوف ردة فعلك الحقيقية على الهواء، ما في اي ترتيب. بيض الله وجهك يا عبد الله، شكرا لك على الاتصال.
1: ويكند جميل لكم
2: علينا وعليك.
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا في امان الله يا عبد الله.
2: كنت مسافر جاني طلب غريب
0: خارج المملكه.
2: ايه
0: غريب يعني مثل ايش؟
2: كلمني واحد عرف اني انا متوجه الدوله هذه، فجاه قال لي تكفى يا خالد ابي شوي يرسل لي رساله بمراجع، عنده رسالة، فهمت؟ قاعد يحضر دكتور.
0: أيوة،
2: فيقول هذا الكتب
0: يبي دراسات سابقة.
2: لا يبي كتب، يبي مراجع.

0: اي مراجع دراسات سابقه للبحث. نعم
1: اي في ابي ايش شوي طالع واروح المكتبات ما هي موجوده.
0: جوك اصلا مكتبات؟
1: الا جوي الحمد لله. انا مؤسس المكتبات اصلا.
0: اختار المكان.
1: انا كنت طالب مكتبه اول.
0: اختار المكان
1: واروح ادور ادور ادور.
0: ما لقيت طبعا.
1: لا لقيت والله. ترى مو عشان يسولف معك
0: لا يعني.
1: لا يا
0: ما
1: لا يا طلب
0: اصلا يعني.
1: لا تجرحني يا ابن الحلال. اي تروني زعول.
0: لا هذه نقطة مهمة ترى. أحيانا مثلا على طاري السفر خالد يقول أنا مسافر مثلا، واحد طلبني في مكان في المكتبات، أنا ما عندي مثلا المكتبات تستهويني ولا أدخلها ولا أعرف فيها التفاصيل، فكيف تطلبني في شيء
1: يا رجل؟ عرفت رئيس الجامعة حتى عرفت
0: قلت عنده
1: من كثر ما والله رحت وجبت له الله يستر عليه. لا لا وجبت له شيء كان مستبعد، ما يعني من المستحيل
0: ما اتوقع.
1: اي قال هذا انا ما كنت يعني انا اعطيتك اياه بس
0: ابهرته والله.
1: ابهر انا من انت بس فلتني على الشيء مالك هم.
0: مكتبات ولا غيرها
1: ابو سعود. يا هلا.
2: لا هلا اي والله يا هلا. الله يجعلنا ما ننقطع الوضع.
0: امين وياك والسامعين
2: اليوم. يا ذا الجلال ولك
1: الله يجزيك.
0: الله يحييك يا ابو سعود.
2: الله يسعد مساكم بالدنيا يسعد مساكم بالاخره.
1: خير
2: اي والله ما شاء الله لا اله الا الله. جمال كليت جمال الازمه الجمال الاول.
0: الله يحييكم وجودكم.
2: والله والله بليله هالجمعه كل ليله جمال افضل من الجمال الاول.
1: يا زينك ابو سعود انت بركتنا بعد الله.
2: لا كل على حقه بالبركه.
1: اي لا بس اذا ما سمعنا صوتك ترى انا نضيق يا ابو سعود.
2: وهذا يعني من طلباته وهذا انا والله تطلبت من اللي رجل.
0: وش طلبت؟
2: طلبت سبحة.
0: من وين؟
1: الله.
2: سبحة بمصر صار له صور له سباح وأنا مرني صراحة مغرم بالسباح.
0: أي.
2: جدا مغرم وأنا أطلبه قلت أبي السبحة اللي بيدك
1: اللي بيده
2: اللي بيدك
1: ها؟ اللي بيده
2: قلت أبي يا سبحة اللي ترى لأن هاللي بيدك أبي حلو اللي بيده غالي ما رخيص.
1: أي
2: كانت حلا بركة
1: وجابها لك.
2: اي والله جابها
1: ابو سعود. انت لو تطلب ما ادري وش تطلب فهمت يجيك.
2: والله فيها يعني كيف اعطيك على ما انا ما اقبل منك شيء. ليش انت طالب مني طلب اول مره تطلبني؟ قلت له والله يا ما خليت حقه اني ما اطلب حياتي اني ما اطلب منك. انا قال اليمين اللي قاله اليمين اني ما اخذ منك ولا ريال.
1: ايوه
2: ويرفض ياخذ مني. يوم رعيته مرحيم باربع مترين.
0: ايه
2: باربع مترين.
0: ايش سويت؟
2: وارجع لامو بشارج والله لو هي بمئة ريال بخمسين ريال ساكن حين باربع مية.
0: ايه
2: قال له والله لو انطالب له هي بلف اللي جيب.
0: ايه لانك غالين عنده يا ابو السعود.
2: قلت جالي انا عندي لك هدية.
0: ايوه
1: الله
2: عندي لك انا هدية ان شاء الله بقيمة السبحة عندي لك هدية.
0: ما شاء الله عليك.
2: اللي تجملك ان شاء الله لا منك صار عندك رجال تجملك
0: عود
2: كفي. اي والله وهديت عليه عود يجمله
0: ما شاء الله
2: صار عنده لا صار عنده رجال الحمد الفضل لله.
0: بيض الله وجهك.
2: ويدعيني يا اخي قال والله انك تجملت في انك اكثر من جمالتي. قلت انت على اول
0: يعني ابو سعود انت الله يسلمك الان كانك تقول ما يصلح تطلبون طلب من غير ما تدفعون. إذا طلب لفلان مهما كان داخل المملكة ولا خارج المملكة أي طلب أنت بيه عطى حقه.
2: عطى حقه.
0: أي أنت ما تبي الموضوع يتحول إلى استغلال.
2: لا ما أي.
1: وإذا
2: أي. وما ما حصل.
1: وإذا رفض بادله بنفس الهدية يعني بهدية.
2: لا بادله بنفس الهدية.
1: أنا يا طول العمر أنت اللي طلبتني إياها كراتين البدنجان إن شاء الله برسلها لك.
2: لا انا بطلب منك الحين. بطلب منك
1: اسلم.
2: راع البو المشتى الحساوي اللي بشار عزه اللي بدك تجيبوه لي.
1: ابشر بعزك. كم طولك؟
2: الله يرزقك الله يرزقك الله يوفقك بالدنيا والاخره.
1: وياك. لا ابشر بعزك.
2: الله يجعلنا وياك
0: امين امين. ابو سعود طيب لو رفضها مثلا قالك لا يا اخي هذا عيب في حقي يا اخي هذا كرم مني كيف تطلبني تقول ادفع قيمته؟ لا ما تدفع ولا ريال هذا مني كرم انا جبت لي بطيب نفس.
2: اي بس انا طالبه طلب.
0: أنت طالبة لكن أكرمتك فيه.
2: والله أكرم لكم. والله أكرم.
0: إيه يعني شو نسوي الحين ناخذ ندفع ولا لا ولا ناخذ الكرم؟
2: لا بس إني أحاول إني
0: إيه؟
2: يقول لا تحية حياته في تحية فحيهم
0: بأحسن منها
2: في أفضل منها.

0: منها. اي نعم
1: احسن منها ورجوها.
0: نعم بيض الله وجهك.
1: نعم بارك الله فيك.
2: ينافسه في الطيب. المهم البنجان نعم. حقك لا يخرب اللي عندي. خلني ارسله لك.
1: ارسل وارسل لي بعدش.
0: يلا روح دور
2: ودك ثمانيه. وبرسل اسمع وبرسل لك حبك.
0: الله يحفظك بس الله يطول عمرك.
1: الله يبارك فيك. الله يوفقك.
0: الله يوفقك. حياك الله في امان الله.
2: هذا وسهلا.
0: حياك رب. تحياتنا لك. 011-40-53 ابو سعود يقول لا الموضوع هذا ما له دخل في الكرم ولا غيره. هذا حق حق. انت طلبت شيء ادفع قيمته.
2: اي لا
0: واذا اعتذر قال لا ما اقدر وبكرمي ولا تقدر خلاص بادله بهديه بمقدار القيمه نفسها
2: او اكثر منها.
0: ادفعها اكثر منها. لا كانك تفضلت عليه.
2: لا لا
0: لا بالذات القي نفس القيمه.
2: شوف شوف في شغله انه انت اكرمتني بشيء بدي اكرم لك بشيء. يعني تراها هي طالما بدات ايه بالمحبه فردها محبه.
0: اي ما يصلح تتجاوز بالمحبه بعد.
2: والله يبي يغلبني بالطيب اغلبه بالطيب. هو يرجع عشان اخليك ذكي
0: عشان ما تخسر وتكسبه خلى بالتساب بالمقدار.
2: لا لا ابد
0: عشان تكسبه. وبعد بيقول كيف اعطاني شيء
2: يستاهل. محمد فلاح
0: على كل حاجه. انت عندك الفلاج وعندك البشت الحساوي وعندك
2: الحبك والبدنجان وكل شيء. يا ابن الحلال خليك ساق شكل
0: افتح محل وخلاص.
2: اسمع شكل الحلقه ذي بتنتهي
0: ديون.
2: ديون 011-40-53 ابراهيم.
3: يا مرحبا. هلا وسهلا.
2: هلا وسهلا. يلا حيا.
3: الله يعافيكم. انا اللي برسل البشت الحساوي ترى.
2: والله ونعم.
3: يعني من الحسا.
2: والله كمان من الحسا. شوف شوف شوف.
3: الله يعافيكم.
2: شكل الليله بنقفل واحنا عندنا طلبات واجد يا جماعه. هدايا وشغلات.
3: ابد ابد حاضرين جعلكم تسلمون.
2: الله يجعله دوم.
0: البشت الحساوي اليدوي. اليدوي ولا لا؟
3: ابد ابد ابشر بافضل الحاجات.
2: وش تبي؟ واصل تبي حق دبي ذا؟
0: واصل.
3: الله يعافيكم. بالنسبة للموضوع بصراحة شدني كثير لأني أنا مريت في موقف غريب جدا ويمكن يكون أقرب حاجة تسمعونها.
2: يلا حلو.
3: طبعا أنا كنت مسافر مع زميلي لي دولة قريبة تقريبا السفرة كلها 3 أيام.
2: حلو.
3: فجانا طلب غريب جدا يعني غريب غرابة لدرجة أني تشجعت أني أتصل وأتكلم في الطلب هذا.
2: يلا قول. أهم شيء أنه يعني مسموح نذكره. فهمت؟
3: لا لا لا اكيد مسموح.
2: عندك الضوابط.
3: اي طبعا تواصل معنا صديق زميلي وطلب منا اللي هو بيبان سياره.
0: الابواب الابواب الاربعه ولا المقابض هذه
2: باب.
3: لا لا ابواب
0: باب أبواب كامل.
3: اي باب كامل. إيه.
0: اه
3: اي باب كامل نجيبه. ظاهر انه كانت سيارته يعني يحتاج باب.
2: في الورشه. في الصناعيه.
0: مو موجود يعني. طيب مو موجود عندنا في التشاليح والمراكز هذه.
3: موجود بس هو ظن انه بيكون انسب لو جبناه
0: او ارخص.
3: ارخص لكن لما سوينا حسبه وبقيمه الشحن احنا جايين بطياره طبعا
0: معكم الباب
3: اغلى اغلى اغلى بكثير من هنا موجود يعني. السعر بيطلع عليه اغلى يعني.
0: اي نعم.
3: فوق هذا كله يعني لما حنا بنروح ندور هذا الحاجة اللي هو طالبها يمكن يضيع علينا يومين في السفرة. والسفرة صحيح. كلها كانت 4 أيام. عرفتوا الفكرة؟
0: أيه إيه. واضحة الفكرة. عشان هذا اللي نقوله الآن صار موضوع كأنه استغلال أو أنه تعكير جو السفر.
3: هو في حالة واحدة بيطلع ربحان فقط. هذا اللي طلب الطلب. إن ما يدفع قيمة الباب لزميلي.
0: ليه ما يدفع؟ ما قلتوا له؟
3: لا يعني لا ما جبناه طبعا. اعتذر زميلي.
0: لا انتم ما جبتوا. لكن في حال في حال لو جبتوه بيدفع قيمتها ولا لا؟
3: بيدفع القيمه بالاضافه الى الشحن.
0: الشحن ايه
3: اغلى.
0: ايه
3: اغلى اغلى بكثير يعني. ايه صح. قيمتها في الديره هنا
0: يعني. اللي فهمت من كلامك ابراهيم انت ما عندك مشكله اي واحد يطلبك طلب وانت في السفر تروح تبحث وتدور وتحسب وعادي تشتري وتشحن.
3: لا لا لا لا لا انا بالنسبه لي لا.
0: طب هذا اللي سويته مع الباب. بحثت وحسبت ودورت.
3: لا لا ما
0: وشفت
3: الا اعتذارنا. اعتذارنا
0: اي بعد ما شفت ان بعد ما حسبتوها وصارت يعني اغلى تكلفه اعتذرتوا.
3: صحيح ايه؟ صحيح. اللي سوينا حسبه تكلفه الشحن وقيمه ايه؟ الباب التغريبيه فطلعت بتكون اغلى من الديره. فبينا له. لكن يعني الفكره اللي بينقلها هو هذا الشخص بيكون ربحان فقط اذا ما دفع قيمه التكلفه.
0: صحيح
3: يعني.
0: صحيح
2: الشحن ايه؟ لا واسمع اتخيلكم انتم راجعين بيبان.
3: هذا المشكلة. الحين احنا نوسع صدرنا ولا نروح مع القطع غيار.
0: والله فعلا كلامك صحيح.
3: أضيف نقطة واحدة.
2: تسلم.
3: ترى انا عندي قاعدة يعني في السفر بصراحة يعني واغلب الزملاء او المقربين مني عارفينها. يعني انا بصراحة ما احب استقبل طلبات يعني من احد. خصوصا لما اروح سفرة بسيطة او

0: وشيء يعني انا رايح اوسع تدري ماني برايح
1: من اي احد من اي احد ولا بعض المقربين استثناء؟
0: والله شوف اذا الاهل او صديق غالي او صديق كذا يمكن اذا شيء بسيط ما في مشكله، لكن اني مثلا شيء مثلا قطع غيار سيارات او شيء
1: ممتاز.
0: بيت جهاز

0: والله يشوف لو زعل أو شيء أنا في الغالب ما أعتذر من شخص إلا يعني يكون يمكن إنه عارف إنه راح يتقبل اعتذاري.
1: إيه ما شاء الله قوي والله مسيطر أنت يا إبراهيم ما شاء الله عليك حتى علاقاتك.
0: لا حنا مو مسألة كذا، مسألة إنه بمعنى الأغلب في الغالب ترى ما يجيني طلبات يعني تكون متعبة بهالشكل يعني.
1: مش بعد الباب، ما بعد الباب شيء. أتعب شيء
0: الباب هذا اعتذرنا منه. لا تحسبه عليه.
1: الله يحفظك يا إبراهيم.
2: شكرا لك، شكرا لك يا
1: الله، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
2: هلا هلا،
1: تحياتنا لك.
2: 011-40-53 نقول ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: السلام، من معنا؟
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: أبو تركي معك.
1: أبو تركي ونعم ونعم يا مرحبا.
2: هلا هلا،
3: معك زوج الله يسلمك.
1: الله يحييك أبو تركي.
3: الله يبقيك طول عمرك.
1: الصراحة
3: أنا وصيت واحد عن نوع من النخل موب عندنا، قلت أبغى فسيلة واحدة. قال ابشر، مهم عندنا بديرتنا، بديرتهم متواجدة. قال ابشر، وأنا أرسل له واحد من ربعي حواليه بيجي لمن أبعنيزة بتجيبها على دربك. درجه محمل ثلاثة جايبها وانا قاين وحده. انا بفضح هذا ابو سعود بالمستجدة الله يجزاه خير. كريم ولد كريم، ارسل لي ثلاث.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
2: ابو سعود من غير
3: اي نعم نعم، لا توصون ابو سعود.
1: ونعم ونعم ونعم في الجميع، ونعم في الجميع، ونعم فيه وفيك.
3: الله يبي يوفي ويكفي ابو سعود.
1: الله من طيبه والله، من طيبه.
3: اي والله
1: بيض الله وجهك. انت طلبته شخصيا يا ابو تركي؟
3: اي والله طلبته شخصيا ابن الحلال، وارسل لي ثلاث.
1: اي
3: الله يبيض وجهك. يوم اخذنا 10 ايام يدق علي، قلت ترى، قال ترى حصلت زياده تبي؟ قلت الله اعلم، ما بزرع عنيزه كلها انا يا ابو.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لك، الله يبارك لك. امين يا كريم.
2: شكرا،
1: ما عليك زود، وشكرا على الشهاده هذه يا ابو تركي.
3: يا هلا،
1: عليك زود بعد ما لك قصور. الله يحفظك،
3: الله يطول عمرك. يا هلا،
1: طول عمرك ويحفظ
2: ابو سعود. يا هلا يا هلا،
1: ونعم والله، ونعم والله ابو سعود ما شاء الله تبارك الله. مع انه شارك ولا جاب طاري هالسالفه ولا حكاها، تحدث فقط عن نفسه، الا اصر ابو تركي ويستمع لنا واشاد بهذا القصه. تحياتنا للجميع،
2: اثر الرجال الله يبيض وجهه. طيب عندنا 011-40-53 ابو تميم.
4: يا هلا اخوي خالد.
2: هلا وسهلا.
4: يا هلا والله، هذه حقت ابو سعود دي.
2: لا الحين انت كذا بالهدوء حقك.
4: لا
2: حياك،
4: مسي عليك.
2: يلا حيا.
1: يا مرحبا يا ابو تميم.
4: الله يطول عماركم. والشيء هذا مو مستغرب على ابو سعود.
2: اي والله ونعم،
1: ما قصر، بيض الله وجهه
4: ان شاء الله.
2: عطنا الطلبات عاد، انت احس انك تهاويل كذا في طلبات وشغلات.
4: لا لا لا والله ما انا براي طلبات، بس اني تذكرت موقف يوم جبت طاري المانجا في جيزان.
2: اي
4: كان واحد عزيز علي تم تعيينه معلم في جيزان.
2: حلو.
4: ايوه وافقت ايام اجازه، يعني وقت الاجازه بيجي طبعا راجع وافقت موسم المانجا.
2: حلو
4: والله، يا مدريت ولا الرجال جايب له كرتون كبير يعني، وين المانجا عندنا غالي
2: صح.
4: اي والله وجابه وين، والله يوم زاو عجبني صراحه. فصرت كل ما لا دقيت عليه قلت واذا انت وانت جاي ان شاء الله لا تنسانا بكرتون.
2: شكلك كاتب اسمه فلان الفلاني المانجا.
4: ايه فلان فلان منجاوي. الله يجزاه بالخير.
2: اللهم امين اللهم امين.
4: ولكن ام الطلبات والله بيجي شخص يوصيني مثلا، والله انا اشوف انا صعب صراحه، وخاصه وخاصه يعني احذر منها، لما يجيك شخص مهما كان قريب ولا عزيز ولا مدري ايش ولا رفيق قالك والله وين انت، وين بالرياضي، والله بالرياض، والله شوف في واحد في المحل الفلاني راح يعطيك حاجه وجيبها معك، هذا اقول احذر منها.
2: حتى امنيا يعني،
4: فهمت؟
2: امنيا برضو تراها،
4: امنيا امنيا نعم، لانك ما راح تفتش المشكله دي ولا تدري وش اللي جوا الغرض اللي انت شايله، مهما كان الا واحد من عد منك وفيك يعني اخوك يعني من الاشياء هذه. والله يطول عمرك،
2: بيض الله وجهك. بالعكس نوه تنويه جيد في هذه الامور. الله يرحم والديك. شكرا لك ابو تميم.
1: اهلا وسهلا. نوال.
5: هلا مساء الخير، كيف حالك؟
1: مساك الله بالنور، يا مرحبا يا نوال.
5: الله يعطيكم العافيه ان شاء الله يا ربي.

0: هلا
1: الله يحييك.
2: أهلين وسهلين ومرحبتين.
0: هاي أنتم عاد أنتم يا البنات طلباتكم مش كثرها، وطلباتكم دائما يا تكون حاجة دقيقة كذا والواحد يتوه فيها وتبونها بتفاصيل معينة، ولا تجيبونها كبيرة؟
2: أي صحيح، هذه أول خالد نمشي وراها الحين. خلاص الحين الأونلاين ما خلى شيء، حقه بعد يطلبون من برا.
1: هو صحيح فعلا، أي كلامك صحيح منطقي. هنا الآن فعلا الأونلاين موجود، كل شيء تبيه موجود. يعني ليش طيب أنا أتصل على فلان وأقول له جيب لي أرخص يعني مثلا، ولا ما في فاتورة؟
2: كده يعني انك يعني بدل ما يعني كاني بطلب منك يا طلال هديه، يعني انت جيب لي هديه، يعني انا اجي اقول لك جيب لي هديه، يعني هذا معناه
1: ممتاز. طيب في حال ما لقى، في حال ما لقى شيء مثلا متوفر على الاونلاين،
2: يا هذا ما في، خلاص بعد كل اسواق موجوده يعني. الحين الناس كلها تسافر يا طلال وخالد،
0: يعني من الاخير ما بتجيبين كذا، من الاخير واضح خلاص.
2: لا لا والله انا اجيب، لا لا والله قلت لك انا من قبل ذا الشيء، الحين لا ما في الحين، والله بالعكس انا ما حد يقول لي شيء.
1: اه قصدك يعني اول كانت موجوده هذه الثقافه، لا ما عاد فيها الان الوصايا هذه والطلبات،
2: لا
1: يعني ما عاد فيه،
2: ما في. لا لا
1: تغيرت
2: ما
1: المفاهيم
2: ما
1: بعد وجود السوشيال ميديا والمنصات والاونلاين، كل المتاجر اغلبها يعني موجوده.
0: يا اخي ممكن الشيء اللي عندك كذا في المدينه اللي انت فيها كذا اطمن انه ما يجيني مثلا شيء من اي مكان ثاني، يعني احس انه فعلا اصلي.
2: يعني اول مثلا الاشخاص بعد مثلا دوله ما من الدول تتميز بشيء عندها، انت رايح لها وش رايك تجيب لي من من عندها مثلا شاي او هيل او قهوه او غيره من هذه الاشياء، جيب لي كيلوين 3 كيلو، ترى ممتاز الحقه هذه. في ناس صحيح انا اقول لك يطلبون يعني يقولونها، الحين لأن الناس صارت تفهمها، يعني مثلا طلال يجي يقول نوال جيب لي ذا الشيء، والله انا اقول اه ان شاء الله ان شاء الله واكبس يعني خلاص. انا ما راح افكر في الموضوع، يعني انا من النوع اللي ما حد يقول لي شيء صراحه.
1: طيب الان الان كثقافه الان نوال، انت مع ان نلبي طلباتهم نجيبها، ولا مع انهم يدفعون حقها ونجيبها، ولا مع ان نعتذر ونقول لا والله الاونلاين متوفر روح اطلبوه؟ ها
2: والله شوف طلال، أنا إذا الشيء أقدر عليه وما يكلفني ماديا ولا راح يكلفني يعني ولا عليه مشاكل.
1: حلو.
2: في الحدود
1: ما في مشقة، يعني ما في مشقة تلقينا في أقرب محل تشترينا وتجيبنا معك، هذا عادي طبيعي
2: ودي الشخص يستحق.
1: نعم.
2: ما عندي مشكلة صراحة، لكن إذا شفته دي الشخص أو هذا الإنسان يعني متمسخة كل مرة تعالي جيبيلي وتعالي جيبيلي، لا صراحة
1: لا. أنت قلتي إذا كان مثلا سعره معقول مقبول بشتريه، لكن إذا كان سعره مرتفع تعتذرين ولا يدفع حقه؟
2: اي لا يعني بيعطوني حق، انا ترى ما اطلب هذه الاشياء طلال، انا من النوع
1: انت جاوبي على السؤال بس هو
2: اي انا اقول لك اي بس انا استحي بقول لهم بس هو المفروض يدفعون.
1: طيب شو يعني تسوي، تعتذرين على الطلب ولا كيف؟
2: اي بقول ما حصلته. أيوة. بقول ما حصلته اي كده يعني ما بقول انا في مساله الفلوس ما بجي اقول اعطيني فلوس.
1: اي ممتاز.
2: لكن اذا دي بعتذر بقول ما حصلته يعني او استصعب علي ان انا
1: اروح. اي ممتاز كلام
2: يعني
1: جميل،
2: يعني اكون صادقه معاها، يعني ما اروح اشدب عليها او شيء، اكون صادقه معاها اقول والله سامحيني انا يمكن ما اقدر، انا مثلا رايح مع جماعه وصعب ان اروح ادور الشيء.
1: كلام منطقي يا نوال، كلام جدا منطقي.
2: سلامتها الله يعطيك
1: الله يحفظك. شكرا لك يا
2: نوال، نهايه اسبوع سعيد ان شاء الله
1: علينا وعليكم. الله
0: هذا علينا احنا، علينا احنا، انت لا
2: ان شاء الله،
0: انت صرتي اجازه على طول. وفك الله يا نوال، هلا وسهلا.
2: شكرا شكرا ابوي الله يحفظك.
0: 011-40-53 محمد.
3: ايام السنور للجميع والسلام على جميع المستمعين، اذا الرياض من يسمع.
0: وعليكم السلام، مساء النور
3: للجميع ان شاء الله وللحاضرين والغايبين.
0: تفضل يا محمد.
3: بالنسبه لي اقول يعني ان الواحد يشتري اشياء سواء عن الاونلاين او عن طريق يعني
0: وش ان طلبت المتاجر. اترك الحين ايش ان طلبت انت، ولا طلبت طلبات غريبه ولا شيء؟
3: ايوه حتى لو طلبت يعني مثلا طلب غريب وما يعني ما مثلا اني اقدر اكنسل يعني الطلب، يعني مثلا انا مره طلبت زي فرشه الاسنان بس ما هي فرشه تجي.
0: محمد لا لا لا، احنا نتكلم في موضوعنا انه واحد من اخوياك مسافر اوكي، وعرفت انه رايح لبلد ما، في ناس ما شاء الله عليهم على طول محمد سافر هناك خلاص ندق عليه بالله جيب لنا معك وجيب لنا معك وجيب لنا معك، صار معك هذا الموقف ولا انك انت طلبت احد هو برا البلد مثلا وطلبت طلبات؟

0: لا لا بالنسبة لي صراحة ما صارت زي كذا معي،
1: ايه
0: بس
1: احنا
0: أنا
1: مو موضوعنا في
0: أيوة أنا
1: التطبيقات،
0: فهمت
1: فهمت؟
0: عليك إن
1: ايه
0: يعني مثلا واحد سافر على نقول مثلا على أمريكا وعلى سويسرا ونعرف الأشياء اللي موجودة هناك نتصل عليها ونقول له جيبوها معك.
1: ايوه عشان كذا انت يمكن
0: بس
1: فهمت
0: أنا
1: الموضوع
0: أقول
1: انه
0: يعني أنا أحس
1: مواقع.
0: إنها يعني مكلفة عليها، لأن في أشياء عليها ضريبة وفي أشياء تكون هدية يعني. لكن لو مثلا كلنا بنطلب اللي في الحي وفي هذا أحس إنه بنطلب طلبات كثيرة، وهو يقول له خلاص بس ما عاد انا راد اصلا اذا انهم كلهم بيطلبون.
1: بارك الله فيك يا محمد، تسلم
0: لنا ولكم
1: شكرا.
0: اجازه نهايه اسبوع سعيده
1: نهاية
0: جميعا.
1: اسبوع جميل،
2: الله
1: شكرا
2: يحفظكم.
1: لك.
2: يا مرحبا. 0-11-40-533-آسيا.
3: هلا مرحبا،
2: مرحبتين،
1: اهلا
2: حياك الله يا آسيا.
3: الله يحييكم.
2: تفضلي يلا يا آسيا شاركينا.
3: عاد تسعدون، وش الموضوع عاد تسعدون؟
2: موضوعنا يا طويلة العمر، إذا سافرتي ولا طلعت السوق وصورتي بعض المنتجات ودخلت عندك في الخاص من صديقاتك قالت يا آسيا بالله أبي هذا النوع، أبي هذا اللون، اشتري لي جيبي لي، تشترينا ولا تقولين لا ادفعي قيمته؟
3: والله إذا كانت أختي إيوة تبشر، لكن إذا
2: صديقتك.
3: كانت بعيدة
2: إيه.
3: أنا من اللون اللي صراحة أبشري بعطيكيها هدية، لكن إذا زودتها لا والله حولي الفلوس أسفل.
2: تقولي حولي كذا صريحة، حولي الفلوس.
3: لا يعني بالبداية بجاملها بقولها خلاص بعتبرها هدية لك، لكن لو زودتها كل ما صورت كل ما هدية بقولها
1: لو طلبت كذا
3: حولي. أنا ما شفت نفسي ذهب.
2: تفشلت نفسي
3: عشان أشتري لها.
1: هذا بتروح اسمع، بتروح اسال محل الذهب.
3: امي ما جبت لها الذهب تبغى جوه.
2: ان شاء الله باذن الله ربي يرزقك، ان شاء الله يكرمك وتشترين ذهب باذن الله.
1: تروح اسيا السوق وتصور لها تقول ترى هذه ب 5000، يعني معناه ايش؟ تدفعين
2: ويطلب.
1: ايه
3: لا لا لا بسوي شو اسمه حاضر بالستوري عشان ما حد يشوف.
2: اي اي الناس مخصوصه يعني افضل.
3: يقول لك مثل اذا صاحبك اسال لا تلحسه كله.
2: على كل حال يا آسيا انت تقولين الان، انت تقولين يعني اذا كان الطلب مقدور عليه بجيبك هديه، اذا كان سعره غالي ومرتفع لا. اي
3: أيوة والله لا.
2: ايوه وطيب لو قلتي لا وجف خاطرها شيء، انت ما تبين، انت ما تفزعين لي، انت ما تشترين لي، انت انانيه.
3: يا رب يا اخي ما ادري كيف اقول، بس انه بقمني انانيه، لكن اللي اقدر عليه اجيبه يعني مو بحين. طيب تطلبين يمكن ما عندي المبلغ.
2: ممتاز.
1: ممكن تطلب كي شنطه ب 10000.
3: مع السلامه.
1: الله يوفقك آسيا، شكرا لك.
2: شكرا لك يا مرحبا، تحياتنا لك في امان الله. يعني الموضوع الى الان ما ادري مرتبط بالكرم ولا مرتبط بالفاتوره ولا مرتبط ايضا بمساله الازعاج، انك تزعجني في التسوق ولا في السفر. الى الان ما لقينا وش الخط الفاصل بينها. 0-11-40-533 اتصال جديد.
1: صالح
4: يا هلا ومرحبا اخوي طلال.
2: مرحبا مرحبا يا صالح.
1: والله صوت الهواء عندك عالي يا صالح.
4: والله ما في هواء، والله كلمك واقف.
1: اجل وش شكلك تحت مكيف؟
4: هي مكيف صح.
1: ايه شباك شكلك.
4: لا لا صحراوي بالسيارة.
1: اوه راكب لك فان الحبيب، عرفت؟
4: ايه حق المعلم.
1: الله يعزك.
4: يا مرحبا. لا ضيع اسمك ولا يا ابو
1: انا خالد. انا خالد. اي
4: خالد
1: وزميلي طلال.
4: حياكم الله جميعا.
2: الله يبارك فيك
4: يا الرياض صراحه.
2: الله يحييكم.
4: هنيكم. بس موضوعي موضوعكم اليوم.
1: ما كمل الموضوع، قطع عليه.
2: شكل مكيف وقف.
1: شكله مطفي المكيف طفى التليفون.
2: طيب ارجع من جديد يا صالح وشاركنا بالاتصال 0-11-40-533. ابو عبد الله.
5: حياكم الله، مساء الخير.
2: مساك الله بالنور. اهلا يا ابو عبد الله.
5: الاخ خالد والاخ
1: طلال
5: في عينين في راس واحد.
2: الله يحييكم يا ابو عبد الله.
5: وانتم من ما شاء الله تبارك الله يعني مواضيعكم دائما شيقه وحساسه وهي فيها فوائد عديده للمستمع.
2: الله يحييكم يا ابو عبد الله، وانتم جزء يعني مشارك ورئيسي في نجاح برنامج تعليل.
5: والله أنا نستنير بأراكم، أنت ما شاء الله تبارك الله يا طلال، ما هو مجاملة لك عندما تتحدث عن موضوع ما يعني أجبت الأسئلة. يعني
2: الله يرفع قدرك طلال، أنا والله أقل من ذلك بكثير يا أبو عبد الله.
5: ما شاء الله تبارك الله.
2: الله يحييكم. أنت
5: الأخ خالد، خالد عدل يزعل علينا
1: بعديش.
5: ما شاء الله
1: جرحك وصل واحد. لا بالعكس،
5: الابتسامة الدائمة ما شاء الله تبارك.
1: لا لا بالعكس والله، أنا يعني إحنا في فكرتنا دائما إنه المواضيع اللي نطرحها كلها عشانكم، وأنتم اللي تنورونا برضو بأفكاركم بتجاربكم.
5: لكن حتى اختياركم الموضوعات الحقيقة موضوعات حساسة، موضوعات حقيقة في مكانها.
2: والله جهد الحقيقة فريق العمل، ولا شك يعني أن زميلة حصة المغاليث يعني بذلت جهد كبير في مواكبة الموضوعات المطروحة، تحاول أيضا أن تطرح الموضوعات اللي تلامس معظم شرائح المجتمع حتى نتيح
5: كلها واقعية من واقع الحياة.
2: ما في شك، نعم هذا أجمل شيء، حتى تشاركونا ونكون نحن قريبين من المستمع ومن المجتمع.
5: ومن ناحية الطلبات في موضوع والله في يحصل بعض الإحراجات، مثل واحد طلب مني حاجة في منطقتي يقول اشترها لي، ووضح وش العينة اللي طلبها، هي عينة تمر مثلا، قلت أختر الموسم انتهى، قال سو خير، قلت ابشر واشتري له الطلب وارسل له سيارة خاصة
2: ما شاء الله.
5: وبعد ما وصل البيت حتى كل شيء دافع من جيب، يعني قبل ما دافع البيت ويتصل علي قال يا ابو عبد الله ترى ما اصلح لي، انا اعطيتك كلمتين حلو، قال شوف يا ابو فهد صرفه وتصدق به وانا برسل لك على حسابك الخاص قيمه الطلب هذا. قال لا مو بهذا. قلت طيب ايش اسوي يعني ترجعه؟ ما هو مرجع خلاص، انا اعتبره صدق الوجه اللي تصدق به بس على نيتي وفلوسك بشربها. والرجال كنا جاء في خاطره شوي قال لا ما يصح. قلت ما وش اني سوينا؟ ما سوينا شيء ابدا، انت بتصرف الطلب هذا وفلوسك بتجيك كلها كامله. فلذلك هناك بعض احراجات يا طلال، يعني ممكن يحطونك في احراجات، وانا عقبها يا خالد عقبها خلاص مستحيل طلبت هذه العينات الواحد يجي بنفسه يشتري.
2: وعلى مستحيل على بعض الاشخاص،
5: بعض العينات مثلا يجيك قادة المقربين، هذه انا اتكلمك عن مثلا عن منطقه مثلا ما شاء الله تبارك الله في موسميه وفيها جميع انواع التمور.
1: ما شاء الله،
5: انا اكلمك من محافظه حوطه بيتي.
2: نعم والله
5: انا والله حالك، وانا عندنا مش خاصة الموسم هذا ما شاء الله، ورخيصة بشركم الأمور رخيصة.
2: طيب أبو عبد الله، إحنا أسس ثقافة مجتمعية في التعامل مع الطلبات من الناس والقريبين منا اللي نحبهم في دائرة الصداقة، في دائرة الجيران أو من الأقارب، الآن وش الأفضل، نعتذر ولا نطالبه بحقه ندفع قيمة الفاتورة، أو مثلا نجيبه من عندنا من طيب نفس وكرم، وش الصح أو وش الثقافة ممكن نمشي عليها؟
5: حسب نوعية الطلب. إذا كما في مثلا عليك مشقة ومعذرا ومتناول في يدي وقريب مني، لكن مثلا أنا خارج البلاد يطلب مني حاجة ممكن ضيقني عندما أشحنها وشيلها وحطها وروح البحث عنها في حاجات، الواحد يفرح أنه يخدم زميلة، يفرح. ومن ناحية القيمة، القيمة يعني هل من المعقول مثلا أروح أجيب الواحد الطلب ما هو معطيني حقه بيعطيني حقه مثلا؟ يدفع ما شيء متعارف فيه، لكن لو صارت حاجه بسيطه اي استحسن نقول انا ما ابغى قيمتها، انا اعتبرها مثل الهديه كذا.
2: وشيء والله اللي يجي في الخاطر ان مساله الاعتذار هذه، اذا طلب يا اخي ما ادري كيف تعتذر.
5: بس يا طلال مو كل شيء بنعتذر منه،
2: لا مو كل شيء، مو كل شيء،
5: في امور يعتذر من هذا، لكن في امور ميسره يعني ميسره لك، ما في تكلفة عليك ولا في مشقة، الله سبحانه وتعالى يقول لك كلف الله نفسا وسعها.
1: أبو عبد الله،
5: وبعدين ليش تزعل؟ أنا صدق يا خالد أنا بقول لكم واقعي، أنا الحاجة اللي ما أستطيعها أقول لا أستطيع، كلمة إني بجامل على حساب صحتي.
2: مو بكل الناس تقول لا أستطيع،
1: لا خلك واضح
5: لا في بعض الامور
2: في بعضهم والله تحاول، يعني من اجل تقول والله اسمح لي والله ما لقيت وبحاول
5: وبدل. ترى نفرح يا اخوان، ترى نفرح اذا خدمنا زميلنا قريبنا، وهذا الشيء والله انه الواحد يفرح به.
1: كلامك على ما تم يا ابو عبد الله، هي الفكره انه احنا انا بخدم، انا برا المملكه مثلا وطلبك مثلا بيشقي علي بيخليني ادور لك يومين ثلاثه، انت اللي طالب، من المفترض انك توصل معي مرحله تقدر ولا ما تقدر تعطيني مجال.
5: صح يعني مو بتعب بالجزم خلاص.
1: انا
5: اذا مثل راعي البيبان اللي تكلم
1: اذا استطعت يا ابو عبد الله بالله تكفى حولك، اذا عرفت انك انت يعني شيء ما هو بيشقي عليك، فهمت؟
5: صح هذا
1: وشيء ما هو مكلف، ولو حسيت انه مكلف انت في سفر
5: هذا يسعدك انت انك تخدم زميلك.
1: بالضبط لما يكون شيء حتى يعني ممكن مقدور عليه ب20 ب50 ريال ب100 ريال شغلات
5: هذه إيه؟
1: لكن لما
5: لو 1000 ريال بسيطه
1: لو اعرف
5: زميلي يستاهل بالحق.
1: اي انا اتكلم لو اعرف انه شيء مكلف حتى انا برسل لك، واذا قدرت يا ابو عبد الله ترك الله يجزاك ما قدرت.
5: بعد الاكثر شيء التكلفه، خلونا واقعيين في البحث والشير والحط، لكن الفلوس
4: بدالها فلوس يعوضك الله، لكن كلمة الشير وتتعب نفسك.

0: نفسك، لكن الفلوس يعوضك الله.
1: لا أنا برضو في شغلة ثانية أبو عبد الله، مسألة إنه لما ترسل لي الشيء وما جاز لي يا أخي والله يستحي أن أقول لك إيش ما جاز لي خلاص.
0: هذا شو نسوي ذا؟ بعد جبنا أنا وش طريقتي؟ لا لا طريقتي مو واقعية. وش قلت؟
1: لا لا ممتاز.
0: لا قلت تصرف هو بشر بفلوسك بس خلاص رجعه.
1: أنت بيض الله وجهك. انتهى خلاص. ولا وانت قايل له اصلا في الاساس انه ترى انتهى الموسم يعني ما بقى شيء زين.
0: صح صح صح
1: يعني لو انه في الموسم كان عندي عده خيارات ادور.
0: صح صح كلامك منطقي.
1: الله يحفظك يا ابو عبد الله وسعيد بسمع صوتك. شكرا لك.
2: يا مرحبا يا ابو عبد الله.
0: السلام يا طلال.
2: في امان الله. 011 40 53 راكان.
3: يا هلا ومرحبا.
2: كيف الحال يا راكان؟
1: لا براكان
3: بخير ونعمه.
2: الله يحييك.
3: اول مره اشارك.
2: الله يحييك.
3: موضوعكم سيد واسلوبكم جميل جدا.
2: يا مرحبا سم تفضل يا راكان.
3: والله انا ضد الطلب نهائيا الا يعني من الاهل فقط.
2: يا سلام.
3: كنصيحه للمستمعين لا تطلبون نهائيا من الناس ولا تلفون.
2: يا أخي ما شاء الله عليك أنت، وأنت شخصيتك ما شاء الله مهب قوية، شخصية واضحة، وأتصور أنك مرتاح في حياتك لأنك عندك وضوح، ما عندك مجاملة ولا عندك ضبابية أصلا، أنه هذه العلاقة ممكن أنا أعطيها وهذه العلاقة ممكن أعتذر لها. أنت واضح. أنا في السفر ما أقبل أي طلبات إلا الأهل فقط. هذه تدل على وضوح في الشخصية.
3: حتى توصل لمرحلة الإحراج يعني الناس تقعد يخبون اي حاجه.
2: طيب انت قلت يا راكان عشان الوقت، بس انت قلت الفكره هذه في تجارب سابقه متبع ذلك امتنعت استقبال اي طلب ولا من نفسك انت من اول؟
3: اي والله مره طلبت اجازه من الدوام وطلعت اسبانيا، فطلبني مديري في العمل طلب جدا صعب صراحه ومكلف ماديا يعني ما استطيع، فصراحه رفضت على طول.
2: زعل؟
3: اي والله
2: زعل.
3: اي والله سوى زعل. اتمنى انه ما يسمع يعني.
2: ما يسمعك.
1: لا لا ما يسمعك، ما في الا انا وياك وطلال بس.
3: والله يعني يستقعد لي في الاجازات.
2: عقب ما طلعت اجازه
1: شخصنها
3: صعب الموضوع صعب.
2: وليش علمت انك بتروح اسبانيا؟
3: والله قايل له فعلا اسبانيا.
2: ولا سال هو قام بتروح؟
3: لا والله انا في جلسه رافع تذاكر السفر اساسا.
2: عشان يصدقون ما اتوقع ان تروح اسبانيا. والله ان طلبي بيتاكد هل انت في اسبانيا حقيقي ولا لا. على كل حال الله يسمع
3: يعطيكم العافيه.
1: الله يعني يا مدير راكان الامور ما تستاهل والامور حبيه، والشاب راكان مكلفه ماليه وما عنده مسكين، هو اصلا حتى متسلف الفلوس عشان يسافر. يا بالحلال.
2: هذا يا راكان محامي ترى معنا خالد تحتاجه ولا شيء.
1: واحنا يا طوال العمر يعني اليوم وراكان ما شاء الله عليه منضبط في الدوام وحالته حاله وابد، وعليه قروض وديون وشغله ومسكين حتى الان قصد الجوال. الله يحفظك يا راكان.
3: اي والله مش
2: لاقين
3: ناكل.
2: اي الله يعوضك يا راكان بالافضل والاجمل يا راكان، تحياتنا لك في امان الله.
1: شكرا لك. شكرا. كرر الاتصال يا راكان.
2: حياك الله. 011 40 53 سلطان.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة
4: الله. أحب أشكركم ما شاء الله على البرنامج وهالمواضيع.
2: الله يحييك.
4: أيوه بخصوص اللي هو الموضوع اليوم، صدق صارت لي كثير سواء أنا طلبتهم أو مطلبوني، لكن ولله الحمد يعني الحاجات كلها بسيطة ما فيه شيء يعني.
2: يا حظك.
4: أيوه والله ما واجهت يعني بالعربي ناس بجيحة.
2: لا لا يا بالحلال. لا يحرك عليهم انت سلطان.
4: لا انا قلت ما وجهت انا من الحكايه في ناس بجيعه.
1: طيب لو حسيت انك تتجحفل في المبالغ ايش تقول؟
4: كيف؟
1: اذا انطلبت طلب كذا يعني شوي مادي.
4: والله شوف الصدق بتعذر يعني اذا الشيء انا اقدر عليه وشيء منطقي ممكن، لكن شيء فيه عنوة وشيء
1: نايف. سلطان. ما قد انطلب طلب هنا في البلد يعني غريب وانت رايح مشوار شوي قالوا لك هلك ولا قالوا لك
4: هلا والله
1: ها وش تنطلب دائم؟
4: انا من القصيم.
2: ونعم
4: كليجة مالك سود، فقد انطلبت كليجة بكميات كبيرة.
1: ايه
4: قد 50 كرتون 60 كرتون عرفت؟
1: ايه
4: الصدق اني استغربت قلت الرجال بيفتح محل ولا في السالفة 50 كرتون وانا على سيارة صغيرة.
1: ايه
4: والله والخط بعد مسافة طويلة حدود 8 ساعات
3: والله من يوم ما
2: ساعات وينك رايح انت من القصيم الى
3: شرقية.
2: شرقية
1: طيب
3: اي نعم. فاقول لك ريحه الثلاجه معي من يوم ما مشيت من القصيم لين وصلت.
1: ووصلتها
3: اي والله وصلتها الصدق.
2: انت الحين بتعني علشانه
3: كيف؟ لا لا والله انا ماشي ماشي
2: يعني. اي رجعي الشرقية توصل لك
1: يعني الموتر معك. صار ريحته كلها ثلاجه.
3: الله جلست يمكن يومين بالسياره.
2: ما اخذت شيء منها. ما فتحت الكرتون اخذت شيء ولا
3: شلون؟
2: ما فتحت الكرتون اخذت شيء على الطريق.
3: لا والله
2: اخذ من ساعات هذه يا سلطان.
1: الله يحفظك. هو زين ما بسطبه قال لي.
3: والله فكرت صدق.
1: التفكير واحد يا سلطان. اجل
3: والله
2: صبر على الكورنيش.
1: الله يوفقك ان شاء الله.
3: الله امين
1: حبيبنا. شكرا لتواصلك يعطيك الف عافيه. 0-11-40-5-3-3 نايف
5: يا هلا والله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: السلام ورحمة الله.
5: بخير يا طلال.
2: هلا بنايف. هلا
1: نايف المشهور.
5: ايه المشهور
1: يا اخي. انت تغير السماعة انت
5: ليه؟ اكلمكم من السبيكر انا وراه.
1: اجل قفل السبيكر وكلمنا من الجوال عادي.
2: اهلا يا
5: السبيكر اوضح يعني.
1: لا يا حبيبي شوف صوتك الحين بان. عرفنا نايف الحين.
5: أنا عشان ما تعرفوني
2: عرفت. أهلاً يا نايف.
1: كانت لثمت كذا ودقيت علينا.
2: حولك أحد أنت عشان كذا مشغل السبيكرات بيسمعون؟
5: لا والله لا بلا.
1: لا إذا تبغى تفتح شوف خلنا نتفق.
5: السيارة رايح لحد.
1: اسمع. أجل اسمع توصل المفروض دقيت علينا وأنت عندهم وافتح السبيكر عشان نقول لك المشهور نايف. نعطيك جوك كذا.
2: توقعت أنك فاتح السبيكر قلت حولك أحد واحد من جمهورك بيسمع شيء.
5: والله يا طلال مشغلوني قالوا أنت اللي كلمت
2: يا جماعة. مو أنا. يا مرحبا يا نايف. أهلا وسهلا.
5: يا هلا فيك.
2: أنت تقول رايح الواحد ولا لا رايح زيارة؟ ولا طالب منك طلب؟
5: لا لا لا لا لا مجتمعين اخوي انا بس.
2: اي ما شاء الله.
1: طالبين منك شيء تجيبه معك في الطريق؟
5: والله طالبين مويه.
1: سبحان الله احنا
2: من المويه.
1: اسمع لا ما نريح حتى لو اي شيء طالب
2: جيب معك.
5: طريق النهضه بتجون الله يحييك.
1: لا ما نبي ولا احنا ما عندنا وقت اخوي. احنا ما نمشي مع مشاهير.
2: هو يقول لك نايف هو يبيك تجي عشان بيوصيك على شيء.
1: ايوه
2: تبجي كذا بلاش. لا يوصيك على شيء الظاهر ناسين شيء هم. يبون احد فزعه.
5: لازم جمرك يا طلال. لازم جمرك.
2: ايه ابشر
1: انا عشان كذا قلت ماني بجاي على طول فهمت.
2: هو بيطلع 12 محلات مقفل.
1: ما عندي مضيع مفتاح الموتر بالحلال والباسورد ضايع.
5: الحين يا طلال الى واحده المحلات
2: اي لا 24 ساعه مو بلا واحده. انا اعذر
1: انا فيني نوم يا جماعه. السلام عليكم. اسلم يا نايف. اسلم عطنا من الطلبات اللي تفاجأ.
5: طلب اونلاين ولا لا؟
1: لا لا لا لا, لا يا المشهور. اسمع موضوعنا اذا انت مسافر في ناس منهم يعرفونك مسافر البلد الفلاني على طول ولا المدينة الفلانية ما شاء الله تنفك عليك مجموعة طلبات او العكس صحيح اذا عرفت ان فلان في المكان الفلاني تلاقيك انت تطلب. وإيش أغرب الطلبات؟ إيش تعاملك مع الطلبات؟ هل تقول سم ولا تتحفظ ولا من النوع اللي يقول لك بعدين ويسحب ولا يقول لك ارسل؟
5: لا والله إذا دق علي طال عمرك وقال لي نايف أنا أبغى مثلا صارت لي والله هذه بالشرقية أنا كنت وبجي للرياض وقالوا لي طبعا الناس عزيزين والله شرواكم
2: طيب.
5: قالوا يا نايف نبي الحلاوة البحرينية ونبي طبعا البيبسي. انا طبعا ما راح اقول الشركه عشان ما تكون دعايه.
2: بعد خلصت انت
1: ايوه
2: طيب بعدين
5: لا البيبسي انواع يا طلال
2: خلاص أيوة. وبعدين وبعدين
1: مشروب غازي طيب يقول مشروبات غازيه.
5: مشروب غازي غازي ولا مبارك اهم شيء مشروب.
1: اقطع الخط اقطع العلاقه يا نايف.
2: لا كمل صدق. نايف معنا نايف لا نمزح
5: معكم.
2: سم
1: ذبتك نايمة يا نايف.
2: خلي يكمل القصة بالحلال
1: يا أخي. لا
2: اسلم يا نايف. ما أبوصة فرانة صلاتي خالد. سم يا نايف كمل.
5: المهم وجبت لهم والله الأغراض. كنت في الشرقية وجبت لهم الأغراض هذه بالعكس كلها ريحية وقلت سموا حتى والله الجماعة قالوا يا نايف خذ الدراهم. وقلت لا والله ما يجيني ولا ريال.
1: هذه كلها 100 ريال يا ابن الحلال
5: صراحة. هي كميات يعني
1: ابن الحلال مو ترك اصلا كله
5: باب واحد. خالد يا خالد بس العدد كبير، الحلاوه دي عددها كبير.
2: كريم كريم والله يا نايف بيض الله وجهك وما قصرت
5: وجبت عادي بالعكس يعني ما فيها شيء. انا شو استغرب من الناس اللي

0: يقول مثلا حولها لي ولا لا.
1: اي ما هذا
0: يا
1: مو
0: اخي
1: بس
0: ما فيها
1: مو
0: هلع.
1: لا مو باستغراب، هذا حق يعني يقول
0: لا
1: لك
0: في
1: مثلا
0: واحد
1: انا
0: انا
1: عايز.
0: سمعته قبل شوي،
1: اي
0: سمعته قبل شوي يقول حول لي المبلغ
1: اي
0: الظاهر
1: نعم
0: كذا.
1: اي هو يعتقد ان هذا المبلغ مثلا عالي عليه مكلف، هو طالب ميزانية
0: اها
1: محدودة مثلا للسفر استمتع فيها،
0: ناس
1: فجأة اعطاها طلب كبير ومبلغه عالي، شو يسوي؟ يدفع من جيبه؟ طيب
0: صح.
1: خربت السفرة عنده.
0: الحين يا طلال انت دقيت علي مثلا وانا في الدمام وقلت والله يا نايف جمع اكتف الاغراض هذه
1: اي
0: بكل رحابه صدر بجيبها،
1: اي
0: ولا انت يا خالد؟ بالعكس ما عندي مشكله
2: انا لما اطلب.
0: بجيب لكم
2: لا لا
0: الاغراض.
2: تخيل، تخيل انت برا البلد وفي مكان واحد يطلبك مثلا طلب قيمته 10,000 ريال،
0: اها
2: 5,000 ريال،
0: هذه عاده. هذه
1: كذا
0: والله فيها يعني،
1: يعني نكد عليك السفره كلها،
2: يعني ان جيت وبحط لك، فهمت انا دهورة ميزانيتي.
0: هذا بيني وبينك، بيني وبينك ما يستحي.
1: اي ما هذا اذا
0: الميزانيه
1: ما
0: محدوده
1: صحيح. نعم صحيح.
2: المهم جيب
0: لي محدوده يعني،
2: جيب للشباب مويه بارده والله يحفظك.
1: خلنا يا نايف على الحلوى بس، خلنا على المشروب وحمورنا زينه
2: حد كذا
0: امور
1: الله يحفظك.
2: الله
1: يحفظ
2: يحفظ
1: ويطول عمرك.
0: هلا
1: تصدق كل شيء نايف. الله يحفظك. شكرا لك على اتصال مشاركه.
2: 0-11-40-53 ابو فهد.
3: يا مرحبا ومسهلا.
2: هلا وسهلا ابو فهد،
3: يلا حيهم.
2: اسلم يا ابو فهد، عطنا
3: طبعا. انا بعطيكم باتصال عشان الوقت بس فقط يعني.
2: اسلم.
3: اول شيء الدعوه هذه ما فيها كرم ولا فيها حاجه. الدعوه على سيوله وعلى الشخص اللي يطلب منك.
1: اي نعم.
3: ان كان عزيز وغالي
1: يبشر
3: الله بالسعد.
1: الله عليك.
3: واذا كان طال عمرك شخص من الاشخاص العاديين فاتعذر منه بعذر يخليني قدامه يعني، ما يعني يكون موقف محرج قدامه.
1: ما شاء الله عليك.
3: يعني طلعت من المحل اللي أنا كنت فيه أو السيولة ما تكفي ولا حاجة. أما إذا كان شخص يعني عزيز وغالي الله يبشر حتى لو إنها وش.
2: طيب عزيز غالي بس ممكن محدود أنت في
1: ما في سيولة.
3: لا لا العزيز الغالي هذا بيعرف سيولتك وبيعرف وضعك وبيعرف وش معك وش ما معك. ومستحيل يطلبك شيء فوق طاقتك يعني. تلقى الطلبات شيء بسيط يعني.
1: أي بيكون قريب منك يعني، فاهمك، فاهم شخصيتك.
3: يا سلام عليك.
1: والعز
3: الغالي بعد إذا كان طلب شيء حاجة فوق طاقتك بتهون عليه كل الحاجة هذه، ما أقدر على.
1: طيب يعني. أنت وش الأفضل يا أبو فهد يعني برأيك، يعني كمجتمع إحنا عايشين وعندنا مثلا هذه العادة، ولا من باب الفزعة ومن باب الكرم ومن باب التعاون بينه وبين الناس، في حاجة مثلا في نفسه اشترها لي على الطريق جبها معك، وش الأفضل أنت برأيك، إنه هو يدفع قيمتها ولا إحنا نجيبها بس ونثقل على أنفسنا ونعطيه إياه من باب الكرم وإن لا تدفع؟
3: والله على حسب الشخص يا أخوك. إذا كان طال عمرك رجال عنده مبادئ بطل من رجال وبحلف عليه بقيمتها بتحويل ولا يرجع ولا بكمه بإيش
1: يعني، ما لها حل يعني، هي قائمة على الشخص نفسه مدى قربه.
3: أي على الشخص، على أخلاقه وعلى أخوته مع أخويا،
2: على قربه منك. بارك الله فيك أبو فهد، شكرا لك، كل ليلة سعيدة حبيبنا. 0-11-40-53 علي.
4: هلا والله مرحبا.
2: هلا علاوي.
4: أهلين سهلين.
2: ها يا علاوي، شلونك مع الطلبات؟
4: والله وش أشكركم أنت أخوي طلال وخالد على طرح الموضوع يعني.
1: أنت اللي شاركتنا أمس يا علي؟
4: شاركت معكم أول أتوقع.
1: أمس ولا قبل أمس؟
4: تقريبا أنا.
2: طيب طيب يا علي، علي عطنا.
1: كنا بنذكرك بشيء بس كنا الحمد لله أنا مو بنت.
2: لا لا.
1: حياك الله يا علي.
2: سم. قول يا علي.
4: بالنسبة لي أنا والله أكون معكم صريح مبادئ، أنا أي واحد يطلب مني أحاول إني ما أزعله بس ما راح أجيب، لأن أنا رايح أستمتع برحلتي. رايح
2: يعني عندي ميزانية محددة، عندي وقت محدد، ماني فاضي إيش إني أروح أدور وأجيب وأطلع وأنزل وأدفع وأحط. قصدك
4: لا بقول له شوف أنا ما أقدر إني أجيب لك الغرض هذا، وخصوصا إني أنا ما رحت إني مثلاً قريب من الموقع اللي انت فيها، او ان الحاجه اللي انا بضيع وقتي عشان مثلا اجيب الغرض هذا.
2: هو اهم شيء انك انت تكون واضح، لانه في بعضهم يوعدون يقول خلاص ابشر ابشر ويسحب عليه، فهمت؟
4: لا بقول له صارحه من البدايه، اقول ترى ما راح اجيب لك لان انا مثلا بعيد عن الموقع ولا ما قدرت اروح لك، انا رايح استمتع. بقول له اذا جينا نتفاهم.
2: اها يعني ما تحاول انك تعتذر بطريقه انيقه.
4: اي ومنها اذا هو خويك اكيد ما راح يزعل منك، بس اذا هو بيلقاها من الزعل خله يزعل.
2: ما يهمك ها. الله يحفظك يا علي، شكرا لك يا علاوي.
4: شكرا لك
1: يا علاوي. يا مرحبا حياك الله. 011-40-53 سليمان.
5: يا هلا وسهلا،
1: حي الله سليمان، كيف الحال؟
5: انا توبه يا طلال والله ما عاد لا اودي ولا عاد اجيب.
1: ليه؟ توبه. شو اللي صار؟ ايش طلبوا منك؟
5: خالد قبل شوي يقول له راكان تكفى، خاف على الشغله المدير ما يسمع، قال له ما يسمع، يوم دي خلص قال له يا مدير راكان.
2: تعرف احنا نحب نهدي النفوس.
5: ايوه برا ما شاء الله.
2: اي لا هذا تخصص لا تشيل هم.
5: الله يوفقك يا حبيبي. والله راح فيها راكان، شكل راكان والله.
2: لا وصدق قلت ما يسمع كل انا وطلال. شوف جاك سليمان وفضحه برضو متابع يقول راكان يلا.
5: اي والله انا والله صراحه انا حرمت اوصل ولا اجيب ولا شيء، ماني مندوبته او شيء. انت راح اجازه
1: ايه،
5: سواء انت مع عيالك ولا لحالك
1: صح،
5: بتستمتع وفجاه يجيك واحد يقول لك ودي الشيء الفلاني. كان في صدى صح؟
1: لا لا صوتك زين زين
5: ولا
1: لا؟ حلو حلو كمل كمل
2: صوتك رنان.
5: جاء انا يوم الايام في الجروب تعرف الجروبات، ارسل واحد الشباب قال من بيروح للديره الفلانيه؟
1: ايه
5: الضعيف لله المسكين.
2: ايه الشهامه طلعت. قال انا
5: ايه حاضر سم. قال ايه تكفى معي مرض لاخوي في الديره الفلانيه في المكان الفلاني. قلت انا رايح هناك.
1: ايه
5: انا غرض يعني توقعت فلوس شيء ايه بسيط يعني مو بشيء صعب. قال خلاص متى طيارتك؟ قلت طيارتي بكرة. قال إيش يا رجال الليلة ولا بكرة برسلك؟
1: تأخذ الغرض من الرياض وتودي وتسافر معك وتشحن وتودي معك الديرة الدولة تروح لها.
5: كلمة أخوه يعني وقال شيء إنساني. قلت إنساني يلا أجيك.
2: الله.
5: المهم عطاني شنطة مقفلة.
1: إيه.
5: صغيرة يعني كريون يعني ما راح تضيق علي ولا شيء، يمكن ما تعدى 3 كيلو
1: ايه
5: أو 4 كيلو ايه كحد أكثر.
1: أيوة.
5: حتى ما سألته وش فيها ولا أعرف، بس إني أثق في الرجل يعني ثقة. الرجل ما هو ثقة.
1: حلو.
5: ركبت الطيارة وصل. أول ما وصلت دخل السير قال لي يعني فوري بتلهي أفتح. أوف. المشكلة الشنطة مقفلة. وش أقول لك؟ قلت له نسيت الرقم. قال لي مشكلة يفتحها يعني. المهم كسرنا المفتاح طبعا مش قفل
2: أرقام.
1: اي المهم اي يلا وش فيه.
5: المهم طقنا هلا علاجات شعبية يعني موية صحة عسل وكلها بدون تواريخ.
2: ايه
5: اول ما يوسك قال هذا ايش المشكلة ما ادري فيها ولا سألته.
1: يوه
5: لا عسل، لان العسل قدامي واضح. قال ديس يبغى هذا العلاجة والعسل مقري فيه والموية مقري فيها، تعرف شغل العج.
1: ايه ايه ايه. لكن هو يوم نثر البودر هو راح تفكيره الشيء الثاني هذاك الممنوع.
5: ما اعرف قال ايه. قال وي هاف تو تشيك. يلا عاد متى تشيك؟ وين متى خلص؟ قال لو سمحت حطوني في غرفة وسين جيم من وين جيت وين رايح وهذا المين وكيف عبيت وكيف جب وليش ما في التاريخ وليش ما في اكسباير ديت. المهم انا بدون مبالغه قعدت 3 ساعات يبدو لي انهم راحوا حللوا ذا الشيء وجابوه. المهم اعطوني اغراضي قالوا تفضل الكيس مشقوق ونص الشنطه بتتر.
1: عام كم يا سليمان؟ عام كم؟ عام كم كان؟
5: انا تخيل الثلاث ساعات دي كنها 3 ايام على
1: اي إيه معك انا معك. عام كم تذكرها؟ كم؟
5: قبل 3 سنين.
1: قريب قبل سنوات
5: يعني قريب جدا يعني ما قلت اي شيء في سفر طائره. والله لو تقول لي خذ منديل ودا قلت لك لا.
2: زي ما راحت فيها الامور ورجعك.
5: ما يا خالد
1: والله
5: ما
1: انت سليمان تغامرت ترى وخاطرت يعني طالع اي انت طلال. ثقه على عيني وعلى راسي. اي
5: والله طلال
1: سليمان ثقه ما قلنا شيء، بس انا متجه دوله ثانيه فيها تفتيش، فيها نقاط تفتيش، هم بيسالوني عن اشياء ما ادري اقول ما ادري اقول رجع ثقه.
5: صح اول عشان من باب هالمنبر الجميل
1: ايه؟
5: انا اقول اي بيودي شيء ولا بيسال
1: صحيح
5: يقول ما هو هذا الشيء.
1: لا ياخذ اذا كان خارج المملكه لا ياخذ. لا
5: أيوة
1: ياخذ
5: فيه اكل.
1: لا انت داخل في دوله فيها في داخل في دوله لا فيها قوانين فيها نظام جديد. احيانا الشيء المسموع عندنا عندهم هناك ترى ممنوع، فالموضوع مختلف ترى مرتبط بقوانين دول. على كل حال
2: سليمان الفزاع
1: عدت على خير يا سليمان.
2: ريحه
5: اي فزاع جريندايزر
2: اي ريحه وريح ملائكتك الله يحفظك.
5: اي والله صرنا عبدي مع دب جريندايزر.
1: بيض الله وجهك يا سليمان، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. تحياتنا لك في امان الله.

0: أهلا
1: مداوي.
0: وسهلا ومرحبتين.
2: الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام، يلا حيه.
2: مساك الله بالخير أستاذ طلال.
0: مساك الله بالنور.
1: يا هلا.
2: الله يطول عمرك.
1: يا
2: والله
1: هلا.
2: والله الحبيب، أولا أبغى أتكلم عن موضوعكم، موضوع جميل فعلا، والمسألة أصبحت ظاهرة. الواحد إذا عرف أن خويه بيسافر ولا بشيء يشوف إيش على باله ويطلب منها لذا، زي الزميل اللي قبل اتصل عليكم قال راح إسبانيا ومدير
0: أي
2: نعم، يعني زي هذا مثلا. خلينا نضرب مثال من إسبانيا، مثلا طلب منها زعفران. أولا من الناحية المادية الزعفران مثلا غالي على الولد، الولد يمكن
0: تعاطفت معه. مداوي فعلا، مداوي أنت يعني مداوي. أنا بنتكلم من عن واقعك يعني في مجتمعك، دائرة علاقاتك. إذا حط طلب منك طلب وأنت في السفر أو أنت مثلا في مدينة
2: أنا بضرب مثال آخر وليس على الطلبات. مثال زميل، رحت الصين مرة وقال لي بالله يبيك تسألني عن مصنع، يعني مصنع صغير كذا معداته وكذا. المصنع يبعد عن المدينة اللي أنا مقيم فيها كوانزو، مدينة اسمها تشينزن. اضطريت أروح أسأله في القطار مدة 3 ساعات على أساس أسأله عن المصنع هذا ومعداته وأغراضه وذا، أخذ مني تقريبا إقامة في تشينزن هذه 3 أيام.
1: لا إله إلا الله،
2: يعني ضيع علي 3 أيام وأنا أفتكر أني بسأله في يعني جنب الفندق.
1: إيه
2: اضطريت والله أروح إلى تشينزن هذه وأسأله من هناك وأضيع وقتي 3 أيام وإقامة في فندق جديدة على أساس أجيب له كتالوجين ولا 3. يعني في ناس الله المستعان يعني يحاولون إنه يستفيد من سفرتك أنت على حسابك، يعني ما فكر فيك أنت كيف تقضيها، كيف تخلصها، إيش بتصرف، إيش بتخلص، إيش بتجيب، ما فكر. المهم إنه يقضي لزومه هو
1: وبدون ما يراعي ظروفك.
2: بدون ما يراعي ظروفك.
1: بارك الله.
2: أيضا موضوع سب. اللي يطلبون طلبات يا أستاذ سليمان، عفوا أستاذ
1: خالد وطلع.
2: خالد عفوا. ايه. اللي يطلبون طلبات، انت عارف اليوم جميع خطوط الطيران محدود العميل بوزن مع التذكرة.
1: صحيح.
2: بعضهم زي اللي قالت الأخت اللي شاركت، قالت طلب قهوة وهيل وحاجات من الثقيلة هذه، بعضهم طيب. يقول يعني تحظى بوزن عالي.
0: أحسنت
2: يعني
0: أحسنت، كلامك جميل يا مداوي، الله يطول عمرك، أسعدتنا بالاتصال.
1: بارك الله فيك.
0: المشاركة. شكرا لك. الله يرعاك في امان الله.
1: صالح
0: 11 40 53. صالح.
3: الو.
1: الو،
0: اهلا يا صالح.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: اخباركم طيبين؟
1: الحمد لله.
3: بالنسبه على الطلبات البرانيه ولا الداخليه؟
1: اللي تبي انت.
3: والله الداخل السعودي يكون افضل. انا احيانا اذا دق علي صديق ولا رفيق ولا في منطقه مثلا بعيده عن المنطقه اللي هو فيها وطلب مني خدمه اخدمه، ليش ما اخدمه؟ يعني الا اذا كان صديق عارف انها نمرود وعارف ما يسدد وعارف انها هذا الكلام. لا والله
0: انت في الطائف الحين طلب منك برشومي، شو تسوي؟
3: اعطيه يبغى الرياض.
0: ما تقول له لا ومعليش والله سعره غالي وادفع قيمته لو سمحت، قيمه الشحن.
3: ابد يقول لي وانا عارف له على من يمحل يبغى على خشم. يعني
0: ما شاء الله عليك، عليه الشحن. بيض الله وجهك يا عم صالح.
3: بارك الله
1: فيك. شكرا لك.
0: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا.
3: هلا والله.
0: أهلا وسهلا.
1: مشاري. يا مشاري.
4: يا هلا والله، يا هلا.
1: على الهوى حياك الله.
4: يلا على الهوى نطير.
1: أنت على الهوى الآن.
4: إيه.
1: هلا مشاري، عطنا علومك.
4: مساك الله بالخير.
1: أهلا وسهلا.
0: مساك الله بالنور. أهلا يا مشاري.
4: من الساحل الشرقي إلى رياض المجد.
0: الله. هلا. جاي في الطريق.
4: لا والله إن شاء الله إن شاء الله.
0: توقعت في أحد موصيك من أهل الرياض؟
1: كنا نبي نطلبك.
4: والله أبد أبشر بس.
1: أسلم والله. عطنا في موضوعنا.
4: هذه الشغلات كثيرة تحصل لي، بس أنا من النوع اللي لما يطلبني ما أقول له عطني ما مستحيل إني أقول له
1: ما أعرف
4: أشتري لك وتعطيني. لا، هذا مبدأ إن اللي تملكه من المال مولك.
1: نعم
4: مولك، أعمل الخير وخله. من أحد الحكايات، كنت أنا في دولة معينة الكويت. فاتصل علي واحد قال ترى في قطرة معينة عندنا بالشرقية وبالسعودية ما في، حق أمي وضرورية تخدمها. والله لفيت المناطق الفروانية والسلمية، جبت له كرتون كامل عبيته من كل صيدلية وعطتها. قال كم بيتها يا رجال؟ دعواتك بس. في بعض الأمور أو أكثر غلب الأمور
1: مقدور على
4: مبدأك. أي حتى لو أنها غالية ما تقدر تقول له عطني ما عطني، خلاص خلها على الله بس.
1: واضح يعني انت من بارك الله فيك. بارك الله فيك يا صالح، شكرا لك.
4: تسلم.
1: مشاري وراني ايش فيني اليوم انا.
0: يلا اللي بعده من هو؟
1: من هو؟
0: عبد الرحمن.

0: الرحمن. عبد الرحمن راح. طيب ارجع من جديد عبد الرحمن وشاركنا بالاتصال 011-40-53 في موضوعنا لهذه الليلة. نتكلم احنا عن الطلبات، لا نريد ان تتحول الى استغلال. فكثير من الناس اليوم يطلب طلبات اي شيء، ونطالع من الطريق قال عبد الرحمن جيب شيء وانت انت في الطريق. هلا هلا وسهلا يا عبد الرحمن،
1: حياك الله.
2: كيف حالك؟ شلونك؟
0: حياك ربي. كنت بوصيك تو مع المقدمة.
2: لا تشر
0: طيبة. بس ما شاء الله.
1: أسلم يا عبد الرحمن.
2: هدانا الله.
0: الله يحييك يا مرحبا.
2: كيف حالك؟ شلونك؟
0: طيب جعلك طيب. سمي عبد الرحمن شاركنا.
2: الله يجودك. والله كنت أعطيك أجساني وكنت يعني وأنا غر، كنت وأنا
1: غر يعني صغير.
2: إيه صغير. كنت مع الوالد يبيع حلال غنم.
1: حلو.
2: قال لي ولدي بوصي كان عنده يعني غنم ثنتين نعجة، قال بحها على 530 قبل 10 سنوات 5 سنة.
1: أسلم.
2: رحت ودرني كنت نايم مع زجرة عرس.
1: إيه.
2: هذه ما تسألت السعر. فقلت ما تدري جاي الشيء، قلت 35 ريال.
1: كم؟
2: 35 ريال.
1: أوه. أيوة.
2: والله العظيم ويعطينا 35 ويأخذ النعجة.
1: يا الله. وطيرت 500.
2: الخمسمية راحت جلعت.
1: إيه يلا.
2: إيه وركب مع الوالد. بس كنت صغير، كنت يعني غير بعدي.
1: حلو.
2: جيت مع الوالد كوين الدراهم، كنت حاطه 5 في مخبار اليمين و30 في اليسار عشان اخذ الخمسة بطرفة.
1: ايه.
2: وعطي ابوي 30، قال يا رجال خذ 30 وخذ الخمسة، ابى 500 تويني.
1: اطلب الله.
2: قلت 50 بنفطر ياك ب 35 و 500 طارت. وجاتني تعرف بقوس خفيفة ان شاء الله.
1: ايه ايه جاك من المقسوم.
2: وهذه الطلبات اللي حصلت.
1: الله يوفقك ان شاء الله. الله لا يهينك. شكرا لك عبد الرحمن. هلا عبد الرحمن.
0: محمد.
3: هلا ومرحبا.
0: السلام عليكم محمد. وعليكم السلام.
3: كيف الحال؟ اول طيب مره شدني صراحه الموضوع.
0: الله يحييك يا محمد. وسهلا. يا مرحبا.
3: الله يطول لي بعمركم. انا قد صار لي مره موقف، رحت للدمام. فطلبني الوالد صراحة طلب وصدم ذنه، قال لي ابنك جيب معك سمك. فشريت الحفظة الكبير اللي حقت الثلج. فجبت من أنواع السمك حتى ومرها أنواع صراحة ومرها أشوفها، فحملت الحفظة لا سمك لا ربيان، فمشيت فيها. رحت إحنا ساكنين في الرياض، فرحت للرياض. الله لا يوريك الريحة اللي بقت في السيارة صراحة. والله ندمت إني صراحة شريت السمك ذا. جلسنا فيه تقريبا ناكل فيه 3 شهور، أقسم بالله حتى الوالدة تعاني. قال الله يسامحك. صراحة طلبها الوالد واستغربت صراحة منه، لكن الحمد لله
1: الأجر يا ابن الحلال.
3: والله الحمد لله. نجرب طبشنا من الدجاج. الدجاج الله يديم النعم. فحبينا نغير.
1: إيه تبي تصير بحري.
3: أوه
1: الله. إيه يلا وفق الله. لا هنت على تواصلك يا محمد. هلا
0: أبو فهد.
4: هلا هلا يلا حيا.
0: الله يبقيك
1: يا مرحبا أبو فهد.
4: الله يرضى عليك أبشرك.
0: الله يحييك يا مرحبا أبو فهد.
4: الله يخليك. أنا عندي مداخلة بسيطة.
0: سم.
4: يفترض إذا تبي توصي، طبعا ما حد يوصي يعني يطلب شيء من أحد إلا يمون عليه.
0: أي نعم.
4: اثنين، لازم يتأكد انه يحول له حق هالشيء اللي بيطلبه قبل ما يطلبه منه اصلا.
0: ان شاء الله.
4: لان زي ما تفضلت ممكن يكون بوضع مثلا مادي
1: محدود ميزانية
4: مثلا وتفر عاد، لكن يفترض انه ياخذ حسابه ويحوله بعد ما يتأكد اصلا انه جنب المكان او قريب منه. غيره بصراحة يصير فيها خلنا نقول ما نبي نقول قلة حياة، لكن يصير فيها شوية يعني
0: يا أبو فهد. وانت احسب الناس كلهم مثل أبو فهد.
4: الله يرضى عليك. مالك زود يا حبيبي. لا شوف، هذا بيني وبينك، يفترض ان البشر خلنا نقول لازم الناس كلها تصير كذا صراحة.
0: يصير مثل الثقافة يعني الناس داري. مثل الثقافة يعني قصة مجتمعية. سلوك خلاص سلوك إنسان نمشي عليها.
1: أتواصل معك.

0: عزيز علي احبه ويحبني وقريب مهما كان ادفع قيمته يا اخي. الرجل تعرف انت ظروف الماديه وتعرف على السفر والميزانيه، هذا غير الظروف الطارئه اللي تصير احيانا خارج الميزانيه ويدفعها هو، فتجي انت تزيد عليه شيء ثاني. فاقصد يعني مو اليوم الحوالات موجوده ولا مر سهل يعني في كل الاحوال.
1: بالضبط، اذا ما قبل اصلا ما يفترض صراحه تطلبها.
2: هو شوف يعني في ادبيات معينه. الو يا ابو فهد وينك؟ والله في المكان، انا عندي موضوع 1 2 3. تقدر ولا ما تقدر؟ بشق عليك ولا ما بشق عليك؟ يعني اذا الرجال تزهل اجل خلاص ما بكمل طلبي ذا لان ارسل لك المبلغ.
1: لا بصراحه بالعكس ما في. احنا طبعا كشعب سعودي الحمد لله كلهم
0: فيهم
1: النخوة والشهامة.
0: نعم
1: والكرم
0: نعم هذا شك ولا هو باختبار هذا، يعني اذا ما جبت ما دفعت ما صار اختبار انت، لا عكس ذلك ما هو باختبار. اي نعم، بيض الله وجهك ابو فهد،
2: بارك الله فيك.
1: الله يرضى،
2: شكرا لك. شكرا لك
1: يا حبيبي. على فكره انا عندي برضو في مره كنت في مطار في دوله عربيه، جاني كذا واحد قال لي فيه معي أغراض أبغاك توديها وتكفى، وشاهي برجال كبير وهو سعودي طبعا، وطلعت طبعا كتب. هذا الكلام زمان للأسف يعني أنا وأخذتها معي. الآن لو كنت بوضعي الآن والله ما أعتذر بصراحة، اعتذار مرة بس
0: هذا يعني صحيح. هذا صحيح، إذا كان يعني من دولة لدولة لم تأخذ معك أغراض فالأفترض المنع. انت داخل دوله ثانيه فيها قوانين، فيها انظمه مختلفه عن نظام بلدك، فيعني السلام لنفسك انك تمتنع. على كل حال شكرا لك ابو فهد على اتصال المشاركه معنا.
1: الله يبارك فيكم ان شاء الله.
2: يا رب.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين. شكرا لكل احبه الكرام اللي شاركونا بالاتصال واثروا هذا الموضوع بكثير من التجارب الحقيقيه الواقعيه. في الاخير هي ثقافه مجتمعيه. فاصل ثم الى ضيف الحلقه.

0: تعاليل. حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون، ونتحدث عن هذا الزمن اللي أصبحت فيه المنصات الرقمية مساحة لصناعة النجومية. كثير من المبدعين برزوا خلال هذه المساحة ووصلوا للجمهور بالموهبة وبالتأثير في الكتابة، في صناعة المحتوى، في التمثيل. الليلة ضيفنا فنان مختلف من طراز نادر بسبب الحضور المميز بين التمثيل وصناعة المحتوى والكتابة، نجح على مستوى المنصات الرقمية وانتقل إلى الشاشة إلى المسرح، شارك في أعمال كبيرة حظيت باهتمام واسع من الجمهور، منها المسلسل فبراير الأسود مع النجم القدير الفنان ناصر القصبي وفيلم الهجير، وكذلك أيضا على خطى هذا المشروع التابع للهيئة العامة للترفيه، له تجارب في المسرح في المنافسات المسرحية في الرياض، يقدم محتوى كوميدي قريب من الناس، ويخوض أيضا تجربة الكتابة في الرواية في صناعة الأفكار الإبداعية. ضيفنا الأستاذ جواد بن سامي. أهلاً يا جواد.
1: أهلين وسهلين، الله
0: يعطيك العافية. حياك الله، كيف الحال؟
2: يا مرحبا يا جواد.
1: الحمد لله، الله يعطيك العافية وشكراً على المقدمة الجميلة.
0: الله يحييك، هذا شيء من إبداعك يا جواد.
1: الله يسعدك، الله يعطيك العافية.
0: الله يحييك، يعني البداية كانت من التمثيل ولا من المسرح ولا من كتابة المحتوى أو منصات الرقمية؟
1: لا، البداية فقط التمثيل. أنا تمثيل وأنا صغير جدا. فبعدها توجهت إلى المسرح وتوجهنا إلى الأشياء الثانية، يعني المنصات الرقمية تعرف هي جات متأخر لنا، يعني ما هي لكن فرقت معايا كثير.
2: متى بدأت يا سامي؟
0: جواد
2: والله جواد.
1: جواد، أنا جواد بن سامي.
2: ونعم وأنا مسكت سامي وخليت جواد.
1: ما عليك. أصلا أنا كثير بيقولوا لي سامي سامي، فخلاص يعني تعودت، إنه حتى الواحد قال لي سامي عادي يعني.
2: يلا يا أبو سامي.
1: أبو سامي، الله يحفظك.
2: طيب متى بدأت يا جواد؟
1: أنا طبعا بدأت وأنا طفل صغير، كان الوالد دائما قدامي يمثل وينشد في السيارة في البيت، فهذا الشيء أعطاني كده صراحة حاجة حلوة، أنا ممكن أكون زي الوالد. وفعلا الوالد الله في العافية يعني بدأ أحفظ القرآن، أحفظ القرآن من خلال القصص اللي هو كان يمثلها قدامي، وهذا الشيء جميل يعني. فبعدها اتجهت للإذاعة المدرسية، أنشد وأمثل في المسرح المدرسي، والحمد لله بعدها خلاص طبعا اتطورت أكثر وأكثر وأخذت دورات تدريبية، والحمد لله وصلنا للمرحلة.

0: هذا الشيء يركب 180 درجة.
1: حلو.
0: ثاني يعني.
1: طيب أنت بدأت الآن من التمثيل ومسرح تجارب بسيطة، وبعدها انتقلت إلى منصات الرقمية وحققت حضور لافت في هذه المنصة، وإيش سبب الانتقال هذه للمنصات الرقمية؟ هو مواكبة الأحداث ولا زيادة في الانتشار؟
0: لا طبعا هو في البداية لازم تتواكب الأحداث، يعني الممثل أو الشخص اللي بيكون مشهور محتماً، يعني في وسائل بتساعدك تنشهر بسرعة.
1: أيوة.
0: الزمن ما كان في هذا موجود.
1: أيوة.
0: الزمن الحين لا، في أشياء بتساعدك ومنها المنصات، مواقع التواصل. يعني دخلت إحدى هذه المواقع ولقيت فيه انتشار، لقيت الجمهور بدأ يتقبل الشيء اللي أنا بسويه. وهذه نقطة مهمة.
1: وش محتواك؟ وش تسوي أنت؟
0: سكتشات كوميدية.
1: سكتشات كوميدية.
0: ايوه. حلو. يعني لقيت بعضها بيجيب مشاهدات 4-5 مليون 6 مليون، معناته انه في قبول. فمنها بدأت انطلق اني خلاص انا يعني اتقمص الشخصيات في التمثيل، اخذ دورات في التمثيل عشان لما انزل يكون المحتوى هذا ايش مقبول عند الناس.
2: طيب اشتغلت على المنصات ومن خلالها وصلتك الى انه الاعمال الفنية.
0: نعم.
2: يعني أول اتصال جاك أو طلب كاستنج وشغلات زي كذا كيف كان؟ أو عطنا الحكاية.
0: طبعاً في مسلسل موجود على منصة شاهد اسمه آخر ريال.
1: آخر ريال.
0: اسمه آخر ريال. إيه. فهذا المسلسل اتصلوا علي قالوا لي ترى في كاست تعال. لما روحت هناك فاجأت إن هم أصلاً طالبيني بناء على شخصية من الشخصيات اللي أنا عاملها في الكاست. فإنه حبيه الشخصية هذه، وفعلاً تم قبولي في المسلسل وشاركت الحمد لله ونزل موجود في المنصة. في مسلسل ثاني اللي هو فبراير الأسود. يعني من عرضوا على الأستاذ ناصر القصة بالسكتشات الكوميدية. فقصت منها قال لهم جيبوا لي الشخص هذا جيبوه كويس.
1: برافو.
0: حلو. بعدها رحت هناك وقعت العقد.
1: وش كان دورك في فبراير الأسود؟
0: كان دوري شخصية اسمها سمير
1: اللي هو مع الفنانة القديرة وجنات.
0: اي نعم، ومعايا الفنان اخويا عبد المجيد الرهيني.
1: الرهيني. ممتاز. أيوة. مسلسل ناجح وحظي باصداء يعني واسعه وكبيره، رغم انه يبدو لي 10 حلقات صح؟
0: اي نعم صح. أيوة. 10 حلقات الحمد لله يعني لا كذا، وحتى دورنا احنا كعائله يعني العائله انا وعبد المجيد كان لنا دور حلو فيه.
1: يا اخي يكفي انك مع بركان بعد يا جواد.
0: وطبعا الاستاذ ناصر القصبي.
1: أيوة. يعني نسبه المشاهدات والمتابعه ترتفع.
2: طيب يعني جواد
0: ابغى اقول حاجه بس عن الاستاذ ناصر، يعني الله يعطيه العافية إنه أعطاني يعني أعطاني المجال هذا، وله فضل على كثير من الممثلين ترى الموجودين يعني في المسلسلات. الله يعطيه العافية، والله يعطيه الصحة والعافية.
1: تستاهلون.
2: لو رجعناك شوي الوراء يا جواد.
0: أيوه.
2: مستعد تعطينا لو كذا مقام مجس كذا بسيط؟
0: طيب.
2: بس يعني كذا أبو كم 10 ثواني أو؟
0: أبشر. مثلاً يقول. الكون غنى والطير تشاطر با، والسعد رفرفت فعانق السحبا، بالمقدم الميمون يا أصحاب مقدمكم، يا خالد ويا طلال أنتم الصحبا.
1: سلام عليك.
2: الله.
1: انا يبدو لي في خطوه قادمه للغناء.
0: والله اتمنى يعني.
2: طيب ليه ما جربت؟
0: انا مجال التمثيل اخذ وقتي كله صراحه، تفكير كله في
1: انتظار تغني. شوف. في اللوكيشن عندهم.
2: جواد شوف. في شغله مهمه، ترى الفنان لما يكون عنده اكثر من مهاره ترى فرصة تكون أكثر، لأنه ممكن في بعض الأعمال تحتاج إلى ممكن يجيك نص في غنى.
0: أيوة طبعا.
2: في الجانب هذا المفروض أنك أنت تبينه برضو عند المنتجين وعند الناس، أنه ممكن أنت تأدي شخصية مع أنك أنت تغني.
0: طب أنت في بداية اللقاء قلت أنه جواد شارك في مشروع على خطاه. أنا دوري في المشروع.
1: نعم.
0: هذا كنت أمثل مسرحية مونودراما الحالي، كنت أطلع أقول شعر وأنشد.
1: حلو.
0: وأمثل.
1: ممتاز.
0: أيوه أغلب المسرحيات اللي أنا شاركت فيها فيها غناء دائما.
1: ممتاز. يعني التجربة هذه أضافت لك شيء الكثير.
0: طبعا أكيد تعدد المواهب نحن في الزمن هذا ضروري صار صراحة.
2: شوف المسرح دائما ما يصقل الفنان، يعني يساعدك على الحضور وسرعة البديهة والأشياء هذه كلها تتكون عندك. الآن في اللي نتكلم فيه أنه أنت

0: أنت عندك برضو موضوع صناعة المحتوى،
1: ايوه
0: هذا الموضوع كيف جاء معك؟ انك تعرف صناعة المحتوى برضو ما هو بسهل.
1: هو ياخذ من وقت كثير يعني. انا زمان وانا طفل كنت صراحه دائما احب الف القصص، كنت اقرا الملصقات من المجلات واكون بها قصه من خيالي. الشيء هذا خلاني يعني لما كبرت تعلمت انه انا ممكن اكون كاتب وممكن اصنع محتوى كامل خلال الخيال. غير كذا انه انا طبيعتي شخص كرياتيف، احب اجيب افكار، فتلاقيني اجلس انا ما اعرفه ممكن في الطياره، ممكن وانا خارج اعطيه ثلاث اربع افكار جديده تفيده في حياته. يعني هذا الشيء صار عندي حلو، يعني احب اجيب افكار جديده، احب اصنع محتوى جديد. بس
2: طيب
1: طبعا ياخذ وقت كثير صراحه.
2: انت محتواك كوميدي،
1: انا محتوى
2: طيب شوف الفكره الكوميديه صعبه، يعني كيف تعتقد مثلا انه هذه الفكره ممكن راح تضحك الناس؟ هي الفكره في بالك الان، لكن مع صناعتها ومع تنفيذها كيف يجي في بالك انه الفكره مضمونه ان الناس راح يضحكون؟
1: انا اعطيك حاجه صارت لي يعني زمان وانا صغير، كنت دائما اوقف قدام اخواني واخواتي واقعد امثل لهم، اقعد امثل كذا كوميديه هبله كذا وتخليهم يضحكوا. فواحد مره من المرات واحده من اخواتي قالت اتحداك تطلع على المسرح وتسوي نفس اللي بتسويه الان قدامنا. فوالله هذا الشيء اعطاني تحدي، شفت لما اطلع على المسرح لا تسوي قدامهم يعني الشيء اللي انا كنت ابنيه اول. فصناعه المحتوى ترى اذا بتحاول تجيب فكره لازم تكون فكره خارج الصندوق، وهذا اللي ياخذ من وقتي.
2: لا انا اقصد الفكره لما تجيبها الان في بالك وتبي تنفذها، يجي في بالك الان يا جواد انه هذه الفكره راح تضحك الناس ولا راح اقولها بس على باب الله يمكن تضحك يمكن ما تضحك، كيف؟
1: لا لا لا انا احاول دائما اسويها قدام احد.
2: ممتاز.
1: وانا قلت لك القصه القديمه لان انا بوصلك انه الى الان انا امثل قدام الناس.
2: سوي بروفا قبل.
1: ايوه اعملها.
2: ممتاز
1: يا اصحابي. حلوه حلوه، مو حلوه لا ما اسويها خلاص.
2: طيب كيف النقد مع الافكار هذه؟ انت عملك امام الناس قدام الناس اكيد تواجه نقد مثل ما تواجه المدح.
1: طبعا انا طبعا مع النقد يعني، بس لما يكون النقد هذا نقد بناء، نقد راح يعني يطورني اوكي تمام. بالعكس يعني اذا في اشياء ما هي يعني بينتقدوني فيها احاول اني اوقفها لانه مو سهل.
2: توقفها يعني تحذف المقطع؟
1: ممكن احذفه عادي. لانه مو بسهل ترى انك تخسر شريحه يعني. أيوة. هذا شيء مو العكس، يكون محبوب بين الكل افضل، بس احيانا يكون النقد ما هو نقد يعني يكون فيه عنصريه يكون فيه كذا فلا.
2: صحيح نعم. احنا بعيدين عنها كل البعد. في طيب مقطع كذا غير مسارك في عالم الشهره وحتى في المنصات الرقميه؟
1: في مقطع يمكن في البدايات اول ما بدات انا في 2020 فتره كورونا، تعرف ذيك الفتره كنا فاضيين يعني.
2: كل الافكار عندك.
1: ايوه فعملت مقطع لاحد المطاعم يعني، كان هو ما هو اعلان، هو كان كوميدي، بس تفاجات انه في يومين وصلت 5 مليون مشاهده.
2: ما شاء الله.
1: فهنا عرفت انه لا انا ماشي على خط يعني ممكن انا لو استمريت حيفرق معي، والحمد لله فرق كثير معي بعده، فاستمريت على نفس الخط هذا. فهذا اول مقطع هو فرق معي كثير وعلمني انه لا انت ترى ممكن تمشي في حته او في مسار كويس.
2: ممتاز.
0: جميل جميل جميل جميل. يا جواد انت بديت من مكه.
1: ايوه نعم مكه.
0: وكانت مكه في فتره من الفترات نشيطه بالمسارح بالانشطه الترفيهيه.
1: صح.
0: وفيه يعني من الاسماء اللي طلعت مكه اسماء كثير. الاعمال القادمه اللي انت فيها جايه ان شاء الله في شيء قريب موجود؟
1: يعني قريب نفسك تقصد انه هو يكون بمكه يتكلم عن مكه؟
0: ايه.
1: ولا لي
0: ايه.
1: يعني مكه والله لا ما في للاسف يعني. انا اتمنى اشارك في عمل مسلسل يتكلم عن مكه قديما ايام الحوالي القديمه، اتمنى بس ما اتوقع انه هذا الشيء حيصير حاليا، ممكن مستقبلا، بس لو صار انا اتمنى اني اشارك. لازم
2: لك تجربه سينمائيه قبل
0: في هجير.
2: ايه لك تجربه سينمائيه.
1: هجير كان يتكلم ما كان يتكلم عن مكه.
0: ايه كان
2: اقصد انه تجربه سينمائيه.
1: طبعا فيلم تم تصويره في مدينه الانتاج الاعلامي بمصر، وهي تجربه كانت جدا جميله. يتخيلوا بنوا جدة التاريخية كاملة في مصر.
2: أيوة.
1: يعني الفيلم هذا من كتابة الأستاذ أمل الحجار، الفيلم مرة جميل، أتمنى إنه إن شاء الله لما ينزل في المنصة تشوفوه.
0: بإذن الله.
1: ودوري كان دور كذا حلو يعني دور كوميدي، وطبعا تخيلوا جابوا لنا مدربة لغة إشارة جلست معنا شهر كامل تدربنا. أيوة. بس كيف تتكلم لغة الإشارة، وأنا كان خاص تدريبي إنه أنا أتكلم لغة إشارة مع كوميديا، كان الموضوع مو سهل صعب.
0: جدا.
1: تشوفوه يعني شيء ثاني.
0: كوميديا تاني. كوميديا الحركية أصعب من ال.
1: طبعا
2: وانت قدها يا جواد.
0: وفق الله يا جواد.
1: الله
0: ونلتقي إن شاء الله في محافل أكبر وأكبر، ونشوفك من الأسماء الأولى في المملكة بإذن الله وفي الوطن العربي يا جواد.
1: الله يسعدك أستاذ طلال، والله يسعدك أستاذ خالد،
0: الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لكم أنت والله.
2: أهلا وسهلا يا مرحبا. شكرا لضيفنا الفنان والممثل وصانع المحتوى جواد بن سامي. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. الأحد لقاء جديد عند العاشرة ليلا. أعطل التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصن مغيليثة، تقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. ليلة سعيدة في أمان الله،
0: إجازة نهاية أسبوع سعيدة، تصبحون على خير.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي من أبها. مستمعينا الأعزاء، نسعد بمشاركتكم هذه الحلقة والاستماع لها، ولضيوفنا الأعزاء في هذه الحلقة التي تبث من أبها. معكم من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام مجددا وعبر أثير إذاعة الرياض في برنامج مقهى ديرتي. نرحب بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها جانب من الفنون والتراث والهوية وأيضا هواية التصوير الجوي. نسعد أيضا بالترحيب بضيوفنا في هذه الحلقة الدكتور علي مرزوق أستاذ الآثار والفنون الإسلامية المشاركة بجامعة الملك خالد والمصورة الجوية وفاء الأسمري. حياكم الله معنا في الاستديو. بداية نرحب فيك دكتور علي.
1: شكرا لكم وحياكم الله وأنا وسهلا بكم، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون ضيوف يعني خفيف الظل على هذا البرنامج.
0: جميل، تفضلي.
2: أهلا فيك أستاذة نورة، يا هلا فيك، تشرفت بالاستضافة اليوم وتشرف بكم.
0: طبعا بداية دكتور علي، الحديث عن الفنون وعن الآثار وعن الهوية التراثية في منطقة عسير وبشكل عام في المملكة العربية السعودية هو جزء وجانب مهم من سيرة وفنون أو الفنان التشكيلي أيضا الدكتور علي المرزوق.
1: الحقيقة نعم، هذه شيء أكيد بحكم التخصص وبحكم أيضا الممارسة الفعلية للفن التشكيلي بكافة يعني مجالاته، خاصة وأني كنت في يعني قبل يعني في السنوات الماضية كنت أرأسي لقسم التربية الفنية، وبالتالي بحكم التخصص فمارسنا الفنون الخزف، فنون الزجاج، الخشب، يعني التصوير التشكيلي، الفن المفاهيمي، الطباعة الجرافيكية أو غيرها من أنواع الفنون، وبالتالي يعني انعكست هذه أيضا أو حاولنا نستفيد منها ونزاوج ما بين الأصالة والمعاصرة، أصالة الماضي بتراثه بهويته بهذا التراث الجميل الذي تتميز به منطقة عسير، وأصالة أو عصرانية الحاضر الذي نحاول من خلاله أن نوظف التقنية، نوظف الفكر المعاصر الحديث في هذه الأعمال الفنية التشكيلية لتظهر حقيقة للعالم يعني بأسره. لماذا؟ لأن الفن التشكيلي، وكما تعلمين سادتنا الفاضلة أنه الفن التشكيلي هو فن أو لغة عالمية، وبالتالي من خلال هذه اللغة نستطيع أن نوصل تراثنا، نستطيع أن نوصل هويتنا إلى العالم بهذه الرسالة وبهذه اللغة العالمية.
0: جميل دكتور علي، اليوم دكتور الباحث، دكتور الفنان، ابن البيئة اللي يعني شاهدت عينه هذا التراث الثري في منطقة عسير بفنونه بألوانه، بالقط اللي دخل منظمة اليونسكو كفن من الفنون الغير مادية، التراث اللامادي، كيف استطعت أن تخرج أو تخرج من هذه الفنون بدراسة خاصة فيك أو اتجاه خاص فيك؟
1: والله منطقة عسير غنية زي ما قلت لك، غنية بشكل كبير جدا، وتعرف انه هذه منطقة اصلا حتى بالسابق اللي استحضرنا جداتنا وامهاتنا فهم يجملون كل ما تقع عليه اعينهم. لو رجعنا ايضا للوراء سنجد انه هناك لدينا كثير من المواقع الاثرية والتاريخية في منطقة عسير، كجرش في احد رفيدة، العبلة في بيشة، هضبة العروس هنا قريبا منا، في النماص، يعني كثير من المواقع المواقع الأثرية والتراثية أيضا، وهذا امتداد طبيعي لما نحن عليه الآن من تطور ومن رقي، وبالتالي حتى في رؤية المملكة 2030 كان هناك تركيز كبير جدا على هذا الموروث وعلى هذا التراث الحضاري الذي تنعم به المملكة العربية السعودية. الحقيقة من خلال دراساتي في البداية حتى في مرحلة الماجستير كانت من أوائل أو من أولى الدراسات اللي تناولت القط العسيري والزخارف على عمارة عسير التراثية منذ أكثر من ربع قرن تقريبا، وأصبحت الحمد لله مرجع لكثير من الرسائل العلمية اللي انتشرت الآن بشكل كبير، لا سيما كما ذكرتي سادة نورة أنه قبل فترة أو 2017 كما تعلمين ويعلم المستمعين الكرام اللي هو القط أصبح تراثا عالميا. فبالأمس كنت يعني أفتش في بعض الأبحاث العلمية اللي تناولت القط تحديدا، وجدت هناك عشرات الرسائل لا ليس في يعني في المملكة العربية السعودية وإنما حتى في على مستوى العالم الوطن العربي وأيضا على مستوى الشرق الأوسط. وهذا دليل على أنه هذا التراث حينما نحرص على أن يكون ضمن المنظمة اليونسكو كغيره من الأشياء التي أصبحت تراثا عالميا يعني القهوة وكمثلا المدائن الصالح المجلس العربي ومدائن الصالح وما غيرها. فأصبح هذا هو التراث فعلا نحن نحرص عليه وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لي أنا ودراساتي وبحاثي أصبحت في هذا الإطار وفي هذا المجال من خلال أنه كيف إحنا يعني نبحث في هذا وفق رؤية معينة. إحنا في قسم التاريخ والآثار في جامعة الملك خالد حقيقة حاولت أن أدرس هذا الموروث. كان آخر الدراسات اللي قمت فيها كانت في مؤتمر علمي في جامعة باتنا في الجزائر وكانت عن استخدام التقنية في توثيق محتويات المتاحف الخاصة. وأخذت متحف بن عفيصان كنموذج أو كعينة ممثلة لمتاحف عسير ونحن في متحف عسير نحتل حتى المرتبة الثانية على مستوى المملكة العربية السعودية في عدد المتاحف المرخصة بعد الرياض. وهذا دليل على أنه أبناء المنطقة متعطشين لهذا التراث يهتمون به بشكل كبير جدا يحاولون أيضا أن يبرزوا يحاولوا أن يشاركوا في من خلال متاحفهم الخاصة. وإن كنت يعني أسميها أنا شخصيا مجموعات خاصة لكن إن شاء الله مستقبلا ستصبح متاحف خاصة بإذن الله تعالى. إذن نحن أمام تراث يعني كثير من الباحثين

0: يتعطش إلى أن يعني يأخذ منه ويحاول أن يدرسه بكامل دراسة. نحن لدينا المواقع الأثرية، لدينا المواقع الرسوم الصخرية، لدينا الوسوم التي على الجمال وعلى الحيوانات تكركم الله، وأيضا لدينا الكتابات القديمة كالثمودي كالمسند الجنوبي كالسبئي وما إلى ذلك. أنا حقيقة أسعد حتى لما أخذ يعني طلابي وأبدأ أروح إلى بعض المواقع كزيارات علمية لهذه المواقع حتى يقوموا بدراسة هذه الآثار سواء رسوم صخرية أو كتابات قديمة أو غيرها، ويقومون بدراستها دراسة عملية وليست من واقع الأشياء النظرية. وهذا حقيقة يعني ولدينا حتى طلاب دوليين، يعني تعرف جامعة الملك خالد فيها 100 جنسية تقريبا على مستوى العالم، وبالتالي تعتبر من أكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية اللي تستقطب هذه الطلاب الدوليين. الأبحاث كثير حقيقة، يعني كان آخرها كما ذكرت لك هذا البحث اللي سابق، وأيضا هناك أبحاث مبثوثة في كثير من المجلات العلمية كالرسوم الصخرية مثلا على وكأيضا الزخارف، وهذا اللي أنا اهتم فيه كثير حقيقة خاصة في السنوات الأخيرة. بحث نشرته أيضا في جامعة علمية في جامعة نورة كان عن الزخارف على الأبواب الخشبية التراثية المرتبطة أو في عمارة عسير التراثية.
1: جميل، كثير من التفاصيل هذه أكيد سأتطرق لها، ولكن ننتقل إلى ضيفتنا المصورة الجوية. وفي نفس السياق أنا حبيت أن يكون هذا نوعين من الفنون البصرية الجميلة موجودة معنا في نفس الحلقة، الأستاذة أو المصورة الجوية وفاء الأسمري. وبداية مشوارك و تجربتك وتعرفك على هذا النوع من الفنون.
2: يا هلا فيك أستاذة نورا، يا هلا في إذاعة الرياض على هذا اللقاء. بالنسبة لي كبداية، قبل يمكن في 2012 كانت بدايتي في المونتاج، وكنت أعمل في المونتاج، يعني تعلمت من اليوتيوب وكذا يعني، ولكني أتقنت المونتاج، وأصبح يعني وجدت ارتباط بيني وبين المونتاج كهوية، وجدت أنه شيء يمثلني. ولكن جلست مع فترة كذا ثم توقفت، توجهت أني أكمل دراستي وأطور نفسي وكذا، وكملت البكالوريوس إدارة أعمال الحمد لله، أخذت امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، درست حاولت أطور مني أنا، فدرست في الكويت ودرست في مصر في نفس الوقت، الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية في الكويت وكمان الطب التصنيفي في مصر، وأثرت كثير في صناعة شخصية وفاء، يعني غيرت سوت تغيير جذري لشخصية وفاء ونظرة وفاء للحياة. هذه فادتني كثير. بعدها أنا بديت يعني أميل للتصوير، لأن هذا الشيء جزء مني يعني، فوجدت التصوير الدرون كفرصة أنه كل الموجودين على الساحة تقريبا ذكور رجال، فما في المرأة ما في لها مشاركات في هذا المجال، وأنا أميل لهذا الشيء،
1: البحث عن فرص التمكين الجديدة
2: بالضبط. فأنا قدمت على دورة معتمدة، كانت أول دورة تقام في الجنوب ومعتمدة للتصوير الدرون، تدريب الدرون رجال ونساء، والحمد لله اجتزتها، وعلى طول اشتريت الطائرة وكملت الإجراءات الرسمية، والحمد لله يعني أنا ما أخذت وقت كثير، لأن التصوير أصلا فكرة التصوير هي واحدة نفسها يعني.
1: وفاء، هل أنت من النوع اللي تضع خطة إخراجية معينة لمكان في خيالها وتأخذ الدرون وتنطلق، أو أنه إذا كنت ماشي فجأة كذا لفت انتباهك شيء ورحتي، أو أنت تصنعين تجربة كاملة من خلال الدرون؟
2: شوفي، هي أحيانا تكون هو المونتاج وشو فكرته، فكرته أنك تكون قصة
1: جميل
2: توصل شعور للمشاهد أو توصل فكرة. أحيانا يكون المشهد صامت ما في كلام ما في تعبير، لكن المشهد وتفاصيل المشهد توصل لك قصة. فأنا عندي اثنين، أحيانا أمر في مواقف تكون جميلة يعني تحتاج تصوير وتحتاج التقاط، لأن أحيانا اللقطات يعني في لحظة معينة يعني ممكن بعد 5 دقائق تروح اللقطة، يعني زي السحب والشمس وذا، أحيانا تكون في لقطة معينة في فترة معينة لازم تلتقطينها، ولكن في بعض المقاطع لا، في إخراج كامل للمشهد أنه يظهر بصورة يوصل رسالة للمشاهد.
1: جميل. اليوم اللي بتحدث عن وفاء الأسمري بالأسمر، هذه الطبيعة الجميلة جدا، يعني هذا المسار المتجه من أبها إلى بالأسمر إلى بالأحمر

0: المعمر، الغني بالخضرة بالطبيعة. كيف استطاعت وفاء أن يعني تصنع منه مثلا لوحة تصويرية معينة؟ هل كان فعلا سبب على تأثير عينها ورسالتها الضوئية؟
1: أنا أجد أن أولا عسير غنية بالتنوع الجغرافي والبيئي، فأنت لما تروحين أي مكان تلقين شيء مختلف. يعني أنا رحت قبل فترة سرات عبيدة، تفاجأت لأول مرة أنا أروح لها، تفاجأت بطبيعة الأرض، جمال بس من نوع آخر مختلف تماما عن السودة. السودة لها طابع، القرعة لها طابع، باللسمر لها طابع. فالطبيعة أصلا تفرض نفسها، جمال الطبيعة. أنت فقط كمصور لك اختيار الزوايا ولمساتك في المونتاج. المونتاج طبعا ما يحتاج، تصوير الدرون بالذات يختلف عن التصوير الأرضي، أنه ما يحتاج كثرة انتقالات وكثرة فلاتر. لا، أنت فقط اختار الزاوية الصح والوقت المناسب. جميل. بالتوقيت المناسب.
0: جميلة. طبعا مزيد من التفاصيل وفي هذا الفنون الممتعة في مقاديرتي، ولكن بعد الفاصل. عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام، وعبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقاديرتي من أبها، ولازلنا مع ضيوفنا الدكتور علي المرزوق والمصورة الجوية الأستاذة وفاء الأسمري. نعود لك أستاذ دكتور علي، والحديث أيضا عن الآثار والتراث والهوية. وذكرت قبل شوية في سياق الحديث أنه منطقة عسير تعتبر المنطقة المرتبة الثانية بعد الرياض في عدد المتاحف أو المجموعات كما سميتها، ولكن بعد الهوى إن شاء الله وبعد نتناقش في هذه النقطة. ما هي الرسائل اللي ترى أنه ترسلها للمجتمع من خلال هذه المتاحف، من خلال المواقع المتنوعة، الرسوم الموجودة في منطقة عسير اللي تميزت فيها؟
2: الحقيقة هي رسائل لأصحاب المجموعات الخاصة، وخلنا نقول المتاحف، هم حقيقة على قدر كبير جدا من الحب لهذه المجموعات اللي قاعد يجمعونها. وهم يحتاجون فقط إلى، في ظني، إلى دورات تدريبية تثقيفية حتى يستطيعوا أن يديروا مثل هذه المجموعات الخاصة، مثل هذه المتاحف، لأن حقيقة طريقة العرض تحتاج إلى إعادة نظر. طريقة التعريف بكل قطعة تراثية تحتاج. كثير من المتاحف الخاصة للأسف يهتمون بالكم قبل كيف. أنه أنا بعرض لي مثلا
0: أجمع قطع،
2: أي 20 دلة يكفي وحدة، يعني مثلا
0: قطع كنموذج،
2: أي كنموذج يكفي. وبعدين لما نعرف أنا بهذه القطعة بالكرت، حين طبعا بحكم التخصص لدينا طريقة معينة في حال التوثيق وكذا، فيعني وزارة الثقافة وهيئة المتاحف مشكورة أعطت تراخيص، وإن كنتم يعني أفضل أن يعاد النظر في هذه التراخيص مرة أخرى، بحيث أنه يكون قبل أن أعطي هذه التراخيص لهذه المواقع لابد أن يعني تخضع لشروط معينة، لابد أن يعطى أصحابها دورات معينة. حقيقة أنا لي كثير من الأصدقاء في المجموعات الخاصة، ولديهم هموم ولديهم تطلعات ويتمنون أشياء كثيرة وعليهم ضغوط. خلنا نقول أتمنى الآن من هذا المنبر أنه تخفف عليهم هذه الضغوط. هم يقوم بدور كبير جدا، دور كبير في حفظ الهوية، في حفظ الموروث، في حفظ تراث الأجداد، وبالتالي يحتاجون إلى دعم أكثر من يحتاجون إلى بعض الضغوط التي تمارس عليهم حاليا.
0: جميل دكتور،
2: يعني من خلال
0: في نقطة بس إذا سمح لي،
2: تصاريح وغيره،
0: في نقطة مهمة جدا وهي ذكرتها أنت في سياق حديثك، وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها اللي تعمل بشكل كبير، وأيضا الجامعات وحرصها على التوثيق التراث اللامادي مثل جامعة الأميرة نورة، مثل أيضا المعهد الملكي ورث. هذه الجهود الكبيرة اللي تبذلها القيادة من خلال هذه المؤسسات المتنوعة، جامعات، وزارة الثقافة، وكم البحث، ألا ترى أيضا أن هناك مسؤولية كبيرة في، وخصوصا في التوثيق الشفهي للتراث اللامادي؟
2: كثير كثير توثيق الشفهي، فعلا نحن نحتاج كبير، يعني بشكل كبير. كان عندي لقاء قبل، كان عندنا ورشة مع دارة الملك عبد العزيز في حول هذا الموضوع، لأن هم الآن ينظرون أنه كيف نفعل أو نعيد الجنادرية مرة أخرى إلى أرض الواقع. وهذا يعني حقيقة أنا سعيد جدا أن تعود الجنادرية، وتعرفون الجنادرية كان لها إسهامات كبيرة في التعريف بالتراث بشكل عام، التراث المكعبية السعودية. فلا شك أنه إحنا يعني هذا الدور يعني مهم جدا. التراث الشفاهي يحتاج منا، سواء ما يتعلق بالفنون الأدائية،
0: صحيح،
2: خلال القصائد الشفاهية.

0: الشعبيه
1: والامثال والحكم
0: وما الى ذلك. نحتاج بشكل كبير جدا. نحتاج اولا استاذ نور، احنا نحتاج حقيقه الى الى الى فريق عملي، فريق عمل جيد بعيدا عن الشركات التي ربما تدخل في منافسات لكن ليس لها هذا يعني هذا الباك جراوند
1: كتخصص، ما هي يعني هي عندها ماده تبغى تشتغل.
0: نحن نحتاج الى متخصصين حقيقه ليقوموا بهذا الدور، ويعني نوثق لهذه، لا يمكن الان نبغى نستفيد مما هو موجود الان او متاح لدينا. كبار في السن، كبيرات في السن، يجب ان نقيم معهم يعني تسجيلات سواء صوتيه او مرئيه، ومعنا حد يعني ايضا زميله الاستاذه وفاء الاعلاميه، ايضا انه نوثق لهذه توثيق شفهي، توثيق ايضا بالفيديو، توثيق حتى لانه بعد فتره لن يكونوا موجودين، حتى نحن لن نكون موجودين فتره فتره. فهؤلاء الجدات
1: ضاع منها الكثير، ضاع كثير.
0: فكفايه ما ضاع. احتاج حقيقه ونحتاج جميعا انه على الاقل نمسك ما بقي الان وناخذ ما لديهم من بعض. والله حينما اجلس مع الوالده وامسي عليها بالخير واخذ منها بعض المعلومات لدرجة أبعد أنا وهي بس فقط لوحدنا. لماذا؟ لأنه قاعد أسجل وكذا، فمعلومات لم تكن لدي أنا في في في في الخلفية التاريخية اللي لدي وكذا. وبالتالي إحنا نحتاج كما أشرتي إلى فرق عمل، نحتاج إلى تعاون. إحنا في قسم التاريخ والآثار نرحب حقيقة بأي تعاون مع أي جهات كانت، تعاون علمي يوثق مثل هذه الأشياء. حتى حينما كنت في مركز البحوث أو أرأس مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في جامعة الملك خالد أو وحدة التراث العمراني، من خلال هذه أيضا حاولنا أن نوثق البعض، لكننا بحاجة إلى مزيد من التعاون والشراكات. كما هو دائما يشير إليه صاحب السمو الملك الأمير تركي بن طلال، يحاول أن يؤكد فينا أو يؤصل فينا نحن ونبتعد عن أنا. إذا لم نكن فريق واحد لتحقيق غاية معينة لن ننجح.
1: صحيح. الآن ننتقل إلى الفن المصورة، أنا أعتبرك فنانة، هو جانب من الفنون المهم جدا، وأيضا الجانب الإعلامي والحس الإعلامي ودور المصورة. اليوم إحنا في السوشيال ميديا وأنت من الأسماء الموجودة اللي تظهر مباشرة موجود اسمك متداول من خلال المقاطع اللي تنشرينها في السوشيال ميديا، مقاطع منطقة عسير سياحية ثقافية. ولكن المخرج يقول نطلع فاصل ونرجع نسمع الإجابة من كورة ثانية.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام وعبر أثير إذاعة الرياض في برنامج مقهى ديرتي، ولازلنا مع ضيوفنا الكرام الدكتور علي مرزوق والمصورة والإعلامية وفاء الأسمري. وكان سؤال قبل الهواء اللي نظرتك أنت الإعلامية، نظرتك الضوئية وأهمية هذه هذا العمل اللي تقدمينه سياحيا ثقافيا تراثيا.
1: زي ما احنا نعرف ان عسير مليئه بالتراث ومليئه بالتنوع الثقافي الموجود والحراك، الحراك الثقافي، وفيه برامج توضع ويشتغل فيها يتجهز.

0: سواء في السياحة أو في على مستوى الثقافة، على مستوى
1: التراث والمباني، الهوية العمرانية.
0: فهذا كل من يبرزه يبرزه المصور، التصوير
1: توثيق.
0: يعني أيوة توثيقا، أنا أشوف التصوير نقطة أساسية لإنجاح أي عمل. يعني العمل يدفن إذا لم يظهر على السطح، فالتصوير أنا أشوف أن التصوير أساسي، عنصر أساسي لنقل الثقافة أو هوية عسير أو الأعمال المتاحة اللي تشتغل عليها سواء هيئة السياحة أو المواطنين. هذه كلها تبرز عن طريق التوثيق اللي هو عن طريق التصوير.
1: وفاء، بين الأرض والسماء، ما هو شعورك وأنت تنقلين هذا الدرون وتطيرين تحلقين في أجواء منطقة عسير الماتعة؟
0: أنا من الأول قبل الدرون أنا دائما أحب أتأمل السحب والشمس، هذا أكثر شيء يعني منظر يجذبني، وكنت يعني أستمتع بالنظر لها. لكن للأمانة أنا بعد الدرون أحيانا والله العظيم أحس أن روحي كذا بتطلع من المنظر كأني أنا اللي محلقة، منظر يعني صعب وصفه بصراحة. فالزوايا اللي تلتقطها الدرون مختلفة تماما عن التصوير في الأرضي، يعني بالذات في يعني تصوير لطبيعة مكان شام يعني كبير، تعطيك مساحة. يعني أحيانا أنا أصور، مرة صورت الدوار حق المنسك يسألوني يقول هذا وين،
1: يعني الزاوية.
0: أي هذا هو اختيار الزاوية كمان. فالدرون يعني تظهر لك المناظر بشكل يعني متعة.
1: بين التمكين والواقع، هل وجدتي فرص تمكين حقيقية على أرض الواقع كمصور جوي؟
0: والله ما شاء الله تبارك الله، يعني بصراحة المرأة الآن أصبحت يعني المجال مفتوح لها، حقوقها القانونية والمجتمعية كلها متاحة. الآن دور المرأة فقط، المرأة أنها هي اللي تجتهد على نفسها.
1: جميل.
0: بالضبط. يعني أنا حتى لما ظهرت ما واجهت أي صعوبات، بالعكس كان الكل متقبل. يعني كان في دعم لا من الأسرة، عندي زوجي، بناتي، أهلي، المجتمع الإعلامي، الكل يدعم والله.
1: جميل.
0: فالحمد لله، يعني حتى صعوبات ما واجهت. فهنا دور المرأة نفسها أنها تثبت وجودها بما يتناسب معها وميولها.
1: جميل. دكتور علي، وخلين أكيد لازم ترد.
2: لا بالعكس، أنا أولا أعتقد والله أعلم أن كثير من الزميلاتها في على مستوى المملكة العربية السعودية يغبطونها على أنها في عسير. لماذا؟ لأنه إحنا ويمكن قالتها في البداية، إحنا ننعم في
1: بيئة
2: جغرافية، تنوع جغرافي جميل جدا.
1: صحيح.
2: عندنا السهول في تهامة، ثم ننتقل إلى الأسطار، صدر كل شيء هو الوسط، ثم ننتقل إلى الجبال أو مرتفعات الصراع، ثم إلى الهضاب الداخلية. هذا الأربعة الأنماط الجغرافية لها أيضا أربعة أنماط معمارية كما تعلمين.
1: أي هذا سؤال مهم كنت هذا يميزنا ترى، صار عمارة في منطقة عسير عامل جذب ترى
2: جدا
1: لمن يزور منطقة عسير.
2: بتكلم فيها إذا سمحتي لي، لكن بس عشان أتقاطع مع الأستاذة وفاء، إحنا في الآثار دائما يسمونها يعني علم اللي يستفيد، خلنا نقول ما نقول متطفل، لكن يستفيد على من كل العلوم. من ضمنها حتى الدرون، احنا نستفيد من الدرون حتى بالتصوير الجوي لبعض المواقع الاثريه حتى، وربما ان شاء الله يوم من الايام نستفيد منها في بخبرتها في هذا المجال. الواقع المعزل الاي ار او الواقع الافتراضي الفي ار، كل هذه الامور احنا نحتاجها كثير في التراث، وفي التراث سواء التراث الحضاري بصفه عامه اللي يجمعها كلها، أو في التنقيبات الأثرية وما إلى ذلك. بالنسبة للعمارة رجعنا لها سيدة نورة، إحنا في منطقة عسير أيضا يعني مغبوطين على هذا التنوع. إحنا إذا كان في حرارة يعني أجواء حارة في الصراء ننزل إلى تحت، إذا كان العكس فيطلعون. فإحنا أجواءنا جدا جميلة ورائعة، ولذلك أصبح هناك توجه إلى أن تكون عسير هي وشاء عالمية سياحية على مدار العام. إذا تكلمنا عن أنماط العمارة التقليدية في منطقة عسير، فهي مرتبطة بالبيئة الجغرافية.
1: صح.
2: فحنبدأ مثلا في تهامة، وأيضا التنوع المعماري، أنماط العمارة الأربعة حسب التنوع أيضا المناخي والتنوع الجغرافي، يتبعها أيضا تنوع زخرفي في هذا المجال. ما نشاهده من زخارف في العشش لا يمكن أن، أو في المباني النباتية في تهامة لا يمكن أن نجد له ما يمثله مثلا في الأصدار، خلينا نقول مثلا رجال ألمع كعين.

0: مثلا ممثلة أو في الصراع سواء بلا شهران أو قحطان أو ما لذلك أو رجال الحجر أو إذا ذهبنا في الهضاب الداخلية في الأجزاء البدوية وما يرتبط بها من المباني خلنا نقول أو البيوتات بيوت الشعر مثلا والسدو وما إلى ذلك. هذا التنوع جميل جدا ويجب أن نحافظ عليه حقيقة ونحافظ على خصوصيته. وبالتالي هناك ما يسمى بالكود العمراني، هناك أيضا أنه نمط معين لابد أن يتحقق فيه مثل هذه المباني التراثية التي تنعم بها منطقة عسير. لدينا 4000 قرية تراثية، لا أقول مبنى وإنما أقول 4000 قرية. لو قلنا في كل قرية 4 ولو 10 مثلا ولا يمكن ده أكثر من كذا، لكن 10 في 4000 يعني 40,000 تقريبا، فالعدد عدد كبير جدا. نحتاج فقط إلى توعية بقيمة هذا الموروث، لا شك. نحتاج إلى توعية لأهالي هذه القرى التراثية، حتى يعني في بعض القرى التراثية يمكن بعد نكد عشان يوافقون أنه تكون ضمن التطوير والتأهيل وكذا. أنا أشرف بأن أكون رئيس فريق تطوير قرية المسكي من جهة الجامعة الملك خالد، ونعمل عليها وإن شاء الله أنه في قابل أيام ستكون وجهة سياحية أيضا متميزة كما هي بقية القرى.
1: طبعا احنا وصلنا الآن لنهاية هذه الحلقة، ويبقى لكم دقيقة دكتور علي ودقيقة وفاء الأسمري.
0: تسمحي لي استاذ؟
2: تفضل.
0: الدقيقه اللي انا بتكلم فيها يمكن سؤالك اللي قلتيه انه كيف احقق الاصاله والمعاصره في اعمالي الفنيه التشكيليه، وهذا مهم جدا، ولعلها رساله الى الفنانين في في في في اللي يسمعونا الان خاصه في مملكه عسير. لدينا ان شاء الله في الجمعيه السعوديه للفنون التشكيليه ورش صيفنا فن حتكون مفعله ان شاء الله في خلال هذا الصيف في عسير باذن الله. لدينا معارض، لدينا ورش ومحاضرات وما الى ذلك. بالنسبه لي أعمالي أنا فأعمالي حقيقة تتحول إلى العناصر التراثية، هذه اللي أنا أستلهمها في أعمالي التراثية حقيقة، تتحول من نصوص بصرية مفتوحة تتجاوز التوثيق المباشر لتطرح أسئلة حول الهوية، الذاكرة، الانتماء، استمرار الأثر الثقافي في الحاضر. لا أسعى حقيقة إلى إعادة إنتاج التراث كما هو، بل إلى بناء حوار الماضي والراهن بحيث يصبح العمل الفني مساحة يلتقي فيها التاريخ بالفكر المعاصر، ويقرأ المتلقي التراث من منظور جديد يربط بين الأصالة والحداثة. وأقدم شكري مرة أخرى لكم على هذا اللقاء المتميز.
1: جميل.
2: رسالتي لكل من يعمل أو يمتلك حرفة في يده، سواء تصوير أو كتابة أو أي مهنة، هو حرفة أقدر أقول هواية، لابد أن يترك بصمة، لأن لكل إنسان زي ما للأصبع لليد بصمة وللعين بصمة فللروح بصمة. فكل ما أتصل الإنسان بالعمل الذي قدمه ويكون له رسالة وهدف وغاية، كل ما كان أنبل وأفضل.
1: جميل،
2: شكرا لكم.
1: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى هذه نهاية هذه الحلقة من برنامج مقهى ديرتي من أبها. شكرا لكم مستمعين الكرام، كنت أنا معكم الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج كل التحية لكم من مخرجنا زياد الشهري.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. تشهد السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تحولات نوعية تعكس مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية، وتترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي عززت حضور المملكة بوصفها شريكا موثوقا وصوتا للحكمة وجسرا للحوار بين الدول. وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة، برزت الدبلوماسية السعودية بدورها الفاعل في دعم الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات وتعزيز فرص السلام، انطلاقا من قناعة راسخة بأن استقرار المنطقة يمثل أساسا لازدهار

0: شعوبها وتنميتها. ولأن التنمية تحتاج إلى بيئة آمنة، فإن المملكة تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تبعات الحروب والصراعات وتغليب لغة الحوار وترسيخ مبادئ التعاون الإقليمي والدولي. للحديث عن هذا الدور الهام والتاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من أبعاد، الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
1: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وسعيد بحضوري معكم ومع الأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
0: حياكم الله دكتور. أبدأ معك مباشرة، يعني كيف تقرأ ملامح السياسة الخارجية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وأيضا ما هي أبرز التحولات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم مرة أخرى أستاذ عبد الرحمن والأخوة والأخوات المستمعين الكرام. الحقيقة عند الحديث عن رؤية المملكة 2030 أعتقد أنه الموضوع يطول، لكني سأختصرها بكلمات معدودة. السياسة الخارجية السعودية في ظل رؤية 2030 أصبحت أكثر شمولا ومبادرة وارتباطا بالمشروع الوطني للتنمية، فلم تعد العلاقات الخارجية تدار فقط من زاوية التعامل مع الأزمات السياسية والأمنية، بل أصبحت أداة لتهيئة البيئة الإقليمية والدولية المناسبة للاستثمار والنمو ونقل المعرفة والتقنية. ومن أبرز التحولات الانتقال من سياسة الاستجابة للأحداث إلى المشاركة الفاعلة في صياغتها، ومن التركيز على الشراكات التقليدية إلى تنويع العلاقات الدولية والانفتاح المتوازن على الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوروبا، إلى جانب تعزيز العمق الخليجي والعربي والإسلامي.
0: نعم.
1: كما باتت المملكة العربية السعودية أكثر حضورا في قضايا الطاقة والمناخ والأمن الغذائي والممرات البحرية والتقنيات الحديثة، وهو الحقيقة ما يعكس التكامل بين السياسة الخارجية ومستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومجتمع حيوي ودولة مؤثرة عالميا. وتؤكد وثائق الرؤية أن التحول الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات الدولية تمثل ركائز

0: على أن هذه الرؤية ليست رؤية فقط سعودية وإنما هي رؤية عربية إسلامية عالمية.
1: نعم. اليوم أصبح اسم المملكة العربية السعودية حاضرا في كثير من الملفات الدولية والإقليمية، ما هي أبرز العوامل بوجهة نظرك التي عززت هذا الحضور السياسي والدبلوماسي؟
0: الحقيقة هذا الحضور يستند إلى مجموعة من عناصر القوة المتكاملة. فالمملكة تتمتع بثقل ديني باعتبارها مهد الإسلام وقبلة المسلمين، ولها ثقل اقتصادي بوصفها إحدى أهم دول الطاقة ومجموعة العشرين، ولها ثقل جغرافي لأنها تقع بين ثلاث قارات وتشرف على البحر الأحمر والخليج العربي وعلى مقربة من أهم الممرات التجارية العالمية. يضاف إلى ذلك الاستقرار السياسي والحمد لله والقدرة الاقتصادية والقيادة التي تمتلك رؤية واضحة لمكانة المملكة العربية السعودية المستقبلية، كما أنها عززت الدبلوماسية السعودية حضورها من خلال المبادرة واستضافة القمم والمؤتمرات وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والمحافظة على قنوات اتصال مفتوحة مع أطراف قد تكون متباعدة أو متنافسة. وبذلك أصبحت المملكة العربية السعودية دولة يصعب تجاوزها عند مناقشة قضايا الطاقة والأمن الإقليمي والتجارة الدولية والقضية الفلسطينية والأزمات العربية. وهذا الحقيقة أعطى هذه المملكة حضورا دائما في جميع المحافل الدولية السياسية والاقتصادية والأمنية.
1: نعم دكتور أحمد، ما هي يعني ما هو الميزان الذي ترتكز عليه المملكة في سعيها لتهدئة الأوضاع الإقليمية وأيضا تعزيز فرص الحوار بين الأطراف المختلفة؟ وهذا أمر شاهدناه كثيرا يعني في أكثر من حدث، يعني كان العالم يتوقع أن تتخذ المملكة العربية السعودية مسارا فاتخذت مسارا آخر، يعني كان مفاجئا نوعا ما، يسعى إلى التهدئة وإلى عدم التصعيد والنظر إلى الجانب التنموي أكثر من الجانب يعني جانب الصراع والاختلاف.
0: أحسنت. الحقيقة المملكة تنطلق في هذا النهج من فلسفة واقعية مؤداها أن النزاعات الممتدة لا تنتج منتصرا حقيقيا، وإنما تستنزف الدول والشعوب وتعطل التنمية وتفتح المجال أمام التنظيمات المسلحة والتدخلات الخارجية. ومن هنا تؤمن السياسة السعودية بأن الحوار ليس تنازلا عن الحقوق وإنما هو وسيلة عقلانية لحمايتها، وأن الحلول السياسية المستدامة أكثر جدوى من التسويات المؤقتة التي تفرض تحت ضغط السلاح. كما تؤكد المملكة ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل

0: عليها، ولذلك هي تقف دائما في ما بين خط التصعيد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمنها وعلى مكتسباتها دون أن تمس.
1: نعم دكتور أحمد، أيضا بسألك يعني عن هذا السؤال الهام جدا. شهدنا طبعا إسهامات سياسية سعودية تسعى إلى ترسيخ مفهوم أن التنمية والاستثمار والازدهار يرتبطان باستقرار المنطقة وأمنها. يعني أود أن أسمع قراءتك لهذا المنظور وهذه أيضا القاعدة التي تتخذها المملكة.
0: الحقيقة المملكة العربية السعودية قدمت خلال السنوات الأخيرة نموذجا واضحا للعلاقة بين الأمن والتنمية، فلا يمكن جذب رؤوس الأموال أو إقامة المشروعات الكبرى أو حماية سلاسل الإمداد في بيئة مضطربة. لذلك أصبحت حماية الاستقرار الإقليمي جزءا لا يتجزأ من حماية المشروع التنموي الوطني، وكلما نجحت المملكة العربية السعودية في خفض التوترات وفتح قنوات الحوار فإنها لا تخدم أمنها وحده، بل تحمي الاقتصاد الإقليمي والدولي وأسواق الطاقة وحركة السفن والتجارة، كما أن المشروعات السعودية الكبرى لا تنظر إلى المملكة باعتبارها جزيرة اقتصادية منفصلة، بل مركزا للنقل والاستثمار والسياحة والتقنية، يربط آسيا بإفريقيا وأوروبا. وهذا المشروع الحقيقة يحتاج بالضرورة إلى جواز مستقر وكذلك إلى فضاء آمنا وعلاقات دولية متوازنة، وكذلك تربط تحليلات السياسة الخارجية السعودية بوضوح بين نجاح رؤية 2030 وبين استقرار البيئة الإقليمية وجاذبيتها للاستثمار.
1: نعم.
0: نقطة مهمة لابد أن أذكرها في هذا المجال، وهو أنه السياسة الأمنية للمملكة العربية السعودية ومحافظتها على الأمن داخل هذه البلاد المباركة وسعيها إلى أيضا الوقوف مع الدول التي تعاني من الاضطرابات، هذا نهج حقيقة من عهد الملك عبد العزيز.
1: صحيح.
0: الذي استثمر في أمن هذه البلاد حتى أصبحت الحمد لله واحة أمن، ولعلنا نتذكر ونذكر الأخوة والأخوات المستمعين بالتقرير الأممي الذي صدر قبل فترة قصيرة الذي وضع المملكة العربية السعودية في المركز الأول، سواء كان في الأمن على الطرق أو في الأمن الشرطي أو كان في الأمن أثناء الليل، وهذا يعطي دلالة على أن المملكة العربية السعودية استثمرت في الأمن ليكون ثقافة ويكون نهج حياة، وهذا ما جعل رئيس الأموال وجعل السياح الذين وصلوا لأكثر من 100 مليون يأتون إلى المملكة العربية السعودية، ورأينا أكثر من 600 شركة كيف نقلت مقرها إلى الرياض.
1: صحيح.
0: وهذا لا يأتي إلا في بيئة سياسية مستقرة.
1: نعم دكتور أحمد، دعنا نفتح موضوع يعني ذو صلة بهذا الأمر لكنه أكثر أهمية وواقع نشهده في حياتنا بشكل عام وكذلك أيضا بالحياة السياسية. خلال الفترات الماضية كان هنالك عدد كبير جدا من المبادرات السعودية التي كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المتنازعة، كنا نرى يعني دعوات ورسائل وأيضا مجهودات كبيرة لاستقرار على سبيل المثال سوريا، وكذلك أيضا الأطراف المتنازعة في لبنان، في أيضا باكستان والهند، وأيضا أوكرانيا وروسيا، وآخرها كان أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه المجهودات السعودية التي تقدمها كيف تنعكس على مكانة المملكة وثقلها السياسي؟
0: الحقيقة هذه المبادرات أستاذ عبد الرحمن هي رسخت صورة المملكة العربية السعودية بوصفها دولة حلول لا دولة أزمات، ودولة قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف. هذا يأتي لماذا؟ لأنها دائما تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تنحاز لا للشرق ولا الغرب، ودون أن تفقد ثوابتها أو تحالفاتها حين تنجح دولة في جمع أطراف متعارضة مثل الأفغان أو مثل الصوماليين أو مثل اللبنانيين أو مثل الفلسطينيين أو السوريين أو الروس والأكران أو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية في إدارة الأزمات وفي إدارة الصراعات، وتدل على ثقة هؤلاء الأطراف المملكة العربية السعودية. لعلنا نذكر أول لقاء أو عودة العلاقة الروسية الأمريكية لم يجد مكانا إلا المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على ثقة الطرفين بالمملكة العربية السعودية. كذلك انطبق هذا الأمر على كل الأطراف التي لديها نزاع. الأزمة السودانية مثلا كانت منصة جدة هي التي تسعى إلى جمع الطرفين، كذلك الأشقاء أيضا في اليمن أيضا التقوا بالحوثيين أيضا في الرياض، وقبل ذلك اتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين.
1: نعم.
0: ذلك لا ننسى الفرقاء

0: الأفغان. هذا الحقيقة يعطي دلالة على دور المملكة العربية السعودية في إطفاء الصراعات، كما أن نجاح الوساطة لا يقاس فقط بالتوصل إلى اتفاق، بل بمنع التصعيد وإعادة الاتصالات وتخفيف المعاناة الإنسانية وفتح مسار سياسي يمكن البناء عليه. ولهذا حظيت جهود المملكة العربية السعودية بإشادة دولية لدورها في الوساطة والحوارات وتسوية النزاعات.
1: نعم دكتور أحمد، إلى أي مدى استطاعت المملكة العربية السعودية بناء توازن في علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى وذات أيضا السيادة الدولية، مع المحافظة على استقلالية المملكة في قرارها السياسي؟
0: أحسنت. الحقيقة استطاعت المملكة العربية السعودية بدرجة كبيرة أن تنقل مفهوم الاصطفاف الجامد إلى مفهوم الشراكات المتعددة، فهي تحتفظ بعلاقات استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت توسع تعاونها الاقتصادي والتقني مع الصين ومع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي، وهذا الحقيقة أعطاها نوع من التنوع. وهذا لا يعني الوقوف على مسافة متساوية من جميع القضايا، وإنما يعني أن القرار السعودي يبنى على المصلحة الوطنية وعلى كذلك تقييم كل ملف بصورة مستقلة. وقد أظهرت المملكة العربية السعودية في قضايا الطاقة والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي أنها قادرة على العمل مع شركائها وعلى الاحتفاظ بحقها في اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحها واستقرار الأسواق. وسبقا أكدت المملكة العربية السعودية رسميا استقلالية القرارات داخل أطر التعاون الدولي مثل أوبك بلس. هذا الحقيقة هذه الاستقلال في القرار وكذلك أيضا الاستقلال في هامش التحرك جعل المملكة العربية السعودية تحظى بتقدير عالمي في جميع القضايا، ليست فقط الطاقة وإنما كذلك في السياسة، كذلك في الاقتصاد، في الأمن، في العلاقات الدولية، في أيضا في حل الأزمات، في حل الصراعات. وهذا بفضل الله ثم بالحكمة والحنكة التي يتصف بها قيادة هذه البلاد المباركة.
1: نعم دكتور أحمد الشهري المحلل السياسي وكذلك أيضا الخبير في العلاقات الدولية، أحييك طبعا من جديد في برنامج أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن ملامح السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وأيضا أتحدث معك كيف تنظر إلى الدور السعودي في معالجة الأزمات عبر الوسائل الدبلوماسية مقارنة بالحلول القائمة على التصعيد أو المواجهة.
0: الدور السعودي الحقيقة يقوم على ما يمكن تسميته الدبلوماسية المدعومة بالقوة. المملكة لا ترفض استخدام أدوات الردع أو الدفاع عن مصالحها، لكنها تعتبر أن الأصل هو منع النزاع قبل وقوعه واحتوائه بعد وقوعه ومنعه من التوسع. التصعيد قد يحقق مكاسب سريعة لكنه غالبا يترك أزمات أعمق وأكثر تعقيدا. أما الدبلوماسية فتبحث دائما عن معالجة الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية للنزاع، ولهذا تجمع المملكة العربية السعودية بين الحزم في مواجهة التهديدات وكذلك المرونة في فتح أبواب الحوار، وهي معادلة مهمة جدا. سلام لا يقوم على الضعف وقوة لا تتحول إلى اندفاع غير محسوب.
1: نعم دكتور، أيضا أسألك عن أهمية الوساطة السياسية التي تقودها المملكة في يعني عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وأيضا ما الذي منحها الثقة بين مختلف الأطراف؟
0: الحقيقة أن أهمية الوساطة السعودية أنها تصدر عن دولة تمتلك وزنا سياسيا واقتصاديا وقدرة فعلية على ضمان المسارات السياسية والإنسانية، وليست مجرد جهة تنقل الرسائل بين الأطراف. وقد اكتسبت المملكة العربية السعودية ثقة الأطراف نتيجة عدة عوامل، أبرزها وضوح المواقف، احترام شهادة الدول، عدم توظيف الوساطة لفرض الهيمنة، والقدرة على المحافظة على سرية المفاوضات، إضافة إلى امتلاك علاقات مع أطراف دولية متباينة. كما أن المملكة العربية السعودية تستطيع الجمع بين الوساطة السياسية والدعم الإنساني والاقتصادي، وهو ما يمنح جهودها عمقا واستدامة. فالاتفاق السياسي يحتاج أحيانا إلى تمويل وإعادة إعمار أو دعم المؤسسات أو معالجة الآثار الإنسانية، والمملكة قادرة على الإسهام في هذه الجوانب. رأينا مثل الأزمة اليمنية، استطاعت المملكة العربية السعودية أن تجمع بين العمل السياسي في جمع الأطراف وكذلك خفض التصعيد والذهاب نحو حلول، إضافة إلى العمل الاقتصادي الذي يتمثل في دعم البنك المركزي عدة مرات وكذلك عبر برنامج الملك سلمان للإغاثة الذي قدم أكثر من 16 مليار ريال لدعم الشعب اليمني، إضافة إلى مركز البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن. ذلك رأينا في الأزمة الفلسطينية، المملكة العربية السعودية كانت استضافت 3 قمم في الرياض وأنشأت اللجنة التي قادها سمو وزير الخارجية.

0: وجابت العالم وانبثق عنها التحالف الدولي لحل الدولتين والذي رأينا ثمراته اعتراف أكثر من 160 دولة، إضافة إلى استمرار العمل الإنساني الذي لم يتوقف يوما ما للشعب الفلسطيني. كذلك رأينا في الأزمة السورية عندما طلب سمو ولي العهد حفظه الله من الرئيس ترامب رفع الحصار عن سوريا، وكيف أصل هذه السياسة أن تعود سوريا إلى محيطها العربي، إضافة إلى تزامن هذا العمل السياسي مع العمل الاقتصادي من خلال المشاريع من خلال الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب السوري. كذلك الأزمة السودانية مسار سياسي مسار اقتصادي، والحقيقة وأيضا كذلك في الأزمات التي تحدث ما بين باكستان وبين الهند وكذلك بين أوكرانيا وروسيا، وكان هناك أيضا مبادرة من سمو ولي العهد حفظه الله بين الطرفين لإخراج مجموعة من الأسرى، وهذا الحقيقة حظي بإشادة دولية بسمو ولي العهد حفظه الله، وكذلك أيضا الوساطة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ورأينا ماذا قال الرئيس الأمريكي بان زيارته للرياض عن سمو ولي العهد، كذلك ماذا قال السيد بوتين، كليهما قال أن سمو ولي العهد هو رجل أمن رجل سلام يسعى إلى بناء وطن قوي ويسعى إلى إرساء الأمن والسلام العالميين. الحقيقة الموضوع يطول في هذا النقطة أستاذ عبد الرحمن لجهود هذه البلاد المباركة.
1: الحقيقة أنه الحديث أيضا يطول في هذا الموضوع أساسا يعني ويتشعب، ولكن وقتنا للأسف انتهى. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الشهري المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، متحدثا عن السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤيتها 2030. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم أستاذ عبد الرحمن وللأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
1: في ختام هذه الحلقة شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحية طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبد السلام المحميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
9: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟
10: كيف نخلي الابتسامة

0: روتين في عملنا وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: فرصة
2: أحياناً ما ننتبه أننا كبرنا، مو لأن الشيب ظهر ولا لأن التجاعيد بدأت ترسم خطوطها حوالين عيوننا، بل لأن أشياء كانت تثير غضبنا صارت ما عاد تستحق الرد، وأشخاص كنا نظن أننا ما نقدر نعيش من دونهم مرت سنوات طويلة واكتشفنا أننا نجونا. هناك لحظة صامتة يدرك فيها الإنسان أن العمر لم يغير شكله فقط، بل غير طريقته في رؤية الحياة. لما كنت طفل كنت ترى السنة زمن طويل، العطلة الصيفية تبدو لك كأنها عمر كامل، وكان يوم ميلادك أو العيد أو حتى السفر يحتاج انتظار ما ينتهي. ثم كبرت وصارت السنوات تتشابه، حتى صرت تقول معقولة انتهى هذا العام؟ العجيب أن الزمن نفسه ما تغير، اللي تغير هو أنت. لكن لماذا يبدو العمر أسرع كل ما كبرنا؟ علماء الأعصاب عندهم تفسير جميل، يقولون الطفل يعيش كل شيء لأول مرة، أول صديق، أول مدرسة، أول نجاح، أول خسارة، أول رحلة، كل تجربة جديدة تجبر الدماغ على تسجيل تفاصيل كثيرة، ولهذا تبدو الأيام طويلة، لكن لما نكبر نكرر الحياة، نفس الطريق، نفس العمل، نفس الروتين، فيبدأ الدماغ باختصار التفاصيل، فنظن أن الوقت صار أسرع. ربما المشكلة ما هي بس عمر يركض، بل أننا نتوقف عن صناعة أشياء جديدة. ولهذا قد يعيش رجل في 60 عام واحد مليء بالتجارب فيشعر أنه عاش حياة كاملة، بينما يعيش آخر 10 سنوات وما يتذكر منها إلا القليل. فعلياً إحنا نخاف من الكبر، نخاف مما قد يأخذه منا، نخاف أن تضعف أجسادنا، أن تقل قوانا، أن نفقد من نحب، أن تصبح الذكريات أكثر من الأحلام. لكن هل الكبر دائما خسارة؟ تخيل لو بقى إنسان في 20 إلى الأبد، سيحتفظ بحماسة لكنه سيحتفظ أيضا باندفاعه، سيحتفظ بقوته لكنه قد لا يكتسب حكمته. العمر ما يأخذ بس، العمر ينقي مثل النهر، كل ما طال جريانه ترك في القاع الحصى الثقيلة وأصبح ماؤه أكثر صفاء. في أشياء كثيرة ما يعلمنا إياها إلا العمر، إن الاعتذار ما ينقص منك، وإن الهدوء ما هو ضعف، وإن الصمت قد يكون أبلغ من 1000 كلمة، وإن بعض المعارك الانتصار الحقيقي فيها إنك أصلاً ما تدخلها. في 20 نعتقد إن الناس يراقبوننا طول الوقت، وفي 40 نكتشف إن كل إنسان كان مشغول بنفسه، وفي 60 نضحك على سنوات طويلة أضعناها وحنا نحاول نرضي الجميع. حقيقة هناك خسارات المفترض إن إحنا ما نحزن عليها، نخسر رغبتنا في إثبات أنفسنا لكل أحد، نخسر اندفاعنا نحو المقارنات، ونخسر تعلقنا بأشياء كثيرة، وفي المقابل نربح راحة وربما أول مرة نلتقي بأنفسنا كما هي. وفي رسالة أخيرة، إذا كنت تخاف من الشيب فتذكر إن هناك من كان يتمنى أن يصل إلى العمر الذي وصلت إليه لكن رحل قبل ذلك. كل سنة إضافية اليوم ما هي دليل على أنك ابتعدت عن الشباب، بل دليل على أن الله منحك فرصة جديدة لتصلح وتحب وتتعلم وتترك أثر. في نهاية الأمر العمر ليس خصم وليس سباق، العمر رفيق سفر كل سنة يعطيك سؤال جديد، ولا ينتظر منك إجابة كاملة، فقط أن نعيشه بصدق، لأن أجمل ما في التقدم في العمر أن الإنسان يتوقف عن الركض خلف الحياة ويبدأ في عيشها.
1: فرصة
3: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف فرصة إنك تعطي جسمك وعقلك حقهم. خصص جزء من يومك للمشي أو ممارسة رياضة تحبها، وجزء آخر لقراءة كتاب أو تعلم شيء جديد. دقائق بسيطة كل يوم ممكن تصنع فرق كبير مع الوقت. رياضة تنشط جسمك وقراءة تثري تفكيرك. خلي صيفك متوازن ومليان فايدة. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011

0: 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
1: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
5: قرية النحالين.
6: في أعالي جبال ميسان جنوب الطائف، وبين الضباب تتفرق قرى النحالين الأثرية وكأنها صفحة قديمة من كتاب ما تقفل للحين. قرى النحالين إلى الآن تحمل الحكايات، وكل حجر فيها يخفي شيء من الغموض والدهشة أمام قدرة الإنسان على التكيف. يلفت نظرك شكلها الغريب لما تطالعها من بعيد، مباني حجرية ومصاطب متدرجة على سفح الجبل، وكأن أهلها كانوا يعرفون أسرار الهندسة بشكل يحير. المناحل الحجرية مرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة مدهشة، حتى أن بعض الباحثين والمهتمين بالتراث شبهوا تصميمها بالأبراج الحديثة بسبب استغلالها الذكي للمساحة والتهوية.
5: عاش أهالي القرية في الماضي حياة مختلفة عن باقي القرى. الجبل كان بيتهم، والمطر ضيفهم، والنحل كان رفيق أيامهم. ومع أول ضوء الفجر كانت الأزقة الحجرية تدب فيها الحياة. يطلعون لمقاري العسل في الجبل ويتابعون خلايا النحل في الجدران الحجرية، وفي ذاك الوقت اللي تتصاعد فيه ريحة الحطب من البيوت المدرجة على سفح الجبل. العسل في قرية النحالين أكثر من مجرد تجارة، لأن كنز القرية وسر ازدهارها، ويعرف كل نحال مواسم الأزهار في الجبال والأودية، ويتابع حركة النحل بدقة مذهلة. وحتى الأطفال كانوا يكبروا وهم يسمعوا حكايات الأجداد عن مواسم العسل وعن السنوات اللي امتلت فيها المقاري حتى ضاقت بالنحل.
6: يقال إن مناحل العسل في قرى النحالين عمرها يمتد لعدة قرون، وهذه المناحل قدرت تحتضن آلاف الخلايا في وقت ازدهار القرية، لأن الجبال اللي حولها كانت تتحول في الربيع إلى مائدة مفتوحة للنحل اللي يرجع محمل برحيق الأزهار ويخرج منه عسل اشتهرت به ميسان بين القرى. لكن أكثر ما يثير الدهشة في هذه القرى هو تضاريس المكان نفسه بشكل يوحي للناظر، وكأنها نبتت من الجبل نفسه، حجارة فوق حجارة مرصوصة

0: شكل يقاوم الرياح ويحفظ الدفء في الشتاء والاعتدال في الصيف.
1: مع مرور السنين بدأت الحياة تتغير، ورحل أهالي القرية إلى المدن، وسكتت الأصوات اللي كانت تملى الممرات الحجرية، لكن قرية النحالين ما زالت واقفة بشموخ وكأنها ترفض النسيان. جدرانها المهدمة وأبراجها القديمة ومقاري النحل المنحوتة في الجبل كلها تحكي عن عبقرية ناس عرفوا كيف يصنعوا حياة من الحجر والعسل. واليوم إذا وقفت وقت الغروب على مرتفع يطل على قرية النحالين تشوف متحف مفتوح للذكاء البشري في قرية نسج أهلها علاقتهم بالنحل مثل ما ينسج الشاعر قصيدته، وتركوا وراهم أعجوبة معمارية ما زالت تثير الدهشة بين زوارها لين اليوم. الأستاذ منصور إبراهيم الحارثي باحث في تاريخ الطائف وفي التراث غير المادي.
2: هذه يعني موجودة، يعني من وجود الإنسان في هذا المكان استصلح المكان للزراعة، فيعني جاءت الزراعة والنحل مع بعض تقريبا، فهي قديمة جدا. فجميع القرى منطقة السرى زراعية يعني تستصلح أيضا للنحل. فسبب شهرة الخرفي كثرة خلايا النحل فيها.
1: كيف انعكست طبيعة الجبل على شكل العمارة التقليدية في القرية؟ وكيف قدر أهلها يتكيفوا مع طبيعة الجبل؟
2: القرية موجودة في منطقة الحدب، هي في محافظة ميسان، ارتفاعها عن سطح الأرض الحدب عن مستوى سطح البحر 2800 متر، لكن درية الخرفي اللي هي فيها مجرى النحل أو قرية النحل أخفض بقليل عن هذا المستوى، تقريبا خلينا نقول تقديرا في حدود 2000 أو 1800 متر ارتفاعها عن سطح البحر، وهي في منطقة على جرف. عمارتها طبعا لها مدخل واحد فقط، القرية من الخلف اللي يسكنها الإنسان، وهناك حصن مبني بالحجر خلف مجرى النحل لحماية المجرى، يعني لا يوجد إلا طريق واحد يؤدي إلى المجرى هذا، وهي معمولة على شكل قوس باتجاه الجنوب الشرقي.
1: شنو الأسرار الهندسية والخبرات اللي توارثوها اللي خلتهم يتمكنوا من إنشاء هذه المقاري في الجبال؟
2: عن المعرفة والخبرات المتراكمة هي التي صنعت هذه الجودة. ليش باتجاه الشرق باتجاه الجنوب الشرقي؟ حتى تحمي النحل من تيارات الهواء الشمالية. تيارات الهواء الشمالية خاصة في المناطق الباردة تقتل النحل، فهي بهذا الاتجاه لتحميها أولا من تيارات الهواء الباردة. ونحن نعرف أن النحل يتجه جهة الشرق، يعني وجه الخلية يكون باتجاه الشرق عشان شروق الشمس. وقضية أنها مبنية بصفائح الصخور حتى أيضا تحميها من الدبابير، تحميها من الحيوان اللي يأكل العسل، يعني لا يستطيع أن يحرك الخلية الخشبية جوة داخل كل المجرى. هذا مبني بالحجر، هو أصلا على شكل فتحات، عدد الفتحات 1200 فتحة، داخل كل فتحة حجرية الخلية الخشبية.
1: كيف ساهمت تقنية البناء بالحجارة ورصها في توفير الحماية من حرارة الصيف والبرودة في الشتاء؟
2: طبعا هو دائما الإنسان في الفترات القديمة يحاول استخدام المواد البيئة المحلية، فيعني ما يجيب شيء من برا. نفس الصخور اللي موجودة في المكان هي التي يستخدمها في البناء ويستخدمها لحاجاته الأخرى، يعني من نفس بيئة المكان الصخور المحلية. لكن الجميل في الموضوع إن هذا البناء هو ليش شكله جاذب؟ أول شيء عدد الفتحات اللي موجودة شكلت يعني شكل جمالي وموجودة على شكل

0: تبعد قرية النحالين عن جنوب مدينة الطائف مسافة تتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلومتر، وتضم القرية ومدرجاتها الجبلية أكثر من 3000 خلية نحل حجرية، وبعض التقديرات تشير إلى وجود 1300 خلية في التشكيل الأساسي. يعود تاريخ المناحل الحجرية في قرية النحالين إلى فترة تتراوح ما بين 500 إلى 1400 عام، وتم نحت هذه الخلايا في وجوه الجبال الصخرية بارتفاعات شاهقة جداً.
1: انتهت حلقتنا،
0: نلقاكم على خير.
2: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيس، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلق. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: وعي.
4: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
0: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل.

يسعد بلقائكم اليوم من الإعداد محمد الخنيني ومن التقديم خالد الشهوان. ومن الهندسة الإذاعية معنا خالد الشامخي، ولكم تحيات الزميل المخرج حمد الرشيدان.

أيها الأصدقاء، تفيض الحياة وتنبض بمشاعر حية، تدغدغ نسيم الهواء العليل وتغازل ظلال النخيل بكل دلال، فتذوب النجوم على ما تراه من حنان ومن حنين، حتى تفيض السماء الخجلة بقطرات من الندى المأسور خلف الغمام الدافئ، وتفرح الدنيا بكل دعابات الحس الخفية. ترتجي الزمن أن يقف عند هذه النقطة بمساحة شاسعة لكل القلوب الصادقة بعيدا عن تفاهات الوقت الملول.

تغيبين عني يغيب الصباح، وتكبر في راحتي الجراح، أفتش عنك وكل اشتياق أمثلي أنتِ

فيك الرواح، لك الحب مثنى ومثنى ودادي، ونبض قوافي برق يلاح، وقلبك في كل درب ألاقي، وليدا غريبا طوته البطاح.

مستمع العزيز، كثيرون منا يشتكون من الفراغ، والكثير من الشباب والشابات يتأففون من الفراغ، وخصوصا من لم تسمح لهم ظروفهم بالترحال. ولكن المشكلة أنهم لا يعرفون قيمة الفراغ، وهذا لأننا نحن الآباء والأمهات لا نملك تسييسا للوقت لدى أطفالنا منذ الصغر، فينشأ ذلك الإحساس لديهم دوما منذ الصغر وحتى الكبر، بل ويتعدى مرحلة الشباب إلى كثير من الناضجين. ولكن نعمة الفراغ، نعمة الصحة، لا يعلمهما إلا من يفتقدهما وينشغل عنهما بضدهما. فالفراغ نعمة، يكفي فقط أن نحس فيه بالاسترخاء ولو لفترة محدودة.

0: وما دام الحديث عن الفراغ لعله من الأجمل والأنسب أن نتفرغ نحن لعملية تطهير نفوسنا حتى لا تتراكم المواقف السلبية فتحدث منها آثار جانبية، وحتى نزيح عن كواهلنا حمل الماضي بمواقفه وبأحداثه، فلا نستطيع حينها مواصلة السير بثبات في الحاضر وتفاؤل إلى المستقبل. نحن نحتاج فقط إلى أن نواجه آلامنا بدلا من رميها في أعماقنا. نحتاج إلى مداواة جروحنا وأحزاننا بكل قوة وكل ثبات. يكفي أننا ما زلنا نتنفس ونحيا الحياة، فلماذا الحزن والانغلاق عبر حوادث الحياة ومفارقاتها التي لا تنتهي؟ ما أجمل أن نرى الجمال والقوة حتى في آلامنا، حتى في جروحنا. فلولا الألم ولولا الجروح ما عرفنا معنى الصمود والقوة، ولولاهما ما عرفنا الصبر والوقوف من جديد لمواصلة الطريق. مستمع العزيز، هل تريد أن تعيش في هدوء، في سلام وفي راحة بال؟ وهل تريد أن تبتعد عن أمراض العصر، يعني الاكتئاب والصداع والقلق والتوتر وضغط الدم وما إلى ذلك؟ يجب أن تتعلم وأن نتعلم كلنا كيف نتعامل مع الأمور الحياتية، أو بمعنى آخر الأمور الصغيرة التي تقابلنا، سواء في المنزل أو في الطريق أو في العمل. فهي قد تبدو صغيرة ولكن تأثيرها يكون قويا، فهي سبب مباشر لما نعاني منه من عصبية وتوتر وملل وفقدان للإحساس بالسعادة وعدم قدرتنا على التعامل مع من نحب بهدوء والتعبير عن الحب. الحل يحتاج منا إلى مجهود في البداية حتى نعتاد عليه، ولكن النتيجة مباشرة ومؤثرة، والبداية هي بالنظام. فيجب أن نتعلم كيف ننظم الوقت لصالحنا وليس العكس، حتى لا يصبح الوقت عدونا. فعندما ننظم أمورنا يكون لدينا وقت للعمل ووقت آخر لقضاء ما تيسر من الوقت مع الأسرة ووقت لممارسة الهواية، فنعطي كل ذي حق حقه. وثانيا، نحاول البعد عن الضوضاء إذا أردنا أن نعيش في هدوء. الضوضاء التي تؤثر بصورة مباشرة على حالتنا العصبية، يجب أن نعتاد قضاء ساعة في اليوم على الأقل في هدوء تام، وأن نعتاد كيف نتحدث بصوت خافت. وأهم من كل هذا أن نتعلم أن نترك صغائر الأمور وأن نكبر عقولنا، أي أن نترفع عن الأشياء التافهة ولا نهدر فيها صحتنا وطاقتنا وأعصابنا، ونترك الأمور الكبيرة التي تحتاج لبذل مجهود.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: إخراج عبد الله آل سليمان.
1: هاي أبو سلوى، وش سويت في موضوع الخدامة؟
2: أبشرت الفيزة وطلعناها، ولا بقى إلا إني إن شاء الله أروح أنا أسبوع واحد مع الخميس والجمعة من هنا وخميس والجمعة من هنا وأروح وأجيبها بنفسي.
1: زين، وش رأيك لا تروح؟ عطى أحد هالمكاتب ذولي وخلهم يجيبونها بنفسهم.
2: لا لا لا لا لا لا، ماني معطي أحد النبت، لا مكتب ولا غير مكتب. المكاتب يقصون ظهري بهالقروش وبعدين يبطون تبدي بالمواعيد العرقوبية ثم يجيبون هالي بعد متى؟ هاك هالشر.
1: عجبتني مواعيد عرقوبية.
2: إيه؟
1: أجل وش قصدك يعني؟ علمني وش بتسوي؟
2: اسمعيني عادي الحبيبة، قصدي طول الله عمرك سالفة اللي يقول
1: إيه؟
2: ما حك جلدك إيه؟ مثل ظفرك. يعني أنا بروح بنفسي واجيبها.
1: يعني قل إنك تبي يعني بس تسافر وبس، هذه هي.
2: نعم أبي أسافر، عندك شيء؟ والقروش اللي طول عمرك بياخذها راعي هالمكتب ماني بخسران إني أروح أجيبها فيها أنا طول عمرك.
1: إيه؟ أو انتي بتسافر انت وياها ان شاء الله؟
2: نعم نعم نعم نعم نعم.
1: اقل حياتي من انتي تبي تسافر وياها ان شاء الله؟
2: ايه تكلمي زين تكلمي زين، ابي اسافر الحالي. وليش انا ما اجسر يعني ولا وشلون يعني؟
1: الا تجسر، بس العادة ما تسافر الا مع الشلة.
2: يا بنت الحلال، هالمرة هذي ها شفتي شلون ما مسافر الا انا الحالي، ها شفتي شلون؟ وعلشان كذا قلت لك ماني مبطي، يعني كلها اسبوع 10 أيام بالكثير ولا عندك ان شاء الله انا والشغالة.
1: يعني وش شيطانك، خميس وجمعة اسبوع 10 أيام ما صارت ترى. المهم
2: على
1: كيفك يا ابو سلوى، ولو اني يعني ما ودي انك تروح وتتركنا بعد.
2: الله اكبر، وانا عاد راح نتمشى انا هالحين.
1: اجل وش بتسوي؟
2: انا راح اجيب شغاله، اجيب شغاله لك انت والبيت. انت وش فيك انت صاحيه انت ولا وش فيك انت؟
1: خلاص تروح وترجع بالسلامه، اعوذ بالله منك ومن لسانك.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ها أبو سالم منك خوة.
1: وين هو له يا أبو سلمى؟
0: أبد يا الغالي، الحقيقة أنا عندي فيزة خدامة، شفت شلون؟ وعندي طول عمرك أبا سافر أنا وياك، إن الله سهل، شفت شلون؟ كل الدعوة أسبوع وراجعين إن شاء الله.
1: ودي والله يا أبو سلوى،
0: أي
1: بس أنا ما عندي رصيد إجازات،
0: أي
1: والمدير ما هم معطيني إجازة من عنده، يعني إجازة من عنده ما هم معطيني.
0: يا أبو سالم الله يهديك، بس طق لك اضطرارية طول عمرك لمدة 5 أيام، ومن هنا خميس وجمعة، ومن هنا خميس وجمعة، ويكفينا هالـ10 أيام على ما قالوا.
1: طيب أيه؟ أنت رايح تجيب شغالة،
0: أيه؟
1: لكن أنا وش اللي يروحني؟ قل لي وش هولها روح أنا.
0: أفا يا أبو سالم، أنت يا أخوي رح معي مرافق، مرافق.
1: طيب.
0: شفت شلون؟ وسكنك ولكل وكل شيء على أخوك، وش تبي بعد؟
1: لا لا لا ما بشي، بس انك تبي تطق لي طال عمرك تذكره، فانا مستعد.
0: مستعدين يا الغالي يا ابو سالم، التذكره بعد علي، وش تبي غيرها؟
1: ما بالله سلامك، بس متى تبينا نمشي يا ابو سلمى؟ علمني.
0: شفت طال عمرك، ها شوف ابي طال عمرك ان شاء الله بنمشي هالاسبوع هذا.
1: ايه؟
0: بس ها تكفى، لا تنسى، لا تنسى، قدم على اجازتك اليوم.
1: يا حليلك الاجازه بالدرج مغبيها للطواري، ولا باقي عليها إلا التاريخ والتوقيع.
0: حلو حلو، زين أجل شوف، وأنا أخيك ولا بجوازك، وأنا بيروح أقص التذاكر وأعلمك إن شاء الله.
1: طيب ما تبي ناخذ فيزا؟
0: لا اديرها لين بنروح لمها طول عمرك، ما يحتاج لها فيزا، تاخذ الفيزا من مطارهم.
1: حلو حلو، خلاص أجل أنا أعتبرني جاهز.
0: زين أجل اكتب لي، الله لا يحينك، اكتب اسمك بالإنجليزي مثل ما هو مكتوب في الجواز علشان نقص التذاكر.
1: هلا وشوله، قول السيارة وأعطيك الجواز، اخذك كله وياخذون الاسم من الجواز.
0: يلوموني في حبك يا أبو سالم.

0: ومتى مشي أبو سلوى؟ عسى الله يهدي لك هو يا شيخة.
1: اللهم أمين يا رب. والله مشى من 3 أيام وباقي لها الحين إن شاء الله بإذن الله 4 أيام ويرجع، وعسى الله بس يعقله علينا يا خيتي.
0: أخاف بس يرغب.

0: هناك يصير أسبوع وشهر.
1: أعوذ بالله. لا إن شاء الله، هو قالنا ما هو بغايب إلا أسبوع واحد، ها ونكثر 10 أيام.
0: على العموم إن احتجتي شيء أو بغيتي شيء ترانا مستعدين.
1: عسى الله ميري سلمتي حصة وأنا عارفتن الشيء هذا.
0: طيب حبيبتي أستأذن أنا.
1: هو ورات مستعجلة يا خيتي.
0: إيش أسوي أم رجلي لحالها وتلاقيها الحين زعلانة.
1: روحي هاتيها وتعالي.
0: لا لا لا لا لا، أبي أروح هناك وأسوي غدانا ونشوفك باكر.
1: على كيف تحصص، وشكرا للزيارة يا خيتي.

0: أقول يا أبو سالم،
1: خير؟
0: ما شفت جوازي؟
1: جوازك؟ وين تحطه فيه؟
0: حاطه أمس أنا عقب ما جيت مكتب العمال، شفت شلون؟
1: ايه؟
0: في درج الكمدينة هذه، ويوم جيت اليوم ما لقيته.
1: متأكد أنت حاطه هنا ولا ناسي هناك ولا يمين ولا يسار؟
0: متأكد ونص، وحاطه بنفسي يعني هو وبعض الاستمارات اللي تخص الخدم، شفت شلون؟ ويوم نظرت لقيت الاستمارات والجواز.
1: يا ابن الحلال، اسأل أهل المكتب كودك ناسي عندهم هناك ولا شيء.
0: يا ابن الحلال، أنا الحقيقة أنا ما أدري شو بقول لك، يمكن بس أنت ما شفت الجواز يا أبو سالم؟ متأكد؟
1: أنا والله ما شفته، آخر مرة شفته معك يوم نجي من المطار.
0: وطيب أنت وين جوازك؟
1: أنا جوازي حاطه في صندوق الأمانات مع القروش، قروش حقنا كلها وتذاكرنا وكل شيء هناك عندي كله.
0: مدام جوازك عندك، أنا بروح أصل المكتب ها وأدور جوازي وعساني ألقاه يا رب.

0: ورحت للمكتب وسألتهم عن جوازي وقالوا ما شفناه. ثم رحت للسفارة وشرحت لهم وضعي كله بالكامل، وطلبوا مني إبلاغ الشرطة وبلغت، وطلبوا مني إعلان عن فقد الجواز في صحيفة الديرة، أي الديرة اللي أنا فيها، وأعلنت. وجلست في البلد اللي رحت لما حوالي شهر بعد سفر أبو سالم من عندي. مشكلتي أن جوازي ضاع ولا عندي ما يثبت أني مواطن، هي لا بطاقة ولا رخصة ولا أي شيء يدل على ذلك سوى اسمي ولهجتي فقط. ولو كان معي صورة الجواز أو بطاقة شخصية كانت هانت الأمور شوي. نصيحة لكل مسافر أنه يحافظ على جوازه، لأنه لو ضاع الجواز منه والله يعينه على التعب وصك الكعب على ما قالوا. واسأل مجرب وعسى اللي مر علي من التعب والألم النفسي ما يمر على حبيب. قولوا آمين وسلامتكم.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: سلامة اللسان.
1: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخنيني، تقديم إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.
0: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: مستمعين الأعزاء، محبي سلامة اللسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في مطلع حلقة جديدة من برنامجكم اللغوي سلامة اللسان.
2: نرجو أن تقضوا مع فقرات برنامجنا وقتا مفيدا، والآن إلى مواد هذه الحلقة.

0: مستمعين الكرام، محبي لغة الضاد، يقول بعضهم: لا يخفاكم ولا يخفى عنك ذلك، وهذا خطأ.
1: والصواب أحبتنا أن نقول: لا يخفى عليكم ولا يخفى عليك ذلك.
0: جاء في الآية الخامسة من سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
1: وقال زهير بن أبي سلمى: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم.
0: وقال آخر:
1: ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب.
0: ولكن نقول: أخفيت عنك ذلك وأخفيت منك ذلك.
1: قال الجاحظ: وفي الإشارة معونة حاضرة في أمور يسترها بعض الناس من بعض، ويخفونها من الجليس وغير الجليس.
0: وفي الوقت نفسه لا نقول: لا أخفيكم، بل نقول:
1: لا أخفي عليكم.
0: أما قول الشاعر:
1: لو كان يخفى على الرحمن خافية من خلقه، خفيت عنه بنو أسد.
0: فقد أصاب في الأولى واضطر إلى الخطأ في الثانية كي يحافظ على وزن البيت.
1: والآن أعزائنا المستمعين، إلى تصحيح الخطأ.
0: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ، فلا تقل:
1: لا أخفيكم،
0: بل قل:
1: لا أخفي عليكم.
0: لا تقل:
1: لا يخفاكم،
0: بل قل:
1: لا يخفى عليكم.
0: لا تقل:
1: لا يخفى عنك ذلك،
0: بل قل:
1: لا يخفى عليك ذلك.
0: وتذكر قول الله تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
1: وتذكر كذلك يا صديقي المستمع قول زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي.

0: مستمعين الأعزاء، يقول بعضهم منجم الفحم وعر المسالك، وهذا خطأ.
1: ووجه الخطأ هو كسر الميم في كلمة منجم والصواب فتحها.
0: جاء في كتب اللغة المنجم بكسر الميم الحديدة المعترضة في الميزان التي فيها لسانه.
1: أما المنجم بفتح الميم وتسكين النون فهو المخرج والمعدن والطريق الواضح.
0: ولهذا فإن الصواب أن نقول منجم الفحم وعر المسالك،
1: ونقول أيضا قام عمال المنجم بإنقاذ المصابين.
0: ويجمع المنجم على منجم.
1: جاء في المعجم الوسيط المنجم المخرج، يقال ليس له من هذا الأمر منجم أي مخرج، والمنجم المعدن أي مكان وجود الذهب والفضة ونحوهما في الأرض.
0: يقال منجم الفحم ومنجم الحديد، ويقال أيضا هو منجم صدق، والجمع منجم.
1: والمنجم بكسر الميم كل ناتئ في الجسم، ومن جمع الرجل كعباها. والمنجم الحديدة الناتئة في الميزان يكون فيها لسانه، والمنجم ما يدق به الوتد.

0: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل
1: من جم الفحم وعر المسالك،
0: بل قل
1: من جم الفحم وعر المسالك.
0: لا تقل
1: قام عمال المنجم بإنقاذ المصابين،
0: بل قل
1: قام عمال المنجم بإنقاذ المصابين.
0: واعلم أخي المستمع أن المنجم بكسر الميم هي الحديدة الناتئة في الميزان يكون فيها لسانه.

0: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل مختلف العصور،
1: ولكن قل مختلف العصور.
0: لا تقل هو حاصل على مؤهل علمي،
1: بل قل هو حاصل على مؤهل علمي.
0: لا تقل مقدمة الكتاب،
1: بل قل مقدمة الكتاب.
0: إياك وأن تقول التربية علم يبحث تنمية مالكات الفرد وقدراته،
1: ولكن قل يا صديقي المستمع التربية علم يبحث تنمية ملكات الفرد وقدرته.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني.

كانت القلعة يوما حارسة لحائل لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة، جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها. من قلب حائل حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ كانت هذه إعيرف،